ثمة حاجة ملحة لإدخال المبيدات الحشرية والأدوية إلى القطاع. وكانت الوكالة قد حذرت قبل يومين من تدهور خطير في الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة نتيجة انتشار القمل والبراغيث والعث والفئران والجرذان وسط نقص حاد في الأدوية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. بهذه الحقائق التي لا يلقى عليها الضوء الكافي نسلط ضوء الحقيقة على معاناة أطفال غزة. عساه يرى في العالمين الحقيقي والافتراضي. وأكتفي ولا تعليق. هكذا يعطيكم مسبار موعدا يوم الثلاثاء المقبل مع مزيد من تفنيد الأخبار الحقيقي منها والمؤلم منها والمفبرك. ولكل مفبرك نحن لك بالمسبار. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني غير مقبول وفق قوله. في الأثناء أفادت صحيفة والستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم على التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة تسنيم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
1: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة، فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية. غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
0: بدوره أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد. وفي تصريحات لشبكة CBS الأمريكية، أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها رغم أنها حققت الكثير على حد تعبيره.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
3: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
0: تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا يوم غد الثلاثاء اجتماعا لوزراء الدفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحرية عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات. في المقابل، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول المضيق بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. في غضون ذلك، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم مينيا من أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز.
4: لا نثق بالأعداء. في ظل الظروف الحالية عملنا على تقوية قدراتنا وتحديث بنك أهدافنا وتطوير تدريباتنا وتغييرها إن كان ذلك لازما. ففي بعض الأماكن أوجدنا تغييرات في مواقفنا الهجومية والدفاعية، وقمنا أيضا ببعض الانتقالات، كما أن رصدنا لتحركات الأعداء تدل على أنه يعمل على نقل العتاد والقدرات العسكرية. صحيح أنه يعلن عبر الإعلام أنه يريد التفاوض والسلام، لكن عمليا يعملون على تعزيز عتادهم وإن ليس كالسابق، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات.
0: وللمزيد أرحب الآن من واشنطن بالصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض بطبيعة الحال الرد الإيراني. ضعنا أو قربنا أكثر من المواقف في واشنطن وردود الأفعال بخصوص هذا الرفض الأمريكي ووصول الأمور إلى تقريبا طريق مسدود بين إيران والولايات المتحدة.
5: نعم حامد، بطبيعة الحال هناك ما قيل وهناك ما لم يقال حتى الآن. فلنبدأ بما لم يقال، لأنه هو الذي كان منتظرا سماعه بعد إعلان دونالد ترامب رفضه لهذا الرد الإيراني واعتباره غير مقبولا ممن هم يسمون كما قال ممثلي إيران. ما لم يقل هو كيف سيكون، سيف تكون الخطوة القادمة. هل سيكون هناك استئناف للعملية العسكرية؟ هناك تشكك في واشنطن من ذلك، خاصة بعد تصريحات نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض التي أكدت على يعني قطعية ذهاب دونالد ترامب إلى رحلته إلى الصين، مع ذكر العديد من الملفات. وحتى حظيت الصحف الأمريكية بتركيز كبير جدا على هذه الزيارة إلى الصين، ربما في بعض الصحف وفي بعض الحالات كانت أزيد حتى من التركيز على الحالة الإيرانية. فليس من المتوقع أن يكون هناك عملية موسعة إن أراد حتى دونالد ترامب ذلك، بغض النظر هو يريد أم لا. لكن حتى إذا افترضنا جدلا أنه يريد أن يكون رده على الرد الإيراني عملية عسكرية، فإن هذا ليس من المرجح خلال هذه الأيام، على الرغم من أن دونالد ترامب لم يذكر ذلك. لا إشارة حتى الآن عن ما هو الرد الترامبي العملي على إيران بعد إعلانه هذا الرفض، وبعد مكالمته مع نتنياهو، وبعد تصريحات نتنياهو الذي تحدث فيها مع CBS بأن الحرب بعيدة جدا على أن تنتهي، مؤكدا على إمكانية الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي حتى الآن لا نعرف، رأينا ليندسي جراهام السيناتور الشهير في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية والمقرب من دونالد ترامب والمقرب جدا من إسرائيل، والذي هو أكبر الصقور الجمهورية في مجلس الشيوخ وحتى في الكونغرس بغرفتيه، ربما فيما يتعلق بدعم هذه الحرب والتنسيق إليها وإقناع دونالد ترامب بها، يدعو إلى استئناف مشروع الحرية بلس، بمعنى أن يكون هناك المرحلة الثانية من مسألة مشروع الحرية، بمعنى محاولة فتح مضيق هرمز بطريقة عسكرية وبطريقة يعني قهرية، واستئناف حتى إن استدعى الأمر العمليات العسكرية، وهو قد دعا إلى هذا الأمر سابقا. وبالتالي نحن نرى النخبة القريبة من دونالد ترامب تحثه على اتخاذ إجراءات عملية خشنة، منها استئناف هذا الأمر، بمعنى أن يتم حل دونالد ترامب من يعني وعوده أو استجابته للوسطاء الذين قد طالبوه بوقف عملية مشروع الحرية انتظارا للرد الإيراني. وبالتالي هذه دعوة، لكن كما قلت حتى الآن هو لم يظهر أي نوع من أنواع الاستجابة لهذا الأمر، لأنه كما بدأت ربما تكون رحلة الصين الآن هي التي ستسيطر على مخيلته، خاصة أنه أعلن جزء من هذا الجدول أو الخطة، خطة العمل في الصين من مسؤولين أمريكيين كبار، سيكون صباح اليوم في الصين لديه بدء اجتماعات. هذا يعني أنه ربما يصل مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، هي طبعا فارق توقيت كبير. ولكن بالتالي نحن نتحدث عنه على مسافة يومين تقريبا من سفره إلى الصين. قد يعلن شيئا دونالد ترامب بطبيعة الحال، لكن كما قلت ليس من المتوقع أن يكون هناك إجراءات خشنة سريعة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت عقوبات على كيانات مساندة لإيران وحتى بعض الكيانات الصينية التي اتهمت بأنها تساعد إيران فيما يتعلق بصور الأقمار الصناعية أو غيرها. وبالتالي بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإجراءات خشنة سواء فيما يتعلق بهذا الحصار، حيث قالت سابقا أنها يعني سواء منعت من دخول الموانئ الإيرانية أو منعت من الخروج من الموانئ الإيرانية ما يقرب 52 سفينة وتم احتجاز 3 قبل تركهم. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بطبيعة الحال بإجراءات من شأنها أن يكون فيها نوع من أنواع إنزال الألم إنجاز التعبير بالجانب الإيراني، ونحن نعرف أن الضغط الاقتصادي كبير. بطبيعة الحال في ردود الأفعال علينا نستعرض الديمقراطيين، ولنأخذ مثالا السيناتور كريس ميربي الذي تحدث عن اعتراف بأن الإجراءات الأمريكية ربما تؤدي إلى ألم اقتصادي أو إلى إنزال تأثير اقتصادي سيء أو بالغ السوء على الجانب الإيراني، لكنه قال أنها لا تؤدي إلى حلول، وقال أنه عندما يكون هناك نوع من أنواع الغزو الخارجي أو الهجوم الخارجي يعني الدول تصطف، يعني تصطف، وضرب مثلا بأفغانستان حتى وأوكرانيا على سبيل المثال. وبالتالي هو يرى نهج دونالد ترامب كغيره من الديمقراطيين نهجا خاطئا، وأن محاولة إلزام الجانب الإيراني أو محاولة تركيبه أو إجباره على الاستسلام لن يؤدي إلى شيء. وبطبيعة الحال هو يرمي إلى الفكرة الديمقراطية التي هي موجودة منذ وقت أوباما، أنه يمكن التفاوض مع الإيرانيين والوصول معهم إلى حل، وأن هذه الحرب هي حرب اختيارية، وبالتالي الطريق الذي يسير فيه دونالد ترامب ليس هو الطريق.
0: طيب عبد الرحمن، يعني في سياق أيضا ردود الأفعال، السيناتور الديمقراطي مارك كيلي حذر من أن مخزونات الجيش الأمريكي من الذخائر والصواريخ قد استنزف بشدة، وإذا ما ربطنا ذلك مع تصريحات لينزي جراهام بخصوص تطبيق المرحلة الثانية أو ما يعرف بمشروع الحرية بلس، هل هذا يضعنا أمام احتمال أو خيار وحيد ربما أن الرئيس دونالد ترامب سيمضي في موضوع الحرية بلس ولن يعود مجددا إلى الحرب؟
5: هذا سؤال هام جدا، لأنه ضمن مسألة خيارات دونالد ترامب، لا سيما أن هناك انتقادات أن تهديداته قد فقدت معناها بسبب تكرارها مع عدم تنفيذها. وبطبيعة الحال مسألة مخزون الأسلحة هو أمر مثار منذ أكثر من شهر حامد كما تتابع، يعني نحن نعرف على مستوى رويترز وواشنطن بوست وغيرها من المؤسسات، وول ستريت جورنال وغيرها من المؤسسات كثيرة تناولوا هذا الأمر، بمعنى أن هذا التواتر من قبل مؤسسات مختلفة التوجه يعطيه قدرا من المصداقية، خاصة أنه يستند في كثير من الأحيان إلى تقارير استخباراتية رأيناها حتى تتحدث عن أن إيران لديها قدرة على الصمود لمدة 3 إلى 4 أشهر لمواجهة هذا الحصار، بما يعني أنه ربما يكون هذا المشروع غير مجديا مع الجانب الإيراني. فهل هذا يدفع دونالد ترامب إلى استخدام قوة عسكرية أو إعادة العودة إلى العمليات العسكرية والقصف بالطيران والصواريخ وما إلى ذلك؟ وبالتالي هذا سؤال بالفعل حقيقي وموجود بشكل كبير حامد، لكن بطبيعة الحال إجابته لا يمكن التكهن بها، وحتى الآن الظاهر من

الفضائية، وبالتالي إذا اقتربوا منه سنعرف وسنستهدفهم، هكذا قال. وبالتالي هو ونتنياهو في أكثر من موضع يؤكدون على مسألة الحصول على هذا اليورانيوم على التخصيب، خاصة أن رأينا وكالة الأنباء الإيرانية سانا تتحدث عن نفي لما ورد في وول ستريت جورنال، حيث ورد في وول ستريت جورنال أن الإيرانيين مستعدين أو موافقين على تخفيف نسبة عالية من اليورانيوم عالي التخصيب وتسليم الجزء الآخر إلى دولة ثالثة. بطبيعة الحال حينما يتم نفي هذا يعني أن الأمور تتجه أكثر إلى التعقيد. وبالتالي هل بالفعل دونالد ترامب سيفضل استخدام القوة العسكرية في الحصول على هذا اليورانيوم بغض النظر عن نجاح مسألة الحصار أم لا؟ فأيضا هذا يا حامد يضعنا أو يضع سؤالك بالفعل موضع حقيقي، موضع من الأسئلة المتقدمة. خيارات دونالد ترامب إذا فشلت الخيارات الأخرى، خاصة مع أمر معقد مثل يورانيوم عالي التخصيب يقول أنه مدفون في منطقة ما في إيران. وبالتالي كل هذه الأسئلة يبدو أن دونالد ترامب حتى الآن يريد أن يؤجلها إلى ما بعد زيارة الصين، خاصة أنها ستنتهي الجمعة القادمة. لا يوجد هناك من الأمر عجلة، خاصة أن الوضع يعني هو على هذا الحال الآن في مسألة الحصار البحري والحصار المضاد والإغلاق المضاد لفترة طويلة، ناهيك عن أن المؤتمر الذي أشرنا إليه في بداية النشرة الذي تخطط استضافته المملكة المتحدة مع 40 دولة، هو يقول أيضا أن ربما دونالد ترامب ينجح في وقت ما في الحصول على نوع من أنواع الدعم الأوروبي أو الدعم الدولي في إجبار إيران على فتح المضيق من جانبها. لكن هل هذه الدول التي تقدم الدعم ستوافق على استمرار الحصار الأمريكي، أم أنه سيكون دعما بشرط أن يرفع الجانب الأمريكي حصاره عن إيران؟ فهذا أيضا يحتاج إلى الصبر لمعرفة النتائج ومعرفة الكواليس الخاصة به عبر الدبلوماسيين الأمريكيين مع نظرائهم في هذه الدول. فربما أيضا هذا سيعطي دونالد ترامب مساحة من الوقت قبل اتخاذ القرار العملي. نحن رأينا القرار النظري الرد الإيراني، بما يعني أننا عدنا إلى المربع الأول. وحتى الآن ما بين قوسين ما يسمى وقف إطلاق النار، الذي لا تعتبره إيران وقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار أو الوقف للاستهدافات العنيفة إنجاز التعبير، أو استهدافات بالأسلحة الكبيرة أو الأسلحة الضخمة. حتى الآن يبدو أنه سريا وكلا الطرفين لا يبدو أنه يرغب في العودة إليه، ولكن بطبيعة الحال نحن نعرف أنه إذا استمر الألم لكلا الطرفين فترة أطول مما قد يحتمل على مستوى الاقتصاد الأمريكي داخليا أو على مستوى الاقتصاد الإيراني والقدرة على تصدير النفط الإيراني ومعالجة فكرة الإنتاجات المليونية كيف ستخزن وإلى أين ستذهب وما إلى ذلك، ربما نرى طرفا قبل الآخر يبادر إلى هذا الأمر قبل الأوان بأوان، أو يعني قبل أن يكون هناك نوع من أنواع يعني استنفاد الوسائل الدبلوماسية. لأنه بطبيعة الحال الوسطاء سيكون لديهم رد، ربما الوسطاء كانوا ينتظرون الرد وبطبيعة الحال ينتظرون تنسيقا داخليا بينهم، خاصة أن قطر مؤخرا دخلت على الخط. في البداية كان ربما السعودية كممثل الخليج في الواجهة مع باكستان ومصر وتركيا هذا الرباعي، لكن أيضا قطر قررت أن تلقي بثقلها والتقت التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد محمد عبد الرحمن، التقى ب جي دي فانس هنا في واشنطن نائب الرئيس الأمريكي الذي يعرف عنه رغبته في حالة التفاوض، هو أيضا نفس الشخص الذي قابله وزير خارجية عمان قبيل الحرب أيضا في إشارة إلى أنه ربما يحلحل الأمور. ونحن نعرف خلافاته العلنية في الاجتماعات المجلس الأمن القومي التي خرجت إلى الصحافة مع بيت هيكسيس كأحد الذكور وزير الحرب. وبالتالي دخول أيضا قطر على الخط يستلزم أعتقد قدر أعلى من التنسيق مع الوسطاء بشكل عام للتنسيق حول الرد على الرد، أو كيف يمكن لقطر مع هؤلاء الوسطاء الأربعة أن يشكلوا بالفعل رؤية حقيقية تقنع الطرفين بجولة أخرى من المفاوضات حتى ولو كانت مباشرة في باكستان أو قطر أو أي مكان. وبالتالي أعتقد أيضا هذا سيعطي مساحة من الوقت. لذلك كل يعني دونالد ترامب رد وهاتف نتنياهو ولقاء نتنياهو مع سي بي إس على سي بي إس نيوز مع برنامج 60 دقيقة الشهير أكثر برامج شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الأمور ورغم ذلك لم نرى ردا نهائيا. طبعا بطبيعة الحال نحن يوم الأحد غدا سيكون هناك
اجتماعات لدونالد ترامب، وستعود الحكومة للعمل بعد أجازة الويك إند بطبيعة الحال. لكن أيضا كما قلت، إذا لاحظت الصحافة الأمريكية حامد، ستجد تركيزا كبيرا الآن بدأ على زيارة الصين في كل الأعداد التي خرجت اليوم الأحد وكذلك الاثنين، وأعلن

0: عن خطة وجدول حول عشاء وغداء عمل وزيارة معبد السماء وما إلى ذلك. يعني أصبحت زيارة الصين ربما بالنسبة للجميع هي الحدث الأكبر في الأيام القادمة لذلك وضع الستلمات أو وضع التجمد الموجود الآن ربما يستمر إلى يوم الجمعة القادمة مع احتمالات للمحادثات ما بين الوسطاء وما بين الجانبين، خاصة أننا كنا قد رأينا أحاديث سابقة لا نعرف ما مدى عملية تطبيقها الآن عن احتمالية وجود جولة مفاوضات أخرى. ربما كان الذين توقعوا هذا الأمر كانوا يفكرون بشكل إيجابي أن إيران ستعطي ردا يوافق عليه دونالد ترامب أو ما إلى ذلك، وبالتالي أعتقد أننا سنكون أمام دراسة خيارات إنجاز التعبير، دراسة خيارات الأيام القادمة حتى عودة دونالد ترامب من رحلة الصين، خاصة أنه في الصين سيحاول أن يجعل الصين تضغط على إيران من ناحية فتح المضيق من ناحيتها أو ربما كتدخل كضامن لإيران، خاصة أن سفير إيران في بكين تحدث عن أن الصين قد تكون ضامنا لأي اتفاق، لكن بطبيعة الحال يجب أن يتفقوا حتى تكون الصين ضامنة. لكن معروف أن بجانب المسألة التجارية وغيرها ستكون مسألة إيران على الطاولة بين دونالد ترامب والرئيس الصيني، وبالتالي ربما يطمح دونالد ترامب أن تحلحل الصين الموقف الإيراني قبل أن يتخذ خطوات عملية. لذلك من المتوقع في نهاية الأمر حامد أن تكون الفترة الجاية القادمة هي فترة دراسة خيارات قبل اتخاذ إجراءات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. وصف الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ النفطية الإيرانية التقارير المنشورة بشأن وجود تسرب نفطي في جزيرة خرج بالمزيفة، ونفى في تصريحات للتلفزيون الإيراني وجود أي تسرب في البنية التحتية أو الخزانات والتحميل والتخزين أو السفن التي يجري تحميلها. نقلت وكالة فارس على مصدر مطلع أن ناقلة البضائع التي تعرضت للاستهداف في الخليج العربي كانت ترفع العلم الأمريكي وتعود ملكيتها للولايات المتحدة، وكانت الهيئة البريطانية قد قالت أنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بضائع بمقذوفة مجهولة على بعد 23 ميلا شمال شرقية الدوحة، كما أكدت الهيئة اندلاع حريق على متن الناقلة وتمت السيطرة عليه دون إصابات، مضيفة أنه لم يبلغ عن أي تأثير بيئي. هذا وأعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء مسعيد قادمة من أبوظبي لاستهداف بطائرة مسيرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وأضافت أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، معتبرة أن الاستهداف تصعيد خطير ومرفوض ويهدد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية والمدنية أي أن كانت الجهة المسؤولة عنها يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني استعرض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضافت الخارجية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لعراقجي أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يعمق الأزمة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها. أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني للبلاد في كأس العالم المقبلة، لكنه طالب الدول المضيفة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أن تأخذ مطالبه بعدم الخلط بين الرياضة والمواقف السياسية بعين الاعتبار.
2: قبل نحو شهر على انطلاق كأس العالم 2026 أزمة سياسية تعصف بالمونديال مبكرا، إيران أكدت مشاركتها رسميا في البطولة لكنها رهنت الأمر بسلسلة شروط وضعتها أمام المنظمين، في مقدمتها التأشيرات والحماية الأمنية وضمان عدم التعرض لبعثتها الرياضية. التصريحات الإيرانية التي وردت على لسان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، جاءت بعد تصاعد المخاوف من قيود قد تفرض على أعضاء المنتخب، خصوصا بعد رفض كندا منح تاج تأشيرة دخول بسبب اتهامات تتعلق بصلته بالحرس الثوري الإيراني. طهران اعتبرت ما حدث مؤشرا خطيرا وردت بالإعلان عن 10 شروط رسمية للمشاركة في كأس العالم، منها ضمان دخول جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني من دون استثناء واحترام العالم الإيراني والنشيد الوطني، إضافة إلى توفير حماية أمنية مشددة في المطارات والفنادق والملاعب. كما شددت إيران على ضرورة السماح بدخول اللاعبين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، ومنهم نجم إنتر ميلان السابق مهدي طارمي وقائد المنتخب إحسان حاج صفي. في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونوا موضع ترحيب في البطولة، لكنه أكد أن أي شخص مرتبط بالحرس الثوري لن يدخل الولايات المتحدة. تصريحات أعادت الجدل من جديد بشأن تدخل السياسة بالرياضة، إذ سيفتتح المنتخب الإيراني مشواره في المونديال في لوس أنجلوس أمام نيوزيلندا. وبين التوترات السياسية والمخاوف الأمنية يدخل مونديال 2026 مرحلة حساسة قد تتحول فيها التأشيرات والقرارات السياسية إلى أزمة تسبق صافرة البداية.
1: أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة العسكرية في صحراء النجف قبل نحو شهرين، وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواعي أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية نفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم بثلاثة أو أربعة صواريخ. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 6 أشخاص منهم مسعفان جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية لبنان. وأضافت الوكالة أن الهجمات الإسرائيلية تركزت في أقضية الصور وبنت جبيل ومرجعيون ونبطية وجزين، وخلفت أيضا مصابين منهم نساء وأطفال.

0: هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبية لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ 2 مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 22 عملية يوم الأحد استهدفت جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وأعلن الحزب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقر قيادي للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قوات استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال. وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف لمسيرة انقضاضية. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في بيروت في نشرة سابقة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان.
1: عند ساعات المساء الأولى كثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على جرجوع ودير الزهراني، وطبعا جرجوع ودير الزهراني من البلدات الثلاث التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، إضافة إلى بلدة سجد. طبعا كل هذه البلدات هي تقع شمال نهر الليطاني وتبعد عن عمق الخط الأصفر، وقام اليوم بطلب إخلائها، علما أن بلدة جرجوع مثلا هي من البلدات التي نزح إليها الكثير من المواطنين من أبناء الجنوب. اليوم عاشوا نوع من القلق نتيجة هذا الطلب بإخلاء بلدتهم، وطبعا تم استهدافها بغارة على الأقل وسقط فيها شهيد وعدد من الإصابات، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت دير الزهراني. الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر باستهدافاته فقط على البلدات التي طلب إخلاءها، أيضا عند ساعات المساء الأولى كان قد كثف من غاراته واعتداءاته على بلدة مثلا حريص وبعض البلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية، إضافة إلى قصف مدفعي مركز. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته، وهذا التكثيف من الغارات والاعتداءات وطلب الإخلاءات من بعض البلدات كجرجوع وسجد التي تقع شمال النهر الليطاني تضعها المصادر الميدانية في إطار محاولة تحقيق المزيد من المكاسب الإسرائيلية قبل جولة المفاوضات التمهيدية المزمع عقدها في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل. وتقول هذه المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي ربما بهذه الاعتداءات وبهذه الخروقات وتوسيع مدى اعتداءاته التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى الأوتوستراد بين بيروت وصيدا، إلى البقاع، يحاول حتى أن يتملص من تلك المفاوضات، وهو أصلا لم يكن يريد إنهاء الحرب على لبنان. وطبعا هو لا يلتزم بعملية وقف إطلاق النار، وهناك خروقات واسعة منذ إعلان وقف إطلاق النار. إذن الخروقات والاعتداءات لا تزال مستمرة خصوصا مع ساعات المساء الأولى، لكن في المقابل حزب الله يعني نفذ حتى هذه اللحظة أكثر من 21 عملية باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي ودبابات وآليات داخل الأراضي اللبنانية. وإذا قرأنا خريطة تلك الاستهدافات التي قام بها حزب الله يمكن القول بأنه تمكن من عدة استهدافات على مختلف القطاعات، سواء من الغرب حيث نتحدث عن الناقورة، نتحدث عن جل العلام على الحدود تماما في بلدة رأس الناقورة، نتحدث عن طير حرفة، نتحدث عن بلدة البياضة التي تقع في عمق حوالي 10 كيلومترات من الحدود. إذا ذهبنا باتجاه القطاع الأوسط نتحدث عن رشاف، وأيضا بالقطاع الشرقي دير سريان والطيبة. وبالتالي حزب الله حتى الآن يثبت أنه لا يزال قادرا، وبالتحديد من خلال المحلقات الانقضاضية التي لا تزال تشكل قلقا وكابوسا للاحتلال الإسرائيلي نتيجة لعدم القدرة على التعامل معها، وهي تصيب أهدافها بدقة كبيرة، وبالتالي حزب الله يركز على المحلقات الانقضاضية في كل عملياته. وإذا نظرنا أصلا للفيديوهات التي وزعها الإعلام الحربي في حزب الله، هذا أيضا يشكل دليلا على قدرة تلك المحلقات الانقضاضية على إصابة أهدافها. ووزع مثلا عملية نوعية بمحلقتين انقضاضيتين، الأولى استهدفت منصة للقبة الحديدية في مركز وموقع جل العلام، ومن ثم استهدف القوة التي أرادت أن تصلح أو أن تستبدل المنصة التي تم استهدافها. أيضا داخل مستوطنة شلومي كان هناك قدرة على استهداف مهبط مروحيات للاحتلال الإسرائيلي، وكل تلك العمليات تكون موثقة ومصورة من قبل حزب الله، وهي طبعا تستخدم في إطار الحرب النفسية وتستخدم كأداة قوية يطورها حزب الله من أجل استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي، وهي تشكل الحلقة الأقوى بيد حزب الله. طبعا في الحرب السابقة وفي عام 2006 كان الكورنيت هو الأساس في مواجهة دبابات الميركافا. الآن مع توسع الحرب أدخل حزب الله المحلقات الانقضاضية ذات الكلفة المنخفضة جدا، بضعة مئات من الدولارات مع يعني أسلاك الفايبر أوبتيك، وبالتالي هذه المحلقات تذهب من عمق 5 إلى 20 كيلومتر، وهي تصيب أهدافها بدقة سواء داخل الأراضي اللبنانية على الحدود وأيضا ضمن المستوطنات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية. وبالتالي حتى الآن لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من التعامل مع تلك المحلقات الانقضاضية التي بدأت تشكل نقطة قوة لحزب الله في الميدان الجنوبي.
0: تحولت المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية وحتى خلال عمليات الإنقاذ. الزميلة ديما عز الدين تعرض في هذا التقرير تأثير هذه المسيرات المفخخة التي تخترق أجواء المستوطنات الإسرائيلية.
2: المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله تحولت تدريجيا إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية حتى خلال عمليات الإنقاذ، ومع تزايد المشاهد التي توثق اختراق المسيرات لأجواء المستوطنات الشمالية وفي مواقع تمركزهم داخل القرى الجنوبية المحتلة. تتصاعد داخل إسرائيل التحذيرات من تهديد جوي جديد تعترف المؤسسة العسكرية بنفسها بصعوبة احتوائه. أحدث هذه الهجمات يمثل في إعلان اندلاع حريق في مستوطنة مرجلوت في الجليل الأعلى بعد سقوط مسيرة مفخخة في وقت نشر فيه حزب الله مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيرة انقضاضية. المشاهد التي ينشرها الحزب بشكل شبه يومي باتت تحظى بمتابعة واسعة داخل إسرائيل، خاصة تلك التي تظهر استهداف الجنود مباشرة داخل الأراضي اللبنانية أو قرب الحدود. صحيفة إسرائيل هيوم تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها حزب الله تقوم على استهداف الجنود بالمسيرات أولا، ومن ثم استهداف فرق الإنقاذ التي تصل إلى المكان لاحقا، بهدف إقعاء أكبر قدر ممكن من الخسائر ومن الإرباك. هذا التصعيد دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الإقرار بتزايد تهديد المسيرات، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لاستخدام ذخائر جديدة تحتوي على كرات حديدية متشظية لزيادة فرص إسقاط المسيرات في الجو. لكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل لا ترتبط بعدد المسيرات فقط، بل بطبيعتها التقنية، إذ شهد استخدام حزب الله لها هذه الطائرات تطورا ملحوظا، خاصة مع ظهور نماذج موجهة عبر الألياف البصرية ومحصنة ضد أنظمة التشويش الإلكتروني التقليدي. هذا النوع من المسيرات يجعل عمليات الرصد والاعتراض أكثر تعقيدا، خصوصا أنها تستطيع الطيران على ارتفاعات منخفضة وتنفذ هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية وتجمعات بشرية خلال وقت قصير جدا. لذلك لم تعد المسيرات بالنسبة لإسرائيل مجرد تهديد تكتيكي محدود، بل تحولت إلى تحد استراتيجي على الجبهة الشمالية. يكشف ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي ويفرض شكلا جديدا من الاستنزاف في قرى الجنوب التي تحتلها وفي شمال إسرائيل أيضا.
0: تتعامل قوات الاحتلال في جنوب لبنان مع معضلة جديدة يستخدمها حزب الله، طائرات مسيرة متفجرة مصممة لتجنب التشويش الإلكتروني. فريق مسبار تتبع مسيرات الألياف الضوئية هذه وما تطرحه من تحدي للاحتلال في هذا التقرير.
3: الخامس من ديسمبر عام 2023 أعلن حزب الله استهدافه موقع المطلة بمسيرة انقضاضية قال إنها حققت إصابات مباشرة. كانت هذه أول مرة يؤرخ فيها لدخول المسيرات الانقضاضية قاموس عمليات الحزب بعد اندلاع الحرب في غزة. لكن مع امتداد المواجهة في الجنوب اللبناني أخذ هذا النمط يتطور من مجرد هجمات بطائرات انقضاضية إلى استخدام أكثر وضوحاً لمسيرات FPV أو First Person View Drones، بينها نماذج موجهة بالألياف الضوئية. مسيرات لا تعتمد على وصلة لاسلكية تقليدية يمكن التشويش عليها، بل تستخدم كبلاً رفيعاً يجعل تعطيلها إلكترونياً بالغ الصعوبة ويزيد تعقيد رصدها واعتراضها قرب خط الاشتباك. مع تصاعد المواجهة في جنوب لبنان أواخر أبريل الماضي، أظهرت تقارير إسرائيلية أن هجمات حزب الله بالمسيرات الانقضاضية باتت أكثر كلفة بعدما أسفرت عن مقتل وإصابة جنود في بلدات عدة. تغير نمط هجمات حزب الله من محدودية الأثر إلى أداة استنزاف أكثر انتظاماً ضد القوات والآليات القريبة من خط الاشتباك. 28 من أبريل الماضي أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية تنفذ أعمال هدم وتجريف في بنت جبيل، وتحدث التقارير عن مقتل السائق وإصابة ابنه في الهجوم. وفي 30 من الشهر الماضي أوردت تقارير إسرائيلية مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخرين في هجمات بمسيرات انقضاضية، بينها ضربة استهدفت مركبة مدرعة من طراز M548 محملة بذخائر مدفعية من عيار 155 ملمترا، ما سبب انفجارات ثانوية ضاعفت أثر الهجوم. لا تقتصر دلالة هذه الهجمات على الخسائر البشرية، فالمقاطع التي نشرها حزب الله أظهرت أيضاً ضربات مباشرة ضد عدد من دبابات ميركافا وناقلات نمر ومواقع تحصين وسيارات إمداد عسكرية. تكشف مقاطع حزب الله أن مسيرات FPV الانقضاضية باتت أداة ضغط ميداني قرب خط الاشتباك. وتشير اللقطات إلى استخدام حمولات متفجرة مثبتة على جسم المسيرة تشبه في بعض الحالات ذخائر مضادة للدروع من عائلة RPG-PG7 أو ذخائر قريبة منها. ولا تكمن خطورة هذه المسيرات في الحمولة المتفجرة وحدها، بل أيضاً في صغر حجمها وطيرانها المنخفض والسريع وقدرتها على الاقتراب من الهدف ضمن مسار قصير يصعب رصده واعتراضه في الوقت المناسب. مسيرات الألياف الضوئية ظهرت في الحرب الأوكرانية الروسية، ولتفادي التشويش الإلكتروني اعتمدت على كبل ألياف ضوئية رفيع مثبت داخل بكرة صغيرة تحملها المسيرة وينفك تدريجياً أثناء تحريقها نحو الهدف. تضم المنظومة عادة هيكل المسيرة والمحركات والمراوح ووحدة التحكم في الطيران وكاميرا FPV ووحدة ربط خاصة بكبل الألياف الضوئية، إضافة إلى نظام الطاقة ومحطة تشغيل أرضية تضم أدوات القيادة وشاشة العرض. وتمنح هذه البنية المسيرة اتصالاً أكثر استقراراً وأقل عرضة لتشويش الراديو مع زمن تأخير منخفض نسبياً يساعد المشغل على توجيهها بدقة قرب الهدف. ولمواجهة مسيرات FPV الصغيرة في جنوب لبنان، خصوصاً النماذج المواجهة بالألياف الضوئية، تظهر مقاطع مصورة أن القوات الإسرائيلية تعتمد مزيجاً من الحلول الميدانية والتقنية. تشمل هذه الحلول استخدام شباك معدنية وأقفاص واقية فوق بعض المركبات لتفجير المسيرة أو تعطيلها قبل اصطدامها المباشر بالهدف، إلى جانب محاولات إسقاطها بأسلحة خفيفة ونشر رادارات متنقلة قصيرة المدى لرصد الأهداف المنخفضة والقريبة. نشر الجيش الإسرائيلي أيضاً رادارات متنقلة مصممة لرصد المسيرات المحلقة على ارتفاعات ومسافات مختلفة ثم تنبيه القوات لمحاولة إسقاطها أو الاحتماء منها. وتبدو المعدات الظاهرة في ذلك المقطع شبيهة بمكونات تدخل ضمن منظومات مكافحة المسيرات CUAS، أي Counter Unmanned Aircraft Systems، مثل مستشعرات رصد الترددات اللاسلكية وكاميرات المراقبة ورادارات أو وحدات إنذار قصيرة المدى. ورغم أن هذه المنظومات تدمج أكثر من طبقة رصد، بينها مستشعرات الترددات اللاسلكية RF والكاميرات الكهروبصرية والحرارية والرادارات قصيرة المدى، فإن فعاليتها تصبح أكثر تعقيداً أمام المسيرات المواجهة بالألياف الضوئية، لأنها لا تعتمد على بث لاسلكي تقليدي يمكن رصده أو التشويش عليه بالطريقة نفسها. ولمواكبة هذا التهديد، اتجهت إسرائيل إلى البحث عن طبقات دفاع إضافية ضد المسيرات الصغيرة لا تقتصر على التشويش الإلكتروني، وتشمل هذه المقاربات بحسب تقارير متخصصة تطوير وسائل رصد صوتية وبصرية لرصد ضجيج المحركات أو تتبع المسيرات بصرياً، إلى جانب حلول مادية لاعتراضها أو تعطيلها، بما فيها أفكار تستهدف قطع كابل الألياف الضوئية أثناء الطيران. وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل بدأت اختبار أو استخدام حلول اعتراضية تعتمد على مسيرات مضادة تطلق شباكاً لاصطياد المسيرات المعادية، ومن بين هذه الأنظمة منظومة Iron Drone Raider التي تعتمد على رصد الهدف ثم إرسال مسيرة اعتراضية نحوه تطلق شبكة مزودة بمظلة لاحتجازه وإنزاله، لكن فاعلية هذا الحل لم تثبت بعد في اختبارات ميدانية حقيقية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر ميدانية وإعلامية في القطاع بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته في القطاع عبر إزاحة الخط الأصفر من الجهة الغربية. هذا وقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسط تحذيرات من جهات عدة بتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
4: تستمر فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط حديث إسرائيلي علني عن رغبة القيادتين السياسية والعسكرية باستئناف القتال في القطاع بحجة رفض حماس نزع سلاحها. جديد يوميات العدوان سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، منهم مدير شرطة المباحث في خان يونس الذي تم اغتياله في خضم سياسة إسرائيلية تصاعدت مؤخرا عنوانها استهداف قوات الأمن وعناصر الإسعاف والدفاع المدني. بالتوازي مع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن قيادة المنطقة الجنوبية حصلت على الضوء الأخضر لتوسيع نسق الهجمات في قطاع غزة دون الانجرار إلى تصعيد شامل بسبب عدم اتضاح الرؤية حيال الوضع على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. على الصعيد المتعلق بابتلاع أراضي القطاع وفرض سياسة الأمر الواقع، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن جيش الاحتلال أزاح ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. بذلك أصبح حجم المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في القطاع يقدر بنحو 60% من إجمالي المساحة الكلية. فرض القيود على دخول المساعدات الإغاثية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية وحرمان سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة شكل آخر من أشكال الإبادة الإسرائيلية. مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في سياق ذلك أن سكان المناطق الشمالية من القطاع يواجهون انقطاعا شبه كامل للمياه، كما أن 47% من الأدوية الأساسية في القطاع رصيدها صفر
5: بالنسبة للعلاج الوسطاني مش موجود.
4: وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع أشارت من جانبها إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا خطيرا نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة. ما فاقم الأوضاع تدهورا وفق الوزارة منع الاحتلال إدخال المعدات والآليات الثقيلة لغايات فتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة وإزالة المباني المتهالكة التي يبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية باتت تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة، ورافقنا ماجد الأغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 إلى 11، بس احنا بنطلع الواحد او على 2 او على 12. انا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق، مطرح الكراجة 12 في الليل عشان يخلصوا المناطق، وهذا يخلص منطقته لهم بالذات المناطق تاعون كراجات السيارات. هذا بده يكون الساعة مع الفجر او بعد الفجر من السهرة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف الهلك كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش نسوي للواحد يعني؟ وش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، سويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة من دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من خيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمر وراح، فاحنا بنقطع مسافات طويله عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافيه لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من الشعب من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط، بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.

0: ندد الفلسطينيون بإجبار قوات الاحتلال ومستوطنيه عائلة المسن حسين عصعصة على إخراج جثمانه من قبره بحجة قربه من مستوطنة الصانور المقامة على أراضي جنوب جنين، وسط تحذير من أطماع استيطانية في المنطقة.
1: هو الفلسطيني الذي نبش قبره ودفن مرتين، الثمانيني حسين عصعصة.
2: هنا لما حملته ونزلته
1: في بيت عزائه بقريته جنوبية جنين، لا حديث إلا عن إجبار العائلة على إخراج جثمانه بزعم قربه من مستوطنة صانور.
3: طبعا المستوطنين بوجود الجيش حكونا إذا ما بتشيلوا الجثمان من القبر راح نجيب جرافة ونشيل الجثمان ونكب لكم إياه برا على كل بساطة.
4: هاي المقبرة موجودة قبل وجود المستوطنين في المنطقة.
1: الدفن يحتاج إلى تنسيق الآن، فالمستوطنون منذ أسابيع داخل مستوطنة صانور تنفيذاً لقرار حكومة نتنياهو بعد أن كانت مخلاةً منذ عام 2005. وإن وصل أحدهم إلى قبر عزيز سيمطر برصاص المستوطنين أو الجيش الذين لا يسمحون إلا بالوجع المضاعف.
4: خلينا نحكي يعني كان وجع بوجعين، إنه أنت في بموقف يعني حزنان على والدك إنه إحنا دفناه ويرد مثلاً مستوطن يجي بده يحفر قبر الميت ويشيله ويكبه.
1: يمنع وجود الفلسطينيين في محيط المستوطنة، ليس الأموات فحسب، فالأحياء تسلموا اختارات هدم لمحلهم التجارية.
5: هسه بالنسبة لوجود المستوطنين احنا في عندنا هسه صار تخوف على الأولاد، تخوف على المحلات، تخوف على تجارتنا، على نشاطنا العملي، على كل شيء، على البيت وعلى ولده وعلى ابنه.
1: الزجو بالمستوطنين إلى قلب قرى وبلدات فلسطينية سلب أهلها الأمان، لكنهم يحذرون من سلب أرضهم. هذه أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من موقع إخراج المسن من قبره. الاعتداء صارخ وغير مسبوق كما يصفه الأهالي هنا، لكنهم يخشون أن يكون إنذاراً لمرحلة تشهد مزيداً من الانتهاكات بسبب وجود هذه المستوطنة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوبي جنين.
0: تستمر عمليات إجلاء المسافرين من سفينة ام في هونديوس التي اكتشف على متنها إصابات بفيروس هانتا في ميناء جزيرة تنريفي في أرخبي الجزر الكناري الإسبانية.
6: في الحقيقة السفينة يعني هي تقف ترسو خلفي مباشرة كما تظهر في هذه الصورة المباشرة من ميناء جرانادينا في جزيرة التريفي في جزر الكناري. في الحقيقة بدأت عملية الإجلاء منذ ساعات الصباح الباكرة، تقريبا الساعة 5 أو 5:30 بالتوقيت المحلي، عندما رست هذه السفينة وبدأت عمليات الإجلاء من قبل الدول لرعاياها على متن هذه السفينة. بدأ طبعا في 14 مسافرا من المسافرين الإسبان، تم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدريد إلى مستشفى عسكري هناك، حيث سيخضعون لحجر صحي يصل إلى أكثر من 40 يوما. عملية رسو هذه السفينة هنا أحدثت مشكلة داخلية سياسية ما بين الحكومة الإسبانية المركزية والحكومة المحلية لجزر الكناري، التي رفضت في بادئ الأمر أن ترسو هذه السفينة خوفا من نقل الفيروس إلى سكان الجزيرة، الذين احتجوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية على نية الحكومة السماح لهذه السفينة بالرسو. البروتوكول المتبع أن هذه السفينة موجودة داخل الميناء، يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية ويتم نقل المسافرين لكل دولة في باصات متخصصة، مباشرة يتم نقلهم إلى المطار ومن ثم يتم نقلهم إلى دولهم المختلفة. من المتوقع أن تنتهي عملية إخلاء المسافرين مع ساعات صباح يوم غد، حيث سيتم إخلاء بعض المسافرين الأستراليين. بالتالي نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا تشرف عليها وزارة الصحة الإسبانية، تتواجد هنا وزيرة الصحة الإسبانية إضافة إلى وزير الداخلية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية العالمية الذين كلهم يشرفون على وضع البروتوكولات والإجراءات المناسبة لعدم اختلاط المسافرين بأي من الذين يعملون على عملية الإخلاء. بالتالي الآن ما يحدد سير العملية هو عملية الحجر التي يجب فرضها على المسافرين خلال الشهر والنصف القادم.
0: تناولت الصحف العالمية الصراع المتزايد بشأن مضيق هرمز وتعقد المحادثات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى التعاون الإيراني الروسي خلال هذه الحرب. بعد هذا التقرير تتابعون معي ساعة أخرى من هذه التغطية المتواصلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
7: في صحيفة الجارديان البريطانية يسلط الكاتب دان صباغ الضوء على تحول المواجهة في مضيق هرمز إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وأن إيران نجحت في فرض واقع تعطيل فعلي للملاحة رغم التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، ما جعلها تتحول من طرف مستهدف إلى لاعب قادر على التأثير في التجارة العالمية للطاقة. في المقابل فإن الولايات المتحدة تواجه مأزقا متزايدا لأنها لم تنجح في تحويل تفوقها العسكري إلى سيطرة استراتيجية، ما كشف حدود القوة الأمريكية في إدارة الممرات البحرية، كما أن الحصار البحري الأمريكي يضغط بشدة على الاقتصاد لكنه في الوقت نفسه لا يقترب من تحقيق انهيار داخلي سريع. وختم بأن إيران لا تستطيع إنهاء الضغط الأمريكي، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض استسلام أو إنهاء سريع للأزمة، ما يجعل مضيق هرمز ساحة مواجهة مفتوحة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال حميد عزيزي بشأن أصحاب الكلمة العليا في إيران، وأن التقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى تحرك نحو اتفاق محتمل تتعارض مع واقع أن المفاوضات بشأن إنهاء دائم للنزاع تعثرت مرارا وتكرارا بسبب الخلافات بين البلدين. وأضاف الكاتب أن واشنطن تعتقد أن اغتيال المرشد الأعلى وعدد من القادة الإيرانيين يعزز تفوق الولايات المتحدة، لكن الواقع يقول أن الدولة الإيرانية أعادت تشكيل هياكل القيادة الإيرانية ولا تزال القرارات تتخذ. وتابع أن السلطة التي كانت مركزة في مكتب المرشد الأعلى موزعة الآن بين دائرة ضيقة من الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية، وتتداخل اختصاصاتهم ومسؤولياتهم بشكل متزايد. وختم الكاتب بأن بروز الحرس الثوري وقدراته العسكرية خلال الحرب الحالية يجعلان منه عنصرا مؤثرا في اتخاذ أي قرار يتعلق في التعامل مع الولايات المتحدة، ويجعل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أكثر صعوبة. إلى موقع The Hill الأمريكي، ونقرأ فيه مقال نيال ستانيج عن تخوف الرئيس الأمريكي من عودة القتال ضد إيران، وأن ترامب يواصل التهرب من الإجابة عن السؤال الذي يطرح بكثرة بين السياسيين الأمريكيين بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع إيران، حيث يسعى الرئيس للحفاظ على سلام هش. وأضاف الكاتب أن الإدارة الأمريكية تكرر التصريحات المتعلقة بغضبها من تصرفات إيران، لكنها لا تبدو مستعدة للإعلان عن عودة الأعمال القتالية رغم أن القادة الإيرانيين مصممون على مواقفهم. وتابع أن القادة في طهران يعتقدون أن الوقت في صالحهم، فقبضتهم الداخلية على السلطة تبدو راسخة، كما يملكون السيطرة الواضحة على مضيق هرمز. وختم الكاتب بأن الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة تعطي ترامب دافعا قويا لإيجاد مخرج دبلوماسي من الصراع، لكن هذا المخرج ليس سهلا على الإطلاق، ويزداد تعقيدا برغبته في تحقيق نصر ساحق. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف تقرير عن تحول بحر قزوين إلى ممر استراتيجي حاسم في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وأن روسيا وإيران عززتا استخدام هذا المسار لنقل مكونات الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ما ساعد طهران على إعادة بناء جزء مهم من قدراتها، وأن إغلاق أو تعطيل الطرق البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز قد دفع إيران إلى الاعتماد المتزايد على بحر قزوين لتأمين الغذاء والمواد الأساسية، مع توسع شحنات روسية يصعب تتبعها، خاصة أن الطبيعة المغلقة للبحر بين 5 دول فقط تجعل اعتراض هذه الإمدادات مستحيلا عمليا على الولايات المتحدة، ما يحوله إلى نقطة عمياء في منظومة العقوبات الغربية. وختم بأن قزوين أصبح جزءا من بنية حرب موازية تعيد تشكيل ميزان القوى عبر شبكات لوجستية سرية قد تطيل أمد الصراع خارج ساحات المواجهات المباشرة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه نشرة جديدة ضمن تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الردة الإيرانية غير مقبول وفق قوله. في الأثناء أفادت صحيفة الستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة التسنيم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
8: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة، فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية. غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
0: وعقب الحديث عن فشل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قفزت أسعار النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل بحسب وكالة رويترز، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولارا لتصل إلى 104.05 دولارات للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.06 دولارات إلى 98 دولارا للبرميل. بدوره أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد. وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية، أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها، رغم أنها حققت الكثير على حد تعبيره.
9: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
10: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
0: تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا يوم غد الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول المضيق بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. في غضون ذلك حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نيا من أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز.
11: لا نثق بالأعداء، في ظل الظروف الحالية عملنا على تقوية قدراتنا وتحديث بنك أهدافنا وتطوير تدريباتنا وتغييرها إن كان ذلك لازما، ففي بعض الأماكن أوجدنا تغييرات في مواقفنا الهجومية والدفاعية وقمنا أيضا ببعض الانتقالات، كما أن رصدنا لتحركات الأعداء تدل على أنه يعمل على نقل العتاد والقدرات العسكرية. صحيح أنه يعلن عبر الإعلام أنه يريد التفاوض والسلام، لكن عمليا يعملون على تعزيز عتادهم وإن ليس كالسابق، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات.
0: أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة العسكرية في صحراء النجف قبل نحو شهرين، وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواع أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية تنفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم بثلاثة أو أربعة صواريخ. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد ستة أشخاص منهم مسعفان جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية لبنان، وأضافت الوكالة أن الهجمات الإسرائيلية تركزت في أقضية صور وبنت جبيل ومرج عيون والنبطية وجزين، وخلفت أيضا مصابين منهم نساء وأطفال. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء ثلاث بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبي لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ الثاني من مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 22 عملية يوم الأحد استهدفت جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، وأعلن الحزب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقر قيادي للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال، وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة إرشاف بمسيرة انقباضية. تحولت المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية وحتى خلال عمليات الإنقاذ. الزميلة ديما عز الدين تعرض في هذا التقرير تأثير هذه المسيرات المفخخة التي تخترق أجواء المستوطنات الإسرائيلية.
12: المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله تحولت تدريجيا إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية حتى خلال عمليات الإنقاذ، ومع تزايد المشاهد التي توثق اختراق المسيرات لأجواء المستوطنات الشمالية وفي مواقع تمركزهم داخل القرى الجنوبية المحتلة. تتصاعد داخل إسرائيل التحذيرات من تهديد جوي جديد تعترف المؤسسة العسكرية بنفسها بصعوبة احتوائه. أحدث هذه الهجمات يمثل في إعلان اندلاع حريق في مستوطنة مرجلوت في الجليل الأعلى بعد سقوط مسيرة مفخخة في وقت نشر فيه حزب الله مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيرة انقضاضية. المشاهد التي ينشرها الحزب بشكل شبه يومي باتت تحظى بمتابعة واسعة داخل إسرائيل، خاصة تلك التي تظهر استهداف الجنود مباشرة داخل الأراضي اللبنانية أو قرب الحدود. صحيفة إسرائيل هيوم تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها حزب الله تقوم على استهداف الجنود بالمسيرات أولا، ومن ثم استهداف فرق الإنقاذ التي تصل إلى المكان لاحقا، بهدف إقعاء أكبر قدر ممكن من الخسائر ومن الإرباك. هذا التصعيد دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الإقرار بتزايد تهديد المسيرات، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لاستخدام ذخائر جديدة تحتوي على كرات حديدية متشظية لزيادة فرص إسقاط المسيرات في الجو. لكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل لا ترتبط بعدد المسيرات فقط، بل بطبيعتها التقنية، إذ شهد استخدام حزب الله لها هذه الطائرات تطورا ملحوظا، خاصة مع ظهور نماذج موجهة عبر الألياف البصرية ومحصنة ضد أنظمة التشويش الإلكتروني التقليدي. هذا النوع من المسيرات يجعل عمليات الرصد والاعتراض أكثر تعقيدا، خصوصا أنها تستطيع الطيران على ارتفاعات منخفضة وتنفذ هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية وتجمعات بشرية خلال وقت قصير جدا. لذلك لم تعد المسيرات بالنسبة لإسرائيل مجرد تهديد تكتيكي محدود، بل تحولت إلى تحد استراتيجي على الجبهة الشمالية. يكشف ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي ويفرض شكلا جديدا من الاستنزاف في قرى الجنوب التي تحتلها وفي شمال إسرائيل أيضا.
0: سياسيا، قال نائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية وتحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، ودعا فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
13: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت النيران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
0: أفادت مصادر ميدانية وإعلامية في قطاع غزة بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته في القطاع عبر إزاحة الخط الأصفر من الجهة الغربية. هذا وقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسط تحذيرات من جهات عدة بتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
14: تستمر فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط حديث إسرائيلي علني عن رغبة القيادتين السياسية والعسكرية باستئناف القتال في القطاع بحجة رفض حماس نزع سلاحها. جديد يوميات العدوان سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، منهم مدير شرطة المباحث في خان يونس الذي تم اغتياله في خضم سياسة إسرائيلية تصاعدت مؤخرا عنوانها استهداف قوات الأمن وعناصر الإسعاف والدفاع المدني. بالتوازي مع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن قيادة المنطقة الجنوبية حصلت على الضوء الأخضر لتوسيع نسق الهجمات في قطاع غزة دون الانجرار إلى تصعيد شامل بسبب عدم اتضاح الرؤية حيال الوضع على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. على الصعيد المتعلق بابتلاع أراضي القطاع وفرض سياسة الأمر الواقع، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن جيش الاحتلال أزاح ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. بذلك أصبح حجم المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في القطاع يقدر بنحو 60% من إجمالي المساحة الكلية. فرض القيود على دخول المساعدات الإغاثية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية وحرمان سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة شكل آخر من أشكال الإبادة الإسرائيلية. مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في سياق ذلك أن سكان المناطق الشمالية من القطاع يواجه

0: فتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة وإزالة المباني المتهالكة التي يبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية باتت تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة، ورافقنا مجد الأغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 ل 11، بس احنا بنطلع الواحد او على 2 او على 12. انا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكراجه 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق والاهل يخلص منطقته لهم، بالذات المناطق تاعون كراجات السيارات. انا بدي اكون الساعه مع الفجر او بعد الفجر بنص ساعه كله بدي اكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف الهلكة كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش اللي مسوي للواحد يعني؟ مش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، مسويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة لما دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من الخيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمروا وراحوا، فاحنا بنقطع مسافات طويله عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافيه لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من الشعب من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.

0: ندد الفلسطينيون بإجبار قوات الاحتلال ومستوطني عائلة المسن حسين عصعصة على إخراج جثمانه من قبره بحجة قربه من مستوطنة صنور المقامة على أراضي جنوب جنين وسط تحذير من أطماع استيطانية في المنطقة.
1: هو الفلسطيني الذي نبش قبره ودفن مرتين، الثمانيني حسين عصعصة.
2: هنا لما حملتوه ونزلتوا فيه
3: طلعنا شو بقول لهم
1: في بيت عزائه بقريته جنوبية جنين، لا حديث إلا عن إجبار العائلة على إخراج جثمانه بزعم قربه من مستوطنة صنور.
4: طبعا المستوطنين بوجود الجيش حكونا إذا ما بتشيلوا الجثمان من القبر راح نجيب جرافة ونشيل الجثمان ونكب لكم إياه برا على كل بساطة.
5: هاي المقبرة موجودة قبل وجود المستوطنين في المنطقة.
1: الدفن يحتاج إلى تنسيق الآن، فالمستوطنون منذ أسابيع داخل مستوطنة صنورة تنفيذاً لقرار حكومة نتنياهو بعد أن كانت مخلاةً منذ عام 2005. وإن وصل أحدهم إلى قبر عزيز سيمطر برصاص المستوطنين أو الجيش الذين لا يسمحون إلا بالوجع المضاعف.
5: خلينا نحكي يعني كان وجع بوجعين، إنه أنت في بموقف يعني حزنان على والدك إنه إحنا دفناه ويرد مثلاً مستوطن يجي بده يحفر قبر الميت ويشيله ويكبه.
1: يمنع وجود الفلسطينيين في محيط المستوطنة، ليس الأموات فحسب، فالأحياء تسلموا إخطارات هدم لمحلهم التجارية.
3: هسه بالنسبة لوجود المستوطنين إحنا في عنا هسه صار تخوف على الأولاد، تخوف على المحلات، تخوف على تجارتنا، على نشاطنا العملي.

0: على كل شيء، على البيت وعلى ولده وعلى ابنه.
1: الزج بالمستوطنين إلى قلب قرى وبلدات فلسطينية سلب أهلها الأمان، لكنهم يحذرون من سلب أرضهم. هذه أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من موقع إخراج المسن من قبره. الاعتداء صارخ وغير مسبوق كما يصفه الأهالي هنا، لكنهم يخشون أن يكون إنذاراً لمرحلة تشهد مزيداً من الانتهاكات بسبب وجود هذه المستوطنة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوبي جنين.
2: شرع بعض المواطنين بتفكيك محلهم التجارية بعد إخطار شفوي من قبل سلطة الاحتلال بهدم نحو 50 محلا تجاريا في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. وهددت سلطة الاحتلال المواطنين بهدم محلهم وأمهلتهم لتنفيذ ذلك، وإلا ستقوم هي بهدمها وتغريمهم بتكاليف الهدم، فيما رفض عشرات آخرون عملية الهدم الذاتي.
3: يدكون مورد رزقهم بعد أن بنوه بأيديهم. أجبروا على هدم محالهم التجارية بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، وإلا فسيهدمها ويغرمون. ما يزيد من قهرهم أنهم يهدمون في حين يتفنن المستوطنون في بنيانهم في مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضيهم. 50 محلا تجاريا مهددا بالتدمير في أي لحظة بقرار عسكري من الاحتلال سيؤدي لخسارة التجار ملايين الدولارات. يتمسك يحيى بأرضه ومحله ويرفض الهدم بيده.
4: عائلات ومحلات، يعني هذول المحلات مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة، وفي كم عيلة فيهن في المحلات هذول. هذا بدي يصير في قطع رزق إذا هم بدهم يهدموا ويخربوا الدنيا. بس احنا طلع من هالارض مش رح نطلع، زي ما عمرناها اول مره بنعمرها ثاني مره.
3: تقع المحل على طريق رئيس هو سبيل نحو 1.5 مليون فلسطيني من جنوب الضفه وبلدات شرق القدس الى وسط البلاد وشمالها. المحال التجاريه هنا بنيت وتزينت لتبقى لا لتهدم، يقول اصحابها.
5: جزء من مخطط متكامل في دولة الاحتلال ومجموعة عصابات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في بادية القدس وفي ريف القدس. عندما نقول أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إنشاء 21 بؤرة رعوية استيطانية وسط التجمعات البدوية في محافظة القدس، فهذه كانت بهدف تهجير هذه التجمعات.
3: يقول الفلسطينيون إن الاحتلال يحاصرهم في قراهم ومدنهم ويمنعهم من الوصول لأراضيهم، ويسعى لسلبها منهم لتوسيع مستوطناته وإنشاء أخرى.
6: على هذه المساحة التي تقدر بنحو 12 ألف دنم يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية فيما يسمى بمخطط إيوان لربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي الفلسطينيين. وهنا تنقسم الضفة إلى شطرين، شمالي وجنوبي، لا تتواصل مع بعضها إلا بطرق يفرضها الاحتلال على الأرض. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
2: تستمر عمليات إجلاء المسافرين من سفينة ام في هونديوس التي اكتشفت على متنها إصابات بفيروس هانتا في ميناء جزيرة تنيريفي في أرخب لجزر الكناري الإسبانية.
7: في الحقيقة السفينة يعني هي تقف ترسو خلفي مباشرة كما تظهر في هذه الصورة المباشرة من ميناء جرانادينا في جزيرة التريفي في جزر الكناري. في الحقيقة بدأت عملية الإجلاء منذ ساعات الصباح الباكرة، تقريبا الساعة 5 أو 5:30 بالتوقيت المحلي، عندما رست هذه السفينة وبدأت عمليات الإجلاء من قبل الدول لرعاياها على متن هذه السفينة. بدأ طبعا في 14 مسافرا من المسافرين الإسبان، تم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدريد إلى مستشفى عسكري هناك، حيث سيخضعون لحجر صحي يصل إلى أكثر من 40 يوما. عملية رسو هذه السفينة هنا أحدثت مشكلة داخلية سياسية ما بين الحكومة الإسبانية المركزية والحكومة المحلية لجزر الكناري التي رفضت في بادئ الأمر أن ترسو هذه السفينة خوفا من نقل الفيروس إلى سكان الجزيرة الذين احتجوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية على نية الحكومة السماح لهذه السفينة بالرسو. البروتوكول المتبع أن هذه السفينة موجودة داخل الميناء، يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية ويتم نقل المسافرين لكل دولة في باصات متخصصة، مباشرة يتم نقلهم إلى المطار ومن ثم يتم نقلهم إلى دولهم المختلفة. من المتوقع أن تنتهي عملية إخلاء المسافرين مع ساعات صباح يوم غد، حيث سيتم إخلاء بعض المسافرين الأستراليين. بالتالي نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا تشرف عليها وزارة الصحة الإسبانية، تتواجد هنا وزيرة الصحة الإسبانية إضافة إلى وزير الداخلية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية الذين كلهم يشرفون على وضع البروتوكولات والإجراءات المناسبة لعدم اختلاط المسافرين بأي من الذين يعملون على عملية الإخلاء. بالتالي الآن ما يحدد سير العملية هو عملية الحجر التي يجب فرضها على المسافرين خلال الشهر والنصف القادم.
2: ارتفع عدد وفيات الأطفال في بنغلاديش جراء الحصبة المؤكدة إلى أكثر من 400 طفل، وقالت السلطات الصحية إن وفاة الأطفال بسبب تأكيد إصابتهم بالحصبة أو ظهور أعراض المرض عليهم، بينما ذكرت صحيفة ديلي ستار المحلية أن وفيات الأطفال المرتبطة بالحصبة تشهد ارتفاعا سريعا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 3 سجناء بولنديين و2 من مولدوفا أطلق سراحهم من مراكز احتجاز في روسيا وروسيا البيضاء. وأشاد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال بالمبعوث الخاص جون كول لجهوده في إطلاق سراح السجناء، ووجه كذلك الشكر لرئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو على تعاونه. تناولت الصحف العالمية الصراع المتزايد بشأن مضيق هرمز وتعقد المحادثات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى التعاون الإيراني الروسي خلال هذه الحرب. بتقرير الصحافة ننهي هذه النشرة، وتتابعون بعد ذلك إعادة لبرنامج اقتصادكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: في صحيفة الغارديان البريطانية يسلط الكاتب دان صباغ الضوء على تحول المواجهة في مضيق هرمز إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وأن إيران نجحت في فرض واقع تعطيل فعلي للملاحة رغم التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، ما جعلها تتحول من طرف مستهدف إلى لاعب قادر على التأثير في التجارة العالمية للطاقة. في المقابل فإن الولايات المتحدة تواجه مأزقا متزايدا لأنها لم تنجح في تحويل تفوقها العسكري إلى سيطرة استراتيجية، ما كشف حدود القوة الأمريكية في إدارة الممرات البحرية، كما أن الحصار البحري الأمريكي يضغط بشدة على الاقتصاد لكنه في الوقت نفسه لا يقترب من تحقيق انهيار داخلي سريع. وختم بأن إيران لا تستطيع إنهاء الضغط الأمريكي، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض استسلام أو إنهاء سريع للأزمة، ما يجعل مضيق هرمز ساحة مواجهة مفتوحة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال حميد عزيزي بشأن أصحاب الكلمة العليا في إيران، وأن التقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى تحرك نحو اتفاق محتمل تتعارض مع واقع أن المفاوضات بشأن إنهاء دائم للنزاع تعثرت مرارا وتكرارا بسبب الخلافات بين البلدين. وأضاف الكاتب أن واشنطن تعتقد أن اغتيال المرشد الأعلى وعدد من القادة الإيرانيين يعزز تفوق الولايات المتحدة، لكن الواقع يقول أن الدولة الإيرانية أعادت تشكيل هياكل القيادة الإيرانية ولا تزال القرارات تتخذ. وتابع أن السلطة التي كانت مركزة سابقا
8: سابقا في مكتب المرشد الأعلى، موزعة الآن بين دائرة ضيقة من الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية، وتتداخل اختصاصاتهم ومسؤولياتهم بشكل متزايد. وختم الكاتب بأن بروز الحرس الثوري وقدراته العسكرية خلال الحرب الحالية يجعلان منه عنصرا مؤثرا في اتخاذ أي قرار يتعلق في التعامل مع الولايات المتحدة، ويجعل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أكثر صعوبة. إلى موقع ذا هيل الأمريكي، ونقرأ فيه مقال نيال ستانيج عن تخوف الرئيس الأمريكي من عودة القتال ضد إيران، وأن ترامب يواصل التهرب من الإجابة عن السؤال الذي يطرح بكثرة بين السياسيين الأمريكيين بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع إيران، حيث يسعى الرئيس للحفاظ على سلام هش. وأضاف الكاتب أن الإدارة الأمريكية تكرر التصريحات المتعلقة بغضبها من تصرفات إيران، لكنها لا تبدو مستعدة للإعلان عن عودة الأعمال القتالية، رغم أن القادة الإيرانيين مصممون على مواقفهم. وتابع أن القادة في طهران يعتقدون أن الوقت في صالحهم، فقبضتهم الداخلية على السلطة تبدو راسخة، كما يملكون السيطرة الواضحة على مضيق هرمز. وختم الكاتب بأن الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة تعطي ترامب دافعا قويا لإيجاد مخرج دبلوماسي من الصراع، لكن هذا المخرج ليس سهلا على الإطلاق، ويزداد تعقيدا برغبته في تحقيق نصر ساحق. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يكشف تقرير عن تحول بحر قزوين إلى ممر استراتيجي حاسم في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وأن روسيا وإيران عززتا استخدام هذا المسار لنقل مكونات الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ما ساعد طهران على إعادة بناء جزء مهم من قدراتها، وأن إغلاق أو تعطيل الطرق البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز قد دفع إيران إلى الاعتماد المتزايد على بحر قزوين لتأمين الغذاء والمواد الأساسية، مع توسع شحنات روسية يصعب تتبعها، خاصة أن الطبيعة المغلقة للبحر بين 5 دول فقط تجعل اعتراض هذه الإمدادات مستحيلا عمليا على الولايات المتحدة، ما يحوله إلى نقطة عمياء في منظومة العقوبات الغربية. وختم بأن قزوين أصبح جزءا من بنية حرب موازية تعيد تشكيل ميزان القوى عبر شبكات لوجستية سرية قد تطيل أمد الصراع خارج ساحات المواجهات المباشرة.
9: هل تخطط تركيا للتحول إلى قوة عسكرية ضاربة؟ وهل استدرجت أوروبا لتقع في فخ السيارات الصينية؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

تركيا قوة عسكرية ضاربة، هكذا يريدها الرئيس رجب طيب أردوغان، قوة تتطلب جاهزية بشرية وصناعية وتكنولوجية تتمكن من خلالها أنقرة من الدفاع عن جغرافيتها ومصالحها. لكن ما الجديد؟ تركيا كشفت النقاب عن نموذج أولي لصاروخ يلدرم خان، وهو صاروخ بمدى 6000 كيلومتر، ما يجعل منه عابراً للقارات. أما سرعته القصوى فبإمكانها أن تصل إلى حدود 25 ضعفاً لسرعة الصوت، ويستطيع أن يحمل رأساً حربياً بوزن 3 أطنان. هذا الصاروخ يضع تركيا في مصاف قوى قليلة تمتلك تكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات، وهي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، الهند وكوريا الشمالية إلى جانب إسرائيل. طبعا هذا الكشف يأتي بعد أن زادت أنقرة مخصصاتها العسكرية للعام الحالي مقارنة بسابقه بواقع 30% وصولا إلى أكثر من 27 مليار دولار. تركيا التي باتت رقما صعبا في صناعة وتصدير المسيرات، ما الذي ترمي إليه من دخول عالم الصواريخ الفلسطينية؟ سؤال سنطرحه على ضيفنا الذي سينضم إلينا في الاستوديو بعد قليل.

0: للحديث عن تطور الصناعات العسكرية التركية ينضم إلينا في الاستوديو اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي. أهلا بك لواء. لواء، برأيك لماذا يزداد الإنفاق العسكري في تركيا في السنوات الأخيرة؟
1: يعني تركيا تنظر إلى الصناعة الدفاعية على أنها استثمار حقيقة في السيادة الوطنية، وهنا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الدول عادة في عمليات التسليح لا تتطلع فقط للمردود الاقتصادي، ولكن الأهم باعتقادي هو المردود الأمني والسياسي والاستراتيجي وبما يعنى في التكنولوجيا. ولذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار السوق العالمي، من كل 3 مسيرات في العالم مسيرتين من منشأ تركي، ولذلك تطورت القدرات التركية في مجال عمليات تصنيع المسيرات على مستوى العالم. والقضية الأهم أنها أثبتت موجودية في العمليات الحقيقية، في العمليات الحربية. وكذلك تركيا تريد أن تخرج من التبعية التقنية التكنولوجية للدول الأخرى، لأنه دائما من يعتمد على الدول الأخرى بما يتعلق في الأسلحة وفي اقتصاده تكون السياسة منقوصة. ولذلك الآن عندما نأخذ برامج التسليح وتوطين الصناعات الدفاعية، وهذه نقطة مهمة جدا، توطين الصناعات الدفاعية، ولا نستطيع أن نغفل بأن تركيا في المنطقة لديها مشروعها، ولذلك هي قوة اقتصادية، دولة عميقة، دولة ذات قدرات، ذات إمكانات، ذات عقول، تحاول أن تبني قدراتها في ظل بيئة أمنية مضطربة. نعم. وفي ظل تحديات كبيرة جدا، ولذلك هي تريد أن توظف هذه الإمكانات والقدرات بأن تفرض وجود لها في الإقليم وفي المنطقة.
0: طيب، نجحت تركيا في موضوع المسيرات، هل برأيك ستستطيع تطوير صواريخ بعيدة المدى؟
1: يعني هو الآن عندما نأخذ بعين الاعتبار القدرات الصاروخية، يوجد شبه اكتفاء ذاتي لاحتياجات تركيا من الصواريخ، سواء كان للوحدات الأرضية أو البحرية أو الجوية. لكن عندما نأخذ صاروخ يلدرمهان، نعم، الذي يبلغ مدى 6000 كيلومتر، وهو في يعني ضوء التجارب على هذا الصاروخ، وهذه قدرات حقيقة تعطي قدرات تتحول من القدرات التكتيكية العملياتية إلى أن يكون هناك إمكانية للردع الاستراتيجي. ولذلك نحن نتحدث عن قدرات فائقة جدا، نتحدث عن رأس حربي ضخم جدا، نتحدث عن سرعات قد تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، ولذلك هذه إمكانات تشكل تحدي كبير للمنافسين للدولة التركية. فيما إذا ثبت عملياتيا نجاح هذا الصاروخ، هذا يشكل حقيقة إضافة نوعية للقدرات الردعية الاستراتيجية للدولة التركية.
0: لنفترض نجاح هذا الصاروخ، هل برأيك تركيا ستستطيع بيع الصواريخ مستقبلا؟
1: يعني في هنا تركيا موقعة على اتفاقية أو ما يسمى نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لعام 1987، الذي لا يمنع التصنيع ولكنه يضع قيود كثيرة على عملية التصدير. أي صاروخ مدى أكثر من 300 كيلومتر أو يحمل رأس حربي يزيد عن 500 كيلوغرام، هناك قيود على عمليات التصنيع. ولكن قد يكون هناك مناورة في هذه الأمور بما يتعلق في عمليات البيع، لكن بما يتعلق في هذا الصاروخ الذي يبلغ مدى 6000 كيلومتر، قد يكون هناك العديد من القيود الدولية لعملية تصنيعه. لكن لا نستطيع أن نغفل بأنه من يصنع صاروخ عابر للقارات ومن يصنع صاروخ بهذه القدرات يستطيع أن يصنع صواريخ أقل مدى وأقل رؤوس حربية، ولذلك هي تفتح آفاق حقيقة في الاقتصاد التركي لعمليات التسويق، وتأتي بمردود اقتصادي وتزيد في مجال عمليات التوظيف وتفتح فرص عمل وتجعل هناك مزيد من عمليات التطوير في هذه القدرات والصناعات في مجال صناعة الصواريخ.
0: طيب، كيف يؤثر تطور الصناعة العسكرية على الاقتصاد في تركيا؟ وهل برأيك يمكن تقليل اعتماده على الاستيراد؟
1: طبعا هو يعني عندما نقول توطين الصناعات، توظيف التكنولوجيا والتقنية، البحث العلمي في الجامعات، خلق مزيد من الوظائف، هنا أتحدث عن يعني عمليات توظيف القدرات الموجودة بالإضافة إلى عمليات التطوير والأبجريد اللي يحصل على البرامج الموجودة حاليا لدى الجانب التركي. عندنا يعني شركات روكتسان والأسلسان، وهي شركات رائدة في مجال التصنيع. بعض من الصواريخ على سبيل المثال الموجهة بالليزر كصاروخ الهيلفير، الأتراك صنعوا صاروخ مماثل لهذا الصاروخ، صواريخ الهايدرا 70 2.75 إنش المستخدمة في العديد من دول العالم صنعت في تركيا وتصنع في شركة MKEK التركية. والتي الآن عندما نأخذ بعين الاعتبار هذه الصواريخ التي لا تخضع العديد منها للقيود السياسية التي قد تفرض من العديد من الدول، بالإضافة إلى أن تركيا بما يتعلق في العالم العربي والإسلامي كذلك لا تفرض قيود في عمليات البرمجة وعمليات العديد من التحديدات على منظومات الأسلحة، ولذلك قد تخلق آفاق واسعة في عمليات التصدير بما يعنى ليس فقط الصواريخ والمسيرات وكذلك الذخائر. وفي معرض ديمدكس 2026 الذي عقد في الدوحة لهذا العام كان هناك توقيع العقود من العديد من العقود فيما يتعلق في توطين الصناعات الدفاعية للعديد من الدول التي ترغب في الحصول على التقنية والتكنولوجيا التركية.
0: اللواء محمد الصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: سور الصين يحاصرنا من كل اتجاه، فإن أحدثنا ثغرة في هذا الصرح العظيم قاموا بهدوئهم المعتاد بتشييد أخرى أكبر حجماً. لسان حال الأوروبيين اليوم بعد أن أجبرهم ارتفاع أسعار الوقود إلى العودة إلى الأحضان الصينية مع تزايد وارداتهم من المركبات الكهربائية للطاقة التي تصنعها بكين. رغم تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن القارة الأوروبية ستدفع ثمن اعتمادها الاقتصادي والتقني على الصين، غير أن صوت هذا التحذير لم يصل إلى مسامع المنتجين لدى صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تسارع اعتماد الغرب على السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت، واضع الدول الديمقراطية أمام معادلة صعبة: راحة قصيرة الأمد مقابل مخاطر طويلة الأمد تمس الأمن السيبراني والصناعة. أما نيويورك تايمز فتقول إن العلامات التجارية الصينية تستعد للاستفادة من الفرصة، لا بل إنها تضع كل السيناريوهات الكفيلة بقلب موازين القوى في صناعة السيارات العالمية. ففي الشوارع حيث مقر مرسيدس لا تخطئ العين علامات الجيلي وأكسيد وغيرها، وهي تتجول براحتها. أما في ميونخ حيث مركز بي أم دبليو فهناك منافس قوي يحمل أيضا ثلاثة أحرف والحديث عن بي واي دي. وهنا نسأل، هل تسببت الحرب الأمريكية على إيران من ارتفاعات شاهقة لأسعار النفط في استدراج الأوروبيين نحو الفخ الصيني في وقت بلغت فيه حصة مركبات العملاق الأسيوي 6% من سوق القارة العجوز خلال العام الماضي، أي ما يعادل ضعف مقدارها لسابقه؟ وطبعا للحديث عن وقع السيارات الكهربائية في أوروبا ومكانة الصين في هذه المعادلة ينضم إلينا من باريس الخبير الاقتصادي حسن عبيد. أهلا بك أستاذ حسن. إذن هل تسببت أزمة الطاقة في أوروبا بالفعل؟ أهلا بك. بالفعل في زيادة اعتمادها على السيارات الكهربائية الصينية الموفرة؟
1: يعني بالواقع السيارات الصينية هي لها قدرة تنافسية رهيبة جدا بالمقارنة مع شركة تسلا أو مع الشركة الأوروبية. هلا فينا نعددهم إذا بتحب أهم النقاط التنافسية، ولكن للإجابة مباشرة على سؤالك، نعم أزمة الطاقة أثرت، لأنها أول شيء هي غيرت بالمزاج والطريقة الاستهلاكية للمستهلك الأوروبي. فكان المستهلك الأوروبي عنده قدرة شرائية قبل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية وقبل أزمة الطاقة، كان عنده قدرة شرائية تسمح له للذهاب نحو التقنية العالية، للذهاب نحو الفخامة، نحو البرستيج. اليوم يبحث المواطن الأوروبي عن السيارات التي تخدمه في يومياته
0: العملية، نعم،
1: من النظر إلى البرستيج وإلى المظاهر، وهذا ما تؤمنه له الشركات الصينية، بينما الشركات الأوروبية تعمل أكثر على الفخامة والشركات الأمريكية تعمل أكثر على التطور التكنولوجي وتعمل أكثر على العلامة التجارية.
0: طيب ليس هناك أي مخاطر تقنية وأمنية موجودة في السيارات الصينية؟
1: مخاطر تقنية موجودة في كل أنواع السيارات وليس فقط في السيارات الصينية، والصينية اليوم تعمل على تطوير تقنياتها، ولكن المخاطر الأمنية بمعنى الأمن الوطني لا أعتقد أن هناك مخاطر أمنية. هناك مخاطر أمنية بنوع آخر، الأمن الصناعي السيادي أو السيادة الصناعية الأوروبية، وهذا تعبير مهم جدا يجب أن نفهمه، أن أوروبا اليوم تخسر من سيادتها الصناعية كما تخسر من سيادتها التجارية والزراعية وغيرها لمصلحة الصين. في البداية كانت لمصلحة أمريكا، اليوم لمصلحة الصين.
0: نعم.
1: ولكن من الناحية الأمنية الشخصية للأشخاص على حياتهم العامة، وإلا هناك مشاكل تقنية متعلقة بالبطاريات، فالأمر لا يخلو. يعني أنا ذهبت وتعمقت في الموضوع ووجدت أن أكثر أنواع السيارات تطوراً عندها مشاكل أمنية في بعض الأحيان، وليس هناك لا يمكن أن أقول أن شركة بي واي دي عندها مخاطر أمنية أكثر من تسلا أو أكثر من بي إم. الموضوع سيان، يعني ليس هناك مقارنة كبيرة بينهم.
0: نعم، طيب برأيك هل تخشى أوروبا من تراجع أو خروج شركاتها في صناعة السيارات بسبب رخص السيارات الصينية؟
1: الأمر خطير جدا بالنسبة للشركات الأوروبية، وهي حاولت وتحاول جاهدة أوروبا من خلال دعم الشركات الأوروبية، من خلال دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية، من خلال محاولة تقديم القروض المخفضة للشركات الصناعات الأوروبية، ولكن هناك تحديات كبيرة. أهم تحدي هي ضخامة الإنتاج عند الشركات الصينية مقارنة بقدرة الإنتاج الضئيلة عند الشركات الأوروبية، لأنه في أوروبا عندنا شركات كتير، بينما في الصين عندنا شركة وحيدة مهيمنة على السوق هي بي واي دي.
0: نعم،
1: ما بدنا ننسى كمان أمر مهم جدا اليوم في الصين، أنها تحصل على الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات بأسعار مقبولة، لأنها عندها علاقات قديمة وعقود قديمة مع أستراليا المصدر الأول للليثيوم المنتج الأول، مع تشيلي، مع زيمبابوي، والصين هي المنتج الرابع للليثيوم في العالم بنسبة 17%. فهناك خوف على الشركات الأوروبية، نعم، وأكثر من الخوف على الشركات الأوروبية هي خوف على سوق العمل، لأن هناك آلاف إن لم أقل ملايين الأشخاص الذين يعملون في سوق السيارات، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في قطاع صناعة السيارات في أوروبا. فالموضوع نعم هناك خطورة كبيرة جدا،
0: نعم،
1: ويمس أيضا بالسيادة الصناعية لأوروبا إذا ما استمر هذا
0: طيب
1: التهديد الصيني لسوق
0: أستاذ حسن،
1: السيارات الأوروبي.
0: برأيك هل بكين لديها أدوات ضغط أو تمتلك أدوات ضغط لمنع تقليل أوروبا لوارداتها من السيارات؟
1: لا، ما عندها أدوات ضغط، ولكن عندها أدوات قوة، عندها أدوات قوة تساعدها على اختراق الأسواق. فالمواطن أينما كان في دول العالم اليوم يبحث عن ما يناسبه، وتقدم الشركات الصينية وبالتحديد بي واي دي تقدم جام كبيرة، يعني محور كبير أو عدد كبير من أنواع السيارات الذي من خلاله تستجيب لكل أنواع المستهلكين.
0: نعم،
1: وهذا ما تفتقده الشركات الأوروبية وتفتقده شركة تسلا. فاليوم حتى في عقر دار الولايات المتحدة الأمريكية، في عقر دار تسلا، هناك ملايين السيارات البي واي دي التي تباع، وأيضا تزداد حصة السوق بي واي دي في السوق الأمريكي على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السيارات الصينية.
0: نعم،
1: فهل هناك أدوات ضغط؟ لا أعتقد أن الصين تعمل بالضغط، إنما تعمل بأدوات القوة التي تقدم لشركاتها، يعني الدولة الحكومة الصينية تقدم لشركاتها كافة مقومات النجاح وكافة مقومات نقاط المنافسة التي تجعلها تنافس شركات غيرها حتى في عقر دارها.
0: من باريس الخبير الاقتصادي حسن عبيد، شكرا لك على هذه المداخلة. العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان لم تسلم منه حتى المحاصيل الزراعية، فبحسب أحدث التقارير اللبنانية فقد تجاوزت المساحات الزراعية المتأثرة من العدوان 56 ألف هكتار، نحو ربعها لحقه الضرر المباشر، كما سجلت أضرار متفاوتة في 64 بلدة جنوبية نتيجة القصف والتدمير الذي استهدف الأراضي الزراعية وشبكات الري والبنى التحتية الإنتاجية والمنشآت المرتبطة بسلاسل القيمة الزراعية والغذائية. صغار المزارعين كانوا الفئة الأكثر تضرراً، وهم الذين تشكل حيازاتهم نحو 80% من إجمالي الملكيات الزراعية في الجنوب، ما يعكس حجم التأثير على الأمن المعيشي والاقتصاد المحلي للأسر الريفية. نشير هنا إلى أن 78% من المزارعين في جنوب لبنان ما زالوا نازحين عن بلداتهم، بينما فضل الباقون البقاء في مناطقهم رغم المخاطر. هذا التحدي الكبير الذي يواجه اللبنانيين سيضعنا في صورته بشكل أكبر. مراسل تلفزيون العربي من جنوب لبنان الزميل محمد شبارو، أهلا بك محمد. محمد، وأنت في قلب الحدث، ما تقييم الحكومة اللبنانية للأضرار التي لحق بالقطاع الزراعي بفعل العدوان الإسرائيلي؟
2: لا نبالغ إن قلنا بأن القطاع الزراعي وأيضا البيئة عموما في جنوب لبنان تعرضت لإبادة إسرائيلية ممنهجة، خصوصا أننا نتحدث عن أضرار كبيرة في القطاع الزراعي تحتاج لعقود لإعادة ترميم هذه الأضرار. نتحدث بمعنى الأرقام عن 60,000 هكتار، بمعنى 20,000 هكتار من أصل 60 هي أضرار بالغة تتركز في 60 قرية، أغلبها في القرى التي تحتلها إسرائيل والتي تعرضت لعمليات تجريف ونسف واسعة. ليست الأضرار فقط بالمعنى المساحات، بل أيضا على صعيد البنى التحتية، وهذا ما يعقد الكارثة الزراعية في جنوب لبنان. نتحدث عن أضرار في شبكات الري، نتحدث عن أضرار في الخيام الزراعية، في المباني، المخازن، في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي في جنوب لبنان. ولكن الأخطر أن الزراعة في جنوب لبنان هي عصب الاقتصاد في هذه المنطقة. بالطبيعة الجغرافية هي تنقسم إلى سهل في منطقة صور، في قضاء صور تتركز فيه بعض الزراعات الحمضيات والموز، فيما العمق الجنوب هو عبارة عن تلال وهضاب حيث تتركز زراعات الزيتون والحمضيات. الخسائر بهذا المعنى هي خسائر طويلة الأمد، الأشجار التي تدمرت، أشجار الحمضيات، أشجار الزيتون. تتحدث وزارة الصحة عن أكثر من 10,000 شجرة للحمضيات وأكثر من 10,000 هكتار لأشجار الحمضيات وأكثر من 7,000 هكتار لأشجار الزيتون، وهذا سيتطلب عقود طويلة لإعادة ترميمه. طبعا القطاع الزراعي واسع، من ضمن القطاع الزراعي أيضا الثروة الحيوانية، الأضرار أيضا بالغة جدا في جنوب لبنان. تتحدث وزارة الصحة اللبنانية وزارة الزراعة اللبنانية عن نفوق أكثر من 1,800,000 رأس للماشية بين دواجن وأغنام وأبقار، إضافة إلى تدمير قطاعات أخرى مرتبطة بالثروة الحيوانية والزراعية في جنوب لبنان. قطاع النحل ألن على سبيل المثال، تتحدث وزارة الزراعة عن نفوق 30,000 خلية نحل في جنوب لبنان، ومعلوم أن للنحل دور بارز في التوازن البيئي والتوازن الزراعي عموما وفي يعني كل العملية البيولوجية في المعنى الجغرافي والمعنى الزراعي، وبالتالي هذه الخسائر ستتطلب بحسب ما تؤكد وزارة الصحة ومعظم المختصين عقود طويلة لإصلاحها وترميمها.
0: طيب
2: الأسوأ
0: محمد،
2: أن هذه الحرب لم تنتهي بعد، بمعنى أن
0: سؤال آخر، برأيك ما طبيعة المبادرات الحكومية الرامية إلى تقليص الخسائر التي تكبدها المزارعون والتي ذكرتها قبل قليل، وخاصة في جنوب لبنان تحديداً؟
2: يعني حتى الساعة مبادرات الحكومة تقتصر على عملية التوثيق، على عملية الإحصاء، على عملية تحديد الخسائر، خصوصا أن الحرب لم تنتهي، عمليات التدمير والجرف لا تزال مستمرة في جنوب لبنان. طبعا تعد الحكومة هذا الأمر أحد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، من ضمن جرائم الحرب المتنوعة من استهداف المدنيين وغيرها. عموما تنتظر وزارة الزراعة والوزارات المعنية انتهاء هذا الحرب للبناء على الخسائر والإحصاءات التي حددتها. حتى الساعة تتحدث وزارة الزراعة عن مساعدات عاجلة وطارئة تقدر بـ1.5 مليون دولار فقط كمساعدات طارئة وعاجلة لحد من الخسائر، خصوصا أن إعادة تحريك العجلة الزراعية في حال انتهت الحرب لن تكون مهمة سهلة. أكثر من 70% من المزارعين في جنوب لبنان هم حاليا في عداد النازحين إلى مناطق أكثر أمنا، وبالتالي هم ليسوا أصلا في جنوب لبنان، وهذا يعني يتطلب أولا عودة للسكان للمناطق، تأمين عودتهم، خصوصا أن المناطق بعض المناطق خطيرة جدا. بعض الأحراج في جنوب لبنان تعرضت لقصف فسفوري، بعضها يوجد فيها ذخائر غير منفجرة، وبالتالي هذا يتطلب أيضا مسوحات بالمعنى العسكري من قبل الجيش اللبناني وتأمين الأراضي قبل عودة المزارعين إليها. وبالتالي نتحدث عن مهمة لن تكون سهلة بطبيعة الحال. وتؤكد وزارة الصحة في هذا الإطار أنها تعمل على شقين: أولا التواصل مع المنظمات الدولية المعنية في هذا الإطار للتهيؤ للمرحلة المقبلة، لأن القطاع الزراعي في جنوب لبنان هو قطاع رئيسي جدا للأمن الغذائي في لبنان عموما، وبالتالي من المفترض في حال توقفت الحرب أو في حال توصل إلى وقف لإطلاق النار فعلي في جنوب لبنان أن تبدأ وزارة الصحة بالتواصل مع المنظمات الدولية بخطة بتطبيق خطة لإعادة إحياء هذا القطاع الزراعي وإعادة محاولة ترميم الخسائر. ولكن كما ذكرنا بعض الخسائر سيتطلب عقود طويلة خصوصا على صعيد زراعات الحمضيات والزيتون.
0: نعم، من بيروت مراسل التلفزيون العربي محمد شبارو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ريال مدريد وبرشلونة، المواجهة مستمرة بين عملاقي الكرة الإسبانية. صحيح أن كلاسيكو الأرض يحمل طابعا تنافسيا عاليا، لكن هناك صداما آخر بينهما يختلف عن المنافسة التقليدية. فأي لقاء بينهما يعد مواجهة غير مباشرة بين عملاقي صناعة التجهيزات الرياضية أديداس الألمانية الراعية للنادي الملكي ونايكي الأمريكية الداعمة لبرشلونة. فالشركة الألمانية تدفع للريال في الموسم الواحد 130 مليون دولار نظير ظهور اسم أديداس على قميص النادي الملكي، وهي اتفاقية يجري العمل على وضع إطار عمل جديد طويل الأجل لها. أما نايكي فهي التي قدمت لبرشلونة سنويا 130 مليون دولار في عقد يمتد لغاية 2038 لتكون عونا له في مواجهة أزماته الاقتصادية التي لن يعالجها سوى حصد مزيد من الألقاب. الشركتان تهيمنان على نحو ثلث سوق الأحذية الرياضية في العالم، كل منهما يبحث عن تعزيز حصته السوقية، تارة عبر البيع المباشر في منافذ التجزئة، وتارة أخرى عبر الألقاب التي تحصدها الأندية التي يرعاها كل منهما. فأي فوز للريال يدعم مبيعات أديداس، وأي انتصار لبرشلونة يعزز مكانة نايكي السوقية. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غدا. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني غير مقبول وفق قوله. في الأثناء أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عال التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة التسنيم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
1: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة، فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية. غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
0: وعقب الحديث عن فشل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قفزت أسعار النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل بحسب وكالة رويترز، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولارا لتصل إلى 104 دولارات للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.06 إلى 98 دولارا للبرميل. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد التصريحات السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، وفي مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها رغم أنها حققت الكثير على حد تعبيره.
2: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
0: وللمزيد أرحب من واشنطن بالصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، أهلا بك مجددا. هل يبدو من الواضح في واشنطن بعد رفض المقترح الإيراني ما إذا كانت الخطوة التالية ستتم قبل ذهاب الرئيس أو قبل زيارة الرئيس ترامب إلى الصين أم بعدها؟
3: نعم حامد، إذا نظرنا إلى المواقف الرسمية المعلنة حتى من دونالد ترامب نفسه، فإنه لا يوجد موقف معلن حول ماذا سيفعل دونالد ترامب عمليا على الأرض. هو أعلن الرفض وأعلن عدم القبول وأعلن التنسيق مع إسرائيل، ونتنياهو أعلن أو قال مع سي بي إس في برنامج 60 دقيقة الشهير أنه هناك اتفاق مع دونالد ترامب حول فكرة أخذ المخزون أو الحصول على المخزون يورانيوم العالي التخصيب من إيران، وبالتالي كل هذا أمر متفق عليه. لكن كيف سيتم لا نعرف. نحن نعرف أن لينديسي جراهام السيناتور الشهير الذي هو داعم كبير جدا لإسرائيل ومن أكبر الداعين لهذه الحرب والاستمرار فيها وحتى الدعوة لاستمرار العمليات العسكرية، رأى أن على دونالد ترامب أن ينفذ فورا ما أسماء عملية مشروع الحرية بلس، بمعنى مشروع الحرية الجزء الثاني، بمعنى إجبار إيران بالقوة على فتح مضيق هرمز سواء باستحاب السفن كما رأينا سابقا أو حتى بالقيام بعمليات عسكرية وإنزال بري. هو لينديسي جراهام من أنصار أصلا الإنزال البري، بمعنى أنه من أقصى المتطرفين فيما يتعلق بالتدخل العسكري في إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كل هذا لم يحظى حتى الآن باستجابة ولو تلميحا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لديه جدول مشغول جدا ومشحون جدا غدا في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يعطي تصريحات أو يجيب على التساؤل على سؤال المليون دولار، يعني متى سيعلن انتهاء وقف إطلاق النار بناء على ما بين قوسين عدم التجاوب الإيراني أو المماطلة الإيرانية التي هو تطرق إليها في منشور معتبرا أنهم يقومون بالتأجيل ثم التأجيل ثم التأجيل منذ 47 عاما. فهل سيعلن أي شيء عملي؟ هل سيعلن عودة عملية مشروع الحرية؟ لأنه قد يعلن أنها ستعود لكن ليس فورا، لأن زيارتي إلى الصين الآن تهيمن على نقاشات وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الرسمية وآسف الصحف الرئيسية والمؤسسات حتى التلفزيونية الرئيسية، خاصة بعد أن قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أو أشارت إلى جدول دونالد ترامب بشكل رئيسي حول غذاء العمل وحول زيارة معبد السماء المفتوح وما إلى ذلك من يعني خطوات عملية تعطي فكرة بأن زيارة الصين لن يكون هناك شيء يعكر صفوها من الجانب الأمريكي، أو ربما شيئا يجعل الزيارة في مهب الريح مثلما ألغيت أو أجلت في 31 مارس الماضي. وبالتالي لا يوجد حتى الآن، يوجد فقط دعوات من الجانب الديمقراطي مثلما تحدث مارك ميلي السيناتور الديمقراطي الشهير والذي هاجمه منذ قليل وزير الحرب بيت هكساس لأنه تحدث إلى سي بي إس بعد إحاطة سرية حضرها من قبل البنتاغون، دعي إليها من قبل البنتاغون لأعضاء الكونغرس الرئيسيين للحديث حول مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الدفاعية وما إلى ذلك، وأشار فيها إلى يعني انخفاض المخزون بدرجة كبيرة جدا تجل حتى إلى درجة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تستطيع مواجهة الصين قريبا في مثلا في على سبيل المثال في المسألة التايوانية. واعتبره منذ قليل وزير الحرب بيت هكساس في منشور له على موقع إكس بأنه يعني انتهك أسرارا أو نشر أسرارا على الشاشات العامة، وقال أن الإدارة القانونية ستتحرك، بمعنى أنه يعطي ربما يعني هذا الرد الاندفاعي من وزير الحرب ربما يعطي مصداقية أو كأنه يقول أن بالفعل ما قاله مارك ميلي على شاشة سي بي إس بأنه صحيح، بأنه بالفعل هناك انخفاض حاد في مخزون منظومة الثاد وسام الثلاثة والتوماهوك وغيرها من منظومات الدفاع، بما يعني أنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تحبذ في الفترة الحالية الخيار العسكري أو
0: طيب
3: خيار
0: العمليات. وبالتالي في ظل هذا كله عبد الرحمن، هل ترتيب الخيارات أيضا يبدو واضحا؟ يعني ما الخيار الذي تفضله واشنطن كخيار أول ثم الذي يليه والذي يليه؟
3: الخيار الرئيسي لواشنطن هو الحصار البحري. حتى يعني الولايات المتحدة الأمريكية حينما أعلن دونالد ترامب أنه استجاب للوسطاء الباكستاني وغيره من الوسطاء مع الباكستانيين قال أن الحصار البحري سيستمر، وبالتالي الخيار رقم واحد هو الحصار البحري، لأنه وهو من انتقده كريس ميربي السيناتور الديمقراطي الذي قال أنه بالفعل يحقق ضرر اقتصادي كبير للجانب الإيراني، لكن دروس التاريخ لا يتعلم منها دونالد ترامب، لأنها تقول أن هذه الأمور تجعل الدول تتحمل الضغط الاقتصادي إذا كان هذا الضغط الاقتصادي قادما من الخارج، وأعطى أمثلة بفيتنام وأفغانستان وأوكرانيا. لا، وبالتالي هذا هو الخيار الواضح والرئيسي الذي ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاك الجانب الإيراني، إلى الدرجة التي إذا تم استئناف فيها العمليات العسكرية كما يرى كثير من المراقبين، إذا تم استئناف العمليات العسكرية لن يكون لإيران تلك القوة والمنعة التي أبدتها خلال 40 يوما من الحرب الكلاسيكية بالاستهدافات المباشرة بالصواريخ والطائرات وغيرها، وبالتالي تكون حرب استنزاف، يعني تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من عنصر الوقت بطبيعة الحال من وجهة نظر دونالد ترامب، لأنه هو عليه أيضا ضغط وقت يتعلق بالأسعار والطاقة وانتخابات التجديد النصفي، لكن هكذا هي الرؤية. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني هو أن يكون هناك بالإضافة إلى هذا الحصار عملية حرية كما تسميها الولايات المتحدة الأمريكية لكسر ورقة إيران فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز. ورأينا سكوت بيسنت وزير الخزانة يتحدث عن هذا الأمر صباحا ويقول أن الجانب الإيراني لا يملك إلا ورقة التشغيب أو ورقة القيام بأعمال يعني مضرة أو أعمال تدميرية أو ما إلى ذلك، لا يملك إلا هذه الورقة فقط في مضيق هرمز، لكنه لا يملك أوراقا أخرى. وبالتالي يرى الجانب الأمريكي أن إيران إذا كسرت ورقة مضيق هرمز فإنها من السهل أن يتم كسرها هي كنظام أو حتى كدولة بعد ذلك. بالتالي أيضا فكرة الأثر الاقتصادي، لكن هذه المرة نزع هذه الورقة. لذلك رأينا تهديدات من الجانب الإيراني تتحدث عن استهداف الكابلات البحرية الخاصة بالإنترنت المدفونة في قاع مضيق هرمز والتي تمر، يعني تربط العالم. نحن نعرف أن العالم في كثير منه الإنترنت مرتبط بكابلات في قاع المحيطات والبحار وما إلى ذلك، وبالتالي يحاول الجانب الأمريكي أيضا في السيناريو الثاني على الترتيب هو أن يكسر هذه الورقة الخاصة بقدرة إيران على استهداف مضيق هرمز ومنع ناقلات النفط من هناك، عن مسألة استهداف الكابلات الإنترنت البحرية التي تكون في قاع المحيطات والبحار والمضائق. السيناريو الثالث هو بطبيعة الحال سيناريو العملية العسكرية، وهذا السيناريو طبعا سيناريو الضغط الدولي يفضل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا يوجد فيه استجابة حتى الآن، حتى على الرغم من المؤتمر أو ما ترغب فيه إنجلترا أن تحشد مؤتمرا فيه 40 دولة لدراسة الخيارات العسكرية لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز، لكن حتى الآن لا يوجد أي نوع من أنواع الحسم في هذه النقطة. هي بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تضحك خيارا أول، لكن هو حتى الآن عمليا ليس الخيار الثالث حتى يكون هناك استجابة عملية بخطط وآليات من الدول الأخرى. فيمكن أن نقول أنه الخيار الثالث لأنه يجنبها هذه الخيار العسكري. وبطبيعة الحال الضغط الدولي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنع الصين إيران بفتح المضيق، لكن نحن نعلم في نهاية الأمر الصين لن تصطف تماما مع الأجندة الأمريكية، وبالتالي يكون الخيار العسكري العملي التطبيقي الذي هو فيه أن هناك إمكانية لتطبيقه فعليا على الأرض هو الخيار العسكري بالقيام بضربات حول مضيق هرمز أو المنشآت التي من خلالها تقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز أو التحكم فيه، وليس على طريقة الاستهداف الواسعة التي كانت في 40 يوما، ولكن يظل اسمها ضربة عسكرية. هذه هي الخيارات الثلاثة، والخيار الثالث هو مؤلم للولايات المتحدة الأمريكية مثل الخيار الأول. يعني خيارات دونالد ترامب جميعها يحتوي على ما يسمى بالإنجليزية برو أند كونز، أو يعني إيجابيات وسلبيات، أو أشياء داعمة وأشياء مهددة. وبالتالي في نهاية الأمر دونالد ترامب ليست جميع نعم لديه خيارات كثيرة على الطاولة، لكنها ليست جميعها سهلة، بل هي جميعها لديها ارتدادات عكسية عليه. في الخيار الأول الارتداد العكسي قد يكون على أسعار الطاقة، لذلك رأينا كريس رايت وزير الطاقة يتحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إلغاء الضرائب الفيدرالية على البنزين من أجل أن يكون هناك خيار لتخفيض أسعار البنزين، وقال أن الإدارة بالفعل تفكر في كل الخيارات المتاحة بالنسبة إليها حتى ينخفض أسعار البنزين. وبالتالي هذه إشارة إلى أن الخيار الأول لديه أو فيه ارتداد عكسي على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن عنصر الوقت أيضا ضاغطا، خاصة مع ما نشرته سابقا وول ستريت جورنال عن مخاوف من كبار قيادات الجمهوريين أن تطال الأزمة الاقتصادية وهذا الارتفاع في البنزين والغذاء وما إلى ذلك، ويؤثر على نتائج انتخابات التجديد النصفي التي يبدأ أول تصويت مبكر فيها في بعض الولايات في أغسطس القادم، بالإضافة إلى كأس العالم ومشكلة ارتفاع أسعار التذاكر وأسعار الانتقالات مع أسعار المعيشة، فهذا قد يهدد كأس العالم بأن يكون يعني كأس عالم فاشل ليس لديه أي أنواع إيجابية، وهذا طبعا يحرج دونالد ترامب، خاصة أن النهائي الخاص به سيكون يوم إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وعيد ميلادها 250. الخيار الثاني الخاص بإجبار إيران على فتح المضيق، ارتداده العكسي على الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في أن إيران قد تعيد الحرب من جانبها، بمعنى أنها لا تنتظر أن تقوم أمريكا بالذهاب للخيار الثالث وهو الخاص بالضرب.

0: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي إن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول المضيق بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. هذا وتستضيف المملكة المتحدة وفرنسا يوم غد الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران. وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية نيروبي أن باريس ترفض أي حصار كان من الولايات المتحدة أم من إيران وفق تعبيره. حذر السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من أن مخزونات الجيش الأمريكي من الذخيرة والصواريخ قد استنزفت بشدة، وأعرب كيلي في تصريحات عن اعتقاده بأنه من المنصف القول إن مدى استهلاك الولايات المتحدة لهذه المخازن أمر صادم. واتهم السيناتور كيلي الرئيس دونالد ترامب بجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران دون هدف استراتيجي ودون خطة ودون جدول زمني. أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني للبلاد في كأس العالم المقبلة، لكنه طالب الدول المضيفة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أن تأخذ مطالبه بعدم الخلط بين الرياضة والمواقف السياسية بعين الاعتبار.
1: قبل نحو شهر على انطلاق كأس العالم 2026 أزمة سياسية تعصف بالمونديال مبكرا، إيران أكدت مشاركتها رسميا في البطولة لكنها رهنت الأمر بسلسلة شروط وضعتها أمام المنظمين في مقدمتها التأشيرات والحماية الأمنية وضمان عدم التعرض لبعثتها الرياضية. التصريحات الإيرانية التي وردت على لسان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج جاءت بعد تصاعد المخاوف من قيود قد تفرض على أعضاء المنتخب، خصوصا بعد رفض كندا منح تاج تأشيرة دخول بسبب اتهامات تتعلق بصلته بالحرس الثوري الإيراني. طهران اعتبرت ما حدث مؤشرا خطيرا وردت بالإعلان عن 10 شروط رسمية للمشاركة في كأس العالم، منها ضمان دخول جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني من دون استثناء واحترام العالم الإيراني والنشيد الوطني، إضافة إلى توفير حماية أمنية مشددة في المطارات والفنادق والملاعب. كما شددت إيران على ضرورة السماح بدخول اللاعبين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، ومنهم نجم إنتر ميلان السابق مهدي طارمي وقائد المنتخب إحسان حاج صفي. في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونوا موضع ترحيب في البطولة، لكنه أكد أن أي شخص مرتبط بالحرس الثوري لن يدخل الولايات المتحدة. تصريحات أعادت الجدل من جديد بشأن تدخل السياسة بالرياضة، إذ سيفتتح المنتخب الإيراني مشواره في المونديال في لوس أنجلوس أمام نيوزيلندا. وبين التوترات السياسية والمخاوف الأمنية يدخل مونديال 2026 مرحلة حساسة قد تتحول فيها التأشيرات والقرارات السياسية إلى أزمة تسبق صافرة البداية.
0: أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة العسكرية في صحراء النجف قبل نحو شهرين. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواع أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية تنفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم ب3 أو 4 صواريخ.

0: في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 6 أشخاص منهم مسعفان جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية لبنان. وأضافت الوكالة أن الهجمات الإسرائيلية تركزت في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون ونبطية وجزين، وخلفت أيضا مصابين منهم نساء وأطفال. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبي لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ 2 مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 22 عملية يوم الأحد استهدفت جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وأعلن الحزب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقر قيادي للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال، وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية. هذا وتحدث مراسل التلفزيون العربي في بيروت في نشرة سابقة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان.
1: ساعات المساء الأولى كثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على جرجوع ودير الزهراني، وطبعا جرجوع ودير الزهراني من البلدات الثلاث التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، إضافة إلى بلدة سجد. طبعا كل هذه البلدات هي تقع شمال نهر الليطاني وتبعد عن عمق الخط الأصفر، وقام اليوم بطلب إخلائها، علما أن بلدة جرجوع مثلا هي من البلدات التي نزح إليها الكثير من المواطنين من أبناء الجنوب. اليوم عاشوا نوع من القلق نتيجة هذا الطلب بإخلاء بلدتهم، وطبعا تم استهدافها بغارة على الأقل وسقط فيها شهيد وعدد من الإصابات، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت دير الزهراني. الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر باستهدافاته فقط على البلدات التي طلب إخلائها، أيضا عند ساعات المساء الأولى كان قد كثف من غاراته واعتداءاته على بلدة مثلا حريص وبعض البلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية، إضافة إلى قصف مدفعي مركز. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته، وهذا التكثيف من الغارات والاعتداءات وطلب الإخلاءات من بعض البلدات كجرجوع وسجد التي تقع شمال النهر الليطاني تضعها المصادر الميدانية في إطار محاولة تحقيق المزيد من المكاسب الإسرائيلية قبل جولة المفاوضات التمهيدية المزمع عقدها في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل. وتقول هذه المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي ربما بهذه الاعتداءات وبهذه الخروقات وتوسيع مدى اعتداءاته التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى الأوتوستراد بين بيروت وصيدا، إلى البقاع، يحاول حتى أن يتملص من تلك المفاوضات، وهو أصلا لم يكن يريد إنهاء الحرب على لبنان. وطبعا هو لا يلتزم بعملية وقف إطلاق النار، وهناك خروقات واسعة منذ إعلان وقف إطلاق النار. إذن الخروقات والاعتداءات لا تزال مستمرة خصوصا مع ساعات المساء الأولى، لكن في المقابل حزب الله يعني نفذ حتى هذه اللحظة أكثر من 21 عملية باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي ودبابات وآليات داخل الأراضي اللبنانية. وإذا قرأنا خريطة تلك الاستهدافات التي قام بها حزب الله يمكن القول بأنه تمكن من عدة استهدافات على مختلف القطاعات، سواء من الغرب حيث نتحدث عن الناقورة، نتحدث عن جل العلام على الحدود تماما في بلدة رأس الناقورة، نتحدث عن طير حرفة، نتحدث عن بلدة البياضة التي تقع في عمق حوالي 10 كيلومترات من الحدود. إذا ذهبنا باتجاه القطاع الأوسط نتحدث عن رشاف، وأيضا بالقطاع الشرقي دير سريان والطيبة، وبالتالي حزب الله حتى الآن يثبت أنه لا يزال قادرا، وبالتحديد من خلال المحلقات الانقضاضية التي لا تزال تشكل قلقا وكابوسا للاحتلال الإسرائيلي نتيجة لعدم القدرة على التعامل معها، وهي تصيب أهدافها بدقة كبيرة. وبالتالي حزب الله يركز على المحلقات الانقضاضية في كل عملياته. وإذا نظرنا أصلا للفيديوهات التي وزعها الإعلام الحربي في حزب الله، هذا أيضا يشكل دليلا على قدرة تلك المحلقات الانقضاضية على إصابة أهدافها. ووزع مثلا عملية نوعية بمحلقتين انقضاضيتين، الأولى استهدفت منصة للقبة الحديدية في مركز وموقع جل العلام، ثم استهدف القوة التي أرادت أن تصلح أو أن تستبدل المنصة التي تم استهدافها. أيضا داخل مستوطنة شلومي كان هناك قدرة على استهداف مهبط مروحيات للاحتلال الإسرائيلي، وكل تلك العمليات تكون موثقة ومصورة من قبل حزب الله، وهي طبعا تستخدم في إطار الحرب النفسية، وتستخدم كأداة قوية يطورها حزب الله من أجل استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي، وهي تشكل الحلقة الأقوى بيد حزب الله. طبعا في الحرب السابقة وفي عام 2006 كان الكورنيت هو الأساس في مواجهة دبابات الميركافا. الآن مع توسع الحرب أدخل حزب الله المحلقات الانقضاضية ذات الكلفة المنخفضة جدا، بضعة مئات من الدولارات مع يعني أسلاك الفايبر أوبتيك، وبالتالي هذه المحلقات تذهب من عمق 5 إلى 20 كيلومتر، وهي تصيب أهدافها بدقة سواء داخل الأراضي اللبنانية على الحدود، وأيضا ضمن المستوطنات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية. وبالتالي حتى الآن لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من التعامل مع تلك المحلقات الانقضاضية التي بدأت تشكل نقطة قوة لحزب الله في الميدان الجنوبي.
0: هذا وتحولت المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية وحتى خلال عمليات الإنقاذ. الزميلة ديما عز الدين تعرض في هذا التقرير تأثير هذه المسيرات المفخخة التي تخترق أجواء المستوطنات الإسرائيلية.
2: المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله تحولت تدريجيا إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية حتى خلال عمليات الإنقاذ، ومع تزايد المشاهد التي توثق اختراق المسيرات لأجواء المستوطنات الشمالية وفي مواقع تمركزهم داخل القرى الجنوبية المحتلة. تتصاعد داخل إسرائيل التحذيرات من تهديد جوي جديد تعترف المؤسسة العسكرية بنفسها بصعوبة احتوائه. أحدث هذه الهجمات يمثل في إعلان اندلاع حريق في مستوطنة مرجلوت في الجليل الأعلى بعد سقوط مسيرة مفخخة في وقت نشر فيه حزب الله مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيرة انقضاضية. المشاهد التي ينشرها الحزب بشكل شبه يومي باتت تحظى بمتابعة واسعة داخل إسرائيل، خاصة تلك التي تظهر استهداف الجنود مباشرة داخل الأراضي اللبنانية أو قرب الحدود. صحيفة إسرائيل هيوم تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها حزب الله تقوم على استهداف جنود بالمسيرات أولا، ومن ثم استهداف فرق الإنقاذ التي تصل إلى المكان لاحقا، بهدف إقعاء أكبر قدر ممكن من الخسائر ومن الإرباك. هذا التصعيد دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الإقرار بتزايد تهديد المسيرات، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لاستخدام ذخائر جديدة تحتوي على كرات حديدية متشظية لزيادة فرص إسقاط المسيرات في الجو. لكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل لا ترتبط بعدد المسيرات فقط، بل بطبيعتها التقنية، إذ شهد استخدام حزب الله لها هذه الطائرات تطورا ملحوظا، خاصة مع ظهور نماذج موجهة عبر الألياف البصرية ومحصنة ضد أنظمة التشويش الإلكتروني التقليدي. هذا النوع من المسيرات يجعل عمليات الرصد والاعتراض أكثر تعقيدا، خصوصا أنها تستطيع الطيران على ارتفاعات منخفضة وتنفذ هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية وتجمعات بشرية خلال وقت قصير جدا. لذلك لم تعد المسيرات بالنسبة لإسرائيل مجرد تهديد تكتيكي محدود، بل تحولت إلى تحدي استراتيجي على الجبهة الشمالية. يكشف ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي ويفرض شكلا جديدا من الاستنزاف في قرى الجنوب التي تحتلها وفي شمال إسرائيل أيضا.
0: سياسيا، قال نائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية وتحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، ودعا فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
3: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت النيران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
0: تتعامل قوات الاحتلال في جنوب لبنان مع معضلة جديدة يستخدمها حزب الله، طائرات مسيرة متفجرة مصممة لتجنب التشويش الإلكتروني. فريق مسبار تتبع مسيرات الألياف الضوئية هذه وما تطرحه من تحد للاحتلال في هذا التقرير.
4: الخامس من ديسمبر عام 2023 أعلن حزب الله استهدافه موقع المطلة بمسيرة انقضاضية قال إنها حققت إصابات مباشرة. كانت هذه أول مرة يؤرخ فيها لدخول المسيرات الانقضاضية قاموس عمليات الحزب بعد اندلاع الحرب في غزة. لكن مع امتداد المواجهة في الجنوب اللبناني أخذ هذا النمط يتطور من مجرد هجمات بطائرات انقضاضية إلى استخدام أكثر وضوحاً لمسيرات FPV أو First Person View Drones، بينها نماذج موجهة بالألياف الضوئية. مسيرات لا تعتمد على وصلة لاسلكية تقليدية يمكن التشويش عليها، بل تستخدم كبلاً رفيعاً يجعل تعطيلها إلكترونياً بالغ الصعوبة، ويزيد تعقيد رصدها واعتراضها قرب خط الاشتباك. مع تصاعد المواجهة في جنوب لبنان أواخر أبريل الماضي، أظهرت تقارير إسرائيلية أن هجمات حزب الله بالمسيرات الانقضاضية باتت أكثر كلفة بعدما أسفرت عن مقتل وإصابة جنود في بلدات عدة. تغير نمط هجمات حزب الله من محدودية الأثر إلى أداة استنزاف أكثر انتظاماً ضد القوات والآليات القريبة من خط الاشتباك. 28 من أبريل الماضي أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية تنفذ أعمال هدم وتجريف في بنت جبيل، وتحدث التقارير عن مقتل السائق وإصابة ابنه في الهجوم. وفي 30 من الشهر الماضي أوردت تقارير إسرائيلية مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخرين في هجمات بمسيرات انقضاضية، بينها ضربة استهدفت مركبة مدرعة من طراز M548 محملة بذخائر مدفعية من عيار 155 ملمترا، ما سبب انفجارات ثانوية ضاعفت أثر الهجوم. لا تقتصر دلالة هذه الهجمات على الخسائر البشرية، فالمقاطع التي نشرها حزب الله أظهرت أيضاً ضربات مباشرة ضد عدد من دبابات ميركافا وناقلات نمر ومواقع تحصين وسيارات إمداد عسكرية. تكشف مقاطع حزب الله أن مسيرات FPV الانقضاضية باتت أداة ضغط ميداني قرب خط الاشتباك. وتشير اللقطات إلى استخدام حمولات متفجرة مثبتة على جسم المسيرة تشبه في بعض الحالات ذخائر مضادة للدروع من عائلة RPG-PG7 أو ذخائر قريبة منها. ولا تكمن خطورة هذه المسيرات في الحمولة المتفجرة وحدها، بل أيضاً في صغر حجمها وطيرانها المنخفض والسريع وقدرتها على الاقتراب من الهدف ضمن مسار قصير يصعب رصده واعتراضه في الوقت المناسب. مسيرات الألياف الضوئية ظهرت في الحرب الأوكرانية الروسية، ولتفادي التشويش الإلكتروني اعتمدت على كبل ألياف ضوئية رفيع مثبت داخل بكرة صغيرة تحملها المسيرة وينفك تدريجياً أثناء تحليقها نحو الهدف. تضم المنظومة عادة هيكل المسيرة والمحركات والمراوح ووحدة التحكم في الطيران وكاميرا FPV ووحدة ربط خاصة بكبل الألياف الضوئية، إضافة إلى نظام الطاقة ومحطة تشغيل أرضية تضم أدوات القيادة وشاشة العرض. وتمنح هذه البنية المسيرة اتصالاً أكثر استقراراً وأقل عرضة لتشويش الراديو مع زمن تأخير منخفض نسبياً، يساعد المشغل على توجيهها بدقة قرب الهدف. ولمواجهة مسيرات FPV الصغيرة في جنوب لبنان، خصوصاً النماذج المواجهة بالألياف الضوئية، تظهر مقاطع مصورة أن القوات الإسرائيلية تعتمد مزيجاً من الحلول الميدانية والتقنية. تشمل هذه الحلول استخدام شباك معدنية وأقفاص واقية فوق بعض المركبات لتفجير المسيرة أو تعطيلها قبل اصطدامها المباشر بالهدف، إلى جانب محاولات إسقاطها بأسلحة خفيفة ونشر رادارات متنقلة قصيرة المدى لرصد الأهداف المنخفضة والقريبة. نشر الجيش الإسرائيلي أيضاً رادارات متنقلة مصممة لرصد المسيرات المحلقة على ارتفاعات ومسافات مختلفة، ثم تنبيه القوات لمحاولة إسقاطها أو الاحتماء منها. وتبدو المعدات الظاهرة في ذلك المقطع شبيهة بمكونات تدخل ضمن منظومات مكافحة المسيرات CUAS، أي Counter Unmanned Aircraft Systems، مثل مستشعرات رصد الترددات اللاسلكية وكاميرات المراقبة ورادارات أو وحدات إنذار قصيرة المدى. ورغم أن هذه المنظومات تدمج أكثر من طبقة رصد، بينها مستشعرات الترددات اللاسلكية RF والكاميرات الكهروبصرية والحرارية والرادارات قصيرة المدى، فإن فعاليتها تصبح أكثر تعقيداً أمام المسيرات المواجهة بالألياف الضوئية، لأنها لا تعتمد على بث لاسلكي تقليدي يمكن رصده أو التشويش عليه بالطريقة نفسها. ولمواكبة هذا التهديد، اتجهت إسرائيل إلى البحث عن طبقات دفاع إضافية ضد المسيرات الصغيرة لا تقتصر على التشويش الإلكتروني، وتشمل هذه المقاربات بحسب تقارير متخصصة تطوير وسائل رصد صوتية وبصرية لرصد ضجيج المحركات أو تتبع المسيرات بصرياً، إلى جانب حلول مادية لاعتراضها أو تعطيلها، بما فيها أفكار تستهدف قطع كبل الألياف الضوئية أثناء الطيران. وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل بدأت اختبار أو استخدام حلول اعتراضية تعتمد على مسيرات مضادة تطلق شباكاً لاصطياد المسيرات المعادية، ومن بين هذه الأنظمة منظومة Iron Drone Raider التي تعتمد على رصد الهدف ثم إرسال مسيرة اعتراضية نحوه تطلق شبكة مزودة بمظلة لاحتجازه وإنزاله، لكن فاعلية هذا الحل لم تثبت بعد في اختبارات ميدانية حقيقية.
0: أفادت مصادر ميدانية وإعلامية في قطاع غزة بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته في القطاع عبر إزاحة الخط الأصفر من الجهات الغربية، هذا وقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسط تحذيرات من جهات عدة بتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
5: تستمر فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وأسط حديث إسرائيلي علني عن رغبة القيادتين السياسية والعسكرية باستئناف القتال في القطاع بحجة رفض حماس نزع سلاحها. جديد يوميات العدوان سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، منهم مدير شرطة المباحث في خان يونس الذي تم اغتياله في خضم سياسة إسرائيلية تصاعدت مؤخرا عنوانها استهداف قوات الأمن وعناصر الإسعاف والدفاع المدني. بالتوازي مع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن قيادة المنطقة الجنوبية حصلت على الضوء الأخضر لتوسيع نسق الهجمات في قطاع غزة دون الانجرار إلى تصعيد شامل بسبب عدم اتضاح الرؤية حيال الوضع على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. على الصعيد المتعلق بابتلاع أراضي القطاع وفرض سياسة الأمر الواقع، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن جيش الاحتلال أزاح ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. بذلك أصبح حجم المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في القطاع يقدر بنحو 60% من إجمالي المساحة الكلية. ف فرض القيود على دخول المساعدات الإغاثية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية وحرمان سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة شكل آخر من أشكال الإبادة الإسرائيلية. مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في سياق ذلك أن سكان المناطق الشمالية من القطاع يواجهون انقطاعا شبه كامل للمياه، كما أن 47% من الأدوية الأساسية في القطاع رصيدها صفر.
6: بالنسبة للعلاج الوسطاني مش موجود.
5: وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع أشارت من جانبها إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا خطيرا نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة. ما فاقم الأوضاع تدهورا وفق الوزارة، منع الاحتلال إدخال المعدات والآليات الثقيلة لغايات فتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة وإزالة المباني المتهالكة التي يبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية باتت تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
0: أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، فيما أعلن أسطول الصمود انطلاقه من جديد من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية استعدادا لكسر الحصار على القطاع.
7: من جديد تعود سفن أسطول الصمود العالمي إلى البحر، لا تحمل أسلحة بل رسالة مفادها حصار غزة لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. فبعد أسابيع من الاعتداءات الإسرائيلية على ناشط الأسطول واعتقال عدد منهم بينهم الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا، وقبل إطلاق سراحهما زعمت الخارجية الإسرائيلية انتماءهما إلى منظمة إرهابية وتنفيذهما أنشطة غير قانونية. ما حدث في الآونة الأخيرة لم يوقف الرحلة بل زادها إصرارا. 35 قاربا انطلقوا من جزيرة كريت اليونانية وخمسة أخرى من موانئ يونانية مختلفة لتتجه جميعها نحو مدينة مرمريس التركية في محطة تسبق الإبحار نحو قطاع غزة. الهدف المعلن ما زال وسيبقى كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. ناشطون في الأسطول يقولون إنهم تمكنوا من العثور على 23 قاربا كانت القوات الإسرائيلية قد استولت عليها سابقا في المياه الدولية قبالة اليونان، لكن القوارب لم تعد كما كانت. سفينة صفصاف التي كانت تستخدم سفينة قيادية غرقت بالكامل، بينما تعرضت قوارب أخرى للتخريب من تدمير المحركات إلى إحراق المعدات من الداخل. لكن منظمي الأسطول أكدوا أن عمليات إعادة تأهيل القوارب المتضررة مستمرة بوتيرة متسارعة مع انضمام متضامنين جدد من دول أوروبية وأمريكية لاتينية للمشاركة في الرحلة المقبلة. الناشطون في الرحلة الجديدة قالوا إنهم سيعملون على ترتيبات لبث مباشر مفتوح من عرض البحر في محاولة لنقل مشاهد أي اعتراض قد يحدث بعيدا عن أنظار العالم.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. رافقنا ماجد الأغا في عمله ببلدة خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 إلى 11، بس احنا بنطلع على 1 أو على 2 أو على 12. أنا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق، مطرح الكراجة 12 في الليل عشان يخلصوا المناطق، وهذا خلص منطقته لهم بالذات المناطق تاعون كراجات السيارات. هذا بده يكون الساعة مع الفجر أو بعد الفجر بنص ساعة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف الهلكة كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش اللي مسوي للواحد يعني؟ وش ولا اي حاجة، لا الك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، سويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب اي شغلة يشتغلها، بس انا هذه الشغلة لما دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من الخيام الناس. الدنيا كلها اختلفت عن قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمر وراح، فاحنا بنقطع مسافات طويله عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافيه لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من الشعب من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط، بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.

0: ندد الفلسطينيون بإجبار قوات الاحتلال ومستوطني عائلة المسنة حسين عصعصع على إخراج جثمانه من قبره بحجة قربه من مستوطنة صانور المقامة على أراضي جنوب جنين وسط تحذير من أطماع استيطانية في المنطقة.
1: هو الفلسطيني الذي نبش قبره ودفن مرتين، الثمانيني حسين عصعصع.
2: هنا لما حملته ونزلته
1: في بيت عزائه بقريته جنوبية جنين، لا حديث إلا عن إجبار العائلة على إخراج جثمانه بزعم قربه من مستوطنة صانور.
3: طبعا المستوطنين بوجود الجيش حكونا إذا ما بتشيلوا الجثمان من القبر راح نجيب جرافة ونشيل الجثمان ونكب لكم إياه برا على كل بساطة. يعني
4: هاي المقبرة موجودة قبل وجود المستوطنين في المنطقة.
1: الدفن يحتاج إلى تنسيق الآن، فالمستوطنون منذ أسابيع داخل مستوطنة صنورة تنفيذاً لقرار حكومة نتنياهو بعد أن كانت مخلاةً منذ عام 2005. وإن وصل أحدهم إلى قبر عزيز سيمطر برصاص المستوطنين أو الجيش الذين لا يسمحون إلا بالوجع المضاعف.
4: خلينا نحكي يعني كان وجع بوجعين، إنه أنت في بموقف يعني حزنان على والدك إنه إحنا دفناه ويرد مثلاً مستوطن يجي بده يحفر قبر الميت ويشيله ويكبه.
1: يمنع وجود الفلسطينيين في محيط المستوطنة، ليس الأموات فحسب، فالأحياء تسلموا إخطارات هدم لمحلهم التجارية.
5: هسا بالنسبة لوجود المستوطنين إحنا في عنا هسا صار تخوف على الأولاد، تخوف على المحلات، تخوف على تجارتنا، على نشاطنا العملي، على كل شيء، على البيت وعلى ولده وعلى ابنه.
1: الزج بالمستوطنين إلى قلب قرى وبلدات فلسطينية سلب أهلها الأمان، لكنهم يحذرون من سلب أرضهم. هذه أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من موقع إخراج المسن من قبره. الاعتداء صارخ وغير مسبوق كما يصفه الأهالي هنا، لكنهم يخشون أن يكون إنذاراً لمرحلة تشهد مزيداً من الانتهاكات بسبب وجود هذه المستوطنة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوبي جنين.
0: أكدت الخارجية الصينية موعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 من مايو الجاري. وفي السياق يعتزم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت زيارة كوريا الجنوبية قبل التوجه إلى الصين لحضور القمة الأمريكية الصينية. وقال بيسنت عبر منصة إكس إنه سيغادر الاثنين لإجراء سلسلة سريعة من الاجتماعات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وسيتوقف يوم الأربعاء في سول لإجراء مناقشة مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ قبل مواصلة الرحلة إلى بكين لحضور قمة القادة بين الرئيسين الأمريكي والصيني. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وفدا برلمانيا فرنسيا برئاسة عضو البرلمان الفرنسي كريستوفر ماريو، وتطرق اللقاء للأوضاع في السودان وجهود الحكومة في تحقيق الأمن. وقال عضو البرلمان الفرنسي كريستوفر ماريو إن الزيارة تأتي للوقوف على الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب في البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية. اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي القوات الروسية بمواصلة تنفيذ هجمات في الاتجاهات التي تعتبرها حاسمة رغم سريان وقف إطلاق نار مؤقت.
6: لم تشهد الجبهة اليوم هجمات واسعة النطاق، لكن السلام غاب في مناطق الخطوط الأمامية والمجتمعات القريبة منها. يواصل الروس تنفيذ هجمات في الاتجاهات التي يعتبرونها حاسمة. هناك قصف مدفعي وغارات بطائرات مسيرة متنوعة على الجبهة. وهذا يعني أن الجيش الروسي على خط الجبهة لا يلتزم بوقف إطلاق النار ولا يبذل جهدا كبيرا للالتزام بها.
0: تستمر عمليات إجلاء المسافرين من سفينة MV هونديوس التي اكتشفت على متنها إصابات بفيروس هانتا في ميناء الجزيرة تينيرفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية.
7: في الحقيقة السفينة يعني هي تقف ترسو خلفي مباشرة كما تظهر في هذه الصورة المباشرة من ميناء جرانادينا في جزيرة التريفي في جزر الكناري. في الحقيقة بدأت عملية الإجلاء منذ ساعات الصباح الباكرة تقريبا الساعة 5 أو 5:30 بالتوقيت المحلي عندما رست هذه السفينة، وبدأت عمليات الإجلاء من قبل الدول لرعاياها على متن هذه السفينة. بدأ طبعا في 14 مسافرا من المسافرين الإسبان، تم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدريد إلى مستشفى عسكري هناك، حيث سيخضعون لحجر صحي يصل إلى أكثر من 40 يوما. عملية رسو هذه السفينة هنا أحدثت مشكلة داخلية سياسية ما بين الحكومة الإسبانية المركزية والحكومة المحلية لجزر الكناري، التي رفضت في بادئ الأمر أن ترسو هذه السفينة خوفا من نقل الفيروس إلى سكان الجزيرة الذين احتجوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية على نية الحكومة السماح لهذه السفينة بالرسو. البروتوكول المتبع أن هذه السفينة موجودة داخل الميناء، يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية، ويتم نقل المسافرين لكل دولة في باصات متخصصة، مباشرة يتم نقلهم إلى المطار ومن ثم يتم نقلهم إلى دولهم المختلفة. من المتوقع أن تنتهي عملية إخلاء المسافرين مع ساعات صباح يوم غد، حيث سيتم إخلاء بعض المسافرين الأستراليين. بالتالي نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا تشرف عليها وزارة الصحة الإسبانية، تتواجد هنا وزيرة الصحة الإسبانية إضافة إلى وزير الداخلية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية الذين كلهم يشرفون على وضع البروتوكولات والإجراءات المناسبة لعدم اختلاط المسافرين بأي من الذين يعملون على عملية الإخلاء. بالتالي الآن ما يحدد سير العملية هو عملية الحجر التي يجب فرضها على المسافرين خلال الشهر والنصف القادم.
0: تناولت الصحف العالمية الصراع المتزايد بشأن مضيق هرمز وتعقد المحادثات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى التعاون الإيراني الروسي خلال الحرب. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم يستكمل معكم التغطية زميل حسام تكالي على رأس الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
8: في صحيفة الجارديان البريطانية يسلط الكاتب دان صباغ الضوء على تحول المواجهة في مضيق هرمز إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وأن إيران نجحت في فرض واقع تعطيل فعلي للملاحة رغم التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، ما جعلها تتحول من طرف مستهدف إلى لاعب قادر على التأثير في التجارة العالمية للطاقة. في المقابل فإن الولايات المتحدة تواجه مأزقا متزايدا لأنها لم تنجح في تحويل تفوقها العسكري إلى سيطرة استراتيجية، ما كشف حدود القوة الأمريكية في إدارة الممرات البحرية، كما أن الحصار البحري الأمريكي يضغط بشدة على الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه لا يقترب من تحقيق انهيار داخلي سريع. وختم بأن إيران لا تستطيع إنهاء الضغط الأمريكي، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض استسلام أو إنهاء سريع للأزمة، ما يجعل مضيق هرمز ساحة مواجهة مفتوحة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال حميد عزيزي بشأن أصحاب الكلمة العليا في إيران، وأن التقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى تحرك نحو اتفاق محتمل تتعارض مع واقع أن المفاوضات بشأن إنهاء دائم للنزاع تعثرت مرارا وتكرارا بسبب الخلافات بين البلدين. وأضاف الكاتب أن واشنطن تعتقد أن اغتيال المرشد الأعلى وعدد من القادة الإيرانيين يعزز تفوق الولايات المتحدة، لكن الواقع يقول أن الدولة الإيرانية أعادت تشكيل هياكل القيادة الإيرانية ولا تزال القرارات تتخذ. وتابع أن السلطة التي كانت مركزة سابقا سابقا في مكتب المرشد الأعلى موزعة الآن بين دائرة ضيقة من الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية، وتتداخل اختصاصاتهم ومسؤولياتهم بشكل متزايد. وختم الكاتب بأن بروز الحرس الثوري وقدراته العسكرية خلال الحرب الحالية يجعلان منه عنصرا مؤثرا في اتخاذ أي قرار يتعلق في التعامل مع الولايات المتحدة، ويجعل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أكثر صعوبة. إلى موقع The Hill الأمريكي ونقرأ فيه مقال نيال ستانيج عن تخوف الرئيس الأمريكي من عودة القتال ضد إيران، وأن ترامب يواصل التهرب من الإجابة عن السؤال الذي يطرح بكثرة بين السياسيين الأمريكيين بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع إيران، حيث يسعى الرئيس للحفاظ على سلام هش. وأضاف الكاتب أن الإدارة الأمريكية تكرر التصريحات المتعلقة بغضبها من تصرفات إيران، لكنها لا تبدو مستعدة للإعلان عن عودة الأعمال القتالية، رغم أن القادة الإيرانيين مصممون على مواقفهم. وتابع أن القادة في طهران يعتقدون أن الوقت في صالحهم، فقبضتهم الداخلية على السلطة تبدو راسخة، كما يملكون السيطرة الواضحة على مضيق هرمز. وختم الكاتب بأن الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة تعطي ترامب دافعا قويا لإيجاد مخرج دبلوماسي من الصراع، لكن هذا المخرج ليس سهلا على الإطلاق، ويزداد تعقيدا برغبته في تحقيق نصر ساحق. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف تقرير عن تحول بحر قزوين إلى ممر استراتيجي حاسم في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وأن روسيا وإيران عززتا استخدام هذا المسار لنقل مكونات الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ما ساعد طهران على إعادة بناء جزء مهم من قدراتها، وأن إغلاق أو تعطيل الطرق البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز قد دفع إيران إلى الاعتماد المتزايد على بحر قزوين لتأمين الغذاء والمواد الأساسية، مع توسع شحنات روسية يصعب تتبعها، خاصة أن الطبيعة المغلقة للبحر بين 5 دول فقط تجعل اعتراض هذه الإمدادات مستحيلا عمليا على الولايات المتحدة، ما يحوله إلى نقطة عمياء في منظومة العقوبات الغربية. وختم بأن قزوين أصبح جزءا من بنية حرب موازية تعيد تشكيل ميزان القوى عبر شبكات لوجستية سرية قد تطيل أمد الصراع خارج ساحات المواجهات المباشرة.
9: نواصل مشاهدينا هذه التغطية للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بالملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الإيراني غير مقبول وفقا لقوله. في الأثناء أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة تسنيم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
10: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة، فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية. غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
9: من جانبه أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد. وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها رغم أنها حققت الكثير وفقا لتعبيره.
11: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
12: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
9: قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول المضيق مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في المضيق سيواجه برد فوري وحاسم.

0: أرحب من واشنطن بالزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. المأمول أمريكيا من رد إيران يعني لم يوفق إلى حد كبير، لأن الرد الإيراني يبدو أنه لم يكن على هوى الولايات المتحدة إن صح التعبير. كيف اتسمت ردود الفعل، وهل يعني أن مساحة الدبلوماسية تقلصت في نظر صانع القرار الأمريكي؟
1: نعم حسام، هو حتى الآن دونالد ترامب لم يبدي ردا أكثر من عدم القبول أو عدم الرضا بهذا الرد الإيراني، إضافة إلى قوله في لقاء تلفزيوني صباح أمس بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أو أنه قادر على الذهاب إلى الحرب مرة أخرى لمدة أسبوعين، وأنه سيستخرج اليورانيوم عالي التخصيب من داخل إيران. كان هذا قبل الرد الإيراني، وبعد الرد الإيراني وجه انتقادات للجانب الإيراني حول مسألة التأجيل، ثم تعرض بالانتقاد إلى أوباما وإلى جو بايدن، ولكنه خص أوباما بكثير من النقد فيما يتعلق بأن الإيرانيون قد يعني خدعوه، وأنهم حصلوا منه على المليارات من الدولارات دون أن يقدموا شيئا، وبالتالي هو وجه نقدا يعبر عن هذا الرد، لكنه في نهاية الأمر لم يكشف ما هو القادم، لم يكشف ما إذا كنا سنذهب إلى عملية الحرية، مشروع الحرية 2 أو مشروع الحرية بلس كما أسماها القيادي الكبير في الكونغرس ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، الذي هو من أكبر داعمي هذه الحرب، والذي حث دونالد ترامب للذهاب إلى هذا الخيار، إلا أن دونالد ترامب لم يبدي أي استجابة حتى الآن إلى هذا، ولم يتطرق أيضا دونالد ترامب إلى أن إذا كان سينفذ إحدى تهديداته أم لا، بأنه سيقوم بتدمير الحضارة الإيرانية وإعادة استهدافهم عسكريا بشكل أقوى أو تدمير محطات الطاقة، لم يتطرق إلى ذلك الأمر نهائيا. تحدث مع نتنياهو في الهاتف، كما أشار نتنياهو هو نفسه، وأكد أن قرار الحرب وقرار استئناف يعني الخيارات هي قراراته هو شخصيا كدونالد ترامب، لكن أيضا لم يتحدث ما هو الخيار الرئيسي له. المؤكد أن الحصار سيستمر، نحن نعرف أن دونالد ترامب يعتبر أن الحصار هو الورقة الرئيسية والورقة المحورية له، خاصة فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني. ورأينا سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي يتحدث قبل ذلك عن أن الإيرانيين ليس لديهم أوراق سوى التشغيب أو ممارسة الفوضى في مضيق هرمز، وتحدث عن جدوى العقوبات التي تقوم وزارة الخزانة بالاشتراك مع وزارة الخارجية في الإنزال بها للإيرانيين أو من يعاونونهم. وبالتالي حتى الآن الخيار الرئيسي المطروح هو الخيار الخاص بالحصار البحري، لكن لا يوجد أي إعلان عن تقلص الخيار الدبلوماسي، وعلى الرغم من أن الوسطاء لم يتطرقوا حتى الآن إلى ما هو القادم، ما إذا سيكون هناك زيارة لويتكوف أو كوشنر أو ما إلى ذلك، إلا أن في نفس الوقت لا يوجد نفي بأن هذا سيستمر، وبالتالي الخيار الدبلوماسي ما زال حاضرا مع الخيارات الأخرى على الطاولة، ولا نعرف ما إذا كان سيتقلص أم لا، لأن دونالد ترامب لديه زيارة هامة إلى الصين يوم الخميس والجمعة، وتحدث البيت الأبيض عن بعض من أجزاء البرنامج الخاص بها بشيء من التفصيل، والصحافة الأمريكية تركز بشكل كبير هذه الأيام على هذه الزيارة، حتى أحيانا بشكل أكبر من التركيز على الشأن الإيراني، بما يعني أنه لن يكون هناك نوع من أنواع تعكير صفو هذه الزيارة بأي عمليات تصعيدية، وربما يكتفي الجانب الأمريكي بمسألة الحصار حتى الآن، حتى يعود دونالد ترامب ويضع خيارا عمليا للرد، بالرغم من أنه من المتوقع أن يصرح غدا في يوم كثيف، أو يعني يوم بتوقيت الشرق الأوسط اليوم في البيت الأبيض لديه برنامج كثيف، وبالتالي من المتوقع أن يصرح، لكن تطبيق عملي أعتقد أنه سيكون بعد العودة من الصين.
0: بقى معي عبد الرحمن، لدي خبر عاجل. الجيش الإسرائيلي يقول في بيان مقتل جندي في هجوم لحزب الله قرب الحدود. إذن بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله قرب الحدود. أعود لواشنطن مع الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، لنستكمل النقاش حول الرد الإيراني وردود الفعل الأمريكية بعد ذلك. يعني من الواضح عبد الرحمن بأن يعني العقدة الأكبر كما يبدو الآن هي الملف النووي الإيراني، و إيران في ردها هذا تقدمت بنقطة تتعلق بتسليم اليورانيوم المخصب لدولة ثالثة، ألا يرضي هذا نوعا ما المخاوف الأمريكية وبالتالي يدفع بشكل ما إلى مزيد من البحث في سبل الدبلوماسية؟
1: يعني علينا أن نضيف عبارة اعتراضية تقول إن صح هذا الكلام، لأن ما نقلته وول ستريت جورنال نفته وكالة تسنيم الإيرانية، وهي بطبيعة الحال وكالة مقربة من النظام الإيراني، وبالتالي لا نعرف ما إذا كان بالفعل الجانب الإيراني وافق على بحسب ما جاء في وول ستريت جورنال تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب وتسليم جزء منه أو الجزء الآخر منه إلى دولة ثالثة. هي كان لديها يورانيوم يعد في الوقت الخاص ب 2015 عالي التخصيب وتم تسليمه إلى روسيا، لكنه لم يكن مخصبا إلى نسبة 60%، فهناك فرق في الألفاظ النسبية لكن والكمية، طبعا الكمية الموجودة الآن 440 كيلوغرام. وبالتالي من حيث المبدأ إيران كانت من قبل منفتحة على كذا حال، لكن طبعا الظروف تغيرت والسياق تغير. وإن صح ما قالته وول ستريت جورنال وكان نفي وكالة تسنيم خاطئا، فإن هذا بطبيعة الحال يعني أن هناك نوع من أنواع الحلحلة التي يمكن أن تعطي للوسطاء، خاصة بعد إضافة الشريك القطري كوسيط رسمي ذو ثقل، لأنه كان الممثل للخليج كله هو ربما السعودية، وكانت تركيا ومصر وباكستان. الآن رأينا قطر تدخل على الخط بتلك الزيارة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى واشنطن ومقابلته لنائب الرئيس الأمريكي. هذا يعني ربما يعطي للوسطاء نوع من أنواع الأمل في أن يتم إقناع الجانب الأمريكي بهذه النقطة، لكن كما قلنا إن صحت هذه النقطة، لأنه حتى الآن لا يوجد إعلان تفصيلي رسمي معترف به من الجانبين بصيغة الرد النهائية. ربما يظهر هذا خلال اليوم سواء في صحف إيرانية أو صحف أمريكية، لكن حتى الآن ليس لدينا جزم بالتفاصيل، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. وعلى مستوى التفاصيل التقنية هناك عدد السنوات أيضا التي قالت وول ستريت جورنال له 12 عاما، هذا رقم ليس بالقليل وليس بالكبير، يعني أقل من 20 بثماني سنوات، لكنه أعلى من 5 سنوات بسبع سنوات. وبالتالي لا نعرف ما إذا كان دقيقا أم لا، وإن كان أيضا من السلوك الإيراني السابق مقابل رفع العقوبات بشكل سريع وتسليم المليارات التي لا يرغب دونالد ترامب في تكرار ما يعتبره سيناريو فاشلا لأوباما، فإنه ربما يكون هناك استجابة إيرانية. لكن لا يبدو من تغريدات دونالد ترامب بأن المليارات التي تسلم فورا للجانب الإيراني أمرا محببا، وبالتالي أيضا هذا يضيف تعقيدا إلى المشهد. وفي نهاية الأمر حسام، حتى نلخص سريعا، فإن الرد الإيراني حينما تظهر تفاصيله سيتمكن الوسطاء إنها من محاولة جمع الطرفين على نقطة وسيطة، وربما نرى استئناف للمفاوضات وليس استئناف للعمليات العسكرية.
0: لوحظ أيضا عبد الرحمن أن يعني تلقي الرد الإيراني تزامن مع اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، هل لذلك من دلالات؟ وهل ربما يحمل ذلك رسالة أن إسرائيل تقف عند تفاصيل الرد الإيراني وتمارس ضغطا ما على الإدارة الأمريكية لعدم تقديم ربما تنازلات في أي مفاوضات محتملة؟
1: طبعا هذا الأمر بات واضحا، ولذلك ربما دونالد ترامب يعني أكد اليوم تلك العبارة الإضافية الذي أكد فيها أن القرار الخاص بالعملية هو قراره هو، وكأنه يريد أن ينفي ما بين قوسين التهمة التي بدأ يقولها بعض أنصار ماجا، منهم تكر كارلسون على سبيل المثال الذي اعتبره أسيرا لدى الإسرائيليين، استخدم كلمة هوستج. وبالتالي دونالد ترامب بطبيعة الحال معروف أنه اشترك في هذه الحرب مع الجانب الإسرائيلي بنوع من المشاركة العملياتية الواسعة على الأرض والتنسيقية، يعني حتى تقرير وول ستريت جورنال الذي تحدث عن بناء قاعدة عسكرية في العراق قال أن القاعدة بنيت قبل بداية الحرب وأخذت غطاء أمريكيا أعطاها حماية، لأنها كانت في إحدى المناطق القريبة من المعسكرات أو إحدى القواعد الأمريكية. وبالتالي دونالد ترامب ونتنياهو شريكان بشكل كبير، على الرغم من أن مراقبين كثر يقولون أن أهدافهما في الحرب ليست متماثلة على طول الخط، لكن رأينا في كل المواقف المفصلية أن هناك اتصالا يجري ما بين دونالد ترامب ونتنياهو، وربما يكون هناك اتصالات لا نعلم عنها شيئا، مثل زيارته التي كانت قبل الحرب والتي لم يعرف أحد تفاصيلها إلا بعد بداية الحرب أو قرب انتهائها عندما نشرتها نيويورك تايمز. وبالتالي تأثير نتنياهو واضح جدا على دونالد ترامب، ولا سيما أن الرؤية الإسرائيلية هي رؤية أكثر راديكالية فيما يتعلق بالتعامل مع النظام نفسه، وربما هي التي تجعل دونالد ترامب يتعنت في القول بأن هو وإدارته بأن اليورانيوم يجب أن يسلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هذا جزء من رد على سؤالك السابق حسام فيما يتعلق بالدولة الثالثة، إيران ربما تكون منفتحة على هذا، لكن النقطة التكميلية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية هو أن الجانب الإسرائيلي يبدو وكأنه لا يريد أن يكون هناك أي طرف ثالث أو أن لا أو أن يكون هناك أي خط رجعة لعودة هذه المواد المخصبة بنسبة 60% من الطرف الثالث إلى إيران إذا فشلت تطبيق الخطة أو إذا تخلى الجانب الأمريكي على سبيل المثال فيما يتعلق برفع العقوبات. وبالتالي هذا التعنت الأمريكي فيه جزء من الدافع الإسرائيلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع دونالد ترامب هي دولة أكثر مرونة فيما يتعلق بخياراتها مع إيران، لكن في وجود جناح صقوري وفي جنوح وفي وجود تأثير أشخاص مثل ليندسي جراهام وبنيامين نتنياهو نفسه على دونالد ترامب، هذا يجعل الأمر يأخذ منحى راديكالي من الجانب الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هذا هو الدور الأهم للوسطاء، وهو تلطيف المسألة ومحاولة أخذ دونالد ترامب بعيدا عن نتنياهو بحيث يقل تأثيره عليه، وبالتالي يكون هناك فرصة لخفض التصعيد بين كافة الجوانب ويظل الخيار الدبلوماسي أو حتى خيارات العقوبات الناعمة هو المطروح وليس العمل العسكري والتصرفات الخشنة. حسام،
0: شكرا لك. عبد الرحمن يوسف الزميل الصحفي في التلفزيون العربي كنت معنا من واشنطن.

0: مواجهة الأعداء. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا يوم غد الثلاثاء اجتماعا لوزراء الدفاع عشرات الدول بشان الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتخان اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة متعددة الجنسيات. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران. وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية نيروبي أن باريس ترفض أي حصار أكان من الولايات المتحدة أم من إيران وفقا لتعبيره. حذر السيناتور الديمقراطي ماركلي من أن مخزونات الجيش الأمريكي من الذخيرة والصواريخ قد استنزفت بشدة، معربا في تصريحات عن اعتقاده بأنه من المنصف القول أن مدى استهلاك الولايات المتحدة لهذه المخازن أمر صادم. واتهم السيناتور كيلي الرئيس دونالد ترامب بجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران دون هدف استراتيجي ودون خطة ودون جدول زمني. أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني للبلاد في كأس العالم المقبلة، لكنه طالب الدول المضيفة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أن تأخذ مطالبه بعدم الخلط بين الرياضة والمواقف السياسية بعين الاعتبار.
1: قبل نحو شهر على انطلاق كأس العالم 2026 أزمة سياسية تعصف بالمونديال مبكرا، إيران أكدت مشاركتها رسميا في البطولة لكنها رهنت الأمر بسلسلة شروط وضعتها أمام المنظمين، في مقدمتها التأشيرات والحماية الأمنية وضمان عدم التعرض لبعثتها الرياضية. التصريحات الإيرانية التي وردت على لسان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج جاءت بعد تصاعد المخاوف من قيود قد تفرض على أعضاء المنتخب، خصوصا بعد رفض كندا منح تاج تأشيرة دخول بسبب اتهامات تتعلق بصلته بالحرس الثوري الإيراني. طهران اعتبرت ما حدث مؤشرا خطيرا وردت بالإعلان عن 10 شروط رسمية للمشاركة في كأس العالم، منها ضمان دخول جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني من دون استثناء واحترام العلم الإيراني والنشيد الوطني، إضافة إلى توفير حماية أمنية مشددة في المطارات والفنادق والملاعب. كما شددت إيران على ضرورة السماح بدخول اللاعبين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، ومنهم نجم إنتر ميلان السابق مهدي طارمي وقائد المنتخب إحسان حاج صفي. في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونوا موضع ترحيب في البطولة، لكنه أكد أن أي شخص مرتبط بالحرس الثوري لن يدخل الولايات المتحدة. تصريحات أعادت الجدل من جديد بشأن تدخل السياسة بالرياضة، إذ سيفتتح المنتخب الإيراني مشواره في المونديال في لوس أنجلوس أمام نيوزيلندا. وبين التوترات السياسية والمخاوف الأمنية يدخل مونديال 2026 مرحلة حساسة قد تتحول فيها التأشيرات والقرارات السياسية إلى أزمة تسبق صافرة البداية.
0: أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوى العسكرية في صحراء النجف قبل نحو شهرين. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواع أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية نفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم ب3 أو 4 صواريخ.

0: في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 6 أشخاص منهم مسعفان جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبي لبنان. وأضافت الوكالة أن الهجمات الإسرائيلية تركزت في أقضية صور وبنت جبيل ومرج عيون والنبطية وجزين، وخلفت أيضا مصابين منهم نساء وأطفال. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبي لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ 2 مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 22 عملية الأحد استهدفت جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وأعلن الحزب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقر قيادي للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال، وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في بيروت في نشرة سابقة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني.
1: ساعات المساء الأولى كثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على جرجوع ودير الزهراني، وطبعا جرجوع ودير الزهراني من البلدات الثلاث التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، إضافة إلى بلدة سجد. طبعا كل هذه البلدات هي تقع شمال نهر الليطاني وتبعد عن عمق الخط الأصفر، وقام اليوم بطلب إخلائها، علما أن بلدة جرجوع مثلا هي من البلدات التي نزح إليها الكثير من المواطنين من أبناء الجنوب. اليوم عاشوا نوع من القلق نتيجة هذا الطلب بإخلاء بلدتهم، وطبعا تم استهدافها بغارة على الأقل وسقط فيها شهيد وعدد من الإصابات، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت دير الزهراني. الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر باستهدافاته فقط على البلدات التي طلب إخلاءها، أيضا عند ساعات المساء الأولى كان قد كثف من غاراته واعتداءاته على بلدة مثلا حريص وبعض البلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية، إضافة إلى قصف مدفعي مركز. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته، وهذا التكثيف من الغارات والاعتداءات وطلب الإخلاءات من بعض البلدات كجرجوع وسجد التي تقع شمال النهر الليطاني تضعها المصادر الميدانية في إطار محاولة تحقيق المزيد من المكاسب الإسرائيلية قبل جولة المفاوضات التمهيدية المزمع عقدها في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل. وتقول هذه المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي ربما بهذه الاعتداءات وبهذه الخروقات وتوسيع مدى اعتداءاته التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى الأوتوستراد بين بيروت وصيدا، إلى البقاع، يحاول حتى أن يتملص من تلك المفاوضات، وهو أصلا لم يكن يريد إنهاء الحرب على لبنان. وطبعا هو لا يلتزم بعملية وقف إطلاق النار، وهناك خروقات واسعة منذ إعلان وقف إطلاق النار. إذن الخروقات والاعتداءات لا تزال مستمرة خصوصا مع ساعات المساء الأولى، لكن في المقابل حزب الله يعني نفذ حتى هذه اللحظة أكثر من 21 عملية باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي ودبابات وآليات داخل الأراضي اللبنانية. وإذا قرأنا خريطة تلك الاستهدافات التي قام بها حزب الله يمكن القول بأنه تمكن من عدة استهدافات على مختلف القطاعات، سواء من الغربي حيث نتحدث عن الناقورة، نتحدث عن جل العلام على الحدود تماما في بلدة رأس الناقورة، نتحدث عن طير حرفة، نتحدث عن بلدة البياضة التي تقع في عمق حوالي 10 كيلومترات من الحدود. إذا ذهبنا باتجاه القطاع الأوسط نتحدث تحدث عن رشاف وأيضا بالقطاع الشرقي دير سريان والطيبة. وبالتالي حزب الله حتى الآن يثبت أنه لا يزال قادرا وبالتحديد من خلال المحلقات الانقضاضية التي لا تزال تشكل قلقا وكابوسا للاحتلال الإسرائيلي نتيجة لعدم القدرة على التعامل معها وهي تصيب أهدافها بدقة كبيرة. وبالتالي حزب الله يركز على المحلقات الانقضاضية في كل عملياته. وإذا نظرنا أصلا للفيديوهات التي وزعها الإعلام الحربي في حزب الله هذا أيضا يشكل دليلا على قدرة تلك المحلقات الانقضاضية على إصابة أهدافها. ووزع مثلا عملية نوعية بمحلقتين انقضاضيتين، الأولى استهدفت منصة للقبة الحديدية في مركز وموقع جل العلام، ومن ثم استهدف القوة التي أرادت أن تصلح أو أن تستبدل المنصة التي تم استهدافها. أيضا داخل مستوطنة شلومي كان هناك قدرة على استهداف مهبط مروحيات للاحتلال الإسرائيلي، وكل تلك العمليات تكون موثقة ومصورة من قبل حزب الله، وهي طبعا تستخدم في إطار الحرب النفسية.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرمة. مع راضي كرمة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم من جديد على الهواء مباشرة. أجمل ترحيب مع بداية نهار جديد، هو الاثنين 11 من الشهر الخامس، شهر مايو أيار من سنة 2026، 24 من الشهر 11 من سنة 1447، شهر ذو القعدة الهجري. صباح الخير للجميع، وإياكم هذا الصباح حتى السابعة بهذه الموجة وهذه الأخبار المختلفة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. كنا قد بدأنا معكم أخبارا دولية من خلال الشراكة مع التلفزيون العربي، نكمل الصباح ببداية مباركة بإذن الله تعالى بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقراءة أيضا لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة المحلية. الفجر عند الساعة 4:12، شروق الشمس عند الساعة 5:42، أذان الظهر عند الساعة 12:36، العصر عند 4:16، المغرب هذا اليوم عند الساعة 7:34، والعشاء عند الساعة 9:00. صباح الخير للجميع، وحياكم الله دائما وأبدا، تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. مباشرة إلى الأخبار المحلية الفلسطينية.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.
0: طيب، البداية هذا الصباح من أخبار محافظة الخليل، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حملة دهم واعتقال طالت يعني عشرات المواطنين ومداهمة لعشرات المنازل أيضا، وتوقيف عشرات الفلسطينيين في إذنا غرب الخليل، حيث قوة كبيرة إسرائيلية اقتحمت البلدة وقامت بعمليات تفتيش لعدد كبير من المنازل، بالإضافة إلى اقتياد عدد من المواطنين الفلسطينيين للاعتقال أو ربما التحقيق الميداني. الجيش الإسرائيلي دفع بعشرات الآليات العسكرية، مئات الجنود وصلوا إلى المنطقة وقاموا بعملية دهم لعدد كبير من أحياء إذنا منازلها، وكذلك تفتيش لسياراتها، وأيضا عملية اقتحام كانت لتلك المنازل، بالإضافة إلى تحقيقات ميدانية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في المنطقة. على كل حال، نتابع معكم من جديد تطورات الحالة الميدانية. فجر هذا اليوم كان في هناك أعمال عربدة في قرية لتوانة من قبل مستوطن إسرائيلي قام بتشغيل سيارته، وعدد من المستوطنين قاموا بتشغيل سيارتهم وذهبوا لاقتحام لتوانة في منطقة مسافر يطاق، قاموا بتكسير عدد من السيارات وتعطيب عدد من الأعجال، أعجال السيارات أو الدواليب بشكل عام، وجاء ذلك طبعا ضمن السياسة الإسرائيلية الواضحة بدعم الاستيطان في منطقة لتوانة وفرض واقع جديد متمثل بعملية يعني أن المستوطن يحق له ما لا يحق لحتى الجندي الإسرائيلي بالتصرف في تلك المناطق. مستوطنون بالأمس قاموا بتكسير واقتلاع أكثر من 20 شتلة زيتون للمواطن إسماعيل العذرة في منطقة رجوم إعلي بمسافر يطا، بالإضافة لتخريب عدد كبير منها بعد إطلاق المواشي فيها. كانت قوات الاحتلال أيضا اقتحمت الليلة الماضية بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت الشاب يوسف محمد علامي. كذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن عايد عبادة أو عبادة الشواهين أثناء رعايته للمواشي في وادي الجواية بمسافر يطا، بالإضافة إلى قيام قطاع المستوطنين مساء بقص وتخريب عدد من أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 40 عام في أراضي بلدة سعير بمنطقة القرن المينيا شرق محافظة بيت لحم، قبل أن يقوموا بسرقة الأشجار التي تم قصها ونقلها باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة في المنطقة. تأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف الأراضي الزراعية والمواطنين في المنطقة في مشهد يتكرر بشكل يومي ويهدد مصدر رزق الأهالي وصمودهم طبعا في أرضهم. في الأخبار المحلية، مقتل مواطن في بلدة بيت أمرين بشمال غرب نابلس، واستكمال الترتيبات لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح. القضاء الأعلى، المبلغ المصروف للقضاة دفع لمرة واحدة من صندوق تطوير القضاة. ومستوطنون يسرقون 80 رأس غنم في كفر مالك. اعتقال مواطنين خلال هجوم للمستوطنين على منطقة دير جرير. وفي قطاع غزة قال مركز عمليات طوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء ارتفع خلال 24 ساعة الماضية بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يرفع كذلك عدد الشهداء طبعا الفلسطينيين الذين ارتقوا ما بعد يعني إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك عدد المصابين. في تفاصيل بعض الأخبار، قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير سلامة، قال إن الحركة باتت على أبواب انعقاد مؤتمرها الثامن يوم الخميس 14 من مايو أيار الجاري في ظل ظروف سياسية وتنظيمية وصفها بالاستثنائية، مؤكدا أن الجاهزية اللوجستية والتنظيمية وصلت إلى نحو 99%. أوضح سلامة للوكالة الرسمية أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية وتنظيمية مهمة، خاصة أن المؤتمر تأخر عن موعده نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أن حركة فتح منذ انطلاقتها حرصت على عقد مؤتمراتها الدورية باعتبارها إطارا لتجديد الشرعية وتعزيز الحياة الديمقراطية داخل الحركة. أضاف أن المؤتمر الثامن يمثل تحديا جديدا للحركة، ليس فقط من الناحية التنظيمية، وإنما أيضا بسبب طبيعة المرحلة السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة الوطنية بأسرها. وقال إن الوضع السياسي في المنطقة متفجر وغير هادئ، ولا يوجد أفق سياسي واضح لحل القضية الفلسطينية، لكن فتح لا تزال ترى أن المستقبل للشعب الفلسطيني وأن إرادة الحرية قائمة لدى الحركة وقيادتها. سلامة أكد أن الرسالة الأساسية التي تريد فتح إيصالها من خلال المؤتمر تتمثل في الديمقراطية وتداول وتجديد الشرعية، لافتا إلى أن هذا المؤتمر هو الثالث الذي تعقده الحركة داخل الوطن بعد المؤتمر السادس عام 2009 والمؤتمر السابع عام 2016، وكلاهما عقد في مدينة رام الله. طبعا 2580 عضو سيشاركون في المؤتمر بين رام الله وقطاع غزة وكذلك القاهرة بالإضافة إلى بيروت. ليه

0: طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع في أخبارنا المختلفة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ونتابع أيضا في أخبارنا المحلية ما تم الحديث عنه مؤخرا من خلال يعني عمليات الهدم المتواصلة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض 4 منازل هدمتها جرافات الاحتلال مرتين. تعيش المسنة الفلسطينية ناهد ناصر 73 عاما مع أبنائها وزوجاتهم و30 حفيدا في خيمتين نصبتها العائلة لإصرارها على إكمال حياتها على أرضها المسلوبة بقوة الاحتلال في أراضي بلدة العيسوية الشرقية التي فصلها الاحتلال عن سائر أراضي القرية، ويطلق عليها الفلسطينيون اسم رواب العيسوية. تجلس ناهد أمام خيمتها وتروي فصول ملاحقة عائلتها بجرائم الهدم المتكررة. بتقول هدموا لنا 4 شقق بنيت بالإسمنت في الثمانينيات، وبنينا بدلا منها 4 شقق من البانيليت وهي الصفائح المعدنية المعزولة، وقاموا بهدمها أيضا، فنصبنا خيمتين وعدنا للحياة البدائية. عادت ناهد إلى الحياة البدائية لأن هذه الأرض بتقول أرضنا وما بنقدر نطلع منها وما في بديل غيرها، يعني لا بديل غير الخيمة، حتى لو أزالوا الخيمة راح نقعد بدون خيمة. طبعا هذه قصة سيدة سبعينية عاشت نكبتين في منازلها، وعاشت ربما النكسة الفلسطينية، وعاشت الانتفاضة، وعاشت الاجتياح. هي يعني ذاقت الأمرين ككثير من العائلات وككثير من السيدات الأمهات المربيات اللواتي أنجبن أطفالا وأصبحوا رجالا متشبثين في هذه الأرض. هي القصة تتكرر لكن فصولها واحدة، أسماؤها تفاصيلها هي المتغيرة، كل فصول واحدة. هي عملية تهجير قرصنة وكذلك عربدة. هذا ما حصل أيضا مع عائلة سلهب التي يعني كان الاحتلال قد هدم منازل عائلات وأكثر من حوالي 40 شخص. هذه العائلة أبت أن تفارق مكان وجودها، قامت بوضع الخيام. جاء الاحتلال مرة أخرى وقام بهدم الخيام وتكسير محتويات ما تبقى من هذا المنزل. طبعا يعني كان في شوية تلفزيون تلاجة غيره، حطوهم بهالخيمة وقعدوا بالخيمة. إجا الاحتلال كسر مرة تانية هذه الخيمة. طبعا في المرة الثالثة أعادوا بناء هذه الخيمة، مرة ثالثة أتى الاحتلال وقام بعملية تدمير وتكسير لهذه الخيمة، بالإضافة إلى إطلاق يعني ما يعرف بالاستيطان الرعبي، وهو يعني إطلاق المستوطنين أو إطلاق العنان للمستوطنين للبدء بعملية الاستيطان الرعوي من خلال إطلاق يعني مواشيهم في الأراضي الزراعية وعلى المحصولات المختلفة أو المحاصيل المختلفة الزراعية للفلسطينيين. طبعا هذه عائلة سلهب هي أيضا من العائلات التي يعني تقدر وتحترم حقيقة لصمودهم في وجه الاحتلال، ولصمودهم أيضا في منطقة تعتبر من المناطق الرئيسية وركيزة رئيسية حقيقة لوقف التمدد الاستيطاني الذي يعني ما زال مستمرا ولا يتوقف في حقيقة الأمر. فبنتمنى إن شاء الله دائما الخير لهذه الأرض، ونتمنى الخير لهذا الوطن الذي كلنا نحبه وكلنا نرغب دائما بأن يكون هو يعني ملاذنا الأول والأخير دون منازع.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

أهلا بكم إلى جولة الأخبار العربية وكذلك الدولية. أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية مساء أمس الأحد العثور على جثمان أحد الجنديين الأمريكيين الذين فقد مطلع الشهر الجاري خلال تمرين ضمن الدورة 12 لمناورات الأسد الإفريقي. وقالت القوات المسلحة المغربية في بيان نشرته على منصة إكس إن عمليات البحث المكثفة بالتنسيق المشترك مع القوات الأمريكية أسفرت عن انتشال أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين، وتم العثور على الجندي فوق منحدر صخري بمنطقة كاب درعا بإقليم طنطان جنوبي المغرب وفق البيان، ولا تزال عملية البحث عن الجندي الآخر يعني قائمة. عمليات البحث انطلقت منذ الإبلاغ عن حادثة فقدان الجنديين الأمريكيين الذي وقع يوم 2 مايو أيار الجاري أثناء قيامهم بمهام تدريبية في المنطقة الصخرية الوعرة بإقليم طنطان بجنوبي المغرب. في ظل استقطاب سياسي حاد تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، تحولت زيارة روتينية للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى تورنتو في كندا إلى بؤرة لصراع رقمي عنيف على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة إكس. فبمجرد انتشار مقطع فيديو وثق لقاء أوباما برئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر حسابه الشخصي وتخطي 6 ملايين مشاهدة، شنت حسابات وشخصيات بارزة موالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة منظمة تتهم أوباما بممارسة دبلوماسية الظل وتجاوز صلاحياته وصولا إلى المطالبة بمحاكمته بتهمة انتهاك قانون لوغان. أما في أخبار الحرب، ففي اليوم 73 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعماً ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فوراً وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجدداً، مضيفة في تصريح لمصدر آخر أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى، تستمر الجهود الفرنسية هنا والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن اللبناني، وصل الجيش الإسرائيلي شن عشرات الغارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عدة استهدف خلالها بمسيرات وقذائف مدفعية آلات وجنود ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. طيب اليوم يسأل البعض ما يعني السيناريو المتوقع بعد رفض ترامب للرد الإيراني. بعد رفضه ربما هناك من قرأ المشهد، من بينهم من قال بأن مشروع الحرية بلس يتمثل في مواجهة بحرية طويلة الأمد. نتحدث هنا عن مضيق هرمز يبقى مغلقا بمقتضاها، يتواصل الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بما قد يخلفه طبعا ذلك من تداعيات عسكرية واقتصادية على العالم بأسره. كذلك سيناريو آخر هو ضرب البنى التحتية في إيران، يتجسد في التصعيد العسكري باستهداف البنى التحتية في إيران بهدف الضغط على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات تقنع الرئيس الأمريكي. طبعا هذا السيناريو هو موضوع من خطة نتنياهو الذي كان قد ألمح مؤخرا إلى أنه يجب ضرب البنى التحتية حتى تأتي إيران مستسلمة أو منصاعة. في إيران، أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة نرجس محمد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ونقلت إلى المستشفى في طهران لتلقي العلاج بعد تعليق عقوبتها بكفالة مالية كبيرة وفق ما أفادت به مؤسسة تديرها عائلتها. نرجس محمدي 54 عاما، هي حاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام 2023، تعرضت لنوبة قلبية قبل أسبوعين
تم احتجازها بسبب حملتها لتعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام. طالبت عائلتها بنقلها من زنجان شمال غرب طهران حيث تقضي عقوبتها هناك أو عقوبتها هناك حتى تتمكن من تلقي رعاية طبية أفضل. ذكرت المؤسسة في بيان لها أن نرجس محمدي موجودة في مستشفى طهران بارس حاليا لتلقي العلاج بإشراف فريقها الطبي الخاص بعد نقلها بسيارة الإسعاف. وقال زوجها تقي رحماني الذي يقيم في باريس أن حياة زوجته في خطر شديد. أضاف أيضا في بيان له على الرغم من أنها ترقد حاليا في المستشفى بسبب أزمة صحية خطيرة فإن النقل المؤقت غير كاف، لا ينبغي أبدا إعادة نرجس إلى الظروف التي حطمت صحتها.

0: عرضت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف ما يرى تعيين رومان جوفمان رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات الخارجية الموساد المقرر سريانه بدءا من حزيران يونيو المقبل وسط شهادات من لجنة متخصصة تشكك في أهليته للمنصب. وعين غوفمان الملحق العسكري الحالي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ديسمبر كانون أول 2025 رئيسا للموساد، وهو منصب بالغ الأهمية. تستند معارضة المدعية للتعيين إلى قضية تعود العام 2022 عندما كان الجنرال جوفمان يشغل منصبا في الجبهة الشمالية لإسرائيل. وأشارت المدعية في رسالة إلى المحكمة العليا نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية الأحد إلى أنه بناء على طلب جوفمان جند ضباط حينها خارج أي إطار قانوني. المراهق أوري ألماكسيس البالغ من العمر 17 عاما جند للقيام بمهمة جمع معلومات استخباراتية ونفوذ في دول معادية وعلى رأسها سوريا. لكن أوري اعتقده جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت لجهل الجهاز بأنه يعمل لصالح الجيش، وسجن الشاب لأكثر من عام قبل أن تحقق النيابة العامة في القضية وتسقط كل التهم الموجهة إليه. رأت المدعية العامة أن جوفمان لم يبذل أي جهد أو جهد هنا لتبرئة الشاب بعد اعتقاله، بل أنكر في بدايته أو في البداية علمه طبعا بتلك الواقعة. لذلك قالت لا ينبغي تعيينه رئيسا للموساد. طيب هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، وأيضا الشكر الموصول لكل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية نهار جديد. بعد الفاصل راح أرجع لكم إن شاء الله لأتابع معكم حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى. فاصل بعد الفاصل أعود، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الغراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

بيروتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع، بالمشاهدة، بالمتابعة. مع نهار يوم جديد وإطلالة جديدة، مع بداية إطلاقة أو انطلاقة شمس جديدة ويوم جديد. صباح الخير للجميع بلا استثناء، كل من يتابعنا بداية بهذا الصباح وكل من انضم لنا للمتابعة مع هذا الأثير 92.7 الذي دائما يحلو بوجودكم وباستماعكم وبمتابعتكم. اليوم هو الاثنين 11 من الشهر الخامس، شهر طبعا مايو أيار من سنة 2026، 24 من الشهر 11 شهر ذو القعدة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لشركة الجنيدي راعي البرنامج، صباح الخير من شركة الجنيدي لكم، صباح الخير لجميع العاملين والموظفين والإداريين ومحبي هذه الشركة الوطنية الفلسطينية. بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب ملؤه الخير والسعادة والأمل بإذن الله تعالى. ملفات إخبارية كثيرة حاضرة معنا على الهواء مباشرة، نتابع تفاصيلها هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. والبداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق، زيف وزيف وادي السمن، لبويب سالكين، من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، لعمور البادية كرمة سالكين، بني نعيم سالك، إشارات كريات أربعة هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، وقلقس مغلق هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار ودور الرئيسية مغلقات، دور الهجر سالك، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك، ظهرية أبو العزجة مغلق بالاتجاهين، مغلق من جانب البوابة، ظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة لترابية هذا الصباح سالك مع ضرورة توخي الحذر. طبعا الفحص أعيد فتحها قبل قليل. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول الزعتري حسكة، جسر بيت كاحل، وإشارات النبي يونس جميعهم سلكات، النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية سالك، العروب جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، إذنا أيضا مغلق، تلقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح سالك، المنشية سالك، دوار تقوع سالك، ام سلمونة سالك، جورة الشمعة هذا الصباح مغلق، بيت البركة عصيون، دوار فرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالع، عش غراب، بيت صحور الكونتينر سالكين، العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا، ومعالي ودوميم سالك هذا الصباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: طيب، إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة الاثنين، هذا اليوم لا يطرأ تغير هام على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها العامة. راح يكون الطقس حار نسبي أثناء ساعات النهار مع ظهور السحب العالية مائلا للبرودة مساء وليلا فوق الجبال، لطيفا خلال ساعات المساء في المناطق المنخفضة. غدا الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 إلى 7 درجات مئوية. يصبح الطقس حارا أثناء ساعات النهار في الجبال، حارا جدا في بقية المناطق، لطيفا فوق الجبال، دافئا نسبيا ليلا في المناطق المنخفضة. الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع استمرارها فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا وتراجع هنا في وطأة الحر في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء للبرودة. الخميس يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار في أغلب المناطق، مائلة للبرودة أثناء ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية. الجمعة تنخفض درجات الحرارة من جديد لتقترب من معدلاتها العامة. رح يكون الطقس دافئ في الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق. نهارا مع ظهور السحب المتوسطة والعالية يكون الجو مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 26 درجة مئوية تنخفض ل 18، بكرة 31 18، يوم الأربعاء 25 13، يوم الخميس 30 17، ويوم الجمعة 21 درجة مئوية العظمى تنخفض ل 13 أو ل 13 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
0: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب حياكم الله من جديد وأهلا بحضرتكم مرة أخرى. في أخبارنا العاجلة هذا الصباح استهدفنا بمسيرة قوة إسرائيلية للمرة الثانية ما قاله حزب الله داخل منزل في بلدة الطيبة جنوبي لبنان وحققنا إصابات مؤكدة. ترامب مؤخرا كان قد علق على الرد الإيراني، قال إنه الرد بشكل عام يعني هيك يعني بصريح العبارة قالهم هذا مش رد حدا مسؤول في في في إيران وهذا مش عجبني الرد وبدي أعتبر نفسي إني ما شفتش الرد. وعلى ما يبدو في هناك تحركات داخلية ستكون حاضرة خلال الساعات القليلة القادمة، سيناريوهات متبعة أو ربما يعني يرى بعض المحللين أنها ستكون حاضرة خلال الساعات القليلة الأيام القليلة القادمة، منها عملية ضرب البنى التحتية في إيران مرة أخرى لإجبار إيران على يعني التفاوض بطريقة يريدها ترامب. طبعا قالوا الإيرانيين نحن لم نعطي رأيا ليعجب الرئيس الأمريكي، نحن أبدينا رأينا وردنا في المقترح بما يتناسب ويتلائم ويتواءم مع مصلحة إيران. قالوا نحن مش عجبنا يعني مش كتير الأنين يعجبنا أو يعجبك أو ما يعجبك رأينا في هذا الموضوع. وترامب بقولهم يا جماعة الخير يعني هذا مش رد حدا مسؤول، يعني أنه كل الرد أنا مش شايفه مش عجبني. فالسيناريو الآخر المتبع هو زيادة الفرض أو زيادة فرض الحصار وتعميق الحصار البحري على إيران من خلال يعني البوارج الحربية التي ما تزال مستمرة هذا الصباح. طبعا في خبر يعني هو لم يتم نشره حتى الآن عبر الصحافة الرسمية أو العالمية، لكن تداولات داخل مجموعات يعني مقربة من إيران تتحدث عن أن إيران كانت الصباح هذا اليوم قد قامت بشن هجوم على بارجة أمريكية في مضيق هرمز، لكن لم يتم تأكيد هذا الخبر حتى هذه اللحظة. يعني في صياغة الخبر حسب ما جاء وقرأنا هذا الصباح بأن الأمريكان كانوا قد تعرضوا لضربة بحرية من قبل الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بني زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

يعني بيزداد سوءا. الحالة الجوية اليوم عمالها تزداد يعني ارتفاعا، وهذا يؤثر على الناس هناك. بنتحدث عن قوارض تنتشر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وما تزال طبعا تلك القوارض تنهش لحوم أطفالنا في القطاع. عملية يعني معالجة هذا الموضوع وهذا الملف تحديدا هي عملية كبيرة جدا وليست سهلة، خصوصا بأن المنطقة تعتبر منطقة موبوءة وتعيش كارثة، وما تزال تعيش كارثة حقيقة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتصرفاته المختلفة فيما يتعلق بمنع إدخال المواد الخاصة بالطب والعلاج والتنظيف وغيرها، ومنع أيضا وصول الغزيين لمناطق سكنهم الحقيقية. هذا طبعا بالإضافة إلى أن الأزمة تتفاقم مع عدم وجود المياه النظيفة، عدم وجود الكهرباء، عدم وجود الصرف الصحي بشكل عام. فبنتمنى إن شاء الله الخير لأهلنا في قطاع غزة، واللي هم جزء من هذا الوطن لا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال. صباح الخير لكل أهلنا في القطاع الحبيب، صباح الخير لكل أهلنا في كل نقطة من قطاع غزة وفي كل جزء من قطاع غزة، سواء كانوا بخيامهم، سواء كانوا في منازلهم أو ما تبقى من منازل لهم، سواء كانوا في الطرقات، في المستشفيات، في أعمالهم المختلفة. صباح الخير لكل أهلنا في القطاع الحبيب، اللي بنتمنى له إن شاء الله دائما كل خير وكل سعادة وكل بركة.

طيب صباح الخير للبنان أيضا التي ما تزال تعيش أجواء مماثلة للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن 6 شهداء منهم مسعفان في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان. في بنت جبيل صباح هذا اليوم نقل الجيش الإسرائيلي صورا لتحرك مركبات عسكرية ومجنزرات ناقلات جند مدولبة أيضا في لبنان تحديدا في منطقة يعني بنت جبيل تظهر تقدما إسرائيليا واضحا وخرقا طبعا لكل المعاهدات والاتفاقات الموقعة. جيش الاحتلال اقتحم تلك المنطقة وتوغل فيها صباح هذا اليوم. هناك قصف إسرائيلي هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان استهدف مسعفان أدى لاستشهادهم وأيضا 6 آخرين تم الحديث هنا عن استشهادهم نتيجة ذلك الهجوم الإسرائيلي في لبنان صباح هذا اليوم. طبعا أحوال لبنان لا تختلف كثيرا حقيقة عن أحوال قطاع غزة التي شاهدناها خلال الحرب الأخيرة، كيف كان الاحتلال دمر وفجر ومسح مربعات سكنية، أزال كل ما يتعلق بموضوع الخدمات المختلفة، وهذا الذي يحصل أيضا في لبنان. فتحية صباحية أيضا لأهلنا في لبنان، وربنا يكون بالعون. يعني هو الحال واحد في الضفة الغربية، لا يختلف الأمر كثيرا. حجم الدمار مخبأ، كيف مخبأ؟ لما كان الاحتلال دخل مخيمي جنين ومخيمات طول كرم نور عين شمس، يعني كان في هناك حجم كبير جدا من الدمار والخراب، حتى اليوم مش ظاهر بسبب واحد، إن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من عودتهم إلى مساكنهم، حتى إذا عادوا يعني ربما سيتفاجؤون من شكل المخيمات التي

كانوا قد نزحوا منها. قبل كم يوم شوفوا الاحتلال لوين اليوم احنا عماله بوصلنا. قبل كم يوم كان في مواطن هيك وصل لبيته في احد المخيمات اعتقد بالشمال، ما بعرف يعني اي منطقة، لكن وضع هيك كرسي وصور حاله في وسط المخيم، فيش ساعتين زمان الجيش جابه حطه وراء علم اسرائيل وصور وراء العلم، فقال انه ممنوع حدا يدخل المخيم. فشوفوا لوين اليوم الاحتلال يعني مركز معنا، يعني مركز في حياتنا اكثر من حالنا احنا نفسنا. فالله يكون بالعون ويهدي البال ويبعد عنا وعنكم شرهم ويغير لنا هالاحوال ان شاء الله على كل الاصعد، اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، يغير هالاحوال ان شاء الله للافضل دائما وابدا. صباح الخير اكيد لكل متابعينا الكرام اللي عم بتابعونا بهاي اللحظات، واللي دائما ننتظر منكم المتابعه لانه بث الاذاعه لا يحلو دائما الا بوجودكم وباستماعكم. صباح الخير لمحبي اذاعه منبر الحريه، وصباح الخير ايضا لمحبي شركه الجنيدي راعي هذا البرنامج. في معنى نصيحة يومية أنا بحبها كل يوم من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة فيما يتعلق بقواعد المرور وأدبيات وسلوكيات تتمثل طبعا بحياتنا اليومية أو هي جزء من حياتنا اليومية. كل يوم بكون مبسوط لما أبو حمودي يحكي لنا نصيحة للناس. ليش بنبسط؟ لأنه هي يعني تلامس الواقع، وإن شاء الله بيكون في تغيير طبعا فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا، لأن الناس بدها حقيقة من ينصحها وأيضا يقدم لها دائما التذكير بهذه الأخلاقيات وهذه التعاملات يعني اليومية المختلفة. أبو حمودي من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة عبر الخط الهاتفي، صباح الخير. طيب نرجع له. في إيش؟ آه في خرفشة هيك كان بالخط.

0: طيب خلينا نرجع مرة تانية لأخونا الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. إن شاء الله راحت الخرفشة يا ربحي. طيب أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. الخرفشة موجودة. يسعد صباحك يا رب. يعني على ما يبدو أن الاتصال فيه شوية يعني إزعاج أو سوء في الاتصال. بنحاول يعني مرة تانية نرجع لك من الخط الثاني، ما بعرف من وين مصدر المشكلة، لكن بنحاول عليها سريعا لنوصل إليك بهذا الصباح. طيب حتى نرجع له، بنحكي عن جنديين أمريكيين كانوا قد فقدوا في المغرب أثناء تدريب في منطقة جبلية وصخرية وعرة جدا. اليوم الجيش الأمريكي أعلن أنه تم العثور على أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين أو المفقودين بالمغرب. قال يعني التقرير الأولي بأن عملية فقدانهم أو فقدانهم عفوا كانت عن طريق التدريب وليس أي عمل آخر. هم عايشين في منطقة وعرة صخرية، فوجدوا أحد الجنود بين الصخور ميت، ويتم البحث عن الجندي الآخر حتى هذه اللحظة. عودة إلى أبو حمودة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب. سريعا عشان في عنا إزعاج في الصوت يعني أعتذر. نصيحة هذا اليوم.
1: صباح الخير إلى كل المستمعين.
0: صباح الوقت.
1: نتكلم اليوم عن موضوع اللي هو مهم جدا وكثير عنا يعني بلاط فيه مع بعض السائقين، إنه بتيجي الواحد مثلا تقول له في أنت ضليت ماشي وعندك إشارة كف، بقول لك أنا والله ما شفت الإشارة.
0: نعم.
1: مثلا عندك إشارة كذا، بقول لك والله ما انتبهت لها. فأساس هيك يعني بطالب إخوان السائقين يكون دائما عنده الانتباه والحذر للإشارات الموجودة على الطريق واللي بيجي حواليه. يعني ما بحق الواحد يكون ملتهي في مثلا في المركبة مع جواله مع السائق مع الركاب اللي معاه مع الراديو مع أي شيء في داخل المركبة وينسى حاله وين ماشي. يعني فضروري جدا جدا يعني إني أعرف أنا وين ماشي، جاي على المفترق، شو متطلبات هذا المفترق، كيف دخل بالسرعة، أطلع على الإشارات، هل أعرف أن الطريق هذه هي إلي ولا أنا علي الطريق. هذه أمور يعني كثير مهمة جدا إن الواحد يكون دائما عنده الانتباه والحذر.
0: نعم.
1: وينتبه بشكل جيد يعني على الطريق، لأن لما يكون لأن لما أنا موجود الإشارة، هذه الإشارة موجودة لي أنا كسائق، وبدي أعرف ما تدور عشان أنا إيش أنفذ ما فيها، وأعرف أنطاع الأوامر هذه الإشارة، وأعرف شو في علي.
0: نعم.
1: بنشد إخواننا السائقين الانتباه والحذر في هذه الأمور، بحيث إنه يكون دائما يعني سائقتهم سائقة آمنة وصحيحة وما تؤدي إلى حوادث.
0: إن شاء الله. أشكرك، شكرا جزيلا لك يا أستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي في فقرة النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله لنتابع وإياكم الجزء الثاني والأخير من جولة الأخبار الصباحية، برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. بعد فاصل قصير فابقوا ويانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامية 92.7 من الخليل في فلسطين. مباشرة إلى الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته مع بداية صباح هذا اليوم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير. أهلين أخي راضي. صباحك.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح.
1: دعني أبدأ بالخبر العاجل الذي جاء قبل ربع ساعة تقريبا. نعم. بأن إسرائيل أعلنت بأن جندي إسرائيلي احتياط عمره 47 سنة قتل بسبب مسيرة حزب الله.
0: نعم نعم.
1: وهذا طبعا حسب اعترافهم بأنه منذ بداية الحرب الجديدة على لبنان قتل حوالي 18 جندي. يذكر بأنه إسرائيل بالأمس تحدثت بشكل مسهب عن أن هناك ما زال الفشل والخطر المتنامي من مسيرات حزب الله التي لا تعرف إسرائيل حتى اللحظة كيف تتعامل معها تكنولوجيا. وبالأمس اضطرت الدعاية العسكرية الإسرائيلية أن لا تخفي شريط فيديو بثه حزب الله كيف كانت هذه المسيرة قد أصابت القبة الحديدية.
0: نعم نعم.
1: واضطرت إسرائيل بأننا تقول بأننا نخوض حرب كاملة في ذلك المكان. يعني مسيرات حزب الله قاتلة وهي خطيرة وحتى اللحظة لا يوجد أي تعامل.
0: هو على ما يبدو ما كانش محسوب حساب هيك نظام عسكري.
1: صحيح. تعرف يعني لدرجة بأنه يعني في خبر امبارح لفت انتباهي لأنه تقرير لبناني ما بعرف مدى صحته بيقول أنه الجيش الإسرائيلي يضع دمى على شكل جنود في جنوب لبنان بهدف تضليل وإحباط هجمات الطائرات.
0: لا صحيح. وتم نشر صور يعني قبل حوالي أقل من 5 دقائق من الآن عن هذا الموضوع. صحيح.
1: هذا ذكرني في مثل كان واحد يقول إذا كان بدك تلوه النمل حط على علبة السكر ملح وعلى علبة الملح سكر. الآن الآن الشيء الثاني أخ راضي وهو انتظار العالم للرد الإيراني بالأمس. هذا الرد الإيراني يعني صراحة يعني حسب فهمنا لما يأتي من الإعلام العبري بأنه أربك حسابات الإعلام الأمريكي والإعلام العبري. رغم أنهم كانوا يتوقعون هذا الشيء إلا أنه يعني شوف الخطط العسكرية موجودة، الأهداف موجودة من أجل إعادة الحرب، وإسرائيل تريد إعادة القتال. وذلك في مقابلة بالأمس مع نتنياهو عندما قال بأنه يعني الحل الوحيد هو طبعا الحرب لم تنتهي وبأن هناك عمل يجب عمله، لكن صاحب القرار هو ترامب والشيء الوحيد والأفضل هو الدخول ويعني اقتناس اليورانيوم المخصب المخصب واستخراجه من الهيئة. ولكن القرار بيد ترامب. الآن ترامب صراحة في معضلة كبيرة. أولا عندك طبعا حسب الإعلام العبري أولا زيارته للصين يريد أن ينجح زيارته للصين ويجعل الصين تضغط على إيران، إلا أن الصين تعتقد إسرائيل بأنها في حل من أمرها وفي اتساع من أمرها لا تريد أن تضغط على إيران، لأن أساسا هي مش كتير متضايقة من هذه الأزمة لأنه بتعديها يعني بواخرها بتعديها.
0: نعم نعم.
1: وهي منافس شرس للولايات المتحدة إضافة إلى المونديال. المونديال بعد شهرين أو شهر مش عارف قديش، وبالتالي بدوش يعمل إفتاء المشكلة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمونديال والانتخابات الوسطية وأيضا تآكل شعبيته والغضب الأمريكي تماما على على على ترامب وجره لهذه الحرب.
0: نعم.
1: يعني هذا كله معضلة. لكن يعني ترامب قال امبارح معصب زلمه بيقول لك انه يعني هذا الشيء مش مقبول واحنا يعني حيكون في تحركات، بس هي تحركات ما حدا بيعرف. ولكن يعني اعتقد بانه اسرائيل ستسعى بشتى الوسائل ان تجر ترامب مره اخرى الى العمل العسكري في ايران، تماشيا اولا مع انه يجب على نتنياهو ان يبرز شيء قبل الانتخابات.
0: نعم.
1: القادمة في اسرائيل.
0: نعم.
1: إضافة إلى يعني الترهل الكبير في أدائه. يعني امبارح كان في لقاء له كتب واحد اسمه عامي درور، طبعا في لقاء له مع وسائل إعلام أجنبية، حطت صورة نتنياهو وهو يعني شاحب الوجه مريض تعبان وفي نفس الوقت يعني تلعثم، ليس لا لا لم يعد ملك الدعاية والإعلام كما هو كان معروف، ولم يجب على أي أسئلة للصحافة الإسرائيلية خوفا من أن يسأل أسئلة مربكة. وهو أجرى مقابلات فقط مع مقابلات أجنبية، وهذا موجود طبعا على صفحة عام الدور، وهذا مشهور في عام الدور في انتقادات الحكومة الإسرائيلية. هذا الشيء المهم اللي هم بيحاولوا أنه يسعوه، لكن يعني بشتى الوسائل يريدون أن يعودوا إلى القتال. وزي ما قلت لك امبارح، يعني كمان في غزة بعملهم بحضروا لأهداف إعادة غزة وغزة، وأيضا لبنان طبعا، وأيضا إيران. فيما يتعلق بالقاعدة العسكرية السرية الموجودة، صراحة يعني امبارح كان في تقرير، كان امبارح حكينا بشكل سريع، لكن كان في تقرير مسهب عن هذه القاعدة. يعني صدقني، يعني قمة المهانة وقمة الذل
0: للعراقية.
1: يعني عفوا،
0: عن القاعدة العراقية،
1: القائد في الأراضي العراقية.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم.
1: كانت طبعا جابوا كيف أهدافها، بس أنا بدي أقول لك كيف الإعلام العبري إنه جن جنونه من الإعلام عنها.
0: نعم.
1: هلا هذا بيهمني أنا، هي قمة الإهانة إنها تكون موجودة، وكيف طبعا تحت عنوان كيف يتم إنشاء قاعدة عسكرية في أرض عدوة، في أرض أعداء، وكانت طبعا قريبة من الحدود الإيرانية.
0: نعم.
1: يتبقوله تم اكتشافها بالصدفة، أحد الرعاة اكتشفها وقالوا إنه يعني انشئ. طبعا هذا كلام كله فاضي، لأنها لم تنشأ إلا بإعاز أمريكي وبضباط أمريكيين وبمحادثة أمريكيين، بمعنى آخر من الأمريكان هم اللي أنشأوا لهم إياها، مش الإسرائيليين نفسهم أولا. ثانيا، مجرد الإعلام عنها هذا بيقول الأمن الإسرائيلي إنها كان يعني سببت ضرر كثير لإسرائيل، لأنه لو تم تحديث القتال ستكون مكشوفة ومعروفة، وبالتالي البحث عن قواعد أخرى محتملة كمان.
0: لا لا.
1: وبالتالي اعتبر الجيش الإسرائيلي إنه إعلان هذه الصحيفة الأمريكية الأمينة المصادر حسب أقوالهم، هذا يعني بأنه لن يكون هناك قتال جديد ضد إيران. هيك بالضبط حللوه.
0: لا لا.
1: لأنه يعني كأنه كشفوا ورقة،
0: يعني هدف جاهز.
1: يعني هدف جاهز، وممكن البحث يعني انه بده يصير في حالة انتباه من العراقيين او من ناس ثانيين، ممكن يكون في كمان قواعد اخرى.
0: نعم.
1: وهذا على فكرة كان رمز له رئيس هيئة الاركان الجيش الاسرائيلي في احد الخطابات عندما قال ان قوات نخبة تعمل في ارض العدو، طبعا دون الحديث عن تفاصيل في ذلك الوقت، هذا قبل حوالي شهر.
0: نعم.
1: هذا من جانب. من جانب اخر، فيما يتعلق بحركة حماس، بالأمس تم يعني نشر وثيقة قدمت من قبل جهاز الاستخبارات والجهاز الموساد والشباب بأنه حركة حماس تتعاظم وتتقوى، تنتج من جديد صواريخ راجمة بسموها الباتسمارم، وكمان اللي هو تجمع معلومات عن جنود الجيش الإسرائيلي، وأيضا تجري تدريبات علنية.
0: نعم.
1: هيك بالضبط الوثيقة، وبالتالي يجب التعامل مع هذا الشيء. طبعا هذا كمان يربك حكومة نتنياهو، إلا إذا كان هو خبر مصطنع من تريد حجة من أجل العودة والدخول إلى غزة. ألو.
0: نعم، أسمعك.
1: نعم. الآن في خبر كمان كتير مهم من خلال مقابلة.
0: نأخذ بعض الدقات.
1: ماشي.
0: يا.
2: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه، وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق. دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: ها، هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب أبو أحمد، رجعنا لك بعد الفاصل أو دقات الساعة لنكمل معك. كنت بتحدث عن خبر هام هذا الصباح.
1: نعم، الخبر الهام اللي هو كان لازم أحكي فيه خلال المقابلة، بأنه نتنياهو في مقابلة مع الصحافة الأجنبية قال جملة أغضبت المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي اضطر بعدها أن تتحرك أركانه من أجل دعمه. شوف الخبر اللي قاله بأنه أنا وترامب علمنا بأننا لن نستطيع إسقاط النظام الإيراني. مع العلم هو كان وعد الشعب الإسرائيلي بأنه يسقط النظام الإيراني في قبل بداية الحرب، وهذا من أحد أسباب تحركه للحرب ضد إيران.
0: نعم صحيح،
1: هذا كمان خبر كثير كان مهم من بارح، ولذلك أطلقت بعض التصريحات من قبل أركانه من أجل المحافظة على حكمه. منهم مثلا وزير الثقافة والرياضة في إسرائيل اسمه ميكي زوهر. ميكي زوهر هذا طبعا من أحد المقربين جدا من نتنياهو، قال بالأمس تصريح بأنه المسؤولين عن فشل السابع من أكتوبر ليس حكومة نتنياهو، بل بأنه حيكت هذه المؤامرات خلال حكومة بينت ولبيد اللي هي الحكومة ما قبل نتنياهو. طبعا هذا يعتبرون من السخرية، زائد بأنه كان في اجتماع ما بين يعقوب بردوغو. هذا يعقوب بردوغو صحفي في رقم 14، وهو صحفي مقرب جدا، وهو من صحيح شخص نتنياهو. اجتمع مع الإسرائيلي حايم هرتوغ من أجل إقناعه بأن يعطي العفو عن نتنياهو. واعتبرت الصحافة العبرية أنه مجرد جلوس الرئيس الإسرائيلي مع رجل إعلام هذا إهانة له، لأنه يعني كان أفصح عن أنه أو تسريبات الجلسة بأنه بهدل، حتى هذا الصحفي بهدل الرئيس من أجل أن يقنعه بأن يعفي عن نتنياهو، وطبعا رفض الرئيس الإسرائيلي. ولذلك لذلك تعرض الانتقادات كثيرة من قبل ترامب. يعني كمان هذا بردوغو وصل رسالة لمين؟ لترامب نفسه، عشان يبهدل الرئيس الإسرائيلي لأنه بده يعفي عن نتنياهو. وهذا كمان اعتبروا شيء مزعج في المجتمع الإسرائيلي، بأن نتنياهو يتحرك هنا وهناك من أجل الإقراء على اسمه. نعم. وأنه كل من كان في السابع من أكتوبر فشل وهو ما زال على رأس عمله.
0: نعم نعم،
1: هذا كمان امبارح كان في الإعلام العبري. بدي أحكي عن الموضوع الهايتك أخ، والدولار أخ رابي.
0: نعم تفضل.
1: في واحد اسمه بروفيسور ألون بن سور، هذا رئيس اتحاد شركات الهايتك في إسرائيل. يعني هذا بدك تقول أعلى رئيس تجمع أو فورم موجود في كل إسرائيل، لما بتقول شركات الهايتك اللي هي بتدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة العبرية وأرباح هائلة.
0: نعم.
1: بيقول لك إنه طبعا هم كلها تصدير، وقطاع التصدير بسبب انخفاض سعر الدولار تخسر خسائر كبيرة، يعني خسائر مباشرة تصل إلى 20% خسائر أو اقتطاع من أرباحها. وبالتالي هناك تفكير من قبل الكثير من شركات الهايتك في إسرائيل أن تترك إسرائيل وترحل إلى دولة أخرى وأن لا تعود. لماذا؟ لأنه بيقول لك لا محافظ بنك إسرائيل متدخل، ولا وزير المالية اللي رايح يفتح لي بورصة سلطانية هون وهون اللي هو سموتريتش بالدخلين، ولا منتظرين هذا القطاع الهام اللي هو بيعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، بل بالعكس هي التي وضعت إسرائيل في مصاف الدول الأولى في الدول الأولى في العالم في الحديث.
0: نعم صحيح صحيح.
1: وبالتالي يعني هذه الشركات بتخسر، وبعتقد طبعا هي بتشغل آلاف الموظفين سواء كان دوليين أو غير دوليين.
0: نعم نعم.
1: آخر خبر نحكي سيد، في واحدة اسمها لورد عطية. هذه لورد عطية هذه شابة إسرائيلية في إسرائيل، وهي أساسا مسلمة.
0: نعم.
1: طبعا مسلمة في الهوية، ولكن يعني هي منفتحة تماما، بتسافر وبتروح وبتيجي وبتعمل ضمن منظومة يسموها في العبراني الهسبرا، اللي هي الإعلام، اللي هي الدعم الإعلامي في إسرائيل في العالم.
0: نعم.
1: يعني بتكون ناشطين شباب وشابات بيسافروا بيعملوا إعلام ومؤثرين، بتتبناهم الحكومة بتعطيهم فلوس، بيروحوا في منتديات، بيطلعوا تعرف بيشاركوا في مؤتمرات حتى يجملوا صورة إسرائيل. هذه من ضمنهم هذه البنت اسمها لورد عطية، تعرضت طبعا كانت غاضبة جدا في أحد المقابلات مع في سوكوت، كانت موجودة في أحد المقابلات مع واحد مستوطن اللي له هذا الجدائل هذا من واحد بن كبير، وقالت له انا يعني انا طالع اسوي هسبراء واعلام لاسرائيل، اتعرضت لفحص مهين جدا في مطار بن غوريون لما طلعت ولما رجعت. شو بدكم مني؟ تصور لحد وين يعني. هي طالعة
0: وهي تعتبر حدا مؤثر او اعلام يعني.
1: هي طالعة عشان الهسبرة وعشان الاعلام. اتبهدلت في مطار بن غوريون لما طلعت ولما رجعت. تصور لحد وين.
0: هاي الاخبار. شكرا جزيلا لك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية على كل ما قرأت من أخبار وعناوين هذا الصباح في الشأن الإسرائيلي تابعته لبرنامج مساحة حرة. بهكذا متابعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. الشكر الموصول لزميلي ربح ورموس في هندسة الصوت. يعطيك ألف عافية وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. راضي كرامي من خلف الميكروفون وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: جهة دينية ضعيفة. في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ترى الكاتبة جيميما كيلي أن الانقسام السياسي في الولايات المتحدة دخل مرحلة جديدة، حيث بدأ اليمين واليسار بتبني الأساليب التي طالما هاجم كل منهما الآخر بسببها. فاليمين الذي قدم نفسه سابقا كمدافع عن حرية التعبير بات يستخدم خطاب الإلغاء والمطالبة بإسكات الخصوم، بينما أضحى جزء من اليسار أكثر ميلا إلى تبني نظريات المؤامرة والتشكيك بالوقائع عندما تصبح الحقيقة السياسية غير مريحة له، خصوصا بعد محاولة اغتيال ترامب الأخيرة. وأوضحت أن الطرفين باتا يستخدمان اللغة الأخلاقية ذاتها لتجريد الخصم من الشرعية عبر تصويره كخطر أخلاقي أو تهديد وجودي، غير أن أخطر ما في المشهد ليس الاستقطاب نفسه، بل تحول الأدوات التي كانت تدان سابقا من الإقصاء إلى نظريات المؤامرة إلى سلاح مشترك يغذي تآكل الحياة السياسية الأمريكية. ختاما، في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يسلط تقرير لمراسلها الضوء على أن دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة الاستنزاف التكنولوجي عطل فكرة الحسم العسكري الروسي، وأن موسكو رغم تفوقها العددي واستمرار هجماتها لم تعد قادرة على تحقيق اختراقات واسعة بسبب هيمنة المسيرات الأوكرانية التي حولت الجبهة إلى ساحة مراقبة وقتل مستمر. وأضافت أن الجيش الروسي اضطر للتخلي عن تكتيكات التقدم التقليدية والاعتماد على فرق تسلل صغيرة تتحرك ببطء داخل المناطق الرمادية، في حين نجحت أوكرانيا في تحويل الابتكار العسكري والإنتاج السريع للمسيرات إلى عنصر توازن استراتيجي، بينما تواجه موسكو أزمات متزايدة تشمل الخسائر البشرية والتجنيد والضغط الاقتصادي الداخلي. وختمت بأن بوتين يحاول تسويق صورة نصر حتمي أمام واشنطن، لكن واقع الميدان يكشف حربا عالقة لا يملك فيها أي طرف القدرة على حسم سريع.
4: ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الرد الإيراني غير مقبول وفق قوله. في الأثناء أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم على التخصيب ونقل عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة التسنيم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
5: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة، فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية. غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
4: من جانبه، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، وفي مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية أشار إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها رغم أنها حققت الكثير على حد تعبيره.
1: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
4: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول المضيق بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكم معنا ياسر. أبدأ معك حول الرد الإيراني الذي يقول ترامب أنه غير مقبول، الرد أيضا يرفض المقترح الأمريكي. لو نعود على تفاصيل هذا الرد، وهل فصلت إيران في المحور المتعلق بالبرنامج النووي في ردها؟
6: يمكن القول سونيا هذه الجزئية الأكثر غموض حتى اللحظة في الرد الإيراني، لا يوجد هناك تفصيل خاصة فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين. الأولى هي بشاكلة تعاطي إيران أو ردها تحديدا على مسألة مواصلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية من عدمه، والنقطة الأخرى هي تلك المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وهذه التي لم تتضح حتى الآن. الجانب الآخر، يمكن القول سونيا بأن خارطة الرد الإيراني وفق العديد من المراقبين بأنها لا تختلف كثيرا أساسا عن المبادرة التي كانت قد طرحتها، والكلام هنا بطبيعة الحال ما تريده طهران الواضح هو إنهاء للحرب بشكل كامل ومناقشة هذه النقاط، ولا يقف عند حدود الأراضي الإيرانية، إنما يشمل ما وصفته بجبهة المقاومة، والكلام هنا بطبيعة الحال عن لبنان، وهو يعكس هناك إصرار إيراني لا يزال حاضرا على هذا الجانب. الجانب الآخر وذلك المتعلق بتخفيف القيود عن مضيق هرمز مقابل أن يكون هناك رفع كامل للحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وهذا تخفيف القيود وفقا لما يجري تحديده إيرانيا بأن يبقي شاكلة التنسيق الإيراني على صعيد سيادتها على مضيق هرمز. وهنا يمكن الإشارة إلى ما تناقلته بعض مصادر وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية الذي يتحدث على مواصلة عمليات تأمين خطوط الملاحة في هذه المنطقة وتحديدا الكلام عن مضيق هرمز مقابل دفع رسوم أو تعويضات أطلقت عليها وكالات الأنباء الإيرانية، وهو يتطلب التنسيق مع منظمة البحرية الإيرانية وأيضا البحرية التابعة للحرس الثوري من أجل ما أسمته بتأمين خدمات للملاحة. وبالتالي هذه هي الرؤية الأساسية الإيرانية التي أساسا كنا قد استمعنا إليها. بموازاة كل هذا الكلام سونيا، الواضح أن طهران تريد التأكيد على استعدادها العسكري، والكلام هنا ما اتضح بوضوح من خلال اللقاء الذي جرى ما بين قائد مقر خاتم الأنبياء والمرشد الإيراني، الذي ركز بتوصيات من المرشد مقابل التأكيد على أن لدى طهران خطة واضحة في الرد واستعدادها على بأنها على تم الاستعداد في الرد على أي اعتداء ينصف هنا إيرانيا بأنه قد هناك محاولة أمريكية أيضا لمواصلة عدوانها لاستهداف نقاط حساسة في الداخل الإيراني.
4: طيب شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. عن الموقف الأمريكي عبد الرحمن يوسف، ترامب قال إن الرد الإيراني غير مقبول، ما الذي لم يقبله ترامب تماما في رد إيران؟ وهل للمكالمة التي جمعته بنتنياهو تأثير في قراره؟
7: نعم سونيا، بطبيعة الحال نحن لا نعرف تفاصيل الرد الإيراني بشكل تفصيلي، لم ينشر في الإعلام الأمريكي على الأقل، ولا أعرف إذا كان الإعلام الإيراني نشر ردا تفصيليا، لا أعتقد ذلك، هناك إشارات فقط من التلفزيون الإيراني، وبالتالي يمكن أن نفهم ماذا لم تقبله إيران من دونالد ترامب. نحن نعرف أن دونالد ترامب يريد اليورانيوم عالي التخصيب، يريد أن تأخذه الولايات المتحدة الأمريكية. لم نسمع عن رؤية أمريكية تتحدث عن تخفيف اليورانيوم، وإن صح رغم أنه كان التسنيم نفته، إن صح ما نشرته وول ستريت جورنال، فيتحدث عن تخفيف نسبة وإخراج نسبة أخرى إلى دولة ثالثة. بطبيعة الحال إيران حينما أخرجت نسبة اعتبرت عام 2015 أنها عالية التخصيب أخرجت إلى روسيا، نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في روسيا شريكا أو وسيطا نزيها من وجهة نظرها، فبالتالي حتى لو صح هذا الكلام فهو مخالف لرؤية ترامب. الأمر الآخر ما قاله التلفزيون الإيراني وتحدث عنه الزميل ياسر الآن ونشرناه عن فكرة التعويضات، هذا أمر مستحيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نهيت عن تقبل أن يكون هناك رسم مرور تضعه إيران باعتبار أن مضيق هرمز ده سيادة إيرانية. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحشد ومعها دول أخرى لمبدأ رئيسي هو أن هذا المضيق يظل دوليا ولا تملكه إيران. حتى الدول التي لا تصطف مع الولايات المتحدة الأمريكية في العمل العسكري وترفض المشاركة المادية الفعلية على الأرض، فإنها تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتحالف معها في عدم تحويل مضيق هرمز إلى مضيق يخص السيادة الإيرانية فقط ويكون لديها التحكم فيه، فكيف ستعوض إيران خسائر الحرب إذا لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية هذان الحلين؟ فيبدو أن إيران بالفعل وضعت هذا الشرط. الأمر الآخر الذي يمكن أن نفهمه ودونالد ترامب رفضه هو فكرة وقف الحرب ورفع مساعدات، لأن دونالد ترامب تحدث سابقا وقال ونشر أيضا أن الإيرانيين يعني قاموا بخداع أوباما وأخذوا منه مليارات الدولارات مع تأجيل قضايا حساسة وملحة لم يتم حسمها حينها، وبالتالي دونالد ترامب وفق ما نشر عنه وسرب قبل ذلك بأنه وهو وإدارته لن يقبلوا برفع العقوبات أو تسليم مليارات كاش كما فعل أوباما إلى إيران لمجرد توقيع الاتفاق، بل يجب أن ينفذوا الاتفاق، وبالتالي هذا سيعني إشراف من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي طرف آخر، وستصبح الولايات المتحدة الأمريكية متحكمة فيما يتعلق بما يمنح لإيران طبقا لتفسيرها إذا ما طبقت إيران الاتفاق أم لا. وبالتالي هذا كله لا نعرف ماذا قالت إيران، لكن هذه كلها على مدى أيام وفي مواضع متعددة ومختلفة كانت العقبات الرئيسية للجانب الأمريكي، حتى لم يتطرق إلى الجانب الصواريخ البالستية، ونحن نعرف أن الجانب الصواريخ البالستية ليس موضوع نقاش الآن، هي فكرة رغبة إسرائيلية حثيثة. لذلك بالعودة إلى آخر نقطة طرحتها سونيا، هل كانت مكالمة نتنياهو لترامب مؤثرة؟ طبعا طبعا وفق خبراء كثر أن نتنياهو لديه تأثير كبير جدا على دونالد ترامب، بدءا من إقناعه بالحرب بمساعدة شخص مثل إنديسي جرهام الذي حث اليوم دونالد ترامب بالعودة إلى مشروع الحرية. ونحن كما قال تاكر كارلسون وقال كثيرين من قيادات حركة ماجا كما يرونه، يعني أن دونالد ترامب أصبح هوستج أو أسير لدى نتنياهو، من حيث أنه يتماهى مع أجندته رغم أنها ليست متماهية مع المصالح الأمريكية أو أجندة المصالح الأمريكية. وهو دونالد ترامب اعتبر أن نتنياهو شريكه في هذه الحرب رغم أنه قال أن القرار النهائي له، وربما هذا بسبب الانتقادات التي جعلته يتحسس رأسه من أنه تابع لنتنياهو. وبالتالي نتنياهو لديه تأثير واضح منذ ما قبل الحرب وخلال الحرب وحتى بعد الحرب. ونحن رأينا نتنياهو قطع اجتماعا هاما كان يجري ليعود إلى القدس من أجل أن يتحدث مع دونالد ترامب، لأنه بطبيعة الحال كما يقول المحللين في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في إسرائيل أن نتنياهو يخشى أن يصل دونالد ترامب إلى أي نوع من أنواع الاتفاقات مع إيران دون أن يحقق نتنياهو أهدافه، سواء بإسقاط النظام أو إنهاء ملف الصواريخ الباليستية أو إنهاء فكرة التخصيب، حق التخصيب للإيرانيين، ناهيك عن التعامل مع اليورانيوم المخصب الذي قال عنه نتنياهو في لقائه مع سي بي إس أنهم سيدخلون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويحصلون عليه ثم يعودون. وقال دونالد ترامب في لقاء قبل حتى إعلان الرد الإيراني صباح أمس تحدث عن أنهم في الولايات المتحدة الأمريكية عبر قوة الفضاء التي أنشأها يراقب هذا اليورانيوم المخصب المدفون، وأنهم إذا حاول الإيرانيين استخراجه سيتم استهدافهم. وبالتالي هذه أيضا نقطة نتنياهو يضغط فيها بقوة على دونالد ترامب بحيث تأخذ حلا راديكاليا يتمثل في إخراجه وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر سينظر إليه من الجانب الإيراني.
0: راديو الحرية 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
4: دكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات انضم إلينا من واشنطن أيضا. دكتور أسامة أهلا بك معنا. يعني ما نعرفه من رد إيران ورد في وول ستريت جورنال، كذلك في وكالة تسنيم وبعض وسائل الأعلام التي تداولته. ترامب يقول إنه غير مقبول تماما، رده جاء بعد اتصال أو تعليقه جاء بعد اتصال بنتنياهو. هذه الجزئية سنتحدث فيها لاحقا، ولكن برأيك ما الذي فعلا لم يعجب ترامب، وما الذي كان ينتظره ترامب في الرد الإيراني؟
9: حقيقة هناك الكثير من النقاط التي لا تعجب دونالد ترامب، وهي الشروط الأمريكية. يعني أولا مضيق هرمز بالنسبة لدونالد ترامب، وهذه قضية طارئة أصبحت لم تكن مشكلة عندما بدأت الحرب على إيران. هو يريد فتح فوري لمضيق هرمز، لا يريد أن يكون فتح مضيق هرمز مرتبطا بشروط. المشكلة أن إيران تضع هذا المضيق الآن أو فتح المضيق مرتبطا بشروط، وهذه الشروط تمثل عمليا قلب الأزمة الأمريكية الإيرانية. وقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك المنشآت النووية وتسليم اليورانيوم المخصب. إيران تقول لن يكون هناك تفكيك للمشروع النووي الإيراني، البنى التحتية ستبقى قائمة، وقف تخصيب اليورانيوم سيكون عند نسب معينة، أي أننا لن نخصب 60%، لم تقل حتى 3.65%، لم تتحدث في هذه النقطة، تحدثت عن تخفيض إذا كانت المعلومات صحيحة طبعا. وقضية أن تسلم اليورانيوم لدولة ثالثة، هذه قضية أصلا طرحت في الاتفاق الشامل 2015 وحصلت، فهي ليست صحيح. قضية جديدة، لكن ترامب يريد أن يتسلم اليورانيوم. هنا يصبح هذه القضية بالنسبة لإيران مسألة استسلام، لأنه تسليم اليورانيوم هو استسلام. تفكيك البنية التحتية للمنشآت النووية سيعني أن إيران تلقت ضربات هائلة ودمارا واسعا دون ثمن، وأنها حوصرت هذه السنوات الطويلة من أجل لا شيء، وهذا لا يمكن أن تقبل به إيران. فإذا بالنسبة لدونالد ترامب، عندما لا يكون اليورانيوم المخصب على طاولة التنازلات وليس المفاوضات، التنازلات الإيرانية، تسليمه للولايات المتحدة، تفكيك المنشآت النووية وقدرة التخصيب الإيرانية، فإنه حينها عمليا لم يحقق أي من الإنجازات التي كان يتحدث عنها.
4: طيب.
9: وأضيف

0: أنا أتوقع أنه يتمنى التنازلات وليس ينتظرها. يتمنى التنازلات لأنه الآن وصل إلى قناعة، كم الآن أكثر من 40 يوم من وقف إطلاق النار، وصل إلى قناعة بأنه غير قادر على أن يرغم إيران على الاستسلام. هذه القناعة الآن وصلها، لكن نحن نعلم أنه عندما بدأت الحرب كان يتوقع أو لديه نوع من الأمل والأمنية أن النظام الإيراني قد يقوض وقد يسقط، أو على الأقل بأن النظام الإيراني سيتغير من داخله وسيخضع كما خضعت فنزويلا. هذا كان التصور الذي لديه، وهذا بناء على معطيات وليس تحليلا الآن. لم يحصل ذلك. الآن ضعف القوة، كلما ضعف القوة كان يظن أن الجانب الإيراني سيستسلم، ونحن نعلم من تصريح سابق له خلال العدوان على إيران أنه قال أنه فوجئ بقدرة الإيرانيين على المقاومة وأنهم يقاتلون ببسالة. قبل ذلك خلال المفاوضات قال ستيف ووتكوف أن ترامب متفاجئ بحجم عناد الإيرانيين على طاولة المفاوضات. إذن هو بنى نظرياته على أن إيران إما سيتقوض النظام أو أنها ستستسلم، وكلنا نعرف الآن تقرير النيويورك تايمز وأن المسؤولين المستشارين العسكريين والاستخباراتيين حذروه وقالوا له أن ما يقوله لك نتنياهو كلام فارغ لن يتحقق شيء من ذلك. فإذا الآن هو يتمنى، كان يتمنى أن الإيرانيين أمام الضغط الكبير، لأن هناك حصار اقتصادي على إيران، وهذا الحصار يؤثر كثيرا على إيران. ونحن سمعنا تصريحات الرئيس الإيراني في الأمس الذي يطالب الشعب الإيراني بالتحمل أكثر، ويقول أننا ندرك التحديات التي تعيشونها. فهو يراهن أنه في لحظة ما أن إيران، أو كان يتمنى أنه في لحظة ما أن إيران ستنكسر من الداخل على الأقل استراتيجيا، لكن هذا لا يحصل،
1: طيب
0: ومن ثم يبقى يهدد
1: دكتور
0: الضغط من جديد.
1: ما الذي نفهمه من أن رد ترامب مرتبط بشكل أو بآخر بمكالمة جرت بينه وبين نتنياهو؟ القرار الأمريكي حتى في هذه المفاوضات مرتبط برأي أو بقرار إسرائيلي ربما، هل أمريكا أولا ندى ترامب أم إسرائيل أولا في هذه الحرب؟ ما الذي نفهمه؟
0: يعني أنا طبعا لا أؤمن بأنه نتنياهو يستطيع أن يقرر لترامب ما الذي سيفعله، لكن نتنياهو لديه قدرة كبيرة على التأثير على ترامب، التأثير عليه بذكائه وليس بتخويفه. يعني لازم نفرق بين هاتين المسألتين، هناك أنه نتنياهو محتال لديه قدرة كبيرة على التأثير، وسمعنا نحن تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين قالوا أن نتنياهو حاول نفس الأمر مع جورج بوش الابن، حاوله مع باراك أوباما، حاوله مع جو بايدن، وحاوله مع دونالد ترامب في إدارته الأولى، لم ينجح مع أي منهم، نجح مع دونالد ترامب في إدارته الثانية. دون الخوض الآن في التفاصيل لماذا، لا أظن أنه يخيفه، إنما لديه تأثير كبير عليه. لكن أيضا هناك، صحيح هناك اتفاق في الإطار العام، لكن هناك خلافات إسرائيلية أمريكية فيما يتعلق بشروط الاتفاق. بالنسبة لإسرائيل تفكيك المحور كما تسميه الإيراني في المنطقة شرط أساسي، بالنسبة للولايات المتحدة هذا شرط ثانوي، بالنسبة لإسرائيل تفكيك برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية شرط أساسي، بالنسبة للولايات المتحدة هذا شرط ثانوي. فإذا هناك خلافات، لكن أيضا ناخذها من زاوية أخرى، الولايات المتحدة هذه أول مرة، أو لا أريد أقول أول مرة، يعني منذ حرب فيتنام تخوض حرب الآن في 20-30 سنة الماضية، إذا ما ذهبنا إلى حرب بداية العدوان على أو حرب الخليج الأولى 91. الآن الولايات المتحدة دائما ما حاربت ضمن تحالفات، حتى غزو العراق 2003 كان معها بريطانيا، كان معها أستراليا، الآن أو تحالف الراغبين كما اسمه جورج بوش. هذه أول مرة تخوض الولايات المتحدة حربا في الثلاثة عقود ونصف الماضية ولا يكون معها أحد إلا إسرائيل، حتى أقرب حلفائها بريطانيا رفضت أن تكون جزءا من هذه الحرب. فإذا هو مضطر أن ينسق مع نتنياهو، ليس فقط لأن نتنياهو يؤثر عليه، بل أيضا لأن إسرائيل هي الحليف
1: طيب
0: الوحيد للولايات المتحدة في هذه الحرب.
1: دكتور أسامة، يعني كما ذكرت اختلاف أهمية أو ترتيب الشروط والأولويات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تظل نفس الأهداف على الأقل بينهما. يعني منذ بداية هذه الحرب كانت جميع التحليلات تقول أن واشنطن دخلت هذه الحرب دون استراتيجية واضحة، أو ترامب دخلها دون استراتيجية واضحة. الآن هل هناك استراتيجية أمريكية موضوعة لإدارة المشهد على المستوى التفاوضي وكذلك على المستوى العسكري في حال قرر ترامب إعادة أو استئناف الحرب؟

0: يعني أنا لا طبعا لا أشك أن المؤسسات المتخصصة لديها استراتيجيتها، وزارة الدفاع لديها استراتيجية بعيدا عن بيت هيكزيت كوزير دفاع، لكن المهنيين الجنرالات لديهم استراتيجية. هناك كفاءات أمريكية قادرة على تطوير استراتيجية، لكن الإشكال أين يحصل؟ يحصل عندما يكون هناك رئيس لا يقبل أن يخضع أو أن يلتزم بأي تصورات أو أي استراتيجيات. عندما يكون لدينا رئيس يحكم من خلال سوشيال تروث سوشيال كما كان في إدارته الأولى يحكم من خلال تويتر، فإذا هذا يثير فوضى كبيرة داخل مؤسسات القرار، لأنه في المحصلة هو الرئيس، والرئيس هذا عندما يخرج ويجيب قبل أن يكون هناك توافق على موقف أمريكي تمثله المؤسسات ويعبر عنه الرئيس، حين تخلق هذه الفوضى. الذي يظن أن الرئيس هامشي في النظام السياسي الأمريكي وتحديدا في السياسة الخارجية فهو لا يعرف أمريكا. لا، هي قدرة الرئيس على أن يقف من أجل قناعاته. يعني وكلنا نعرف قضية جون كينيدي عندما وقف في أزمة خليج الخنازير، المؤسسة العسكرية كانت تريد حرب، مجلس الأمن القومي الأمريكي كان يريد حرب، كانوا يضغطون عليه. جون كينيدي أصر على موقفه ضد رغبة الجنرالات. الآن لو كان جون كينيدي ضعيفا لكانت قامت حرب نووية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في ذلك الوقت، لو ضرب البارجة الحربية السوفيتية التي كانت تبحر نحو كوبا. الآن الذي لا يفهم هذه القضية يقول لا، الرؤساء إنما هم مجرد صور. لا، ليس صحيحا. إذا كان الرئيس قويا المؤسسة تلتزم به شاءت أم أبت المؤسسة التنفيذية. الآن ممكن تتمرد عليه باستقالات، ممكن أن يتمرد عليه بيسموهم الوصل بلورز اللي هم يكشفون يسربوا المعلومات كما حصل في إدارته الأولى، لكن دونالد ترامب في هذه المرة جاء بموالين له لا يخرجون عن أمره ويلتزمون بكل ما يقوله، ليس كما كان الحال عليه في إدارته الأولى. فإذا هناك قد تكون استراتيجيات توضع، لكن الرئيس يمثل التورنيدو أو خلينا نسميها العاصفة داخل هذه الاستراتيجيات التي تعصف بكل أطر توضع مهنيا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو أرشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من واشنطن. أشير الآن مشاهدينا إلى أخبار عاجلة تصدر عن وكالة تسنيم تنقلها عن حماية البيئة الإيرانية، وتقول إن التلوث حول جزيرة خارج جراء تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة، وتقول إنه لا تسريبات نفطية من أنابيب أو منشآت محطات النفط بجزيرة خارج. إذن وكالة تسنيم تنقل عن حماية البيئة الإيرانية بأن هذا التلوث حول جزيرة خارج جاء جراء تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة، وليست تسريبات نفطية من أنابيب أو منشآت محطات النفط بالجزيرة. لا توجد تسريبات، تقول حماية البيئة الإيرانية، لا توجد تسريبات نفطية من أنابيب أو منشآت محطات النفط في الجزيرة. حذر السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من أن مخزونات الجيش الأمريكي من الذخيرة والصواريخ قد استنزفت بشدة، وأعرب كيلي في تصريحات عن اعتقاده بأنه من المنصف القول أن مدى استهلاك الولايات المتحدة لهذه المخازن أمر صادم. اتهم السيناتور كيلي الرئيس دونالد ترامب بجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران دون هدف استراتيجي ودون خطة وجدول زمني. ينضم إلينا الآن اللواء محمد الإصمادي، محلل للشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. اللواء الإصمادي، أهلا بك.
2: أهلا.
1: معنا يعني انطلاقا من تصريحات مارك كيلي السيناتور الديمقراطي الذي تحدث عن أن مخزونات الجيش الأمريكي من الذخيرة والصاريخ قد استنزفت بشدة، يقول ما تأثيرات ذلك على إمكان أو على القرار الأمريكي فعليا، خاصة بعد عدم قبول ترامب للرد الإيراني، ما تأثيرات ذلك على القرار في حالة استئناف الحرب؟
2: يعني هذا السيناتور هو طيار سابق في البحرية، وهو عضو في مجلس الشيوخ في لجنة القوات المسلحة وصاحب اختصاص، وهو يقول ومقتنع بأن ما أقدم عليه دونالد ترامب هو يخالف عقيدة كولين باول. وإذا أخذنا عقيدة كولين باول بما يتعلق في أن يكون للحرب مصلحة وطنية تخدم المصلحة الوطنية العليا للولايات المتحدة، وأن يكون هناك هدف واضح لهذه الحرب، بالإضافة إلى أنه هل المخاطر تتناسب مع التكاليف، وكذلك هل هناك وسائل أخرى استنفذت قبل أن تدخل الولايات المتحدة هذه الحرب؟ بالإضافة، ما هو موقف الرأي العام؟ هل الرأي العام الداخلي الأمريكي مؤيد؟ بالإضافة إلى هل هناك دعم دولي حتى تدخل الولايات المتحدة حرب؟ هل هناك قوة غاشمة جبارة قادرة أن تحسم الحسم العملياتي؟ وما هي استراتيجية الخروج؟ ولذلك هذه الأسئلة الثمانية في عقيدة كولين باول عندما يتم تطبيقها على الحرب التي حدثت في حرب 12 يوما وفي حرب 39 يوم وفي الحرب الآن التي يمكن أن تستأنف، يرى هذا السيناتور بأن الرئيس دونالد ترامب ورط الولايات المتحدة وكسر الردع الأمريكي وكسر الهيبة الأمريكية. ولكن قد ينظر إلى هذه التسريبات من وجهة نظر أخرى بأن هذا السيناتور الديمقراطي يريد أن يؤثر على الانتخابات النصف القادمة ويريد أن يسيء إلى وضع الجمهوريين. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، نعم، نتنياهو جر دونالد ترامب إلى هذه الحرب، وما يخشى السيناتور بأن هذه الحرب قد تقود الولايات المتحدة أن تدخل مستنقع كما جرى في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق. هكذا تبدأ يعني الحروب، تتورط الولايات المتحدة في البدايات ولكن تنزلق مزيدا في
3: راديو الحرية
4: من 97.10
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: اللحظة. راديو الحرية
2: 97.7 FM. ولكن يمكن أن يكون خلال السنوات القادمة، لأنه معدل التعويض قد يحتاج بيعتمد من نوع إلى نوع، من سنة إلى 4 سنوات حتى تكون الولايات المتحدة قادرة على أن تعود إلى ما كانت عليه في ترسانتها قبل بدء العدوان على إيران.
3: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أشكرك جزيل الشكر. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا يوم غد الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطة العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات. نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يقول إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة السوري بأكثر من 10 قذائف. يقول مراسلنا الآن إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة السوري بأكثر من 10 قذائف. وكذلك في خبر عاجل آخر، القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صواريخ اعتراضية قرب الحدود مع لبنان. إطلاق صواريخ اعتراضية قرب الحدود مع لبنان بحسب ما أوردتها الآن القناة 12 الإسرائيلية. كما نتابع على الشاشة، يبدو أن هذه الصواريخ الاعتراضية التي تتحدث عنها القناة 12 الإسرائيلية الآن صواريخ اعتراضية قرب الحدود مع لبنان. سنكون في متابعة لهذه التطورات، كما سنكون في متابعة للتطورات المتعلقة باستهداف محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة السوري بأكثر من 10 قذائف بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي الآن، بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من استهدف محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة السوري بأكثر من 10 قذائف. نحن في متابعة لهذه التطورات، ونبدأ من القدس. معنا من هناك مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، ماذا نعرف عن تفاصيل ما تتحدث به القناة 12 الإسرائيلية من إطلاق صواريخ اعتراضية قرب الحدود مع لبنان، وكيف يبدو الوضع الآن؟
4: نعم، يعني خلال ساعة نتحدث عن إطلاق أكثر من صاروخ اعتراضي تحديدا من المنطقة الشرقية في الجليل الأعلى. الاعتقاد بأن عملية الإطلاق نحو أهداف جوية مشبوهة كما يسميها الجيش الإسرائيلي ربما اقتربت من الجيش الإسرائيلي المتوغل في الجنوب اللبناني. إسرائيل نشرت منظومات دفاعية في المناطق القريبة من الحدود في محاولة لاعتراض المسيرات التي يطلقها حزب الله لاستهداف القوات التي تحتل 5% من مساحة لبنان. نتحدث عن حادثين على الأقل منذ ساعة تحديدا في المنطقة الشرقية، وذات القناة قالت بأنه قد رصد إطلاق صواريخ اعتراضية من منطقة كريات شموني. هذا يضاف إلى إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي في هجوم لحزب الله قرب الحدود، ليس في داخل لبنان بل في منطقة الجليل الأعلى تحديدا في كيبوتس المنارة. هذا الجندي الذي يعمل سائقا لنقل المعدات العسكرية قتل خلال استهداف لحزب الله لموقع عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة الحدودية. وهذا يرفع عدد القتلى الجنود القتلى منذ بدء الحرب على لبنان إلى 18 قتيلا، ونتحدث عن 6 منهم قتلوا منذ وقف إطلاق النار، 4 منهم بالمسيرات، والحديث عن قتيلين 2 بانفجار عبوة تحديدا في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار في لبنان عندما انفجرت هذه هذه العبوة، وقالت إسرائيل في ذلك الوقت أن هذه العبوة يعني زرعت سابقا قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. إذن نتحدث عن استمرار هجمات حزب الله، عن استمرار تحدي المسيرات، وعن نجاح هذه المسيرات بقتل وإصابة جنود ليس فقط في داخل لبنان بل أيضا في المناطق الحدودية في المواقع العسكرية الملاصقة للحدود.
3: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي من القدس، سنعود لك في حال كانت هناك تطورات. أشكرك أحمد. نشر حزب الله مشاهد لاستهداف منصة للقبة الحديدية وطاقمها بمسيرتين في موقع جل العلام على الحدود اللبنانية.

0: سياسيا، قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية وتحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة يلمس اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، ودعا فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
1: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت النيران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
0: تتعامل قوات الاحتلال في جنوب لبنان مع معضلة جديدة يستخدمها حزب الله، طائرات مسيرة متفجرة مصممة لتجنب التشويش الإلكتروني. فريق مسبار تتبع مسيرات الألياف الضوئية هذه وما تطرحه من تحدي للاحتلال في هذا التقرير، نتابع.
2: الخامس من ديسمبر عام 2023 أعلن حزب الله استهدافه موقع المطلة بمسيرة انقضاضية قال إنها حققت إصابات مباشرة. كانت هذه أول مرة يؤرخ فيها لدخول المسيرات الانقضاضية قاموس عمليات الحزب بعد اندلاع الحرب في غزة. لكن مع امتداد المواجهة في الجنوب اللبناني أخذ هذا النمط يتطور من مجرد هجمات بطائرات انقضاضية إلى استخدام أكثر وضوحاً لمسيرات FPV أو First Person View Drones، بينها نماذج موجهة بالألياف الضوئية، مسيرات لا تعتمد على وصلة لاسلكية تقليدية يمكن التشويش عليها، بل تستخدم كابلاً رفيعاً يجعل تعطيلها إلكترونياً بالغ الصعوبة، ويزيد تعقيد رصدها واعتراضها قرب خط الاشتباك. مع تصاعد المواجهة في جنوب لبنان أواخر أبريل الماضي، أظهرت تقارير إسرائيلية أن هجمات حزب الله بالمسيرات الانقضاضية باتت أكثر كلفة بعدما أسفرت عن مقتل وإصابة جنود في بلدات عدة. تغير نمط هجمات حزب الله من محدودية الأثر إلى أداة استنزاف أكثر انتظاماً ضد القوات والآليات القريبة من خط الاشتباك. 28 من أبريل الماضي أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية تنفذ أعمال هدم وتجريف في بنت جبيل، وتحدثت تقارير عن مقتل السائق وإصابة ابنه في الهجوم. وفي 30 من الشهر الماضي أوردت تقارير إسرائيلية مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخرين في هجمات بمسيرات انقضاضية، بينها ضربة استهدفت مركبة مدرعة من طراز M548 محملة بذخائر مدفعية من عيار 155 ملمترا، ما سبب انفجارات ثانوية ضاعفت أثر الهجوم. لا تقتصر دلالة هذه الهجمات على الخسائر البشرية، فالمقاطع التي نشرها حزب الله أظهرت أيضاً ضربات مباشرة ضد عدد من دبابات ميركافا وناقلات نمر ومواقع تحصين وسيارات إمداد عسكرية. تكشف مقاطع حزب الله أن مسيرات FPV الانقضاضية باتت أداة ضغط ميداني قرب خط الاشتباك، وتشير اللقطات إلى استخدام حمولات متفجرة مثبتة على جسم المسيرة تشبه في بعض الحالات ذخائر مضادة للدروع من عائلة RPG PG7 أو ذخائر قريبة منها. ولا تكمن خطورة هذه المسيرات في الحمولة المتفجرة وحدها، بل أيضاً في صغر حجمها وطيرانها المنخفض والسريع وقدرتها على الاقتراب من الهدف ضمن مسار قصير يصعب رصده واعتراضه في الوقت المناسب. مسيرات الألياف الضوئية ظهرت في الحرب الأوكرانية الروسية، ولتفادي التشويش الإلكتروني اعتمد
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: صممة لرصد المسيرات المحلقة على ارتفاعات ومسافات مختلفة ثم تنبيه القوات لمحاولة إسقاطها أو الاحتماء منها. وتبدو المعدات الظاهرة في ذلك المقطع شبيهة بمكونات تدخل ضمن منظومات مكافحة المسيرات CUAS، أي Counter Unmanned Aircraft Systems، مثل مستشعرات رصد الترددات اللاسلكية وكاميرات المراقبة ورادارات أو وحدات إنذار قصيرة المدى. ورغم أن هذه المنظومات تدمج أكثر من طبقة رصد، بينها مستشعرات الترددات اللاسلكية RF والكاميرات الكهروبصرية والحرارية والرادارات قصيرة المدى، فإن فعاليتها تصبح أكثر تعقيداً أمام المسيرات المواجهة بالألياف الضوئية، لأنها لا تعتمد على بث لاسلكي تقليدي يمكن رصده أو التشويش عليه بالطريقة نفسها. ولمواكبة هذا التهديد، اتجهت إسرائيل إلى البحث عن طبقات دفاع إضافية ضد المسيرات الصغيرة لا تقتصر على التشويش الإلكتروني، وتشمل هذه المقاربات بحسب تقارير متخصصة تطوير وسائل رصد صوتية وبصرية لرصد ضجيج المحركات أو تتبع المسيرات بصرياً، إلى جانب حلول مادية لاعتراضها أو تعطيلها، بما فيها أفكار تستهدف قطع كبل الألياف الضوئية أثناء الطيران. وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل بدأت اختبار أو استخدام حلول اعتراضية تعتمد على مسيرات مضادة تطلق شباكاً لاصطياد المسيرات المعادية، ومن بين هذه الأنظمة منظومة Iron Drone Raider التي تعتمد على رصد الهدف ثم إرسال مسيرة اعتراضية نحوه تطلق شبكة مزودة بمظلة لاحتجازه وإنزاله. لكن فاعلية هذا الحل لم تثبت بعد في اختبارات ميدانية حقيقية.
0: أفادت مصادر ميدانية وأعلامية في قطاع غزة بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته في القطاع عبر إزاحة الخط الأصفر من الجهة الغربية. هذا وقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسط تحذيرات من جهات عدة بتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
7: تستمر فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وأسطى حديث إسرائيلي علني عن رغبة القيادتين السياسية والعسكرية باستئناف القتال في القطاع بحجة رفض حماس نزع سلاحها. جديد يوميات العدوان سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، منهم مدير شرطة المباحث في خان يونس الذي تم اغتياله في خضم سياسة إسرائيلية تصاعدت مؤخرا عنوانها استهداف قوات الأمن وعناصر الإسعاف والدفاع المدني. بالتوازي مع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن قيادة المنطقة الجنوبية حصلت على الضوء الأخضر لتوسيع نسق الهجمات في قطاع غزة دون الانجرار إلى تصعيد شامل بسبب عدم اتضاح الرؤية حيال الوضع على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. على الصعيد المتعلق بابتلاع أراضي القطاع وفرض سياسة الأمر الواقع، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن جيش الاحتلال أزاح ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. بذلك أصبح حجم المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في القطاع يقدر بنحو 60% من إجمالي المساحة الكلية. فرض القيود على دخول المساعدات الإغاثية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية وحرمان سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة شكل آخر من أشكال الإبادة الإسرائيلية. مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في سياق ذلك أن سكان المناطق الشمالية من القطاع يواجهون انقطاعا شبه كامل للمياه، كما أن 47% من الأدوية الأساسية في القطاع رصيدها صفر.
4: بالنسبة للعلاج الوسطاني مش موجود.
7: وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع أشارت من جانبها إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا خطيرا نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة. ما فاقم الأوضاع تدهورا وفق الوزارة، منع الاحتلال إدخال المعدات والآليات الثقيلة لغايات فتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة وإزالة المباني المتهالكة التي يبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية باتت تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
0: نشير الآن مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. الجيش الإسرائيلي يقول اعترضنا أو أطلقنا صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه اقترب من قواتنا جنوبية لبنان. هذا فيما يتعلق بتصريحات الجيش الإسرائيلي الآن الذي يتحدث عن إطلاقه صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه اقترب من قواته جنوبي لبنان. والآن نتحدث عن عواجل لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث عن اتفاق مرتقب بين دول الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. كايا كالاس إذن تتحدث عن اتفاق مرتقب بين دول الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. خبر هام وتصريح من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي التي تتحدث عن اتفاق مرتقب بين دول الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. نذكر بأن وزراء خارجية دول الاتحاد يجتمعون الآن في بروكسل، وتخرج كايا كالاس بهذا التصريح بأنه سيتم الاتفاق بين دول الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين جراء الانتهاكات التي يقومون بها باستمرار في الضفة الغربية المحتلة. ندد الفلسطينيون بإجبار قوات الاحتلال ومستوطنيه عائلة المسن حسين عصعصي على إخراج جثمانه من قبره بحجة قربه من مستوطنة صانور المقامة على أراضي جنوب جنين وسط تحذير من أطماع استيطانية في المنطقة.
8: هو الفلسطيني الذي نبش قبره ودفن مرتين، الثمانيني حسين عصعصى.
9: هنا لما حملته ونزلته
8: في بيت عزائه بقريته جنوبية جنين، لا حديث إلا عن إجبار العائلة على إخراج جثمانه بزعم قربه من مستوطنة صانور.
10: طبعاً المستوطنين بوجود الجيش حكونا إذا ما بتشيلوا الجثمان من القبر راح نجيب جرافة ونشيل الجثمان ونكب لكم إياه برا على كل بساطة. يم
11: هاي المقبرة موجودة قبل وجود المستوطنين في المنطقة.
8: الدفن يحتاج إلى تنسيق الآن، فالمستوطنون منذ أسابيع داخل مستوطنة صنورة تنفيذاً لقرار حكومة نتنياهو بعد أن كانت مخلاةً منذ عام 2005. وإن وصل
3: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستقيم. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجعل صباحكم مليان خير، رضا، أمان، ستر وعافية ورزق وكل الأمان اللي بتتمنوها من رب العالمين. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم من جديد. التقينا وهذا مشوار آخر من وسط البلد على أثير إذاعتنا منبر الحرية وشبكتها الإعلامية. نواصل معكم هذه اللقاءات اليومية وبرعاية خاصة وحصرية لشركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية. صباح الخير لجوال، لكل العاملين في جوال. صباح الخير لمتابعينا أينما كانوا، لأسرانا في سجون الاحتلال، لأبنائنا المغتربين في الخارج. صباح الورد، صباح الفل والياسمين معكم حتى تمام 11. هذه تحيات فريق العمل معي هذا الصباح كالعادة. أبو رموز ربحي، صباح الخير لك ربحي وللجميع، وتحياتي لكم في أعداد وتقديم البرنامج معكم محمود قنيبي. صباحكم خير، قولوا يا رب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل. أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل. يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

طبعا صباح الخير لكل الخلايلة، لكل جبل الخليل، لكل البلدات، المدن والقرى والمخيمات في الخليل، وصباح الخير لكل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، من رفح جنوبا حتى الناقورة شمالا، من الأردن شرقا حتى المتوسط غربا. صباح الخير لجميلة وجيه لكل متابعينا، زاهر الأطرش يسعد صباحك، وحيد طويل صباح الخير، وكرم الصندوق كمان صباح النور لكل الإخوة والأخوات اللي بيتابعونا يوم يوم وأسمائهم حاضرة معنا، صباح الورد عبد الجبار العزة وهيفا مسودة من القدس الشريف صباح الخير إليك، ولا عمر ورشدي فريحة صباح الخير، صباح الخير لمراد الفروق كمان، حسني وزوز وكل أهالي شارع الشلالة بيصبحوا عليكم ويدعونكم للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه.

اليوم هو الاثنين الموافق 11 من شهر مايو أيار 2026. اليوم أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام ستتوجه إلى الديار الحجازية أو بدأت، وغدا حجاج الخليل. غدا 12 الشهر رح تكون أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى الديار الحجازية. راح نشوف يعني ممكن ناخذ حدا من الإخوة القائمين على الحج لمعرفة تفاصيل عن ساعة الخروج وبالنسبة للطيران وكل ما يتعلق بالأمر. مصطفى السلامة صباح الخير، والحج بسام العملي كمان صباح النور إليك ولكل اللي عندك. يعني بدأت أمور البلديات تستقر، و تقريبا يعني هناك عمليات استلام وتسليم للبلديات في كل المناطق. إن شاء الله هالأيام اللي جاية علينا بتكون أيام خير وبتكون أفضل مما مررنا به. وجدي كاتبة صباح النور، وعرفات العكل كمان يعطيك العافية لكل الأصدقاء والمتابعين اللي معانا، بنقول لهم صباح الفل والياسمين. تامر مرسي الشيخ دور ربول، الله يسعد صباحك عمي أبو رامي. والله يا عمي أبو رامي انزلنا على المدارس على المقصف المدرسة ونلاقي الطلاب بروحوا وحشينا سندويشات مش عارف شو بدنا نسوي فيهم. هاي رسالة من امبارح ولا نفس الاشي اليوم كمان صار يا تامر؟ يعني بما انه امبارح كان في اضراب والطلاب روحوا حشيتوا السندويشات وما عرفتوش شو بدهم تسوي فيهم، الاصل انه اليوم استنيتوا لما تشوفوا طبيعة الدوام. هيك المفروض يعني العقل والمنطق بيقول انه المفروض استنيت لحتى تعرف طبيعة الدوام وبعدها بلشت شغل. شو بدي اقول لك، الله يفرجها على البلد. احنا مش في احسن وضع، احنا في امتحان، احنا في اختبار، احنا في مرحلة قاسية جدا من مراحل الصمود والتي ستسجل في التاريخ. كيف احنا بنحكي اليوم عن اضراب الست اشهر؟ بتتذكروا اضراب الست اشهر او بتعرفوا عنه؟ يعني ما حضرنا ولا حدا فينا عاشه. هو كان في عام 1936 بس لليوم يذكر هذا الاضراب بانه كان فترة صمود. وفي كل مناسبة يعني أكيد نفتخر بمن قام بهذا الإضراب. اليوم احنا بنعيش مرحلة كمان صعبة جدا وستذكر في التاريخ وعلينا تخطيها، بدنا نعديها بإيش ما قالوا شالوا، يعني بدنا نتحمل. صح انه الوضع سيء جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كمان، لكن هذا نصيبنا، هذا قدرنا في هذه الأرض، أرض الرباط. وخلق الإنسان في كبد، يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإحنا في تعب، في مشقة، في صمود، في رباط إلى يوم الدين. لذلك علينا أن نصبر، أن نتحمل كل الذي يجري هذه الأيام. ولو طلبت من كل يوم وصف حال البلد بسطرين أو بجملتين أو بكلمتين، ماذا ستقولون يا سادة؟ يعني ما بعرف إذا كان تقدروا تشاركونا هذا الحديث وتشاركونا هذا اللقاء وتشاركونا بآرائكم. لو طلب منك اليوم توصف حال البلد بسطرين، شو ممكن تقول؟ صح احنا كلنا عارفين انه الوضع صعب جدا، لكن للأسف يعني مش كتير بإيدينا نغير في الواقع إلا القليل القليل. لذلك علينا أن نتحمل وعلينا أن نخوض هذه التجربة وعلينا أن نمر هذه المرحلة بكل صعابها. يعني أقولكوا كتير كانوا بيراهنوا على انتخابات البلديات بسبب الأوضاع، لكن مرت والحمد لله ومرت كتير كويس. فعشان هيك أنا أتمنى إنه هاي المرحلة كمان تمر ونتذكرها، ويجي اليوم قبل ما نغادر هذه الدنيا، يجي اليوم اللي نستقر فيه وتستقر أحوالنا وأحوال البلد. عاطف زاهد بيقول اليوم كمان إضراب، شفت طلاب مروحين من المدارس. عمر رومي صباح الخير، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ نهارك سعيد. تحياتي يا عمر. كرم الصندوق صباح الورد، وأبو العبد أبو غليون كمان صباح النور والورد والفل والياسمين. يعني أحوال البلد زي ما قلنا مش أحسن إشي في الدنيا، لكن مش أسوأ إشي في الدنيا. يعني إحنا قادرين على تخطي هذه المرحلة إذا أردنا. أمي هوس الله يصبحك بالخير،
وليد الأطرش صباح الخير، وكمان نوال الأطرش الله يعطيك العافية ويصبحك بأنوار النبي.

0: أبو خالد القدسي يسعد صباحك. بقول نقول صبر جميل والله المستعان. الله يسعد صباح الجميع. صباحك خير يا أبو خالد، تحياتنا إليك. تامر مرسي الشيخ درة كمان صباح الخير. والله يا عمي أبو رامي لازم ننزل كل أصحاب الكانتين نطالب التربية بتعويضنا. والله بتقدروا يعني، ما حدا بيقدر يقولكم لا، بتقدروا تطالبوا أنتوا يعني. هذا ما بعرف إذا التربية ملزمة بتعويضكم أو لا، بس بتقدروا تطالبوا، ما حدا بيقدر يمنع هذا الشيء. ماهر أبو عيشة صباح الخير. لا التربية، ما هي التربية أصلا فيها دوام. الإضراب هو للمعلمين نفسهم يعني. التربية لو رحت لها بدها تقول لك أنا يا عمي ما عندي إضراب، أنا مداومة والإدارات مداومة. ما بعرف هذا موضوع الإضرابات. امبارح نقابة المهندسين كمان أعلنت عن إجراءات تصعيدية وإضراب بسبب الكيل بمكيالين كما قال نقيب الأطباء، وبسبب الظروف الصعبة اللي صاروا يمروا فيها فعلا الموظفين. على فكرة إذا بدنا نحكي عن الوضع الاقتصادي، أنا لما قلت وصفوا لنا حال البلد مش بس الوضع الاقتصادي، لأنه الوضع الاقتصادي في إجماع أنه للأسف الوضع الاقتصادي في تدهور تام، بدءا من التاجر الكبير حتى غير التاجر المستثمر نفسه الكبير، مرورا بالتاجر الكبير، مرورا بالتاجر الصغير، للموظف للعامل، كله بيعاني اليوم وبيعاني الأمرين. و يشهد الله إني صادق إن قلت لكم أن هناك من يعاني الوجع، الوجع الوجع، ومن يعاني الجوع كمان، الوجع نتيجة المرض والجوع والألم بسبب الظروف الحالية. في ناس فعلا وصلت إلى مراحل سيئة جدا جدا جدا، حتى اجتماعيا بدأ يأثر على الناس يعني اجتماعيا، وبدأ يأثر على كثير من مشاريع الزواج ومشاريع البناء ومشاريع. الوضع مش أحسن إشي يعني. يمكن أنا طلب مني خلال اليومين اللي مضوا إجتني أكثر من رسالة تطالب بالعودة في للحديث عن تخفيف تكاليف الزواج، وخاصة الأمور اللي فيها بهرجة وزيادة وملهاش داعي، وطلب مني التركيز على أن هذه بدع، لأنه فعلا وضع الناس ما بيسمح. لأنه في يعني إذا بقولكم أنه في ناس أثر على خطبتهم يعني، ناس فسخت خطبة نتيجة الوضع المادي، ناس باعت بيوت، ناس للأسف قاعدة بدون بيوت، الزلمة قاعد عند أهله والمرأة عند أهلها بسبب الوضع، مش قادرين يدفعوا أجرة بيوت. يعني أوضاع اقتصادية سيئة جدا، لكن هذا لا يعني أنه وصلنا إلى مرحلة اللا عودة. لا، إحنا لسه قادرين على أنه نتحمل ونشيل بعض كمان. يسعد صباح كل الناس المحترمين في بلدنا اللي شاعرين بظروف الناس، وخاصة اللي عندهم مستأجرين، اللي عندهم يعني كتير من الناس الله يفرج عليهم. نسمع دقات الساعة وبنكمل. يلا،
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: طيب رجعنا معاك وصباح الخير للجميع. قبل ما نروح للاتصال التالي وهو مع الشركة السعودية للحج والعمرة والحج نبيل رشيد للحديث عن سفر الحجاج غدا، خلونا نودي تحية وشكر وتقدير كبير للدكتور الجراح البارع دكتور عماد تلحمة. طبعا ليش؟ لأنه الدكتور عماد أولا يعني هو شخص متميز وكل الاحترام له، ويقوم بعمل جليل جدا، وهو إنسان يعني عالم في مجاله وبارع جدا في عمله، كل الاحترام والتقدير له. بس المرة هاي بنقول له شكرا بشكل خاص لإجراءه عملية جراحية نوعا ما صعبة وخطرة لحبيبنا وأخونا وصديقنا رامي حسن. الأسير المحرر رامي حسن بعد 20 عاما من السجن خرج من هذا السجن وهو يعاني آلام العمود الفقري والرقبة، وبالأمس أجريت له عملية جراحية. عملية يعني بقدر ما هي معقدة وخطرة وكان شوي خايف منها أبو حسان، إلا إنها الحمد لله مرت بسلام وبسرعة وقام الحمد لله يعني بتحسن كبير، وإن شاء الله التحسن لقدام. أكيد يعني بنقول للدكتور عماد يعطيك العافية، وبنقول لرامي ألف حمد لله على السلامة، وبنقول لأبو رامي حمد لله على سلامته. أكيد لرامي تحياتنا إله ولكل أسران المحررين. وتنذكر ما تنعاد أخي أبو حسان، الله يسعد مليون صباحك، تحياتنا إلك وللدكتور عماد تلاحمي وكمان لمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني على الرعاية والعناية اللي أولوها لأبو حسان وللجميع كمان بشكل عام لكل المرضى، الله يعطيهم العافية. وشكر كبير كبير كبير للإخوة في المستشفى وللدكتور عماد تلاحمي تحديدا. صباحك خير يا دكتور، صباح الخير لرامي وأبو رامي. مباشرة يا سادة إلى الشركة السعودية للحج والعمرة. يوم الاثنين بكرة الثلاثة 12/5 بكرة موعد سفر حجاج بيت الله الحرام من محافظة الخليل. اليوم بدأت عملية تفويج الحجاج إلى الديار الحجازية، وفي مجموعة منهم حاليا موجودة في مدينة الحجاج في أريحة. خلونا نصبع على الحاج نبيل رشيد معنا على خط الهاتف. أبو أنس صباح الخير يعطيك العافية. حاج نبيل يعني انت اكثر من مرة حاولنا الاتصال فيك، للأسف كل مرة كنت يعني بتنشغل بإشي، المرة هاي بدنا يعني
1: صحيح بعتذر منك والله كنا ملهيين في الحج ومتابعة رام الله والوزارة
0: بين
1: اليوم مشوارين مرات
0: بين الله. اليوم 12 الشهر بدأ تفويج الحجاج من مدينة الحجاج في أريحة، بكرة موعد سفر حجاج الخليل. احكي لنا تفاصيل حج عن سفر اليوم وبكرة، وكمان الإخوة اللي راح يسافروا طيران شو وضعهم
1: إن شاء الله يا سيدي العزيز. اليوم منطقة الشمال تبعه تقريبا 45 باص تقريبا،
0: نعم
1: أنا بحكي عن بضغط بأي بي يعني أنت نتير ذاك،
0: نعم
1: قسم وصل جسر اليهود، قسم وصل من الحجاج الأردنية، قسم إلى زيارة المدينة محمود عباس في أريحة.
0: نعم.
1: والأمور ماشية جيدة جدا. بالنسبة لبكرة إن شاء الله بده يطلع من باب ديوان دار الحسيني مجموعة اتحاد الحرم إبراهيم الشريف تقريبا 300 حاج الساعة 3 الفجر.
0: نعم.
1: بده يطلع من عند مدرسة حسين حجاج الخليل.
0: يعني
1: الساعة 3 الفجر إن شاء الله.
0: يعني الساعة 3 الفجر في عنا موقعين بالخليل أمام مدرسة الحسين بن علي وكمان

0: بجانب ديوان آل الحسيني في عين سارة، تجمع الحجاج رح يكون هناك. عدد الحجاج قديش بالموقعين؟
1: في عند مدرسة الحسين 120 واحد.
0: 120.
1: ديوان دور الحسين 254.
0: 254 يعني ما يقارب 370 74 حاج بكرة طالعين من الخليل. هذا كل حجاج الخليل برا؟
1: كمان 120 ديوان بنك فلسطين
0: برضو بكرة في نفس الموعد.
1: نفس الموعد.
0: يعني بنحكي هيك على حوالي 500 حاج تقريبا.
1: تقريبا
0: 500 حاج هدول كلهم بر.
1: نعم صحيح.
0: راح يسافروا بإذن الله تعالى.
1: عندنا كمان.
0: نعم.
1: تقريبا 90 واحد حجاج بيطلع الساعة 8:30 من باب مقر الشركة السعودية للطيران.
0: هدول برضو بكرة الساعة 8:30 صباحا من أمام الشركة السعودية للحج والعمرة في عين سارة. برضو عمارة النور في عنا 70 حاج طيران. هذول حجاج الشركة ولا حجاج المحافظة كلها؟
1: هذول حجاج ائتلاف الحرم الإبراهيم الشريف.
0: ائتلاف الحرم الإبراهيم الشريف اللي بيضم عدة شركات طبعا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هذول طيارتهم بكرة بس عشان ظروف الطريق والجثث إن شاء الله بدهم يطلعوا اليوم.
0: لا طيارتهم بعد بكرة ورح يطلعوا بكرة.
1: نعم صحيح.
0: أها. طيارتهم بعد بكرة بس عشان يضمنوا بلاش يعني الواحد بيضمنش الجسر بيضمنش الطرق شو بيصير فبدهم يطلعوا قبل بيوم عشان يكونوا على الموعد في المطار ويسافروا ويوصلوا مع حجاج البر كمان
1: 100% إن شاء الله. أنا بكون معهم في مدينة حجاج الأردنية نجهز البضاعات وكل الأمور وإن شاء الله طالع بجمس عشان أكون معهم في المدينة قبلهم أسكنهم بظرف 5 دقائق ان شاء الله. اعمال بجهز غرف المدينه ارقام غرف المدينه من يوم بطلع لهم اياهم.
0: اذا
1: يعني رقم غرف اي حاجه في المدينه المنوره مستعد اعطيه من كل ساعتين.
0: وطبعا
1: مكه جاهزه بالارقام بالاشخاص في كل غرفه.
0: طيب هلا احنا بنحكي هيك على كل حجاج الخليل تقريبا المحافظه.
1: نعم صحيح.
0: المحافظه كلها من الشمال للجنوب.
1: المحافظه في عندك في عندنا باص في نعيم برضه يطلع الساعه 3.
0: احنا
1: في يطا
0: في باص في يطا في باص في بين العين. يعني في كل منطقة برضو في باصات
1: في تجمع.
0: عدد حجاج محافظة الخليل قديش تقريبا حج نبيل؟
1: 1060 تقريبا.
0: 1060 حاج تقريبا
1: محافظة.
0: وتقريبا كلهم راح يغادروا بكرة.
1: بكرة
0: بكرة بإذن الله يا سيدي. أول شيء إن شاء الله حجا مقبولا من الآن يعني السلف بنقول لكم إن شاء الله حج مقبول وذنب مغفور وربنا يسهلها عليك وتروحوا وترجعوا بالسلامة بإذن الله. في عنا أخونا نبيل أبو حديد بيصبح عليك أكيد وبقول لكم تروحوا وترجعوا بالسلامة وبقول لك الحج نبيل أنت مجرب ونشهد إنك كفو يا سيدي.
1: حياك الله حاج. الله يا رب إن شاء الله تكون الحسن للجميع
0: يا رب. طبعا رح نضل على تواصل مع حجاجنا في الديار الحجازية بإذن الله تعالى خلال فترة الحج وإحنا شاكرين لك هذا اللقاء حاج نبيل الرشيد صاحب الشركة السعودية للحج والعمرة. بكرة سفر الحجاج. شكرا جزيلا حاج. تروحوا وترجعوا بالسلامة. بكرة سفر كل الحجاج يعني هلأ قاعدين بيستعدوا ويمكن فرحة غامرة في قلوب هؤلاء الذين سيزورون الديار الحجازية ويؤدون هذه الفريضة التي هي من أعظم الفرائض الحج وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. ألف مبارك لكل من حالفهم الحظ ولكل من سيخرج للحج هذا العام وإن شاء الله بترجعوا بالسلامة يا الله بترجعوا والدنيا هادية والأمور كويسة. وادعوا لكل المسلمين في هناك في جنبات مكة والحرم هناك. على من بالعلا بسمت له الأقمار والأنجم. نرجع مرة ثانية لتعليقات الإخوة ورسائلهم والأخوات. عندنا رجائي أبو عيشة الله يسعد صباحك يا رجائي أنت وكل إخواننا السائقين. لين الطويل صباح الخير. نوال شحاتيت كمان صباح النور. وجدي كاتبة الله يصبحك بالخير. تامر مرسي الشيخ دور أبولك والله يا عمي أبو رامي اللي بدخل في التربية بيطلعش أنا شايف. طب بس سؤال يا تامر يعني أنت بدك تجنني. طب يعني مدام أنك مقتنع أنه مش رح تستفيد فبتسألني ليش يعني يا بتروح وبتشوف وبتجرب يا إما بتكون مقتنع وخلص وواثق إنه ما فيش فايدة وبتضلك قاعد. بس يعني يعني مقتنع. بعرفش انا كيف انت يعني قلت انه ما بزبط. جرب جرب مش رح تخسر اشي صدقني. ماهر ابو عيشة بتقول والله انه مصيبة، والله انه مصيبة اضراب نقابة الاطباء في الصحة، ما في ادوية. اللي عنده مريض معين وادوية شهرية شو يعمل؟ الله يفرجها علينا وعليك يا رب العالمين. شوفوا يعني هذا موضوع الادوية واضراب الصحة كارثة، كارثة على كتير من الناس المساكين اللي ما عندهمش امكانيات مادية، اللي وضعهم بسمحش يشتروا ادوية من برا او يتعالجوا برا وزارة الصحة. ف يعني الحكومة مطالبة بإيجاد حل. عاطف زاهد بقول أبو رامي بدنا نغلبك معنا تحكي مع دائرة المياه في البلدية يحطوا اسم منطقتنا عين ننقر بالجدول. امبارح حطوا اسم منطقتنا في عين ننقر بالجدول امبارح وما نزلت المي. يعني هذا الموضوع بدك عاطف بدك تعفيني منه، لأنه العام الماضي يعني كان في عنا إشكالية في تأخير المية وانقطاعها، وهذه المنطقة كان اسمها وما كانش اسمها. خلينا نستنى شوي. يعني أنا للأسف أنه بلشت أزمة المية كأنه وبلشت الناس تحكي في الموضوع. أنا بتمنى أنه يكون في حلول سريعة وتوزيع عادل للمية عشان يعني ما نتلقى مثل هيك شكاوى. والبلدية والمجلس البلدي الجديد اللي استلم بقيادة المهندس يوسف الجعبري وعد بأنه يكون في عدالة في توزيع المي. عدالة بمعنى أنه الكل يعني ياخد مثل بعضه. فخلينا نراجع في هذا الموضوع يا عاطف، وبوعدك أرد لك خبر بس مش هلأ بعد البرنامج. بدي صبع على يزن أبو غليون على أم يوسف. حسني وزوز بقول بالنسبة لموضوع اليوم للوضع اللي احنا بنمر فيه لازم كلنا نبقى ايد واحدة، نساعد بعض، نوقف مع بعض. الجار يحس بجاره والاخ يحس باخوه، والله يفرجها علينا وعليكم. يا ريت والله يا حسني. انا امبارح يمكن حكيت او قبله حكيت انه لازم يكون في صناديق تكافل في كل عائلة، صندوق تكافلي لكل العائلة، لانه اليوم يعني صدقني الوضع سيء جدا، ومن اقرب الناس الك بيكون محتاج وانت مش عارف، ومن عائلات كبرى وبيكونوا أقاربهم معاهم والله منعم عليهم بس ما بيعرفوا عنهم. فلازم يكون في بحث في كل عائلة عن الحالات الصعبة، عن الناس العاطلين عن العمل، عن الموظفين، عن المرضى. يبحثوا يسألوا ويتكافلوا ويتعاونوا مع بعض، والله يفرجها على الجميع. رنا أحمد صباح الخير. إم عمار الهيموني كمان صباح الورد. كمان أبو شادي أبو تركي يسعد صباحك. ومحمد أبو حنان أبو أحمد الله يسعد هالصباح. إبراهيم عابدين والله يا أبو عاب. أبو الزين يعني بقول الحمد لله على سلامة أبو حسان حبيبنا. إبراهيم وينك؟ وعدتني تزورنا وما جيت برضو. أبو عبود شطريت صباح الخير. وزهرة عمان ومهمام الدميري وأبو نهاد قفيشة. محمد الرواشدي ومحمد الراعي أبو حسن الله يصبحك بالخير. زياد سدر وأم جلال وعبد الله السرحين أبو الوليد كمان الله يصبحكم بالخير. خلينا نأخذ استراحة صغيرة وبعدها بنرجع سوا وبنكمل بإذن الله تعالى. فاصل ونواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يسعد صباحكم كمان مرة أبو موسى سياج، الله يصبحك بالخير، نافذ أبو سنيني وأبو ضياء الجعبري، الله يصبحكم بأنوار النبي. بشروا ولا تنفروا، هيك لازم نقول، يعني الكلمة الحلوة بتفرق، الدعم النفسي بيفرق الأيام هاي، خاصة في ظل الظروف اللي بنعيشها. احنا جايين على عيد، متذكرين؟ ولا حدا متذكر العيد، ولا حدا متذكر أيام العيد ولا التحضيرات للعيد، لأنه الوضع بشكل عام سيء في كل البلد. مطلوب من الناس اليوم تتحمل بعضها، تصبر على بعضها، وتساند بعضها وتساعد بعضها ولو بالكلمة الحلوة. خالد دميري بقول صباح الخير أبو رامي، في معلومة، في حجاج بيت الله الحرام بدهم يطلعوا في 14 الشهر من الخليل، 14 بعرفش، أنا بعرف 12 و13 هذا اللي بعرفه. هلأ إذا في حجاج بشكل خاص ممكن بدهم يطلعوا عن طريق الأردن زي كل سنة، ما بعرف، بس أنا اللي بعرفه رسميا الحجاج بكرة وبعد بكرة، بكرة وبعد بكرة كلهم. سناء المحتسب صباح الخير، حمزة ميزي كمان صباح النور، وإم أحمد الجعبري الله يصبحك بالخير كمان. لأصدقائنا والمتابعين إم رمزي الخطيب وأبو العبد أبو صبيح وكمان مها شاور الله يصبحكم بأنوار النبي، الكل يدعو للصلاة على النبي. أبو موسى سياج بقول شو الحل مع الإضراب؟ أي إضراب؟ هو كلها إضرابات يا أبو موسى. خليني أقرأ لكم باقي تعليقات أبو موسى. مجدي مسالمة يسعد صباحك يا مجدي. ليث الفروخ أبو مراد صباح الخير. أبو موسى بقول احكي مع الوزارة اتواصل معهم يا أبو رامي، ما بيصير يضلوا أطفالنا هيك لا للإضراب. يعني كل الدنيا بتحكي مع الوزارة مع الحكومة يا أبو موسى، كل الدنيا، وأعتقد الصوت مسمع، صوت الإضرابات سمع، نقيب الأطباء حكى اللي عنده، نقابة المهندسين كمان امبارح حكت اللي عندها، اتحاد المعلمين عنده وجهة نظر بقول انه في صرفيات للمعلمين. شوف الوزارة والحكومة صارت على علم بكل ما يجري غصب عن الكل، وصل الصوت. هلأ شو الحلول اللي عندهم؟ مش عارف اذا في حلول. برغم هذا بنقول حياة وبدها تستمر، ووضع صعب على الجميع، الكل بده يتحمل والكل بده يساند. المعلمين مظلومين، والله إنهم مظلومين، والأطباء مظلومين، وكل قطاع الموظفين مظلوم هاي الأيام بالحصار اللي مفروض علينا من قبل الاحتلال وأعوان الاحتلال، بشبكة الأمان التي وعدنا بها ولم تنفذ. كان في هناك وعود بشبكة أمان عربية مالية للسلطة الفلسطينية، للأسف لم تنفذ هذه الوعود كمان من الدول العربية، وبالتالي احنا في مأزق، احنا محاصرين من الجميع، وعلينا ان نتحمل هذا الحصار. يعني انا بعرف انه في ناس والله ما هي قادرة تتحمل، بس شو بدنا نقول؟ يعني ما فيش حلول، ما في حدا عنده حلول سحرية لحل هذه الأزمة إلا بضغط دولي واستقرار المنطقة. طول المنطقة ما هي مش عايشة حالة استقرار، طول ما في حروب مع إيران وفي لبنان وهون وهون، إحنا في حالة حرب مستمرة. غزة عادت مرة أخرى لتعيش أيام القصف والقتل والدمار، فالله يفرجها. وليد الراعي الله يسعد صباحك وصباح كل اللي عندك، تحياتي يا عزيزي. نسمع دقات الساعة يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أحمد صلاح، صباح الخير إليك ولكل الناس المحترمين، وجعفر غلمي كمان، وإسحاق الكركي، وهدى صبحكم بالخير. وضع الإضرابات مش أحسن إشي، بس إحنا لسه أحسن من غيرنا، إحنا عايشين أحسن من غيرنا، أحسن حتى من دول قريبة منا يمكن فيها يعني حكومات مستقلة وغيره زي ما بقولوا، لكن وضعنا لسه منيح لأنه إحنا شعب الحمد لله منيح. يسعد صباحكم، صباح الخير لكل الناس في كل القطاعات، الأطباء الله يصبحكم بالخير ويعطيكم العافية، صباح الخير للمهندسين والمحامين، صباح الخير للتجار والمزارعين، صباح الخير للآباء والأمهات والطلاب والمعلمين، صباح الخير لكل قطاعات شعبنا في كل الأماكن. غسان أبو الضبعات، غسان أوه هاي كتير كتير كتير يا غسان، بس خليني أقرأها. معالي وزير الحكم المحلي يكرم أحد صناع الجمال العاملين في بلدية الخليل. قام معالي وزير الحكم المحلي دكتور سامي حجاوي بتكريم أحد صناع الجمال العاملين في بلدية الخليل، وذلك تقديرا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء واجبه تجاه مدينته وخدمة المواطنين، حيث جرى التكريم في مقر مديرية الحكم المحلي في محافظة الخليل أثناء زيارة معاليه للمحافظة، وبحضور مدير عام المديرية الأستاذ عز الدين العطاوني وعدد من موظفي المديرية، حيث أشاد معالي الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به هذه الفئة من العاملين في الهيئات المحلية ولما تبذله من جهد وعمل متواصل في مختلف الظروف للحفاظ على البيئة والصحة العامة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، مثمنا بذلك الجهود التي تبذلها الهيئات المحلية والعاملون فيها لخدمة أبناء شعبنا. طب يعني هلأ كان بسوى يحطوا اسمه العامل يعني في هالخبر الطويل العريض، يعني مع الاحترام كان بسوى فعلا انه يحطوا اسم العامل ضمن الخبر علشان يعني نشيد فيه ونقول له يعطيك الف عافية وشكرا لك. على كل صباح الخير وشكرا لكل صناع الجمال، لكل العاملين في البلديات، لكل الناس المحترمين اللي بيخدموا بلدهم بحق، وشكرا للي بيكرمهم، يعني اللي بيقدر جهود هؤلاء الناس كمان إله احترامه. يعني العامل اسمه وائل الحلاق، كل الاحترام كل الاحترام لأخونا وائل الحلاق، ويعني احنا بدورنا كمان بنشكره على دوره، مدام انه تم تكريمه هذا يعني انه بيأدي دوره بكل أمانة وإخلاص، وهذا يستحق منا كمان نقول له يعطيك ألف عافية، شكرا لك على جهودك دائما في خدمة الناس والبلد.

0: مصطفى السلامي بقول المعلمين بيحكوا للأولاد اضربوا ما تجوا، أريح للأمهات من قومتها وقومة الأولاد الصبح بدري. يحكوا للأولاد، قصده مصطفى إنه يعني بلاش تقوم الأم من الصبح هيك تحضر أولادها وتجهزهم وتوديهم على المدرسة وفي الآخر يرجعوا لها بعد ساعة أو نص ساعة، من الأساس يحكوا لهم اضرب. يعني شوف انت عارف وانا عارف وعشنا هذه الظروف، هذا موضوع اضراب المعلمين، اضراب الاطباء، اضراب هاي يعني بتعمل كركبة وبلبلة في البلد بشكل عام، عارفين هذا الحكي. بس اليوم بتقدر تلوم حدا من الموظفين على اضرابه مصطفى؟ يعني خلينا نكون منطقيين، الموظفين وصلوا درجات مش معقولة. اقول لك نياله وبحق اقولها، نياله اللي ما عندوش أقساط، ما عندوش قروض، ما عندوش التزامات، ما عندوش شكات، ما دون ذلك هاي الناس عايشة. يعني تخيل أنت الألفين شيكل لعائلة قديش بكفوا؟ هل الألفين شيكل بكفوا مصروف أكل وشرب لعائلة طوال شهر كامل؟ يعني أقل من 100 شيكل، بتحكي على 70 شيكل، أقل حتى من 70 شيكل في اليوم. في عائلة كل استخداماتها 70 شيكل في اليوم، كل احتياجاتها ما بين أكل، شرب، لبس، دواء، مية، كهرباء، غاز، مواصلات، مصروف جامعات أو مدارس. شو مالكوا يا جماعة؟ 70 شيكل ما بيكفوا، فما بالك باللي عليه قروض أو التزامات وبنخصم من راتبه؟ تخيلوا الوضع. أنا لما بقولكوا إنه يعني يجب أن يكون هناك صناديق تكافل، ويجب على لجان الزكاة والشؤون الاجتماعية اللي للأسف عملوا العكس، مع احترامي إلهم، لأنه إمكانياتهم هيك والجمعيات كمان إمكانياتهم هيك، كان يفترض أن يفتح باب التسجيل للعائلات اللي انتكبت في الحرب، عائلات العمال على الأقل، يعني بديش أقولك الموظفين، العمال اللي قعدوا إلهم 2.5 سنين أو 3 سنوات قاعدين، يفترض كان يتم تسجيلهم، لكن للأسف يعني الإمكانيات ما بتسمح، فأغلق باب التسجيل. يعني لما واحد بيكون وضعه أكتر من سيء وبروح على لجنة الزكاة بقولوا له أسفين فيش مجال، لما واحد بروح على الشؤون الاجتماعية بقولوا له فيش مجال لتسجيل جديد، بروح على الجمعيات بقولوا له مش قادرين نغطي اللي عنا، وبالتالي ما بنلومهم كمان، يمكن أنا قلت المفروض عملوا العكس، بس هو فيش إمكانيات عندهم. لذلك يجب إنشاء صناديق تكافل عائلية، صندوق في كل عائلة. وأنا ذكرت مبارح إحدى العائلات يعني علمت خلال، أحكي لكم إياها هيك، يعني في كان عندهم عرس وكان عندهم طلبة أو عرس والله ما بعرف بالضبط، ففي العرس أحد الأشخاص أخبرهم عن طفل في العائلة من عائلات الخليل، طفل بحاجة لعملية في النخاع الشوكي بتكلف 55,000 شيكل، والعائلة ما بتعرف وقاعدين في العرس ما بيعرفوا إشي، اتصلوا على والد الطفل سألوا قالهم مزبوط وهيك هيك، يعني أحد الأشخاص أبناء العمومة اتصل فيه قال له شو دريت إنه ابنك هيك هيك بده عملية؟ قال له والله طب شو بدك تعمل؟ قال له العمل عمل ربنا، ما فيش مجال، يعني ما خليتش حدا ما رحتلوش أدين منه، ما فيش مجال. قال له عين خير، قبل ما يطلعوا من الطلبة قالوا لكبار العيلة بدنا إياكو، بدنا نقعد هيك 5 دقائق نحكي مع بعض. قعدوا مع بعض شرحوا الموضوع، خلال 2 ساعة تم جمع 55,000 شيكل، والولد مبارح أجرى العملية بحمد الله تعالى ونجحت الحمد لله، ويومين وبروح من المستشفى. هيك تبلغت كمان من شوي، يعني أنا من أحد الأصدقاء اتصل فيي قال لي الولد عمل العملية وبعد يومين بروح. هيك شوفوا هاي القضية، 55,000 شيكل بالنسبة لهذا الزلمة كانت مستحيلة، كانت يعني كالصعود إلى القمر بالنسبة له، وأصعب يمكن، شو من وين يجيب 55,000 شيكل؟ لكن بتكاتف العائلة في 2 ساعة خلصوا الموضوع. هاي الولد عمل العملية والزلمة مش مصدق. وعلى فكرة حصلت معانا كتير انه كانت تكون الامور هاي بالنسبة لهاي الناس كالكارثة على رؤوسهم ومستحيلة، وفجأة بتكاتف الناس بهمة الناس المحترمين عملوا العملية ومشت الأمور، والزلم اليوم مش مصدق حاله إنه ابنه عمل العملية وخلص صار الموضوع وراه. فهيك لازم، هيك لازم كل العائلات يكون في عندها مجالس أو صناديق تكافلية، كمان الشركات المؤسسات المصانع. اليوم فكرة الجمعيات الجمعيات البسيطة، يعني مش بالضرورة تكون الجمعية 100,000 و200,000، الجمعيات البسيطة اللي بيساهم فيها الأفراد بتحل أزمات قاعدة كتير كبيرة عند كتير ناس. فربنا يعين الناس ونعدي هالفترة، مرحلة صعبة على الجميع ولازم الكل يحس بالكل. كمان يعني أنا بدي طالب الأطباء وطالب الصيادلة والمختبرات ومراكز الأشعة أنه تعاونوا مع الناس خاصة المرضى. كتير من الناس مش قادرة تشتري الأدوية، الأدوية طبعا مش موجودة في وزارة الصحة وبالتالي مضطرين يشتروها من برا إذا لقيوها برا، ومش قادرين يشتروها بسبب سعرها. فأرجو من الصيادلة وشركات الأدوية مراعاة الظرف الحالي، أرجو من الأطباء، الأطباء كمان مراعاة ظروف الناس، أرجو من المحامين من كل القطاعات، كلنا بدنا نراعي كلنا. أبو الأمير حمزة قنين بيقول صباح الخير أخي أبو رامي، يجب أن نقف جميعا بجانب الموظف والعامل والطبيب لأنهم أصبحوا فقراء وهم شريان الحياة، فلا تتركوهم وحدهم في هذا الوقت العصيب. أتفق 100% معك. فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا، هل نحن على أعتاب جائحة عالمية أخرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هي ناقصة ناقصة، يعني هذه الجائحة أصلا يعني هذا الفيروس فيروس يعني مقيت مقيت وقاتل. طيب على كل الأحوال صباح الخير للجميع، صباح النور لكل الناس، ومكملين مشوارنا معاك وبرنامج وسط البلد اليوم برعاية جوال ام عمار الهموني الله يصبحك بالخير، رغدة غروف كمان صباح النور، صباح الورد لرغدة بتقول الله يشفيه ويعافيه، يا الله لسه الدنيا بخير والله يفرجها على الجميع ويعين الناس. لا الدنيا بخير، الدنيا بخير صدقيني يا رغدة، بس مش كل الناس دايما بتعرف ومش كل الناس دايما عندهم علم. مصطفى السلام بيقول والله ولا 100 شيكل بتكفي العائلة. طبعا ولا 100 شيكل، يعني هو 3000 شيكل في الشهر فكركم معاش بكفي؟ ما بكفي والله. تخيل واحد عنده أجار دار، واحد عنده طالب جامعة، شو بدهم يكفوا؟ طالب الجامعة اليوم قديش مصروفه؟ طالب المدرسة قديش مصروفه؟ احسبوا هقولكوا، يعني لو 10 شيكل كل يوم بين مصروف ومواصلات، بديش أقولكوا أكتر، 10 تخيلوا 10 شيكل، إذا الطالب بده 300 شيكل بالشهر، 250، لو طلاب 2 هي 500، إذا 4 تخيل هي 1000 شيكل راحوا بس مو مصروف. طب إذا عنده أجار دار، أقل دار اليوم أجارها 1000 شيكل في الشهر، هذه أقل دار اللي يعني 2000 دينار بالسنة، أقل دار فيش اليوم 2000 دينار، بس خلينا نقول اللي أجار داره 1000 شيكل، بيلحقوا مية وكهرباء خليه كمان 200 شيكل، هي 1200 شيكل، و1000 شيكل مصروف لأولاد هي 2200 شيكل، هي لا أكلنا لا شربنا لا حطينا غاز ولا تعالجنا ولا شرينا أدوية ولا رحنا مشاوير ولا أخذنا هدايا ولا عملنا عزومة ولا عملنا إشي، يعني هاي المعاش طار بدون ما نعمل ولا أي إشي. عشان هيك بنقول يا جماعة الخير اليوم الموظف غلبان، الموظف والله غلبان غلبان على الآخر، والعامل وضعه أسوأ الله يكون بالعون. ام طارق البشيتي الله يسعد صباحك، وام إياد القواسمي الله يعين الجميع يا رب، إن شاء الله الله بيعين كل الناس على هالظرف السيء اللي بنمر فيه، بس ربنا شو قال؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أكد عليها كمان، وهذا وعد رباني، هذا وعد رب العالمين، وهذه الشدة مش رح تضل للأبد. وأعود وأذكر بما كنت أقوله في الأيام الأولى لجائحة كورونا التي اجتاحت البلاد، كنت بقولكم رح تتذكروا هاي الأيام، خليها تعدي، اتكافلوا مع بعض، اتكاتفوا مع بعض، ساعدوا بعض، ابتعدوا عن الإصابة والمصابين حتى نعدي هاي الفترة. البعض استهزأ بكلامنا وقال إنه نهاية العالم، فيش إشي اسمه نهاية العالم إلا بقرار رب العالم، رب العالم هو الذي يقرر متى ستكون نهاية العالم، وبالتالي فترة وبدنا نعيشها، مطلوب نساند بعض ولو بالكلمة كمان، يعني ما فيش داعي نهجم على بعض. الأستاذ اليوم لما بيضرب بيضرب لأسباب، الطبيب لما بيضرب بيضرب بأسباب، مش إنه أنا مع الإضراب، أنا ضد أي إضراب، لكن يعني كمان أنا مش قادر أقول للإنسان اللي مش ماخذ معاشه تعال داوم وضلك صابر وتحمل. بينما الحكومة للأسف يعني صرفها الصرفيات الأخيرة اللي حصلت أشعلت يعني خلينا نقول الغضب في قلوب الموظفين بشكل عام. فالحكومة كمان عليها إدارة الأزمة، إدارتها بشكل صحيح. يعني هون كمان في خلل في موضوع إدارة الأزمة. العدل أساس الملك، هكذا دائما العدل هو أساس الملك. فالعدالة في توزيع الموارد يعني ممكن شوية بتريح، بس لما يكون فيش عدالة وحدا يحس حاله أقل من الآخرين هون بتصير المصيبة. أم شادي الأطرش الله يصبحك بالخير، ورشاد السكافي كمان، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل سنواصل معكم بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رجعنا كمان مرة. صباح الورد والياسمين ونهارك سعيد. هاي رسالة غسان أبو الضباط. إن شاء الله يومك سعيد وكل أيامك يا غسان. شكرا لك. نادر القاضي بول أبو رابي يسعد صباحك. شو بخصوص قرار ترخيص السيارات على المستحقات وبخصوص اللي مسجل سيارته باسم زوجته؟ والله هاي قصة، هاي قصة وصلني أكثر من حدا بيسأل عن نفس الموضوع يا نادر، إنه الحكومة أخذت قرار بترخيص السيارات من مستحقات الموظفين المتراكمة، لكن معظم الموظفين للأسف سيارته مش باسمه، يعني يا إما شاريها ومش مكمل لسه يعني أقساطها وبالتالي مش مسجل باسمه، يا إما مسجل باسم زوجته يا باسم ابنه، فمش عارف يرخصها. وكذلك الموظفات، الموظفات أكثر، معظم الموظفات سياراتهم باسم أزواجهم، فبدها ترخص السيارة من المستحقات بقول لها ما بينفعش إلا تكون السيارة باسمك. وهذه بحد ذاتها كمان قصة بالنسبة للموظفين والمستحقات واللي قالوا عن ترخيص السيارات بالمستحقات. حاولنا والله، سألنا والله يا نادر، أنا سألت للأسف يعني ما فيش فايدة، بقولك إلا تكون مسجلة باسمه. أبو موسى، أبو موسى سياج، شو بقول أبو موسى؟ تعالوا نشوف أبو موسى سياج شو بيحكي. كتير كتير رسائلك يا أبو موسى، كيف بدي أقرأها؟ رائد القواسم بصبع على الجميع. أبو موسى بقول شو بالنسبة للأضراب أنت بتخاف تحكي يا أبو رامي؟ آه والله بخاف أحكي، يعني بخاف أحكي. شو أعمل لك يعني؟ شو بدي أحكي؟ طب قل لي شو بدك أحكي، قل لي شو بدك أحكي. احنا بنقول الحكومة فيها تقصير والحكومة يجب أن تعالج هذا الأمر. بدك يعني أهجم على المعلمين؟ مش راح أهجم على المعلمين وعلى الموظفين في ظل الوضع الحالي. من شو بخاف؟ من مين؟ من مين بدي أخاف؟ أبو موسى السياج بقول أطفالنا ضحايا لهاي المؤامرة، وبقول المعلم بقبض جزء نص الراتب. طيب العامل شو بقبض الأيام هاي؟ ولا إشي لأنه ما في شغل. احكي، ما مضيعين حق الطلاب. يعني أنت بتقول يعني إنه المعلم لازم يداوم دوام كامل لأنه بيقبض نص الراتب. طب هل نص الراتب بكفيه؟ تفضل احكي أنت يا أبو موسى، أنا مش راح أحكي. أنا إذا بدي أحمل مسؤولية بحملها فقط للحكومة. الموظف غلبان يا أبو موسى، الموظف مسكين. الموظف إذا أنت بتعرفش، أنا بعرف، وتعال أعطيك أسماء لموظفين أقسم بالله ما عنده أكل في بيته، ما عنده أكل. أكل في منهم عنده طلاب جامعات والله ما معاه يصرف على بنته أو ابنه في الجامعة. أقول لك في عندي موظف بنته بتدرس في جامعة النجاح في نابلس، إلها فترة طويلة ما روحتش لأنه فيش أجار الطريق تروح وترجع على جامعتها. بدك يعني أهجم على الموظف الغلبان المسكين؟ لما كانت الإضرابات غير كنا ضد الإضراب بشكل عام. أنا أصلا ضد فكرة الإضراب، لكن بتقدرش تمنع حدا من ممارسة حقه في ظل الوضع الحالي. أنت يا أبو موسى واضح أنه أنت بتحكي من وراء الشاشة ومش دريان شو اللي بيصير بالشارع، مش شايف الناس شو وضعها. تعال أعطيك روشيتا لموظف، هيها عندي مظبوط يا ربحي من مبارح، أقسم بالله من مبارح عندي روشيتا لموظف بنحاول نأمن له دواء مريض قلب وحالته على الله وبنأمن له دواء. بدك يعني أقول له تضربش تحتجش على إنه أنت مش ماخذ راتبك؟ من مين بخاف أحكي؟ أنا بقول لك المسؤولية تقع على الحكومة، بس أنت ما بدك تحمل الحكومة، أنت بدك تحمل المعلم الحلقة الأضعف. الموظف مسكين غلبان اليوم، اليوم الموظف ما في. أقول لك زمان كان الموظف يشتغل شغلتين، اليوم فيش شغل للي قاعدين. شو بدك أحكي ولا أحكي ولا أحكي؟ الله يفرجها بعين الله يا أبو موسى. أبو موسى يعني بدأ يعني على رأي ربحي هي الدنيا والحكومة وأبو موسى كمان على الموظف، يعني والله كتير هيك. عبد السكافي بقول يسعد صباحك بكل خير، مبروك فوز برشلونة. طبعا مبارك، مبارك لعشاق برشلونة الفوز بالكلاسيكو أمس. بدناش نسم بدن يعني حدا على هالصبح من عشاق ريال مدريد، بس صار اللي صار 2-0 يعني نتيجة خلص صارت. مياد القواسم بتقول شو فيه؟ والله العظيم عندي 3 في المدرسة خاصة، من وين نجيب؟ والكل بطالبك ومن وين نجيب؟ يعني هاي إحدى الحالات، بتقول لك عندي 3. أبو موسى على فكرة ما سكتشها، ام يزن ابو عيشه بتصب عليك وبس ابو موسى شو بقول؟ المعلم طماع وظالم لانه احنا بظروف صعبه، يعني الحكومه من وين تجيب كل الالتزامات؟ ايوه المعلم طماع وظالم. ابو موسى بقول لي احكي يا ابو رامي. شو احكي؟ ما تخاف قوي قلبك. من ايش شو احكي يا زلمه؟ شو بتحكي انت؟ شو بتحكي يا الله؟ ابو موسى بقول لك شو الفايده؟ الكل مطنش مطنشين، ما بيصير المسؤولين. ابو موسى انت عايش معنا في نفس الدائره، حرام عليك يا رجل. المعلم طماع. طب المعلم طماع والدكتور برضو طماع والمهندس طماع اللي بيشتغل في الحكومه والعسكري اللي واقف بالشارع طول النهار بالشمس طماع وظالم. الله يسامحك على هالكلمة، أنا ضدك على طول الخط. هاي أنا بخافش، هاي أنا مش خايف منك وبقول لك أنا ضدك ومش مقبول كلامك للأسف. أنت يعني إذا أنت أمورك ميسرة وماشية روح شوف الناس اللي مش لاقية تاكل يا أبو موسى، اللي معهاش أجار الطريق تطلع على شغلها. والله العظيم والله العظيم في موظفين ما معاهم أجار الطريق يروحوا على شغلهم، والله وهذه حقيقة أنا بعرفها. أنا بعرف ناس موظفين زي هيك. أنت أبو موسى شكله فيش عندك حتى موظف، فيش حواليك ولا موظف. الله يسامحك بس على هالكلام اللي حكيته. أنا بجد يعني مستغرب إنه حدا ممكن في هالظروف هاي يقول على المعلم طمع. الله يفرجها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

بديش أقول إنه أبو موسى استفزني بجد استفزني. خلينا نصبي على زهرة وعلى سهى جردات. أبو موسى بقول الضحية هي الطالب، وكيف الشعب عايش؟ طب كيف الشعب عايش؟ يعني أبو موسى اعتقاده إنه الشعب عايش في ظروف يعني ما شاء الله، بقول الظروف صعبة على الجميع. طيب العامل اللي ما بيشتغل

بده حليب لأطفال بقول لك خد هويتي وهوية زوجتي رهن عندك، بس أمن لي حليب وحفاضات. بدك تعرف كيف الموظف عايش، الموظف ماكل هوا، فارحم ارحم شوية. يعني احنا قلنا المساندة بالكلمة الحلوة على الأقل، يعني بالكلمة الحلوة على الأقل تحكي لهم كلمة حلوة تساندهم فيها تدعمهم فيها، مش نحبطهم نقول العامل طماع وظالم. حرام عليك، يعني موضوع ظالم هذه وطماع والله إنها تقيلة على العامل تحديداً.

ربنا يجيب لي في الخير ويفرجها على الناس جميعا. هي ابو هاشم بقول لك، ابو هاشم بقول لي يسعد صباحك، احكي عن العمال يا ابو. شو احكي ابو هاشم، شو احكي اذا حدا منا فينا، يعني اخونا ابو موسى عايش معانا في البلد وبيحكي بهاي الصفه عن الموظف، فشو بدي احكي عن العمال؟ طب ما احنا عارفين حال العمال وعارفين وضع الموظف وعارفين الوضع بشكل عام في البلد كيف هو، ورسائل أخونا أبو موسى يعني تثبت بما لا يقبل الشك إنه فعلا في ناس مش حاسة بالوضع، مش عارف الوضع وين واصل وضع الناس. ياريت العمال يحكوا عن حالهم، يحكوا عن وضعهم، يحكوا عن اللي بيعيشوه، عن اللي بيصير فيهم. الله يفرجها على الجميع يا الله.

موضوع. طيب يا جماعة، إذا في حدا عنده إبر كليكسان، إبر كليكسان، إحنا يعني بعيدا عن أي مناشدات، إحنا وقفنا كل المناشدات بسبب ضيق الحال، لكن أحيانا في بعض الناس بيكون عنده إبر زيادة. إذا في حدا عنده إبر زيادة يخبر ربحي عنهم للضرورة.

يا أبو موسى بقول لك الموظف المعلم تحديدا المعلم ظالم وطماع، ظالم وطماع. طماع في إيش؟ أي هو ملاقي يأكل عشان يطمع، شو اللي طماع؟ وظالم في إيش؟ ظالم إنه مش قادر يروح على المدرسة بسبب ضيق الحال، طماع. شوفوا احنا اليوم في مرحلة صعبة جدا بتعيشها كل البلد، المطلوب في هاي المرحلة المساعدة، والمطلوب الكلمة الحلوة نساند بعض. لما بنقول نساند بعض مش بالضرورة تروح تسانده بمبلغ مالي، مش ضروري تروح تعطيه، مش ضروري تساعده ماديا، على الأقل احكي لك كلمة خير، احكي لك كلمة حلوة تدعم هذا الموظف، تقول له الله يعينك، قول له إن شاء الله يعني في النهاية هاي لأبو موسى بقول لي تزعلش يا أبو موسى، بس هو فعلا كلامك استفز الكل يعني على المعلمين تحديدا. أبو موسى والله والله يا رجل إنه الموظف اليوم بحاجة لكلمة حلوة تحكي له إياها تدعم في وجوده. طب يعني ربحي عمل حظر لأخونا أبو موسى عن التعليقات.

أبو موسى باعت لي على الخاص بقول لي ليش مسحت التعليقات، أنا حكيت عن المعلم ظالم، أنت جمعت الكل، عيب تبهر الكلام. أول شيء أنا ما بهرتش الكلام، أنا بحكي على المعلم. ثاني شيء لأنه في ناس استفزت من تعليقك يا أبو موسى. أبو موسى المعلم مسكين والله، إنه المعلم اليوم بحاجة لحدا يدعمه بكلمة حلوة. حرام إذا أنت بتعرف، أنا يعني مش عارف يعني يمكن فيش عندك يعني، واضح انك يا ابو موسى ما عندكش لا بنت معلمة ولا اخ معلم ولا ابن معلم ولا حدا من قرايبك معلم. صدقني لو عندك حدا وسألته رح يوصف لك الوضع بالضبط قديش وضع المعلم سيء وصعب. بقول انا حكيت كيف العامل عايش، لانه فعلا كيف مدبر حاله هو المسكين، لانه ما بنزله معاش. شوف المعلم بيشحد، العامل اليوم أنا بأكد لك في عمال أقسم بالله بتشحد بتشحد، عارف يعني بتشحد. وفي عمال إذا أنت مش عارف أنا بعطيك اليوم معلومة افحص عنها واسأل، في عمال كتير يعني على الأقل أنا بعرف لي 15-20 واحد بتعرف شو بيشتغلوا، بلموا علب الكولا، علب الكولا الحديد، وهذا بنزلوا بلفوا الشوارع والحواري وقطع الأراضي وهذا عشان يلموا علب كولا عشان يجيب آخر النهار ربطة خبز. هلأ بدك المعلم يوصل لهاي المرحلة كمان؟ يعني انت بتقولي انا لا، انا حكيت عن المعلم عشان بنزل له نص معاش. يعني احنا لازم نشوف المعلم بيشحد على الاشارة الضوئية عشان نقول له يعطيك العافية بدك ايه؟ انا مش مستوعب يعني اسلوبك في الحكي عن المعلمين، مع احترامي لك مش مستوعب ولا مقبول ابدا الطريقه اللي حكيت فيها اليوم. الموظف ماكل هوا، ما هو انت بتحكي على المعلم، طب والدكتور؟ الدكتور معلش يعني ما هو موظف زيه زي المعلم. والمهندس والموظف اللي في دائره الضريبه ودائره الاوقاف، والعسكري، العسكري اللي قاعد في الشارع، هذول ما هم زيهم زي المعلم، ما هو كلهم نفس الاشي بياخذوا نسبه راتب. بدك تقول كل هدول ظالمين؟ يعني هاي المهندسين أضربوا والأطباء أضربوا زيهم زي المعلم المضرب، كل هدول ظالمين وطماعين؟ حرام يا رجل حرام. احنا بنقول فلنتق الله في أنفسنا وفي من حولنا. الناس اليوم بتعيش ظروف صعبة، بدها كلمة حلوة، بدها حدا يدعمها، بدها حدا يعزز صمودها، بدها حدا يقويها على الأيام الصعبة. نيجي نقول عنهم بهذه الطريقة؟ لا اسمح لي، يعني اسمح لي مش مقبول نهائيا.

بالظروف الاعتيادية اللي كان بنعيشها زمان، أنا كنت أول واحد ضد الإضرابات، ويمكن عملت حرب ضد الإضرابات وإضرابات المعلمين تحديدا لما كانت الظروف مناسبة، وكان يعني كانت الناس شوية قادرة تمشي أمورها. لكن اليوم أنا ما بقدر أقول لموظف مش قابض راتبه وإله مستحقات كذا، أقول لك تبتحكي على المعلمين، طيب شو رأيك في المعلم اللي له 50,000 شيكل عند الحكومة متراكمات وعليه أمر حبس ب1,000 شيكل؟ شو بتقول؟ هذا ظالم وطماع، حلو أشوف. أقول لك والله في معلمين ما عندهم يرخصوا سياراتهم وإله 50,000 شيكل عند الحكومة و60,000 شيكل، شو بتقول له؟ بتقول له طماع وظالم، الله يسامحك، بس الله يسامحك.

0: يعني أبو موسى بعت لي رسالة صوتية طويلة ملخصها كلمتين، ملخصها إنه يا أخي يعني ملخص رسالة أبو موسى الطويلة هيك الصوتية إنه الموظف أو المعلم بنزل له نص معاش، بينما العامل بنزلوش ولا شيكل. بقول لك إحنا بين الناس وشايفين العمال ما فيش ولا شيكل بنزل لهم، بينما المعلم بنزل له نص معاش. مش عاجبه نص معاش، هيك نص كلامه، مش عاجبه نص معاش. آه مش عاجبه نص معاش. أبو موسى أنت يعني بدك الموظف يوصل لمرحلة إنه ما يكون لوش معاش بالمرة، ساعتها يعني بتحن عليه شوية وبتوقف معه شوية؟ مش منطق اللي بتحكي يا أبو موسى. احنا مش مطلوب انه المعلم ياكل هوا وينزل تحت الارض وينحبس على شك بألف شيكل عشان انت توقف معه ساعتها. المفروض انت اذا بدك تحمل، انت بتحكي في موضوع الطلاب ومنظومة التعليم، انا بقولك التعليم بايظ من ايام كورونا للأسف، منظومة التعليم عنا عم تنهار وهذا ما فيش حدا بيختلف عليه، كلنا عارفين موضوع التيمز والتعليم عن بعد وغيره، كله هذا حكي فاضي وما بيجيب نتيجة، وعارفين انه الطلاب قاعدين بيخسروا كتير كتير كتير. لكن مين المسؤول؟ طب انت يعني انت اللي بتخاف تحكي يا ابو موسى، انت بتقول لي انت بتخاف تحكي. لا انا بخافش احكي، انت اللي خايف تقول الحكومة هي المسؤول. الحكومة هي اللي مسؤولة عن توفير رواتب الموظفين علشان يقدروا يداوموا. وفر لهم راتب واطلب منهم دوام كامل، لكن ما تجي على الحلقة الأضعف على المعلم وتقول عنه ظالم وطماع. أنت أخطأت في التعبير وأنت خايف تحكي، أنت اللي بتخاف تحكي. بتقول لي قوي قلبك، قوي قلبي شو؟ هاي أنا بقول لك الحكومة هي المسؤول، الحكومة هي اللي عندها خلل، مش الموظف المسكين الغلبان اللي عنده خلل. العامل أصلا مسؤول من الحكومة كمان، ما هو العامل اللي مش لاقي يأكل من 3 سنين برضه مسؤول من الحكومة. وحرام، انت شفت اخر اشي صار في رام الله ولا ما شفتش؟ بتعرف ولا بتعرفش احد الاشخاص في عليه شك راجع، طلع له امر حبس، اجت الشرطة تداهم بيته، حاول يهرب منهم، نط من البلكونة مات الزلمة قبل 4 ايام في رام الله عشان شك راجع. هذا مين بتحمل مسؤوليته؟ هذا بتحمل مسؤوليته اللي مش قادر يدير الامور، مش الموظف المسكين. الموظف في النهاية هو ابن حكومة، بس الحكومة مش قادرة تدير هالمرحلة. والعالم العربي خذلنا، والعالم كله خذلنا. وين شبكة الأمان المالي اللي حكى عنها العالم العربي؟ لا، السلطة الفلسطينية في حال حوصرت، ما هي محاصرة، شو سوالها العالم العربي؟ وين شبكة الأمان؟ وين العالم اللي بيدعم؟ اليهود عم بحرضوا علينا في كل مكان في العالم وإحنا كمان بنحرض على بعضينا. الله يهديك يا أبو موسى، مش عارف شو بدي أحكي لك، بس مش مطلوب انه يعني انت كلمتك انه مش عاجبه نص معاش، لا مش عاجبه نص معاش، لانه اذا ضل الوضع هيك راح يصفي زي العامل يشحد بالشارع وياخد يلم علب كولا عشان يصرف على اولاده. غلط اللي بتحكيه، وكون جريء، قوي قلبك واحكي، احكي مين المسؤول الاساسي عن هذا الموضوع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الله يسعد صباح الجميع. رجعنا معاك والجزء التالي من البرنامج, ويريت يعني خلص بكفي بموضوع أبو موسى للأمانة, إنه الموضوع يعني شوي مستفز. الأيام جاي بتثبت إنه المعلم قصر مع الطلبة, وشكرا لك. أبو موسى متحامل على المعلمين بشكل مش طبيعي, بشكل مش طبيعي, ما بعرف ليش. يعني واضح إنه في إشي, يعني لأنه هو ما حكى عن الأطباء اللي المضربين, ما حكى عن كل القطاعات, هو حكى بس عن المعلمين ولسه بيهاجم. هاي بقول يخلي الأطفال يضلوا هيك, وشكرا لك وللمعلمين. بس الأيام جاية وبتثبت إنه المعلم مقصر مع الطلبة, وشكرا لك أبو موسى. إحنا بنقول الكل اليوم مقصر, واليوم في عنا خلل وعنا مشكلة, بس المعلم مش هو المسؤول الوحيد عن هذا الموضوع. يا ريت تحكي عن الموظفين بشكل عام مش عن المعلم بس. قبل ما نروح لدقات الساعة, خبر عن استشهاد شاب في محيط قلنديا. للأسف يعني الاحتلال يزعم بأنه كان في محاولة اشتباك, وأنه الشاب ترجل من سيارة وبدأ بإطلاق النار على الجنود. ما بنعرف مدى صحة هذه الأخبار, لكن الشاب استشهد إلى رحمة الله. والخبر لسه أولي, يعني في بعض التسجيلات انتشرت أنه اشتباك, بس ما بنعرف إذا هو فعلا اشتباك ولا إطلاق نار على الشاب هيك بدون سبب, ما بنعرف. خلينا نسمع دقات الساعة, وبعدها في معنا اتصال كمان على الخط.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح, يا عيني على النظافة, حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد, شكله من كل محل بتشتري نوع,
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا, هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت, من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل, ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو, بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف, عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: إب معنا اتصال تليفوني. ألو
7: ألو, الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير. هلا.
7: وصباح الخير اللي عندك ولكل اللي بيسمعوه.
0: يسعد الصباح. هلا هلا أبو.
7: كيف حالك أبو روح؟
0: الله يخليك أبو سمير.
7: في مثل عندنا بنقال, يا ويلي اللي تبعتر طحينه بالشوك وصعب عليه لمه.
0: نعم.
7: الله يكون بعون كل الشعب الفلسطيني أولا, كل قاطبة.
0: صحيح.
7: والله يكون بعون موظفيننا.
0: نعم.
7: والله يكون بعون يعني عمالنا كلهم, الله يكون بالعون. ما حدا يلوم حدا, ولا حدا يعتب على حدا, ولا حدا يحكي على حدا. احنا عايشين في ظرف ما بيعلم فيه إلا الله. يعني الموظفين اللي أخذوا 2000 شيكل على الشهر, ليش هم أبرامي؟ أنا بدي أسأل ليش هم 2000 شيكل؟
0: لا
7: باعوا من تاني يوم ثالث يوم.
0: انت قول اليوم 11 الشهر, اليوم 11/5, الموظفين لحد الان ما قبضوا النسبه هاي اللي هي ال 2000 شيكل عن شهر شباط, عن شهر 2, عن شهر 2 لسه ما قبضوا. الرواتب متاخره والوضع زي العمى, وبيجي لك واحد زي ابو موسى بقول لك المعلم ظالم وطماع. طماع, بتعرف طماع, بده يبني قصور. يعني لما بتحكي له حتى على شك راجع لموظف, بتعرف شو بعت لي؟ بقول لي هذا بتلاقي, طبعا أنا بحكي لك على موظف, وأنا بحكي لك قصة حقيقية مش كلام. هذا شك جزء من قسط بنته في الجامعة, جزء من قسط بنته في الجامعة. أبو موسى شو بقول لي؟ بقول لي بتلاقيه منزل جيب سورينتو حقه 200,000 شيكل, وهذا الشك من شكات السيارة. طلع كيف فسرها للأمانة.
7: طب يا سيدي نزل شيء جيب يا عمي من حقه برضه, مو بني آدم ولا مش من حقه يعني يترفه في الدنيا. أنا حقه يعني يأكل كويس ويلبس كويس.
0: لا لازم يشحد عشان نقول عنه كويس. لازم على فكرة احنا شعب هيك, احنا يعني لا يمكن نحن على حدا او نحكي كلمة كويسة في حقه الا اذا بندفن تحت التراب, يعني بعد ما يأكل الهواء ممكن نفكر فيه, بس طول ما هو موجود قال يعني اذا راكب سيارة, طب والله العظيم في ناس راكب سيارات ما معها تحط لها بنزين.
7: اي والله واحد قال لي تبع كازي ب10 شيكل و20 شيكل بيجيبوني ولا
0: عبوي. شو رايك, انا حكيتها يمكن قبل المره في احد العمال وهو بيسمعنا هلا, هو بيسمعني اكيد لانه هو يوم بتابع البرنامج. هذا الزلمه كان يشتغل في الداخل وكان كل شهر هو وابنه يجيبوا لهم من 15-20 ألف شيكل. راح بنى فيلا, بنى بيت يعني بجنن في احدى مناطق غرب الخليل. قبل ما يكمل البيت بشويه كان ساكن بالأجار وإجت الحرب, معوش يدفع أجار الدار لأنه فجأة تراكم عليه. طبعا تعرف اللي بيبني إلا ما يحط شكات للحديد للبيطون لهوني لهوني, في عليه شوية شكات هوني وهوني, بده يخلص من أجار الدار, نقل على بيته الجديد, بيت فيلا على عفش قديم, يعني إجا في جزء من الدار وقديم جدا, بطل قادر يسد. إجا أول أمر حبس بألف شيكل وتاني أمر حبس بخمسمية شيكل, انحبس الزلمة صابته جلطة, هيو مرمي في البيت معارض البيت الجديد اللي ما فريحش فيه للبيع وبسعر بخس. هلأ تجي بقول لك ما هو باني بيت, طلع بنا بيت فيلا. طب يا أخي ما هو كانت الظروف غير وبنى البيت, يعني لازم يبيع البيت ويموت عشان إحنا نقول عنه كويس أو نوقف معه؟ حرام. يعني احنا بدنا العامل يشحد, بقولك بياخد نص معاش, مش عاجبه, لا مش عاجبه, مش عاجبه نص معاش.
7: يعني يا ابو رامي قديش ناس اخذت قروض وتداينت بيعرفوش انه بدهم يصلوا للمرحلة هذا والحال هذا, وديقت الدنيا وهيهم صاروا مطاردين للحكومة وغير الحكومة.
0: يا زلمة اللي صار في رام الله قبل كم من يوم اشي بأشعر البدن.
7: اه والله بأشعر البدن.
0: واحد يهرب من الشرطة عشان شك, ينط من البلكونة يموت. انت عارف شو يعني يموت؟ بني آدم راح انتهى.
7: يعني انا اشوف يا برامي, انا بالنسبة بقول انه الموظفين ما ضلينهم كرامتهم انمسحت, اللي يلتحقوا وين مكان, حتى الحكومة مش مساعدتهم, يعني حتى على فواتير المية والكهرباء وغيره لازم اصلا هدول روح يعبي كهرباء من مصريات اللي موجودين في الحكومة. ليش هو يروح يشحد ويتبهدل؟ ليش هو يعني يتحمل كل الدنيا وبدول له اصمد؟ لا يا سيدي انا بقول لك بدي اعطيني اعيش مشان اصمد. انا مش بدك تقول لي اصمد وانا جيعان ومش قادر اكل. اللي مش قاعد الخيل وعريقه يبعد عن طريقها. انا مع الموظفين قلبا وقالبا ومع المعلمين, وممكن بتعرف انت عبر برنامجك قبل 10 سنوات انا كنت ضد المعلمين, اليوم انا معهم قلبا وقالبا. هدول بشر بدهم يعيشوا, بدهم ياكلوا, وراهم اطفال, وراهم دور, وراهم اجرات محلات, وراهم جامعات, وراهم مصاريف خير الله عد, يعني ولا حدا حدث ولا حرج. فبالتالي يا سيدي ما حداش يلوم حدا. وانا المعلم لما راحش يا سيدي ما يروحش, انا بقول لك المفروض انتو كمجتمع محلي حكومة تدوروا حل للمعلم والموظف حتى يقدر يثبت ويوقف يدعم. احنا بس صافرين المعلم في ايام الهدى نروح ناخد عصينا ونروح نضربه لما كان يحكي مع ولاد, ولقيت ملعون والدين صار. يعني انا معهم قلبا وقالبا.
0: الله يكون بعون كل الموظفين والعمال.
7: انا كل الموظفين
0: الله يكون بعون كل هالشعب. اسمع الشعب كله والله العظيم تجار كبار بيفتح محله وبيسكره ما بيستفتح. يا رجل
7: يا رجل احنا في وضع ما بيعلم فيه الا الله.
0: لا
7: يعني بتشوف يعني
0: احنا اليوم يا ابو سمير والله العظيم احنا بحاجه لكلمه حلوه, بحاجه نوقف مع بعض, بحاجه نساند بعض. اقول لك يعني كلام ابو موسى, يعني بغض النظر احنا بناش يعني احنا مش ضد ابو موسى, انا والله ما بعرفه حتى, بس كلام أبو موسى هو تحريض على هدول المعلمين. يعني اللي إله عند واحد دينة ولا شك بيهجم عليه بقول له تعال انت بتاخد نص معاش, مش عاجبك أعطيني مصرياتي. طب ما هو مش قادر يأكل. بدل ما نوقف مع بعض ونساند بعض ونحكي كلمة حلوة لهالناس المسخمين, لا بدنا كمان ندبحهم أكتر وأكتر. والله ما بصير, والله غلط.
7: والله لا أنا ولا أنت ولا حدا بيقدر يزاول على المعلمين والموظفين والعمال. الله يكون بعونهم, الله يكون بعونهم, الله يكون بعونهم.
0: طب أقول لك أقسم بالله أبو موسى فتح باب, يعني عم توصلني رسائل من موظفين ومن عمال. الله يكون بالعون, الله فعلا الله يعين الناس على الوضع اللي فيه. فيا أبو موسى واي حدا زي ابو موسى حامل فكر من هالنوع رجاء نتخلوا عنه. المفروض نعمل شبكه امان احنا داخليه لانفسنا لو بالكلمه الحلوه، بدل ما نهجم على بعض نعزز صمود بعض. الله يعينكم، الله يعديها على خير، ان شاء الله بتمر هاي المرحله. اتحملوا معلش يعني.
7: اسالك سؤال يا برامي.
0: اتفضل.
7: لو قائد الامن راح يضرب وما بطل يشتغل شو بصير في حالنا؟ سؤال يعني.
0: ما هو اذا بضل الوضع هيك والله ما بتضمن شيء ليامك.
7: يعني كمان لا يلاموا كمان، يعني حتى مش كل الموظفين سواء كان امن ولا كان
0: في يعني اسمعني ابسط مثال ابو موسى بدي يسمعه. اليوم في اضراب في الصحه، تعرف كم واحد بده يجدد تأمينه الصحي ومش قادر يتعالج؟
7: كم واحد بده دواء؟
0: بتعرف كم واحد بده دواء ومش قادر ياخد دواء؟ بتعرف كم واحد مريض وبده علاج ومش قادر يتعالج؟ طيب بدك تقول الموظف، طب ما هو الموظف كمان في الصحة قاعد في الصيدلية، الصيدلي مثلا فيش عنده دواء، فيش دواء يعطيه للمريض، طب شو تعال نهجم على الموظفين كلهم معناته؟ لا مش هيك الأمور. المفروض نوقف جنبهم، ندعم مطالبهم، نعلي صوتنا حتى العالم يسمع ضد الاحتلال اللي فارض علينا هذا الحصار. بدل ما نعلي صوتنا ضد بعض نوقف مع المعلم ونوقف مع الموظف ومع العامل. يعني أقول لك من الرسائل، بس أبسط رسالة، تشوف كيف ناس عايشة على أمل إنه كل يوم يجي مثلا خبر عن العمال. رسالة من أختنا أم محمد بتقول الله يسعد صباحك يا رب، يعطيك العافية، والله العظيم الحال على الله، والله العظيم ما في كسرة خبز في الدار ياكلوا، عداك عن الخضرة من رمضان ما شفناها، ولا طبقة ولا في شكل، ولا نعبي غاز ولا كهرباء، زهقنا منها العيشة والوضع، وحياة الله تعبنا كل يوم بنتأمل ينزل خبر عن العمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يعطيك الصحة يا رب.
7: يا رجل قاعد الناس بتهمل هم العيد قبل ما يجي العيد يا رجل. أنا
0: عيد أنت
7: قول لك إن شاء الله عمره لأجل عيد.
0: بدي أسألك سؤال، أنت شايف حدا يعني بحضر للعيد؟
7: غض النظر
0: فيش
7: يعني حدا. لو عنده ولد صغير بدي يشتري له ما هو بده لابد يعني يصرف له لو 500 شيكل على العيد. بقول لك إن شاء الله ما أجل عيد يا زلمة.
0: طيب
7: الناس صارت تفكر يعني مش من عائلة. طيب حتى
0: الناس ماكلة هوا، وضعها سيء، المفروض شو تعمل؟ المفروض نطبطب عليها، المفروض على الأقل نطبطب عليها بكلمة.
7: أنا أبو رامي أول إشي إلي وجهة نظر للمؤسسات الحكومة وغير الحكومة والبلديات، المفروض دائما يفكروا في خارج الصندوق اللي هم فيه. بدنا مشاريع إنتاجية لتقدر تشغل عمالنا وتصرف على حالها.
0: ألف سنة إلنا بنقول،
7: ما هو لازم نضل نحكي ولازم نطرق الباب ومش لازم نسكن. انت بتتذكر بالفترة الأولى كانت الليرات زي ما بقولوها حبطرش، وكانوا يوزعوا يمين شمال، لو خططوا لليوم هذا كان بتلاقي على القليلة 60% من مشاكلها انحلت. 60%. وبدنا نضل نحكي من هون لما نموت، نضل نحكي بدنا مشاريع إنتاجية فهالبلد، نشغل أولادنا وتستفيد المؤسسات من هذه المشاريع. يعني على سبيل المثال أنا بضرب مثال على بلدية الخليل وبمون عليهم، لما بيسووا مشاريع إنتاجية بالنهاية الأمر لو طلعوا موظفين يعني معاشات موظفين البلدية وما يدقوش بالفقير يقولوا له تعال هات اللي عليك، هذه نعمة أنا بعتبرها، هذا تقدم. ولازم نحكي ونضل نحكي إنه بدنا مشاريع إنتاجية بكف الاتكالة عن الآخرين والشحدة وغيره وغيراته. هاي احنا شفنا شو صار فيها، لا بطل حدا يعطينا، وهاي المصرياتنا انسرقوا وولادنا ضاعوا وحالتنا حالة في هذه البلد. انا بدنا نفكر يا حكومة، جيبولنا حكومة تفكر في غير اللي بتفكر فيه. النقابات وين دوركوا انتو؟ المؤسسات كلكو، وزارة العمل وين دورك انت؟ انت المفروض تجيبي مشاريع وتفتح مشاريع انتاجية، وينكو انتو كلكو؟ الحكم المحلي شو في عندك انت غير تنظم عمود كهرباء وشارع؟ انا بديش الزيت هذا الحكي ده، دائما بسمع بس مطب وشارع وعمود كهرباء. انا بدي تقول لي انجازات، اعطيني مشاريع انتاجيه من شان اول اشي لما اسرائيل تسكر علينا، لما اولادنا بيطلعوا من غاد يجي يلاقوا محل اذهم هون يشتغلوا. كان ما سمعناش رساله الاخت هذه اللي حكت قبل شويه، كان والله ما سمعناها. كان انت بتشتغل وهداك بيشتغل وهداك بيشتغل على كل حال. يعني بدنا نقول بيجيش يعني زي ما كان يشتغل في إسرائيل 10,000 و20,000، يا سيدي يجي 2,000 3,000 يتسلك محلهم، يا حد بنقى بسنانه زي بعض رأي الاختيارية يعني بقول.
0: نعم.
7: أنا المفروض نفكر ولازم نحكي ونضل نحكي في هذا الموضوع، وأنا بحمل المسؤولية للحكومات كلها المتعاقبة اللي أجت هذه، إنه أنتوا ايش سويتوا بالاقتصاد؟ اللي بده يبني دولة بده يبني اقتصاد أول شيء، ابنوا دولة أول شيء سووا الاقتصاد وبعدين ابنوا دولة. نعم. ويسعد صباحك يا برامي.
0: أشكرك يا أبو سمير، أشكرك على رسالتك. بس قبل ما أختم، بس رسالة من الأخت خولة بتقول الله يسعد صباحك أبو رامي، الله يسامحه أبو موسى مش لهالدرجة، يروح يزور أحد الأساتذة ويشوف كيف وضعه. ببكي ناس كتير ساكتة ما بيعلم بحالها غير ربنا من التعفف. يعني رسائل كتيرة كتيرة كتيرة إجت ردا على كلام أبو موسى، اللي يعني هو من خلال التعليقات يمكن حضر وربحي، بس هو بإمكانه يشوف التعليقات من خلال أي صفحة تانية، يشوف كيف ردة فعل الناس، لأنه فعلا الوضع بحاجة إلى طبطبة، بحاجة إلى شوية حنية منا على بعض، بدل ما نهجم على الموظف ونهجم على المعلم، المفروض نوقف جنبه وندعمه باللي بنقدر عليه لو كان كلمة حلوة. يعني الرسول أوصانا بذلك، قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا ما عنديش كلمة حلوة أحكيها لهالناس هاي وأعزز صمودها فيها، على الأقل ما أهاجمهمش، ما أهجمش عليهم، ما أتهمهمش بينهم طماعين وظالمين. شكرا للمعلمين، شكرا للأطباء، شكرا لكل موظفينا اللي متحملين الوضع. كان الله في عون عمالنا اللي قاعدين بدون شغل، الله يفرجها على الناس، الله يعين التجار على التزاماتهم وعلى الوضع اللي هم فيه. بتمنى من رب العالمين انه ربنا يفرجها ويغير هالحالة احسن منه. بتمنى لكم يوم سعيد، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لجوال ولربحي أبرموز كمان معي في الهندسة الصوتية، وإلى اللقاء.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: التغطية متواصلة، تستكملها معكم الزميلة سونيا الوافي.
6: شكرا لك حسام، ونبدأ ساعاتنا الجديدة من هذه التغطية المتواصلة من لبنان. بين هدنة غير فاعلة ومفاوضات مشحونة يراد لها أن تظل تحت القصف، يتوسع التصعيد العسكري جنوبي لبنان بين إسرائيل وحزب الله. في لبنان قتلت نيران الاحتلال الإسرائيلي 6 أشخاص من بينهم مسعفان، وأصابت آخرين في هجمات متتالية استهدفت بلدات وقرى جنوبية لبنان وتركزت في أقضية صور، بنت جبيل، مرج عيون، النبطية وجزين وفق الوكالة الوطنية للأعلام. على الجانب الآخر نفذ حزب الله أيضا 22 عملية بمسيرات انقضاضية استهدفت مواقع وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها مقر لقيادي إسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. نتابع.

في أحدث بيانات الحزب أشار إلى تنفيذه عملية نوعية من خلال استهدافه قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة طيبة بمسيرة انقضاضية ثم إعادة قصف المنزل، هذه المرة مستهدفا فرقة الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت لإنقاذ الجنود المصابين. ما سبق أكده جيش الاحتلال مع أعلانه مقتل جندي احتياط بمسيرة مفخخة أطلقها الحزب في البلدة، بينما تزامن مع كشف ضباط القيادة الشمالية عن تزايد هجمات الحزب والتي لا يبلغ عنها الجمهور بحسب موقع ولا الإسرائيلي. التصعيد الميداني مشاهدينا رافقته تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي، حذر فيها سكان بلدات جرجوع وجزين وقلايا وغيرها من البلدات جنوبا وشرقا، حذر فيها بضرورة الإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. في خضم كل ذلك يترقب العالم نتائج جولة مفاوضات جديدة هي الثالثة بين لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية أمريكية، تعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين قبل موعد انتهاء الهدنة الهشة في 17 من الشهر الجاري، وتلك يشارك فيها عسكريون إلى جانب الدبلوماسيين. كشرط لانطلاق هذه الجولة طالب لبنان مرارا بوقف الحرب، لكن إسرائيل جددت رفضها هذا المطلب مع تأكيد نتنياهو أن الحرب ستستمر حتى لو انتهت المواجهة مع إيران.

0: للمزيد حول هذه التطورات الميدانية وما يتبعها من تصريحات انضم إلينا من إبل السقي جنوب لبنان مراسلنا رامز القاضي، ومن القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بكم معنا رامز، أبدأ معك بالتطورات الميدانية وما شهده جنوب لبنان منذ صباح هذا اليوم.
1: سونيا، بالفعل بالنسبة إلى ما يحصل في جنوب لبنان هو تصعيد مستمر من المقاتلات الحربية الإسرائيلية من المسيرات. لم يبقى فعليا من هذه الهدنة سوى اللافتة، تمارس إسرائيل القتل اليومي عبر هذه الغارات تحت هذه اللافتة وتحت عنوان وقف إطلاق النار. عشرات الغارات الإسرائيلية، لا بل أنها آخذة في التصعيد، وأن هذا المنحنى يأخذ أيضا بشكل متصاعد من خلال الغارات والتوسع جغرافيا من خلال عودة الإنذارات وتجدد هذه الإنذارات. اليوم كان هناك عشرات الغارات الإسرائيلية ركزت بشكل أساسي منذ صبيحة هذا اليوم على قرى وبلدات في النبطية، نتحدث عن كفر رمان، عن كفر تبنيت، عن أرنون، فضلا أيضا عن قصف مدفعي يتعرض لها هذه البلدات نتيجة مرابط المدفعية داخل الأراضي اللبنانية، فضلا أيضا عن غارات في قضاء بنت جبيل من خلال أيضا المسيرات في حريصة وصولا إلى صفد البطيخ وشقرة وغيرها، وكذلك في قضاء صور. بالنسبة إلى الإنذارات، كان هناك إنذار جديد لسبع بلدات، غالبية هذه البلدات سونيا هي في عمق شمال الليطاني، هي في منطقة بعيدة عشرات الكيلومترات. اللافت اليوم في البقاع الغربي كان هناك إنذار لبلدتي قلاية ومشغرة، مشغرة إحدى أكبر البلدات في البقاع الغربي، وكانت مقصدا أيضا للنازحين، طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها لتضاف أيضا إلى بلدة زلاية التي كانت أيضا تعرضت لغارات في الأيام الماضية، وبذلك يرتفع عدد البلدات التي طلب إخلاؤها في البقاع الغربي إلى ثلاثة، فضلا أيضا عن بلدات في بلدة الريحان في جزين لتضاف أيضا إلى بلدات سجد وجرجوع بالأمس، وهي أيضا بعيدة نسبيا عن المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل جنوب لبنان. في المقابل واضح حزب الله أيضا يستمر بالرد على هذه الخروقات من خلال السلاح الأنجع عسكريا بالنسبة إليه حتى هذه اللحظة، هو سلاح المسيرات الذي يؤرق الجيش الإسرائيلي. كان هناك استهدافات في القطاع الشرقي في بلدة الطيبي، وكذلك أيضا كان لافت استهداف حزب الله اليوم تجمعات لجنود إسرائيليين بين منطقتي وادي العيون و صربين في القطاع الأوسط. واضح أن الجيش الإسرائيلي أيضا يحاول تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض قبيل انطلاق هذا المسار التفاوضي، وواضح هذا التصعيد ليس فقط بحسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف بنى عسكرية لحزب الله، لكن واضح أنها رسائل بالنار قبيل بدء هذه المحادثات نهار الخميس المقبل بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وواضح أن إسرائيل تحاول أن تضغط على الأرض من خلال هذه الغارات، ومن خلال أيضا محاولة توسعة الرقعة الجغرافية التي تحتلها داخل الجنوب اللبناني، فيما هناك ترقب في لبنان بالنسبة إلى هذا المسار إلى ماذا يمكن أن يفضي، وهناك تركيز واشتراط لبناني أن يتم وقف إطلاق النار وجدول انسحاب أو جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي قبيل استكمال باقي الأمور على الأجندة التفاوضية.
0: شكرا لك رمز القاضي، سنكون في المتابعة معك لهذه التطورات الميدانية. وأحمد جرادات، نتابع معك أيضا بيانات الجيش الإسرائيلي، ماذا تقول حول أوامر الإخلاء، حول استهدافات جنوب لبنان، وحول أيضا كيف يتعامل مع تكثيف حزب الله لعملياته؟
2: نبدأ بما كشفته إذاعة الجيش قبل قليل بشأن أعداد عناصر حزب الله الذين يفعلون المسيرات المفخخة. وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، قرابة 100 عنصر من حزب الله هم الذين يشرفون على هجمات المسيرات المفخخة، ولكن إسرائيل نجحت بقتل أقل من 10 منهم خلال الفترة الماضية، وهذا مؤشر على صعوبة تتبع هذه الوحدة أو هؤلاء العناصر الذين تم تدريبهم منذ الفترة الممتدة بين الحرب السابقة والحرب الأحالية، قرابة عام، أقل من عام ونصف، هي الفترة التي جهز فيها حزب الله هذه الوحدة وقام بتوزيعها على نطاقات جغرافية متباعدة نوعا ما، لا تتبع لوحدات عسكرية معروفة للجيش الإسرائيلي، وهذا ما يصعب تتبع هذه الفرقة والعناصر الذين يشرفون على إطلاق هذه المسيرات. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن غالبيتهم يتواجدون في جنوبي نهر الليطاني، كون أن المسيرات التي لدى حزب الله، المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية أو البصرية، تعمل بمديات ما بين 10 وحتى 15 كيلو مترا، وأيضا هنا يعتقد الجيش بنجاح عدد محدود من عناصر حزب الله باختراق ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر لتنفيذ هجمات بالمسيرات المفخخة نحو إسرائيل، كون أن المسافة محدودة ولدى هذه المسيرات، وهذا ما يفسر ربما أنه عندما يهاجم حزب الله مناطق داخل الحدود مثل منطقة أو كيبوتس المنارة الذي يعني أدى الهجوم إلى مقتل جندي.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. بلدات لبنانية جديدة، هذا ضمن سياسة إخلاء البلدات. نتحدث عن محاولة إسرائيل زيادة وتيرة عمليات الإخلاء وشن هجمات واسعة، وهي أيضا تحاول في هذه الفترة توسيع الهجمات رغم ما يقال في إسرائيل عن وجود قيود أمريكية واضحة، وهذه القيود كانت واضحة في الفترة الماضية عندما اختارت إسرائيل أن تغتال قائد وحدة الرضوان في الضاحية الجنوبية، ولكن بعد أن كان يعني ضمن دائرة الاستهداف 4 مرات لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفي المرة الرابعة فقط أعطى المستوى السياسي أمرا بتنفيذ هذا الهجوم.
3: أحمد، إن ربطنا هذه التطورات الميدانية بمفاوضات مستمرة وستعقد في الأيام القادمة، كيف تنظر إسرائيل إلى هذه المفاوضات؟
2: إسرائيل لا تريد تقديم أي ثمن مقابل هذه المفاوضات، ذاهبة إلى هذه المفاوضات مع الاحتفاظ في المنطقة التي تحتلها في لبنان، قرابة أقل من 600 كيلومتر من الأراضي في الجنوب اللبناني تحتلها إسرائيل، أي نتحدث عن مساحة يعني يعني يعني مساحة كبيرة نوعا ما، وتشكل 5% من مساحة لبنان. أيضا يعني إسرائيل مصرة على قضية نزع سلاح حزب الله، هذه القضية المركزية التي ستحاول التركيز عليها في المفاوضات والمحادثات المرتقبة برعاية واشنطن. ولكن في قضية نزع السلاح، تعرف إسرائيل جيدا أن الجيش اللبناني سيواجه صعوبات إذا ما تم التوافق على نزع سلاح حزب الله، ليس فقط من جنوب نهر الليطاني بل من كل لبنان. لذلك هي تطالب بآلية مراقبة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تشرف واشنطن على عملية نزع السلاح كضمان لتنفيذ الحكومة اللبنانية لهذه الجزئية. أيضا كان الحديث في إسرائيل عن إمكانية الذهاب إلى محادثات بشأن ترسيم الحدود البرية التي فيها العديد من النقاط الخلافية، من بينها 13 نقطة في الخط الأصفر، عفوا الخط الأزرق، أو خط الذي رسمته إسرائيل بعد انسحابها من لبنان في عام 2000. أيضا مزارع شبعة المحتلة وقضايا عديدة هي عالقة منذ عقود وليست يعني عالقة منذ فترة بسيطة. أيضا بخصوص يعني إطار الذهاب إلى أو أن يتم وضع هذه إسرائيل لا تضع هذه المحادثات حتى هذه اللحظة في إطار إمكانية الذهاب إلى تطبيع أو اتفاق سلام مع لبنان. التقديرات بأنه على الرغم من حديث روبيو قبل أيام عن اتفاق أو عن إطار محادثات من أجل التوصل إلى سلام، ولكن ربط التوصل إلى السلام بنزع سلاح حزب الله. إسرائيل تعتقد بأن المحادثات المرتقبة إذا ما نجحت سيتم التوصل إلى اتفاق أمني أو اتفاق فض اشتباك كالاتفاق الذي كان يعني بين الإسرائيليين والسوريين، والذي وقع في سبعينيات القرن الماضي قبل

100 عنصر لدى الحزب قادرين على تشغيل المسيرات لم يقتل منهم إلا أقل من 10 وغالبيتهم في جنوب نهر الليطاني. بحسب الإذاعة فإن قطاع المسيرات المفخخة لا يتبع لأي من وحدات الحزب ومشغلو الطائرات ينشرون بحسب المناطق الجغرافية الأمر الذي يصعب استهدافهم. في السياق ذاته نقلت الإذاعة عن ضابط إسرائيلي تأكده أن الجيش يبذل جهودا تكنولوجية واستخبارية لتحديد مواقع مشغلي المسيرات المفخخة من أجل استهدافهم.

0: أرحب بضيفي لواء محمد السمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء السمادي، أهلا بك معنا. نواصل في حديثنا عن المسيرات التي أصبحت ربما شغل الشاغل لإسرائيل. يوميا يتم الحديث عن هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله. تقول إذاعة الجيش إن الحزب طورها بعد حرب سنة 2024. إلى أي مدى ممكن أن يكون فعلا الحزب قادر على تطوير هذه المسيرات في هذا الظرف؟
1: الخسائر من يثبت ذلك على الواقع الميداني، تعرض جنود جيش الاحتلال لعمليات القتل والإصابة، حتى إصابة القبة الحديدية. لذلك صارت يعني عملية الاستنزاف هي ليست فقط اشتباكات، وإنما استطيع أن أصفها بأنها استنزافات ذكية، تستطيع المقاومة من خلالها أن تختار، تقوم بأعمال الرصد، المراقبة، الاستطلاع، أعمال القتل. وكذلك النقطة المهمة جدا بأنها الآن عندما تقوم بمهاجمة أي هدف تستطيع أن تهاجم من الأعلى، تهاجم من الفجوات، تهاجم من أي اتجاه، لأن القدرة على المناورة، القدرة على توجيه المسيرة. لاحظنا في بعض من مقاطع الفيديو مدى الدقة في الصورة التي يتم بثها إلى الشاشة التي تكون أمام المشغل. والنقطة المهمة جدا بأن عملية توزيع المسيطرين هي في مناطق جغرافية، هي ليست مركزة، هي ليست وحدة مركزية. ما تحدثت عنه يعني مصادر جيش الاحتلال بأنه العدد حوالي 100 مسيطر، قد لا تكون المعلومة دقيقة. هؤلاء العناصر الشابة الذين يستطيعون أن يتقنوا استخدام توجيه المسيرات، يعني هذه أستطيع أن أشبهها كلعبة الأتاري.
0: هنا الملاحظ اللواء السمادي، الحديث لم يعد يركز فقط على العتاد العسكري لحزب الله، وإنما أيضا على المشغلين الذين يعني أسلفت الحديث عنهم. أهمية هؤلاء هي تسعى لقتلهم. عندما تتحدث إذاعة الجيش الإسرائيلي أنها لم تقتل، أو إسرائيل لم تقتل إلا أقل من 10 من مشغلي المسيرات، يعني أن الأهمية لا تكمن فقط في المسيرات بل في مشغليهم أيضا.
1: هنا يجب علينا أن نقف أمام هذه المعلومة، هل هي دقيقة؟ هل تم قتل 10% حقيقي؟ الآن إسرائيل تريد، الجيش الإسرائيلي يريد أن يبرر لماذا هذه الخسائر أمام الداخل الإسرائيلي، علما بأنه تقرير جيش الاحتلال كذلك يقول بأن هناك العديد من الضربات التي لا يتم الإعلان عنها. الآن هناك حالة من الغضب الشديد في الداخل الإسرائيلي على حكومة اليمين وعلى نتنياهو بسبب هذه الخسائر وهذه الإصابات، ولذلك لا يمكن الوثوق بأنه هناك 10% تم قتلهم.
0: طيب ما هي أهمية المشغل عند الحديث عن المسيرات تحديدا؟
1: المشغل هو المسدد، وهو القناص، وهو الرامي، لأنه هو من يسيطر، وهو من يستطيع أن يفجر، وهو من يستطيع أن يوجه الطائرة إلى هدف النهائي، ولذلك هو عبارة عن جويستيك. يعني من لحظة إطلاق المسيرة هناك شاشة كشاشة الكمبيوتر اللابتوب أمامه أو الآيباد، ما ترى الطائرة في كاميرتها يشاهد على أرض الواقع أمامه وهو يوجه، والصورة التي يتم بثها من خلال الفايبر أوبتيك تسير بسرعة الضوء عبر هذه الألياف، ولذلك حتى عملية التصحيح أو تغيير توجيه المسيرة، الأوامر التي يرسلها المسيطر هي ترسل كذلك بسرعة الضوء عبر الألياف الضوئية، ولذلك ما يرى أو ما ترى المسيرة يرى المسيطر ويوجه، يستغل التضاريس الأرضية. لاحظنا أنها تطير على ارتفاعات منخفضة، تطير في الوديان، في الجبال، بين الأشجار، في الغابات، وهذا الليف الضوئي الذي

0: أداء تقريبا كما ذكرنا سابقا بدأت ببضع مئات من الأمتار 10 إلى 15 كيلو متر من المدى. في بعض من المسيرات عالميا وصلت بالفايبر أوبتيك ل 30 كيلو، ولكن لا يوجد معلومات موثقة أنه موجودة لدى الحزب الآن، نتحدث 15 كيلو. مؤثرة العمليات ضربات مزدوجة. أحد العمليات يوم الأمس كان هناك استهداف ثلاثي بثلاث مسيرات على نفس الهدف.
1: طيب هل ممكن القول هنا أن في هذه المرحلة أصبحت قوة حزب الله العسكرية تكمن في المسيرات؟
0: ليس فقط، قبل قليل كان هناك استهداف لوادي العيون شمال المطلة وفي منطقة صربين برشقات صاروخية، ولكن هذه المسيرات لأن يوم الأمس ذكرنا مساء بأن الشاهد 136 تكلف 35,000 دولار، هذه المسيرة تكلف بين 300 إلى 500 دولار. إذن بسعر مسيرة واحدة من شاهد 136 والتي تتطلب في الورش والتصنيع عمليات قد تكون أكثر صعوبة، يمكن أن ينتج 100 مسيرة من التي تسير في الفايبر أوبتيك، ولذلك يمكن أن يتم إغراق الجبهات القتالية بهذه المسيرات بتكاليف قليلة جدا. وحتى وإن كان هناك خسارة لهذه المسيرة لن تكون مؤثرة، وتوقع خسائر في جيش الاحتلال وتستطيع أن تعطل المنطقة العازلة.
1: لماذا تشكل هذه المسيرات معضلة لدى جيش الاحتلال؟
0: المعضلة لأن عمليات التشويش وعمليات الخداع الإلكتروني تقف حائرة لا تؤثر، لأنه يتم السيطرة عليها عبر الألياف الضوئية، ولذلك التشويش في الحرب الإلكترونية وحدات الحرب الإلكترونية والتشويش على إشارة الجي بي أس الأقمار الصناعية لا تأثير لها، لأنها لا تعتمد على أجهزة الاتصال اللاسلكي ولا تعتمد على الأقمار الصناعية في عمليات التوجيه، إنما يعتمد المشغل من خلال الطيران يعرف التضاريس ومن يشغلها كما ذكرنا في التوزيع في المناطق الجغرافية، هم أبناء هذه المنطقة يعرفون كافة المناطق والدهاليز والوديان والأزقة والمزارع، ولذلك من يسيطر عليها كأنه يسير على دراجة أو كأنه يطير بطائرة شراعية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، أشكرك جزيل الشكر. الآن ينضم إلينا من بيروت ضيفي أستاذ منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. أستاذ منير أهلا بك معنا. عندما نتحدث عن المستوى العسكري عن الوضع الميداني الذي يزداد تعقيدا حقيقة جنوب لبنان خصيصا، كيف يؤثر ذلك على المسار التفاوضي ونحن على بعد أيام قليلة من جولة ثالثة في واشنطن؟
2: من الواضح أن التصعيد الإسرائيلي والذي يبلغ مدايات موسعة أو عميقة في الجنوب والبقاع الغربي هدفه فرض أمر واقع معين قبل انطلاق جولة المفاوضات. يسعى لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار قبل الدخول إلى جولة التفاوض يوم جمعة، لأن يوم الخميس ستعقد جولة استكمال للمباحثات. يستغل الإسرائيليون هذه الأيام الفاصلة قبل التعرض لضغط أمريكي لوقف تصعيدهم العسكري لفرض أمر واقع معين يستغلونه في جلسة التفاوض. في المقابل حزب الله أيضا يصعد ويكثف من عملياته العسكرية ليقول بشكل واضح إن قدراته لا تزال قائمة، لا يزال قادرا على تنفيذ عمليات تحقق إصابات مباشرة في صفوف الإسرائيليين، ويمرر مواقف في السياسة للدولة اللبنانية بأنه بإمكانها الاستفادة من نقاط قوته في المفاوضات. ويسعى الحزب لعدم تحقيق الهدف الإسرائيلي في فصل مسار الدولة اللبنانية التفاوضي عن مساره العسكري وجعل الدولة اللبنانية على تفاهم مع إسرائيل في مواجهة الحزب. وبالمناسبة هناك كلام واضح لنتنياهو نشر فجر اليوم لقناة سي بي أس يقول فيه إنه يريد الوصول إلى تفاهم مع الدولة اللبنانية للعمل معا ضد حزب الله. هذا المنطق يريد الحزب أن يعكسه من خلال الواقع العسكري والميداني ومن خلال الرسائل السياسية والتواصل الذي أصبح قائما بينه وبين رئيس الجمهورية.
1: وما هو موقف الدولة من هذا؟
2: الدولة اللبنانية في موقع حرج. بداية أصبح هناك قناعة بالمعنى الفعلي أنه لا يمكن فصل مسار لبنان عن مسار إسلام أباد، على الرغم من المواقف التي أعلنت السعي إلى فصل المسارين، هذا أولا. ثانيا، تتعرض الدولة اللبنانية لضغوط كبيرة من قبل الأمريكيين ومن قبل الإسرائيليين سياسيا وعسكريا لأجل اتخاذ خطوات فعلية وجدية بسحب سلاح حزب الله، وهذا يمكن أن يفتح الباب أمام مواجهة بين الجيش اللبناني من جهة وحزب الله من جهة أخرى. لذلك الدولة اللبنانية يتوجب عليها السير بين النقاط أو في حقل ألغام في مقاربة هذه المفاوضات. مفاوضات لن تكون سهلة على الإطلاق مع الإسرائيليين الذين يحضرون الكثير من الأفخاخ فيها
1: والذين يشترطون نزع سلاح حزب الله.
3: راديو الحرية
4: من 2017
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الآن إلى خطر مواجهة داخلية.
4: نعم، بالتأكيد أن المشهد أصبح معروفا حول حجم الانقسام السياسي والذي له انعكاسه الاجتماعي أو على مستوى الرأي العام. هناك جهات تؤيد أن تقوم الدولة اللبنانية بالتحرك سريعا ولو استخدمت القوة في مواجهة حزب الله، ومن يقال لهم أن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية لا يبدون أي خشية. حتى بعض الدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين يعتبرون أنه لا يجب التخوف من الوصول إلى حرب أهلية، ويعتبرون أن حزب الله يبتز اللبنانيين بالحرب الأهلية.
3: طيب،
4: بينما الوقائع حجم الانقسام قد يؤشر في مكان من الأمكنة لإمكانية الوصول إلى هذا النوع من الصدام، وهذا الصدام يعني تشظي كل المؤسسات بما فيها الجيش اللبناني.
3: طيب، يعني نتحدث بشكل أوسع، وفي آخر سؤال، نتنياهو يقول أن الحرب على لبنان ستستمر حتى وإن انتهت الحرب مع إيران. ارتباط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بالمحادثة الأمريكية الإيرانية، هل تسهل المسار الدبلوماسي في لبنان أم تعسره؟
4: هذا حسب المسار الذي ستعتمده الدولة اللبنانية. هناك قرار لبناني بفصل المسارات على الرغم من ارتباطها الموضوعي، ولكن هذا موقف سياسي تتخذه الدولة اللبنانية أولا. ثانيا، الإسرائيلي كما الأمريكي يريدون فصل هذه المسارات، مقابل نتنياهو الذي يصر على فصل المسارات وعدم انسحاب أي نتيجة لمفاوضات باكستان على الجبهة اللبنانية، ولذلك هو يقول دوما إنه مصمم على استكمال هذه الحرب، وربما سيسعى إلى تخريب أي اتفاق يرتبط بالساحة اللبنانية ولا يتطابق مع أهدافه. هنا إيران تشترط وأبلغت حزب الله كما أبلغت غيره من المسؤولين اللبنانيين بأنها تضع وقف إطلاق النار في لبنان بندا أول، ولكن كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع ذلك؟ حتى الآن الدولة اللبنانية ترفض الاستثمار بأي مسار لمفاوضات باكستان، كما ترفض الاستثمار بأي نقطة قوة يعتمدها الحزب الذي يراهن على تكبيد الإسرائيليين خسائر، لعل ذلك ينتج رأيا عاما في الداخل الإسرائيلي يدعو إلى الانسحاب والخروج من هذا المستنقع في تكرار لما جرى قبل التحرير عام 2000.
3: شكرا جزيلا لك منيرة ربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الإيراني غير مقبول، وفي الأثناء أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة التسليم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
5: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت

0: ركز على موقف الخارجية الإيرانية عندما سئل عن تباين في المواقف الداخلية، أكد بأن موقف الخارجية الإيرانية يأتي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأن موقفها شفاف وواضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الحكم وصنع القرار الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
3: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
1: تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا يوم غد الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز بعد تنسيق مع إيران، وأوضحت الوكالة أن الناقلة أغويس عبرت المضيق عبر المسار المحدد، وأضافت أن الناقلة التي تحمل نفطا خاما عراقيا موجودة حاليا في بحر عمان وتتجه إلى ميناء في فيتنام.

0: أعلنت وزارة النفط العراقية عن تشغيل خط تصدير النفط الخام كركوك نينوى وصولا إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر، فيما كشفت عن خطتها لاستعادة مستويات التصدير الطبيعية في حال إعادة فتح مضيق هرمز. من بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. حسام، نعود معك على تفاصيل هذا الخبر.
1: نعم سونيا، بدءا بخصوص ملف ناقلة النفط التي نقلت النفط العراقي باتجاه فيتنام، مصادر في وزارة النفط العراقية أكدت هذه المعلومة للتلفزيون العربي، أشارت إلى أنها حملت بكميات كبيرة من النفط، وأيضا أشارت إلى أن العراق أيضا يستعد، الموانئ العراقية تستعد لاستقبال ناقلة ثانية خلال أيام لتحميلها بالنفط العراقي، لتكون الناقلة الرابعة التي يحملها العراق بالنفط منذ أحداث إغلاق مضيق هرمز وأحداث الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. بخصوص الملف الثاني، الأنبوب النفط كركوك نينوى، وزارة النفط العراقية قالت في تصريحات رسمية لأنها سعت من خلال هذا الخط إلى إيجاد منافذ تصدير جديدة للنفط العراقي، هي عملت عليه منذ أشهر هذا الخط، حيث كان قد تعرض بحسب وزير النفط العراقي إلى 4000 عملية تخريبية. وزارة النفط قالت أنها تحتاج لعدة أشهر لإصلاح الأنبوب، ومن ثم إعادة ضخ النفط فيه، وأيضا هي حصلت على موافقة الجانب التركي ليمر هذا الأنبوب بالأراضي التركية وصولا إلى ميناء جيهان. هذا الأنبوب ما يميزه أنه غير الخط الثاني الذي هو كركوك إقليم كردستان ميناء جيهان، هو خط منفصل ولا يمر بإقليم كردستان، يبدأ بكركوك ثم يدخل محافظة نينوى ومنها من نقطة فيشخابور الحدودية إلى الجانب التركي. وزارة النفط العراقية أشارت إلى أن الطاقة التصميمية لهذا الخط هي 350 ألف برميل، لكنها حاليا ستقوم بدفعات أقل من ذلك وصولا إلى رفع الطاقة التصديرية عبر هذا الخط إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا. هي أيضا تحركت من جانب آخر وشرعت بمشروع خط الأنابيب بصرة حديثة، هذا الخط الذي يمتد من محافظة البصرة العراقية جنوبا وصولا إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار غربية العراق، وينتهي في ميناء العقبة في الأردن. وزارة النفط العراقية تشير إلى أنها تعمل على قدم وساق وبشكل مستمر لإيجاد منافذ تصدير جديدة. هي كانت قد اتفقت مع الجانب السوري على إعادة فتح منفذي طريبيل وكذلك ربيعة لتصدير النفط العراقي.
2: راديو الحرية 97.7
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية 97.7 FM.
5: منذ بداية الحرب على إيران، شركة إينيوس، وهذه إحدى محطات الطاقة التابعة لشركة إينيوس، محطات البنزين هي التي ستستقبل هذه الشحنة. بطبيعة الحال لا توجد أرقام معلنة عن كمية الشحنة القادمة من منطقة الشرق الأوسط، التكهنات تقول إنها لن تتجاوز 1,000,000 برميل هذه الشحنة، باعتبار أنها تأتي من منفذ جيهان من عن طريق أذربيجان ثم جورجيا ثم إلى تركيا إلى منفذ جيهان، والقدرة التشغيلية لذلك المنفذ هي 1,000,000 برميل، ثم عن طريق البحر المتوسط إلى قناة السويس، وبالتالي هي تتخطى مضيق هرمز وتتجنب المرور عبر مضيق هرمز. لكن اللافت هنا من هذا الإعلان هو أن طوكيو بدأت فعليا الاعتماد على المسارات الأخرى غير التي تأتي من منطقة مضيق هرمز، وهذا الذي تريد أن تؤكده طوكيو بأنها تريد أن تنوع مصادر الإمدادات للطاقة، تريد إمدادات مستقرة، لأن اليابان تستهلك يوميا حوالي 3 ملايين برميل أو أكثر، بالتالي شحنة ناقلة نفط بحجم 1 مليون برميل هذه تشغل تقريبا 8 أو 7 ساعات من الاحتياجات النفطية لليابان. اليابان بطبيعة الحال هي عبارة عن تأكيد على أنها تريد أن تنوع مصادر الطاقة، وأن تطمئن الشركات العاملة في اليابان وتطمئن القطاعات التي تعتمد على النفط بأن إمدادات النفط قادمة لا محالة حتى مع إغلاق مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك هشام رجباني مراسل التلفزيون العربي من طوكيو. نقلت وكالة تسنيم عن وكالة حماية البيئة الإيرانية أن التلوث الملحوظ قرب جزيرة خرج ناتج عن تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة. وأكدت الوكالة عدم رصد أي تسريبات أو تسربات نفطية من الأنابيب أو المنشآت والمنصات التابعة لشركة النفط البحرية الإيرانية في الجزيرة. يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وأظهر استطلاع أجرته بلومبرغ أن المركزي الأوروبي سيزيد أسعار الفائدة على دفعتين هذا العام لمواجهة ارتفاع التضخم نتيجة صعود أثمان مشتقات الطاقة. ويتوقع اقتصاديون إجراء زيادتين في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين بواقع 25 نقطة أساس في كليهما. حث رئيس الوزراء الهندي على ترشيد استهلاك الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط، ودعا ناريندرا مودي إلى استخدام وسائل النقل العام والعمل من المنزل والسعي إلى مشاركة السيارات بهدف ترشيد استهلاك الوقود. وتعتمد نيودلهي على مضيق هرمز بنحو 50% من وارداتها من النفط الخام و60% من غازها الطبيعي المسال. تفوقت صادرات الصين من السيارات الكهربائية والهجينة على نظيراتها العاملة بالوقود للمرة الأولى، فبحسب جمعية سيارات الركاب الصينية صدرت بكين في أبريل الماضي 769 ألف مركبة، 53% منها كهربائية وهجينة قابلة للشحن. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطيني بجروح خطرة بعدما أطلق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة. وأشار مراسل التلفزيون العربي أشار إلى أن الاحتلال منع مركبة إسعاف من الوصول إلى المصاب، وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت الرصاص على مسلح بعد إطلاقه النار على عناصر من الجيش الإسرائيلي. أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى احتمالية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، وعربت كالاس عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق. من بروكسل ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبدالله إيماسي. أهلا بك معنا عبدالله. نعود على ما ذكرته كايا كالاس بإمكانية أو احتمالية التوصل إلى اتفاق يفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، وما جاء ورشح عن اجتماع دول وزراء دول الاتحاد.
6: مرحبا سونيا. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وقبيل انطلاق مجلس الشؤون الخارجية هنا في بروكسل توقفت كثيرا عند مسألة فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي. ما معنى ذلك سونيا؟ معناه أن هناك يعني تفاؤل يسود الدبلوماسية الأوروبية بإمكانية ميلاد هذا الاتفاق السياسي، علما أنه ليس اتفاق رسمي، يعني ليس اتفاق مكتوب، ولكنه هو خطوة أولى في مسار تأسيس لاتفاق رسمي مكتوب يتم المصادقة عليه. لماذا توقفت كثيرا كايا كالاس عند هذه المسألة؟ لأن هناك على مدى السنوات الأخيرة دولة كانت تقوم بممارسة ضغوط قوية وبرفع الفيتو أمام أي خطوة في هذا الاتجاه يتعلق الأمر عفوا بالمجر على عهد فيكتور أوربان.
2: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. نروى في هذا السياق سونيا. سونيا, نذكر هنا بأن هذا المعهد قد تعرض لعملية اقتحام كثيرة قبل ذلك, وجيش الاحتلال يسعى لإخلائه من الموظفين, خاصة بأنه يعتبر مركز التدريب الأول لوكالة الأونروا الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الذي يقام في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة. كان قطع الماء والكهرباء عنه أكثر من مرة, كذلك أيضا أقدم إذن نلاحظ إطلاق الغاز يقترب جنود جيش الاحتلال. حالة الاستنفار التي نشاهدها على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي لجنود جيش الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين هنا, وطبعا هي منطقة مكتظة بالسكان. إذن نلاحظ أن الجنود الآن بدأوا بإطلاق قنابل غازية وصوتية. إذن يتجهز جيش الاحتلال الإسرائيلي, يبدو إذا ترجل الآن على الأغلب سيقوم بإطلاق الرصاص. انتبه, هذه حالة استنفار كبيرة, خاصة مع أن منع جيش الاحتلال كما استمعنا للطاقم الطبي لهؤلاء الفلسطينيين. انتبه انتبه. إذا هذه القنابل الآن, حالة استنفار المواطنين الفلسطينيين أن الشاب ما زال على الأرض ينزف ويمنع الطاقم الطبي من الوصول إليه, لذلك هناك حالة من الاستنفار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين. إذن استهداف الآن للصحفيين, الجيش يسعى لإبعاد المواطنين الفلسطينيين على هذه النقطة. هذا ما نشاهده الآن على الهواء مباشرة, وما زال الشاب على الأرض. وكذلك أيضا اقتحام لمعهد التدريب التابع للأنورة ما زال جاهزا. انتبه للرصاص الحي, لأن الجنود هنا يتجهزون, نلاحظهم في أكثر من زاوية. طبعا نحاول أن نأخذ ساتر, ولكن واضح جدا أن هناك انتشار لهم, لأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية في هذا الموقع. لم يكتفي فقط باقتحام المعهد وإنما وسع الدائرة, وأيضا نلاحظ بأنه يشرع السلاح مباشرة الآن والقنابل التي تطلق. انتبه علينا. هذه القنبلة واضح جدا بأنها
2: هذا باتجاه الصحفيين. فادي,
1: محاول الناس صحيح, هو صحفيين وحتى الناس يتكدسون هنا لأن الشارع رئيس. هنا نلاحظ كمية إطلاق الغاز, وأيضا تسقط على المركبات مركبات وشاحنات في هذا الموقع, ونلاحظ بأن الكثافة أصبحت الآن. نحن الآن في استهداف القنابل الغازية, بالتأكيد هناك قناصة وأيضا طائرات قد تكون في المحيط, طائرات درون أو طائرات مسيرة. لذلك يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي ما الذي يحدث في عملية الاقتحام التي تتم في هذه الأثناء, وهو يقوم ويستهدف الناس. نلاحظ تكدس المركبات, سونيرو على الكاميرا, نروح على اليمين. إذا تكدس المركبات هنا لأن الشارع الرئيس هو يربط منطقة رام الله والبيرين. نلاحظ هنا حتى استهداف للطاقم الطبي, كمية الغاز انظري تظهر في الصورة. إذا حالات اختناق الآن تسجل للطاقم الطبي, والجيش يطلق, ما زال يطلق القنابل علينا, وهذه المنطقة التي نتواجد فيها. يعني المنطقة هي منطقة حيوية للغاية, لأنها تربط منطقة رام الله والبيرة, هذه المحافظة الكبرى وسط الضفة الغربية المحتلة, بمدينة القدس المحتلة. كذلك أيضا تربط هذه المنطقة بالذاهبين إلى جنوب الضفة الغربية, يضطرون لعبور هذا الشارع. تعرفين تماما الجدار وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي, لم يتبقى للفلسطينيين إلا طرق معدودة للحركة. لذلك تكدس المركبات على يمين هذه الشاشة هنا بشكل واضح وكبير, ولذلك يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا الإطلاق من القنابل الغازية, لأنه يسعى لعدم إيجاد المواطنين الفلسطينيين وتواجدهم وحركة الناس في هذا الشارع الحي والرئيس في هذا المكان. لذلك يطلق القنابل الصوتية, خاصة أن جنوده ما زالوا يقومون بعملية اقتحام لمعهد قلنديا للتدريب المهني في هذا المكان. وكما ذكرنا ونؤكد بأن المصاب ما زال على الأرض, نتحدث عن أكثر من تقريبا ساعتين إلى ساعتين ونصف ما زال على الأرض، لا يسمح للطاقم الطبي كما استمعنا لهذه الشهادة الحية والمباشرة من الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أطلق الرصاص عليهم، وكذلك أيضا تم منعهم من الوصول إلى المصاب في هذا الاقتحام المستمر هنا في مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا الذي ما زال جيش الاحتلال يقوم باقتحامه ومداهمته حتى الآن. سوري.
2: وسنعود لك فادي لمتابعة هذه التطورات مع استمرار هذا الاقتحام الإسرائيلي واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين في هذه المنطقة في الضفة الغربية. فادي العصا أشكرك حتى هذه اللحظة وسنعود لك في وقت لاحق. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كفر عقب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني غير مقبول، في الأثناء أفاد صحيفة وول ستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة التسنيم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
3: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية، غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
2: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقى من طهران. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا، نعود معك على ما يعني وصل من معلومات حول هذا الرد الإيراني، وهل هناك تفاعل مع تصريحات ترامب بأن الرد غير مقبول تماما؟
4: يمكن القول سونيا التفاعل الحاضر في طهران هو يستأنس به بعض المتشددين، خاصة كل رفض أمريكي للتعليق الإيراني أو الرد الإيراني أو حتى أي مبادرة إيرانية تطرح على الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني لم ترضي الجانب الأمريكي، تكون خبر إيجابي لدى المتشددين في الداخل. أما فيما يتعلق بالموقف الرسمي فلا يتحدث أحد سوى أن ما تقدمت به طهران من مبادرة أو من مطالب أخيرة هي تعتبر منطقية وفقا لشاكلة التعاطي التفاوضي الدبلوماسي، وهذا مبني بوضوح سونيا على نقطة تعتبر مفصلية وهي تلك المتعلقة بالثقة لدى الإيرانيين بالجانب الأمريكي التي تعتبر متدنية أو التي تعتبر لا وجود لأي ثقة أساسا بالجانب الأمريكي، وبالتالي هذه الأزمة تبني عليها الدبلوماسية الإيرانية أو للدقة يمكن القول يبني عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني موقف البلاد. والكلام هنا عن مرحلية شاكلة التفاوض وتحديدا بشاكلة أن يكون ملف إنهاء الحرب كما يقول الإيرانيون هو أن يؤخذ بالدرجة الأولى في مرحلة أولى لمناقشته، وأن تكون هناك ضمانات على هذا الصعيد، ثم مناقشة ملف رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا يأتي أيضا كبادرة حسن نية أمريكية كما يقول الإيرانيون، مما سيقابل برفع للقيود الإيرانية عن مضيق هرمز، ولكن بطبيعة الحال مع الإبقاء على القاعدة التي رسمتها إيران تلك المتعلقة بسيادتها على مضيق هرمز وفقا لما يجري التأكيد عليه من قبل البرلمانيين، البرلمان عموما، من قبل القيادة الإيرانية على صعيد المرشد، وكذلك حتى الساسة والخارجية الإيرانية. وفي هذا السياق أيضا هنا لابد من الإشارة إلى أن موقف الخارجية يقول إسماعيل بقائه هو يأتي في صلب وجزء لا يتجزأ من منظومة صنع القرار الإيراني، وأي قرار تتخذه أو موقف تتخذه الخارجية هو يأتي بالتنسيق والاستناد وتستند على التوصيات القادمة والمواقف القادمة تحديدا والمتخذة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وعندما سئل تحديدا عن مواقف طهران فيما يتعلق من تسريبات بشأن البرنامج النووي الإيراني يقول بقائي بأن هذا مؤجل إلى حينه، وبالتالي تريد طهران أن يكون هناك التزام أمريكي بالمراحل الأولى لما سيتم التوصل إليه الاتفاق، والذي يصفه بقائي بأنه منطقي وينسجم مع شاكلة التعاطي الأمريكي، وأيضا على صعيد يخدم المنطقة برمتها من الجانبين. الجانب الأول هو المتعلق بإيقاف كل نقاط الاشتباك، والأراضي اللبنانية لا تختلف عن الأراضي الإيرانية في هذا الاتفاق وفقا لتقديرات الخارجية الإيرانية، وكذلك أن يكون هناك إنهاء لما أسمته طهران أو تسميه بالقرصنة الأمريكية، وبالتالي الكلام عن الحصار البحري، ويقول الإيرانيون بأن هذا أيضا يأتي في سياق الأمن والاستقرار الإقليمي لهذه المياه ومرور الملاحة بشكل يعني تستعيد الملاحة كما كانت في السابق على حد تعبيرهم.
2: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. وسنعود مشاهدينا بأكثر تفاصيل في كحال كانت هناك أي تطورات متعلقة بالتصريحات الإيرانية حول تعليق ترامب على رد طهران بأن ردها غير مقبول تماما وغير منطقي. في المقابل طبعا إيران تتحدث عن أن ردها كان منطقي، وهو ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. سنعود على كل بأكثر تفاصيل حول المسار التفاوضي وإلى أي مرحلة وصل بعد الرد الإيراني. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد. وفي مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها.
5: أعتقد أنها حققت الكثير، لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
2: نشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إصابة 3 جنود جراء سقوط مسيرة مفخخة جنوبية لبنان. إصابة 3 جنود جراء سقوط مسيرة مفخخة جنوبي لبنان بحسب الجيش الإسرائيلي الذي يتحدث الآن عن إصابة 3 جنود جراء سقوط مسيرة مفخخة جنوبية لبنان. سنعود على تطورات جنوب لبنان مع مراسلنا من هناك في سياق هذه التغطية. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا يوم غد الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحرية على مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. جاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: راديو الحرية.
2: استنزفت بشدة وأعرب كيلي في تصريحات عن اعتقاده بأنه من المنصف القول إن مدى استهلاك الولايات المتحدة لهذه المخازن أمر صادم، واتهم السيناتور كيلي الرئيس دونالد ترامب بجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران دون هدف استراتيجي ودون خطة وجدول زمني. أكدت الخارجية الصينية موعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ يقوم الرئيس ترامب بزيارة الصين من 13 وحتى 15 من مايو. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده ستواصل لعب دور إيجابي في تعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتسهيل محادثات السلام بين واشنطن وطهران. ينضم إلينا الآن من بكين نصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي، أهلا بك معنا. زيارة مرتقبة لدونالد ترامب إلى الصين، زيارة مهمة أجلت ولكن موعدها بحسب الصين قد حان. ماذا ستناقش هذه الزيارة وماذا في جدول الأعمال؟
7: نعم، في الحقيقة سونيا، هذه الزيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين طال انتظارها، حيث كما ذكرت كانت قد أجلت لمرة واحدة، وكان هناك أيضا حقيقة تخوف من إعادة تأجيلها، لكن ربما قرر الجانبان بعدم التأجيل وقرر الرئيس دونالد ترامب القدوم إلى بكين لمناقشة العديد من القضايا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالتأكيد على رأسها الأوضاع والأزمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الثنائية التجارية وغيرها والسياسية وقضية تايوان لا شك. بالنسبة للموضوع والأزمة في منطقة الشرق الأوسط، نحن نعلم الموقف الصيني منذ بداية هذه الأزمة ومعارضة الصين للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران وسعيها خلال الفترة الأخيرة للوصول إلى حل عبر التفاوض. لكن الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كان قد صرح في أكثر من موقف بأنه ربما سيمارس بعض الضغوط على الصين، لأنه يعتقد أن الصين واحدة من أكثر الدول الداعمة لإيران سواء على في المجال الدبلوماسي أو على صعيد استيراد النفط الإيراني الذي تحاول الولايات المتحدة منعه عن التصدير، وأنشأت هذا الحصار في المنطقة ومنعت خروج أو وصول السفن إلى الموانئ الإيرانية. لكن الصين تقول بأن إيران شريك تجاري استراتيجي وأن ليس لأي طرف الحق في التدخل في العلاقات بين الدول خاصة العلاقات التجارية. إذن موضوع الخلاف هذا بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالشأن الإيراني سيكون على رأس أجندة المفاوضات بين قادة البلدين. أضف إلى ذلك الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين والذي بعضها أيضا كان

لكن في المقابل هناك عقبات كما يرى مراقبون تتمثل في استمرار ممارسة الولايات المتحدة لسياسة العقوبات تجاه الدول التي تعارض سياساتها، وخاصة الصين التي شهدت بعض الشركات الصينية خلال الفترة الأخيرة عقوبات أمريكية تتعلق بشركات تكرير النفط في الصين، والتي تتهمها الولايات المتحدة بالتعاون واستيراد النفط الإيراني. وبالتالي لا شك مثل هذه القضايا ستكون أيضا على مائدة المفاوضات بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني شي جين بينغ. هناك أيضا قضية تايوان، القضية القديمة الحديثة المتجددة، وهي بؤرة الخلاف حقيقة بين الصين والولايات المتحدة، حيث أن على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة حسب ما يرى مراقبون أنه اتخذ سياسة ربما أقل حدة من الرؤساء الأمريكيين السابقين فيما يتعلق بقضية تايوان، لكن ما زالت الصين تتطلع إلى أن يكون هناك اتفاق واضح بين الصين والولايات المتحدة بأن تعلن الولايات المتحدة معارضتها رسميا انفصال جزيرة تايوان عن الصين، والتوقف عن دعم تايوان بالأسلحة الأمريكية، حيث كانت هناك قبل عدة شهور واحدة من أكبر الصفقات الأمريكية للأسلحة مع جزيرة تايوان. وبالتالي الصين سوف تطرح هذا الموضوع وتمارس ضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار واضح فيما يتعلق بقضية تايوان. هناك أيضا بعض الخلافات المتعلقة أو الخلافات التجارية والتقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة. لا شك أن الصين ستناقش هذه الأمور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يبقى هناك ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن العلاقات الصينية الأمريكية هي بوصلة الاستقرار العالمي بشكل عام، وكونهما أهم دولتين على الصعيد السياسي، إن كان ذلك على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، فالعلاقات بينهما هي بطبيعتها ستكون مؤشر على الاستقرار العالمي بشكل عام. وبالتالي الصين سوف تسعى إلى استقرار العلاقات كما قال المتحدث باسم الخارجية مع الولايات المتحدة. لكن سونيا، هناك مراقبون يرون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الأخيرة، سواء فيما يتعلق بفنزويلا التي قام بإرسال جنود واعتقال رئيسها وزوجته والسيطرة على النفط الفنزويلي، ثم بعد ذلك قام بالهجوم على إيران، يرى محللون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يسعى إلى موازنة القوة بينه وبين الرئيس الأمريكي الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل لقائه الذي كان مزمعا قبل عدة شهور، حيث كان لدى الصين ورقة قوية وهي ورقة المعادن النادرة. وبالتالي دونالد ترامب ربما أراد ممارسة ورقة الضغط فيما يتعلق بالنفط، حيث كانت فنزويلا تعتبر مصدرا رئيسيا للنفط الخام إلى الصين، وأيضا إيران هي تعتبر مصدر مهم أو تصدر نحو 90% من إنتاجها النفطي إلى الصين. وبالتالي ربما في ذلك الوقت أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحمل هاتان الورقتان عند قدومه إلى الصين كأداة ضغط أو موازنة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. لكن الوضع الأمريكي أو
وضع الرئيس ترامب الآن فيما يتعلق بالأزمة في منطقة الخليج العربي مع إيران، يرى مراقبون بأن الرئيس الأمريكي دونالد

0: تربيعتي
1: ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي من بكين. أشكرك جزيل الشكر وأكتفي معك بهذا القدر عن زيارة ترامب المنتظرة إلى بكين، وسنتابع تفاصيل هذه الزيارة، ماذا ستناقش ومخرجاتها. ونعود الآن إلى المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي بعد تعليق من ترامب عن أن رد إيران غير مقبول تماما. ينضم إلينا الآن من طهران الأستاذ عباس أصلاني، باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران. أستاذ عباس، أهلا بك معنا. ما يراه ترامب غير مقبول تماما تراه طهران منطقيا؟ ما يعني أن الفجوة ما زالت عميقة بين الطرفين؟ ما الذي تراه طهران منطقي وما الذي تراه غير مقبول؟
2: Well, we are seeing that the two sides are
3: pursuing different negotiating goals, and that's why we're seeing that من قبل إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. ولكن ترامب يريد أيضا إقناع والترويج لقاعدته أن استطاع الفوز في الحرب، ولكن الجانب الإيراني لا يظهر أنه يخسر في الحرب، كما أنها تشعر أنها تظهر منتصرة في الحرب. لذلك ثمة وضع عالق، حيث أنه ليس بإمكانهما أن يحققا أهدافهما ومطالبهما، وإذا ما لم تظهر أي مرونة فيما يتعلق بالمسألة النووية من قبل إيران، وإذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن تصدير المواد النووية إلى الولايات المتحدة، فسوف يكون صعبا تخيل هذا الحال. ولكن بالنسبة إلى طهران، إن الموقف لم يتغير بشكل أساسي. كان ثمة بعض المرونة التي ظهرت من الجانب الإيراني، ولكن يبدو أنه بالإضافة إلى الهوة في هذه المسائل، التتابع والتسلسل الزمني للخطوات تم التأكيد عليه من قبل إيران، وهذا لا ترحب به الولايات المتحدة. تريد الولايات المتحدة أن يكون الإجراء بأسرع وقت ممكن، ولكن ربما هذا الإجراء يكون عبر مرحلتين، يكون ثمة اتفاق سلام. أولا، الولايات المتحدة تريد التنازلات فيما يتعلق بالمسألة النووية أن تناقش أولا، ولكن ذلك يمكن أن يكون من المنظور الإيراني أن تتم معالجته حينما يكون ثمة اتفاق سلام، ومن ثم بعد أن يكون ثمة شهر لمناقشة هذه المسائل، منها المسألة النووية. ولهذا نرى أن الهوة تستمر، وأنه حينما نرى التوترات في مضيق هرمز وفي المنطقة، هذا نوع من الإشارات أن الجانبين لا يأملان جدا الآن في المسار التفاوضي. وحتى قبل تلقي ترامب للرد الإيراني في مقابلة مع قناة أمريكية، قال أن الحرب لم تنتهي، وهذا ما سمعناه أيضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة تلفزيونية مسجلة قبل الرد الإيراني، قال الأمر نفسه. وهذا يؤكد على أن الولايات المتحدة حتى قبل تسلم الرد الإيراني ربما كانت تخطط أو كانت يراودها.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وخطوطها، لأن ما يريده ترامب هو كل شيء، ولكن لا يريد أن يعطي شيئا بالمقابل لإيران، وهذا ليس حوارا، ولكن هذا هو يخاطب نفسه. ونرى أن إيران لا تقبل الشروط الأمريكية، وهذا يمكن أن يحدث في موقف حيث إذا ما خسر طرف الحرب. وإيران ليس لديها الشعور بأنها تخسر الحرب، ولكنها تنجو، والآن تحاول أن تحول هذه التهديدات إلى فرص بعيدة الأمد أمنيا واستراتيجيا. ونرى أن أي من الطرفين ينتظر مرونة أكثر من الطرف الآخر، وهذا بمثابة وضع يراوح في مكانه. وقبل العدوان والحرب، الولايات المتحدة لم تكن لديها مشكلة في تخفيف اليورانيوم.
5: طيب سيد، أصلا في يعني حال عادة الحرب، لأن هذا الرد الإيراني وتعليق ترامب على الرد يجعل خطوات ترامب القادمة غير متوقعة في حال قرر استئناف الحرب. ما هي أوراق إيران حينها؟
4: إن إيران كانت تتحضر لسيناريوهين ومن الجانب الأمريكي. أولا، أنهم يتبادلون الرسائل مع الولايات المتحدة ليروا إذا كان المسار الدبلوماسي سوف ينجح أو لا، ولكن أيضا احتمالية التصعيد العسكري عالية. ولذلك كانت هذه الحال أن الطرفين الولايات المتحدة وإيران كانا يحاولون إعادة بناء قدراتهم العسكرية. وإذا ما نظرنا إلى التموضع العسكري الأمريكي، فأنه في المنطقة ومتزايد قبل الحرب، وإيران أيضا تحاول إعادة بناء قدراتها الجوية والهجومية. وأيضا إيران تعتقد، أن رأينا أنها حاربت مرتين الولايات المتحدة، خاضت حربين. الحرب الثانية كانت مختلفة عن الأولى فيما يتعلق بالجودة، التكتيكات، الآليات، وربما الحرب الثالثة قد تكون مختلفة عن سابقاتها، لأن كل مرة إيران تستقي دروسا وتحاول تطبيقها في النزاع الجديد، بالإضافة إلى استعمال استراتيجيات جديدة في النزاع. من شأن إيران أن تستعمل بطاقات جديدة، منها إغلاق مضيق باب المندب أو محاولة تحديد أهداف جديدة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وأصولهما. وإيران تعتقد أنها قادرة على تحمل الوضع الحالي.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بإصابة منظومة أو بطارية تابعة للقبة الحديدية، وهي منظومة دفاع جوي إسرائيلي مخصصة للتعامل مع الصواريخ قصيرة المدى والمسيرات، وأنه يفحص لماذا حدث هذا الفشل، إلا أنه يؤكد الجيش بحسب إذاعة الجيش عن عدم وجود أضرار تقنية على الأقل في عمل المنظومة. ولكن الفيديو الذي نشره حزب الله بالأمس أشار إلى إصابة هذه البطارية بشكل مباشر، وأيضا يعني فيديو آخر نشره حزب الله يعني يشير إلى استهداف ثاني كان بعد الاستهداف ذات المنصة أو ذات البطارية، بطارية القبة الحديدية المنصوبة قرب الحدود تحديدا. إسرائيل تستعيد بهذا النوع من المنظومات تحديدا في محاولة لاعتراض بعض المسيرات، لاعتراض الصواريخ التي تطلق نحو القوات الإسرائيلية. ولكن واضح بأن حزب الله استثمر كثيرا في هذا النوع من الأسلحة أو بهذا النوع من السلاح تحديدا المسيرات المفخخة، وحاليا يجري تدريبات لتدريب مزيد من العناصر بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. نقلت ذات الإذاعة عن ضابط إسرائيلي بأنهم يحاولون عبر الوسائل التكنولوجية والوسائل الاستخباراتية لاستهداف هؤلاء العناصر الذين يفعلون هذه المسيرات، ولكن هناك صعوبات كون أن هؤلاء العناصر لا يعملون ضمن وحدة معينة كالوحدات المعروفة للجيش الإسرائيلي سابقا، وتم نشرهم يعني في مناطق جغرافية متباعدة، وكل عنصر مسؤول عن منطقة بعينها، وهذا يصعب تتبعهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
3: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. رمز القاضي، كيف يبدو الوضع الآن؟ ونعود على الأوضاع الميدانية في الساعات الماضية جنوب لبنان.
4: سونيا، إسرائيل ترفع من وتيرة اعتداءاتها بشكل مضطرد يوميا، في المقابل حزب الله يرفع من مستوى التحدي والرد على هذه الخروقات في محاولة منه لاستنزاف الجيش الإسرائيلي. وحتى هذه اللحظة واضح أن السلاح الأنجع عسكريا بالنسبة إليه هو سلاح المسيرات أو المحلقات الانقضاضية التي باتت أشبه بوجبات يومية يرسلها إلى الجنود الإسرائيليين، ويركز على تواجد الجنود والجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. في أحدث هذه العمليات كان هناك استهدافات متتالية عبر هذه المحلقات الانقضاضية هنا في القطاع الشرقي، تحديدا في بلدة الطيبي. هناك منطقة تعرف ببيدر الفقعاني شهدت أيضا على مواجهات بان هذه الحرب قبيل الوصول إلى هذه الهدنة. هناك أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعات لجنود إسرائيليين لثلاث مرات متتالية، مؤكدا تحقيق إصابات. إضافة إلى ذلك، إسرائيل استمرت باعتداءاتها، وكان هناك عشرات الغارات الإسرائيلية منذ صبيحة هذا اليوم ركزت بشكل أساسي على قرى وبلدات في قضاء النبطي. نتحدث عن عبة، عن كفر رمان، عن يحمر، أشقيف وغيرها، إضافة إلى قصف مدفعي يطاول هذه القرى والبلدات من مرابد المدفعية التي نصبها جيش الاحتلال داخل البلدات اللبنانية في نطاق الخط الأصفر كرب 30 مثلا. وهناك أيضا كان حزب الله يعلن استهداف مرابد المدفعية هذه، إضافة إلى هذه المنطقة، منطقة النبطية كذلك في قضاء بنت جبيل في حاريس وغيرها، جرى أيضا عدد من الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى قضاء صور، وكذلك الطيران المسير الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة حاريس. إضافة إلى هذه الغارات أيضا يكرس الجيش الإسرائيلي مسألة أو نمط آخر، هو تهجير السكان وتوسعة هذه الرقعة جغرافيا. اليوم كان هناك انذار لسبع بلدات اللافت فيها أيضا التوسع الجغرافي باتجاه البقاع الغربي، تحديدا باتجاه بلدتي مشغرة وقلاية، وكان قبلها جرى انذار بلدة زلاية، وبالتالي يرتفع هذا العدد إلى ثلاث بلدات في البقاع الغربي، والعدد الإجمالي إلى أكثر من 84 بلدة جرى طلب إخلاؤها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يبقى منه سونيا سوى هو هذه اللافتة وتحتها تمارس إسرائيل كل أنواع القتل والتفجير اليومي. على المستوى السياسي برز منذ بعض الوقت اجتماع للرئيس اللبناني جوزيف عون بالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، طلب منه أيضا الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وللالتزام بوقف إطلاق النار والتوقف عن تفجير ونسف المنازل بشكل يومي. وهذا الموقف الرسمي اللبناني أيضا يسبق المفاوضات التي ستعقد نهار الخميس والتي ستكون فاتحة هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى رأس أجندة الوفد اللبناني الذي سيرأسه السفير سيمون كرم ويشارك فيه ضابط من الجيش اللبناني إضافة إلى السفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية، سيطالب بوقف الاعتداءات.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. المشترك. أما المرتان الأخريان اللتان ذكرت فيهما إسرائيل في كتاب الموازنة فهي في الفصل المخصص لأنشطة القيادة المركزية الأمريكية، حيث تتضمن ميزانية السنة المالية 2027 مبلغا إضافيا يناهز 5 مليارات دولار لدعم إسرائيل ولدعم العمليات المرتبطة بأمن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة. كل هذا إضافة إلى أن إسرائيل ستحصل على نحو 3 مليارات دولار مساعدة أمريكية عسكرية مخصصة من وزارة الخارجية، ما يجعل إجمالي الدعم في إطار دفاعي وعسكري مشترك متعدد المسارات. تشمل البرامج المشتركة تشمل أنظمة مثل القبة الحديدية الإسرائيلية والذهبية للولايات المتحدة الأمريكية، ونظام أسلحة مقلاع داوود، ومنظمة آرو 3 عبر شراكات تصنيع وتطوير مشاريع عبر أنظمة اعتراض متقدمة في إطار تعاون دفاعي أمريكي إسرائيلي واسع. تؤكد إدارة ترامب أن الموازنة تمثل تحولا استراتيجيا طويل الأمد يهدف إلى تسريع الإنتاج العسكري ومواجهة تطور قدرات الخصوم وإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية. وتعد ميزانية وزارة الحرب الأمريكية في العام الحالي أكبر من جميع الدول العشر التالية لها في الإنفاق مجتمعة، بما فيها الصين وروسيا ودول أوروبا. غير أن إدارة ترامب تخطط لزيادة موازنة 2027 بزيادة تتجاوز 42% عن العام الماضي، ما قد يجعلها تصل إلى 50% من إجمالي إنفاق العالم بأكمله على الدفاع.

0: ينضم إلينا الآن السيد دوغ باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بك معنا سيد باندو. بداية نتحدث عن الموازنة التي يعني تتضمن أضخم إنفاق عسكري في العصر الحديث. ترامب يقدم نفسه على أنه رجل سلام وصانع سلام، لماذا يصر في عهده على تضمين الموازنة الأمريكية كل هذا الحجم من الإنفاق العسكري؟
1: ترامب قد يسمي نفسه صانعا للسلام، ولكنه يؤمن أنه يدير العالم وأنه يجب أن يحظى بجيش قوي جدا، ولذلك السخرية في أن يسمى ذلك إنفاقا دفاعيا لا يتعلق الأمر جدا بالدفاع عن الولايات المتحدة، فأغلب الأموال سوف تذهب عن إسرائيل والجيش الأمريكي متموضع في العالم للدفاع عن أوروبا ودول أخرى ومنخرط في حرب ضد إيران لم تبدأها إيران، ولذلك هذه سياسية خارجية عدوانية جدا مهما سماها الرئيس الأمريكي، إنه يستعمل هذا الجيش وهذه القوة لأهداف عدوانية.
0: لماذا كل هذا السخاء في الإنفاق العسكري لصالح إسرائيل؟ وهل من معارض داخل الإدارة الأمريكية لمنع ذلك أو على الأقل للتقليل من هذا الإنفاق العسكري لصالح إسرائيل؟
1: إن إسرائيل هي مسألة محلية سياسية بقدر ما كونها سياسة خارجية، لذلك إن الرئيس وحزبه يتلقيان دعما كبيرا ماليا من داعمي إسرائيل ويريدون أن يروا دعما أمريكيا من قبل الحكومة لإسرائيل. بالطبع سوف يكون ثمة معارضة لفكرة أن تكون الميزانية 1.5 تريليون دولار بالنظر إلى أنه ثمة عجز في الميزانية بقيمة 2 تريليون دولار كل سنة، حيث أن الولايات المتحدة تنفق بكثير أكثر من الأموال العائدة لها، ولكن الأموال لإسرائيل من المرجح أن تمر لأن الحزب الجمهوري يسيطر على الكونغرس وقد يتغير ذلك بانتخابات نوفمبر لأن الحزب الديمقراطي أكثر تشكيكا في الدعم لإسرائيل.
0: أن يعني تكون موازنة 2027 تتضمن يعني فيما يتعلق بالإنفاق العسكري نتحدث عن 50% من إجمالي إنفاق دول العالم مجتمعة، ماذا يعني هذا وكيف سيؤثر على الوضع الأمني والعسكري في العالم وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط؟
1: هذا يؤشر على أن إدارة ترامب تريد أن تكون متحضرة للحروب في كل أرجاء المعمورة، وأغلب هذا النزاع والنزاعات إذا ما نشبت لن تكون للدفاع عن الولايات المتحدة فعليا، إن التدخلات التي تقوم بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا تتعلق كثيرا بأمن الولايات المتحدة بل بالدفاع عن دول أخرى، ونرى ذلك في أرجاء أخرى أيضا. وقد أظهر ترامب عبر تدخله وعملياته في فنزويلا وهجومه على إيران وتهديداته ضد كوبا أن السلام ليس على أجندته فعليا، ولكن الهيمنة الأمريكية والتعنت هي أجندته.
0: طب هل هناك مخاوف داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتحول هذا السخاء في دعم إسرائيل عسكريا إلى عبء اقتصادي واجتماعي داخلي؟
1: uh, نعم، ثمة قلق كبير حول الأموال الأمريكية، ويعتقد بأنها سوف تنفق بشكل أفضل، ويستحسن أن تنفق على الشعب الأمريكي سواء على دافعي الضرائب أو على الحاجات المحلية. وإذا ما الديمقراطيون فازوا في نوفمبر، فمن المرجح أن نرى معارضة أكبر بكثير لهذه الأرقام، بقدر ما الحزب الجمهوري موجود، أو طالما الحزب الجمهوري موجود سوف يحظى الرئيس بما يريده. ولكن ثمة جمهوريون متزايدون قلقون حيال الدين وأيضا الأثر على الاقتصاد الأمريكي والضرائب، في حين أن الدين الأمريكي عالميا يزيد.
0: شكرا جزيلا لك سيد دوغ باندو، محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطيني بجروح خطرة بعدما أطلق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة. وأشار المراسل مراسلنا إلى أن الاحتلال منع مركبة إسعاف من الوصول إلى المصاب، وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت الرصاص على مسلح بعد إطلاقه النار على عناصر من الجيش الإسرائيلي، طبعا بحسب الرواية الإسرائيلية. وحول هذا ينضم إلينا الآن من كفر عقب شمال القدس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، أهلا بك معنا، كنا نتابع معك استمرار الاقتحام منذ قليل واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين، وكذلك للطواقم الصحفية بالغاز المسيل للدموع. نتابع معك كيف يبدو الوضع الآن.
2: إصابة جديدة سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني سونيا قبل قليل هنا في مخيم قلندية عند مدخل المخيم في شمال مدينة القدس المحتلة، نقلها بالرصاص الحي كما قال إلى هذه المنطقة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص، ونلاحظ بأنه يستعد جنوده لعملية إطلاق الرصاص التي نفذها أكثر من مرة. لنتحدث عن إصابة بالرصاص الحي مع بداية الاقتحام لمعهد قلندية للتدريب المهني، وبعد ذلك قام جيش الاحتلال باحتجاز هذا الشاب على الأغلب بأنه قد استشهد، لأنه ترك لفترة طويلة ينزف على الأرض. كما أجرينا مقابلات مع الطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني الذي استطاع أن يقوم عمليا بالوصول إلى هذا الشاب، قام عمليا بطرد الجنود، طردوا هذا الطاقم الطبي، طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني، واعتدوا على مركبة الإسعاف، وكذلك أيضا أقدموا على منع أحد من الاقتراب منه لفترة طويلة قبل أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا بإطلاق الرصاص الحي مرة أخرى في هذا المكان. نلاحظ بأن هناك حالة من الفوضى هنا وأعداد من المواطنين الفلسطينيين، لأن المنطقة قريبة من خروج طلبة المدارس، لذلك الناس يعني مع خشية وصولهم إلى هذا الموقع وإلى أماكن أخرى يخرجون أبنائهم من المدارس مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لاحظنا في التغطيات السابقة كان يطلق قنابل الصوت والغاز الرصاص الحي والمطاطي، وكذلك أيضا كان يطلق القنابل الغازية بكثافة، وشاهدنا أنه استهدف مجموعة من الصحفيين يسعى لعدم إيجاد أي أحد في محيط تواجده، وعملية الاقتحام المستمرة في محيط وداخل معهد قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. نذكر هنا سونيا بأن هذا المعهد هو يتبع للأونروا، وكان قد سلطة الاحتلال قطعت المياه والكهرباء عنه في وقت سابق ضمن إجراءات منع نشاطات الأونروا، هذه المؤسسة الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس وتحديدا في القدس الشرقية، وكذلك أيضا ضمن استهداف هذه الدائرة. طبعا بالرغم من أن المنطقة تقع خارج الجدار، بمعنى أقرب إلى الضفة الغربية المحتلة في هذا المكان، إلا أنه عمليا يقوم جيش الاحتلال بالمداهمة مقابل المدخل الرئيسي لمخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين الذي شهد في وقت سابق قبل أقل من شهر ونصف تقريبا استشهاد شابين. والآن يدعي جيش الاحتلال أن قواته تعرضت لعملية إطلاق نار من أحد الشبان الفلسطينيين، وقام الجيش بإطلاق الرصاص عليه، على الأغلب أدى إلى استشهاده لأنه ترك ينزف كما ذكرنا في هذا السياق. نلاحظ أيضا في هذه الصورة كيف الناس يقومون بنقل الطلبة، تلاحظي سوني هذه المخاطرة الكبيرة، لأن نقل الطلبة من المدارس في هذه الذروة لحركة طلبة المدارس مقابل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش يتأهب وكذلك أيضا الجنود منتشرين سواء على الأرض ما نشاهده بالكاميرا أو حتى في العمارات المجاورة. هناك العديد من القناصة الذين انتشروا في المحيط، إضافة إلى هناك طائرات مسيرة، لأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية أكثر فأكثر. لم يكن الاقتحام فقط للمعهد الذي ما زال يقوم الجيش بمداهمته وأخذ مقاسات تبليغ بأنه خلال أيام قليلة فقط يجب أن يقوم جيش الاحتلال أو أن يفرض على الناس ب الإخراج الموظفين منه وكذلك الطلبة. إذن ما زلنا نلاحظ كيف يحاول الناس الخروج، وهنا الكاميرا أيضا تأتي بالعديد من الطلبة الآخرين الذين يتحركون مع أهليهم بحالة خشية كبيرة مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال. نذكر هنا أن المنطقة أيضا حيوية، إذن الجيش يبدو أنه سيطلق قنابل صوتية وغازية. نلاحظ تكدس مركبات كثير في هذا الموقع لأنه منطقة حيوية تؤدي إلى داخل مدينة القدس حاجز قلندي العسكري، وكذلك أيضا إلى جنوب الضفة الغربية للقادمين من وسطها. هذه منطقة تتبع مدينة القدس لكنها الجدار نقلها خارج المدينة، وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون هذا المخيم مرة أخرى، وهي تحديدا مركز التدريب المهني في هذا السياق. إذا نتحدث عن إحصائية، هي الشاب الذي قام بإطلاق الرصاص جيش الاحتلال عليه واحتجاز جثمانه ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وإصابة أخرى نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص الحي، وعدد كبير من حالات الاختناق في الاقتحام المستمر الذي نلاحظ حالة الاستنفار الشديدة للجنود وكذلك المواطنين الفلسطينيين الذين يخشون أن يقوم الجيش بإطلاق الرصاص أكثر فأكثر على المواطنين الفلسطينيين، وخاصة مع عودة طلبة المدارس من مدارسهم في هذا التوقيت الهام.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الحب والخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أطياف الوطن. تحياتنا لكم أينما كنتم، أينما تواجدتم في هذه اللحظات عبر تردد الإذاعة 92.7 أو من خلال البث المباشر عبر السوشيال ميديا الفيسبوك أو تلفزيون الحرية.

مساء الخير لكل حدا موجود معنا بينضم لنا اليوم في حلقة برنامج أطياف الوطن، مجموعة من الأخبار والمستجدات في الساحة الفلسطينية. بداية من استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلندية شمال القدس، وأيضا من إضراب النقابات الفلسطينية.

في بداية الأخبار لهذا اليوم وهذا الصباح، استشهاد شاب رصاص الاحتلال في مخيم قلندية شمال القدس، وبمتابعة من التلفزيون العربي الشريك لإذاعة منبر الحرية وتغطية مباشرة من المكان، تحدثوا أيضا عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اشتباك وقع أثناء اقتحامها مخيم قلندية شمال القدس المحتلة صباح هذا اليوم. وأفادت أيضا مصادر صحفية بوقوع شهيد جراء اشتباك مع قوات الاحتلال في شارع المهد بمخيم قلندية، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار لمنع مركبة إسعاف من الوصول إليه.

أيضا في متابعة الأخبار لهذا اليوم عبر شبكة الحرية الإعلامية من خلال تطبيق الحرية HR.PS عبر الإنترنت، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار وأيضا من خلال قناة الواتساب والتليجرام للأخبار أولا بأول لشبكة الحرية الإعلامية. ومن هذا الخبر، الاحتلال يستكمل هدم الطابق السفلي من بناية سكنية ببلدة سلوان هذا اليوم. وذكرت محافظة القدس بأن طواقم بلدية الاحتلال استكملت هدم الطابق السفلي من البناية السكنية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان بعد أن كانت قد هدمتها نهاية العام الماضي.

أيضا في جانب النقابات لهذا اليوم أعلنت بالأمس مجموعة من النقابات، منها نقابة المهندسين الدخول في إضراب شامل ومفتوح ابتداء من صباح هذا اليوم، احتجاجا على استمرار الحكومة في حجب الرواتب والمستحقات المالية للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين. وقال نقيب المهندسين المهندس طارق الزرو في حديث صباح هذا اليوم إن النقابة وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها الصمت ممكنا، ولم يعد مقبولا أن يبقى المهندس الفلسطيني ضحية للتمييز والتجاهل وكأنه خارج إطار المؤسسة الوطنية. أيضا أضاف الزرو تحملنا كثيرا مراعاة الظروف الوطنية الصعبة وتعاملنا بمسؤولية عالية، لكن ما يجري اليوم تجاوز كل الحدود. المهندس الفلسطيني الذي يشرف على الطرق والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية ومشاريع الإعمار يترك بلا راتب ولا حقوق، فيما تصرف مستحقات لفئات أخرى داخل المؤسسة نفسها. وأكد أن سياسة التمييز الوظيفي التي تمارسها الحكومة خلقت شعورا عميقا بالقهر والغبن لدى آلاف المهندسين، مضيفا أن ما يحدث ليس مجرد أزمة مالية بل مساس مباشر بكرامة المهندس الفلسطيني وإهانته لدوره الوطني.

أيضا في نقابة العاملين بجامعة خضوري فرع العروب بالأمس كان في لهم وقفة احتجاجية بهذا الخصوص، وهي بداية التصعيد يعني في جانب الاحتجاج على عدم صرف الرواتب. بالأمس أيضا حراك للمعلمين قال بأنه في إضراب، اتحاد المعلمين ينفي هذا الخبر، ولكن صباح هذا اليوم كان في مجموعة من المدارس يعني طلاب عادوا كما ذهبوا، ما في تدريس، وهاي الاحتجاجات مستمرة في جميع مناطق الضفة الغربية.

0: مكملين معكم أكيد آخر الأخبار في الساحة الفلسطينية. خلينا نسمع دقات الساعة ونكمل معكم.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

اكيد مكملين معكم في برنامج اطياف الوطن واكيد قهوة سحيمان مكملين معنا في هذا المشوار وفي كل يوم لبرنامج اطياف الوطن. مكملين معكم بالاخبار العامة في الساحة الفلسطينية، وكما قلنا عن مجموعة من الاضرابات. سوف يكون معنا بعد قليل الدكتور طارق الحاج المختص في الشأن الاقتصادي للحديث عن إضراب النقابات وأين تتوجه الحكومة الآن ب يعني ردة الفعل الخاصة بهذه الإضرابات. سيكون الحديث بعد قليل عن هذه الأمور، وأيضا في الأمور الدولية بالأمس كان في رد ما بين الرئيس الأمريكي عن رده للرسالة الإيرانية، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تروث نتورك أنه غير راض عن رد إيران على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب، وكتب: لقد قرأت للتو رد ممثلي إيران، لا يعجبني هذا الرد، إنه غير مقبول بتاتا. فالله يستر من هالمجنون.

في القدس، محافظة القدس تطلق حملة رحماء بينهم لتعزيز السلم الأهلي في المنطقة. أكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام على أهمية هذه الحملة لتعزيز السلم الأهلي في محافظة القدس وجميع محافظات الوطن، لأن هذه القضية تمس أمن كل فرد. وأشار صيام أن العدوان الاحتلالي كان إفرازاته ما نشاهده من مشكلات والاعتداءات على الحقوق، مؤكدا أننا لن نستسلم في القدس لهذه الظاهرة. وحملة رحماء بينهم تنطلق لحماية نسيج المجتمع المقدسي وتعزيز تماسكه.

مرة أخرى أكيد مكملين معكم في هذا البرنامج، برنامج أطيع في الوطن عبر تردد الإذاعة 92.7 ومن خلال بث مباشر على الفيسبوك. تحياتنا لكل حدا موجود معنا وبينضم لنا في هاي الحلقة. مجموعة من الأخبار خلال هاي الحلقة وأبرزها إضراب النقابات. مجموعة من الأخبار بإمكانكم متابعتها أيضا من خلال مواقع شبكة الحرية الإعلامية عبر hr.bs وأيضا من خلال قنوات الحرية أو إذاعة منبر الحرية على الواتساب أو التليجرام. من هاي الأخبار الموجودة معنا

0: العقب بمدينة القدس على خلفية تعرض طفلة 9 أشهر للضرب والاعتداء داخل الحضانة، واعتقلت مربية في الخمسينيات من العمر بتهمة الاعتداء على الطفلة، حيث نقلت الطفلة إلى المشفى ولاحظت والدتها أن عليها آثار عنف وضرب وخنق، وأبلغت الشرطة ليظهر تعرضها للاعتداء بالضرب. بدورها أوضح حتى مشرفة الحضانة في القدس في وزارة التنمية الاجتماعية شيرين أبو هلال بأن الحضانة كانت مرخصة ولم يسبق أن وردت أي شكاوى عليها من الأهالي، وأن المربية المتهمة بالاعتداء تعمل بالمجال منذ أكثر من 6 سنوات. وأضافت أنه تأكد حدوث الاعتداء على الطفلة وعليه تقرر إغلاق الحضانة لأنها لم تعد آمنة على الأطفال، ومشددة على متابعة القضية لمحاسبة المعتدين من خلال الإجراءات القانونية. ولفتت أيضا أبو هلال بأن إجراءات ترخيص الحضانات في وزارة التنمية تشترط وجود مربيات مؤهلات للعمل مع الأطفال، إضافة إلى توافر شروط وظروف السلامة العامة للأطفال. ولفتت أيضا أن ذوي الطفلة المتوفية يحملون الهوية المقدسية تقدموا بشكوى للشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت المربية. في هذا الجانب يجب الحذر من الأهالي في توجيه أبنائهم للروضات أو رياض الأطفال بشكل أفضل. في الأيام القادمة أو خلال هذه الأيام يتم تسجيل للأطفال في رياض الأطفال للسنوات أو السنة القادمة. في هذا المجال أكيد في جهات معنية المفروض تكون على علم وعلى دراية وعلى اهتمام بهذا المجال، ولكن الأهالي دائما، هي رسالة لكم دائما تجاه أبنائكم، إنه يجب الحذر في اختيار توجهات أبنائكم إن كان لرياض الأطفال أو المدارس، وأيضا مراجعة الأبناء. إحنا دائما بنشوف إنه الأهالي، في بعض من الأهالي ما بيكون في عندهم متابعة على أبنائهم إن كان في الروضة أو في المدرسة، وبالتحديد لما نحكي عن الروضة، إذا أنت تعودت في متابعته على الروضة أكيد راح تتعود معه في المدرسة، لأنه في كثير بنشوف إنه في مشاكل بتصير في داخل هاي المؤسسات التعليمية من أبناء ما في عندهم متابعة من أهاليهم، فهم ما عندهم أي اهتمام بهذا الجانب، لا يكونوا يعني عندهم خوف من أي مشكلة قد يعملوها في داخل هاي المؤسسة التعليمية. لذلك دائما الرسالة للأهالي، الطفل بيفرض عليك رأي، ولكن في نهاية المطاف هذا طفل، أنت صاحب القرار الأول والأخير، ولكن أيضا مراعاة مشاعر الطفل لها دور. هاي كل التفاصيل دائما بيتم الحديث عنها من أخصائيين نفسيين وأخصائيين نفسيين في جانب الأطفال. إحنا بنهتم بهذا الحديث أكثر، لأنه أبنائنا ما هم أدوات، ما هم عبارة عن تسالي أجوا لهذا الكون وتدريجيا بيطلعوا لأنفسهم، لا، إحنا فيه لازم يكون متابعة رسمية من الأهالي تجاه هذه الزاوية المهمة في مجتمعنا الفلسطيني. خلينا نطلع لفاصل قصير من الإعلانات، بعد الفاصل بنواصل معكم ونروح معكم لأدق الأخبار وبالتحديد إضراب النقابات.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرمات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة.

0: دوم، نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: طيب رجعنا لكم من جديد لبرنامج أطياف الوطن، تحياتنا لكم أينما كنتم أينما تواجدتم عبر تردد الإذاعة 92.7 أو من خلال السوشيال ميديا لشبكة الحرية الإعلامية أو إذاعة منبر الحرية، تحياتنا لكم. بنرجع لموضوع الأهم لهذا اليوم، وتصدر الأخبار في هذا اليوم من إضراب لمجموعة من النقابات في فلسطين، منها نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، وأيضا نقابة العاملين، وفي جامعة الخضوري، ومجموعة من المعلمين في اتحاد المعلمين، والذي نفى أيضا اتحاد المعلمين الإضراب حتى هذه اللحظة. للحديث أكثر في هذا الجانب معنا البروفيسور طارق الحاج، خبير الاقتصادي. دكتور طارق يعطيك العافية،
1: حياك الله أنت والمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: حياك الله دكتور طارق. يعني اليوم إضراب مجموعة من النقابات تجاه الاحتجاج على عدم صرف الرواتب من الحكومة. اليوم الحكومة كل شهر عن شهر تدخل في ضائقة مالية أكثر تجاه موظفينها. يعني شو الصورة اليوم في الحكومة الفلسطينية؟
1: يعني هي الصورة الصحيح قاتمة، بل أصبحنا إحنا إلى صورة وضع أصبح يعني قريب إلى حافة الهاوية، بمعنى إنه حسب المعطيات الرسمية، وهذا كنا نحكي فيه من زمان، إنه أصبحت خزينة الدولة قاوية، المؤسسات الشبه حكومية اقترضت منها وزارة المالية بما يستطيعون إقراضه، وهي أيضا الآن لها في ذمة وزارة المالية الكثير من الديون، وهذا بيهدد بقائها واستمراريتها والتزامها تجاه منتسبيها. وإذا بدك تروح للإقتراض الداخلي من البنوك برضو وصل إلى ضروة، والآن ما فيش أمامهم إلا مصدرين. المصدر الأول إما أن يلجأوا إلى إيرادات محلية متمثلة بضرائب ورسوم، وأخشى أنهم يلجأوا إلى هذا الأسلوب من جيب الشعب الصحيح لا يجد قوت يومه. والمصدر الثاني اللي هو أموال المقاصة بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي توقف كليا، وأموال المقاصة مثل ما بتلاحظ أصبحت أداة بدها تقطع الشريان الرئيسي الذي يغذي قلب ليس الاقتصاد الفلسطيني بل أيضا الفكرة الوطنية الفلسطينية، في ظل للأسف الشديد جدا غياب كامل عن الشفافية والإفصاح المالي والحساب الختامي من قبل وزارة المالية الفلسطينية.
0: صحيح دكتور طارق. يعني لو احنا حكينا اليوم بهي الصورة اللي أمامنا حاليا، هل ستتوجه الحكومة باعتقادك للاقتراض من البنوك مرة أخرى أو من الدول المجاورة أو الدول الداعمة بشكل عام؟
1: وبعتقد في هناك محاولات، طبعا أنا مش من الحكومة، لكن في هناك محاولات صحيح انهم يقترضوا من البنوك، لكن امكانيه الاقتراض من البنوك اصبحت شبه مستحيله، لان البنوك بتعرف هذه شركات خاصه صحيح. وفي هناك مساهمين، وفي هناك كمان ضوابط بالسياسات النقديه اللي بتضبط عمليه الاقراض والاقتراض وما يرتبط بهما من شروط، وحتى سلطه النقد الفلسطينيه بتلتزم بمقررات لجنه بازل، وهذه مقررات تطبق على جميع دول العالم. فبالتالي الامكانيه من البنوك بعتقد اصبحت طريق مسدود. هلا فيما يتعلق بالدعم الخارجي، بعتقد رئيس الوزراء قبل اسبوعين او ثلاثه اذا ما خانتنيش الذاكره كان في اجتماع في في في في اوروبا، و طلب منهم الالتزام بما وعدوا به اللي هي القصد المترتب ضمن المليار وستمائة مليون اللي أوعدونا فيهن ضمن شروط معينة، لكنهم للأسف الشديد جدا رفضوا بحجة بأنه طبعا حسب معلوماتي ولا أدعي بأنه أنا أعرف كل شيء، بأنهم قالوا لنا بأن الشروط اللي فرضناها عليكم وخاصة فيما يتعلق في المنهج التعليمي ما طبقتهوش كاملة، وبالتالي تأسف أنهم يقدموننا هذا المبلغ اللي كنا موعودين فيه. فمن هون هذا الأفق أقفل كلية. هلا إذا بدك تيجي للدعم العربي، بتعرف الدول العربية هي ملكية بوضعها العسكري، وضعها السياسي، وضعها الأمني، وضعها الاقتصادي. فمن هون نعم هذه المصادر اللي أشرت إلها ولا أنت سألتني عنها، أعتقد أصبحت يعني غير واردة إطلاقا.
0: يعني دكتور أنا آسف على الإطالة، ولكن يعني في نهاية الحديث عن هذا الجانب، يعني خلينا نروح لممكن كلام الناس حاليا، الوضع إلى أسوأ، راح يكون أسوأ من هيك؟
1: والله شوف أنا يعني بنزعج لما أضطر إني أحط إصبعي على جرح مريض لشعب من حيث الاقتصاد، من حيث لقمة العيش. الأصل إلا يحكي ويجيب على السؤال اللي تفضلت عنه، الأصل اللي يجيب عليه الجمال، لأنه اللي بده يصير جمال بده يوسع باب داره، مش هيك يا بني بتحكي الأمثال؟ ولا ما بقدرش يشيل الحمل يتركه لغيره، أو على الأقل يقسمه. أعتقد يعني آسفا أن أقول بأنه الشعب الفلسطيني يعني تحمل الكثير، هو الآن يعيش في حالة الهذيان والضياع، الهذيان والضياع الفكري والوطني والسياسي والمعيشي والاقتصادي والأفق المستقبلي، مشان أكون واضح معك. لهذا السبب إذا بتمشي أنت في أي مكان بدك إياه تجد الناس سكارى وما هم بسكارى، لذا إفرازاته أصبحت سلبية ليس فقط على لقمة العيش، بل أيضا على النسيج الاجتماعي والاتزان الخلقي. لهذا السبب بتلاحظ بين فينة وأخرى، وهذه الحمد لله ليست بظاهرة وأتمنى أن لا تصبح كذلك، بتلاحظ أنه شغلة السرقات وشغلة السطو والمشاجرات على أتباه الأسباب أصبحت يعني بنشاهدها، لا نستطيع يعني أن نغمض أعيننا عنها. فمن هون المواطن الفلسطيني ما يتأمل بأنه وضعه المعيشي سوف يتحسن. المشكلة لا تكمن هنا، المشكلة تكمن بأنه من يستأثرون على 90% من مقدرات الشعب الفلسطيني لا يريدون أن يروا الواقع بعينين تنتين. هم بدهم يشوفوا بدنيهم وبدهم يسمعوا في عينيهم، وبالتالي من يوصل معاناة الشعب الفلسطيني ولقمة عيش المواطن الفلسطيني للقائمين على أمورنا هو لا يوصلها بكاميرا ذكية، هو يوصلها بكاميرا صناعة صينية ليست بمواصفات واقعية، وهنا تكمن المشكلة. يعني لا أعتقد بأنه صاحب القرار في فلسطين لأمورنا بكل مناحيها لديه المعلومات الصحيحة عما يعاني المواطن الفلسطيني. صدقني صدقني يا عزيزي، وانت يعني ابن بلد، انت منين جاي يعني، والمستمعين يعني صدقني انه في عائلات لا تجد قوت اليوم الواحد. هلا بدك تسألني هل سيزداد الوضع سوءا؟ الوضع سيزداد سوءا نتيجة الضغط وعدم المبالاة من قبلنا الذي لا نهاية له. فنعم سوف يزداد سوءا، ويؤسفني أن أقول هذا الكلام.
0: يعني شكرا لك دكتور طارق الحاج البروفيسور في وأيضا خبير الاقتصادي للحديث عن إضرابات النقابات في هذا اليوم، من نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، وهذا الجانب والوضع الحكومي الصعب الذي تواجه له. يعني شكرا لك دكتور طارق الخبير الاقتصادي، والذي تحدث عن الوضع السيء الذي نواجهه بشكل عام من مواطنين أو من حكومة أيضا في الدعم للحكومة حتى توفر رواتب الموظفين. اليوم نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، نقابة العاملين في جامعة خضوري العروب يعني بدأت باحتجاج وقف أمام الجامعة، وأيضا بحراك المعلمين الذي خرج فيه مجموعة من المعلمين لأيضا الإضراب عن التعليم. هاي الأمور كلها يعني نذهب فيها من الجانب التعليمي ومن جانب الصحي وما بعرف حتى الأمور الأخرى. اليوم الوضع من جميع الاتجاهات يبدو صعب. الدكتور طارق الحاج تحدث عن هذا الجانب يعني الذي قد يسوء في الأيام القادمة، وعن الدعم الخارجي أو من البنوك أتوقع كمان فيه من الصعوبة بشكل كبير جدا، إذ كان من البنوك أو حتى من الدول الداعمة أو الخارجية أو حتى المجاورة لفلسطين. اليوم في عنا ضائقة كبيرة.

0: نحن دائما على أمل، دائما على أمل للأيام القادمة، فنتأمل خيرا إن شاء الله في الأيام القادمة بهذا الشأن، إن كان للموظفين أو المواطنين بشكل عام. اليوم المواطنين كمان بيعيشوا في أجواء صعبة جدا، إن كان من العمال اللي توقفوا عن العمل من فترة طويلة حتى هذا اليوم، من الموظفين اللي ما بتلقوا رواتبهم يعني بصعوبة جدا، من كل حتى أصحاب المصالح التجارية اليوم بيواجهوا كمان صعوبات في هذا الجانب. أتأمل خيرا إن شاء الله. خلينا نسمع دقات الساعة ونكمل معكم، خليكم معنا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

يعني صراحة الواحد ما في عنده تعليق، ما في عنده تعليق عن اللي بيواجهه في الأيام اللي مرينا فيها. احنا مرينا في أجواء ملخبطة صراحة، مرينا في مرحلة انتخابات محلية، عمالنا بنجهز وبنشوف وبنراقب موضوع الانتخابات المجلس الثوري، اليوم عمالنا بنشوف النقابات في تواجه لإضرابات وممكن يكون في تصعيد آخر. يعني قبل يومين كان في يوم طبي مجاني في إحدى القرى المجاورة كنت متواجد فيه، فكان متواجد في أجنبي، صحفي أجنبي، وهذا الصحفي بيسأل إنه خلال جولتنا على العيادات الموجودة في هذا اليوم الطبي توجهنا لأحد الأشخاص اللي بيتعالج في زاوية العلاج الطبيعي، فبيسألوا إنه أنت الوجع كم إلو معك؟ قال له ممكن 3-4 شهور بس بالكثير، يعني أتوقع إلو جامد إلو 3 شهور. حكى له طيب ليش استنيت عليه هسا؟ أنت جاي اليوم عشان إيش؟ يعني ليش استنيت لليوم؟ قال له عشان اليوم مجاني. فإحنا الوضع عندنا من جميع الجوانب سيء، ولكن شعبنا دائما الحمد لله رب العالمين في عنده شباك الأمل، ونحن دائما بإذن الله يعني دائما متأملين خيرا في كل شيء، وإن شاء الله إنه تكون الأيام القادمة فيها خير لو شو ما كان بإذن الله تعالى.

طيب يعني احنا هيك هيك مش مشترين لا دولار ولا دينار، بس خلينا نعرف اسعار العملة. الدولار اليوم شوي عماله يعني هو محافظ على حاله يومين بعد النزول الكبير اللي صار، واللي وصل لإله بالشراء شكلين واثنين وتسعين، وفي البيع شكلين واربعة وتسعين. أما في الدينار بالشراء 4.11 وفي البيع 4.15. واليورو هذا أهم شيء صراحة. اليورو اليوم 3.42 وفي البيع 3.45. الذهب اليوم بالشراء 4672 وفي البيع 4674. آسف 46.72. ما احنا مع ال يعني واحد ما بيعرف شو يعلق صراحة، ما بيعرفش في الذهب يعني، احنا بنعرفش المعاملات الصعبة هاي. اما في الفضة بالشراء 80.30 وفي البيع 80.40. يلا

هذه الحال وهذه الأحوال، نتمنى دائما أن تكون الحال أفضل وأن يكون بكرة أفضل بإذن الله تعالى. كنا معكم اليوم في برنامج أطيئة في الوطن، نيابة عن الزميل عثمان أبو الحلاوي، كان معكم حمدان العملي، وأيضا في الهندسة الإذاعية والإعداد وكل شيء ربحي أبو رموز. تحياتنا لإلك، تحياتنا لكم أينما كنتم أينما تواجدتم، من خلال إذاعة منبر الحرية 92.7 أو من خلال السوشيال ميديا أو من خلال تلفزيون الحرية. إلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. مباشرة بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عماد الرواشدة، من بكين ناصر عبد الحق، من بروكسل عبد الله إماسي، من بغداد معنا حسام محمد علي من إبل الساقي جنوب لبنان رامز القاضي، من القدس أحمد جرادات، ومن جزيرة تنريفة الإسبانية معاد حامد. أهلا بكم جميعا. نبدأ من طهران. هل تعتبر طهران بعد رفض الولايات المتحدة للرد الإيراني أن ذلك يعني تعثر للمفاوضات، أم أن الباب ما يزال مفتوح أمام تعديلات متبادلة؟ ماذا تقول التصريحات في إيران؟
3: كلا الطرفين يمكن أو كلا الجانبين يمكن القول بأنهما حاضران وعد، على اعتبار أن تلميح اليوم المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أشار إلى مثل هذه الرؤية الإيرانية، وهو يريد التأكيد على أن ما تقدمت به طهران من تعديلات على النص الأمريكي كان منطقيا وليس مبالغا فيه، وبالتالي التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن فهمها إيرانيا بأنها تحاول تعقيد المسار الدبلوماسي، على اعتبار ما تؤكد عليه طهران وعد بأن المطالب جاءت في سياق مسار المفاوضات الطبيعي، خاصة تلك المطالب التي لا تعتبر تنازلات أمريكية وفقا لما يقوله بقائي، إنما هي مطالب مشروعة لإيران ولا تخدم المصالح الإيرانية فحسب، إنما مصالح المنطقة برمتها. والكلام هنا بمستويين، الأول هو ذلك المتعلق بما وصفت وما تطلق عليه هنا إيران بجبهة المقاومة، والكلام بطبيعة الحال بالضرورة عن الأراضي اللبنانية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي، يقول بأنها لابد أن يكون هناك التزام أمريكي إسرائيلي بوقف تام لإطلاق النار، وهذا المطلب الإيراني يشمل لبنان كما يشمل الأراضي الإيرانية، هذا من جانب. والجانب الآخر وهي المعادلة التي رسمتها طهران وتلك المتعلقة بمضيق هرمز وتخفيف القيود عليه مقابل رفع كامل للحصار البحري الأمريكي وإنهاء القرصنة الأمريكية في المنطقة على حد تعبير إسماعيل بقائي. وبالتالي أيضا على هذا الصعيد يقول بأن مسارات الملاحة وأمنها وكل التحركات في هذه المنطقة لابد أن لا تشكل تهديدا لأي دولة، والكلام هنا بطبيعة الحال على اعتبار أن طهران تنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه المياه بالأساس في استهداف المواقع الإيرانية في كلا الحربين، وبالتالي تعتبر أن هذه المطالب هي مطالب مشروعة. أيضا على الجانب الآخر ما يجري التأكيد عليه بأن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، ولكن بموازاة ذلك وعد يجري التأكيد من على لسان المتحدث اليوم باسم الخارجية وكذلك حتى على لسان العسكر بأن طهران بالرغم من إصرارها على حلحلة الأزمة عبر التواصل الدبلوماسي، ولكن هذا لا يعني نقطة ضعف تعاني منها طهران، إنما هناك استعداد تام على الجانب العسكري، وهذا ما تجلى بوضوح وانعكس تحديدا خلال اللقاء الهام على الصعيد العسكري وعلى صعيد رسم خارطة التعاملات العسكرية في حال عودة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الأراضي الإيرانية. والكلام هنا تحديدا عن اللقاء الذي جرى ما بين قائد مقر خاتم الأنبياء عبد الله بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وهذا الاجتماع السري الذي جرى التأكيد على أنه ناقش توصيات المرشد بشاكلة التعاطي المستقبلي العسكري، وكذلك على الجانب الآخر تقدم عبد الله بتقرير مفصل عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية وخططها في إمكانية أن يكون هناك عدوان وبالتالي استعداد إيران في الرد عليها. هذه يمكن خلاصة ما جاء اليوم على الجانبين السياسي وكذلك العسكري.
2: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران، وأنتقل إليك في واشنطن عماد الرواشدة. ما قال ياسر إن إيران تعتبره مطالب مشروعة اعتبره ترامب غير مقبول، هل اتضح ما هو الغير مقبول بالنسبة لواشنطن؟
1: التسريبات من داخل البيت الأبيض تتحدث عن أن المقترح الإيراني حاول تأجيل أو دعا لتأجيل نقاش الملف النووي إلى ما بعد 30 يوما، أولا فتح تدريجي للمضيق ومقابل رفع العقوبات عن إيران وبالتالي مناقشة المسائل الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي لاحقا، مسألة اليورانيوم المخصب وهي مسألة حساسة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. إذا لاحظتي بالأمس وعد كان هناك تصريح من الرئيس الأمريكي عن هذا الموضوع تحديدا، وأيضا من بنيامين نتنياهو على CBS 60 Minutes أيضا تحدث عن مسألة اليورانيوم المخصب الموجود في إيران. يبدو أن المقترح الإيراني وفق التسريبات الأمريكية يدعو إلى تذويب جزء من هذا المخزون وإرسال الجزء المتبقي لدولة ثالثة، لكن الرئيس الأمريكي يريد الحصول عليه وقد قال ذلك أكثر من مرة، هو يريد لهذا المخزون المقدر بحوالي 450 كيلوغرام للذهاب للولايات المتحدة. بالأمس بنيامين نتنياهو أيضا الذي واضح أن له تأثير كبير على الرئيس الأمريكي، لأن الرئيس بدأ خشنا في تصريحاته عقب أن أجرى اتصالا مع بنيامين نتنياهو. نتنياهو على CBS 60 Minutes يقول بأنه سمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله بأن على الأمريكيين أن يدخلوا ويجلبوا هذا اليورانيوم المخصب، وقال بنيامين نتنياهو إن حدث ذلك عبر اتفاق فهذا جيد، وحينما سئل عما إذا كان هذا سيتضمن عملا عسكريا رفض الرد وقال بأنه لن يتحدث عن المسائل العسكرية. في الواقع أيضا سمعنا من لينزي جراهام عضو الشيوخ البارز المقرب من إسرائيل والمقرب من الرئيس دونالد ترامب بالأمس تصريحا يلمح فيه أيضا إلى انسداد كل الأفق الدبلوماسي، وإلى أن الرئيس الآن في حلم أمره ليتخذ ما يسمى مشروع الحرية 2 أو Project Freedom Plus. ويبدو أن Project Freedom Plus الذي كما تعرفين وعد طبق على السواحل العمانية وحاولت الإدارة الأمريكية أن تقنع السفن بالمرور، يبدو أنه سيطبق لكن على مستوى أكبر، بمعنى أن يكون هناك عدد أكبر من القوات الأمريكية، عدد أكبر من الموجودات الأمريكية، وقد يتضمن الأمر عملا عسكريا. ويبدو أن الترجيحات تذهب اليوم بهذا الاتجاه، لأن تصريحات الرئيس الأمريكي يوم أمس وتصريحات بنيامين نتنياهو توحي بأن الطريق الآن هو عمل عسكري ربما يكون تحت غطاء Freedom Project Plus، بمعنى أن تحاول الولايات المتحدة إخراج السفن من المضيق لكن عبر تواجد عسكري كبير وضربات عسكرية وإن كانت محدودة.
2: ابقى معي لو سمحت عماد من واشنطن، ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عرقشي أجرى مشاورات هاتفية مع نظيره السعودي بشأن التطورات الدبلوماسية بواسطة باكستان. إذن الخارجية الإيرانية تقول عرقشي أجرى مشاورات هاتفية مع نظيره السعودي بشأن التطورات الدبلوماسية بواسطة باكستان. أعود إليك عماد الرواشدي، نود أن نسأل أيضا عن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني في بكين، ما أبرز الملفات والمطالب التي سيحملها الرئيس ترامب معه؟
1: نعم طبعا الرئيس الأمريكي يريد موضوعين أساسيين اقتصاديين وموضوع سياسي واحد. الموضوعين الاقتصاديين الأساسيين أولا عجز الميزان التجاري، بمعنى أن صادرات الصين للولايات المتحدة أكبر من صادرات واشنطن للصين. واشنطن تعتقد بأن الصين تغرق الولايات المتحدة بالبضائع. يريد الرئيس الأمريكي تشكيل مجلس يسمى مجلس التجارة، يريد من خلاله أن يزيد الصادرات الأمريكية للصين. كيف ذلك؟ سيحدث ذلك من خلال إجبار الصين على شراء المزيد من طائرات بوينغ، المزيد من فول الصويا الأمريكي، الأرقام تتحدث عن حوالي 25 مليون طن سنويا، أيضا المزيد من مصادر الطاقة النفط والغاز. لذلك سيذهب مع الرئيس كما لاحظنا تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل، الرئيس التنفيذي لإكسن موبيل شركة الطاقة المعروفة، أيضا بعض المدراء في شركة انفيديا للذكاء الاصطناعي. هذا هو الموضوع الاقتصادي الثاني وهو مسألة الذكاء الاصطناعي. الصين لا تتقدم لكن الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة تضيق إلى نسبة 2% تقريبا، و واشنطن تعتقد بأن الصين لديها أوراق ضغط كبيرة في الذكاء الاصطناعي، لأن الولايات المتحدة تحتاج للتقدم في الذكاء الاصطناعي أن يكون لديها مصافي لتنقية المعادن النادرة. هي تملك معادن نادرة لكن تحتاج لمصافي لتنقيتها، هذه المصافي موجودة في الصين. واضح أن الصين تضع قيودا بحيث تضمن أن الولايات المتحدة دائما متأخرة في موضوع الذكاء الاصطناعي. يريد دونالد ترامب مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير. النقطة الثالثة السياسية هي العلاقة مع إيران. آخر أسبوعين فرضت الخزانة عقوبات كبيرة على الصينيين، مسؤولين صينيين وشركات صينية تقول بأنهم يساعدون المجهود العسكري الإيراني. تريد الولايات المتحدة فك الارتباط بين الصين وإيران، وهذا موضوع مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة. لكن طبعا الصين لديها أوراق ضغط كبيرة، من أهمها مسألة الذكاء الاصطناعي، وهي تعتقد بأنها تستطيع توظيفها سياسيا واقتصاديا أيضا.
2: شكرا جزيلا لك عماد الرواشتي من واشنطن. ونستطلع أيضا وجهة نظر الصينية بخصوص هذه المطالب الأمريكية معك من بكين ناصر عبد الحق، وخاصة وأنه منذ اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين حصلت تغييرات كثيرة.
4: نعم وعد، اللقاء الأخير كما نعلم كان على هامش قمة أبيك في كوريا الجنوبية قبل 6 شهور، وكان في ذلك الوقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت ضغوط أجبرته ربما على التوصل إلى اتفاق مع الجانب الصيني، ربما لم يكن يريده في ذلك الوقت، لكنه كان مجبرا لتوقيع اتفاقية مع الصين خاصة فيما يتعلق بالمعادن النادرة، حيث كانت تلك الأزمة متفاقمة في ذلك الوقت، وقد حددت الصين تصدير ذلك النوع من المعادن ليس فقط إلى الولايات المتحدة بل إلى دول أخرى ينظر إليها على أنها أيضا حليفة للولايات المتحدة. ويرى مراقبون هنا في الصين بأن ربما كل هذه التحركات الذي يتحركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران والحرب على إيران وقبلها الحرب على فنزويلا، كلها ترتبط في هذا الموضوع، حيث ربما أراد الرئيس الأمريكي أن يكسب مزيدا من الأوراق عند قدومه إلى الصين للتباحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن ربما الرياح أتت بغير ما تشتهيه سفن الرئيس الأمريكي. فالوضع الآن، الوضع الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران، وذلك بشهادة العديد من المراقبين سواء الصينيين أو الأمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب قد خسر هذه الحرب ولم يحقق أي من أهدافه، ولم يستطيع بذلك قطع إمدادات النفط من جانب إيران باتجاه الصين. بالتأكيد القضية الإيرانية ستكون على رأس جدول أعمال الرئيس الأمريكي في نقاشاته مع الرئيس الصيني، ولكن الصين هنا طالما قد عبرت عن موقفها من هذه الأزمة، وفيما يتعلق بممارسة الصين لضغوط على إيران في هذا الموضوع، رفضت الصين ذلك منذ بداية الأزمة، وقالت بأن هذه الحرب في البداية ما كان يجب أن تقوم في الأساس، وأن لا يجوز لأي دولة ما التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتقصد هنا تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الإيرانية. لا بل وأيضا كان هناك تصريح للسابق للمتحدث باسم الخارجية الصينية وحتى وزير الخارجية الصيني بأن الصين تتفهم وعدم نية إيران على الحصول على السلاح النووي، لكنها أيضا تدعم وتتفهم يعني حصول إيران على تقنية تخصيب اليورانيوم والتقنية النووية من أجل الأهداف السلمية. هناك العديد أيضا من القضايا الاقتصادية كما ذكر الزميل من الولايات المتحدة، وعلى رأسها قضية الذكاء الاصطناعي والخلافات التجارية القائمة بين الجانبين والتعريفات الجمركية الأمريكية تجاه الصين. ولا شك أن الصين تريد مناقشة كل ذلك ذلك مع الرئيس الأمريكي عند وصوله إلى بكين. هناك أيضا القضية القديمة الجديدة وهي قضية تايوان، ويرى مراقبون بأن الصين خلال هذه الزيارة للرئيس الأمريكي سوف تطالب الولايات المتحدة بالتصريح علنا بعدم موافقتها على استقلال تايوان عن البر الرئيسي وعدم دعمها لذلك، وأيضا الإعلان عن التوقف عن دعم الحكومة في تايوان بصفقات السلاح التي كان آخرها قبل عدة شهور بمليارات الدولارات، ونظر إليها تلك الصفقة بأنها الأكبر منذ عدة سنوات. إذن العديد من المراقبين يرون أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ لن يكون لدى الرئيس الأمريكي الكثير مما قد يستخدمه في ممارسة
0: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
8: ما جاء على لسان ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هي تأمين الملاحة على مستوى مضيق هرمز كايا كلاس، وقبيل انطلاق هذا الاجتماع الخاص بدبلوماسي الاتحاد الأوروبي كانت واضحة عندما قالت إن الطرفين المتصارعين في إشارة إلى واشنطن وطهران يتفاوضان بشكل مباشر، وب بالتالي لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتفاوض نيابة عنهما، لكنها أشارت إلى أن بروكسل وضعت خبراتها التفاوضية خاصة بالعودة إلى الدورة الأوروبية البارز في ما يعرف بالمفاوضات النووية، وضعت هذه الخبرات رهن الطرفين المتفاوضين. كايا كلاس كذلك أشارت في هذا السياق إلى مسألة مهمة جدا، إلى أن هناك تشاور وتباحث أوروبي مع دول الوساطة ودول الخليج العربي التي تقول كايا كلاس إنها تتقاسم مع بروكسل نفس الهم الأمني، واعتبرت أن أمن الاتحاد الأوروبي هو جزء من الأمن الخليجي بالنظر إلى ما يعرف بسياسة الجوار التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. الأولوية الأوروبية الآن كما قلت هي مسألة تأمين الملاحة على مستوى مضيق هرمز. كذلك اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية للتكتل الأوروبي بأن استمرار إغلاق مضيق هرمز يصب في مصلحة روسيا التي لا تزال تتحرش بالحدود الشرقية للقارة أو للحدود الغربية للقارة الأوروبية في إشارة إلى أوكرانيا. هذا على مستوى الملف الحارق الأول. الملف الثاني ويتعلق بمسألة فلسطين ومسألة التحرك الأوروبي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. نتحدث عن مآل ومصير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب. في هذا السياق تحدثت كايا كلاس عن آمالها في أن ميلاد ما يعرف باتفاق سياسي، لا يرقى بعد إلى اتفاق رسمي ولكنه تفاهم سياسي، من أجل فرض عقوبات على من يصنفهم الاتحاد الأوروبي بالمستوطنين العنيفين بين ضفرين. في هذا السياق كان هناك تصريح لافت وغاضب من طرف وزير الخارجية الإسباني الذي قال إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه، أو بمعنى أنه انتفت لديه جميع المبررات والأسباب من أجل إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واعتبر أن أضعف الإيمان وهو الاتساق مع مقررات المحكمة العدل الدولية وإعادة النظر في البنود التجارية لاتفاقية الشراكة، وأيضا تسليط العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وملف ثالث مهم جدا وعد يتعلق بالعلاقات بين بروكسل ودمشق وسوريا الجديدة. فاليوم وزير الخارجية السوري يتواجد هنا في بروكسل، وقبل قليل فقط أعلن عن استئناف اتفاقية التعاون الاقتصادي التي كانت قد وقعتها سوريا مع الاتحاد مع الدول الأوروبية عام 1977، وتم تجميدها عام 2011 بعد الانتهاكات التي مارسها نظام بشار الأسد خلال الربيع العربي، وأيضا تم تجميدها كليا عام 2012. واليوم أعلن عن فتح صفحة اقتصادية جديدة بين دمشق وبروكسل.
2: شكرا لك من بروكسل عبدالله إيماسي. وانتقل إلى بغداد. حسام، العراق أعلن عن إعادة تشغيل أو إعادة تفعيل خط كركوك جيهان، هل هذا بديل جزئي عن مضيق هرمز، وإلى أي مدى يمكن أن يساهم في حلحلة أزمة التصدير تصدير النفط العراقي؟
9: وعد العراق يعتبر

0: ميل يوميا عبر هذا الخط. هي أيضا الحكومة العراقية كانت قد فعلت أو عادت تفعيل خط كركوك إقليم كردستان جيهان التركي، هو خط ثاني غير الخط الذي أشرنا إليه، بواقع 250 ألف برميل يوميا إلى 400 ألف برميل. الحكومة العراقية كانت قد فعلته ودخل الخدمة بالفعل في مارس الماضي. أيضا الحكومة العراقية وضمن مسعاها لإيجاد بدائل تصديرية عن الموانئ الجنوبية التي تشكل تقريبا 85% من الصادرات العراقية، تحركت أيضا نحو تصدير النفط عبر الصهاريج عبر الجانب السوري وكذلك الجانب الأردني. جرى الاتفاق مع الحكومة بين الحكومتين العراقية والسورية على إعادة فتح منفذي الوليد الحدودي في القائم ومنفذ ربيعة في محافظة نينوى. بداية كان تم تفعيل منفذ الوليد لتصدير ما بين 400 إلى 500 صهريج يوميا، تم ذلك في بداية شهر أبريل الماضي، وبعد ذلك تم الدخول إدخال 150 صهريجا عبر منفذ ربيعة الذي يقابله من الجانب السوري منفذ اليعربية. كلا المنفذين الآن يصدران ما يقارب بحسب مسؤولين في وزارة النفط العراقية ما بين 100 إلى 126 ألف برميل. بطبيعة الحال الحكومة العراقية تقول أن هذه الكميات لا تواكب حجم الصادرات العراقية التي كانت تتم قبل إغلاق مضيق هرمز، حيث كان العراق يصدر ما بين 3.4 ملايين ألف برميل و 3.6 ملايين ألف برميل. هذه المساعي تقول الحكومة العراقية أنها تجري على قدم وساق لمحاولة الوصول إلى سقف مليون برميل يوميا ما عدا المنافذ الجنوبية، المنافذ التصديرية الجنوبية التي هي متوقفة بطبيعة الحال. لكن اليوم أعلن بحسب مصادر في وزارة النفط العراقية مغادرة ناقلة نفط ثالثة منذ إغلاق مضيق هرمز، رست ناقلة نفط ثالثة في المياه الإقليمية العراقية وتم تحميلها بالنفط العراقي بكميات كبيرة من النفط العراقي، وغادرت بالفعل اليوم مضيق هرمز متوجهة إلى فيتنام. أيضا مصادر الرسمية العراقية أشارت إلى التلفزيون العربي في حديثها التلفزيون العربي إلى أن هناك ناقلة رابعة ستدخل إلى خلال أيام المياه الإقليمية العراقية لتحميلها بالنفط، ومن ثم عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية التي تواصل إغلاق مضيق هرمز. وعد،
1: شكرا جزيلا لك حسام محمد علي، كنت معنا من بغداد. وأنتقل إلى أبل السقي جنوب لبنان. رامز القاضي، حصيلة من الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمتواصل على جنوب لبنان، إضافة إلى أوامر إخلاء جديدة، ماذا في التفاصيل؟
2: بالفعل وعد، هذه الغارات هي على مدار الساعة سواء من المقاتلات الحربية أم من المسيرات على طول الرقعة الجغرافية في جنوب لبنان، وبدا واضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول أيضا توسعة هذه الرقعة الجغرافية أيضا من خلال عودة الإنذارات. اليوم كان هناك إنذار لتسع بلدات، كان اللافت أيضا توسعتها باتجاه البقاع الغربي لتشمل بلدتين جديدتين، هما بلدة مشغرة ذات التنوع السكاني والتي كانت مقصدا لعدد من النازحين خلال هذه الهدنة الهشة، وكذلك بلدة قلاية، وأيضا كان هناك قبل أيام بلدة زليا، ويرتفع عدد البلدات في البقاع الغربي إلى ثلاث بلدات. الغارات الإسرائيلية ركزت بشكل أساسي وعد اليوم على قرى وبلدات قضاء النبطية، على كفر رمان، على كفر تبنيت، على عبة، وحصدت أرواح أيضا عدد من المدنيين. في بلدة عبة مثلا كان هناك مسنة فضلت البقاء مع حفيدها في المنزل ما أدى إلى استشهادهما نتيجة هذه الغارة، يبلغ من العمر 11 عاما، وأصيبت والدته أيضا فضلا عن إصابة ثلاثة آخرين جراء هذه الغارة. على الرغم من أن إسرائيل تدعي أنها تستهدف بنى عسكرية لحزب الله، وعلى الرغم من الإمكانيات العسكرية الكبيرة لديها، إلا أنها تستمر باستهداف هذه المباني، واضح من خلال انتهاج سياسة لتهجير أكبر عدد من المدنيين من هذه المنطقة سواء جنوب الليطاني أو شمال الليطاني، كما يحصل في قرى وبلدات النبطية. كذلك أيضا منذ بعض الوقت جرى استهداف سيارة لأحد العاملين في بلدية زبدين، كان برفقة شخص آخر من آل قبيسي يقومون بتوزيع الخبز على الصامدين في هذه البلدة، إلا أن المسيرة الإسرائيلية استهدفتهما ما أدى إلى استشهادهما على الفور. إضافة أيضا إلى شهيدين في جرجوع وهي بعيدة نسبيا.

0: عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وهي من بين البلدات التي جرى إنذارها، إضافة إلى بلدات بالأمس جرى إنذار في جبل الريحان في سجد، واليوم بلدة الريحان في جزين. إضافة إلى ذلك أيضا كان هناك غارات في أقصى القطاع الغربي باتجاه القليلي وعدد آخر من بلدات صور، فضلا عن القصف المدفعي من البلدات التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي سواء البياضة وغيرها. وبالتالي واضح أن هذه الهدنة لم يبقى منها شيء، وعد لم يبقى منها سوى لافتة توقف إطلاق النار. تمارس تحت هذه اللافتة إسرائيل كل أنواع القتل والتهجير وأيضا التفجير على مدار الساعة في البلدات التي تتمركز فيها. في المقابل يحاول حزب الله رفع كلفة التواجد الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي داخل البلدات اللبنانية والرد على استهداف المدنيين من خلال استخدام سلاحه الأنجع عسكريا حتى هذه اللحظة، وهو سلاح المسيرات الذي بات أشبه بوجبة يومية يرسلها حزب الله إلى جنود الاحتلال داخل هذه البلدات اللبنانية. اليوم استهدف على مرتين متتاليتين في بلدة الطيب، هذه البلدة في القطاع الشرقي التي كان وصل إليها الجيش الإسرائيلي واحتلها قبيل الوصول إلى هذه الهدنة. كذلك جرى استهداف بمحلقات انقضاضية في بلدة البياضة، فضلا أيضا عن استهداف بصلية صاروخية في القطاع الأوسط، حيث واضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول اغتنام الفرصة للتوغل وقضم مزيد من الأراضي قبيل انطلاق هذا المسار التفاوضي الذي سيبدأ نهار الخميس المقبل، والذي سيكون فاتحة هذه المحادثات الثنائية بين لبنان وإسرائيل وسط مساع لبنانية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. هذا الأمر كان مسار بحث بين الرئيس اللبناني اليوم جوزيف عون والسفير الأمريكي في بيروت، الذي طلب منه الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، وقف التصعيد، وقف نسف هذا المنازل الذي أيضا هو نمط أيضا تحاول تكريسه إسرائيل داخل جنوب لبنان، وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة وفق انتهاج سياسة الأرض المحروقة. واضح أن إسرائيل قبيل أيام من بدأ هذا المسار التفاوضي لا يتصاعد فقط في وجه حزب الله، بل أيضا تبعث برسائل من نار باتجاه الحكومة اللبنانية.
1: شكرا لك رامز القادم من أبل استقي، وانتقل إليك أحمد جرادات في القدس. ماذا تقول؟
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية هجمات استهدفت مثلا منطقة شميرة القريبة من الحدود، وأيضا منطقة المنارة بالأمس والتي أدت إلى مقتل جندي، إلى جانب مسيرات انفجرت في بلدات قريبة من الحدود. التفسير الإسرائيلي بأن يعني من أجل إيصال هذه المسيرات المفخخة إلى هذه المناطق فالاعتقاد بنجاح عناصر، حتى وإن كنا نتحدث عن أعداد محدودة، ولكن نجحوا باختراق وتجاوز المنطقة الأمنية الإسرائيلية.
3: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. والآن ننتقل إلى جزيرة تنريفة الإسبانية مع معاذ حامد، نتابع معك عملية إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى بلادهم. هل اكتملت عملية الإجلاء وما طبيعة الإجراءات الصحية التي ستفرض، وإن كانت هناك أي تصريحات أو مخاوف لدى السلطات الإسبانية بتفشي هذا الفيروس؟
4: نعم، في الحقيقة وعد عملية إخلاء المسافرين ما زالت مستمرة، ولكن حتى هذه اللحظة بقي 22 مسافرا. كان صباح هذا اليوم هنالك 24 يجب أن يتم إخلاءهم، وفقط تم إخلاء 2، وذلك لأسباب تقنية متعلقة بالطائرات التي يجب أن تأتي إلى الجزيرة لأخذ هؤلاء المسافرين. دعينا نقول أن السلطة المركزية، الحكومة المركزية الإسبانية على لسان ثاني وزيرتها، وزيرة الصحة مونيكا غارسيا، تؤكد أن كل شيء على ما يرام، وبأن البروتوكولات التي تم اتباعها من قبل الحكومة المركزية وضعتها منظمة الصحة العالمية في إخلاء السفينة وإخلائها من الركاب، من خلال مثلا السفينة نحن نشاهدها تقف في داخل الحوض، في داخل حوض السفن، تقف في منتصف الحوض، تقوم قوارب صغيرة بنقل الركاب من داخل هذه السفينة إلى باصات بشكل مباشر، هي باصات مختصة بهذه باحتواء العدوى إذا كان هنالك عدوى، ومن ثم يتم نقل هذه الباصات، الركاب داخل هذه الباصات إلى المطار القريب الذي لا يبعد سوى 3 كيلومترات من هذا المكان. بالتالي لا يوجد هنالك أي نوع من أنواع التواصل أو الاتصال الجسدي ما بين هؤلاء الركاب وما بين الذين يعملون على إخلاء هؤلاء. هذا الكلام لا يعجب الحكومة المحلية هنا في جزر الكناري، التي اعتبرت أن الحكومة المركزية تعدت سلطتها القانونية، لأن الحكومة المحلية هنا رفضت أن تستقبل هذه السفينة، لكن السلطة المركزية أجبرت، تجاوزت السلطة المحلية وقامت باستقبال السفينة وتنظيم عملية الإخلاء. بالتالي الحكومة المحلية هنا تخشى من فئران موجودة على السفينة، وهو ما تؤكد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أنه لا وجود له على متن هذه السفينة، لأن العدوى كما يقولون انتقلت من خلال بعض المسافرين الذين كانوا في أماكن أخرى قبل صعودهم إلى السفينة. لكن نتيجة اختلاط هؤلاء المسافرين بالمسافرين الموجودين على السفينة طوال الأيام الماضية أدى إلى حدوث بعض الحالات، مثلا هنالك حالة مؤكدة في فرنسا وحالة أخرى مؤكدة في الولايات المتحدة، كانوا من الركاب الموجودين على متن هذه السفينة، بينما 14 إسبانيا الذين تواجدوا في هذه السفينة تم نقلهم طبعا إلى مستشفى عسكري وعزلهم لمدة 42 يوما، وهو البروتوكول الذي فرضته منظمة الصحة العالمية. تقول السلطات أنها أجرت عليهم عملية تحليل، ومن المفترض أن تخرج عملية النتائج صباح يوم غد، لكن يجب التأكد. أولا يجب عمل فحصين متتاليين، ومن ثم فرض حجر صحي لمدة 42 يوما، يمنع عليهم الاتصال مع عائلاتهم بشكل جسدي، ويمنع أي شخص من الاقتراب والدخول إلى منطقة الحجر.
3: هل هناك وجود
4: في المستشفى
3: على
4: العسكري
3: الأرض؟ هل هناك أي وجود على الأرض هناك لممثلين أو عاملين في وزارة الصحة العالمية، أم أن الفرق التي تقوم بعملية الإجلاء هي فقط فرق محلية؟
4: لا لا لا، على العكس، وعد هنا يتواجد وزير الداخلية الإسباني ووزيرة الصحة الإسبانية، إضافة إلى وزير الذاكرة الإسباني وهو الرئيس السابق لجزر الكناري. إذن نحن نتحدث عن 3 وزراء من الحكومة. يتواجد أيضا السفير الهولندي، لأن هولندا تمتلك هذه السفينة وطواقم عاملة من السفارة الهولندية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومن مختلف الأطياف. هنالك وحدات عسكرية للطوارئ الطبية، إضافة إلى الحرس المدني، وهنالك يعني عدد كبير من هذه المنظمات يعملون بشكل منسق لنجاح عملية الإخلاء دون حدوث أي مشاكل مع هؤلاء الركاب المسافرين، في حال كان هنالك طبعا في حال كان هنالك عدوى، لأن صحة الركاب بالمجمل هي جيدة ولا توجد عليهم أعراض حتى هذه اللحظة، لكن منظمة الصحة تقول أنه من الممكن أن تحدث الأعراض خلال 42 يوما. إليك وعد.
3: شكرا جزيلا لك من جزيرة تنريفة الإسبانية، مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. مشروع الحرية الأمريكي لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز يتصدر المشهد مجددا، لكن هذه المرة المشروع الذي يعود باسم الحرية بلاس. فما مشروع الحرية ولماذا توقف، وما الأشياء الأخرى الإضافية التي يقول ترامب إنها ستضمن نجاح الحرية بلاس؟ قبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة الأمن البحري، أو ما بات يعرف باسم مشروع الحرية، بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز وردع الهجمات الإيرانية على السفن التجارية. المشروع لم يدم طويلا، وأعلن ترامب تعليقه بعد أقل من 48 ساعة فقط. وبينما قال الرئيس الأمريكي إن ذلك القرار جاء لإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسية بطلب من باكستان، شبكة NBC نيوز قالت إن تعليق المشروع جاء بعد رفض السعودية والكويت استخدام أراضيهما لانطلاق تحركات عسكرية أمريكية وتصدع العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية، وفق وول ستريت جورنال. وما هي إلا أيام أيضا حتى لوح ترامب بإعادة تفعيل مشروع الحرية، بالإضافة إلى أشياء أخرى لم يتحدث عن تفاصيلها، واكتفى بإطلاق اسم مشروع الحرية بلاس على مبادرتها السابقة مع إضافاتها غير المعلنة. ولنفهم الحرية بلاس، نتعرف أولا على مشروع الحرية الذي قالت الإدارة الأمريكية إنه ليس عملية عسكرية بل تحرك يهدف إلى تأمين حركة السفن وحمايتها، بينما اعتبرته إيران انتشارا عسكريا أمريكيا واسعا ومحاولة لفرض وجود مباشر في مضيق هرمز. المشروع أو مبادرة الأمن البحري وفق القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تضمن نشر مدمرات صواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، بالإضافة إلى 15,000 من أفراد الخدمة. تلويح ترامب بإعادة تفعيل المشروع يأتي تزامنا مع اجتماع تقوده بريطانيا وفرنسا بمشاركة 40 دولة لبحث سبل تأمين حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي أول تعليق على الحرية بلاس قال السناتور الجمهوري لينسي جراهام إن المشروع يمكن أن يوفر ممرا آمنا للملاحة الدولية في مضيق هرمز، معتبرا أن الجانب الإيجابي يتمثل في زيادة عدد الشركاء الدوليين والحد من العمليات العسكرية. وعليه يرى مراقبون أن الإضافات التي لم يفصح عنها هي الدعم الدولي في تأمين المضيق، بالإضافة إلى إمكانية شن ضربات عسكرية محدودة تزامنا مع تطبيق مبادرة حرية الملاحة.

0: الآن ينضم إلينا من عمان محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. أهلا بك معنا. بداية، ما الفرق بين الحرية والحرية بلس، ولماذا أضيفت هذه الإضافات رغم أنه أن يعني مشروع الحرية لم يجرب بعد؟
1: بتقديري من الصعب الآن الحديث عن الفرق ما بين الحرية والحرية بلس لحد ما تتضح بشكل أكبر ما يقصد الرئيس ترامب بالحرية بلس. صحيح هنالك إلى الآن تسريبات إعلامية وسياسية تتحدث عن توسيع العملية الحرية إلى إضافة بعض القضايا المتعلقة بضرب الرجل، يعني الدفاع الصاروخي الإيراني، هجوم على بعض الزوارق الإيرانية. يعني هاي إلى الآن هنالك الحديث عن مجموعة من الإضافات على مشروع الحرية. البعض كما ذكرتم في المقدمة يتحدث عن الدعم الدولي، لأنه هنالك اليوم بموازاة الإعلان عن الحرية بلس هنالك اجتماع لأربعين دولة لبحث الأمن المائي في هرمز. لكن أنا بصراحة أشك بشكل كبير بأن هنالك دعم دولي حقيقي للرئيس ترامب في هذا الأمر، لأنه سبق الرئيس ترامب وفي مراحل سابقة أعلن عن وجود دعم دولي وعن وجود دول تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت العديد من الدول اختلافها مع الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة هذا الأمر، ومن الدول هذه أيضا الدول الأوروبية الرئيسية مثل بريطانيا وفرنسا. وبالتالي هنالك شكوك حول قدرة الرئيس ترامب على بناء هذا التحالف الدولي للمشروع الجديد. إذن أنا بعتقد المسألة هي محاولة من الرئيس ترامب لتوسيع مساحة المناورة العسكرية في مضيق هرمز، والحديث ما بين حرب عسكرية تأمين السفن وضربات عسكرية أقوى لإيران، لكن مع التركيز هذه المرة على مضيق هرمز بشكل رئيسي وعلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بمعنى أنه لن يكون مثل الحرب السابقة التفكير بيكون أنه ضربات لإيران من أجل إسقاط النظام، لا، هذه المرة ضربات قوية من أجل إجبار إيران على فتح مضيق هرمز أو بالحد الأدنى تأمين مضيق هرمز بالنسبة للأمريكان وللملاحة البحرية في هذا المضيق.
0: إذن التقديرات كما تقول هي أن هذه الإضافات قد تكون إما الدعم الدولي إما يعني شن ضربات عسكرية محدودة إضافة إلى العملية الأولى. فيما يخص الدعم الدولي والذي تقول سيد محمد أنه ليس موجود إلى حد اليوم، برأيك هل يملك ترامب تصور يمكنه من خلاله فرض يعني فرض دعم حلفائه لهذه العملية، خاصة في ظل يعني وجود انقسام أمريكي حوله؟
1: صحيح، بتقدير هناك خلاف واضح ما بين الإدارة الأمريكية وما بين باقي الدول في العالم حول إدارة المفاوضات والحرب والصراع مع إيران. كان واضح أنه بريطانيا لها رؤية أخرى، فرنسا لها رأي آخر، وحاول ترامب أكثر من مرة الضغط عليهم، وإذا بتتذكر أنه هاجم هذه الدول واتهمها بالضعف وقال أنه ليست مشكلة أمريكا، هي مشكلة العالم. هذه بتعكس أزمة أكبر ما بين أمريكا وما بين الدول الأخرى في حلف الناتو وتحديدا الدول الأوروبية. لذلك إلى الآن لا أعتقد أنه هذه الدول ستكون شريكا بالشكل الذي يريده ترامب في الحرية بلس، لأنه هنالك تصور أنه لابد أن تكون شريكة في اتخاذ القرار وفي إدارة
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية
0: 97.10 FM. لهذا الدعم الدولي أو الدعم الغربي تحديدا، هل هي حاجة عسكرية برأيك أم لتأمين غطاء دولي ما؟ ولماذا لا يمكنه أن يقوم البدء بتنفيذ العملية دون وجود هذا الدعم من الحلفاء الغرب؟
1: لا، هو سينفذ هذه العملية بدون وجود هذا الدعم، وأعتقد أن الدعم هذا هناك اختلاف. الدول هذه دعت إلى اجتماع مستقل بقرار مستقل عن الإدارة الأمريكية، بمعنى أن هنالك اليوم أكثر من وجهة نظر عالميا في التعامل مع الأزمة الإيرانية. بالتأكيد ترامب يريد هذا الدعم عسكريا لتوافر إمكانيات كبيرة، وأيضا لتوزيع الكلفة المالية والكلفة العسكرية ليس فقط على أمريكا بل على باقي الدول، ويريد كشرعية دولية بلا شك مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا بتقديري أنه ما حل ترامب المشكلات ما بينه وبين الدول الأخرى، وهذه الأزمة تحديدا كشفت عن أو عززت الخلافات وعمقت الخلافات ما بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما بين الدول الأوروبية وما بين حلف الناتو، وصارت شقة الخلاف واسعة بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز بعد التنسيق مع إيران، وأوضحت الوكالة أن الناقلة أغوس فانوريوس 1 عبرت المضيق عبر المسار المحدد، وأضافت أن الناقلة التي تحمل نفطا خاما عراقيا موجودة حاليا في بحر عمان وتتجه إلى ميناء في فيتنام. أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية بدأت عبور مضيق هرمز لتصبح ثاني ناقلة قطرية تدخل الممر البحري الاستراتيجي خلال فترة قصيرة. وبحسب بيانات الملاحة فإن الناقلة غادرت منشأة رأس لفان القطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال وتتجه نحو باكستان عبر مضيق هرمز بعد نجاح ناقلة قطرية أخرى في عبور المضيق مؤخرا. وخلال ساعات الصباح عبرت 3 سفن مضيق هرمز، بينها ناقلتان حصلتا على إذن من إيران إضافة إلى سفينة تابعة لإيران. كما أظهرت البيانات عبور ناقلة غاز بترولي مسال مرتبطة بإيران، وسبق لها نقل شحنات إيرانية، حيث أعلنت السفينة أن طاقمها ومالكيها يحملون الجنسية الهندية. أظهرت مشاهد بثتها أقمار صناعية تسربا نفطيا من ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في 4 من الشهر الجاري. وتوضح المشاهد وجود نشاط مكثف لقوارب سريعة صغيرة في المنطقة المجاورة للناقلة التابعة لشركة النفط والغاز الحكومية في الإمارات أدنوك. وقالت منصة تانكر تراكرز إن الهجوم أثناء عودة الناقلة غربا لتحميل المزيد من النفط، وذلك بعد إتمامها عملية نقل سرية شرق الإمارات إلى ناقلة أخرى. ونقلت وكالة تسنيم عن مؤسسة حماية البيئة الإيرانية قولها إن التلوث الملحوظ قرب جزيرة خاج ناتج عن تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة، موضحة عدم رصد أي تسربات نفطية من الأنابيب أو المنشآت والمنصات التابعة لشركة النفط البحرية الإيرانية في الجزيرة. نددت الرئاسة الكورية الجنوبية بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية هذا الشهر في مضيق هرمز. وقال مسؤول في الرئاسة أن بلاده تعتزم فور تحديد المصدر الرد على الهجوم الذي أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات بالسفينة وفق فحص الخبراء الأولي. يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرغ أن المركزي الأوروبي سيزيد أسعار الفائدة على دفعتين هذا العام لمواجهة ارتفاع التضخم نتيجة صعود أثمان مشتقات الطاقة. ويتوقع اقتصاديون إجراء الزيادتين في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين بواقع 25 نقطة أساس في كليهما. حث رئيس الوزراء الهندي على ترشيد استهلاك الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ودعا ناريندرا مودي إلى استخدام وسائل النقل العام والعمل من المنزل والسعي إلى مشاركة السيارات بهدف ترشيد استهلاك الوقود. وتعتمد نيودالي على مضيق هرمز بنحو 50% من وارداتها من النفط الخام و 60% من غازها الطبيعي المسال. تفوقت صادرات الصين من السيارات الكهربائية والهجينة على نظيراتها العاملة بالوقود للمرة الأولى. فبحسب جمعية سيارات الركاب الصينية، صدرت بكين في أبريل الماضي 769 ألف مركبة، 53% منها كهربائية وهجينة قابلة للشحن. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من طهران.
9: أنا نخلي زادة وأنا نجار، هذه الأعمال من صنعي وأبيعها هنا في انقلاب، أي بين ساحة انقلاب ومسرح المدينة. مبيعاتي قبل الحرب كانت جيدة وكنت راضيا، خصوصا أنها من صنعي وهذا فني، لكن بعد بدء الحرب لم تكن الأوضاع جيدة لمبيعاتي، فالناس كانوا يركزون على السلع الأساسية والضرورية لا أن يشتروا صناعات يدوية فنية. وحقا حزنت عندما بدأت الحرب، لأننا كنا عشية رأس السنة وتحملت كل الفترة السابقة بكل الظروف من أجل السوق جيدي قبل النوروز، لكن للأسف حالت الحرب دون ذلك. وبعد وقف إطلاق النار شعرت بأن الأمور أفضل، لكنها ليست كما كانت قبل الحرب. الآن أجرب لبضعة أيام، الازدحام أفضل وهناك أناس يأتون، وأنا أيضا شعرت بأنه بعد عدة أسابيع علي أن أخرج وأجرب البيع. مما حصل لي خلال الحرب هو أننا كنا نزور أقرباء لنا وخرجنا للطبيعة قرب جسر بي في كرج عندما تم ضربه، وكان الأمر مرعبا وسيئا، وكنا نحن وأناس كثر في المنطقة في آخر يوم من النوروز وجميعنا خفنا بشدة، والآن آمل أن يتحقق السلام ويكون هناك شيء ما مطمئن لا أن يكون محدودا بزمن معين.
8: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: أنت مكيف؟
2: أنا مكيف، وأنت؟
3: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ساعة جديدة على الهواء مباشرة نلقاكم فيها ونتحدث حول آخر الأخبار الرياضية. واليوم مثل كل يوم برنامجنا ببلش من قطاع غزة ورسالة غزة المعتادة مع الزميل مصطفى الصيام. اليوم حديث رح يكون حول آخر الأخبار بشكل عام في قطاع غزة، ومن ثم الحديث سيكون حول آخر الأخبار بالأخبار الرياضية طبعا بقطاع غزة. بعد ذلك سنطرح على طاولة البرنامج ملف قرعة آسيا 27 والمجموعة التي وقع بها المنتخب الفلسطيني إلى جانب المنتخب السعودي الكويتي والعماني. سنتحدث عن هذه المجموعة وعن موعد مباريات منتخبنا، خصوصا أنه منتخبنا الوطني سيلعب المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي. سينضم للحديث حول هذا الموضوع أو هذا الملف كلا من الزميل محمد عراقي والمدرب الوطني القدير الكابتن عبد الفتاح عرار إن شاء الله على مدار الفقرتين، يعني فقرة 3.25 و3.5، يعني من 3.25 لنهاية البرنامج راح نحكي في هذا الموضوع، راح نعطيه حقه إن شاء الله. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربح أبو رموز، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة عمار بدر، ويا ميت مرحب بالجميع.
1: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.

0: برنامج وإياكم متابعينا الكرام. والبداية مثل ما حكينا ستكون من قطاع غزة، فسينضم لنا إن شاء الله خلال لحظات الزميل مصطفى صيام والحديث معه حول آخر الأخبار في قطاع غزة، خصوصا يعني أننا على مدى الساعات الماضية بأحداث متتالية ومتعاقبة كان لها علاقة ب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والقصف المستمر على كثير من المناطق في قطاع غزة، وبعدها سنتحدث معه حول آخر وأبرز الأخبار الرياضية في قطاع غزة. لكن حتى اللحظة على ما يبدو في إشكالية للوصول لمصطفى لحين انضمام زميلنا مصطفى الصيام. خلونا أودي تحية كتير كبيرة لكل حد بيشاهدنا وكل حد بيسمعنا من خلال 92.7، كمان بدي أودي تحية لكل اللي بيشاهدونا من خلال منصة التيك توك اللي يعني بعد مرات بنطلع بث مباشر من خلالها، فيسعد مساهم جميعا، والموجودين معنا على الفيسبوك على HR Live الصفحة اللي بتنقل كمان البث المباشر لايف الحرية، كمان يسعد مساهم جميعا. نروح لقطاع غزة ونرحب بزميلنا مصطفى صيام من هنالك. مصطفى مساء الخير.
1: مساء الخير عمار، تحياتي لك وجميع السادة المتابعين والمستمعين.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، الله يعطيك الصحة
0: يا سيدي دائما وأبدا إن شاء الله. يعني دعنا نتحدث في بداية حديثنا حول آخر الأخبار بقطاع غزة، خصوصا أن القصف لم يتوقف يوما عن قطاع غزة، فكل ساعة عملنا بنشوف خبر جديد عن قصف معين أو في منطقة معينة في قطاع غزة، إضافة لتوسيع الخط الأصفر في قطاع غزة.
1: يعني أكيد عمار كما تحدث، القصف لم يتوقف وأعداد الشهداء لا تتوقف. اليوم كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في محيط منطقة نتسريم وسط مدينة غزة وسط قطاع غزة، أدى هذا القصف إلى استشهاد مواطنين وهما منير الجطلي وعلاء عياد. تم انتشالهم من المكان المستهدف شهداء نتيجة هذا القصف. أيضا ما زالت الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة على طول الحدود الخاصة بقطاع غزة من شمالها ومرورا بوسطها وانتهاء بجنوبها. كذلك أيضا تم الإعلان عن اعتقال 3 صيادين في بحر مدينة غزة من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلي. استهدافات متواصلة في مدينة بيت لاهيا هذا اليوم، والحديث عن عدد كبير من الإصابات ومن خلال وأيضا إطلاق نار كثيف في تلك المناطق، إصابات في صفوف الأطفال والنساء والرجال المتواجدين في مخيمات النزوح في تلك المناطق. أيضا تم الإعلان عن إصابة 3 مواطنين نتيجة إلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر. ألقت قنبلة على مجموعة من المواطنين في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة. قبل ساعتين كان هناك اطلاق نار كثيف في الاحياء الشرقيه لمدينه غزه، ويعني الاطلاق النار تسبب في اصابه احد المواطنين في شارع الرمال وتحديدا عند منطقه السرايا ومفترق السامر. وصل الرصاص الى تلك المناطق الغربيه، تسببت في اصابه احد المواطنين في هذه المنطقه، بالإضافة لإطلاق نار كثيف يسمع حتى هذه اللحظة من الآليات العسكرية يعني المتمركزة في شرق حي التفاح وقذائف دخانية. في جنوب قطاع غزة ما زال إطلاق النار أيضا من الآليات العسكرية المتمركزة شرق مدينة خان يونس، وبالتالي أيضا بالإضافة إلى أصوات طائرات الاستطلاع التي لا تتوقف والطائرات الحربية الإسرائيلية. يعني كل هذه الأحداث المتواصلة في قطاع غزة يعني لا تقتصر على هذا اليوم، وإنما على مدار كل الأيام السابقة ما زالت هناك انتهاكات كبيرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على صعيد استهداف المواطنين، على صعيد إطلاق القذائف في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، على صعيد إطلاق الرصاص، وعلى صعيد أيضا استهداف المواطنين في كل منطقة. كل هذا أيضا كما ذكرت عمار، الحديث عن اقتراب الخط الأصفر رويدا رويدا نحو المناطق الغربية. بالأمس كان هناك تحذير من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بالشارع صلاح الدين وتحديدا من المنطقة الشرقية لحي الزيتون وصولا إلى مدخل مدينة النصيرات. هذه المنطقة التي تسمى منطقة متسريم أصبح الآن وضع خطير جدا، خاصة أن هذا الشارع يعني كان يستقله المواطنين في التنقل ما بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، ولكن قامت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية يعني بالاقتراب أكثر فأكثر نحو شارع صلاح الدين، وبالتالي توقفت حركة السير والانتقال نتيجة خطورة هذا المكان، وأصبح فقط التنقل ما بين محافظات قطاع غزة على شارع الرشيد وهو شارع البحر، وبالتالي ما زالت الأمور غير واضحة فيما يتعلق ب يعني في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة وأن يعني الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وتزداد للأسف يوما بعد يوم. قبل يومين كان هناك تطور لافت وخطير تحديدا في مخيمنا، مخيم الشاطئ الذي أسكن به، تفاجأنا ب يعني بإخلاء مربع كامل من المواطنين في وسط مخيم الشاطئ. تم استهداف أحد المنازل بصاروخين من طائرات حربية إسرائيلية، تسبب للأسف هذا القصف في تدمير عدد كبير من المنازل، خاصة عمار أنت تتحدث عن مخيم الشاطئ، هذا المخيم المتلاصقة بيوتها بعضها ببعض، هذا المخيم الذي يضم مئات الآلاف من المواطنين الذين أصلا يسكنون في المخيم، ومئات الآلاف من النازحين الذين نزحوا من شمال وشرق قطاع غزة. نعم.
0: يعني كان الله في العون مصطفى، لو تحدثنا حول آخر الأخبار الرياضية إن وجدت في قطاع غزة لهذا المساء.
1: أكيد عمار، بالأمس اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة النهائي فرع غزة والشمال من بطولة الأمل لمواليد 2009، هذه المباراة التي جمعت بين غزة الرياضي والمجمع الإسلامي، ونجح غزة الرياضي في الفوز بهذه المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهت المباراة بوقتها الأصلي بتعادل إيجابي 1-1 بين الفريقين. الاتحاد الكرة يعني حدد المباراة النهائية التي تجمع بين بطل غزة والشمال نادي غزة الرياضي وبطل الوسطى والجنوب نادي الرباط الرياضي يوم الاثنين إن شاء الله الموافق 18/5/2026 على صالة نادي خدمات النصيرات. هذه البطولة التي تهتم بالفئات العمرية تحت سن 17 عاما، يعني كانت المنافسة كبيرة بين الفرق المشاركة على مستوى الفرعين، برز عدد كبير من المواهب في هذه الفئة العمرية، وبالتالي يعني هذه النشاط يأتي في إطار خطة الاتحاد الكرة لعودة النشاط الرياضي تدريجيا في محافظات قطاع غزة. إن شاء الله سننتهي من هذه البطولة يوم 18/5 في المباراة الختامية التي تجمع بين البطلين، ويسعى الاتحاد حاليا لترتيب تنظيم بطولة أخرى ستكون خاصة بكرة القدم الشاطئية، يعني أتوقع أن يتم تنظيمها خلال شهر 7 المقبل، ولا يعني بعد الترتيب من كل الإجراءات الخاصة بتنظيم وترتيب هذه البطولة. نعم. خلال الفترة المقبلة، وسنستمر ضمن برنامج عد الاتحاد في إطلاق البطولات تحديدا فيما يتعلق بالفئات العمرية المختلفة.
0: يعني نتمنى دائما وأبدا نجاح لكل الفعاليات والأنشطة الرياضية في قطاع غزة. أنا بدي أشكرك شكر جزيل زميلنا مصطفى صيام، حدثنا من قطاع غزة حول آخر الأخبار بشكل عام في قطاع غزة وحول آخر الأخبار الرياضية هناك. هذا كان الملف الأول. الملف الثاني راح يكون معنا بعد ما نسمع دقات الساعة حول مشاركة منتخبنا في آسيا 27 والقرعة التي أوقعتنا إلى جانب السعودية الكويت وعمان، إضافة لمباراة الافتتاح التي سيلعبها المنتخب الفلسطيني أمام المنتخب السعودي. سنتحدث بشكل عام كمان عن المنتخب وعن أبرز الأسماء الموجودة وأبرز الأسماء اللي ممكن يتم استدعائها في الفترة القادمة من خلال الإعلامي محمد عراقي والمدرب الوطني القدير الكابتن عبد الفتاح عرار. بعد دقائق الساعة نرجع نكمل معكم.
2: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: نبدأ وإياكم البرنامج من جديد متابعينا الكرام. بعد دقائق الساعة دعونا الآن نرحب بالمدرب الوطني القدير الكابتن عبد الفتاح عرار اللي صار معنا على خط التليفون، والإعلامي الرياضي المخضرم الكابتن محمد عراقي. أبو أسامة مساء الخير.
1: مساء الخير عمار لك ولكافة السادة المتابعين، حياكم الله. مساء الخير لأبو حاتم وأهلا وسهلا.
0: مساء الخير أبو حاتم.
2: مساء الخير، تحياتي للجميع، تحياتي اخوي ابو اسامه، تحياتي اخوي عمار، للجميع اللي بيشاهدونا وبيسمعونا. زمان عنك ابو اسامه. والله
1: كنت اسال عنك امبارح، شو كان كيف كانت اعصابك لما وست هام جاب
2: والله يا ابو اسامه الضغط الضغط 1500 بقى.
1: عدت على خير.
2: عدت الحمد لله.
1: ولا في قرايه ولا
2: صحيح الله سطر
1: الله سطر.
0: طيب يلا، اليوم حديثنا راح يكون حول آسيا 27 والقرعة اللي تمت في العاصمة السعودية الرياض، والتي أوقعت هذه القرعة طبعا منتخبنا إلى جانب المنتخب السعودي الكويتي والمنتخب العماني. أعتقد جازما أن كل المنتخبات، وأقصد هون المنتخبات الأربع بما فيها منتخبنا الوطني، يعني نعرف جيدا بعضنا البعض. المنتخب الفلسطيني يعرف المنتخب السعودي والمنتخب العماني، ويعرف أيضا المنتخب الكويتي، والعكس صحيح، لأننا تقابلنا في الفترة وفي الآونة الأخيرة كثيرا في عدة مشاركات ومناسبات رياضية. الإشي اللي لفت انتباهي في هذه القرعة أنا أنه كانت مجموعة عربية خالصة بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعني، وهي كمان ممكن ما بعرف نحطها تحت بند انه اشي كويس لنا ولا ممكن يصعب علينا الاشي، خصوصا انه اذا جينا لتاريخ مشاركات منتخبنا، الفوز الوحيد في اسيا كان على منتخب يعني غير عربي. فنحكي أكثر وندخل بتفاصيل القرعة والمنتخبات، وكمان نحكي أكثر عن منتخبنا الوطني. نسمع من أبو أسامة إيش تعليقه ووجهة نظره بالقرعة اللي أوقعتنا إلى جانب المنتخبات الثلاثة.
1: يعني عمار، أولا هي حظوظ جميع المنتخبات راح تكون وافرة، لأنه طبعا مشاركة 24 فريق وتأهل 2 من كل مجموعة وأحسن 4 ثوالث، باعتقادي تعطي حظوظ أكثر للفرق. وبما أنه ترتيب المستويات جاء بهذه الطريقة، من وجهة نظري المجموعات الستة متوازنة، كانت قرعة متوازنة. إنما نستطيع أن نقول أنه مجموعتنا هي الأصعب لأنها كلها ديربيات. يعني زي ما أنت قلت، بالنسبة للمنتخب الفلسطيني أكيد يعني آسيويا أصبح له مشاركة مع كل الفرق الآسيوية ويعرف كل المنتخبات الآسيوية، وخاصة في الفترة الأخيرة إذا شاهدنا يعني خلال تصفيات كأس العالم لعبنا مع الكويت ولعبنا مع عمان، وكذلك الحال في كأس العرب لعبنا مع السعودية وأيضا لعبنا مع قطر وتونس منتخبات مونديالية. يعني موضوع من الأقوى ومن الأضعف باعتقادي أنه هذا حاجز تخطيناه من زمان. إنما يعني منتخبنا محظوظ، وهذا الحظ أيضا سيشكل صعوبة عليه، اللي هي مباراة الافتتاح بكل تأكيد، كما كان الافتتاح أمام قطر، الحمد لله استطعنا وقتها ان نتخطى المنتخب القطري. الان امام المنتخب،
0: وكانت احدى المفاجآت في البطولة انك تفوز على
1: يعني هي مباراة الافتتاح. منتخبنا على كل يعني يلعب امام المنتخبات الجماهيرية بطريقة افضل من المباريات التي لا يكون فيها جمهور، وكلنا
0: طيب
1: بنتذكر
0: اذا
1: اخر نقطة انه يعني امام المنتخب الكوري امام 68 متفرج في سيول لعبنا وخرجنا بنقطة التعادل، لذلك يعني هذه ناحية إيجابية بالنسبة لمنتخبنا.
0: طب أنا إن سألتك قبل ما أروح ما أسمع من أبو حاتم، إن سألتك بإجابة سريعة، هل مجموعتنا معتدلة قوية ولا يعني على قد الإيد نقدر نسميها؟
1: يعني أنا بقول لك هنا جميع المجموعات متوازنة، إنما يعني الأصعب من وجهة نظري أنا لأنه كل المباريات فيها مباريات ديربي، هي ستكون المجموعة الأولى مجموعتنا. يعني
0: خلينا نقول إنه مجموعتنا الأصعب ضمن المجموعات الموجودة،
1: من يعني من وجهة نظري مش صعوبة، يعني مش مجموعة حديدية
0: نقول،
1: إنما يعني هي اللي راح تكون أكثر إثارة.
0: طيب ابو حاتم مجموعه فيها يعني الكثير من الاثاره مثل ما بيقول ابو اسامه، شو تعقيبك وتعليقك على القرعه اللي اوقعتنا الى جانب السعوديه عمان والكويت؟
2: يعني انا رايي شوي مختلف لاراء كثير من الناس. خلينا نتفق قبل ما احكي رايي، انه احنا لما تلعب في كاس اسيا انت تلعب مع الكبار، بتلعب وانت اصبحت بين الكبار، وبالتالي لازم تكون جاهز لمقارعه ومنازله اي منتخب بيجيك بالقرعه، هاي اساس. اثنين، رايي الشخصي وتحليلي وتقديري انه المجموعه جيده، بل جيده جدا لمنتخبنا. ولو انا بدي احط قرعه او انت او حدا بالطاقم الفني لمنتخبنا الوطني، اعتقد بحط المنتخبات اللي اجت حرفيا. طبعا ليش؟ عندي سبب ليش. كان بامكان القرعه انها تكون عابسه بوجهنا وانها تكون اصعب بكثير بكثير. بنذكر تعرف المنتخبات مستويات،
0: أكيد.
2: المستوى الاول
0: أكيد.
2: مثلا

0: الفنيه الجديده وبعد كاس العالم والوجوه الجديده اللي ممكن نشوفها يعني. ما بنقدر نحكم على السعوديه الحاليه لانه بعد كاس العالم اعتقد في نفله بشكل مش طبيعي للمنتخب السعودي اللي بيستعد ل يعني يبلش يعمل منتخب وصوره وهويه له قبل كاس العالم 2034.
1: كل المنتخبات تستعد، مش رح ينقلبوا 180 درجه، مش رح يجيبوا 20 لاعب من القمر، رح تكون التعديلات محدوده. هي بالنسبه للمستوى الاول كان ممكن يجينا اصعب. بالمستوى الثاني مثلا احنا حصلنا على المنتخب العماني اللي كان في التصفيات معنا وشفنا تفوقنا عليه ذهابا وايابا بالاداء والمستوى. مين في المستوى الثاني؟ العراق، الاردن. العراق والاردن اقوى من المنتخب العماني، وكان بامكان واحد منهم اذا اجى معنا شكلنا مشكله حقيقيه، خاصه الاردن اللي هي العقده التاريخيه لنا. حتى بالمستوى الرابع احنا اجانا الكويت. اطلع مين في المستوى الرابع؟ لو اجانا اندونيسيا المتطوره مشكله، كان مشكله، منتخب مجهول ومنتخب متطور جدا. حتى قرغستان وكوريا الشماليه انا برايي اقوى من المنتخب الكويتي اللي في الفتره الاخيره متخبط وبيعمل منتخب جديد. انا برايي القرعه جيده جدا جدا جدا. الصعوبه الكبرى مع السعوديه على ملعبها، اوكي خلاص صعوبه كل المجموعه. بس بدي اختم بهاي الجمله، اذا احنا طموحنا مع التطور والتقدم اللي صار مع منتخبنا ونفس الجماهير واللي صار في كاس العرب بدوش يكون الطموح انه نتعدى عمان والكويت، معناته انا برايي بلاش نطمح وبلاش نتطور وبلاش نشتغل.
0: انا شايف الكويت. انا شايف وتاكيد على كلامك ابو حاتم.
1: اخر جمله بدي اختمها حمار، اخر نص جمله. عمان والكويت منتخبات مقاربه لنا في المستوى، وكانوا معنا بالتصفيات، وبالتالي عقدنا فنيا. إذا أنا بديش أقارعهم وبديش يعني أطمح أفوز عليهم وأتأهل، معناته أنا لما مجموعتي تكون الأردن واليابان وأندونيسيا ومش عارف مين، معناته أنا شو أعمل؟ لا
0: أنا أتفق معك أبو حاتم في الجزء الأخير من الكلام اللي حكيته، وكنت أنا ممكن يعني راح أحكي هذا الكلام لما جيت بدي أقاطعك. أنا شايف إنه هاي يعني، وهذا الكلام بدي أقوله لأبو أسامة، أنا شايف يا أبو أسامة إنه هاي أنسب فرصة لإلنا كمنتخب فلسطيني نتأهل للدور التالي، وهذا بيكون إشي تاريخي بهاي النسخة في ظل وجود عناصر جيدة جدا في المنتخب الفلسطيني، وصار في عنا انسجام كتير كبير بين عناصر المنتخب وهوية ورؤية واضحة على أرض الملعب. إضافة إلا إنه إحنا قادرين نعدي من هاي المنتخبات. كان المنتخب السعودي حتى بعظمة المنتخب السعودي إحنا فزنا عليه، وإحنا يعني لعبنا أمامه مباريات تاريخية، وحتى المنتخب العماني والمنتخب الكويتي. أنا شايف إذا ما مرينا من هاي المجموعة للدور التالي حققنا إنجاز تاريخي في هاي النسخة، أعتقد إنه إحنا سعان بحاجة لمراجعة كثير من الأمور قبل لنحكي إنه نكون موجودين بآسيا وغير آسيا، ولا لا يا أبو أسامة؟
2: يعني أنا بعرفش أنتوا يعني كلامك تشاؤمي ولا تفاؤلي ولا
0: لا، مش تأكيد على قوة. أنا كلامي تأكيد على قوة حظوظ وأداء وحجم المنتخب الفلسطيني.
2: يعني أنا قلت قبل البداية يعني لما يكون في 24 منتخب، وإحنا سبق في النسخة الماضية وما كان منتخبنا بهاي الطريقة، وتأهلنا لدور ال 16 وخرجنا أمام قطر بضربة جزاء ظالمة، مظبوط. لكن اليوم منتخبنا أفضل بكثير، ويعني لما تيجي تحكي أنت رايح تلعب في كاس آسيا، كاس آسيا مثلاً مش بطولة غرب آسيا أو بطولة أو كأس العرب اللي المنتخبات أو المدربين يجربوا لعيبة، لا، هذا لقب قاري الكل يسعى لأخذه. يعني بدها تكون الاستعدادات على أكمل وجه، زي ما هاي المنتخبات إلها طموح وبدها تستعد، إحنا كمان بدنا نستعد. وجودنا مثلا في 16 منتخب من 24 هذا حتمي لازم يكون، يعني مش لازم، يعني إحنا هلأ لازم تفكيرنا
0: ومع ذلك أنت ما عطتنيش الزبدة في الإجابة. أنا ما عطتنيش الزبدة في الإجابة اللي أنا يعني حابب أشوفها في الإجابة. كانت
2: يعني أنت خايف مثلا إنه في مجموعتنا إحنا ما نكونش أول أو ثاني أو ثالث.
0: تخيل إنه لا سمح الله ما يصير، تخيل إنه لا سمح الله ما يصيرش الكلام اللي بتحكيه،
2: يعني لا بتكون كارثة هذه.
0: معناته نتفق انه حظوظ منتخبنا بتأهل للدور التالي عالية هذه المرة، وامام منتخبنا الان فرصة يعني حقيقية يعني لتحقيق انجاز تاريخي بتأهل للدور التالي.
2: يا عمار لما كنا احنا برضو اول في مجموعة تضم قطر وتونس وسوريا و

0: يعني هذا يعني احنا دائما بنقول انه اذا احنا وصلنا مستوى معين على الاقل نحافظ عليه ما نتراجعش عنه، فاهم علي؟ فلذلك يعني انا بقول انه يعني احنا من والجهاز الفني والجميع الان يعني باعتقادي انه التفكير ينصب حول كيف نتخطى دور ال 16، موضوع انه ننتقل ان كل احد متاهلين لدور ال 16، يعني هذا في وجود منتخب مثل منتخبنا والفتره يعني مش طويله، لما احنا بنيجي بنقول شهر واحد مش هالفتره البعيده كثير اللي
1: يعني امامك 7-8 اشهر على الاقل يعني كويسات.
0: يعني بكل تأكيد يعني في فرق منها تشارك في كأس العالم أكيد وفي فرق يعني
1: بعد شوف أنت أنت أنت من مجموعة أنت من مجموعتك بس أمامك المنتخب السعودي اللي راح يكون موجود في كأس العالم، بمعنى إنه أمام المنتخب الكويتي والمنتخب العماني فرصة للاستعداد بشكل جيد جدا وعمل معسكرات عمل معسكرات بشكل قوي. إيش؟
0: يعني برضو كانت وإحنا نلعب في التصفيات كان استعدادات المنتخب العماني والمنتخب الكويتي في التصفيات في كأس الخليج، والمنتخب العماني وصل النهائي. يعني بكل تأكيد إنه هذه المنتخبات كلها إلها طموح، زي ما قال أبو حاتم يعني في بداية حديثه، وإنت رايح تلعب مع الكبار في بطولة كبيرة في بطولة قارية يجب أن تكون مستعد، يعني حتى إذا تأهلت يعني مش هدفنا التأهل إلى دور ال 16، حتى إذا تأهلت إلى دور ال 16 ممكن مثلا خلال القرعة تيجي وقتك مع اليابان.
1: هلا شوف هلا انت ان بدي احكي لك شغله يا ابو اسامه قبل ما اروح لابو حاتم، بدي احكي لك شغله. اذا ما عدنا لتاريخ مشاركاتنا في اسيا نجد انه في المشاركه الاولى في 2015 انه انت يعني تراوح مكانك، انت اصلا هدف واحد سجلت في 2015 كل، بس خليني اكمل لك وجهه نظري. في 2019 الحال ذاته، في 2023 في النسخه الاخيره انت سجلت كم من الاهداف وكان امام، يعني شوف انت في نسق تصاعدي. هلا بنفعش انه والله نجي احنا في هالثلاث مشاركات اللي كانت يعني ما تأهلناش من دور المجموعات نجي نقول والله احنا في هاي النسخه رايحين لنصل المباراه النهائيه، مو اصلا المنطق بيستوعبوش هذا الكلام. انت عمالك طالع في نسق تصاعدي في تاريخ مشاركاتك في اسيا. الان اذا احنا ما مرينا من او اذا احنا عدينا من هاي المجموعه للدور التالي، انا اعتقد انه انجاز بهاي النسخه، على امل انه النسخ القادمه احنا نكون عدينا منتخب وعمالنا بنبني فيه من الصفر ومن تحت الصفر لحتى يكون رافد اساسي للمنتخب في السنوات القادمه، عشان احنا نصل من مرحله نتخطى دور المجموعات للادوار الاقصائيه. انا هاي وجهه نظري. اروح لابو حاتم واسمع منه تعقيب اخير في هذا الكلام قبل ما اروح للفاصل. معك نص دقيقه يا ابو حاتم عشان نروح للفاصل.
2: احنا شبه متفقين انه مجموعتنا جيده وجيده جدا، وانه فرصنا بالتاهل إن لم يكن خلينا نقول أن السعودية كمان على ملعبها وبين جماهيرها إلى أفضلية من ناحية فنية. السعودية تتفوق، أنا شايف إشي بسيط على المنتخبات الثانية، ملعبها وجماهيرها بعطيها كمان أفضلية على الصدارة، لكن المنتخبات الثانية عمان والكويت وفلسطين أعتقد أن حظوظنا مع المنتخبين الثانيين قوي إن شاء الله على الأقل لوصافة المجموعة. في نقطة بدي أحكيها أنا
1: وأنا بشكل سريع
2: هاي ميزة مش عيب بنص دقيقة، انه لما توقع مع منتخبات انت بتعرفها منيح ودارسها وقريبة منك ولعبت معها، احسن ما تلعب مع منتخبات مجهولة انت ما بتعرفها ومش دارسها، وبالتالي مواجهة منتخبات جيران إلنا بغرب اسيا احسن ما تواجه منتخبات شرق اسيا وجنوب اسيا المتطورة. وبدي اخذ مثلا عشان اختم، منيح انه احنا في المستوى الثالث بنواجهش نفس مستوانا، لانه في منتخبين بالمستوى الثالث معنا اللي هم تايلاند وفيتنام. بصراحه
1: اي ابو حاتم
2: هذين المنتخبين المتطورين سينزعج كثيرا
1: راح نحكي اكثر في هذا الموضوع. لا تحملوني دقيقتين ثلاثه اربعه بنروح لفاصل وبعد الفاصل رجعين لنكمل، لانه في حكي كثير لسه ما حكيناش فيه راح نحكي فيه بعد الفاصل. تحملوني شوي نروح لفاصل ونرجع.
3: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

0: جديد لكم تحية متابعينا الكرام. نعود لنكمل حديثنا حول قرعة آسيا 27 ومشاركة منتخبنا في هذه النسخة التي أعتقد ستكون إن شاء الله، طبعا إحنا بنقول، ولكن أنا أعتقد ستكون تاريخية من حيث المشاركة والأداء والنتائج لمنتخبنا الوطني. نعود لنرحب من جديد بالكابتن عبد الفتاح عرار وبالزميل الصحفي محمد عراقي.
1: صار بعيد يا عم.
0: إيش؟
1: الصوت صار يبعد وينقطع.
0: هيك كويس الصوت؟
1: هيك منيح.
0: طيب ممتاز ممتاز. طيب أرجع لأبو حاتم، كمان معنا أبو حاتم ولا لا؟
2: معك أمار.
0: طيب ممتاز، احنا وصلنا يعني حكينا بشكل عام حول القرعة وحول هوية المشاركين معنا اللي احنا صرنا بنعرفها جيدا، وما صرناش نحسب حساب لهي المنتخبات اللي احنا راح نقابلها في هاي المجموعة، لكن وقفنا عند نقطة انه احنا يعني لازم يكون في عنا نسق تصاعدي في مشاركاتنا في اي بطولة. انا بشوف انه في الآونة الاخيرة قفزنا قفزة نوعية من حيث الاداء والهوية اللي لها علاقة بشكلنا كمنتخب عربي قادر انه يوقف بوجه اي منتخب في قارة اسيا، خصوصا بعد المشاركة الاخيرة في كاس اسيا او عفوا في بطولة العرب اللي كانت بقطر. الان وانا اختلفت ممكن مع ابو اسامة بهاي النقطة وكان ابو حاتم معلق عليها، انا بشوف ابو اسامة انه احنا مطلبنا الحالي، ما بعرف يعني انا وابو حاتم ممكن نتفق في هاي النقطة لكن انت شوي ما حسيتش انك معنا ولا لا، لكن انا بشوف انه مطلبنا الحالي وممكن يكون إنجاز لإلنا إنه إحنا نصل الدور التالي، خصوصا إذا ما نظرنا لتاريخ مشاركاتنا بشكل يعني سريع بعشرين ثانية. أعطيني إجابتك في هيل.
1: أنا بطمنك يعني بالنسبة للدور الثاني مش راح يكون مشكلة لمنتخبنا إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: يعني أنا بالنسبة إلي زي ما قلت لك على الجهاز الفني التفكير والتخطيط لأن نتعدى دور الستاعش.
0: طيب.
1: يعني أنت زي ما لأنه أنت كمان حكيت هذا الكلام، قلت إحنا في نسق تصاعدي أنجزنا في كأس آسيا الأخير، أنجزنا في كأس العرب، هلا وصلنا دور الستاعش في أكثر من مرة في بطولات قارية وعربية دولية،
0: وصار المنتخبات يعني يخشون مواجهة المنتخب الفلسطيني.
1: تنساش احنا آن الأوان ان نقول انه منتخبنا قادر على تخطي. طيب. هاي الأدوار
0: ممتاز. يعني هاي كان حديث او حديث سريع حول هوية المنتخبات المشاركة معنا، وانا بأكد لكم انه خلال الحلقات القادمة والفترة القادمة بعد كأس العالم راح نسلط الضوء على المنتخبات وعلى منتخبنا الوطني بشكل اكبر. الان احنا خلينا نحكي كمان حول منتخبنا الوطني يا ابو حاتم. يعني منتخبنا الوطني في الظهور الأخير له في كأس العرب أعتقد أعطى لمحة لقارة آسيا أنه منتخب فلسطين يمتلك عناصر في كافة بقاع الملعب، خلينا نقول في كافة المراكز بالشكل النوعي. لكن ما بعد هاي البطولة إحنا في عنا إصابات، وربما كانت أبرز إصابة كانت إصابة الكابتن وسام أبو علي. هل على الكابتن إيهاب أبو جزر يا أبو حاتم إيجاد بدائل لبعض اللاعبين اللي ممكن شوي مستواهم نزل عن آخر مشاركة، إحنا بحاجة لأسماء جديدة تغطي كمان غياب بعض العناصر اللي كان أبرزهم وسام أبو علي، ولا كيف الطريقة اللي ممكن يعيد فيها الكابتن إيهاب أبو جزر المنتخب؟
2: أنا أعتقد أنه إحنا بنمتلك مجموعة متجانسة من اللاعبين وكأس العرب أثبت ذلك، وفي دقيقتين بس راح أمشي من الحارس لقدام وأعطيك رأيي في اللي قلته وإضافي. احنا رامي فيش عندنا مشكله مع عبد الهادي ياسين، احنا متفق انه احنا بدنا حارس ثالث يكون حارس مميز مع رامي وعبد الهادي اللي بنعده للمستقبل، سواء يكون حارس من الشتات من الداخل اكيد بحراسه المرمى بدها تدعيم. مركز خط الدفاع الجماهير كالكاني من خط الدفاع، لكن انا بجوز مش زيهم كالكان. ليش؟ لانه انا شايف انه في انسجام بين الافراد. هسه كافراد تيجي تقيم بجوز مدافعينا واحد واحد بتلاقيش انه مميزين كثير من ناحيه فرديه، بس من ناحيه جماعيه لا الامور بتفرق. يعني احنا بنحكي عن محمد صالح وترمانيني وعميد محاجني وياسر حمد، الاربعه اللي بيلعبوا ورا. طبعا عميد اخر فتره تم توظيفه كمان في مركز الوسط المتاخر. الاربعه اعتقد مش رح يستغني عن واحد منهم الكابتن ايهاب نظرا للخبرات العاليه.
0: طب انا بس عشان احنا نستغل الوقت احنا نروح لعند النواقص اللي في المنتخب اللي صار.
2: عمار انا الدقيقتين راح امشي لك على السريع، يعني احكي لك رايي بكل شيء. يعني من الحارس لخط الهجوم، يعني انا اخذت اقل من دقيقه، فانا شايف انه ابو اسامه مدرب اصعب شيء على المدرب يغير في حراسه المرمى وفي خط الدفاع، لكن مع الأربعة خالد أبو الهيجة اللي المدافع الجديد بيجي على المنتخب بآخر فترات، ممكن المهدي إيسا كمان المحترف اللي بيشارك وكمان يعني عنصر جديد ينضاف على المجموعة هاي. على اليمين أنا شايف إنه إيميل وسابة بديل جيد جدا للبطاط، وعلى الشمال عندنا وجدي وعندنا أحمد طه. إذا برز اسم آخر مميز على الجهة الشمال أوكي، ما برزش أعتقد طيب. الأمور ماشية. أروح النص
0: بشكل سريع، بس بشكل سريع أبو حاتم،
2: خط النص، خط النص أنا شايف إنه أجهز لاعب وسط عندنا حامد حمدان مع عميد طوافطة، زي خروب نظرا لخبرته راح يضله، ممكن يكون مشاركاته قليلة زي ما صار ما يبدأ. أبو وردي موجود كمان عنصر خبرة، عميد محاجني بيلعب هذا المركز، لكن أنا أعتقد إنه بحاجة إحنا لدعم في خط النص، وأنا شايف إنه أغوستين منصور إذا رجع المنتخب نشوف كيف مستواه، هل بيندمج مع المجموعة. وعلي طيب. الدين حسن أنا شايف إنه لازم يأخذ فرصة. كمان نص دقيقة عشان أختم، الأجنحة أنا شايف إنه تامر وزيد ممتازين، معهم آدم كايد وبدر موسى الأربعة، وأنا شايف إنه أنس بن يعودي ممكن يأخذ فرصة معهم. آخر شيء خط الهجوم الدباغ وأسد الحملاوي في غياب وسام، وأنا شايف إنه البطران لازم يأخذ فرصة في المباراة الإعدادية طيب. لأنه في تألقه مع الكرامي ومن هدف الدوري السوري في مركز المهاجم مش في مركز الجناح.
0: أنا تعقيبا على كل كلامك، كل كلامك على عيني وراسي، لكن أنا ممكن عشان قبل ما نسمع دقات الساعة وأسمع أبو أسامة، أنا بس في نقطة بدي أعلق عليها. إحنا بحاجة لأسم أو اثنين جدد بخط الوسط. أوكي أنت بتقول إنه مثلا زي أبو وردة زي عدي خروب، أنا بشوف إنه ممكن في نسخة آسيا القادمة إحنا بحاجة لأسماء أخرى، مع احترامي الشديد لقامة أبو وردة وخروب الرياضية، لكن إحنا بحاجة لأسماء أثقل، وإنه يحاول يدخلهم بالمجموعة بالرتم الكابتن أبو جزر من الآن، من الآن، لأنه في بعض الأسماء اللي ظهرت على الساحة الرياضية العالمية جديدا في بعض الدوريات الأوروبية، أتوقع إنه يكون لهم فرصة في الدور القادم. هذا تعقيبي فقط لا غير، ودون ذلك أنا معك ببصم لك بالعشرة. عشان أروح أسمع أبو أسامة، بدي أسمع دقات الساعة وأرجع أكمل مع أبو أسامة.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.
0: أرجع لأبو أسامة. كنا وقفنا عند إيش هي الأسماء اللي ممكن نعوض فيها، وين المراكز اللي بحاجة المنتخب الفلسطيني نشوف فيه أسماء أخرى، خصوصا في ظل غيابات وفي ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين. وكنت يعني سمعت أبو حاتم شو قال وشو كان تعليق عليه.
1: يعني أنا بقول عمار إنه من المبكر لأوانه إنه نحكي في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه إحنا مقبلين على مرحلة ذهاب كاملة في الدوريات العربية والأجنبية، وإن شاء الله بكون عندنا دوري محلي. يعني الجهاز الفني بأكمله من المدير الفني لبقية الطاقم يتابعون بكل تأكيد، يتابعون كل اللاعبين في كل الدوريات. وأيضا يعني إحنا عندنا ثقة في الجهاز الفني، لأنه التغييرات اللي أحدثها الجهاز الفني.
0: وين أنت بتشوف المنتخب بحاجة لبعض العناصر الجديدة والتطوير؟
1: أقول لك وأنت تظل تقطعني،
0: مو عشان أنا، عشان والله أستغل الوقت قسما بالله.
1: يا عمار بدك تعمل برامج زي هاي وتحكي عن منتخب وطني، بدك تعملها فيها حقها. شوفك
0: وجهة نظره وانتقاد في مكانه يعني خلاص شو بدي احكي لك.
1: يعني التغييرات اللي حدثت قبل كاس العرب والاسماء اللي انضمت في اخر التصفيات والنتائج اللي تغيرت يعني اكدت لنا ان الجهاز الفني يقف على كل صغيره وكبيره في المنتخب الوطني. انا مش راح اذكر اسماء لانه هذا شغل الجهاز الفني، انما موضوع حراسه المرمى وان شاء الله ربنا بيسلم رامي وبكون جاهز، انما حراسه المرمى موضوع وجود حارس كمان يعني يكون يعطي الثقه للاعبين في مع الحراس طيب. الموجودين هذا ضروري جدا. موضوع صانع الالعاب يعني ادم كايد شفته انا في اخر مباراه للزمالك امام اتحاد العاصمه مبلش يرجع يعني، لكن
0: انا ما شفتش مستواه كان ملفت يعني مثل ما بتحكي تماما.
1: ايش
0: ما كانش مستواه ملفت في هاي المباراه؟
1: نعم يعني
0: كان
1: لاعب عادي. بقول انه احنا بدناش يعني نكون واقفين على يعني على كيف راح لاعب يكون، يعني اكيد الجهاز الفني ببحث. يعني مثلا مستوى عدي الدباغ كان في مباراة اتحاد العاصمة كان مقلق وكان متحرك جدا في مستوى افريقي بهذا النوع. يعني هذا بطمننا لانه احنا اصلا يعني في كاس العرب كنا نتوقع من عدي الدباغ اكثر.
0: صحيح، واحنا على بحاجة من عدي، يعني احنا بحاجة لعدي في ظل غياب كمان وسام ابو علي تنساش كمان
1: بالضبط. يعني وسام ابو علي كمان غاب عن كاس العرب يعني ما يعني كان في كمان يعني انه المنتخب قدم هذه المستويات. لكن انت حكيت عن خط الوسط وانا بركز على خط الوسط. ليش بركز على خط الوسط؟ لانه اللي بيمتلك خط الوسط بيمتلك المباراه فعلا. أكيد. يعني احنا نحتاج الى الى الى صانع العاب في صانع العاب، ونحتاج الى لاعب ارتكاز اخر. طبعا احنا ما بنعرف من هون لنهاية مرحلة الذهاب لا سمح الله مين لاعب تصاب، لكن نكون على أهبة الاستعداد إنه يكون عندنا البدلاء، والجهاز الفني أكيد يعني بيكون يعمل على
0: مع إنه إحنا بحاجة لإسمين في خط الوسط جداد.
1: نعم، آخر نقطة عمار، زي ما قال أبو حاتم يعني برضو خط دفاعك وحراسة المرمى يعني إذا كان هذا الموضوع مقلق للمدرب بضل يعني ليش هذا الحكي؟ لأنه هذول اثنين يعني وخاصة قلب الدفاع حراسة المرمى يا إما بيكلل جهود المنتخب وبعض المعنويات لللاعبين يا إما بضيعوا تعب.
0: طيب أنا على قناعة في مقولة رياضية بين المدربين، وأنت يمكن أدرى مني كونك أنت مدرب، إذا ما كانش عندك خط دفاع قوي، يعني إذا كان عندك خط دفاع قوي بتخسرش صح؟ بس في المقابل النظرة الهجومية كمان إذا ما كانش عندك خط هجوم قوي ما بتفوزش. إذا ما اشتغلنا على خط دون آخر أعتقد إحنا هون بنكون بنشتغل محلنا. إحنا بنكون نشتغل محلنا. إذا اشتغلنا على خط الهجوم وخط الدفاع بالشكل الجيد لا نستقبل، بس مع إنه نسجل بنقدر نتقدم، نقدر نروح.
1: أنا بدي ألخص لك إياها في ثلاثة.
0: يلا خليك اختم معي في آخر جملة عشان أختم مع أبو حاتم.
1: بالضبط، يعني حارس مرمى متيقظ، دفاع منظم، وسط متوازن، هجوم مبادر.
0: أوكي أبو حاتم أختم معك وأسمع تعقيبك على كلام أبو حاتم أبو أسامة.
2: يلا، إحنا متفقين إنه حراسة المرمى وخط الوسط بحاجة متابعين. انا بالنسبه لي لما صرحت الاسامي قلت انه هاي الاسامي تستاهل فرصه، لانه من خلال متابعتنا الاسبوعيه لمستوياتهم مع انديتهم في الدوريات اللي بيلعبوا فيها
0: واحنا مسلطين الضوء عليهم بالفعل. صحيح،
2: هاي النقطه مهمه يا عمار. اذا الجهاز الفني فاجئنا ببعض الاضافات واللاعبين اللي احنا ما بنعرف عنهم والاتحاد بيشتغل معهم مع الجهاز الفني وكانوا مميزين، فسنصفق للجهاز الفني والاتحاد على اي اضافه مميزه للمنتخب. احنا نطرح وجهة نظرنا الفنية بناء على متابعتنا الحديثة لكل الأداء جميع اللاعبين المحترفين في الخارج، عشان هيك بنقول إنه هذا اللاعب بيستاهل فرصة، هذا مميز، هذا هداف في فريقه، هذا أساسي، هذا كذا. كل هذا نطرح رؤيتنا، من حقنا نطرح رؤيتنا لأن احنا حريصين برضه على المنتخب. أكيد القرار في إيد الجهاز الفني، الكل داعم للمنتخب. رؤيتنا وتحليلنا مش معناته لا سمح الله إني بدي أدخل في شغل الجهاز الفني، هذا الفكر عقيم وفكر من مليون ثاني.
1: لا أبو حاتم
2: ليش؟
1: يعني أنت أنا حكيت وجهة نظري كمدرب،
2: مش أنت
1: مش بعرف إنك ما بتحكي عني، بس أنت بتحكي وجهة نظرك كإعلامي، والإعلام دائما يطرح الأسماء تواليا، فاهم؟
2: طيب
1: الإعلام دائما يطرح، لكن أنا الإشي اللي ركزت عليه إني أنا قلت إنه في مرحلة ذهاب في كل الدوريات، وهاي المرحلة ممكن تكون فيها المتغيرات كثيرة أكثر من لازم. يعني
2: أخوي أبو أسامة، في نهاية الشهر الحالي كل دوريات العالم تخلص في نهاية.
1: لا لا، أنا بقصد قبل كأس آسيا.
2: قصدك على الموسم الجديد.
1: طبعا مش الدوريات بدها تبدأ في شهر 8
2: وكأس
1: آسيا في شهر 1.
2: ما هو أنا معاك، ما هو من هون لشهر 8 إحنا بنكون خضنا عدة لقاءات دولية ودية، فبيكون في اختيارات قبل.
1: هلا الوديات الآن في الشيء إلا بعد كأس العالم.
2: في طيب. شهر 6 المدرب نفسه أهاب أبو جزر قال إيه، إحنا رتبنا مباراتين في شهر 6.
1: يعني ما بعرف إذا
2: إنما المباريات الدولية.
0: هلا في شهر 6 إمتى؟ في شهر 6 مين راح توقف كل المباريات؟
2: لا قصده بجوز مع قبل كأس العالم مع منتخبات مشاركة. سؤال، هل منتخبات مشاركة؟
0: هذه اللي بدها تستعد، اللي بدها تستعد لكأس العالم.
1: توقف في في في يوم فيفا قبل كأس العالم الأخير.
2: سؤال إنه هاي المباراة ودية مع منتخبات مشاركة كأس العالم ما كبرش يحكي، بس قال إحنا مرتب لمباراتين في شهر 6 ثم
0: طيب.
2: التوقف اللي وراه كمان مباراتين ثم اللي وراه مباراتين، يعني كل توقف.
0: هلا أنتوا بتتفقوا معي إنه إحنا بحاجة لحلقة أو تنتين كمان لنحكي أكثر، صح؟
2: أكيد.
1: خاصة موضوع المنتخب
0: عمار. طيب أنا بوعدكم إنه نخصص في الفترة القادمة جزء كمان من البرنامج، إذا ما كانش البرنامج كله في الفترة القادمة، لكن لا لضيق الوقت لأنه تخطينا الوقت. أنا بدي أشكركم شكر جزيل، وأعتقد إنه هيك سلطنا ضوء بشكل سريع على القرعة وعلى المباريات وعلى المنتخبات وكمان على منتخبنا، لكن بحاجة لتدقيق أكثر في كثير من الأمور. شكرا كابتن عبد الفتاح عرار، شكرا زميل محمد عراقي، شكرا لكل المتابعين. بوعدكم إنه نرجع لنحكي أكثر عن منتخبنا وعن المشاركة الآسيوية. شكرا لربحي بالهندسة الإذاعية، للمستمعين، كل حد كان معنا موجود، كمان يعطيكم ألف عافية. إن ضلينا عايشين من هلا الخميس بنرجع نلتقي بحلقة جديدة. تحياتي عمار بدر ولا بكر.
5: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رأت في افتتاحيتها أن الحرب على إيران فتحت أفاقا أمام الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي العالمي، وأشارت إلى أن اضطراب أسواق الطاقة وتهديد الملاحة في هرمز سرعا اندفاع العالم نحو الطاقة المتجددة، ما منح الصين أفضلية هائلة باعتبارها القوة المهيمنة على سلاسل تصنيع التكنولوجيا الخضراء عالميا. كما أن سياسات ترامب الخارجية المتقلبة أضعفت ثقة الحلفاء بواشنطن وسمحت بكين بتقديم نفسها بوصفها شريكا أكثر استقرارا وموثوقية في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد. كذلك فإن خبرة الصين في مشاريع البنية التحتية تمكنها من دعم إعادة بناء الموانئ ومنشآت الطاقة والمصانع في الشرق الأوسط. ورأت الصحيفة أيضا أن بعض مؤيدي ترامب يعتقدون أن الرئيس يلعب لعبة شطرنج ذكية ومعقدة، لكن في الواقع لم تسفر حربه على إيران إلا عن تعزيز موقف الصين.
4: تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد طهران على مقترح الولايات المتحدة يتضمن مطالب منطقية، وأشار بقائي إلى أن إيران تتحلى بالمسؤولية وتسعى إلى ضمان حقوقها وقدمت إلى أمريكا مقترحات سخية. وأكد المتحدث أن مقترح طهران إلى واشنطن ليس مبالغا فيه، ولا تزال لدى واشنطن مطالب غير معقولة، مشيرا إلى أن إرساء الأمن والسلام في المنطقة بأسرها بما فيها لبنان ليس مطلبا مبالغا فيه كما اعتبرته أمريكا.

0: أفاد موقع بلومبرج عن مصادر أن إيران تصر على أن أي اتفاق مع الجانب الأمريكي يجب أن يؤدي إلى إنهاء فوري للقتال بما في ذلك في لبنان. وأضافت بلومبرج أن طهران تطالب برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات مع الحفاظ على قدر من السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز. وتابعت أنه وفق المصادر تمثلت مطالب إيران الأخرى في الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على مبيعاتها النفطية.
1: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة، فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية. غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
0: الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا عماد الرواشدة. أهلا عماد. إذا بحسب بلومبرج، إيران تربط أي اتفاق مع أمريكا بوقف الحرب إضافة إلى بنود أخرى، ما هي وكيف يمكن أن تنظر واشنطن إليها؟
2: حسب ما يسرب وعد، الإيرانيون يطالبون بنفس خطوطهم الحمر، يريدون أن يفتح مضيق هرمز، أن يرفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز، أن ترفع العقوبات الأمريكية، أن تنتهي الحرب في لبنان. يربطون بين الحرب في لبنان والحرب عليهم، أن تعوضهم الولايات المتحدة عن الدمار الذي لحق بهم، وأن تتعهد خطيا بأنها لن تهاجمهم مرة أخرى. وفي مقابل ذلك إيران ستدخل في مفاوضات على الملف النووي لمدة 30 يوما، أي أن إيران تريد أن تحصل تقريبا على كل شيء مقابل تأجيل الحديث في الملف النووي. مسألة اليورانيوم المخصب الذي تملكه وتقدر أحجامه ب 450 كيلوغراما تقول بأنها تقترح إذابة جزء منه والجزء الآخر تصديره أو إرساله لدولة ثالثة. طبعا هذه المقترحات رفضت تماما من الرئيس الأمريكي واعتبرت غير معقولة نهائيا، الرئيس الأمريكي في المقابل يريد من إيران أن ترفع الحصار عن مضيق هرمز، أن تسلم كل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، أن تتخلى عن التخصيب. كان واضحا وعد بأن الأمريكيين لا يريدون التنازل عن خطوطهم الحمر، والإيرانيون كذلك لا يريدون التنازل عن خطوطهم الحمر. بالأمس دونالد ترامب نشر تغريدتين، إحداهما تتحدث بشكل موارب عن احتمال العمل العسكري، حمل بشدة على الاتفاق الذي وقعه باراك أوباما مع إيران. كان واضح أنه غير راضي عن إيران، يقول بأنها تمارس الألاعيب مع الولايات المتحدة، وكان خطابه خشنا بعد أن أجرى اتصالا مع بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو أجرى لقاء هو الآخر مع سي بي أس 60 مينت الأمريكية، وأيضا لمح إلى عمل عسكري حينما قال بأن الرئيس أخبره بأن الأمريكيين يجب أن يدخلوا لإيران ويحصلوا على اليورانيوم المخصب، وهذه قضية مركزية. وعد مسألة اليورانيوم المخصب تؤرق الولايات المتحدة وتؤرق إسرائيل فيما هو واضح، لأن القناعة هي أن إيران تملك هذه الكمية، وهي تستطيع إذا أرادت أن تنتج سلاحا نوويا في فترة قصيرة، لأن هذه الكمية 60% تقريبا مخصب، تستطيع الوصول ل 90 وهي الدرجة التي تستطيع من خلالها إنتاج قنبلة في فترة قصيرة، لذلك تريد الولايات المتحدة الحصول عليها بأسرع وقت ممكن. بنيامين نتنياهو لمح لاحتمالية دخول الولايات المتحدة، لكن حينما سئل هل سيكون ذلك عبر عمل عسكري قال إنه لا يفضل الحديث عن ذلك. أيضا لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ البارز صديق دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو أيضا لمح إلى أن الأدوات الدبلوماسية بدأت تنفذ، وأنه مع الرئيس في أي قرار سيتخذه. أيضا مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والز أيضا لمح للعمل العسكري، وقال إن الرئيس يريد أن يستهلك كل السبل في الدبلوماسية قبل أن يقرر ما الذي سيفعله مع إيران. هناك حديث عن أن دونالد ترامب ربما يلجأ لتكثيف الحصار أو لتشديد الحصار على إيران، وربما يلجأ لما يسميه هو Freedom Project Plus، وهي المهمة التي يريد فيها إخراج السفن من مضيق هرمز، لكن المختلف هذه المرة أنه سيستخدم معدات عسكرية وجنود أمريكيين بأعداد أكبر بكثير وضربات أيضا محدودة في الداخل الإيراني. يقول مراقبون إنها قد تقود إلى عودة العمل العسكري بشكل أشد مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن عماد الرواشدة. قالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيؤكد خلال زيارته إلى دولة قطر غدا الثلاثاء دعم بلاده لقطر في مواجهة الهجمات التي استهدفتها في مارس وأبريل الماضيين. كما أوضحت الخارجية التركية في بيان أن فيدان سيؤكد ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لما له من أهمية للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب التشديد على أن الإنهاء التام للصراع في منطقة الخليج يمثل أولوية قصوى لتركيا. من اسطنبول ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أهلا بك أحمد، ما الذي تسعى أنقرة لتحقيقه من خلال هذه الزيارة إلى الدوحة ضمن الدور التركي للتهدئة في المنطقة؟
3: مرحبا بك وعد. هذه الزيارة ربما تتوازى أو تتزامن مع الأحداث المنطقة، لكن هي في إطار التحضيرات للاجتماع 12 للجنة العليا المشتركة بين تركيا وقطر، فبالتالي هي ربما كانت مجدولة على جدول أعمال الوزارتين أو وزيري الخارجية التركي والقطري، بالإضافة إلى أن سبق هذه الزيارة اتصالات مكثفة من قبل وزير الخارجية التركي مع وزراء دول المنطقة، من أهمها وزير الخارجية الإيراني ومن ثم وزير الخارجية المصري، وكذلك غدا سيكون له لقاء مع وزير الخارجية القطري. ووفق بيان وزارة الخارجية واضح جدا الموقف التركي الذي يشدد على ضرورة الحفاظ على الأمن الإقليمي والأمن الاقتصادي للمنطقة من خلال إعادة فتح مضيق هرمز كما كان عليه قبل وضع الحرب، وإعادة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. واضح جدا السعي الدبلوماسية التركية من خلال التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في ملف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسعى لأن تلعب دور أيضا الوسيط ربما الرديف لعمل أو لدور الباكستاني، بالإضافة للتنسيق مع الدور القطري، لا سيما لأن كان التنسيق وما يزال التنسيق التركي القطري بأعلى مستوياته من أجل عدم نشوب الحرب أو عدم توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران، لكن حصلت هذه الضربة العسكرية. فبالتالي التنسيق العالي بين تركيا وقطر من أجل ربما تخفيف من نتائج هذه الأزمة، وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالدرجة الأولى. الموقف التركي كان واضح منذ البداية على طرح الحلول وطرح أيضا المقترحات، فمن المقترحات التي كانت قد اقترحها هاكان فيدان مؤخرا بأنه يجب وضع أولوية للمشاكل العالقة والملفات العالقة بين إيران وأمريكا. فاعتبر فيدان بأن ربما يمكن حل هذه المشاكل بشكل أولوي، وهو فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري على إيران، ومن ثم الذهاب إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين لنقاش الملفات العالقة الأخرى، من أهمها الملف النووي وكذلك الصواريخ البالستية التي تمتلكها إيران. فبالتالي ربما من خلال هذه الزيارة تكون هناك المشاورات الأكثر بين الدبلوماسية التركية والقطرية، وكذلك ربما يكون هناك اتصالات مع وزراء خارجية من دول المنطقة كالسعودية أو دول أخرى من دول خليجية، وذلك لزيادة الموقف أو تعزيز الموقف الإقليمي من أجل الضغط على الأطراف لدفعهم للمفاوضات وإنهاء حالة الحرب والحالة العسكرية في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز.
0: شكرا لك من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز بعد التنسيق مع إيران. أوضحت الوكالة أن الناقلة عبرت المضيق عبر المسار المحدد، وأضافت أن الناقلة التي تحمل نفطا خاما عراقيا موجودة حاليا في بحر عمان وتتجه إلى ميناء في فيتنام. أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية أن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز لتصبح ثاني ناقلة قطرية تدخل الممر البحري. وبحسب بيانات الملاحة فإن الناقلة غادرت منشأة رأس لفان القطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال نحو باكستان عبر مضيق هرمز. وأظهرت البيانات عبور ناقلة غاز مسال مرتبطة بإيران، وسبق لها نقل شحنات إيرانية، حيث أعلنت السفينة أن طاقمها ومالكيها يحملون الجنسية الهندية. أظهرت مشاهد بثتها أقمار صناعية تسربا نفطيا من ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في الرابع من الشهر الجاري. وتوضح المشاهد وجود نشاط مكثف لقوارب سريعة صغيرة في المنطقة المجاورة للناقلة التابعة لشركة النفط والغاز الحكومية في الإمارات أدنوك. ونقلت وكالة تسنيم عن مؤسسة حماية البيئة الإيرانية قولها إن التلوث الملحوظ قرب جزيرة خارج ناتج عن تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة، موضحة عدم رصد أي تسريبات نفطية من الأنابيب أو المنشآت والمنصات التابعة لشركة النفط البحرية الإيرانية في الجزيرة. نددت الرئاسة الكورية الجنوبية بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كوريا الجنوبية هذا الشهر في مضيق هرمز، وقال مسؤول في الرئاسة إن بلاده تعتزم فور تحديد المصدر الرد على الهجوم الذي أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات بالسفينة وفق فحص الخبراء الأولي. أعلنت وزارة النفط العراقية أنها ستشغل خلال شهر واحد خط تصدير كركوك نينوى إلى ميناء جيهان التركي بطاقة مخططة تصل إلى 350 ألف برميل يوميا. وأكدت الوزارة أنها قادرة على استعادة صادراتها إلى نحو 3.5 مليون برميل يوميا خلال أسبوع في حال إعادة
4: الحرية.
5: الساعة الآن 4:15.
4: بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: أنا نخلي زادة وأنا نجار، هذه الأعمال من صنعي وأبيعها هنا في انقلاب، أي بين ساحة انقلاب ومسرح المدينة.
1: ليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: أهداف هجومية.
5: وتشمل البرامج المشتركة أنظمة باتت من أبرز عناوين التعاون العسكري مثل القبة الحديدية ونظام مقلاع داوود ومنظومة آرو 3. وتقول إدارة ترامب إن هذه الموازنة تمثل تحولا استراتيجيا طويل الأمد هدفه توسيع الإنتاج العسكري ومواجهة التطور المتسارع في قدرات الخصوم، إلى جانب إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
6: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة بمحيط آلية عسكرية للجيش اللبناني وسيارة إسعاف في مدينة النبطي جنوب لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عبا جنوباً.

0: كما استشهد شخصان في غارة على بلدة زبدين جنوبا، وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان في المكان. كما أفادت الوكالة بشن الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا على بلدات ميفدون وكفر رمان جنوب لبنان. وتظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي الذي طاول بلدة كفر تبنيت. وأكدت الوكالة الوطنية إصابة مسعفين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي فريقا من الدفاع المدني أثناء قيامه بأعمال إغاثة في بلدة تول. وفي البقاع وثق مقطع فيديو استهداف الاحتلال الإسرائيلي بلدة قلية وتصاعد أعمدة الدخان. من أبلسقي جنوب لبنان ينضم إلينا مراسلنا رامز القاضي. ميدانيا تتواصل الغارات الإسرائيلية وتطال البقاع كما الجنوب، بعضها استهدف محيط آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني وبعضها استهدف مسعفين وعمال في الدولة اللبنانية. ماذا في تفاصيل هذه الاستهدافات رامز؟
1: بالفعل وعد هذا التصريح

0: جنوب اللبناني من الصامدين في قراهم وبلداتهم، إضافة إلى قصة في زبدين. اليوم كان أحد المواطنين وهو يعمل بالبلدية يتنقل بسيارة موضوع عليها شارة البلدية، كل هذا الأمر لم تكترث إليه المسيرة الإسرائيلية، استهدفت هذين الرجلين هما من آل قبيسي ما أدى إلى استشهادهما. كانا يوزعان الخبز على الصامدين من أبناء البلدة في محافظة أو في قضاء النبطي. أيضا قبلها بلدة السكسكية 9 من أفراد من عائلة واحدة مجزرة من آل فحص كانوا لجأوا من جبشيت إلى هذه البلدة في قضاء صيدة، هي بعيدة كل البعد عن خط المواجهة، وبالتالي عشرات الضحايا يسقطون يوميا نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، فضلا أيضا عن استمرار التفجيرات التي نرصدها هنا في البلدات، بلدات الخط الأصفر بشكل ممنهج من قبل الجيش الإسرائيلي. في المقابل يحاول وعد حزب الله الرد على هذه الاعتداءات من خلال المحلقات الانقضاضية. اليوم استهدف في بلدة الطيبي وفي رشاف كذلك الأمر بحسب ما أعلن حتى هذه اللحظة. يبدو هذا السلاح الأنجع بالنسبة إلى حزب الله عسكريا، يرسل هذه المسيرات باتجاه مواقع الاحتلال باتجاه آلياته كما حصل كذلك في بلدة البياضة.
1: التحضير للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع والذي يعول عليه لبنان لوقف هذه الحرب الإسرائيلية.
0: وعد وسط كل هذا المشهد المعقد والمشهد الدموي الذي ترسمه إسرائيل في جنوب لبنان، صحيح أنها استثنت الضاحية الجنوبية وبيروت بناء على الضغط الأمريكي منذ لحظة دخول هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يبقى منه إلا اللافتة بالمناسبة في جنوب لبنان. تحاول الدولة اللبنانية عبر المسار الدبلوماسي، هي تقول أنها ليس لديها من سبيل آخر نتيجة أن الحرب لم تؤتي ثمارها، وأن الخيار الذي ذهب إليه حزب الله لا أفق له بالنسبة إلى وقف الاعتداءات، وبالتالي هي تعول على هذا المسار التفاوضي الذي سينطلق نهار الخميس. قبل ذلك كانت الدولة اللبنانية ممثلة بالرئاسة اللبنانية والرئاسة الثانية تصر على إعطاء صفة المحادثات التمهيدية للقاءات التي عقدت على مستوى السفراء وأيضا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. نهار الخميس ترى الدولة اللبنانية بأنه سيكون فاتحة هذا المسار التفاوضي، تعول على الضامن الأمريكي لإجبار إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات اليومية. سيكون على رأس هذه الأجندة بحسب المعلومات طلب وقف إطلاق النار، هذا ما سمعه اليوم السفير الأمريكي في بيروت أثناء لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها بانتظار أو تهيئة للظروف لانطلاق هذا المسار التفاوضي. ولكن حتى هذه اللحظة لا شيء في الأفق، وأن في المقابل إسرائيل لا تعطي شيء للحكومة اللبنانية بل تقابلها بمزيد من التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك رامز القادي من البلساقي جنوب لبنان. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، الخارجية الباكستانية تقول إن الوزير إسحاق دار بحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية وحماية الأمن البحري بمضيق هرمز. الخارجية الباكستانية الوزير إسحاق دار بحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية وحماية الأمن البحري بمضيق هرمز، وأيضا يصدر عن القيادة الوسطى الأمريكية في هذا الخبر العاجل أعدنا توجيه 62 سفينة تجارية وعطلنا 4 منها لضمان الامتثال للحصار على إيران. القيادة الوسطى الأمريكية أعدنا توجيه 62 سفينة تجارية وعطلنا 4 منها لضمان الامتثال للحصار على إيران. مع هدنة غير فاعلة يتوسع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب اللبناني في وقت تتجه فيه الأنظار نحو جولة مفاوضات ثالثة مرتقب عقدها بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة.
2: كانت غير فاعلة منذ إعلانها، هي كذلك الهدنة المزعومة بين إسرائيل وحزب الله العالقة بين التصعيد والنار. الهجمات لم تتوقف بل ازدادت وتيرتها.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة اف

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والأضرار بالتعاون مع المؤسسات الدولية لسيما البنك الدولي وبالاستعانة بالساتلايتس.
4: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلنديا شمالي القدس. وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت مصابين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد قلنديا التدريبي التابع لوكالة الأونروا ومحاولتها إخلاءه بالقوة.
5: داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هنا في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. بدأ الاقتحام للمعهد الذي تعرض لعمليات مداهمة كثيرة سابقة ضمن أجراءات جيش الاحتلال لإغلاقه وكذلك أيضا لإخلائه من قبل الموظفين والطلبة والعاملين ضمن أجراءات جيش الاحتلال التي تستهدف الوكالة الدولية الأونروا في القدس الشرقية، وكذلك أيضا الاقتحام الذي خلف إصابة خطيرة. أطلق جيش الاحتلال الرصاص على أحد المواطنين الفلسطينيين، وما زلنا نستمع إلى إطلاقه قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين. قال أن قوات الجيش قد تعرضت لعملية إطلاق نار قبل أن يقوم باستهداف أحد المواطنين الفلسطينيين ويتركه ينزف لفترة طويلة قبل أن يقوم الجيش بمنع مركبات الإسعاف والطاقم الطبي كذلك بالوصول إليه. نلاحظ عملية الاقتحام التي ما زالت مستمرة هنا لهذا المخيم وفي محيطه ومنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب، كذلك اطلاق القنابل الصوتيه والغازيه واستهداف العديد من الصحفيين الفلسطينيين واندلاع المواجهات مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي سواء لمعهد قلنديا للتدريب او حتى في محيط هذا المخيم. اذا جيش الاحتلال يداهم في هذه المنطقه ويقوم جنوده بمطارده المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان الذي نتواجد فيه في المنطقه القريبه. واذا اطلاق قنابل صوتيه وغازيه، هذا الاستهداف الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان هنا مع استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعه للصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستمرار بعمليات اقتحام هذا المعهد بإطلاق قنابل صوتية وغازية ومنع الطاقم الهلال الأحمر وكذلك الطواقم الطبية من الاقتراب من المصاب الذي تم نقله. و جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعون لعدم حركة المواطنين الفلسطينيين بالرغم من أن التكدس هنا. إذن هنا في هذه المنطقة نلاحظ، إذن يطلب منا جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نبتعد أكثر فأكثر في هذا المكان ويمنعنا من الحركة في هذه النقطة. إذن نلاحظ بأن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون منا عدم التواجد في هذا المكان بالرغم من أن المنطقة هي منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا. يمنعون الصحفيين، إذن نلاحظ بأنه الآن يستهدف الجيش، يقوم برفع السلاح علينا مباشرة، هذا ما لاحظناه. نشاهده مباشرة هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة مع استمرار اقتحام المعهد ومعهد التدريب وكذلك أيضا إطلاق الرصاص على أحد الشبان والقنابل الصوتية والغازية واستمرار الجيش بهذه العمليات هنا في الاستنفار المستمر في هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم قلنديا وكذلك أيضا. إذا نلاحظ أن هناك أوكي، إذا نلاحظ بأن هناك اقتحام ما زال مستمرا، هذا الاستنفار وسط الجنود ومطاردة المواطنين الفلسطينيين ومطاردة
6: احجار كل احجار هي احجار احجار.
5: إذا يطلب منا
6: مبنيين
5: زي زبطين مبنيين على إذا يطلب منا المغادرة. ونلاحظ أيضا تكدس المركبات الفلسطينية، كون المنطقة حيوية للغاية. منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا تؤدي إلى داخل الحاجز العسكري الذي يوصل إلى مدينة القدس المحتلة، وأيضا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع حالة الاستنفار المستمرة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي، ويطلب منا أن نبتعد أكثر فأكثر، بالرغم من أن المنطقة التي نتواجد فيها هي محيطها منطقة فلسطينية في هذا السياق. فادي العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا. خليك ريكورد.
6: حيال كل حجار.
4: وقع 9 وزراء في الحكومة الإسرائيلية و13 عضوا في الكنيست على بيان يطالب شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى الجمعة المقبل. وطالب الموقعون بالسماح بتنفيذ الاقتحامات مساء الخميس في حال تعذر الجمعة، تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية في نكسة عام 67. في سياق متصل، يستعد مستوطنون لتنظيم مسيرة العلم السنوية المدعومة حكوميا، والتي تشمل مشاركة أعداد كبيرة من المستوطنين لاقتحام البلدة القديمة في القدس من باب العمود. هدمت قوات الاحتلال منزلا ومنشأة تجارية في مدينة البيري وسط الضفة الغربية المحتلة، ودهمت جرافات الاحتلال رفقة آليات عسكرية مخيم الجلزون شمال البيرة، وهدمت منزلا قيد الإنشاء وأرضية لمنشأة تجارية قرب المخيم. نظم فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية، أكد المشاركون فيها تمسكهم بحق العودة ورفضهم محاولات التهجير. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تؤكد التمسك بالأرض والهوية الوطنية، فيما شدد متحدثون خلال الفعالية على أن النكبة ما تزال مستمرة بأشكال مختلفة في ظل الدمار والنزوح والأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.
1: والانعطاف من الاحتلال حتى تقرير المفروض.
4: أكد مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي أن الكتل السنية والكردية حسمت أمر وزارتها مع رئيس الوزراء المكلف بواقع 6 وزارات للمكون السني و4 للمكون الكردي. وأوضح المصدر أن الخلاف لم يحسم بعد داخل قوى الإطار التنسيقي حول الوزارات السيادية، وهي النفط والداخلية والمالية، فضلا عن تمثيل الفصائل الشيعية المسلحة في الحكومة وخلافات حول نظام النقاط المعتمد لتوزيع الوزارات. وأضاف المصدر أن هذه الخلافات قد تدفع رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم تشكيلة حكومية مصغرة من 14 إلى 15 وزيرا للتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع. أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا عام 77، وذلك عبر إنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011 ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام السوري السابق. من ناحيته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا تتطلع إلى بناء شراكة قوية مع الاتحاد مبنية على الندية والالتزامات المتبادلة.
7: بما يخص التعاون الدولي، نحمل اليوم منهجية عمل متكاملة تتكئ على بيان أولويات التعافي كخارطة طريق وطنية تحدد بدقة مسارات نهوضنا بملكية سورية خالصة. ندرك جميعا أن اللحظة الجيوسياسية الراهنة هي استثنائية وتحمل فرصا نادرة للمنطقة والقارة الأوروبية معا. الاستثمار في هذه اللحظة يتطلب المبادرة، فالنوافذ التاريخية تغلق إن لم تستثمر في حينها.
4: حذرت الأمم المتحدة من اتساع نطاق العنف وتصاعد حدته في السودان، مع تزايد استخدام المسيرات ما قد يرفع عدد القتلى والنازحين. وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك المجتمع الدولي من أن الصراع ينذر بدخول مرحلة جديدة أشد فتكا وفق تعبيره في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة، مشيرا إلى أن المسيرات أصبحت مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع فيما بين يناير وأبريل هذا العام. وقال تيرك إن تصاعد الأعمال القتالية في الأسابيع المقبلة ينطوي على خطر اتساع رقعة القتال ليمتد إلى ولايات وسط وشرقية البلاد. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإعادة بناء علاقة بلاده مع أوروبا في خطاب وصف بالمهم لمستقبلها السياسي عقب الهزيمة التي بني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية.
8: في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي سأحدد مسارا جديدا لبريطانيا. لقد ارتبطت الحكومة السابقة بتقويض علاقتنا بأوروبا، أما هذه الحكومة العمالية فستعرف بإعادة بناء تلك العلاقة وبإعادة بريطانيا إلى قلب أوروبا لكي نصبح أقوى باقتصاد أكثر قوة وقدرات دفاعية أكثر متانة.
4: انضم إلينا من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمارين. أهلا زاهر، لماذا يتحدث ستارمر عن ملف التقارب مع أوروبا بعد خسارة الانتخابات؟
9: لأن هذا الملف هو أحد الملفات الخلافية، وهو الملف الذي أرق ناخبي حزب العمال على مدار السنوات الماضية. نعرف جميعا أن لندن تحديدا لطالما شهدت بمعدل شهري تقريبا مظاهرات مطالبة بالعودة إلى الفضاء الأوروبي وإعادة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الخطاب اليوم في الواقع خطاب مختلف تماما عن الخطابات التي سمعناها من ستارمر على مدار الأسابيع الماضية، استجابة للخسارة المدوية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية تحديدا لصالح حزب الريفورم اليميني الشعبوي ولصالح أحزاب أخرى صغيرة. اليوم ستارمر كان خير حزبه بين وجوده وبين الفوضى إن صح التعبير، لكن أيضا قال بأن هنالك ما يشبه خارطة الطريق يحاول وضعها من أجل
10: هذه الحرية.
2: 97.7
11: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
9: الغرامات التي ستحوزها الدولة في حال سيطرت على هذا القطاع الفعلي، هنالك 95% من حاجة سوق الخطوط الحديدية البريطانية تأتي من شركة بريتش ستيل، وتمرير مثل هذا القانون في البرلمان من شأنه أن يمهد أيضا لسابقة قانونية يتم الاستناد إليها، ذلك أن حزب العمال حتى في المانيفستو الانتخابي الخاص به عند بداية الانتخابات العامة منذ نحو سنتين قال بأن اتجاهه هو لحماية المفاصل الاقتصادية الرئيسية وجعلها بيد الدولة كقطاع القطارات وأيضا قطاعات اقتصادية رئيسية، وبالتالي هي خطوة ضد الخصخصة ظاهريا، لكنها من حيث المبدأ أيضا تمهد لسابقة اقتصادية مهمة جدا على المستوى السياسي الداخلي.
4: شكرا جزيلا لك زاهر عمارين من لندن. يترقب العالم قمة يعقدها الرئيسان الصيني والأمريكي في بكين الخميس المقبل، والتي من شأنها التأثير على مسار الاقتصاد العالمي. فبالإضافة إلى ملفي إيران وتايوان، تزدحم أجندة لقاءات دونالد ترامب وشي جين بينغ بقضايا لا تقتصر على الرسوم الجمركية المتبادلة والمعادن النادرة وأشباه الموصلات الدقيقة.
16: تحت هذا العلم تلتئم الخميس قمة تجمع رئيسي بلدين يشكلان 43% من الاقتصاد العالمي، وأي مخرجات تسفر عنها سيشعر بنتائجها كل من يقطن على ظهر هذه المعمورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب لبكين للقاء نظيره الصيني شي جي بينغ، وقد تشابكت الملفات بين البلدين، فبالإضافة إلى موقفيهما المتباين حيال واقع إيران وتايوان، فإن اللقاء سيكون محملا بملفات اقتصادية لا حصر لها. قبيل انعقاد القمة صعد كل جانب تجاه الآخر، إذ اتهمت واشنطن بكين بشن حملات واسعة النطاق لسرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بينما أمرت الصين شركاتها بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على الخام الإيراني. بروكسل ستتابع القمة من بعيد، ولديها هاجسان، أولهما ارتفاع تكاليف الطاقة عليها في حال التزام بكين بشراء مزيد من النفط والغاز الأمريكي، وثانيهما حصول تقارب تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على حساب الأوروبيين، خصوصا إن تعهدت الصين بضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. لعبة الضغط المتبادل مستمرة بين البلدين، فقد أفضت القيود الجمركية الأمريكية إلى خفض عجز التجارة مع الصين بـ 32% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه، ليقتصر على 200 مليار دولار. لكن البلد الآسيوي يمتلك بدوره أدوات ضغط على واشنطن، منها تقييد صادراته من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، الأمر الذي تسبب في عرقلة صناعات أمريكية متعددة. القمة التي تأجلت من مارس الماضي بسبب الحرب على إيران، يأمل ترامب أن تسفر عن تخفيف البلد المضيف من قبضته على صادرات المعادن النادرة، وتسعى بكين من خلالها لشراء 600 طائرة بوينغ معظمها من طراز 737 ماكس. وبين هذه وتلك لا يمانع الطرفان من تمديد الهدنة التجارية المبرمة بينهما لعام إضافي. لقاء سابع يجمع ترامب وشي جي بينغ، لقاء قد يستغرق ساعات قليلة، لكن ارتدادات نتائجه قد تستمر لسنوات عديدة.
4: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن نحو 20 دولة مهتمة بإبرام اتفاقيات طائرات مسيرة مع بلاده. وأكد زيلينسكي على منصة إكس توقيع 4 اتفاقيات في إطار جهود كييف لتعزيز تعاونها الدفاعي والاقتصادي مع شركاء دوليين. أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا رفض بلاده ترشيح المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر مفاوضا محتملا للاتحاد الأوروبي مع روسيا، وقال قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إن هناك العديد من القادة الآخرين القادرين على الاطلاع بهذا الدور وفق تعبيره. وأبدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس شكوكا في اقتراح تعيين المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف.
17: أولا إن منح روسيا الحق في تعيين مفاوض نيابة عنا كما تعلمون لن يكون تصرفا حكيما. ثانيا أعتقد أن جيرهارد شرودر كان من أبرز جماعات الضغط، بل ومن أبرز هذه الجماعات العاملة لصالح الشركات الروسية المملوكة للدولة.
4: أثبتت فحوص مخبرية في فرنسا إصابة أمريكي وفرنسي بفيروس هانتا بعد أن كان على متن السفينة السياحية التي ظهر فيها المرض. على صعيد متصل أفادت وزارة الصحة الأمريكية بأن الفحوص التي أجريت للركاب الأمريكيين بعد إجلائهم من السفينة أثبتت إصابة شخصين اثنين بالفيروس، وهذه الصور مباشرة للسفينة في ميناء غرناطة. وقالت وزارة الصحة الإسبانية أنه جرى إجلاء نحو 94 من الركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية التي تفشى على متنها الفيروس، أي فيروس هانتا. من جزيرة تنيريفي الإسبانية ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. كيف تجري عملية الإجلاء من على متن السفينة؟ معاذ، كنت أشرت في رسالة سابقة إلى أن دونها بعض العقبات التي تؤخر إجلاء جميع الركاب حتى الساعة.
5: نعم، في الحقيقة من المفترض أن تنتهي عملية إجلاء الركاب بحدود الساعة 7 بالتوقيت المحلي مساء هذا اليوم بعد إجلاء آخر 22 راكبا. قبل قليل شاهدنا الحرس المدني ينقل بعضا من الركاب في سيارات صغيرة إلى المطار، وبالتالي نفهم أن العدد يتم إخلاؤه تدريجيا وفقا للظروف التي تتاح من خلال وصول الطائرات للدول المختلفة. في الحقيقة يتواجد هنا في الميناء طبعا تتواجد وزيرة الصحة الإسبانية ووزير الداخلية، إضافة إلى وزراء آخرين وممثلين عن منظمة الصحة العالمية الذين يشرفون على عملية الإخلاء. الإخلاء يجري، السفينة موجودة ترسو داخل البحر، داخل الميناء عفوا، ولكن ليست على اتصال مباشر مع الأرض، بالتالي يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية معقمة. يتواصل أفراد مختصون لمساعدة الركاب الصعود إلى هذه السفن، من ثم نقلهم مباشرة إلى الباصات، ومن ثم نقلهم إلى المطار الذي لا يبعد سوى 3 كيلومترات عن هذه المنطقة. تقول وزارة الصحة أنه يجب إخضاع المسافرين إلى حجر يصل إلى 42 يوما بسبب تبعا للبروتوكولات التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الإجراءات، خصوصا أن هذا الفيروس من الممكن أن تظهر عليه الأعراض بعد 42 يوما. حتى هذه اللحظة المسافرون الإسبان 14 الذين تم إخلاؤهم لم تظهر عليهم أي نوع من أنواع الأعراض، فقط هنالك حالتين تم الحديث عنهما، هي حالة في فرنسا وحالة في الولايات المتحدة الأمريكية ممن كانوا موجودين على متن هذه السفينة. تحول موضوع الفيروس هذا في السفينة إلى جدال داخلي بين الحكومة المركزية وحكومة الجزيرة. إليك.
4: شكرا جزيلا لك معاذ حامد من جزيرة تنيريفي الإسبانية. بعد رفض ترامب رد إيران على مقترح إنهاء الحرب، رأت صحف أجنبية أن انسحاب واشنطن من هذا الصراع يبدو الخيار الأقل سوءا. بعد هذا التقرير تواصلون التغطية مع أحمد خير الدين.
18: في مجلة The Atlantic الأمريكية كتب روبرت كاغان عن الهزيمة التي توشك واشنطن على تكبدها ضد إيران، وأن الهزيمة في الحرب هذه المرة ستكون مختلفة عن الهزائم السابقة للولايات المتحدة، ولا يمكن إصلاحها أو تجاهلها، ولن يكون هناك انتصار أمريكي نهائي يصلح الضرر الذي لحق بالبلاد، إذ اعتبر أن من خلال سيطرتها على مضيق هرمز تبرز إيران لاعبا رئيسيا في المنطقة وأحد اللاعبين الرئيسيين في العالم، ويتعزز دور الصين روسيا بوصفهما حليفين لها، بينما يتضاءل دور الولايات المتحدة بشكل كبير. وأضاف أن الافتراض الشائع بأن المضيق سيعاد فتحه عند انتهاء الأزمة هو افتراض لا أساس له من الصحة، ورأى أن هذه القدرة ستمكن طهران من إجبار الدول على رفع العقوبات عنها وتطبيع العلاقات. لذا بحسب الكاتب فأن انسحاب الولايات المتحدة الآن يبدو الخيار الأقل سوءا، لأن ترامب يدرك أن إيجاد مخرج لهذه الحرب أفضل من الاستمرار بها وتكبد خسائر أكثر، وخلص إلى أن الوضع الراهن في مضيق هرمز غير موازين القوى والنفوذ على الصعيدين الإقليمي والعالمي. في مجلة The National Interest الأمريكية ناقش بيتر سوتشو إمكانية إيقاف البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن تدمير هذا البرنامج لا يزال هدفا رئيسيا لدونالد ترامب، رغم زعمه سابقا أنه تحقق خلال الغارات التي شنها على إيران في يونيو الماضي،
17: وبينما اعتبر أن هناك أسبابا عديدة تدفع إيران إلى امتلاك سلاح نووي خاصة بعد هذه الحرب، وأهمها أنه سيوفر لها مزيدا من الأمن والردع، ورأى أن رغم الضربات التي تعرض لها البرنامج الإيراني النووي فإنه لا يمكن القضاء عليه نهائيا، فالبنية التحتية يمكن إعادة بنائها، أما الخبرات فهي منتشرة على نطاق واسع. لذا بحسب الكاتب، بينما يقول ترامب أن هدف هذه الحرب ضمان عدم حصول إيران على سلاح.
10: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
10: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إن الناقلة غادرت منشأة رأس لفان القطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال نحو باكستان عبر مضيق هرمز. أظهرت البيانات عبور ناقلة غاز مسال مرتبطة بإيران وسبق لها نقل شحنات إيرانية، حيث أعلنت السفينة أن طاقمها ومالكيها يحملون الجنسية الهندية. وأظهرت مشاهد بثتها أقمار مصطنعية تسربا نفطيا من ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في الرابع من الشهر الجاري. توضح المشاهد وجود نشاط مكثف لقوارب سريعة صغيرة في المنطقة المجاورة للناقلة التابعة لشركة الغاز والنفط الحكومية في الإمارات. ونقلت وكالة تسنيم عن مؤسسة حماية البيئة الإيرانية قولها إن التلوث الملحوظ قرب جزيرة خرج ناتج عن تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة، واضحة عدم رصد أي تسربات نفطية من الأنابيب أو المنشآت والمنصات التابعة لشركة النفط البحرية الإيرانية في الجزيرة. ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا ومرحبا بك حسام، ما أبرز وأحدث التصريحات الإيرانية بعد تسليم الرد؟
4: أحمد، بالإضافة إلى تصريحات إسماعيل بقائي التي هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من ناحية ودافعت عن مطالب إيران ووصفتها بالمشروعة والمنطقية، كان هناك عدة تصريحات على رأسها ما أتى على لسان العسكر القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري. كان له كلام أيضا في هذا الصدد، وهو قال بأن مطالبنا باتت واضحة للجميع، 5 نقاط أساسية منطقية يجب أن يقبل بها الجانب الأمريكي قبل الذهاب نحو الحديث عن البرنامج النووي الإيراني. قال بأنه يجب وقف هذه الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة لإيران، تعويض الخسائر الناجمة عن الحرب، والاعتراف أيضا بسيادة إيران على مضيق هرمز. قال أنه ومن دون الاعتراف بهذه المطالب الخمس أو هذه النقاط الخمس لن يكون هناك أي مفاوضات أخرى. تصريحات بقائي كما قلنا أحمد كانت واضحة، طرحت العديد من الأسئلة وكأنها تتحدث إلى العالم وليس فقط إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو لوسطائها. كانت تطرح الأسئلة على لسان بقائي على الشكل التالي: هل من المبالغة أن نقوم بالدفاع عن حدودنا ضد أي اعتداء عسكري من قبل الجانب الإسرائيلي والأمريكي؟ هل من المبالغة أيضا أن نؤمن حركة الملاحة بعد كل ما جرى خلال الفترة الماضية في المنطقة؟ وهل أيضا من المبالغة أن تطالب إيران بفك أو تحرير أرصدتها المجمدة في الخارج بعد كل هذه السنوات من تجميد أرصدة إيران والتأثير على الاقتصاد الإيراني بشكل سلبي؟ على ما يبدو بدأت إيران بالذهاب نحو مكان آخر فيما يتعلق بهذه المفاوضات. هناك مساحة على ما يبدو يحاول استغلالها الطرفان، هي مساحة الوقت من ناحية للدفاع أكثر عن مطالبها من ناحية، ربما بحث هذه النقاط مرة أخرى مع الجانب الباكستاني وأيضا الجانب القطري وأيضا الأطراف الدولية الداعمة لإيران على ما يبدو في هذه المباحثات كالجانب الروسي والجانب الصيني. هناك تقارير خرجت خلال الساعات القليلة الماضية دخلت أكثر في عمق هذه المسألة، لماذا رفضت أمريكا الرد الإيراني ولماذا تصر إيران على هذه المطالب الخمس. هناك من قرأ المشهد على الشكل التالي، على ما يبدو إيران تحاول سحب بعض الامتيازات المتعلقة أو بعض النقاط المتعلقة بالملف النووي الإيراني، على اعتبار أنه قبل الحرب الماضية حرب 40 يوما كانت إيران تفاوض على الملف النووي ووضعت امتيازات على الطاولة أو قدمت تنازلات على الطاولة إلى حد معين إلى الجانب الأمريكي مقابل مسألة رفع العقوبات وتحرير أرصدة إيران في الخارج. هذه النقطة باتت تركز عليها إيران الآن، أقصد هنا تحرير الأرصدة في الخارج ورفع العقوبات ولو بشكل جزئي عن بعض القطاعات الإيرانية دون ربطها بالملف النووي الإيراني، ما يعني أنه إن حصلت إيران على هذه المكاسب الآن بالتزامن مع الحديث عن مسألة وقف الحرب من ناحية وإعادة الحياة إلى طبيعتها عند مضيق هرمز، في حال ذهبت إلى الخطوة التالية التي تحدث عنها بقائي اليوم وهي بحث الملف النووي الإيراني، فستكون يد إيران مفتوحة أكثر للمطالبة بأشياء أكبر وربما عدم تقديم تنازلات كالتي يرغب بها الجانب الأمريكي. هذه التنازلات أيضا باتت واضحة للجميع، 3 نقاط تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، هي حجم التخصيب أو حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مسألة إمكانية تخصيب إيران لليورانيوم لاحقا، وأيضا مصير المنشآت النووية السرية أو تلك الموجودة تحت الأرض أو في باطن الأرض كمنشأتي فوردو ونطنز اللتان استهدفتا خلال الحربين الماضيتين. في حال كما قلنا أحمد وصلت إيران إلى مرحلة استطاعت فيها إقناع أمريكا بالحصول على أموال ورفع العقوبات، ستكون يد إيران مفتوحة أكثر على الطاولة عند البحث بحث الملف النووي الإيراني، وهذا ما لا ترضاه أمريكا. تريد أمريكا من إيران أن تبدأ بهذه النقطة أولا، الملف النووي، ثم بحث النقاط الأخرى بالتوازي معها، نقصد هنا وقف الحرب وأيضا فتح مضيق هرمز.
3: من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومة. أظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أضرارا واسعة في سفينة شحن بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز مطلع مايو الجاري. وبحسب السلطات الكورية الجنوبية وقع الهجوم أثناء إبحار السفينة قرب المياه الإماراتية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل غرفة المحركات وإلحاق أضرار في الجزء الخلفي من السفينة.

0: وقالت رئاسة الكورية الجنوبية إن فريقا من الخبراء أجرى فحصا جنائيا أوليا للسفينة في ميناء دبي، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد طبيعة السلاح المستخدم، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رد بعد تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
1: من خلال مزيد من التحقيقات سنحدد الجهة التي تقف وراء الهجوم ونوع السلاح المستخدم وطرازه الدقيق وحجمه، إلى جانب تفاصيل أخرى، واستنادا إلى هذه النتائج سننظر في إجراءات الرد اللازمة.
0: فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فردا وكيانا قالت إنهم مرتبطون بإيران، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في أنشطة عدائية منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى. تتضمن لائحة العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية. ومن لندن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. أهلا ومرحبا بك زاهر، ما التفاصيل المتاحة بشأن هذا القرار والشخصيات المستهدفة به؟
2: نعم، حتى اللحظة وفق البيان الذي صدر عن الخارجية ووصلنا نسخة منه منذ قليل، فإن هذه العقوبات شملت بالفعل 12 فردا وكيانا، معظمها مرتبطة على ما يبدو بما يعرف بشبكة زندشتي، التي تقول وزارة الخارجية البريطانية إنها مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، والتي تتهم هذه الشبكة بتنفيذ هجمات وتمويلها وتسهيل أيضا شبكات إجرامية قامت بمجموعة من الهجمات هنا في بريطانيا. هذه ليست المرة الأولى التي تدرج في هذه الشبكة على قائمة العقوبات، سبق لها وأن أدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية، وكذلك كندا وضعت أفرادها على قائمة عقوباتها، لكن هذا التطور يأتي بالتزامن مع عدد من الهجمات التي شهدتها مناطق في لندن خلال الأسابيع الماضية، مناطق توجد فيها جالية يهودية بشكل كثيف مثل جولدرز جرين. وهذه الشبكة كما تقول قائمة العقوبات تقوم بتمويل أفراد وجماعات من المجرمين المحليين ليقوموا بأعمال تنغص الأمن، وتضع على رأس هذه الشبكة ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، الذي تقول بأنه تاجر مخدرات دولي مرتبط مباشرة بالاستخبارات الإيرانية. لكن هذه الادعاءات التي تسوقها وزارة الخارجية على مستوى تفكيك شبكات وجماعات معتمدة من قبل إيران لتنفيذ عمليات في الخارج، هي ليست المرة الأولى. كانت أيضا قد تحدثت وزارة الخارجية عن جماعة تدعى أصحاب اليمين، تقول بأنها أيضا تقوم بمثل هذه النشاطات على الأراضي البريطانية. كان هنالك أيضا خلال الأسابيع الماضية عدد من قوائم العقوبات التي حدثتها بريطانيا فيما يتعلق بإيران، وشملت أيضا عددا من المسؤولين البريطانيين من الحرس الثوري ومن وزارة الاستخبارات وغيرها من الأجهزة الأمنية، التي تقول بأنها تنسق مباشرة مع الحكومة الإيرانية من أجل إحداث فوضى وقلاقل أمنية في بريطانيا على مستويات مختلفة. في ذات الوقت تبدو بريطانيا حتى اللحظة تقارب بالوسائل الدبلوماسية والعقوبات هذه الأحداث، سيما وأنها أيضا قامت خلال الأسابيع الماضية باستدعاء السفير الإيراني، تقول بأن السفارة الإيرانية تقوم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الاضطرابات هنا في لندن. ضمن هذا السياق تأتي هذه العقوبات التي شملت بالفعل 12 فردا، نعم، لناحية تجميد الأموال والمنع من السفر وكذلك المنع من تولي مناصب إدارية. أحمد
0: من لندن، مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين، شكرا جزيلا لك زاهر على هذه المعلومات. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من طهران، حيث شهد نخلزادة بائع القطع الخشبية على حركة الناس والأوضاع الاقتصادية في بلاده.
3: أنا نخلي زادة وأنا نجار، هذه الأعمال من صنعي وأبيعها هنا في انقلاب، أي بين ساحة انقلاب ومسرح المدينة. مبيعاتي قبل الحرب كانت جيدة وكنت راضيا، خصوصا أنها من صنعي وهذا فني، لكن بعد بدء الحرب لم تكن الأوضاع جيدة لمبيعاتي، فالناس كانوا يركزون على السلع الأساسية والضرورية لا أن يشتروا صناعات يدوية فنية. وحقا حزنت عندما بدأت الحرب لأننا كنا عشية رأس السنة، وتحملت كل الفترة السابقة بكل الظروف من أجل السوق الجيد قبل نوروز، لكن للأسف حالت الحرب دون ذلك. وبعد وقف إطلاق النار شعرت بأن الأمور أفضل، لكنها ليست كما كانت قبل الحرب. الآن أجرب
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: كعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ودمج القواعد بين البلدين.
3: الموازنة الأمريكية للعام المقبل لا تبدو مجرد أرقام تدون، بل إعلان قوة يراد لها أن تتعزز. إنها موازنة توصف بأنها الأكبر عسكريا في العصر الحديث، وفي قلبها تحظر إسرائيل بحصة وازنة ودعما يتجاوز حدود الشراكة التقليدية. ثلاث مرات ورد اسم إسرائيل في كتاب الموازنة وكأنه عنوان ثابت في تفاصيل الإنفاق الأمريكية. المرة الأولى جاءت في باب تطوير الأسلحة الدفاعية الأمريكية، حيث طلب البنتاغون 68 مليار دولار لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي من الجيل القادم في سباق مفتوح نحو فضاء أكثر تسلحا وأشد احتداما. وتكشف تفاصيل الموازنة عن زيادة مباشرة في الإنفاق المرتبط بأمن إسرائيل، بعدما خصص نحو 530 مليون دولار لبرنامج التطوير والإنتاج المشترك في ترجمة واضحة لتحالف عسكري يتوسع عاما بعد عام. أما المرتان الأخريان اللتان ذكرت فيهما إسرائيل فجاءتا ضمن الفصل المخصص لأنشطة القيادة المركزية الأمريكية، حيث تتضمن الميزانية مبلغا إضافيا يناهز 5 مليارات دولار لدعم العمليات المرتبطة بأمن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة. إلى جانب هذا الرقم الضخم، تحصل إسرائيل على نحو 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية أمريكية مخصصة عبر وزارة الخارجية ليغدو إجمالي الدعم شبكة دفاعية وعسكرية متعددة المسارات تمتد من التمويل إلى التصنيع ومن التطوير إلى التشغيل.
4: ترامب يريد إدارة العالم بجيش هائل، ويقدم ذلك تحت مسمى الإنفاق الدفاعي، رغم أن جزءا كبيرا منه يذهب لصالح إسرائيل وانتشار القوات الأمريكية حول العالم في سياسة تبدو عدوانية وتوظف لتحقيق أهداف هجومية.
3: وتشمل البرامج المشتركة أنظمة باتت من أبرز عناوين التعاون العسكري مثل القبة الحديدية ونظام مقلاع داود ومنظومة آرو 3. وتقول إدارة ترامب إن هذه الموازنة تمثل تحولا استراتيجيا طويل الأمد، هدفه توسيع الإنتاج العسكري ومواجهة التطور المتسارع في قدرات الخصوم، إلى جانب إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
2: يترقب العالم قمة يعقدها الرئيسان الصيني والأمريكي في بكين الخميس المقبل، والتي من شأنها التأثير على مسار الاقتصاد العالمي. فبالإضافة إلى ملفي إيران وتايوان، تزدحم أجندة لقاءات الجانبين بقضايا لا تقتصر على التعريفات الجمركية المتبادلة والمعادن النادرة وأشباه الموصلات الدقيقة.
5: تحت هذا العلم تلتئم الخميس قمة تجمع رئيسي بلدين يشكلان 43% من الاقتصاد العالمي، وأي مخرجات تسفر عنها سيشعر بنتائجها كل من يقطن على ظهر هذه المعمورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب لبكين للقاء نظيره الصيني شي جي بينغ، وقد تشابكت الملفات بين البلدين، فبالإضافة إلى موقفيهما المتباين حيال واقع إيران وتايوان، فإن اللقاء سيكون محملا بملفات اقتصادية لا حصر لها. قبيل انعقاد القمة صعد كل جانب تجاه الآخر، إذ اتهمت واشنطن بكين بشن حملات واسعة النطاق لسرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بينما أمرت الصين شركاتها بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على الخام الإيراني. بروكسل ستتابع القمة من بعيد، ولديها هاجسان، أولهما ارتفاع تكاليف الطاقة عليها في حال التزام بكين بشراء مزيد من النفط والغاز الأمريكي، وثانيهما حصول تقارب تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على حساب الأوروبيين، خصوصا إن تعهدت الصين بضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. لعبة الضغط المتبادل مستمرة بين البلدين، فقد أفضت القيود الجمركية الأمريكية إلى خفض عجز التجارة مع الصين بـ 32% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه، ليقتصر على 200 مليار دولار، لكن البلد الآسيوي يمتلك بدوره أدوات ضغط على واشنطن، منها تقييد صادراته من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، الأمر الذي تسبب في عرقلة صناعات أمريكية متعددة. القمة التي تأجلت من مارس الماضي بسبب الحرب على إيران يأمل ترامب أن تسفر عن تخفيف البلد المضيف من قبضته على صادرات المعادن النادرة، وتسعى بكين من خلالها لشراء 600 طائرة بوينغ معظمها من طراز 737 ماكس. وبين هذه وتلك لا يمانع الطرفان من تمديد الهدنة التجارية المبرمة بينهما لعام إضافي. لقاء سابع يجمع ترامب وشي جي بينغ، لقاء قد يستغرق ساعات قليلة، لكن ارتدادات نتائجه قد تستمر لسنوات عديدة.
2: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد رواجدة. أهلا ومرحبا بك عماد، ما المرتقب أمريكيا من هذه الزيارة؟
1: الأمريكيون يريدون أن يضعوا قواعد للتعامل مع الصين في عدة ملفات، ملفات اقتصادية وملفات سياسية. الملفات الاقتصادية الأمريكيون يريدون وضع ما يشبه الإرشادات، ما يسمونه هم guidelines للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. يقولون بأن الصين لا تريد الإقرار بأن للذكاء الاصطناعي خطر في الجوانب العسكرية، تحديدا في المسيرات، في الدبابات التي تسير بدون سائق أو الطائرات المسيرة، ويريدون من الصين أن تلتزم بهذه اللوائح على مستوى العمل العسكري. طبعا المراقبون المستقلون يقولون بأن الولايات المتحدة ليس هذا هو همها، همها هو تأخير تقدم الصين في الناحية العسكرية. الولايات المتحدة تريد في الجانب الاقتصادي أيضا ضمان أن تعدل الميزان التجاري، بمعنى أن تصبح الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة أقل أو مساوية للصادرات الأمريكية للصين.

0: المتحدة من الصين أن ترفع القيود التي تفرضها الصين على تصدير ومعالجة المعادن النادرة. الولايات المتحدة أحمد لديها منسوب جيد من المعادن النادرة، هي تقريبا تمتلك 13% من المعادن النادرة في العالم، لكن مشكلة المعادن النادرة الأمريكية أنها غير معالجة ولا يوجد مصانع في الولايات المتحدة لمعالجتها. صحيح هناك مبادرات لتأسيس هذه المصانع لكنها ستأخذ سنوات طويلة. تضطر واشنطن لتصدير هذه المعادن للصين لمعالجتها هناك، لكن يبدو أن الصين تتباطأ وفق ما يقول الأمريكيون بشكل متعمد لتأخير تقدم الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا الرئيس التنفيذي لأنفيديا سيرافق الرئيس الأمريكي في هذه الزيارة للصين، أنفيديا شركة الذكاء الاصطناعي المعروفة. المسألة الثانية سياسية طبعا تتعلق بإيران ورغبة الأمريكيين بأن تضغط الصين على إيران في موضوع مضيق هرمز، مستغلة طبعا واشنطن مستغلة أن الصين تستورد جزء كبير من النفط من مضيق هرمز، بالتالي يعتقد الرئيس الأمريكي بأن الحصار الذي يفرضه على مضيق هرمز سيجبر الصينيين على الضغط على الإيرانيين للتنازل، وإلا ذهب الرئيس الأمريكي ربما نحو الخيار العسكري. أحمد
1: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربية عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارة بمحيط آلية عسكرية للجيش اللبناني وسيارة إسعاف في مدينة نبطية جنوبية لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عبا جنوبية البلاد. كما استشهد شخصان في غارة على بلدة زبين جنوبا، وأظهرت مشاهد حجم الدمار في المكان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا على بلدات ميفدون وكفر رمان جنوبي لبنان. تظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي الذي طاول بلدة كفار تبنيت. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام إصابة مسعفين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي فريقا من الدفاع المدني أثناء قيامه بأعمال إغاثة. وفي البقاع وثق مقطع مصور استهداف الاحتلال الإسرائيلي بلدة قلاي وتصاعد أعمدة الدخان. ومع هدنة غير فاعلة يتوسع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب اللبناني، في وقت تتجه الأنظار نحو جولة مفاوضات ثالثة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة.
2: كانت غير فاعلة منذ إعلانها، هي كذلك الهدنة المزعومة بين إسرائيل وحزب الله العالقة بين التصعيد والنار. الهجمات لم تتوقف بل ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. شهداء وجرحى يسقطون يوميا في أقضية الجنوب اللبناني وشرقه في البقاع، ومنهم مدنيون ومسعفون وأطفال. وبالتزامن تتواصل حركة نزوح المدنيين من بلدات الجنوب والبقاع بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة. على الجانب الآخر تعترض إسرائيل صواريخ حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان. يستمر الحزب باستهداف مواقع وآليات ومنظومات دفاع تابعة للجيش الإسرائيلي على طرفي الحدود، بينما ينفذ استراتيجيته الجديدة في قصف مواقع القوات الإسرائيلية ثم تجديد الكرة باستهداف فرق إنقاذها التي تهرع إلى الموقع، ويوظف كذلك مسيراته المفخخة ليوقع جنديا قتيلا في بلدة الطيبة. وعن تلك المسيرات تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 عنصر لدى الحزب قادرون على تشغيلها، وهؤلاء لم يقتل منهم إلا 10 بحد أقصى. مشغل الطائرات يتم نشرهم حسب المناطق الجغرافية، لكن الغالبية تتواجد جنوبي نهر الليطاني. الجيش وفي خضم ما يجريه من مساع لتحديد مواقع مشغلي الطائرات لاستهداف

0: أهدافهم يخرج منه ضابط بتصريحات مفادها إسرائيل لا تفصح عن كل ما يحدث على طول الخط الأصفر وفق موقع والا الإسرائيلية. وعلى أي حال فإن الصورة السابقة لا توثق سوى اتفاق هش لوقف إطلاق النار تنتهي صلاحيته مع دخول 17 من مايو الحالي، يقابلها أخرى تكشف عن مفاوضات مشحونة بين لبنان الرسمي وتل أبيب من المقرر عقد جولتها الجديدة الخميس والجمعة المقبلين. وتلك ترافقها نية إسرائيلية معلنة بضرورة إجرائها تحت القصف، فرفض نتنياهو شرط بيروت عقدها على أرضية التهدئة ما زال قائما، بينما التأكيد على استمرار الحرب ضد لبنان بمعزل عن المواجهة مع إيران ما زال قائما أيضا.
1: وقالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون شدد للسفير الأمريكي على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية. وفي السرايا الحكومي عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع سفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في المنطقة والتحضير للاجتماع التفاوضي المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الآن الثالثة، الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وتعتبر من أبرز إن لم تكن أبرز الشخصيات التي دفعت الاستيطان خلال العقود الماضية وجمعت عشرات ملايين الدولارات من أجل الاستيطان في الضفة الغربية وسلب أراضي الفلسطينيين. أيضا من ضمن المؤسسات التي فرضت عليها العقوبات مؤسسة تسمى حارس الضفة، حارس يهودا والسامرة عفوا، شومير يوش، شومير يهودا في شمرون، وهي واحدة من الجمعيات التي كانت تجند مستوطنين من أجل الاعتداء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكانت تشتبك مع المزارعين الفلسطينيين خلال الأعوام الماضية. هذا بعض من المؤسسات التي فرضت عليها العقوبات، وإسرائيل غاضبة، غاضبة من الاتحاد الأوروبي، غاضبة كذلك من مقارنة المستوطنين في تغريدة لمسؤولة أوروبية بمقاتلي حركة حماس، لأنها تحدثت في تغريدة واحدة عن فرض عقوبات على حركة حماس وكذلك على المستوطنين الإسرائيليين. هذا الأمر استفز وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار. حتى الآن من غير الواضح كيف سترد إسرائيل على هذه العقوبات. أيضا الخيارات الإسرائيلية في الرد ليست واضحة، لأن القرارات هذه المرة تأتي بإجماع الدول الأوروبية.
4: هذا الإجماع أحمد، إلى أي مدى هناك أي سابقة مماثلة لعقوبات بهذا الحجم على إسرائيليين، وردود فعل عادة ردود الفعل الحكومية كيف تكون؟
3: لا أذكر في السنوات الأخيرة إجماعا أوروبيا من هذا النوع لفرض عقوبات سواء على إسرائيل أو على مسؤولين إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية تحديدا من قبل الاتحاد الأوروبي. كانت هناك عقوبات من قبل إدارة بايدن على مستوطنين، تقريبا هناك تقاطع بين العقوبات الأمريكية وبين العقوبات الإسرائيلية. فيما يتعلق بالولايات المتحدة، إسرائيل انتظرت تغير الإدارة الأمريكية من أجل إعادة رفع العقوبات، بينما حتى الآن لا تعرف إسرائيل كيف ستتصرف، أو على الأقل لم تبدي كيف ستتصرف مع الاتحاد الأوروبي إن كانت سترد بعقوبات ربما مباشرة على مسؤولين أوروبيين، أو ربما تتخذ إجراءات رمزية مثل استدعاء السفراء أو غيرها من هذه الإجراءات الدبلوماسية. ليس واضحا الأمر حتى الآن، لكن واضح أن خسارة هنغاريا لإسرائيل هي خسارة مهمة، سواء فيما يتعلق بإجراء عمليات تصويت من هذا النوع أو حتى أوامر الاعتقال ضد بنيامين نتنياهو. هناك مخاوف عند الإسرائيليين بطبيعة الحال، وأمال عند معارضي حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة من أن الموقف الهنغاري الذي هذه المرة الأولى ينعكس على القضية الفلسطينية قد يتطور خلال الفترة المقبلة ليشمل الاعتراف بأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين، لأن هنغاريا كانت الدولة الوحيدة التي رفضت الاعتراف بأوامر الاعتقال هذه، واستضافت بنيامين نتنياهو في تحدي للمحكمة.
4: ابقى معنا أحمد روشة، مراسلة تلفزيون العربي من القدس. تحدثت قبل قليل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالس عن ذلك. ينضم إلينا من بروكسل مراسلة تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، كيف بررت هذه العقوبات على المستوطنين وعلى هذه الجهات الإسرائيلية، وما الذي قالته حتى الآن؟ عبد الله،
5: التبرير الوحيد الذي ساقته رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هو الضغط الأوروبي من أجل الخروج من حالة الجمود التي يعرفها الملف الفلسطيني. وعلى هذا الأساس باركت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية الخطوة التي اتفق عليها أخيرا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خطوة سياسية، تفاهم سياسية لا ترقى إلى قرار رسمي، ولكنها خطوة مهمة بإنزال العقوبات على من يصفهم الاتحاد الأوروبي بالمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. كذلك أشارت كايا كالاس إلى مسألة مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الوضع الإنساني في غزة يثير القلق، وكذلك اتهمت حماس بأنها لم تقم بتسليم أسلحتها، وهذا يشكل عقبة كبيرة جدا أمام استقرار الأوضاع في غزة. ولكن بالعودة إلى مسألة العقوبات، هذه خطوة مهمة في نظر الأوروبيين، في نظر عدد من الأصوات الحكيمة داخل الاتحاد الأوروبي. نتحدث مثلا عن إسبانيا التي كان وزير خارجيتها الباريز صريحا ومباشرا للغاية عندما اعتبر أنها خطوة صغيرة لكنها ترقى إلى مسألة الفرض العين، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي دائما ما يتبجح بأنه ينساق ويخضع لقرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي يجب عليه أن يتماهى مع هذه السياسة المتوافقة مع القانون الدولي. أيضا مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قالت إن هناك أيضا مقترحات بناءة وضعت على طاولة النقاش فيما يتعلق أساسا بمسألة الحظر التجاري على بعض المنتجات الإسرائيلية، خاصة المتأتية من داخل المستوطنات غير القانونية. وقالت إن النقاش لا يزال متواصلا بشأن أي قرار سيتخذ حول هذه المسألة. أحمد
4: بروكسل، مراسل التلفزيون العربية عبد الله إيماسي، ومن القدس مراسل التلفزيون العربية أحمد راوشة، شكرا جزيلا لكما على هذه المعلومات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلندية شمالي القدس، وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت مصابين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد تدريبي يتبع وكالة أونروا ومحاولتها إخلاءه بالقوة.
1: داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هنا في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. بدأ الاقتحام للمعهد الذي تعرض لعمليات مداهمة كثيرة سابقة ضمن أجراءات جيش الاحتلال لإغلاقه، وكذلك أيضا لإخلائه من قبل الموظفين والطلبة والعاملين ضمن أجراءات جيش الاحتلال التي تستهدف الوكالة الدولية الأونروا في القدس الشرقية، وكذلك أيضا الاقتحام الذي خلف إصابة خطيرة. أطلق جيش الاحتلال الرصاص على أحد المواطنين الفلسطينيين، وما زلنا نستمع إلى إطلاقه قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين. قال أن قوات الجيش قد تعرضت لعملية إطلاق نار قبل أن يقوم باستهداف أحد المواطنين الفلسطينيين ويتركه ينزف لفترة طويلة قبل أن يقوم الجيش بمنع مركبات الإسعاف والطاقم الطبي كذلك بالوصول إليه. نلاحظ عملية الاقتحام التي ما زالت مستمرة هنا لهذا المخيم وفي محيطه، ومنع المواطنين الفلسطينيين الاقتراب، كذلك اطلاق القنابل الصوتيه والغازيه واستهداف العديد من الصحفيين الفلسطينيين واندلاع المواجهات مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي سواء لمعهد قلنديا للتدريب او حتى في محيط هذا المخيم. اذا جيش الاحتلال يداهم في هذه المنطقه ويقوم جنوده بمطارده المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان الذي نتواجد فيه في المنطقه القريبه، واذا اطلاق قنابل صوتيه وغازيه هذا الاستهداف الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان هنا مع استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعه للصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستمرار بعمليات اقتحام هذا المعهد بإطلاق قنابل صوتية وغازية ومنع الطاقم الهلال الأحمر وكذلك الطواقم الطبية من الاقتراب من المصاب الذي تم نقله. و جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعون لعدم حركة المواطنين الفلسطينيين بالرغم من أن التكدس هنا. إذن هنا في هذه المنطقة نلاحظ، إذن يطلب منا جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نبتعد أكثر فأكثر في هذا المكان ويمنعنا من الحركة في هذه النقطة. إذن نلاحظ بأن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون منا عدم التواجد في هذا المكان بالرغم من أن المنطقة
6: هي منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا يمنعون الصحفيين. إذا نلاحظ بأنه الآن يستهدف الجيش، يقوم برفع السلاح علينا مباشرة، هذا ما لاحظناه، نشاهده مباشرة هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة، مع استمرار اقتحام المعهد أو معهد التدريب، وكذلك أيضا إطلاق الرصاص على أحد الشبان والقنابل الصوتية والغازية، واستمرار الجيش بهذه العمليات هنا في الاستنفار المستمر في هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم قلنديا. وكذلك أيضا إذا نلاحظ أن هناك إذا نلاحظ بأن هناك اقتحام ما زال مستمرا، الاستنفار وسط الجنود ومطاردة المواطنين الفلسطينيين ومطاردة
7: احجار، كل احجار، هي احجار احجار.
6: إذا يطلب منا
7: مبنيين
6: زي على يلا إذا يطلب منا المغادرة. ونلاحظ أيضا تكدس المركبات الفلسطينية، كون المنطقة حيوية للغاية، منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا تؤدي إلى داخل الحاجز العسكري الذي يوصل إلى مدينة القدس المحتلة، وأيضا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع حالة الاستنفار المستمرة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي. ويطلب منا أن نبتعد أكثر فأكثر، بالرغم من أن المنطقة التي نتواجد فيها هي محيطها منطقة فلسطينية في هذا السياق. فادي العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا.
7: حيال كل حجار.
4: فدى مراسل التلفزيون العربي
8: راديو الحرية
2: 92.7
9: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
4: كما أفادت مصادر محلية بانشقاق القيادي في الدعم السريع بشار الهويرة برفقة قوة ميدانية تضم 11 عربة قتالية بجنودها، إضافة إلى 6 ضباط من قبيلة المحاميد بقيادة المقدم إسماعيل علي عبد الرحمن، وانضمامهم باعتادهم العسكري إلى الجيش السوداني. ومن أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا ومرحبا بك وائل. ليست الانشقاقات الأولى، ما حجم الاختلاف وتأثير ذلك؟
11: نعم، هي ليست الانشقاقات الأولى، ربما كانت الانشقاقات الأكبر قبل عام ونصف عندما انشق اللواء أبو عاقلة كيك القائد قوات درع السودان وانضم إلى الجيش، وكان انشقاقه نقطة تحول في العمليات العسكرية في ولايتي الجزيرة وسنار، وأدت في الأخير إلى سيطرة الجيش على الولايتين وعلى ولاية الخرطوم. الانشقاقات الأخيرة ربما كان السبب الرئيسي فيها هو العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الدعم السريع في منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، معقل القائد القبلي موسى هلال، قائد قبيلة المحاميد، وهي أحد أفخاذ قبيلة الرزيقات التي ينضم إليها أو ينتمي إليها قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي. وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في أن جميع القادة الذين انشقوا عن الدعم السريع في الأسابيع الماضية على رأسهم اللواء النور القبة ينتمون إلى فخذ المحاميد، وكانوا سابقا يقاتلون بجانب القائد القبلي موسى هلال فيما يسمى بحرس الحدود، والتي تم تأسيسها في العام 2003. المنشق الأخير هو السافنة، ربما هو القائد الأبرز، القائد الميداني الأبرز في قوات الدعم السريع. هو لم يكن أحد ضباط قوات الدعم السريع، ولكنه انضم لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل في العام 2023، وشارك في جميع العمليات في الخرطوم والخرطوم بحري وفي أم درمان. وبعد سيطرة الجيش على ولاية الخرطوم انتقل بقواته وشارك في عمليات حصار مدينة الفاشر في شمال دارفور، أيضا شارك في العمليات العسكرية والمعارك في مدينة الفولة بغرب كردفان. وبالتالي هو يعتبر أحد أبرز القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في جميع عملياتها ومعاركها وانشقاقه، رغم أنه حتى الآن لم يصرح بأنه انضم إلى الجيش السوداني، ولكن من المتوقع أن ينضم قريبا أو أن يعلن قريبا بانضمامه للجيش. وبحسب المصادر أن علي رزق الله حتى الآن هو متواجد بدولة الهند بداعي الاستشفاء، ولم يصل إلى السودان حتى الآن. هذه الانشقاقات الأخيرة ربما تحدد البنية الهيكلية التي تعتمد على القبلية في قوات الدعم السريع، فهي تتكون وتتشكل من مجموعات قتالية، كل مجموعة تنتمي إلى قبيلة أو فخذ من أفخاذ القبائل في إقليمي دارفور وكردفان. ربما حاولت في وقت سابق قوات الدعم السريع قبل اندلاع الحرب ومنذ العام 2019 في محاولة لتجنيد الشباب السودانيين في عدد من ولايات السودان، ولكنها لم تنجح في جذب هؤلاء الشباب إلى الحرب منذ اندلاعها في العام 2023. وكثير من جنود الدعم السريع بخلاف الذين ينتمون إلى إقليمي دارفور وكردفان تراجعوا عن عمليات القتال وانضموا إلى الجيش في أوقات لاحقة، كحال درع السودان التي انضمت العام الماضي.
4: من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن، شكرا جزيلا لك وائل على هذه المعلومات. حذرت الأمم المتحدة من اتساع نطاق العنف وتصاعد حدته في السودان مع تزايد استخدام المسيرات، ما قد يرفع عدد القتلى والنازحين. وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك المجتمع الدولي من أن الصراع ينذر بدخول مرحلة جديدة أشد فتكا وفق تعبيره في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة، مشيرا إلى أن المسيرات أصبحت مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع فيما بين يناير وأبريل من هذا العام. وقال إن تصاعد الأعمال القتالية في الأسابيع المقبلة ينطوي على خطر اتساع رقعة القتال ليمتد إلى ولايات في وسط وشرقي البلاد. أكد مصدر سياسي عراقي لتلفزيون العربي أن الكتل السنية والكردية حسمت أمر وزاراتها مع رئيس الوزراء المكلف بواقع 6 وزارات للمكون السني و4 للمكون الكردي. وأوضح المصدر أن الخلاف لم يحسم بعد داخل قوى الإطار التنسيقي حول الوزارات السيادية، وهي النفط والداخلية والمالية، فضلا عن تمثيل الفصائل الشيعية المسلحة في الحكومة وخلافات حول نظام النقاط المعتمد لتوزيع الوزارات. أضاف المصدر أن هذه الخلافات قد تدفع رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم تشكيلة حكومية مصغرة من 14 إلى 15 وزيرا للتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع. أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا عام 27 عبر إنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011 ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام السوري السابق، فيما قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكة قوية مع الاتحاد مبنية على الندية والالتزامات المتبادلة.
12: بما يخص التعاون الدولي، نحمل اليوم منهجية عمل متكاملة تتكئ على بيان أولويات التعافي كخارطة طريق وطنية تحدد بدقة مسارات نهوضنا بملكية سورية خالصة. ندرك جميعا أن اللحظة الجيوسياسية الراهنة هي استثنائية وتحمل فرصا نادرة للمنطقة والقارة الأوروبية معا. الاستثمار في هذه اللحظة يتطلب المبادرة، فالنوافذ التاريخية تغلق إن لم تستثمر في حينها.
4: أعلن وزير الخارجية الأوكرانية رفض بلاده ترشيح المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر مفوضا محتملا للاتحاد الأوروبي مع روسيا. وقال قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن هناك العديد من القادة الآخرين القادرين على الاطلاع بهذا الدور وفق تعبيره. أبدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس شكوكا في اقتراح تعيين المستشار الألماني الأسبق وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف.
13: أولا، إن منح روسيا الحق في تعيين مفاوض نيابة عنا كما تعلمون لن يكون تصرفا حكيما. ثانيا، أعتقد أن جيرهارد شرودر كان من أبرز جماعات الضغط، بل ومن أبرز هذه الجماعات العاملة لصالح الشركات الروسية المملوكة للدولة.
4: أثبتت فحوصهم مخبرية في فرنسا.
8: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: تقصيب اليورانيوم ونقل الكمية المخصبة خارج البلاد بمقابل بدء فتح مضيق هرمز تدريجيا تزامنا مع رفع الحصار الأمريكي. النفي الإيراني أتى سريعا من خلال وكالة تسنيم التي قالت إن التسريبات التي تتناقلها وسائل الأعلام الأمريكية عارية عن الصحة في أجزاء مهمة. أمام هذا المشهد نسأل، هل نقف على أعتاب العودة إلى الحرب وبأي طريقة قد تعود؟ نسأل أيضا عن ميزان القوى العسكرية بين واشنطن وطهران، وهل تغير خلال فترة لا سلم ولا حرب التي تجاوزت الشهر؟ نسأل عن مصالح دول الخليج في عودة الاستقرار، وعن أثر استمرار الوضع الحالي اقتصاديا وسياسيا، وأين تقف إسرائيل مما يجري، وهل تتحرك وحدها إن انسحبت واشنطن من النزال الحالي؟
4: مقترح يقابله مقترح ورد في مواجهة رد، هكذا يبدو المسار السياسي المعقد بين الولايات المتحدة وإيران منذ وقف إطلاق النار وسط استمرار الفجوات وتصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية. فبعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الإيراني، أعاد طهران الكرة إلى ملعب واشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن رد بلاده ليس مبالغا فيه، بل يتضمن مطالب وصفها بالمنطقية، معتبرا أن واشنطن هي من تطرح شروطا غير معقولة.
5: حقوق مشروع إيران بوده.
6: كل ما طلبنا به هو حقوق إيران المشروعة، أترك لكم ولشعبنا الحكم. هل طلب إيران إنهاء الحرب في المنطقة أو وقف القرصنة البحرية ضد سفنها والتي وصفوها بالحصار البحري، أو الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المحتجزة ظلما لسنوات بسبب ضغوط أمريكية على البنوك الأجنبية؟ هل كل ذلك طلبات مبالغ فيها؟ هل اقتراحنا بضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز طلب مبالغ فيه أيضا؟
4: في مضامين الرد الإيراني، تنقل بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن طهران تتمسك بوقف فوري للقتال يشمل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، مع الاحتفاظ بآلية جديدة في مضيق هرمز. طهران تطالب أيضا بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في المقابل ترى أوساط سياسية أمريكية أن هذه المطالب بعيدة عن التصور الأمريكي للحل الذي يركز على إنهاء ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها السابقة. وبين رد ورد مضاد يتصاعد التوتر في المنطقة من جديد، مع تلويح ترامب بما يسمى مشروع الحرية بلس، في إشارة إلى خطة عسكرية تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز بالتوازي مع خطوات أخرى لم تكشف تفاصيلها بعد. في ظل شد الحبال ولعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر، تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لتذليل الفجوات ومنع تجدد الحرب وصولا إلى الاتفاق المنشود.
3: نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. AFP نقلا عن مسؤولين أقليميين تقول إن إيران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. إذن بحسب مسؤولين أقليميين، إيران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. الآن أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام الدياب، ومن واشنطن عماد الرواشدة. نبدأ معك عماد بالتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب، الذي ورغم رفضه للرد الإيراني لا يبدو أنه ينوي اتخاذ قرار استئناف الحرب أو أي عمليات عسكرية الآن. ماذا في تفاصيل مقال؟
7: الرئيس الأمريكي قال لفوكس نيوز بأنه يفكر الآن في تجديد مشروع الحرية، لكنه قال بأن هذه المرة السفن الأمريكية ستتوجه للمضيق، أو التي ستتوجه للمضيق ستكون جزء صغير من عملية عسكرية أكبر. إذن الرئيس الأمريكي يتحدث عن تجديد مشروع الحرية، وأن السفن التي ستتوجه هذه المرة للمضيق كما حصل في المرة السابقة ستكون جزءا صغيرا من عملية عسكرية أكبر، كما قال لفوكس نيوز قبل قليل. الرئيس أيضا يقول بأنه سيتعين على الولايات المتحدة إخراج الغبار النووي من المنشآت في إيران لأنه مدفون عميقا جدا ولن تتمكن إيران من الوصول إليه. ويقول أيضا حينما سئل عن المفاوضات قال بأن النظام سينهار. هذه كانت آخر التصريحات للرئيس الأمريكي. طبعا وعد نحن نعرف منذ يوم أمس مما قاله المسؤولون الأمريكيون وألمح إليه دونالد ترامب نفسه بأن عملية مشروع الحرية 2 إنجاز وصفها كما قال هو Project Freedom Plus، هذه العملية ستتضمن قوات عسكرية أكبر، معدات عسكرية أكبر، لدى الولايات المتحدة أكثر من 15,000 جندي أمريكي من مشاة البحرية. كان هناك تداول داخل البيت الأبيض لاحتمالية القيام بعمل بري إما للسيطرة على خرج أو السيطرة على السواحل، سواحل هرمز، السواحل الجنوبية لإيران. وبقيت هذه العملية قيد الانتظار ريثما تنتهي المفاوضات. الآن المفاوضات يبدو أنها لم تنجح. الرئيس أعلن أمس بأنه غير راضي، لم يعجبه الرد الإيراني الذي تضمن تذويب جزء من اليورانيوم المخصب لديهم وإخراج الباقي لدولة ثالثة، بالإضافة لتنازلات أمريكية كبيرة. هذا ما طالب فيه الإيرانيون وفق التسريبات في الولايات المتحدة. طالبوا بتعويضهم عن كل ما حصل في الحرب، طالبوا بإنهاء الحرب في لبنان، بإنهاء الحصار على مضيق هرمز، بالاعتراف بشكل ما من أشكال السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ورفع العقوبات، وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي كله، اعتبره طبعا غير مقبول. الإيرانيون يقولون بأن المفاوضات على النووي يجب أن تحدث بعد كل ذلك، أي بعد كل تلك التنازلات الأمريكية تبدأ مفاوضات النووي. طبعا هذا مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة لأنها إن قبلت فيه كما يقول المراقبون ستخرج بمظهر المنهزم. الآن يبدو أن الرئيس يفكر في الرد، والرد يبدو أنه عملية عسكرية لكن تحت غطاء مشروع الحرية أو ما سمي بمشروع الحرية 2 وعد.
3: شكرا لك من واشنطن عماد الرواشدي، وأنتقل إليك حسام في طهران. نسألك بداية عن ما نقل عن مسؤولين إقليميين بأن إيران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب وأنها قد تقبل أيضا بنقل الباقي إلى دولة ثالثة، هل من تفاصيل إضافية؟
1: على ما يبدو هذا المطلب تراجعت من خلاله إيران قليلا عن عروض سابقة قدمتها للجانب الأمريكي قبل الحرب الماضية، على اعتبار أن مسألة البرنامج النووي الإيراني والعروض التي قدمتها إيران سابقا كانت تأخذ أكثر من صيغة إن صح التعبير. هذه الصيغة التي لا ترضي الجانب الأمريكي حاليا، خاصة بعد التطورات التي حصلت عند مضيق هرمز وذهاب إيران بعيدا نحو المطالبة بمسائل تعتبرها حاليا هي الأولوية مقابل إرجاء مسألة بحث الملف النووي إلى مراحل لاحقة. هذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال. نقطة أن تكون أو تقوم إيران بتخفيف جزء من اليورانيوم وترحيل هذا الجزء إلى دولة ثالثة لا تعجب الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد تصفير مخزون إيران من اليورانيوم، لأن المطلب الأمريكي الأساسي والذي تراه إيران بأنه مدفوع برغبة إسرائيلية أكثر مما هي رغبة أمريكية بطبيعة الحال، تريد تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو تعطيله أو لجمه بأي شكل من الأشكال، بحيث تتأخر إيران كثيرا في عملية استئناف هذا البرنامج لاحقا. وإن كانت المدد الزمنية المطروحة لإيران بحسب العروض الأمريكية تصل إلى 20 عام تقريبا، حتى هذه النقطة ربما لا تعجب أو لا تثق فيها الولايات المتحدة الأمريكية على المدى البعيد، خاصة إن بقيت إيران تقوم بتفعيل عملية إنتاج أو تربية الكوادر الفنية البشرية في الداخل الإيراني. وهذا يعود بنا إلى الحرب الماضية، لماذا جرى استهداف بعض الجامعات المعنية بالشؤون النووية، الجامعات التقنية التي تخرج مهندسين إيرانيين على مستوى الفيزياء النووية وما إلى ذلك. تقول إيران بأن هناك ثلاث عناصر للبرنامج النووي الإيراني، هي الفكرة، امتلاك امتلاك الفكرة وامتلاك المعرفة، وتقول إيران بأنها تملك هذه المعرفة بشكل شبه كامل تقريبا. النقطة الثانية هي الكوادر البشرية. هذه الكوادر على مدار سنوات كان هناك حرب استخباراتية في الظل بين إيران وبين الجانب الإسرائيلي، تحديدا جهاز الموساد. تمت تصفية الكثير من العلماء الإيرانيين، لكن بقيت إيران تربي أو تقوم بتربية هؤلاء المهندسين وهذه الكوادر البشرية. ويقال بأن إيران أيضا تقوم باستغلال هذه النقطة في الذات في التجارة مع الدول الأخرى على مستوى العالم، ممن تحتاج من هذه الدول التي تحتاج إلى كوادر، سواء لمدرسين أو علماء أو حتى موظفين في منشآت نووية لدى بعض الدول. لا يوجد معلومات واضحة حول هذه النقطة. النقطة الثالثة التي تعد أحد أعمدة البرنامج النووي الإيراني الرئيسية هي المنشآت النووية الإيرانية بكل ما تحتويه، سواء من أجهزة تخصيب أو مفاعلات بحثية، مفاعلات نووية، أجهزة تبريد، وأيضا مسألة مخزون إيران من اليورانيوم. لماذا تهم نقطة تخصيب اليورانيوم ومسألة المخزون الذي تملكه إيران حاليا من اليورانيوم؟ لأن هناك اعتقاد لدى الجانب الأمريكي بأن المخزون الحالي من 60 من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كاف لصناعة حوالي 10 قنابل نووية من أحجام معينة بحسب بعض التقارير. حتى لو قامت إيران بتخفيف هذا المخزون إلى مستويات الدنيا، لن يكون هناك مشكلة لدى إيران بإنتاج القنابل النووية وإن كانت بأعداد أقل، كون الحجم أو مستوى التخصيب، تخصيب اليورانيوم، حتى وإن قل إلى مستويات الدنيا وصلت إلى أقل من 3.67%، الكميات الكبيرة التي تملكها إيران من المخزون أو من اليورانيوم المخصب بنسب متدنية تستطيع إيران تجميعها خلال مرحلة زمنية معينة وإن كان أقل من 60% لصناعة قنابل نووية. هذه النقطة التي تخشى منها الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وأيضا الجانب الإسرائيلي. لذلك يريد الجانب الأمريكي الذهاب بعيدا في مسألة الضغط على إيران لتصفير مخزون إيران من اليورانيوم بأي شكل من الأشكال، وهذا ما ترفضه طهران جملة وتفصيلا.
3: شكرا جزيلا لك حتى الساعة من طهران، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مشاهدينا، قبل الخوض في النقاش بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ننتقل الآن إلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي في لبنان، والتي شهدت غارات إسرائيلية وحركة نزوح بين المواطنين. ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ونطلع منك على أثار الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت مشغرة. إدمون.
8: نعم، وعد قبل نصف ساعة تقريبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة مشغرة. هو يقع على بعد يعني مئات الأمتار فقط من المكان الذي نقف فيه، ولكن يعني حتى هذه اللحظة كان الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق في أجواء البقاع الغربي، وبالتالي نحن نتريث للدخول إلى النقطة. هي تبعد فقط مئات الأمتار عن المكان الذي نقف فيه، ولكن كما أفدنا من مصادر محلية ومن مصادر صحية بأن المنزل الذي تعرض للاعتداء الإسرائيلي لم يسقط فيه إصابة. طبعا مشغرة هي واحدة من عدة بلدات طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، إضافة إلى قلية الميرية، عرب صليم، جرجوع، وبالتالي هناك عدة بلدات طلب إخلاءها، ولكن الجديد هي بلدة مشغرة وقلية. خلال وقف إطلاق النار هي للمرة الأولى التي يطلب فيها الاحتلال إخلاءها. شاهدنا ونحن في طريقنا إلى هنا ونحن نمر في بعض بلدات البقاع الغربي للوصول إلى مشارف مشغرة، ونحن هنا في عيتانيت شهدنا الكثير من النازحين. يتحدث رئيس البلدية عن حوالي 700 عائلة نزحت من بلدة مشغرة بعد الإنذار الإسرائيلي بضرورة إخلائها. هم توزعوا بعدد كبير من البلدات في هنا في البقاع الغربي، سواء في عيتانيت وصولا إلى الصغبين، وصولا يعني إلى عدة بلدات في هذه المنطقة التي تستقبل النازحين. أيضا قلية شهدت نزوحا، ولكن قلية كانت قد شهدت نزوح منذ فترة بعد استهداف زلاية وإنذار إلى زلاية التي تقع تقريبا بالقرب منها، وبالتالي هذه منطقة القطاع الغربي، عفوا البقاع الغربي، هناك مشغرة وهناك عدد من البلدات التي لطالما غار عليها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الجديد خلال وقف إطلاق النار هو توجيه الإنذار إلى المشغرة وإلى تلك البلدات، وكما ذكرنا كانت هناك غارة قبل نصف ساعة تقريبا، وقبل ذلك بساعة كان هناك غارة أيضا على بلدة قلية. لازلنا نشاهد بعض المواطنين الذين يحاولون أن يأخذوا بعض الأغراض، وأيضا نشاهد بعض حركة النزوح. علما كما ذكرت أكثر من 700 عائلة نزحت، كانت هناك 500 بحسب رئيس البلدية لم تعد إلى البلدة أصلا، وهناك القليل من العائلات بقيت، ولكن بعد الضربة الأولى بدأت العائلات التي كانت قد بقيت وهي بحدود 50 عائلة بدأت بالمغادرة، وبالتالي شاهدنا الكثير من السيارات.
0: راديو الحرية
9: 92.7
0: FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
8: النقطة إلى مشغرة هي في سياق توسعة الحرب التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية. بالأمس طلب إخلاء سجد وجرجوع أيضا، وقبلها كان وصل الأوتوستراد بين بيروت وصيدا واستهدف نقاط في البقاع، وبالتالي في الأيام القليلة الماضية يعني نلاحظ هذه توسعة الحرب الإسرائيلية بالعمق، سواء باتجاه البقاع أو باتجاه بيروت، وهو وصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام أيضا. وهناك بعض المصادر التي تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يحقق أكبر المكاسب الميدانية قبل جولة المفاوضات التمهيدية في واشنطن.
3: شكرا جزيلا لك أدمو ساسين، كنت معنا من بلدة مشغرة في البقاع الغربي. الآن للنقاش أرحب بضيوفي لهذه الساعة. معي في الاستوديو اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، ودكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاع بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ومن طهران معي مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، من واشنطن جورج لاندرث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، ومن الرياض معنا سلمان العقيلي، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لعلي أبدأ من طهران معك سيد مصدق. استمعنا منذ قليل تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها نفكر باستئناف مشروع الحرية ليكون جزء من عملية عسكرية أكبر في إيران. سؤالي لك، هل إيران تنطلق من كونها لا تخشى تجدد الحرب عليها حتى تقدم ردا للولايات المتحدة لا يشمل التنازلات المطلوبة منها؟
11: نعم، شكرا، تحياتي لكم لمشاهديكم وللسادة الأساتذة الضيوف الأفاضل. أنا أعتقد الموضوع هو ليس موضوع أنه إيران تشدد أو تصلب في مواقفها أو لا تصلب، النتيجة هي واحدة، ترامب هو لا يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران من دون شك، هو دائما يماطل، وبالتالي إيران هي لم تطلب شيء، يعني حتى المقترحات الإيرانية مقترحات منطقية وموجهة، مقترحات إيران تطالب بحقوقها وفق القانون الدولي، لا أكثر من ذلك، هي تعتبر نفسها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقع على معاهدة حظر انتشار نووي، وبالتالي يحق لها أن تمارس نشاط نووي السلمي بما فيه التخصيب السلمي، هذا ما تريد إيران. إيران اليوم أيضا تطالب بوقف الحصار البحري، تطالب بخروج القوات الأمريكية من أمام السواحل الإيرانية، لأن هذا الموضوع لا يضر فقط بإيران وإنما يضر بالمنطقة برمتها، يعني كل المنطقة تتأذى وتتضرر من هذه السياسة الأمريكية، وهو عاجز يعني بصراحة، هو لا يستطيع أن يفتح هذا المضيق ويساعد، ربما ترامب هو يشعر بأنه على المدى القصير يستطيع أن يستفيد اقتصاديا ويبيع النفط بأسعار مرتفعة بسبب هذه الأزمة الموجودة في إمدادات الطاقة في هذه المنطقة. ترامب اليوم كل مطالبه مغاير القانون، يعني آخر تغريدة له هو يقول بأنه يفكر حاليا بتحويل فنزويلا إلى الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا آخر تصريح له، وبالتالي يعني كل ما يضمره ترامب طبعا هي أوهام، وهو يفكر يعني بهذه الطريقة، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نتوصل إلى نتيجة مع شخص يحمل مثل هذه الأفكار، وشخص وقف ودعم الكيان الإسرائيلي في قتل 70,000 طفل وامرأة عربية فلسطينية، ودمر غزة بالكامل، ودمر دول أخرى، ويتهامر على دول أخرى، ويساند إسرائيل، وحول هذه القواعد التي أسسها في المنطقة، وهي قواعد تعود لدول المنطقة، المفترض أن تكون هذه القواعد لخدمة دول المنطقة ولحماية دول المنطقة، ولكن ترامب تسبب بمشاكل كبيرة بيننا وبين أشقائنا في هذه دول المنطقة من خلال إسناده الكيان الإسرائيلي. اليوم إيران هي تطالب بحقوقها المشروعة، إيران هي لم تحارب ولم تهاجم أحد، وبالتالي هي تريد حقها حسب القانون الدولي، ولكن الجانب الأمريكي هو يغرد خارج السلم القانون الدولي، وبالتالي أنا أعتقد يعني إيران لا تشدد، إيران أبدت المزيد من المرونة، وقعت مع الجانب الأمريكي في عام 2015 اتفاقية وافقت على تخصيب نسبة 3.67%، وافقت على إخراج مخزونها من اليورانيوم، وافقت على تفكيك أجهزة الطرد المركزية المتطورة لديها، يعني قدمت موافقات على كل هذه الأمور وتعاونت، وهناك أكثر من وسيط، يعني سواء الدول العربية الشقيقة معظمها كانت تعمل كوسيط مباشر أو غير مباشر، تمارس الضغط، وأيضا هناك سلطنة عمان، هناك باكستان، هناك تركيا، هناك دول أوروبية، ولكن لم تجري كل هذه الوساطات مع شخص اسمه ترامب.
3: نعم. سيد جورج لاندرث، هناك وجهة نظر إيرانية كررها الآن ضيفنا من طهران، تقول بأن الرئيس ترامب لا يريد أن يصل إلى اتفاق مع طهران، وبالتالي هل ترى واشنطن أن الضغط العسكري والاقتصادي على إيران يأتي بأي نتيجة أو بأي تنازلات فعلية؟
12: أعتقد أن المفاوضات تسير ببطء بسبب الفجوة الموجودة بين الطرفين بالفعل، وهذه الفجوة موجودة وهي واسعة جدا، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت إطارا واضحا وهو يحدد القيود الموجودة بالنسبة لهم. برنامج إيران النووي كي لا يتمكنوا من تهديد العالم بهجمات نووية، وأيضا الدعم للمجموعات الإرهابية والوكلاء حول المنطقة، وأيضا تصدير الإرهاب حول العالم، كل هذه نقاط أساسية، وأيضا ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذا سوف يكون مضمونا بشكل دائم، لأن إيران لديها سجل باستخدام مقربتها لهذه المنطقة لفرض أمور

0: لم يحافظوا ويلتزموا بكافة الشروط، وبطريقة سرية كانوا يخصبون اليورانيوم بطريقة مفرطة للأسلحة النووية بدلا من الطاقة النووية. فأنا أرى أن هذه المقترحات والرد أيضا وكل هذه المعلومات والتسريبات حاليا هي اعتيادية، ولكن هناك وضع دبلوماسي صعب جدا. ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مهتمة في اتفاق يزيد من الوقت فقط لإيران لتزيد من قدراتها وتبني قدراتها مجددا، بل يجب أن يكون هناك اتفاق دائم يؤدي إلى استقرار دائم في المنطقة بشكل كامل. ولا أعتقد أن هذا ما تريده إيران، لأن إيران أمضت 47 عاما بينما كانت تحاول تسبيب الضرر للاستقرار الإقليمي، ولهذا الآن لديها تحالف قوي مع روسيا والصين، لأن روسيا والصين كلاهما تعتبران أن هناك قيمة في انعدام الاستقرار حول العالم، وهذا يساعد في أجندتهما. فأعتقد أن هذه المشكلة هنا، والشعب الإيراني أعتقد أنه بحاجة إلى نظام لا يقتلهم بعشرات الآلاف ولا يستخدم الموارد المحلية لتصدير الإرهاب وجعل الشعب يعاني ويدفع الثمن. فأنا آمل أن أتوصل إلى اتفاق وسلام هنا، ولكن أنا لا أعلم إذا كان الأمر
1: رغم أن الفجوة ما تزال كبيرة كما تفضلت، وأن المفاوضات تجري ببطء شديد. أنتقل إلى ضيفي في الرياض السيد سلمان العقيلي. هل الوضع الحالي اليوم لا سلم ولا حرب تقلق دول الخليج أكثر من استئناف الحرب؟
2: مساء الخير، أحييك وضيوفك ومشاهديكم الكرام. في الواقع إنه دول الخليج هي تتأذى من الحرب ومن الوضع لا حرب ولا سلم، والسبب في ذلك خاصة فيما يتعلق بلا سلم ولا حرب هو إغلاق مضيق هرمز وإقحام هذا المضيق في المعركة السياسية. ورغم أن هذا المضيق في الواقع إغلاقه يؤذي الطرفين الأمريكي والإيراني، كما يؤذي الإقليم، بل يؤذي الاقتصاد العالمي، بل وأيضا يؤذي سلاسل الإمداد الغذاء في العالم كله. ولذلك دول الخليج تنظر إلى أن إقحام هذا المضيق في المعركة السياسية الآن هو في الواقع إقحام غير موفق ومضر بجميع الأطراف.
1: نعم انتقل.
2: إذا تريدين الاسترسال، يمكنني القول بأنه أفضل طريقة لفك هذه العقد هو تحييد مضيق هرمز وفصل هذا الملف عن المفاوضات النووية المعقدة التي ربما تحتاج إلى سنوات مثل ما شاهدنا في عام 2013-14-15.
1: إذن تحييد مضيق هرمز وحله بالدرجة الأولى. دكتور إبراهيم الخطيب، هل يمكن تجزئة الحل حتى يعني يتم تسريع الحل؟
3: يعني تجزئة الحل هو خيار مطروح من قبل بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران من طرفها ترى أن مضيق هرمز يمكن أن يكون ورقة تستطيع استخدامها في بالضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات بملفات أخرى. بمعنى أن الإيرانيين يرون أن الملف هرمز ملف مهم لهم ويمكن من خلاله مساومة الولايات المتحدة على ملفات أخرى. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد تجزئة هذا الملف، بمعنى ترك مضيق هرمز مفتوحا والتعامل مع الملف النووي الإيراني، ولكن هذا بالنسبة للإيرانيين خط أحمر لأنه لا يضمن ضرورة انتهاء الحرب، وأن الولايات المتحدة لن يكون لديها أدوات تستخدمها للضغط على إيران ولن تذهب للاتفاق، خصوصا أن المقترح الذي كان من قبل الأمريكان والمقترح الذي ناقشه الإيرانيون يتحدث عن مفاوضات 30 يوم، يمكن وقف إطلاق نار 30 يوم وإنهاء الحرب، ولكن الولايات المتحدة تقول أنه بعد وفقا للتسريبات، نحن ليس لدينا المقترح بشكل كامل وليس الرد الإيراني بشكل كامل، كلها تسريبات إعلامية لا ندري بشكل دقيق تفاصيلها، ولكن نحن نتعامل مع هذه التسريبات وما تطرحه وسائل الإعلام. بمعنى ما طرح في وسائل الإعلام عن 30 يوما أن 30 يوما يتبعها التفاوض حول اتفاق. الولايات المتحدة تريد بين قوسين ضمان عودة الحرب إذا لم يحصل على اتفاق، والإيرانيون يريد ضمان

0: عدم عودة الحرب إذا لم يتم الاتفاق، وبالتالي إيران إذا ما عادت الحرب هي تدرك أن مضيق هرمز يمكن أن يشكل بالنسبة لها أداة ضغط على الطرف الآخر، والولايات المتحدة تريد التلويح بالحرب والحصار البحري على إيران، وخصوصا أن الحصار البحري وفقا للرؤية الأمريكية يؤتي أكلها في الضغط على إيران، الإبقاء على خيار الحصار البحري إذا لم تنجح المفاوضات، وبالتالي نحن في حالة صفرية بمعنى كل طرف يوجد لديه عدم ثقة بالطرف الآخر،
1: أو حتى كما قال منذ قليل الرئيس ترامب استئناف مشروع الحرية
0: لفتح المضيق
1: وهو فتحه بالقوة.
0: صحيح صحيح، وبالتالي هناك عدم ثقة بين الأطراف، هناك معادلة صفرية، وهناك حالة من الشعور لدى كل طرف أن أي تنازل يمكن أن يقدمه يمكن أن يحسب للطرف الآخر، وبالتالي الولايات المتحدة وإيران الآن في حالة معركة في من سيحسم هذا الملف، بمعنى هناك حالة من لي الأذرع بين الأطراف، يحاول كل طرف أن يلي ذرع الطرف الآخر لتقديم تنازلات في هذه المعركة القائمة، خصوصا أن كل طرف يدرك أن تبعات هذه الحرب وما يحدث الآن والاتفاق الذي سينشأ وفقها سيشكل شكل المنطقة في المستقبل وشكل العالم، وبالتالي الولايات المتحدة بين خيارين، إما أن تظهر مستسلمة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. لهذا المضيق كانت الانسيابية سليمة 100% ولم يكن هناك مشاكل. وحضور الأمريكي إلى هذه المنطقة هو من خلق الأزمة حقيقة وعظم ارتدادات هذه الأزمة. ولذلك هو قال بأنه سيكون هناك ضمانات. 87 دولة ما يزيد عن 1600 سفينة لم يثق أحد، لأن الضمانات عندما تفرض يجب أن تكون قادر على حمايتها. ولذلك عندما دخلت المدمرتين كان رد الفعل الفوري من قبل الحرس الثوري بإطلاق الصواريخ المجنحة وإطلاق النيران والزوارق السريعة على هذه المدمرات. وكان هناك يعني في الرواية الإعلامية تهويل وعدم مصداقية، ولم تكن الأمور واضحة حقيقة. ولذلك نستطيع أن نقول بأن مشروع الحرية ما زال هناك حالة من الغموض، ولا يمكن أن يفرض إلا إذا وافق الطرف الإيراني، ولكن يبدو أن الطرف الإيراني ما زال لديه قدرات يستطيع أن يردع ويلوح بها. والولايات المتحدة تحاصر خارج المضيق، وإيران تفرض قدرتها وسيادتها داخل المضيق.
3: طيب، ذكر حضرة اللواء نقطة مهمة عن مصلحة إسرائيل في هذه الحرب، وإسرائيل هي طرف. اليوم كان هناك حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيه أنه إسرائيل أصبحت أقوى دولة في الشرق الأوسط. هل هذا خطاب موجه للداخل الإسرائيلي أم أنه رسالة إلى المنطقة؟ وما الذي تريد إسرائيل البناء عليه من خلال هكذا رسالة؟
4: طبعا هو جزء منه موجه إلى الداخل الإسرائيلي، مع أنه كان يعني جزء من حديث نتنياهو خلال الساعات الماضية مع وكالات أنباء أمريكية في برنامج 60 دقيقة، وبالتالي جزء منه كذلك خطاب إلى العالم. نتنياهو يريد من هذه الحرب أن يخرج من هذه الحرب ضمن رؤية تقول كالتالي: أن إسرائيل نجحت في إخراج النووي الإيراني من الصورة، وهي تسعى إلى ذلك بطاقة كبيرة مع الولايات المتحدة. وهو الحديث الذي كان بين ترامب ونتنياهو في هذا الاتجاه، بمعنى المسعى الإسرائيلي هو بثلاثة اتجاهات: الأول هو إخراج اليورانيوم المنضب، الأمر الثاني هو التعامل مع إخراج المنشآت النووية الإيرانية خارج الخدمة، والأمر الثالث، وهذا كان مطلبا إسرائيليا ويبدو أن الولايات المتحدة الآن لم تطرحه على طاولة المفاوضات، مرتبط بالصواريخ الباليستية. ومطلب رابع دعنا لا ننساه هو علاقة إيران مع حلفائها. وبالتالي الأولوية الأمريكية إذا صح التعبير هي مرتبطة بالملف النووي. الإسرائيل تريد الأربعة أمور أساسية، بمعنى النووي بالمنشآت واليورانيوم المخصب، حلفاء إيران في المنطقة والصواريخ الباليستية. الأولوية الأمريكية مرتبطة بالملف النووي الإيراني، والضغط الإسرائيلي يسير قدما على الولايات المتحدة في سبيل إما إكمال الحرب أو الاستمرار في الضغوطات. يعني يخشى نتنياهو أن يكون هناك تراجعا أمريكيا في المفاوضات مع الإيرانيين، ويذهب إلى اتفاق لا يضمن ما تريده إسرائيل. الآن خطاب نتنياهو للرأي العام الإسرائيلي، يريد أن يظهر للرأي العام الإسرائيلي أنه ما زال يسيطر على المعركة، خصوصا أن هناك رأي عام إسرائيلي بات يتصاعد أن إسرائيل باتت يعني وكيلا للولايات المتحدة في المنطقة، وأن ما يقوله الرئيس ترامب هو ما يتم، وأن إسرائيل غير قادر على فعل شيء، وأن إسرائيل تراجعت استراتيجيا، وأن إيران باتت أقوى في المنطقة. وبالتالي هذا جزء من هذا الخطاب، وبالتالي نتنياهو يحاول ترميم هذه الصورة، وسيحاول الضغط على الولايات المتحدة في سبيل إكمال الحرب.
3: يبدو هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، نذهب مباشرة لمتابعتها.
5: نحن لن ندع هذه الخطة تستمر. الأشخاص يسألون ما هي الخطة، والخطة بسيطة، وهذا الحصار هو جزء من العبقرية العسكرية، كما كانت فنزويلا عبقرية عسكرية. لدينا الجيش الأقوى في العالم، ونحن لدينا ذخائر كثيرة، ونحن بحالة أفضل مما كنا عليه منذ شهرين عندما بدأنا الهجوم. ولكن الأمر بسيط، لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي، هذا لا يمكن أن يحصل، وإذا حصل ذلك سوف يختفي الشرق الأوسط وتختفي إسرائيل وربما العالم. نحن نخدم العالم هنا، هذه خدمة للعالم، ورؤساء سابقين وقادة دول أخرى لم يتحلوا بهذه الشجاعة، لم يفعلوا هذا الأمر، ولكنها خطة بسيطة. لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي، ولن يحصلوا عليه. إذا هل هم أشخاص أغبياء؟ هم يعتقدون أنني سوف أمل وسوف نتعب، لكن ليس هناك أي ضغط على الإطلاق، سوف نتوصل إلى النصر الكامل، ونحن حققنا ذلك من الناحية العسكرية. بالفعل بحريتهم مدمرة، هناك صفر سفن عسكرية، هناك السفن السريعة الصغيرة فقط موجودة، ولكن ليس لديهم قوة جوية، أيضا ليس لديهم أي معدات وأي قدرات. هم الآن رأينا ما حصل في الأسابيع الثلاثة الماضية، ولكن حاليا ليس لديهم أي رادارات أو قدرات جوية، والقادة قتلوا من المستوى الأول والثاني وبعض من الثالث أيضا، وهم يعودون ويريدون التفاوض ويمنحوننا ردا أو مقترحا غبيا. هو مقترح غبي، وربما أوباما كان ليوافق عليها أو بايدن، وما وافق عليه كان أسوأ. فنحن أوقفناهم مرتين عندما توصلوا إلى أسوأ اتفاق في تاريخ دولتنا من الناحية الدفاعية، نحن أنهينا ذلك، وهو الاتفاق النووي من قبل باراك أوباما، وهذا كان ليمنح إيران السلاح النووي خلال عام، كانوا ليحصلوا على السلاح منذ سنوات، وأنا أنهيت ذلك الأمر. وأيضا عندما ضربتهم الطائرات هذه المرة الثانية، وأود أن أقول لكم، إيران قالت أنها تخطط لمنحنا الغبار النووي. قالوا لي أولا سوف تحصلون على ذلك، ولكن يجب إخراجه لأن المنشآت تم تدميرها بشكل كبير. ربما هناك فقط دولة أو دولتين في العالم بإمكانها إخراج هذا الغبار، لأن الضربة كانت عميقة وقاسية، فليس لديهم المعدات لنقل هذا الأمر. أنتم والصين فقط الدولتان الوحيدتان في العالم القادرتان على إخراج ذلك، فيجب إخراجه لأنه ليس لديهم القدرات للقيام بذلك. فللأشخاص الذين يقولون أن الطيارين الرائعين والطائرات الرائعة التي طلبنا عدد أكبر منها وهي محسنة ومعدلة ومطورة، لم يفعلوا عملهم بطريقة اللازمة، هم فعلوا عملهم وقاموا بالعمل بالطريقة الضرورية، وكل قنبلة أصابت الهدف المحدد لها. وهذه أمور لا يقولها أحد، نحن لدينا جيش لا مثيل له، وكل منها والتوماهوك وكل الأسلحة التي نستخدمها أصابت الأهداف بطريقة محددة. وقالوا لي هناك دولتين فقط في العالم بإمكانهما إخراج هذا الغبار من هناك، ليس لدينا المعدات، قالوا أنها الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فأود فقط أن أعلمكم أن الطيارين قاموا بعمل لا يصدق، وهو عمل خطير للغاية. في الساعة الواحدة ما بعد منتصف الليل لم يكن هناك أي إنارة عن قصد، وكل قنبلة سقطت في هدفها في هذه الجبال التي تفجرت، وهم عاجزون عن إخراجها، حتى لو رغبوا ليس لديهم القدرة. هل وافقوا على إخراج اليورانيوم المخصب؟ هذا ما فعله منذ يومين، وقالوا يجب إخراجه وسوف نرافقهم، ولكن غيروا رأيهم لأن هذا لم يكن مضمونا في الوثيقة. نحن انتظرنا الوثيقة والرد، وتطلب أيام، ولكنه يتطلب 10 دقائق فقط. ربما نحن لا نريد الأسلحة النووية، هناك أيضا تفاصيل أخرى، ولكن لا يمكنهم الوصول إلى هذا الهدف. هم وافقوا معنا ومن ثم تراجعوا وغيروا، وقالوا لنا إن المنشأة دمرت بشكل كبير وكامل، وهناك تحديات نواجهها مع الإعلام المزيف، ليس حتى تحدي، ربما كان هناك أمل أن هذه العملية لن تكون ناجحة من ناحيتهم، ولكن نحن دمرنا هذه المنشآت، لدينا الجيش الأفضل في العالم، وهذا ما بنيته في ولايتي الأولى، ولم أكن أعلم أنني سوف أستخدمه إلى هذا القدر في ولايتي الثانية. ولكن ببساطة عندما يقولون هل لديه خطة، نعم لدي خطة، هي خطة بسيطة. في الحروب يجب أن نكون مرنين، يجب أن يكون هناك خطط متعددة، يجب أن يكون هناك خطط مختلفة مع اختلاف الأيام، ولكن الخطة الأساسية هي أنه لا يمكنهم الحصول على الأسلحة النووية. نعم، أعتقد أن هناك مستويين من القيادة، هناك المعتدلين الذين يحظون بالاحترام، وهناك أيضا المجانين الذين يودون القتال حتى النهاية، والقتال سوف يكون سريعا. ولكن أنا قلت كما في دولتنا لدينا المجانين أيضا، أنا أقول أن أدعوهم مجانين وأدعوهم الأغبياء، ولكن في إيران هناك المعتدلين الذين هم مستعدون للتوصل إلى الاتفاق، وهناك النوع الآخر من المجانين كما ذكرت، وهناك أيضا هذه الأعمال العدوانية ضد المتظاهرات، ضد التظاهرات. رأينا كل ما واجهه المتظاهرون، وكان هناك أسلحة ضد المتظاهرين، ونحن نعلم حاليا في الكونغرس هناك آراء مختلفة، فبالتالي أنا متأسف أيضا تجاه الأكراد، وأنا كنت أعلم ما الذي سوف يحصل، وأنا لا أوافق مع ما قالوه. أنا كنت على حق وأحب أن أكون على حق، وفي هذه الحال هذا مؤسف. ونحن قلنا وأرسلنا بعض الأسلحة مع الذخائر، وكان من المفترض أن يتم الأمور بطريقة مختلفة، ولكن أبقوا هذه الأسلحة، ولكن أنا لم يكن لدي علم بما سوف يحصل. هل وقف إطلاق النار قائم حتى الآن؟ إنه ضعيف للغاية، يمكن أن أقول حاليا إنه الأضعف بعد قراءة هذه الورقة السخيفة التي أرسلت إلي. لم أكن أريد أن أمضي وقتي في قراءتها ولم أقرأها كاملة حتى، ووقف إطلاق النار حاليا ضعيف للغاية.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
5: الحروب أيضا، اتخذت قرارات متعلقة بالضرائب، كل هذه الأمور الإيجابية لدولتنا. أيضا في المجال الطبي حققنا الكثير، ونحن نتبع هذه الخطط. وعندما كنت مدنيا، وهذا لم يكن منذ فترة طويلة، أنا لم أكن في مجال السياسة لفترة طويلة، ولكن دائما ما يظهرني أنه إذا كان هناك دواء مهم ويجب أن يخضع للموافقة وقيل أنه لا يمكن استخدامه، وإذا كان هناك شخص مريض وحالته خطيرة، لن يمنحوا هذا الدواء لهذا الشخص. وقلت يجب أن نأخذ إجراءات مرتبطة بهذا الوضع، وبالتالي عملنا على هذه المسألة وتمكننا من التوصل إلى اتفاقيات، ويمكن استخدام هذه الأدوية، وإذا كان الشخص في حالة خطيرة وفي مرض خطير يمكن استخدام هذه الأدوية. ونحن أنقذنا الآلاف من حياة الأفراد لأن شركات والأطباء لم يرغبوا بذلك، ولم يكن الأطباء يرغبون بأن يتم لومهم إذا لم تكن هذه الأدوية فعالة، وأيضا الشركات أيضا. فما فعلنا هو أننا قلنا أننا لن نلوم أحد، إذا استخدم أي شخص مريض هذا الدواء لن يتم لوم أي من الأطباء أو من الشركات، ولكن فيما يتعلق بهذه المسألة نحن نعتمد على حق المحاولة. هناك حق في محاولة واختبار هذه الأدوية، ونحن تعلمنا بطريقة سريعة أن بعض الأدوية فعالة وبعض الأدوية غير فعالة، وبعض الأدوية لبعض المرضى في حالات خطيرة، وكان هناك حالات متعددة، ومن دون انتظار 7 سنوات أو 10 سنوات نعتقد أننا نتوصل إلى حل أسرع، ومن دون الانتظار لسنوات عديدة نحن نعلم أن الدواء صالح وفعال، لأن هناك أشخاص في حالة قريبة من الموت استخدموا هذه الأدوية، والشخص بدأ بالتحسن، ونعلم أن الدواء فعال وبعض الأدوية غير فعالة، ولكن نتعلم بسرعة، وهذا هو الاختبار الذي نعتمده. هناك اختبارات على الحيوانات في مجال الأدوية أيضا، يستخدمون كل شيء، ولكن هذا الشخص في حالة خطيرة ويمكن استخدام الدواء ربما لتعافيه، وبعض الشركات لم تكن تريد أن تخضع للمحاكمة إذا لم يكن الدواء فعالا. فأنا اتخذت هذا القرار وقلت أن الشخص إذا كان يرغب باستخدام الدواء يجب أن يوقع على مذكرة أنه لن يحاكم الشركة أو الطبيب أو شركة الأدوية، لن يحاكم أي طرف، ولكن يرغب بالمحاولة. وهذا القرار كان ناجحا للغاية، لا أحد يركز عليه ولكنه ناجح للغاية. هناك شاب زارنا مجددا، هو من ألاباما وتواصل معكم مباشرة، وهذا البرنامج كان مفيدا جدا بالنسبة له، ونحن نرى أن هناك مليارات من الدولارات في هذه العمليات التي تمكننا من الحفاظ عليها. هناك عدد من الأمريكيين الذين يذهبون إلى الصيدلية ولا يمكنهم شراء الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار، فبالتالي الأسعار ليست مناسبة لكافة الأمريكيين، وأيضا هناك هذه الأدوية التي تساهم في تخفيض الوزن بطريقة سريعة، والتي نرى عدد كبير من الأمريكيين الذين يستخدمونها، هذه باتت متاحة. وهناك أدوية أيضا عملنا على تخفيض أسعارها بشكل كبير، هناك أدوية مرتبطة بالسمنة، أدوية مرتبطة بالسكري أيضا، فكل هذه الأدوية لم تكن موجودة منذ عقد من الزمن تقريبا. كيتي تفضلي. أيضا هذا الشاب لديه أمل جديد كما ذكرنا، وذلك بفضلكم، وهو يشعر بنظرة إيجابية تجاه دولتنا، وكلنا نعمل بقدر المستطاع.
3: تابعنا إذن هذا اللقاء مع الصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، والذي قال فيه إن وقف إطلاق النار مع إيران هو هش للغاية. أذهب مباشرة إلى واشنطن مع ضيفي جورج لاندريث. سيد جورج، رئيس ترامب قال إنه لم يقرأ حتى ورقة الرد الإيراني بشكل كامل، تحدث عن أمور عدة، ولكن كان واضح أن المشكلة الأساس هي باليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، خوفا من أن تمحي إيران بالقنبلة النووية إسرائيل كما قال الرئيس ترامب. وهذا يعيدنا إلى يعني بداية هذه الحرب، انتقادات أمريكية داخلية قالت إن هذه ليست حربنا بل حرب إسرائيل. السؤال، هل يمكن فعلا أن تتجدد هذه الحرب طالما هو واضح أنها حرب تعني إسرائيل أكثر مما تعني الولايات المتحدة؟
5: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معنيتان في هذه الحرب، لأن النظام يصرخ الموت لأمريكا بشكل مستمر، وهناك تطور في مجال المسيرات والتكنولوجيا، وهي مستعدة لاستهداف الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هناك عدد من الضربات مؤخرا على الدول المجاورة والحليفة للولايات المتحدة الأمريكية عبر استخدام الصواريخ والمسيرات، فهذا يقترح أن المسألة ليست معنية فقط بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الإيراني أيضا لديه مخاوف وقلق تجاه النظام، وهناك دول خليجية أيضا لديها هذه المخاوف لأنها تعرضت لهجمات من إيران.
3: الشعب الأمريكي أيضا لديه مخاوف اقتصادية بالدرجة الأولى سيد جورج، فإلى أي مدى فعلا يريد ترامب استئناف هذه الحرب، خاصة في ظل عدم يعني تحقيق تقديم إيران تنازلات فعلية لقاء كل هذا الضغط العسكري والاقتصادي؟
5: أعتقد في الواقع لا أحد يريد أن يعود إلى حالة الحرب. أعتقد أن المواطنون يرغبون برؤية نهاية الحرب، ولكن هذا ما يفضله الشعب. ولكن السؤال، هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ لأنه للتوصل إلى اتفاق عبر التفاوض هذا يتطلب موافقة الطرفين، وأنا لا أرى أدلة أن النظام الإيراني مستعد لتوضيح أنه لن يكون هناك أي تطور نووي مستقبلي نحو الحصول على الأسلحة النووية أو تهديد الملاحة البحرية مجددا، لأن بعض الأشخاص يعتقدون أن هذا لم يحصل قبل هذه الفترة، ولكن فعلوا ذلك أكثر من مرة خلال 47 عاما من هذا النظام. وأعتقد أيضا أنه يجب أن نقر أنها كانت تصدر الإرهاب وتستخدم قنواتها المختلفة والوكلاء لخلق انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط 47 سنة، فبالتالي يبدو غير المرجح أنهم سوف يتفقون على ذلك، لأن هذه طبيعتهم فقط. هذا النظام برأيي هو شر واضح. الشعب الإيراني ليس كذلك، ومع الأسف يقتلون بعشرات الآلاف من قبل هذا النظام، وسوف يكون الأمر معقدا. إذا كان النظام ذكيا فسوف يوافق على القيام بأمور معينة سوف تسمح له بالصمود، لأنه باستثناء ذلك أعتقد أن الحرب سوف تستمر، وليس هناك منطق في التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بالاستمرار بما فعلته 47 سنة.
3: سيد مصدق، يعتبر ضيفنا في واشنطن أن الشعب الإيراني هو عالق يعني في هذه الحرب وليس طرفا.
0: راديو الحرية
1: 97.10 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
11: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
14: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: ازدهارنا وأمننا أو على نموذجنا نموذج الازدهار والتنمية والتنويع الاقتصادي والانجرار إلى أجندات نتنياهو في استمرار الأعمال العسكرية، عمل تعارضه كثير من دول الخليج في الواقع.
4: نعم.
3: وترى فيه خيار شمشون، لأنه هذا خيار مدمر، ونحن حتى لو نالنا يعني انعكاسات مضرة وسلبية وصادمة في بعض الأحيان. نعم. من هذه الحرب، فإننا لسنا في موقع الذي يريد استمرارها، لأنها حرب مدمرة، وكل من ينادي باستمرارها ينادي بالدمار لهذه المنطقة التي تربض على ثروات ضخمة جدا تمثل 20% من النفط العالمي، 30% من الغاز العالمي.
4: وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك سيد سلمان العقيلي، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، كنت معنا من الرياض. شكرا لضيفنا من طهران مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، وشكرا لسيد جورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث من واشنطن. نستبقي عليكما دكتور إبراهيم وحضرة اللواء السمادي لاستكمال هذه التغطية ضمن تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي. الآن مع زميل أحمد خير الدين.
5: شكرا لك وعد، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ بالتصريحات الأحدث، إذ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بالغبي، وقال إنه لا يشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران. وأضاف ترامب أن الإيرانيين أخبروا الولايات المتحدة بأنهم سيسلمون اليورانيوم المخصب، لكنهم تراجعوا بعد ذلك. وعاد ترامب ليؤكد أن إيران تتفق ثم تتراجع، منوها بأن هناك قيادات معتدلة مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب تعبيره، واصفا وقف إطلاق النار مع إيران بالهش والضعيف للغاية. وفي وقت سابق نقلت قناة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في استئناف مشروع الحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أن العملية هذه المرة ستكون جزءا من عملية أكبر ضد إيران. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد رواجد، أهلا ومرحبا بك عماد. تصريحات متلاحقة من الرئيس الأمريكي، ما الذي جاء فيها بشأن الرد الإيراني؟
6: أبرز ما جاء فيها أحمد هو حديث الرئيس الأمريكي عن أن الإيرانيين وافقوا على أن يدخل الأمريكيون للداخل الإيراني وأن يرافقهم الإيرانيون لاستخراج اليورانيوم المخصب المقدر قيمته أو حجمه بحوالي 400-450 كيلوغرام. طبعا الرئيس يقول بأن الإيرانيين بعد أن أخبروه شفهيا بذلك أي بموافقتهم، عادوا في الرد المكتوب الذي أرسلوه ولم يوردوا هذه الفقرة. والرئيس يقول بأن هذا غبي جدا والرد غبي، وبأن الولايات المتحدة في تصريحات أيضا لفوكس نيوز قال بأنهم الولايات المتحدة ستذهب باتجاه مشروع الحرية 2، وقال بأن مشروع الحرية 2 سيتضمن إرسال سفن لمضيق هرمز، لكن سيكون جزء من عملية عسكرية أكبر. واضح أن الرئيس يتطلع لعمل عسكري تحت غطاء مشروع الحرية 2، وقد أشار بعض المراقبين لذلك، وبعض أعضاء الكونغرس مثل لينزي جراهام أشاروا إلى أن الحلول الدبلوماسية تنتهي شيئا فشيئا. بعض المراقبين هنا يقولون بأن الأمور تتجه نحو عمل عسكري، لكن إخراج العمل العسكري ربما يكون مختلفا، عوض أن يعلن الرئيس الأمريكي العودة للحرب بشكل واضح وجلي. سيستخدم مشروع الحرية للقيام بضربات في الداخل الإيراني أو محاولة استخراج اليورانيوم المخصب. يقول بأن الولايات المتحدة ستقوم بإخراج هذا اليورانيوم المخصب لأن الإيرانيين ليس لديهم المعرفة التقنية بإخراجه. طبعا حمل بشدة على النظام الإيراني، قال بأنه مقسوم بين معتدلين ومجانين كما يقول، وبأن الولايات المتحدة تستطيع التفاهم مع المعتدلين، لكن القرار ليس في يد هؤلاء ولكن في يد جهة داخل النظام الإيراني يقول بأنها متطرفة. الرئيس واضح أنه مستاء من الرد الإيراني، وواضح أيضا تأثير إسرائيل لأن ردوده الخشنة بدأت منذ يوم أمس بعد أن أجرى اتصالا مع بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو كان ألمح لذلك أيضا لموضوع استخراج اليورانيوم المخصب من إيران. في لقاء مع سي بي اس برنامج 60 مينت قال بنيامين نتنياهو بأن الرئيس أخبره بأن الأمريكيين سيدخلون للداخل الإيراني ويستخرجوا هذا اليورانيوم المخصب، وحينما سئل بنيامين نتنياهو عما إذا كان ذلك سيكون جزء من عملية عسكرية قال بأنه يفضل ألا يعلق على العمل العسكري. بالتالي يبدو أن الأمور تتجه لعمل عسكري وإن لم يكن على شكل إعلان حرب أو إعلان عملية عسكرية، ولكن تحت غطاء مشروع الحرية الذي يبدو أنه سينطلق في نسخة ثانية ربما يتضمن عملا عسكريا وموجودات عسكرية أكبر بكثير. أحمد
5: عماد، عاملان آخران يؤثران مع هذه التصريحات، الرئيس الأمريكي يفترض أن يذهب إلى بكين، الزيارة التي أجلها أكثر من مرة بسبب هذه الحرب، واستمرار التداعيات الاقتصادية، كيف يؤثران حتى الآن ونحن نتابع هذه التصريحات؟
6: طبعا العامل الاقتصادي، لأبدأ من العامل الاقتصادي أحمد، أسعار النفط ارتفعت كما تعلم إلى فوق 100، طبعا نتحدث عن خام برنت أكثر من 100 دولار، وصلت 104 دولارات. خام تكساس الوسيط وهو الخام الأكثر استخداما في المشتقات النفطية الأمريكية ارتفع هو الآخر بحوالي 2.7%، وصل إلى حوالي 97 دولار للبرميل. هذه ارتفاعات تضغط على المواطن الأمريكي بشكل كبير، لذلك نلاحظ أن وزير الطاقة الأمريكي يتحدث اليوم عن احتمال إلغاء الضرائب الفيدرالية على المشتقات النفطية في محاولة من الإدارة الأمريكية لتخفيف الضغط على المواطن الأمريكي. بالتالي مسألة الحصار، وهذا ما قاله المراقبون سابقا، تضغط بشدة على الرئيس. هو يقول بأنه يستطيع أن يذهب وأن عامل إلى مدى طويل وأن عامل الوقت لا يؤثر عليه، لكن الواقع أنه يؤثر على المواطن الأمريكي ويؤثر عليه تباعا. طبعا العامل الآخر هو الزيارة للصين، الرئيس لا يريد تأجيل هذه الزيارة، هو ذاهب نحو هذه الزيارة بلا أدنى شك، ووضع جدولا لهذه الزيارة يبدأ يوم الخميس ينتهي يوم الجمعة، سيتضمن عشاء وزيارة رسمية لأحد المعابد. الموضوع الرئيسي أو الموضوعين الرئيسيين على أجندة هذه الزيارة طبعا الوضع الاقتصادي، العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن أيضا إيران. الولايات المتحدة تعتقد بأن الصينيين يدعمون المجهود الحربي الإيراني عبر شراء النفط أولا، وعبر دعم بعض الصناعات العسكرية، لدرجة أن وزارة الخزانة في آخر 3 أسابيع فرضت عقوبات على أكثر من 15 كيانا، أي شركة وفرد صيني، تتهمهم بأنهم يساعدون إيران عسكريا تحديدا في صناعة طائرات ومسيرات شاهد. بالتالي القناعة الأمريكية أن الولايات المتحدة من خلال محاصرة مضيق هرمز، أي قطع النفط عن الصين، ربما تجبر الصين على قطع الدعم الذي تقدمه لإيران، وبالتالي محاولة إجبار إيران على القبول بالشروط الأمريكية. لكن المراقبون يقولون بأن الصين لديها بطاقات وكروت في يدها أيضا، من أهمها مسألة المعادن النادرة وقدرتها على إيذاء أو عرقلة تقدم الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. بالتالي اللقاء يتوقع أن يكون نديا إلى حد بعيد بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني.
5: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. ولمزيد من النقاش نذهب إلى ضيفي التلفزيون العربي هنا في الاستوديو، دكتور إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، واللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أبدأ معك دكتور إبراهيم. أولا قال الرئيس الأمريكي أن هذا الرد الإيراني غبي، لاحقا قال إنه لم يقرأه كاملا، ما الذي يقوله ذلك عن طريقة تعامله مع هذا الملف التفاوضي والتعديلات والنقاشات التي تجرى بشأنه؟
1: صحيح، وقبله بيوم كان قد اتصل بنتنياهو للتشاور حول الرد الإيراني. فبالتالي طبعا تصريحات ترامب دائما تصريحات متناقضة، تصريحات يبدو أنها تخرج بشكل يعني ارتجالي من دون أي يعني عامل دبلوماسي يحاول ترامب الحفاظ عليه، هذا ما اعتدناه من ترامب. وبالتالي السؤال المركزي، ماذا تريد الولايات المتحدة وما هي مساعيها، خصوصا مع هذا الاتصال الذي كان مع نتنياهو ضمن الصورة الأوسع، ضمن يعني أوراق الولايات المتحدة في المنطقة ورؤيتها لمستقبل المنطقة ورؤيتها لوضع الولايات المتحدة بعد هذه الحرب. وبالتالي يبدو أن حالة المشهد على الأرض هي محاولة يعني عض أصابع بين الأطراف وفي الدبلوماسية هي محاولة لي أذرع، بمعنى على الأرض محاولة كل طرف أن يؤثر على الطرف الآخر وأن لا يصرخ. أولا الإيرانيون لن يصرخوا ويحاولوا أن يصمدوا أمام الحصار الأمريكي الذي بات يتزايد على إيران، والأمريكان يحاولوا أن يصمدوا مع إغلاق مضيق هرمز والتأثيراته الاقتصادية على العالم، وأن الولايات المتحدة سيكون من الصعب أن تدخل في حرب واسعة من جديد، وإن كانت تفكر بحرب يبدو يمكن أن تكون حرب يعني محدودة جزئية، ولكن هذا الخيار ليس بالضرورة خيارا يمكن أن ينجح. بالمناسبة يعني نتنياهو في لقائه في برنامج 60 دقيقة قال أن يعني كان هناك لدينا تقديرات، وليس دائما تقديراتنا تكون دقيقة، وهذا يشير إلى أن يبدو أنه تهيئة للوضع القائم الذي يمكن أن يكون، بأن يمكن أن يكون هناك تقديرات مرتبطة بإمكانية الذهاب نحو خطوة إضافية يمكن أن تؤثر على إيران، ويحاول نتنياهو حفظ خط رجعة بأن هذه الخطوات يمكن أن لا تكون بالضرورة ناجحة ولكن يجب القيام بها. وبالتالي إذا حاولنا إجمال المشهد من وجهة النظر الأمريكية، ترامب يحاول زيادة الضغط على إيران ويريد تنازل واضح بموضوع الملف النووي الإيراني، وهذا ما يحاول العمل عليه، ويحاول في هذه المرحلة فصل موضوع مضيق هرمز عن الملف النووي الإيراني. إذا لم يحصل على هذا الملف بشكل أساسي وتنازلات إيرانية، فهو يريد الاستمرار في الحصار، ولكن لا يمكنه الاستمرار في الحصار إلى وقت لا متناهي، لأن استمرار الحصار على إيران معناها استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهذا يؤثر على الولايات المتحدة، وكما أشار مراسلكم من واشنطن هذا الوضع الاقتصادي يؤثر على أسعار النفط في الولايات المتحدة ويؤثر على المواطن الأمريكي وحالة طبعا ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وبالتالي يبدو أن الأطراف تحاول ستسعى للوصول إلى حل. طريق الحل هذه إما بدبلوماسية قاسية أو يمكن أن تكون من خلال ضربات عسكرية، وإن كان الحصار يمكن أن يكون أحد الملاجئ الأمريكية، ولكن الإيرانيون كذلك لا يمكن أن يصبروا على استمرار الحصار هذه، وبالتالي نحن في معادلة معقدة. محاولة التنازل من كل طرف يعني معناها تنازل يعني خسارة لهذا الطرف، وبالتالي مرحلة النضوج أن الأطراف تشعر أنه يجب تقديم التنازلات ويجب الوصول إلى نقطة وسط يبدو أن ترامب لم يصلها، والإيرانيون يدركوا أن ذلك لن يكون مع إدارة ترامب إذا ما أصرت على مطالبها التي تريدها.
5: الإشارة للشق العسكري تأخذنا لسؤال اللواء محمد صمادي. الرئيس الأمريكي قال إنه يفكر في العودة لمشروع الحرية ضمن عملية عسكرية أوسع. ضيفنا من طهران قبل قليل قال إن إيران قد تقوم بعمل استباقي. هذه أوراق ضغط متبادلة أم أننا نقترب من استئناف المواجهة العسكرية مرة أخرى؟
7: يعني أنا أرى بأن المنطقة هي فوق خط الهدنة ولكنها تحت خط الانفجار، ولكن تصريحات الرئيس دونالد ترامب إذا قرأنا ما بين السطور أستطيع أن أرى بأنه يريد أن يثبت سردية 180 درجة يختلف عما هو مقتنع به. يقول بأنه لديه ذخائر كثيرة وهناك استنزاف وهناك نقص في الذخائر وخاصة الذخائر الدقيقة وصواريخ الدفاع الجوي، ويقول بأنه يخدم العالم وهو يخدم مصلحته الشخصية، ويقول بأنه هو القوة الأكبر وقد كسر الردع الأمريكي في هذه الحرب أمام العالم أجمع، ويقول بأنه حقق النصر وبأنه يريد الآن أن يدمر البرنامج النووي، وهو الذي قال بعد حرب 12 يوما بأنه دمر البرنامج النووي، وهو الرئيس رقم 47 ولم يسيء أحد إلى الرئاسة الأمريكية كما يسيء دونالد ترامب، يطعن في بايدن وفي أوباما، ولذلك هو الآن عندما يتحدث عن مشروع الحرية 2، هل استطاع في مشروع الحرية 1 الذي لم يعني يسهل حركة السفن ولم يثق أحد من 87 دولة 1600 سفينة، لم أحد يثق بالضمانات الأمريكية بأن خطوط الملاحة آمنة وبأنه يمكن أن يكون هناك انسيابية، هل سيتم الوثوق بالوعود الأمريكية في المرحلة القادمة؟ باعتقادي كلا الطرفين، يعني إذا أخذنا في هذه الحرب الآن لا أحد يريد أن يكون حرب شاملة سواء كان الولايات المتحدة أو إيران، ولكن لا أحد منهما يريد أن يقدم يعني أي شيء أو تنازلات لمنع حدوث ذلك، ولكن نتنياهو يريد أن يكون هناك حرب شاملة. مشروع الحرية يمكن أن يتم تنفيذه بطريقة هجينة تقود إلى استمرارية لما جرى سابقا، وسيكون هناك احتكاكات ومناوشات، ولكن قد يستغل مشروع الحرية 2 لتنفيذ بعض من العمليات العسكرية الخاصة المحدودة.
0: راديو الحرية الساعة الآن 7:15.
8: بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: منذ يوم أمس وحتى الآن هناك نقطة تركز عليها إيران، وهي أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تهم الإيرانيين، بذات الطريقة التي قيم فيها الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح أو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. تقول إيران بأن تقييمات وآراء دونالد ترامب لا تهمنا، نحن نبني ردودنا انطلاقا من مصالحنا الوطنية بالدرجة الأولى. هذه المصالح موزعة على عدة عناوين باتت واضحة للجميع: وقف الحرب، أيضا فتح مضيق هرمز بالتدريج، رفع العقوبات عن إيران، فتح أو السماح بعودة بعض الأموال المجمدة لإيران في الخارج، ونهاية في نهاية المطاف الملف النووي الإيراني. بحث هذا الملف المعقد، إن تمكنت إيران والولايات المتحدة الأمريكية من عبور هذه العوائق وحل هذه العقد من بدايتها إلى نهايتها. آخر ما خرج من الجانب الإيراني من تصريحات رسمية، إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قبل نحو ساعة من الآن، كان له تصريحات في غاية الأهمية، سواء فيما يتعلق بإدارة إيران الحالية لمضيق هرمز أو ما يتعلق بالردود والتقييمات الإيرانية لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية مددت وقف إطلاق النار من جانب واحد مع أننا كنا مستعدين للحرب. أضاف بأنه لن نتراجع بأي شكل من الأشكال أمام أمريكا في النزاعات البحرية، وقال بأنه لن نسمح لترامب باستعراض انتصاراته مجددا أمام الإيرانيين، وقال أيضا بأن ترامب يبحث عن مخرج من هذه الحرب لكنه لا يريد الاعتراف بذلك. سبق هذه التصريحات أيضا كلام آخر لرضائي، منه أن إيران أو إذا دمرت البحرية الإيرانية إذا دمرت البحرية الإيرانية بحسب ما يدعيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلماذا لا يسمح حتى لسفينة أمريكية بالمرور من هذا المضيق حتى الآن؟ تحاول إيران التثبيت لدى الذهن الجمعي على المستوى الدولي أن ما بعد الحرب الأخيرة على مستوى إدارة هذا المضيق الأمر بات يتعلق بالجانب الإيراني بشكل واضح وصريح. هناك قانون يتم العمل عليه أو مشروع قانون في البرلمان الإيراني، تقول جميع المؤشرات بأنه بات جاهزا لإطلاقه أو إخراجه للعلن، وتتحدث إيران في ذات الوقت عن أنها أعطت الإحداثيات المتعلقة بالجانب الذي تسيطر عليه إيران من هذا المضيق إلى المجتمع الدولي. من ناحية أخرى تحاول أو تشكك إيران في نوايا الولايات المتحدة الأمريكية على المدى البعيد، تلعب أو تحاول إيران الاستفادة من ورقتين هما مضيق هرمز ومسألة الدعوة بشكل مستمر لمسألة وقف الحرب، سواء فيما يتعلق بالجانب الإيراني أو على مختلف الجبهات الأخرى، على اعتبار أن إيران تقيم هذا الأمر على أنه خطأ استراتيجي أمريكي جرى بترك طاولة المفاوضات ودفع إيران نحو هذه الحرب. إيران تحاول الاستفادة من الظروف الحالية لمنع الجانب الأمريكي قدر المستطاع من الحصول على امتيازات لاحقة عبر البرنامج النووي، وذلك عبر سحب نقاط تتعلق بالتعويضات وفك تجميد الأموال عن بعض الأصول الإيرانية في الخارج، ودمج هذه النقاط في مسألة وقف الحرب وأيضا فتح مضيق هرمز، بحيث إذا عادت إيران لاحقا إلى طاولة المفاوضات لا يستطيع الجانب الأمريكي المطالبة بالحصول على امتيازات على مستوى البرنامج النووي إن عاد الطرفان في نهاية المطاف إلى طاولة هذه المفاوضات. وهذا الأمر محل شك حتى هذه اللحظة بالنظر إلى تصريحات الطرفين.
4: من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومات التي نضيفها إلى محاور النقاش مع ضيفي التلفزيون العربي هنا، دكتور إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، واللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. دكتور إبراهيم، يكرر الرئيس الأمريكي مسألة أكثر من مرة، وهي مسألة أن هناك انقسام في القيادة الإيرانية. إلى أي مدى هذه التصريحات التي أوردها مراسل التلفزيون العربي في طهران الآن تشير إلى هذا الانقسام، أو حتى شكل الردود التي وردت والبيانات التي تصدر من طهران، كما يؤكد أنه لا يتعرض لأي ضغط ولا مشكلة لديه في الوقت؟
1: يعني لا يمكن المراهنة على حديث عن الانقسامات، بمعنى أن الصوت الإيراني الذي يخرج إلى العالم هو صوت واحد حتى الآن. يمكن أن يكون هناك حالة من الخلافات الداخلية داخل الإيرانيين، ولكن الصوت الذي يخرج إلى العالم والصوت الذي يدير دفة المفاوضات والمعركة يبدو أنه صوت واحد، ويبدو أن النبرة العسكرية فيه هي الطاغية، ولكن هذا الصوت الأساسي في هذه في هذا السياق. الآن بخصوص ترامب وما يمكن أن يعول عليه من خلال هذا الحديث، هو يحاول إصدار مشهد للعالم أن الولايات المتحدة منتصر، وأن الإيرانيين منقسمون، وأن الجانب الإيراني قد تلقى ضربة كبيرة، وكل هذه في محاولة يعني صياغة مشهدية مرتبطة بالولايات المتحدة، وأن على قدرتها على الاستمرار في هذه الحرب، وعلى قدرتها وصمودها، وعلى يعني إيذائها للإيرانيين وفق التصور الأمريكي. ولكن أحمد لو سمحت، لمحاولة قراءة المشهد يجب أن نحاول قراءة السيناريوهات، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه خلال الساعات الماضية لم يكن هناك حديث من الوسيط الباكستاني، كان حديث الأمريكي محدودا، وكان الاتصال الذي كان بين ترامب كان مع نتنياهو، وبنفس الوقت هناك زيارة لترامب إلى الصين، وكان هناك حديث رشح من السفير الإيراني في بكين أن هناك يعني مقترحا صينيا يمكن أن يطرح على الطاولة. وبالتالي في ظل هذا المشهد كله، هذا يشير إلى حالة من الانسداد حتى الآن في الموقف التفاوضي. لا يمكن أن نعرف إذا كان هناك قنوات يعني لم يتم التصريح بها إلى الإعلام، أن هناك بعض الأمور التي لم يعني يتم التصريح بها في الإعلام، ولكن هذا المشهد مشهد بعض الشيء قاتم إذا أخذنا بعين الاعتبار الصورة الكلية وحالة الانسداد التي وصل إليها المفاوضة. وبالتالي هذا يدعنا نفكر في السيناريوهات الممكنة. حديث ترامب عن إمكانية فتح مضيق هرمز ويعني الحرية 2 كما سماه لفتح المضيق، هذا يشير إلى أن إما أن ترامب مضطرب في اتخاذ القرار، بمعنى أن الحرية 1 لم ينجح وبالتالي كيف سيقوم بالحرية 2، أو أنه يراهن على أن هذا سيكون مسعى في اتجاهين. الأول هو محاولة فتح المضيق وجر العالم إلى معركة مرتبطة بالمضيق، وترك المعركة المرتبطة بإيران واليورانيوم إلى معركة مرتبطة بالمضيق، ومحاولة الحديث للعالم أننا الآن في معركة حول مضيق هرمز وحول الملاحة الدولية، والحديث بهذا الاتجاه، وهو يدرك أن هذه المعركة يمكن أن تكون خاسرة، بمعنى أن حالة السيطرة على المضيق لن تكون سهلة، وهذا ما رأيناه فيها ألغام بشقين، ألغام بالمعنى الحقيقي، وألغام بالمعنى المجازي، بمعنى أن الدخول إلى المضيق يشكل حالة تهديد للقوات الأمريكية، مسيرات غيرها من الزوارق غيرها التي يمكن تضرب القوات الأمريكية، وتجرها إلى حالة استنزاف ستضرب المشهد الأمريكي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون دخول المضيق ليس فقط لمحاولة جر العالم إلى معركة حول المضيق، إنما لأن يكون هناك محاولة أمريكية لدفع بالقوات الأمريكية قدما إلى الأمام لضربة إضافية على إيران. كان التنسيق بين نتنياهو وترامب يمكن أن يكون جزءا منها، ولكن يمكن أن يكون ذلك كذلك يعني مرتبط بالزيارة إلى الصين، يمكن أن يكون بعد الصين إذا شعر أنه يمكن أن يكون هناك ضغطا من الصينيين على الإيرانيين. هذا السيناريوهات المطروحة، ولكن هل سيناريو المفاوضات لم يعني يزال عن الطاولة؟ لا، ما زال قائما، ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تفكر بالخيارات العسكرية، وهذا مرتبط بشكل أساسي بوجهة الولايات المتحدة. هل هي كانت صادقة في المفاوضات ورأت أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، أم أنها كذلك كانت مرتبطة بوصول قوات إلى المنطقة، محاولة ضغط على إيران، وبالتالي هذا الذي يحدث الآن هو جزء من مشهد أوسع. يعني الوصول إلى حالة الانسداد في المفاوضات هي حالة يعني مقصودة للوصول إلى معركة أخرى. النقطة الإضافية التي لدى الولايات المتحدة مرتبطة باستمرار الحصار، استمرار الحصار على إيران بشكل يعني مستمر، وهو يدرك أن ذلك يؤثر على الإيرانيين، ولكن استمرار الحصار لا يمكن أن يستمر إلى فترة

0: يسيطرون على المضيق وأن المضيق ورقة رابحة بالنسبة لهم، وبالتالي هم يؤثرون على الولايات المتحدة. هم يدركون أن الولايات المتحدة أو على الأقل هكذا يعتقدون لن تقدم على حرب إضافية، خصوصا أن الولايات المتحدة في الحرب التي كانت لم تنجز إنجازات واضحة لتحسم المعركة، وبالتالي ليس هناك قدرة أمريكية على الذهاب قدما في معركة إضافية لحسمها، وهذا الرهان الإيراني، وبالتالي هم يحاولون الدفع قدما بإنجازات من خلال هذه المفاوضات، لأنهم يدركون أن ما بعد هذه المفاوضات وما بعد هذه الحرب وما بعد الاتفاق ليس ما قبله، وبالتالي هم يحاولون الآن وضع شكل المنطقة من جديد من خلال هذه الحرب أو هذا الاتفاق.
1: نتوسع في السيناريو العسكري معك اللواء المتقاعد محمد صمادي. ما الذي حققته عملية مشروع الحرية قبل أن توقف حسب ما قال الرئيس الأمريكي بسبب مطالب بعض الدول، وما الشكل المتوقع لما يقول أنه استئناف لها وعملية عسكرية أوسع، وكيف استعد الجانبان؟
2: يعني هي هالة إعلامية أكثر من أن يكون لها تأثير فعلي، لأنه كان الحديث عن الإنسيابية لمسارات ملاحية آمنة، ومباشرة كان هناك يعني الجانب الإيراني قام بتوسيع منطقة النفوذ ليس فقط في المضيق وإنما في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية للمضيق. ولذلك الآن نستطيع أن نقول بأن مشروع الحرية 1 كان مشروع فاشل، الآن مشروع الحرية 2 لا يمكن أن يكون هناك قدرة لتنفيذ هذا المشروع إلا إذا صوحب بعملية عسكرية بضربة سريعة، ضربة تكون أقصر مدة وأكثر حدة على ما تبقى من القدرات البحرية. لاحظنا خلال 72 ساعة الماضية حركة نشطة إعلاميا وميدانيا بما يتعلق في الزوارق السريعة والغواصات الإيرانية في منطقة المضيق. الولايات المتحدة لديها خيارات واسعة تستطيع أن تفرضها وتلوح بها في منطقة البحر العربي في المضيق. حاملات الطائرات الآن حاملتي طائرات، لأن جيرالد فورد غادرت المنطقة، بالإضافة إلى سفينة تريبولي والعديد من القطع البحرية. كان هناك حركة نشطة خلال آخر 48 ساعة لطائرات التزود بالوقود في المطارات والقواعد الإسرائيلية. لا نستطيع أن نغفل بأن الولايات المتحدة مستعدة وتجري استعدادات لأن تفرض يعني النفوذ العسكري، ولكن بالمقابل القدرات اللامتماثلة لدى الجانب الإيراني ما زالت قوية، ما زالت فاعلة، ما زالت قادرة على أن تعمل على إرباك وإلحاق خسائر في الجانب الأمريكي. ولذلك قد تكون مشروع الحرية 2 سيكون بنفس الوتيرة لمشروع الحرية 1 ويأخذ مزيد من الوقت. ولذلك نحن كما ذكرنا في مرحلة استنزاف هجينة، كلا الطرفين يحاول أن يلوح بالقدرات الردعية، المنطقة غير مستقرة، وهو صراع حقيقي، صراع ما بين مشروع إيراني مشروع صهيوني في المنطقة. الولايات المتحدة تسعى لمكتسباتها وليس لمكتسبات حلفائها ولا لمكتسبات أهل هذه المنطقة، ومن يدفع الثمن الجغرافيا العربية والاقتصاد العربي.
1: أشكرك اللواء المتقاعد محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، ودكتور إبراهيم الخطيب أستاذ دراسة النزاعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لكما على هذه القراءة. استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل خلال هجماتهما على إيران منشآت دوائية وطبية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في إيران. نحو 30 شركة ومصنعا تضررت وتوقف عملها مؤقتا، إضافة إلى العقوبات والحصار، ما أدى لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
3: الجرعات الكيميائية المخصصة لعلاج مرضى السرطان صارت نادرة هنا، فنصف موادها تعتمد على المستورد بحسب نقابة الصيادلة الإيرانية. السرطان ليس وحده ما ينهش أجساد المرضى الإيرانيين بعد الحرب الأخيرة، فأمراض الرئة وكثير من الأمراض المزمنة يعاني المصابون بها من عدم توفر أدويتها بعد استهداف.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: حوالى الإسرائيلية. وعلى أي حال فإن الصورة السابقة لا توثق سوى اتفاق هش لوقف إطلاق النار تنتهي صلاحيته مع دخول 17 من مايو الحالي، يقابلها أخرى تكشف عن مفاوضات مشحونة بين لبنان الرسمي وتل أبيب من المقرر عقد جولتها الجديدة الخميس والجمعة المقبلين. وتلك ترافقها نية إسرائيلية معلنة بضرورة إجرائها تحت القصف، فرفض نتنياهو شرط بيروت عقدها على أرضية التهدئة ما زال قائما، بينما التأكيد على استمرار الحرب ضد لبنان بمعزل عن المواجهة مع إيران ما زال قائما أيضا.
3: ومن بلدة عيتانيت في البقاع الغربي ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسي. أهلا ومرحبا بك إدمون، كيف تبدو الصورة لديك وما جرى خلال الساعات الماضية في مناطق البقاع؟
4: نعم، نحن في عيتانيت على بعد مئات الأمتار فقط من مدخل بلدة مشغرة التي طلب الاحتلال الإسرائيلي أن يتم إخلاؤها، إضافة إلى بلدات أخرى مثل قلية، مثل جرجوع، الريحان، الميرية وعرب صليم. طبعا مشغرة من بعد ما طلب الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها نزح عنها حوالي 700 عائلة تقريبا، وعندما دخلنا إلى البلدة كان هناك شبه انعدام وجود لأي شخص موجود داخل هذه البلدة. كل البلدة تقريبا نزحت، لم نصادف إلا القليل القليل من المواطنين الذين غادروا بعد الاعتداء الأول والضربة الأولى على بلدة مشغرة. كان هناك غارة إسرائيلية على منزل داخل البلدة، من بعدها يعني كان هناك عشرات العائلات التي بقيت في البلدة والتي كانت مصرة على البقاء، ولكن بعد الغارة قرروا المغادرة وقرروا النزوح، وبالتالي البلدة الآن هي مخلاة. وطبعا المواطنون والنازحون، نتحدث عن حوالي 700 عائلة نزحت عن بلدة مشغرة، نزحوا إلى بلدات قريبة. نحن مثلا في عيتانيت هناك المئات وصلوا إلى هذه البلدة، هم يقفون هنا مثلا في مركز للمطرانية وبالتالي ينتظرون يعني هل انتهت الضربة، طالما حصل اعتداء واحد هل انتهت الضربة، هل سيعودون، وبالتالي هم لا يعرفون ماذا سيفعلون وينتظرون ساعات الليل وما إذا كان ستكون هناك اعتداءات جديدة. شو صار معكم؟ كيف طلعتوا من البلد؟
5: احنا أجينا أنظر الصباح من الجيش العدو أنه بيخلق بلدة مشغرة، ضربنا حالنا وهربنا، جينا على المطرانية لهون.
4: لحقتوا تاخذوا غراض؟
5: لحقنا، جينا بأواعينا اللي بتجينوا جينا فيه، وهيك متنا مثل غيرنا، هالشعب كله هيك ماطين الله والفرش. نرجع الليل على مشغرة أم ليش نرجع؟ بس هيك كنا نعرف،
4: ما نكون عارفين بقى.
5: لا، القرار طبعا ما مش عارفين له بعد، ناطين الله والفرش.
4: صار في غارة واحدة على
5: البيع. على غارة، بس كان في غارة غير غار مشغرة كمان، بعيدة شوي عن مشغرة.
4: في قلية.
5: ايه، وأقرب من إليا بين مشغرة وإليا. يعني هلا نحن ناطين الله فرج، ربنا يفرج علينا فينا نرجع على مشغرة.
4: أول مرة بتنزل؟
5: ايه، ليش بكذب عليك، ايه أول مرة.
4: بالحرب السابقة بقيت؟
5: لا، بقينا كل الحرب هاي، بس جينا أنظار من جيش العدو قال بتخلوا بعض، خليني ضبنا حنا وجينا هلا عم نشكركم طعمنا على بابك.
4: شكرا لك. طبعا نتحدث هنا عن حوالي 20 عائلة موجودة داخل هذه المطرانية. خبرينا يعني من أي ساعة طلعتوا، كنتوا عم يعني كنتوا بجو دراسي وكنت؟
6: نعم، نحن ظهرنا الساعة 9 الصبح، كنا مش مقررين إذا منروح المدرسة اليوم ولا منروح ولا لا، فطلعنا أونلاين وما قطع على الأونلاين 3-4 دقايق وتلقينا الخبر، فما عرفنا كيف ظهرنا. نحن اللي بقينا هيديك الحرب هيديك الفترة ببيوتنا وكنا صامدين وما بدنا نفل، اليوم بمفاجأة تلقيناها بإنذار أنه نخلي مشغرة. كانت ثقيلة علينا وصعب علينا، بس هنا نحن موجودين هون، عيالنا نحن هون 20 عائلة تقريبا بحدود 40-45 شخص، فلينا وباقيين بغرضنا مثل ما نحن، ما عارفين إذا فينا نرجع نجيب شيء ولا ما فينا نرجع على الضيعة. إذا أولادنا آمنين هون ولا مش آمنين. فعلى أمل إنه نحن نقدر نتلقى شي خبر من أي حدا يقلنا إذا فينا نرجع على مجهرة أو لا.
4: طبعاً وصل الصوت. شو بدك تقولي أول مرة بتطلعي برات؟
7: أنا الحرب اللي قبل مني قعدت 11 شهر هون، كان بيتي مهدم كله زو.
4: ما عندك بيت جوا؟
7: لا، كان ما كان بيتنا كان مهدم، بس ضلينا قاعدين هون بعيتانيت.
4: ما بعدتي عن الضيعة؟
7: لا ما بعدنيش.
4: ما فيكي؟
7: لا، مشغرة ما اسمها يا أمر مشغرة، في أظرف منه مشغرة، دعانا مشغرة، دعاني. شو بدنا نعمل؟ هلا بس انظرونا، جيت أني وجوزي وابني وقاعدين هلا بعيتني، شو بدنا نعمل؟
4: إن شاء الله بترجعوا بالسلامة. وطبعا يعني المناشدة بضرورة إبلاغ يعني العائلات والمواطنين. شو بدك تقول؟
8: مصر كنا إذا انخطفت صبية عليها ينعمل إضراب عنا. بعمان الوقع له شي ضحية ببلدنا يختلف أحمد وحنا. بالعراق بشي بلحة مش مستوية تقشع شعبنا بدم وتحنى. كفى جهل وعواطف مهترية، قلب غير التعب منها مجنة. جهل ما جبلنا إلا البلية ونخلنا بمنخل الشر وعجنة. تركوا للشيخ كتبوا السرمدية، للمفتي المقام والمتدنة. حبوب المسبح القوة الخور رعية، وإلي نظم القصايد والمعنة. الوطن لبنان قبلي وقبل بيي، قبل جدي على ترابه اتمنى. ظروف المرأة عليك وعلي، تعلمنا من عبد غير الله ودركنا وجيشنا وأرضة وطننا.
4: شكرا لك. شكرا. طبعا يعني هناك التعبير بأشكال مختلفة، ولكن المناشدة الأساسية من قبل من نزح سواء من قلية من مشغرة ومن كل البلدات التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءهم، أن يعلموا هل يستطيعون العودة بعد تنفيذ غارة بقلية وغارة بمشغرة. وطبعا نحن نتحدث عن مئات العائلات، يعني صادفنا عائلات يعني تسكن في سياراتها على الطريق، وبالتالي هم لا يعرفون مصيرهم في هذه الليلة. طبعا يعني الغارات لم تقتصر فقط على البقاع الغربي، هناك غارات عنيفة حصلت ولم تتوقف حتى ساعات المساء الأولى على قرى في قضاء النبطية وفي القطاع الغربي وفي بنت جبيل. على مستوى عمليات حزب الله باختصار هناك 15 عملية، وطبعا حزب الله لا يزال يركز على المحلقات الانقضاضية كحلقة قوية بعمليات استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي ودباباته وآلياته سواء في القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي.
3: نزوح جديد بعد تهديدات إسرائيلية لعائلة لبنانية بدون متعلقاتها مع استمرار الغارات. صورة ومقابلات نقلت لنا هذا المشهد من بلدة عيتانيت مراسلة تلفزيون العربية المنساسين. شكرا جزيلا لك إدمو على هذه الصورة والمقابلات. في أخبارنا أيضا، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف إسرائيل والمنظمات المتهمة بدعم أنشطة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن فرض العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين جاء بسبب العنف ضد الفلسطينيين. وقالت في منشور على منصة إكس أنه آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى التنفيذ، مضيفة أن التطرف والعنف لهما عواقب. وفي رده قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعار أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين ومنظمات أخرى مرفوض بشكل قاطع، وأشار إلى أن القرار تعسفي ومسيس ويتضمن معاقبة الإسرائيليين على مواقفهم وفق تعبيره. ومن رام الله ينضم إلينا أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أمير. أولا، هذه القائمة المستهدفة بالعقوبات، ما الذي نعرف عنها وإلى أي مدى تماثل العقوبات هذه وإلى أي مدى هي كافية لمنع هذه الأنشطة؟
9: أولا حتى هذه اللحظة الاتحاد الأوروبي لم يعلن الأسماء التي فرضت عليها العقوبات ولا الكيانات التي فرضت عقوبات عليها. حتى هذه اللحظة يتم تداول أسماء من باب التوقعات على رأسهم على سبيل المثال واحدة من النشيطات في المشروع الاستيطاني التي تروج للإبادة الجماعية وتروج للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين. نحن نعتبر أن هذا النوع من الخطوات هي خطوات مهمة جدا وجوهرية من باب أنها ترسل رسالة إلى العالم في طبيعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية من خلال الإرهاب الاستيطاني وإرهاب المستوطنين المرعي من حكومة الاحتلال. ولكننا في ذات اللحظة لدينا الكثير من الملاحظات على هذا النوع من العقوبات. نحن نعتقد أن هذه العقوبات انتقائية جدا وقليلة جدا بالنظر إلى حجم الاعتداءات الإرهابية التي تنفذ ضد المواطنين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن مئات بل آلاف الاعتداءات الإرهابية التي نفذت بحق فلسطينيين في السنوات الماضية. هذه العقوبات تترجم الآن بأعداد قليلة جدا لا ترتقي إلى مستوى الجرائم التي ارتكبت.
1: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
3: الأفعال ومن يسهلون استمراره.
9: أولا المؤسسة الرسمية الفلسطينية بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية هي تمارس جهدا كبيرا وعظيما على صعيد يعني فضح إجراءات دولة الاحتلال وكشف المتورطين في الجرائم الإرهابية ضد المواطنين المدنيين العزل الفلسطينيين. هذا جهد يمتد إلى سنوات طويلة تقوم به المؤسسة الرسمية والمؤسسات الحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية. ما أريد أن أقوله أن هذه العقوبات بدأت منذ أكثر من 3 أعوام، فرضها الاتحاد الأوروبي وجهات دولية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تقوم بإلغائها مرة أخرى. هذه العقوبات ليست جديدة، هذه العقوبات تضاف إلى عقوبات سابقة. المستوطنون الذين فرضت عليهم عقوبات في السنوات الماضية لا زالوا يمارسون الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين. نحن لدينا تسجيلات وتصويرات تظهر مستوطنين تعرضوا لعقوبات، قاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين في السنوات الماضية. ما أريد أن أقوله أن هذه العقوبات صحيح أنها مهمة في إطار اختراق الجدار الكبير الذي وضع لحماية المستوطنين، إلا أنها لم تمنع المستوطنين عن تنفيذ الاعتداءات لأنها عقوبات محدودة ولم تطل الجذر الذي يحمي ويرعى ويقدم الدعم للمستوطنين في كل أشكال إرهابهم.
3: الموقف الأمريكي كيف يؤثر في وجود عقوبات فاعلة واستهداف لهذه الشخصيات ومعاقبة لها على ما تفعل؟
9: نحن نعتقد أن الموقف الأمريكي الحالي هو موقف داعم، وهو موقف يقدم دعم معنوي ومادي لإرهاب المستوطنين، لأن أول ما فعلته الحكومة الأمريكية الحالية هي بإزالة العقوبات التي فرضت على المستوطنين في السنوات الماضية في الإدارة الماضية. بالرغم من محدودية العقوبات بالمناسبة، كانت عقوبات محدودة جدا وتطال أفراد محدودين، وتم تكرار فرض العقوبات عليهم، أي أن العقوبات التي فرضت من كل دول العالم بما فيهم الإدارة الأمريكية هي طالت ذات الأشخاص الذين تعرضوا للعقوبات، ولم يتم توسيع دائرة العقوبات. الإدارة الأمريكية قامت بإزالة العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين الأفراد، مما أرسل رسالة معنوية للمستوطنين أن بإمكانهم الإمعان في المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهذا ما شهدناه بالمناسبة في العام ونصف الماضي. يعني صعدت اعتداءات المستوطنين وإرهابهم إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة. الحكومة الأمريكية الآن ونحن نتحدث عن السفير الأمريكي المتواجد الآن في إسرائيل. هذا السفير هو يقدم دعم ويقدم موقفا يعني متناغما بشكل تام، يرتقي لمستوى تبادل المواقف مع إرهاب المستوطنين، يقدم دعم معنوي ويقدم حماية لهؤلاء، ويحاول من خلال التقرير التي يتم رفعها إلى الإدارة الأمريكية أن يتم التجاوز عن الكثير من العقوبات. وبالتالي نحن نعتقد أن هذا السلوك ويرتقي لمستوى الشراكة في تنفيذ جرائم المستوطنين وإرهاب المستوطنين ومسألة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية. لا يمكن فهم موقف الإدارة الأمريكية اللي باعتباره يعني موقفا يعني يحاول أن يتجنب أن يعلن موقف صريح ويدفع الإدارة الإسرائيلية، يدفع الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن الخطوات والجرائم ويكف إرهاب المستوطنين عن الفلسطينيين المدنيين. نحن نتحدث عن رعاية رسمية من قبل جيش الاحتلال لإرهاب المستوطنين. هذه الرعاية هي التي تدفع الإرهاب إلى مستويات قياسية، ولولا هذه الرعاية لما وصل مستوى الإرهاب إلى هذا النوع من المستويات الذي طال القرى الفلسطينية وطال التجمعات البدوية واقترب من المدن الفلسطينية إلى مستويات يعني كبيرة وغير مسبوقة في ذات اللحظة.
3: أشكرك أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على هذه القراءة والتعليق. نشير إلى هذا الخبر العاجل، موقع أكسس ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث مع فريق الأمن القومي اليوم الخيارات مع إيران بما في ذلك العمل العسكري. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث مع فريقه للأمن القومي اليوم الخيارات للتعامل مع إيران بما في ذلك العمل العسكري. في أخبارنا أيضا، وقع 9 وزراء في الحكومة الإسرائيلية و13 عضوا في الكنيست على بيان يطالب شرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى الجمعة المقبلة، وطالب الموقعون بالسماح بتنفيذ الاقتحامات مساء الخميس في حال تعذر الجمعة تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية في نكسة عام 67. في سياق متصل، يستعد مستوطنون لتنظيم مسيرة الأعلام السنوية المدعومة حكوميا التي تشمل مشاركة أعداد كبيرة من المستوطنين لاقتحام البلدة القديمة من باب العمود. استشهد فلسطيني باستهداف مباشر من مسيرة على مفترق بني سهيلة وسط مدينة خان يونس، ونقل مواطنون جثمان الشهيد لمجمع ناصر الطبي غرب المدينة قبل التعرف عليه وإلقاء نظرة الوداع من قبل ذويه. ومن خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية أحمد البطة. أهلا ومرحبا بك أحمد. هذه الغارة ضمن اعتداءات كثيرة سجلت في الساعات الماضية، ما حصيلة الضحايا لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة؟
13: أحمد، 4 من الشهداء وصلوا لمجمع ناصر الطبي والمستشفى المعمداني وأيضا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وكامل المستشفيات التي ذكرتها الآن وهي حصيلة للاعتداءات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف منذ ساعات الصباح كما هو الحال في كل يوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. الشهيد الأول أو الشهيدين الأولين كانا في وسط القطاع، انتشل جثمان هؤلاء الشهداء من منطقة وادي غزة من منطقة نتسريم تقريبا جراء قصف إسرائيلي كان يوم أمس، واستطاعت الطواقم انتشال جثامينهم خلال ساعات صباح هذا اليوم. ثم استشهد مواطن آخر جراء إطلاق النار باتجاهه مباشرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأيضا وصل جثمان شهيد من مفترق بني سهيلة وسط مدينة خان يونس جراء استهداف إسرائيلي من مسيرة مباشرة استهدفت هذا المواطن خلال ساعات عصر هذا اليوم. 4 من الشهداء في عدد لا يتوقف، وهذه الأعداد التي نحصيها يوميا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 855 شهيدا نتيجة هذه الخروقات. يوم أمس كنا نتحدث عن عدد من الشهداء، من بينهم 2 كانت طائرات الاحتلال قد اغتلتهم في مركبة مدنية بين بين هؤلاء الشهداء مدير جهاز المباحث العامة في مدينة خان يونس. طبيعة الحال جيش الاحتلال يواصل هذه الخروقات ميدانيا، ويواصل أيضا على طول ما يعرف بالخط الأصفر التهام مزيد من المساحات، مساحات الفلسطينيين المتبقية. يكدس أكثر من 2 مليون فلسطيني في ما تبقى من محافظات في المناطق الغربية على طول مناطق قطاع غزة، ويواصل أيضا خروقاته في الجانب الإنساني من هذا الاتفاق، يمنع فتح معبر رفح بشكل كامل، يواصل يعني تأريق حياة الفلسطينيين، وأيضا مفاقمة الواقع الإنساني من خلال عملية السفر المعقدة، التحكم بأعداد الخارجين، أعداد قليلة بالمفارقة مع عشرات الآلاف ممن يحتاجون سفرا عاجلا من المرضى والجرحى وفئات مختلفة. واقع إنساني صعب. أيضا يواصل جيش الاحتلال التحكم من خلاله في إدخال شاحنات المساعدات، يدخل أعداد قليلة، يتحكم بالأصناف، يتحكم بالكميات، يدخل كميات أكبر من البضائع بالمقارنة مع ما يسمح بإدخاله من مساعدات، وبالتالي هو يمنع كل يعني أشكال تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة مع مواصلته للعمليات العسكرية ولعدوانه بصورة مختلفة وبأشكال متعددة، وبذلك يعيش الفلسطيني واقعا إنسانيا صعبا.
3: خان يونس مراسل التلفزيون العربية أحمد البطة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة والمعلومات. ترقب العالم قمة يعقدها الرئيسان الصيني والأمريكي في بكين الخميس المقبل، والتي من شأنها التأثير على مسار الاقتصاد العالمي. فبالإضافة إلى ملفي إيران وتايوان، تزدحم أجندة لقاءات دونالد ترامب وشي جين بانغ بقضايا لا تقتصر على تعريفات الجمركية المتبادلة. بعد هذا التقرير تستكمل معكم ديما عزيدين هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
14: تحت هذا العلم تلتئم الخميس قمة تجمع رئيسي بلدين يشكلان 43% من الاقتصاد العالمي، وأي مخرجات تسفر عنها سيشعر بنتائجها كل من يقطن على ظهر هذه المعمورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب لبكين للقاء نظيره الصيني شي جي بينغ، وقد تشابكت الملفات بين البلدين، فبالإضافة إلى موقفيهما المتباين حيال واقع إيران وتايوان، فإن اللقاء سيكون محملا بملفات اقتصادية لا حصر لها.
1: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات مع الاحتفاظ بآلية جديدة في مضيق هرمز. طهران تطالب أيضا بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في المقابل ترى أوساط سياسية أمريكية أن هذه المطالب بعيدة عن التصور الأمريكي للحل الذي يركز على إنهاء ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها السابقة. وبين رد ورد مضاد يتصاعد التوتر في المنطقة من جديد مع تلويح ترامب بما يسمى مشروع الحرية بلس، في إشارة إلى خطة عسكرية تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز بالتوازي مع خطوات أخرى لم تكشف تفاصيلها بعد. في ظل شد الحبال ولعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر، تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لتذليل الفجوات ومنع تجدد الحرب وصولا إلى الاتفاق المنشود.
4: حذرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن وقف إطلاق النار في إيران يتعرض لضغوط متصاعدة، مؤكدة أن الاتحاد يعمل على توسيع عقوباته على طهران وتعزيز حضوره البحري في المنطقة، مع إبداء استعداده للإسهام مستقبلا في أي مسار دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني.
5: يرزح وقف إطلاق النار تحت ضغوط شديدة في أعقاب الضربات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. إن قبضة المتشددين في طهران على أهم ممر لشحن الطاقة في العالم وضع مرفوض. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق عقوباته على إيران لتشمل أيضا المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة. وناقشنا كذلك تعزيز مهمة أسبيدس البحرية لصون حرية الملاحة، وقد تكون أيضا إسهاما منا في التحالف الدولي الراغبة الذي تقوده فرنسا والمملكة المتحدة. ويمكن للاتحاد الأوروبي فضلا عن ذلك أن يقدم خبرته المكتسبة على مدى عقود في المفاوضات النووية مع إيران في حال استؤنفت تلك المحادثات.
4: فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فردا وكيانا قالت إنهم مرتبطون بإيران، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في أنشطة عدائية منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى. وتتضمن لائحة العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي المناصب إدارية. وتنضم إلي الآن شبكة مراسلي تلفزيون العربي من واشنطن محمد بدين، من طهران حسام دياب، ومن القدس أحمد دراوشي، وأيضا من لندن زاهر عمرين، ومن بروكسل عبد الله إيماسي. تحياتي لكم جميعا، والبداية من واشنطن مع تصريحات ترامب وأيضا مع المشاورات التي تجري مع مجلس الأمن بخصوص السيناريوهات والخطوات المستقبلية. محمد،
6: تكاد التصريحات الأمريكية، خاصة تصريحات الرئيس الأمريكي ديبا، تكاد تقول بأن الحرب عادت أو توشك على العودة من جديد، لكن لديها اسم وثوب جديد وصيغة جديدة، إعلان أو تسمية جديدة، هي الآن مشروع الحرية بلس. ذلك ما كان ألمح إليه أصلا يوم أمس السناتور لينزي جراهام المقرب من كل من ترامب ونتنياهو، مباشرة بعد مكالمة نتنياهو ونشر ترامب ذلك المنشور يوم أمس الذي يقول فيه بأن المقترح الإيراني غير مقبول على الإطلاق. واليوم يضيف بأنه لا يستحق أو لم يكن يستحق حتى أن يضيع فيه وقته لقراءته، وبأنهم أخذوا وقتا طويلا لتقديم هذا المقترح. الآن يتحدث عن شيء مطور من عملية أو مشروع الحرية، أي سيكون ليس فقط لتأمين حرية الملاحة، وإنما تلميحات إلى أنها ستكون على منوال أو نسق عملية عسكرية جديدة. يوم أمس كان يقول وزير الطاقة الأمريكي بأن الولايات المتحدة لديها كل القدرات والإمكانيات.
4: فقط للاستيضاح، الحديث الآن إذن يتركز على مشروع الحرية بلس، وفي بداية مشروع الحرية الأساسي كان تعريفه بأنه عملية دفاعية وليست هجومية، منفصلة عن الغضب الملحمي وإلى ما ذلك. الآن عندما تدرس كل الخيارات بما فيها العمل العسكري، يتم طرح فقط مشروع الحرية بلس ولا عودة ولا حديث عن الغضب الملحمي واستكماله.
6: هذه مظلة تناسب ترامب كثيرا، تناسبه لأنه كان قال للكونغرس بأن الغضب الملحمي قد انتهت، فهو لا يمكنه أن يعود إلى تلك العملية لأن عداد الوقت الدستوري لن يكون في صالحه. ثم وترامب على كل حال من الشخصيات السياسية الأمريكية وربما حتى من حول العالم التي تحب إطلاق التسميات تباعا، وهو يفاخر بذلك دائما. لذلك مشروع الحرية بلس الذي يتحدث عنه الآن هو جزء وامتداد من السياق العام، وهو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنه سيحمل تسمية جديدة لأنه سيكون سياقا أو إطارا بإمكانه أن يدفع المزيد من الحلفاء، المزيد من الدول الأخرى التي كانت تمانع أو كانت تماطل من أجل أن تنضم إلى حلفه في محاولة تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. سيكون هذا إطارا بالنسبة لهم، خاصة من خلال الحجة القائلة هذه ليست الحرب التي بدأناها، وإنما هذه عملية لتحرير الملاحة، هذه عملية لتحييد الخطر الإيراني. وهنالك مبدأ عام على كل حال في حلف شمال الأطلسي بين الحلفاء الكبار، خاصة الولايات المتحدة وكبار أعضاء حلف شمال الأطلسي، هو اتفاق على أن النظام في إيران نظام سيء، وصفهم ترامب اليوم بأنهم مجانين كما في الولايات المتحدة كما قال، وقال بأن مشروع الحرية هذا الحرية بلس لن يكون فقط من أجل تأمين الملاحة، وإنما نحن نتحدث عن تلميحات بأنه سيكون عملية عسكرية زائد تأمين الملاحة، أي كلاهما تتقاطعان، وهما عمليا مشروع الحرية بلس، بمعنى أننا سوف من المتوقع حسب الترجيحات ولا تفاصيل واضحة حول مشروع الحرية بلس، كل ما قيل عنه هو ما قاله ترامب لماما عندما قال هو نسخة مطورة من مشروع الحرية. سوف نتحدث عن عمليات بحرية موسعة، إزالة للألغام، ولكن ليس فقط مرور سفن عبر المنطقة الأمنية المعززة، وإنما أيضا ربما إحكام السيطرة على السواحل أو المناطق المحاذية للسواحل الإيرانية، بما يضمن أن لا يكون هنالك أي خطر يتهدد الملاحة عبر المضيق. هذه هي الجزئية المتعلقة بمشروع الحرية بلس التي يسوقها ترامب إلى حلفائه وإلى من يريد أن يضغط عليهم لكي ينضموا إلى المشروع. لكن تبقى جزئيات أخرى تتعلق بإيران نفسها والمشروع النووي أو الملف النووي الإيراني، بما في ذلك استعادة اليورانيوم على التخصيب، الذي قال بأنه تعهدوا شفاهة له بأنهم سيعيدونه أو بأن الولايات المتحدة ستدخل وتأخذ هذا اليورانيوم على التخصيب، لكنهم في المقترح المكتوب تجاهلوا تلك النقطة. وإن كان لافتا أنه في المقترح المكتوب الذي سلم يوم أمس، إيران قالت أو اقترحت بأن تسلم جزءا من ذلك اليورانيوم على التخصيب إلى دولة ثالثة على أن يعاد إليها في حال فشلت مفاوضات النووي، أو في حال انسحبت الولايات المتحدة في وقت لاحق من أي اتفاق قد يصار إليه في أثناء فترة 30 يوما.
4: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من واشنطن، مراسل تلفزيون عربي محمد بدين. نستكمل المشهد من طهران معك حسام دياب. إذن كما ذكر حسام وقتم بأن كان هناك مقترحات إيرانية تقارب البرنامج النووي، اعتبرها الإيرانيون مرنة بما فيه الكفاية ولكن ليس بالمنظور الأمريكي. ما آخر المواقف والتصريحات لديك حسام؟
1: إيران تنفي كل ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية أو ما تصفه بأنه تسريبات عما ذكر إيرانيا في الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بشأن الملف النووي الإيراني. في كل مرة يخرج أو تخرج معلومات أو تسريبات عبر وسائل الإعلام الأمريكية تتعلق بالملف النووي الإيراني، إن كانت هذه المعلومات لا تعجب الجانب الإيراني تذهب إيران لنفيها بشكل كامل، تحديدا عندما يتعلق الأمر بمسألة مصير مخزون إيران من اليورانيوم. لماذا تتصرف إيران بهذه الطريقة ولماذا ترجع الحديث عن الملف النووي على عكس ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ديما إيران ترى بأنها تحاول معاقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها تقول بأنها فعلا وإلى ما قبل الحرب الأخيرة حرب 40 يوما أتت إلى طاولة المفاوضات بنية إيجابية، قدمت الكثير من التنازلات المناسبة بحيث تملك إيران برنامجا نوويا في نهاية المطاف، وجود ضمانات دولية، تعطي طمأنة للمجتمع الدولي وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى عن أن إيران لا يوجد لديها أي نية لعسكرة برنامجها النووي لاحقا. هذا لم يعجب الأمريكيين، ذهبت أمريكا نحو هذه الحرب، ضغطت على إيران بشكل، وتقول إيران بأنها استطاعت الثبات في هذه المعركة، ما فتح باب الباب على مصراعيه أمام دخول عناوين جديدة منها الحرب، نهاية هذه الحرب ومصيرها، والعنوان الأهم حاليا وهو تحكم إيران بالمضيق مضيق هرمز عند المياه الجنوبية لإيران. تحاول إيران الضغط على أمريكا حاليا من بوابة البرنامج النووي بأن تسحب بعض النقاط المتعلقة بهذا البرنامج وأن تطرحها أو أن تدمجها بالنقاط المتعلقة بالنقاط الأولى التي سلمتها للجانب الأمريكي، نقطة وقف الحرب من ناحية وتبعاتها وكل ما يتعلق بها، وأيضا نقطة التحكم بمضيق هرمز والاعتراف بسيادة إيران على هذا المضيق بعد التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي هذه النقاط التي تطرحها إيران؟ مسألة التعويضات ومسألة فك التجميد عن أموال إيران في الخارج، هاتان النقطتان كانتا متضمنتان في الحديث أو المفاوضات السابقة التي جرت قبل الحرب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. في حال تمكنت إيران من انتزاع اعتراف رسمي من قبل الجانب الأمريكي حول هاتين النقطتين واستطاعت الوصول إلى مكاسب ما على مستوى تحصيل أموالها وأيضا التعويضات، ما الذي سيبقى بيد الجانب الأمريكي ليفاوض عليه فيما يتعلق بالبرنامج النووي الذي وكما قلنا تؤجله إيران إلى مرحلة لاحقة؟ هنا سيكون موقف
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: الميدان وسنهزمه في الدبلوماسية مرة أخرى. سبقت تصريحات ولايتي كلام نسب لمصادر نقلته وكالة تسنيم للأنباء تحديدا حول مسألة الرد الإيراني والرد الأمريكي على الرد الإيراني، منها بأنه وخلافا لما تزعمه بعض الوسائل الإعلامية الغربية لا يوجد في النص ما يشير إلى قبول إيران سحب المواد النووية المخصبة من البلاد. حددت إيران فترة زمنية محددة في خطتها المقترحة لاستلام أموالها المجمدة، وهنا النقطة الأهم، أمريكا نصت في خطتها على الإفراج عن الأموال المجمدة دون إعطاء وقت محدد للجانب الإيراني، وهذه النقطة التي أزعجت الإيرانيين ولم ترضى بها إيران. إيران حددت مدة معينة لتسلم هذه الأموال، هذه الأموال التي يحاول ترامب بأي شكل من الأشكال أن لا تصل إلى يد الإيرانيين، لأن هناك تحرك إسرائيلي من وجهة النظر الإيرانية لعدم السماح بوصول أموال إلى يد الإيرانيين كي لا يتم توزيعها أو دعم من خلال هذه الأموال لحلفاء إيران في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله المنخرط حاليا في مواجهة مع الجانب الإسرائيلي.
4: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. وإلى القدس الآن ومعك أحمد دروشة. إذن طهران ترى تحرك إسرائيلي لمنع وصول أموالها إليها لأسباب عدة، وأيضا هناك حديث عن تحركات ربما أخرى إسرائيلية لعلها استعدادا لعمل عسكري ما، فما المؤشرات لديك أحمد؟
8: ثمت شيء ما يحدث في مطار دافيد بن غوريون، مطار اللد يقلق الإسرائيليين بشكل كبير جدا. هذا الأمر حدث خلال الأسابيع الأخيرة، وهو انتشار عشرات الطائرات العسكرية الأمريكية في هذا المطار، معظمها طائرات تزود بالوقود وطائرات شحن عسكري نقلت معدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل خلال الأسابيع الماضية. أحد الصحفيين العسكريين الإسرائيليين يقدر عدد الطائرات الأمريكية الآن في مطار دافيد بن غوريون بنحو 100 طائرة، رغم أن هذه الطائرات تنتشر هناك منذ أسابيع قبل الحرب السابقة وخلال الحرب السابقة وبعد الحرب السابقة، إلا أن الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية من هذا المطار أقلقت الإسرائيليين بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى رسالة أرسلها مسؤول إسرائيلي في سلطة الطيران المدني، مدير سلطة الطيران المدني في إسرائيل، إلى وزيرة المواصلات الإسرائيلية، طالبها بالعمل مع وزارة الأمن على إخلاء مطار بن غوريون من الطائرات العسكرية الأمريكية بادعاء أولا أنها تتسبب بأضرار فيما يتعلق بأمان المسافرين، بأضرار اقتصادية، كذلك تتسبب في تأخير الرحلات الجوية، وهناك خشية لدى العاملين والمسافرين في مطار دافيد بن غوريون ولدى سكان المناطق المجاورة من أن يكون المطار خلال الحرب المقبلة هدفا عسكريا إيرانيا مباشرا. صحيح أن إيران استهدفت المطار في الحرب السابقة وأقرت السلطات الإسرائيلية بسقوط رؤوس عنقودية في هذا المطار أدت إلى تعطيل 3 طائرات خاصة، لكن هناك مخاوف الآن من أن تواصل إيران استهداف هذا المطار نظرا للأهداف العسكرية الأمريكية عالية القيمة الموجودة فيه وإرسال طائرات مسيرة وغيرها من هذه الأهداف. هذا الأمر يسيطر على نقاشات الإسرائيليين المتعلقة بالحرب الإيرانية، خصوصا في ظل انشغال بنيامين نتنياهو بالملف الإيراني وما يجري تسريبه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين وآخرها اليوم من مشاورات متواصلة يعقدها نتنياهو حول الملف الإيراني وتأكيده على أن الحرب على إيران لم تنتهي. ليس سرا أن إسرائيل تدفع باتجاه إما اتفاق يذل إيران بما في ذلك عدم السماح بعودة الأموال الإيرانية التي تحتجزها الولايات المتحدة بموجب العقوبات على إيران، أو العودة إلى الحرب، وهذا تحديدا أيضا ما يقلق الإسرائيليين.
4: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة، وإلى لندن معك زاهر عمرين. عقوبات تفرض بريطانيا على كيانات وأشخاص إيرانيين واتهامات بمساعي زعزعة الاستقرار في بريطانيا، ما التفاصيل؟
9: صحيح، منذ قليل أصدرت وزارة الخارجية البريطانية قائمة محدثة للعقوبات ضد 12 شخصية وكيان إيراني تشمل تجميد الأموال والمنع من السفر ومنع تولي مناصب إدارية. جل هذه الشخصيات معدودة على ما تقول الحكومة البريطانية أنها شبكة زندشتي، وهي شبكة سبق وأن اتهمت بتمويل شبكات إجرامية وتنفيذ عمليات اغتيال. هذه الشبكة التي يتزعمها كما تقول بريطانيا أيضا ووزارة الخارجية أو الخزانة في الواقع الأمريكية رجل يدعى قريشي زندشتي، وهو يعني يتهم بأنه مهرب مخدرات يتعاون مع وزارة الاستخبارات الإيرانية، ولذلك يتم وضعه ضمن القوائم الأمريكية والكندية واليوم ضمن القوائم البريطانية. لكن هذه العقوبات ليست الأولى، ديما هي المرة ربما الثالثة خلال شهرين تقريبا التي تزيد فيها وزارة الخارجية البريطانية من أعداد المعاقبين من أفراد وكيانات تتهمهم بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني أو وزارة الاستخبارات. لكن الاتهام اليوم ضد مجموعة تقول بريطانيا إنها تساهم في زعزعة الأمن داخل بريطانيا، تمول عمليات تصفها الخزانة أو وزارة الخارجية البريطانية بأنها عمليات موجهة في ظروف الحرب بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية. طبعا سبق لوزارة الخارجية أن استدعت السفير أيضا الإيراني منذ نحو أسبوعين، اتهمته حينها بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشجع على زعزعة الأمن. هذه العقوبات أيضا تتوازى مع إجراء بريطاني آخر منتظر غدا، حيث أعلنت وزارة الدفاع في الواقع منذ قليل أن تحالف الراغبين سيجتمع غدا والذي يضم 40 دولة برئاسة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي رفقة نظيرته الفرنسية. هذا الاجتماع من شأنه أن يرسل رسائل عدة، سيما وأن المدمرة البريطانية HMS دراغون في طريقها نحو الشرق الأوسط وحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول أيضا. والسؤال الذي يبرز الآن إن كان تحالف الراغبين سيكون جزءا من مشروع ترامب الجديد، مشروع الحرية بلس، أم أنه سيحتفظ بموقفه السابق لناحية التدخل عندما يتم التوصل إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ديما.
4: شكرا جزيلا من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. وأختم هذه الجولة من بروكسل ومعك عبد الله إيماسي. ليست بريطانيا فقط من من تتحرك باتجاه مزيد من العقوبات. بالحديث أيضا كايا كالاس يذهب بذات المنحة وأيضا منحة تعزيز الحضور البحري، رغم أن إيران علقت على هذا الموضوع بالذات وأبدت انزعاجا وتهديدا أيضا حياله. التفاصيل عبد الله.
10: ديما، على ما يبدو خطوات منسقة بين لندن وبروكسل على مستوى العقوبات وأيضا على مستوى تأمين الملاحة البحرية وتجاوز حالة الضغط التي يعرفها مضيق هرمز. على مستوى العقوبات، كايا كالاس في مؤتمر صحفي ختامي لأعمال مجلس الشؤون الخارجية قالت إن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيته عازمون على توسيع نطاق العقوبات ليشمل المسؤولين عن عراقلة الملاحة البحرية. وعلى مستوى تأمين هذه الملاحة في مضيق هرمز، قالت أيضا كايا كالاس إن هناك ضغط كبير جدا يعيشه هذا المضيق أو الممر البحري، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم في تجاوز حالة الجمود التي يعرفها المضيق، وأثر ذلك على حركة الملاحة البحرية من خلال مهمة أسبيدس، المهمة البحرية الأوروبية. وكل ذلك يأتي تحت مظلة كبيرة جدا هي مظلة تحالف الراغبين بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، العضو البارز في دول التكتل الأوروبي. على مستوى آخر، كايا كالاس قالت إن الاتحاد الأوروبي يعني عازم على الانخراط في أي جهود من أجل تجاوز هذه الحالة من الجمود التي تعرفها المنطقة، وقالت إنه من الضروري

0: عام 2015 في سياق متصل وفي علاقة بدول الخليج. قالت كايا كالاس إن الاتحاد الأوروبي يعني عازم أو هو في مرحلة تعميق العلاقات وتثمين الشراكات الأمنية والاستراتيجية بين بروكسل ودول مجلس التعاون الخليجي الستة. قالت اعتبرت أن أمن الاتحاد الأوروبي من أمن دول الخليج، وقالت إنه بات من الضروري التعجيل بتوقيع اتفاقيات الشراكة لتعزيز الأمن الاستراتيجي لهذه المنطقة الشريكة لبروكسل، والتي أظهرت هذه الحرب وهذه التطورات الأمنية في المنطقة أنه لا غنى عنها، وبأن على بروكسل أن تواصل مساعيها من أجل تعميق وتعزيز التعاون مع دول الخليج.
1: شكرا جزيلا بروكسل مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. بين التفاوض والتصعيد يتحول مضيق هرمز إلى مركز اشتباك مفتوح يهدد أمن الطاقة العالمي وحركة الملاحة الدولية. ومع استمرار الحصار وتبادل التهديدات والتحرك الأوروبي، تتزايد المخاوف من مرحلة قد تعيد رسم قواعد النفوذ في الخليج.
2: مضيق هرمز مسرح اشتباك مفتوح بين التفاوض والحصار واحتمالات عودة الحرب. ومع تعثر المفاوضات، تتعامل طهران مع المضيق باعتباره مساحة نفوذ مباشرة. المشهد البحري يوصف بحالة من الجمود الناري، تهديدات متبادلة يقابلها تمكن عدد من ناقلات النفط من عبور المضيق رغم أجواء التصعيد. بيانات الملاحة أظهرت عبور ناقلات نفط وغاز عبر هرمز، بينها ناقلتان تحملان النفط العراقي وأخرى مرتبطة بإيران، إضافة إلى ناقلة نفط قطرية في ثاني عملية تصدير ناجحة لقطر منذ بدء الحرب. وسائل أعلام إيرانية ربطت هذا العبور بالحصول على إذن من طهران. في المقابل لا تزال مئات السفن عالقة داخل الخليج، وسط تقديرات أمريكية تشير إلى وجود نحو 2000 سفينة تواجه تأخرا أو تعطلا في الحركة البحرية. بالتوازي مع تمسك طهران بورقة هرمز، يلوح دونالد ترامب بورقة مشروع الحرية بلس، وهو طرح مطور من مشروع الحرية السابق الذي لم يتمكن وفق تعهداته من حماية السفن وتأمين عبورها في المضيق. خبراء يرجحون أن تمثل الخطة الجديدة نسخة أكثر تشدداً، تقوم على استخدام قوة بحرية وجوية أكبر لفرض السيطرة على خطوط الملاحة. أما التطور البارز فيتمثل في الحراك الأوروبي مع ترقب اجتماع لوزراء دفاع 40 دولة لبحث خطط عسكرية تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. حراك دبلوماسي يأتي بعدما دفعت بريطانيا بالمدمرة دراغون إلى المنطقة، فيما حركت فرنسا حاملة الطائرات شارل دي غول، واستعدت ألمانيا لإرسال كاسحات ألغام. لكن هذا التحرك لا يعني تطابقاً مع مسار واشنطن، خصوصاً أن عواصم أوروبية تنظر إلى الحرب على إيران باعتبارها تعثراً وربما فشلاً سياسياً وعسكرياً، وترفض أن تكون حربها. وسط هذا المشهد المعقد، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز قد تلحق ضرراً دائماً بسمعته كممر موثوق لتجارة الطاقة العالمية. هكذا إذن يتحول فتح المضيق أو تعطيله إلى ورقة تفاوض بيد من يملك القدرة على التحكم بأمنه وقواعد العبور فيه.
1: تأثير أزمة مضيق هرمز لا يقتصر على قطاع النفط والطاقة، بل يتزايد انعكاسه على قطاعات أوسع، لا سيما الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والزراعة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيروبي أطلق تحذيرا جديدا على هامش القمة الإفريقية، قال فيه إن عشرات الملايين مهددون بالجوع.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب المجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
3: منصور غوتيريش يحذر ويحذر من تعطل أهلا وسهلا شحنات الأسمدة العالقة في مضيق هرمز أثر ذلك على الأمن الغذائي. أود أن أبدأ معك بالسؤال عن أين هي الحلقة الأخطر؟ هل نقص الأسمدة، عدم مرورها، الارتفاع بأسعارها، أم ربما توجه بعض الدول لتخزين السلع الزراعية وفرض قيود تصدير عليها؟
4: شكرا ستي. يعني أنت تفضلتي بعدة مشاكل تواجه الأمن الغذائي العالمي، ولكن هي سلسلة مترابطة. يعني هي اللي تفضلتي فيه كله راح يتأثر ويكون سلسلة تؤثر على موضوع الأمن الغذائي العالمي، والذي سيؤثر على الكثير من الناس وخاصة في الدول الأقل حظا أو اللي بسموها الدول النامية. على سبيل المثال، يعني عدم توفر الأسمدة ومرورها أو المواد الأساسية في تصنيع الأسمدة بسبب إغلاق مضيق هرمز، هذا سيؤدي إلى عدم استخدامها في الكثير من الدول الزراعية. طبعا الدول المنتجة للأغذية الزراعية راح تتأثر، مثلا على سبيل المثال مثل البرازيل، مثل الصين، مثل الهند، وهذه تنتج كميات كبيرة جدا. وإذا ذهبنا إلى مثلا على سبيل المثال الدول الأفريقية، الدول الأفريقية تنتج لكي تطعم شعوبها، فإذا تأثرت فهي لن تجد ما تزرعه، أو إذا زرعت بدون هذه الأسمدة ستكون الكميات المنتجة قليلة جدا، وبالتالي سيكون هنالك قلة في المحاصيل الزراعية، ونتكلم فقط على المحاصيل الأساسية. هذا على سبيل المثال. على سبيل المثال الثاني أو النقطة الثانية اللي تفضلت فيها، إذا كان هنالك شح في هذه المواد فسيكون هنالك، هل يوجد بدائل على سبيل المثال أو طرق بديلة؟ قد يكون بعض الدول تقوم بسد هذا العجز ولكنها لن تكون كافية. على سبيل المثال، من الدول المنتجة للأسمدة في العالم هي روسيا، ولكن هنا ستكون موضوع اقتصادي سياسي، هل سيسمح لها بأن تستغل هذا الظرف؟ والنقطة اللي تفضلت فيها الثالثة هي عملية التخزين. يعني إذا كانت هنالك مشاكل في الغذاء في العالم، هذا سيؤدي إلى بعض الدول إلى تخزين أو زيادة المخزون الاستراتيجي، وإذا تم زيادة المخزون الاستراتيجي هذا سيؤدي إلى شح في السوق، وبالتالي بعض الدول لن تستطيع أن تجد هذه المواد في السوق، وهذا بالتالي كله سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي على نسبة أعلى من الأشخاص في العالم.
3: أستاذ منصور، ذكرت بعض الدول كأمثلة، ولكن بتفصيل أكثر، أي هي الدول الأكثر هشاشة أو أي هي المناطق الزراعية الأكثر هشاشة تجاه هذا الوضع المعقد حاليا؟ هل نتحدث عن أذى أكبر على الجنوب العالمي أم أذى أكبر على الاقتصادات الكبرى؟
4: صحيح، يعني هو التأثير راح يكون على كل العالم، ولكنه راح يكون تأثير تدريجي. يعني على من ستظهر في البداية هذا التأثير؟ سيكون على الدول الأكثر هشاشة مثل ما تفضلتي. على سبيل المثال، الآن يبدأ الموسم الزراعي في الكثير من الدول الإفريقية. الدول الإفريقية هي محرومة من هذه الأسمدة، إذا لم تستخدم هذه الأسمدة فهذا سيؤثر على محاصيلها الزراعية، ونحن نعلم أنه أغلب الدول الإفريقية راح تكون هي أصلا هشة اقتصاداتها، فبالتالي ستتأثر، ولكن ممكن أنه العام القادم وليس العام الآن، لأنه هذا المحصول يتم زراعته. على سبيل المثال ستتأثر مثل تايوان، تايوان من الدول التي ستتأثر بنسبة عالية جدا، أيضا تركيا ستتأثر، فالكثير من الدول، ولكن بالبداية سيكون التأثير على الدول أكثر هشاشة، وخاصة دول في إفريقيا وفي آسيا، ومن ثم ستنعكس أيضا حتى على الدول الغربية. واحنا ذكرنا ايضا من سيتاثر، مثلا البرازيل. البرازيل هي تعتبر في امريكا الشماليه، وبالتالي هي من الدول المنتجه ستكون متاثره من الان في الزراعه.
3: سيد منصور، كما ذكرت قبل قليل، روسيا يعني من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة. كنا تابعنا خلال الحرب الروسية الأوكرانية اضطراب أيضا في أسعار الحبوب الأسمدة وكل هذه الأمور، ولكن يعني لماذا تبدو أزمة مضيق هرمز هي أقصى من أثر الحرب الأمريكية الأوكرانية الروسية؟ يعني هل لأنه مدخلات الإنتاج الزراعي هي أحد أبرز القطاعات المتضررة؟
4: شكرا، وهذا سؤال مهم. يعني هو مثل ما تفضلتي، أزمة الروسية الأوكرانية كان هنالك مشكلة خاصة في محاصيل الحبوب مثل القمح وزيت أو محصول دوار الشمس على سبيل المثال، يعني هذا هو الأكثر محصولين كانوا متأثرات. ولكن الآن بسبب مشكلة مضيق هرمز فنحن نتكلم في أسمدة، وهذه الأسمدة هي أساس الزراعة، وهي تدخل ليست فقط في محصول أو اثنان، وإنما هي تستخدم في عدة محاصيل أساسية، وهذا أحد الأسباب. السبب الآخر هو هي أزمة مركبة ليست فقط متعلقة بالأسمدة، وإنما أيضا لها متعلق في الطاقة. فالطاقة هي في حال ارتفاعها فهذا سيرفع مدخلات الإنتاج أو كلف الإنتاج الزراعي، فإذا هنا أصبحت المشكلة مركبة أكثر من الأزمة الروسية الأوكرانية. وهذا الكلام على سبيل المثال يتوقع العام القادم، أو إذا بقيت الأزمة بالشكل الحالي إذا لم تحل خلال أسابيع زي ما تفضلتوا في تقريركم، سيرتفع على سبيل المثال القمح بنسبة 4.2، وسيرتفع أسعار الخضار والفواكه بنسبة 5.2، ونحن نتكلم عن سلع أساسية، لا نتكلم عن سلع رفاهية. وبالتالي أزمة مضيق هرمز هي أزمة مركبة، إن كانت كمدخلات في الزراعية مباشرة اللي هي مثل الأسمدة، أو إن كان اللي هي تكاليف الطاقة، وهي أيضا من مدخلات الإنتاج التي ستؤثر. بالإضافة إلى ذلك لا ننسى سلاسل الإمداد أو الدعم اللوجستي وتكاليف الشحن التي تأثرت بارتفاع الأسعار، فلذلك هي أكبر تأثيرا من الأزمة الأوكرانية الروسية.
3: أخيرا أستاذ منصور، يعني مع هذه الأزمة والحديث الذي يتشعب حول سلاسل الإمداد نظرا لأزمة الأسمدة وارتفاع الأسعار والتوقعات الكئيبة للعام المقبل، هناك أيضا حديث عن إيجاد سلاسل إمداد غذائي مختلفة أو الاعتماد محليا أو يعني إيجاد حلول، فمن هذه الزاوية كيف تبدو لك الخيارات؟
4: يعني مثل ما تفضلت هنالك الكثير من المنظمات الدولية تسعى إلى إيجاد حلول، وخاصة خلال فترة قصيرة، يعني عدم بقاء الوضع على حاله لفترة طويلة. على سبيل المثال هنالك خطة الآن للأمم المتحدة بحيث تضع آلية بمرافقة الأسمدة أو أخذ موافقات لنقل الأسمدة، بس هذا يحتاج طبعا إلى قرار سياسي إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران. هذا أحد الخيارات، وأن يتم تشغيله خلال أسبوع، فترة أسبوع. الخيار الآخر أن يكون هنالك طرق بديلة مثل النقل البري، وهذا أيضا لن يكون خيار يعني سهل بسبب حجم الشحنات الكبيرة. وأيضا هنالك من الخيارات الأسوأ، خلينا نعتبرها أو السيناريوهات الأسوأ، هو اللجوء بعض الدول إلى الزراعات البديلة، يعني على سبيل المثال استخدام أو زراعة محاصيل لا تحتاج إلى أسمدة بالشكل التي تحتاجه الآن، على سبيل المثال استبدال الصويا بديل القمح، لأنه القمح يحتاج إلى أسمدة، الصويا قد ينمو وينتج كميات جيدة بدون هذه كل الخيارات الآن التي أو البدائل والخطط البديلة، ولكن ليس هنالك وضوح هل سيكون هنالك تطبيق لهذه الخطط أم لا، ولكنها خيارات مطروحة على الطاولة.
3: شكرا لوجودك معنا أستاذ منصور الدلقموني، الخبير الدولي في الأمن الغذائي. استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال هجماتهما على إيران منشآت دوائية وطبية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في إيران، حيث تضرر نحو 30 شركة ومصنعا وتوقف عملها مؤقتا، إضافة إلى العقوبات والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
5: الجرعات الكيميائية المخصصة لعلاج مرضى السرطان صارت نادرة هنا، فنصف موادها تعتمد على المستورد بحسب نقابة الصيادلة الإيرانية. السرطان ليس وحده، ما ينهش أجساد المرضى الإيرانيين بعد الحرب الأخيرة، فأمراض الرئة وكثير من الأمراض المزمنة يعاني المصابون بها من عدم توفر أدويتها بعد استهداف 30 شركة ومصنعا للأدوية، إضافة إلى الأجهزة الطبية، ما أدى إلى جمود بعض خطوط الإنتاج.
6: العديد من المنتجات الطبية المستخدمة تعتمد موادها الأولية إما على مصانع البتروكيماويات وإما تستورد، ونواجه مشكلة في الحالتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، ما سبب أزمة مالية لدى المرضى وخاصة المصابين بالسرطان.
5: إيران التي كانت تتمتع باكتفاء يناهز 95% من الدواء قبل الحرب تواجه اليوم أزمة في نحو 800 نوع من الأدوية من أصل 2300، أي نحو 30%، وذلك بسبب غياب المستورد وتعثر جزء من الإنتاج المحلي الذي يعتمد في مواده الأولية على الخارج، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار خاصة مع زيادة الطلب عليها.
7: بعض الأدوية باتت توزع على شكل حصص لقلتها كالأنسولين الذي ارتفع سعره إلى 4 أضعاف، وفي العديد من العلاجات الخاصة وصولا إلى بعض المسكنات البسيطة التي لم تعد متوفرة في بعض الأحيان، والأشد أن قلق المواطن من عدم توفرها زاد الطلب عليها.
5: المخاطر طاولت المختبرات الطبية، فقسم المختبرات الطبية هذا أوقف أجهزة حديثة كانت تسهم في تسريع مرحلة التشخيص، الأمر الذي فرض عليه العودة إلى طرق تقليدية ودعها منذ سنوات. فهذا الجهاز الأمريكي الذي يواصل العمل حتى نفادي مواده التشغيلية سيستبدل بآخر ألماني أقل كفاءة.
8: لدينا بعض الاختبارات التخصصية تتطلب أجهزة معينة، ومع أننا أوجدنا بديلا لها فإن معظم الأجهزة مستوردة وتعتمد على مواد أجنبية، ومع توقفها فقد نواجه انخفاضا في كفاءة الاختبارات.
5: تتعاظم مخاوف القطاع الصحي من احتمالية تجدد الحرب، ما قد يؤدي إلى تهديد حقيقي في ظل مرحلة عصيبة يمر بها القطاع الصحي.
9: أزمة القطاع الصحي في إيران لا تشبه سابقاتها، فهي الأشد جراء هجمات استهدفت مصانع ومخازن للأدوية في الحرب الأخيرة، وعقوبات يشتد خناقها وحصار يزيد من غلائها. تتكاتف العوامل وتتفاقم أوجاع المريض في إيران ما بعد الحرب. ياسر مسعود، التلفزيون العربي.
3: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من طهران حيث شهد نخلي زادة بائع القطع الخشبية.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
10: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
6: هو أننا كنا نزور أقرباء لنا وخرجنا للطبيعة قرب جسر B1 في كرج عندما تم ضربه، وكان الأمر مرعبا وسيئا، وكنا نحن وأناس كثر في المنطقة في آخر يوم من النوروز، وجميعنا خفنا بشدة، والآن آملوا أن يتحقق السلام ويكون هناك شيء ما مطمئن، لا أن يكون محدودا بزمن معين.
3: أفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة بمحيط آلية عسكرية للجيش اللبناني وسيارات إسعاف في مدينة النبطية جنوبي لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عبة جنوبي لبنان. كما استشهد شخصان في غارة على بلدة زبدين، وأظهرت مشاهد حجم الدمار في المكان. كما أفادت الوكالة بشن الاحتلال غارات وقصف مدفعي على بلدات ميفدون وكفر رمان جنوبي لبنان. تظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي الذي طاول بلدة كفر تبنيت. وأكدت الوكالة الوطنية إصابة مسعفين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي فريقا من الدفاع المدني أثناء قيامه بأعمال إغاثة في بلدة تول. ومن بلدة عيتانيت بالبقاع اللبناني ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. تحياتي لك إدمون. البقاع من المناطق المستهدفة، ضعنا في صورة الميدانيات وتحديدا أيضا أوامر الإخلاء التي قام بها جيش الاحتلال أو أصدرها.
15: نعم، الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء عدة بلدات من مشغرة، قلاية، جرجوع، الريحان، والميرية، عرب صليم، وبالتالي تلك البلدات البعض منها كان قد استهدف سابقا، ولكن بعض تلك البلدات هي كانت تستقبل أصلا النازحين، وبعض منها كانت عائلاتها ومئات العائلات كانت موجودة في داخلها. وفجأة ولأول مرة خلال توسع الحرب وخلال وقف إطلاق النار تلقوا مثل هذا الإنذار، كانوا يحاولون أن يستمروا بحياتهم تماما كبلدة مشغرة التي نقف على مشارفها هنا في بلدة عيتانيت. وبالتالي المواطنون يعني نزحوا بسرعة، لم يتمكنوا من حمل أي أغراض، وبالتالي القصص الحزينة لهذه طلبات الإخلاء يعني لا تزال تترجم على الأرض هنا في ساعات الليل. بعد 12 ساعة نشاهد عينة من المواطنين الذين كانوا يعيشون بأمان في بلدة مشغرة إلى أن تلقوا طلبات الإنذار. الآن هم موجودون إما في بعض الكنائس، في بعض المساجد، موجودون على الطرقات بسياراتهم، وقد صادفناهم لأنهم حتى الآن لا يعلموا ما إذا كانوا يستطيعون العودة إلى بلدتهم أم لا. الاحتلال الإسرائيلي نفذ تهديدا واحدا في بلدة مشغرة، وبالتالي دمر منزلا بغارة على من الطيران الحربي، أيضا بقلاية، أيضا كانت هناك غارة حربية، ولكن بعد تلك الغارتين لم تعد هناك أي اعتداءات، كان هناك تحليق للطيران الحربي. ولكن حتى هذه اللحظة المواطنون الذين سواء هم في السيارات، نتحدث عن حوالي 700 عائلة فقط من بلدة مشغرة لا تعرف مصيرها حتى الآن، هل تعود إلى البلدة، هل تبقى بالطرقات، هل تبقى في البلدات المحيطة في البقاع الغربي التي تستقبل هؤلاء النازحين. وبالتالي هذه قصة وقصة ضغط وقلق على المواطنين الذين يحاولون حماية أرواحهم، ولكنهم حتى هذه اللحظة لا يستطيعون أن يتصرفوا، هم موجودون في الطرقات. سوف أتحدث مع مواطن فقط بلدة مشغرة، حدا اتصل فيكم بلغكم إذا تقدروا ترجعوا أو لا؟
16: لا، بعد الحديث هلا نحن من الصبح فلين من بيوتنا، فلينا فجأة لا معنا أغراضنا لا تيابنا، لأنه نحن هربنا دغري ولا مرة صاير معنا هيك. فجأة جينا على مطرح، يعني نحن قراب من مشغرة بس ما فينا نفوت على الضيعة، ما بنعرف بعد ما حدا تواصل معنا، نرجع معنا أولاد معنا ختيارية، هودي ما بيقدروا يقعدوا برات بيوتهم ومش مجهزين، ولا درنا ولا لحقنا نشيل أغراضنا معنا، يعني ما بنعرف إذا ما نوصل نضب أغراضنا ونجي، ما بنعرف إذا بيرجع بيصير في طيران، صار في ضربة بس ما نحن ما بنعرف إذا هل يا ترى حدا يتواصل معنا نعرف اذا
15: مين بتناجدوا؟
16: بنناجد كل المعنيين، ما بعرف مين لازم يكون بيوصلنا اذا فينا نرجع. خلصت هيدي هي لحتى نرجع على ضيعتنا امنين ولا بعد في علينا خطر؟ هي
15: شكرا لك. طبعا مناشدتك وصلت. طبعا هذه المناشده هي برسم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لجنه الميكانيزم من اجل المعرفه هل يستطيعون العوده الى قراهم او سيبقون هنا في الشوارع في البلدات المحيطه. طبعا اليوم طلبات الاخلاء هي تنضم الى طلبات اخلاء ايضا طلبها الاحتلال الاسرائيلي بالامس سواء لسجد ولجرجوع، وهي بلدات بعيده عن عمق الخط الاصفر وهي تقع كلها في شمال الليطاني، وهي في اطار توسعه الحرب وتوسعه الضغط والاعتداءات قبيل ايام قليله فقط على جوله المفاوضات التمهيديه المزمع عقدها في واشنطن. وطبعا هناك مصادر تتحدث وتقول بان الاحتلال يحاول ان يحقق اكبر المكاسب الميدانيه في هذا المجال قبل انعقاد جوله المفاوضات التمهيديه التي يطالب لبنان بشكل اساسي ان نصل الى وقف اطلاق نار كامل وشامل في هذا الاطار، ولكن هذا الوقف اطلاق النار ليس معتمدا وليس يعني منفذا على الارض، لان الاحتلال اليوم نفذ عشرات الغارات سواء في قضاء النبطي وصولا الى قضاء بنت جبيل ووصولا الى القطاع الغربي. من جهته طبعا حزب الله رد على الخروقات ويتحدث حتى هذه اللحظة عن أكثر من 20 عملية، وإذا نظرنا إلى خريطة العمليات التي نفذها حزب الله حتى هذه اللحظة هي يعني تطاول عمق الخط الأصفر والحدود أيضا، يعني 20 نقطة، وطبعا بالمحلقات الانقضاضية. قبل الختام لابد من الإشارة أننا دخلنا مع الزميل شرب الفرنسيس إلى بلدة المشغرة التي كانت شبه مخلات من عائلاتها، ووثقنا المنزل الذي تم تدميره والدمار الذي حل في المنزل الذي تم الاعتداء عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. التلفزيون العربي دخل إلى بلدة مشغرة التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، وقد نزح عنها حوالي 700 عائلة خرجوا من البلدة. وقبل ساعة تقريبا قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على منزل، وهو هذا المنزل الذي يبدو أمامنا مع الزميل شربل فرانسيس. قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على المنزل وتم تدمير أجزاء منه، وطبعا يعني وصلت أضرار إلى الطريق الرئيسة حتى، وطبعا بحسب المصادر المحلية ليس هناك من إصابات في هذا المنزل الذي تعرض لغارة إسرائيلية. وأيضا في قلية التي أيضا طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها كانت هناك غارة، وكان ذلك قبل ساعتين تقريبا. إذن البلدة هي شبه خالية، كان هناك حوالي 700 عائلة خرجوا منها، وكانت هناك أيضا 50 عائلة قررت البقاء، ولكن بعد حصول الغارة الأولى بدأ المواطنون بالمغادرة خوفا من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية، خصوصا أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق بالأجواء. من بلدة مشغرة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء اليوم في قطاع غزة إلى 4 شهداء، كما أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في المنطقة الوسطى وشهيد على شارع صلاح الدين بحي الزيتون في مدينة غزة، وآخر قرب مفترق بني سهيلة في خان يونس جنوبي القطاع. ونتابع التطورات في قطاع غزة مع خان يونس مع مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، التطورات على مختلف الأصعدة، ميدانية وإنسانية.
17: ديما، ميدانيا يواصل الاحتلال خروقاته المستمرة حقيقة يوميا منذ توقيع اتفاق 10 أكتوبر للعام الماضي، اتفاق وقف اطلاق النار الذي لم يرى منه الفلسطينيون الا مزيدا من الخروقات، وعاشوا حقيقة ويعيشون حربا بشكل مختلف ميدانيا. نتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية، استمرار عدد الشهداء بالارتفاع يوميا. اليوم نتحدث عن 4 من الشهداء، آخرهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وشهيد آخر في بني سهيلة في منطقة وسط مدينة خان يونس قرب مفترق بني سهيلة باستهداف مباشر. وبهذا العدد نتحدث عن أكثر من 855 شهيدا جراء هذه الخروقات الإسرائيلية الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار. عدا عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي استيلائه على مزيد من المساحات على طول الخط الشرقي لقطاع غزة، وصولا إلى مناطق العمق باتجاه الغرب. نتحدث عن أكثر من 60% يزحف بها الخط الأصفر باتجاه عمق قطاع غزة، ويسيطر عليها الاحتلال من خلال إنشاء مواقع عسكرية مستحدثة. وأمام هذه المساحات الكبيرة هو يسيطر بالنار على أكثر من 2 إلى 3 كيلومتر مقابل كل موقع عسكري تقريبا بالنار، بالاستهدافات الإسرائيلية من الآليات، بنيران الرشاشات العسكرية، ما يؤدي إلى منع عودة عشرات بل مئات من العائلات التي تعيش خوفا مستمرا، وخطورة هذه الأماكن التي باتت أشبه بمناطق غير صالحة للسكن، لأنها مناطق مدمرة لم تستصلح، لم تعد عائلات هذه المناطق لها في مناطق وسط المحافظات القريبة من الخط الأصفر. وأيضا يواصل الاحتلال خروقاته في هذا النطاق. إنسانيا أيضا نحن نتحدث عن تنصل إسرائيلي من تطبيق البروتوكول الإنساني، يمنع الجانب الإسرائيلي إدخال المساعدات بالحد الكبير، يقلص هذه الأعداد، أعداد الشاحنات وحتى كميات هذه الشاحنات الواردة، ويتحكم بالأصناف الداخلة، فيما يمنع أيضا إدخال الكرفانات، المنازل المتنقلة، وهي الحد الأدنى التي يطالب به الفلسطينيون على الأقل في مرحلة أولى للإعمار لم تبدأ بعد حتى هذه اللحظة. واقع إنساني صعب أيضا فيما يتعلق بمعبر رفح الذي يتحكم جيش الاحتلال بعملية السفر عبره، وأيضا تواصل قوائم الانتظار الاكتظاظ وتكدس عشرات آلاف من المرضى الجرحى، فئات أخرى أيضا تحتاج.
18: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
19: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: اليوم بحضور كوشنر وزير الخارجية، نائب الرئيس ومسؤولين آخرين أيضا من CIA. ما المتوقع؟
6: المتوقع هو تكوين وبلورة شكل الخطوات الأمريكية اللاحقة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمضي في اتجاه مشروع الحرية بلس. هذا ينبني على أنه أو قد يكون فيه ما يتعلق بالجزء التفاوضي، لأن المفاوضين كوشنر وويتكوف قد يحضران في هذا الاجتماع الذي يعقده الرئيس الأمريكي ساعات قبل أن يغادر في الواقع في غضون اليوم غد، على الأرجح قبل أن يغادر إلى الصين في الواقع في زيارة له تعتبر مهمة، وستناقش جزئيات متعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. لكن يبدو أن ترامب قد عزم أكثر في اتجاه عمل عسكري موازن أو مشمول ضمن مشروع الحرية بلس الذي يتحدث عنه، الذي لم يكشف كثيرا عن تفاصيله. هنالك عدد من الخطط التي كانت قد عرضت على الرئيس الأمريكي من كبار القادة العسكريين والأمنيين على مدى الأسابيع الماضية في أثناء فترة وقف إطلاق النار وتمديداته التي أعلن عنها ترامب. وفي الواقع تصريحاته تشي بأنه لن يكون مجرد مشروع الحرية بلس، أي بالشكل الذي كنا قد تابعناه وشاهدناه الأسبوع الماضي لمدة يومين أو أقل حتى من يومين، يوم وساعات. المسألة الآن سوف تكون فيها مساران، مسار لتعزيز حرية الملاحة وتسليك حركة السفن عبر المضيق بطريقة ما، وتضغط واشنطن من أجل أن يكون فيه حلفاء، ومسار آخر موازي وهو مسار عسكري. هو ترامب بحاجة إلى أن تكون هنالك عملية أو براندينج، هوية جديدة تعطى وتسمية جديدة تعطى لهذه العملية، كي لا يكون مرغما على أن يفسر ذلك المشرعين الأمريكيين بالقول إن هذه العملية، أي عملية الغضب الملحمي، استمرت بعد أن كان قد أبلغ الكونغرس بأنها انتهت. وكذلك قال وزير الحرب الأمريكي في جلسات الاستماع الأسبوع قبل الماضي. بشكل عام لا يوضح ترامب ما الذي يعتزم أن يتخذه من قرارات، والتوقعات في واشنطن أنه إن كان من إجراء سيتخذه ترامب فعلى أقرب تقدير سيكون في طريق عودته قافلا من أو عائدا من الصين، من زيارته إلى الصين، أي في 15 من هذا الشهر. ربما تكون أي إجراءات أو خطوات ستتخذها واشنطن متوازية مع ذلك لا قبله. هذه فقط ترجيحات وتخمينات من وسائل الإعلام الأمريكية، ذلك أن هذه الزيارة مهمة بالنسبة للبيت الأبيض ولكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية. ويوم أمس مسؤولون كبار كانوا يخبرون الصحفيين من البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية عبرت عن قلقها، ولذلك دفعت ببعض العقوبات على جهات صينية بسبب ما أمدت به الجانب الإيراني في أثناء الحرب التي استمرت أو التي في الواقع هي مستمرة. اليوم هو اليوم 73 لأنها عمليا لم تعلن نهايتها. ترامب كان اليوم ينتقد أنه تعهد له الإيرانيون شفاهة بأن يسلموا الكميات عالية التخصيب من اليورانيوم الموجودة بحوزتهم أو أن تستلمها الولايات المتحدة منهم، لكنهم لم يضمنوا ذلك أو يشملوه في المقترح المكتوب، والذي قال بأنه لا يستحق أو لم يكن يستحق حتى أن يضيع وقته في قراءته. رغم ذلك كانت هنالك نقاط لافتة في هذا المقترح الذي بادر إلى رفضه يوم أمس الرئيس الأمريكي، من بينها قبول إيران بأن ينقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة على أن يعاد إليها في حال فشلت المفاوضات أو في حال كانت الولايات المتحدة ستنسحب أو انسحبت بعد الوصول إلى اتفاق في غضون فترة 30 يوما، وهذا الإطار الزمني هي من اقترحه في البداية. في حال انسحبت الولايات المتحدة لاحقا على منوال ما فعل ترامب في 2018 تعاد إليها تلك الكمية، لكنها لم تقل كل اليورانيوم وإنما قالت جزء من هذا اليورانيوم. بقيت أيضا نقطة أخرى متعلقة بفترة تجميد الأعمال النووية في المنشآت الإيرانية، ثم ما قالت أو قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنه غاب عن المقترح من النقاط أو الركائز الأساسية المشمولة حتى ضمن الخطوط الحمر بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهي عدم وجود تعهد واضح من قبل إيران بأنها لن تسعى ولن تعمل ولن تعمل على أي مسار أو إمكانية يمكنها من خلالها أن تقوم باستعادة النشاط النووي في إيران طيلة مدة التجميد، ثم تعهد أيضا بأن لا تسعى مطلقا إلى أي سلاح نووي. وهذا يندرج ضمن ما تصفه إدارة ترامب بالخطوط الحمر كما أكد عليها يوم أمس المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز. عموما هذه الاجتماعات تعقد بشكل متتال في الفترة الماضية، عقد ترامب عدة اجتماعات مع مجلس الأمن القومي، مع كبار مسؤولي إدارته من وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ستيف ويتكوف، وكذلك جاريد كوشنر، وكل هذه الاجتماعات كانت تأخذ وقتا حتى يتسرب إلى الصحافة أو يتضح ما الذي اتخذ فيها من قرارات. وكان آخر استعراض قدم له في الواقع الأسبوع الماضي قبيل مشروع الحرية، عندما عرض الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم الخطط العسكرية الأمريكية، لكن لم يتضح أي خطط، هل كانت تتعلق بمشروع الحرية في نسخته الأولى أم خطط لاحقة لأي أعمال عسكرية قد تقوم الولايات المتحدة بالدخول فيها. إضافة أيضا إلى معطى أخير، وهو المكالمة التي جمعت ترامب بنتنياهو يوم أمس والتي ناقش فيها عرض إيران الأخير.
5: شكرا لك محمد بالدين من واشنطن. الآن إليك حسام، وكيف ينظر في إيران إلى هذه المرحلة وإمكانية استئناف العمل العسكري ضد إيران؟
3: يرى الجانب الإيراني أنه من المتعب جدا التعامل مع شخص بعقلية دونالد ترامب. هناك ثلاث عناوين رئيسية: مسألة وقف الحرب، مسألة فتح مضيق هرمز، وأيضا الملف النووي الإيراني. ترامب عالق بين هذه النقاط الثلاث ولا يريد أن يتخلى عن أي شيء منها يصب في صالح الجانب الإيراني، بالعكس تماما يتعامل بفوقية مع الجانب الإيراني ويريد منهم تقديم مقترح بصيغة استسلامية ترضي غرور الجانب الأمريكي من ناحية وتجعله يسوق انتصار للداخل الأمريكي وأمام المجتمع الدولي على أنه هو من أنهى البرنامج النووي بشكل ما، وهو من قام بتقديم خدمة إنسانية للعالم عبر مساهمته بفتح مضيق هرمز، وهو يتحدث حاليا عن عملية مشروع الحرية بلس كما يتحدث. من ناحية أخرى إيران تقول بأنها جاهزة على المستوى العسكري للرد على أي تحرك. آخر هذه التحركات قرئ هنا قبل ساعة من الآن عبر وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقلت عن مصادر أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية من دون طيار جنوب غربي البلاد، هي المرة الثانية. يوم أمس كان هناك محاولة أخرى، تم إسقاط طائرة مسيرة في جنوب غربي البلاد، إحدى المدن القريبة من مدينة بندر عباس مقابل مضيق هرمز. هل هذه المحاولات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية التي لم يتم تحديد هويتها إيرانيا حتى الآن، هل هي محاولات استفزازية أم أنها بالفعل خطوات مقدمة لعمل عسكري ما خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى وجود تقارير تتحدث عن نية الولايات المتحدة الأمريكية القيام بعملية خاطفة سريعة قصيرة جدا يوم الخميس؟ هذه المعلومة لم تتأكد حتى الآن، لكن على مستوى التصريحات كان هناك شيء من السخرية على لسان علي أكبر ولايتي، وهو مستشار المرشد مجتبى خامنئي للشؤون الدولية قبل نحو ساعتين من الآن، قال بأن على الرئيس الأمريكي أن يدرك بأنه خسر عسكريا أمام الإيرانيين وسيخسر دبلوماسيا أيضا، وأضاف بأن ترامب يلوح بتهديد نووي مبطن، وعلينا أن نرى ما الذي ستسوقه الأيام المقبلة للجانب الأمريكي في حال قام بالفعل بتنفيذ تهديداته تجاه الجانب الإيراني. كان هناك أيضا كلام لإبراهيم رضائي وهو المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، نفى أن يكون هناك أي حديث عن أو أي صحة للمعلومات الواردة في الرد الأمريكي عن نية إيرانية لتسليم اليورانيوم إلى الجانب الأمريكي، نفى أيضا كل ما يتعلق بالشق النووي الوارد في الرد الأمريكي وما سربته وسائل إعلام أمريكية منذ يوم أمس حول هذه النقطة بالتحديد. سهام أضاف أيضا رضائي بأنه لن نتراجع بأي شكل من الأشكال أمام أمريكا، وأن ترامب يبحث حاليا عن مخرج من هذه الحرب وهذا المستنقع الذي حاولت إسرائيل إغراقه فيه وهو مضيق هرمز، وأضاف بأنه لن نسمح لترامب.
2: الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الإيراني الأعلى يوم أمس يشي بالكثير، كان هذا اللقاء متزامن مع تقديم تقرير حول التحركات العسكرية والاستعدادات سواء الإيرانية أو التحركات العسكرية الأمريكية للمرشد الإيراني. متزامن هذا اللقاء كان مع تسريب أخبار عبر وسائل إعلام تابعة أو مقربة من القوات المسلحة الإيرانية بأن هناك أسلحة جديدة دخلت على خط الاستخدام، على رأسها الغواصات بمختلف أنواعها في بحرية الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، والتي على ما يبدو تستعد للبقاء لأسابيع طويلة في المياه الضحلة بالقرب من السواحل الإيرانية، تحسبا ربما لتحرك المدمرات الأمريكية نحو السواحل الإيرانية في حال أرادت أمريكا القيام بعمل عسكري ضد إيران خلال الفترة المقبلة. هناك نفي كما قلنا للسردية الأمريكية، وهناك تطلع ربما لوجود دور صيني، هذه المرة ضاغط على الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى بكين بعد أيام قليلة، على وعسى تثمر هذه الضغوط الصينية ويعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بكين بعقلية مختلفة.
4: شكرا لك حسام دياب من طهران. قالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيؤكد خلال زيارته إلى دولة قطر غدا دعم بلاده لقطر في مواجهة الهجمات التي استهدفتها في مارس وإبريل الماضيين. كما أوضحت الخارجية التركية في بيان أن فيدان سيؤكد ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لما له من أهمية للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب التشديد على أن الإنهاء التام للصراع في منطقة الخليج يمثل أولوية قصوى لتركيا. حذرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن وقف إطلاق النار في إيران يتعرض لضغوط متصاعدة، مؤكدة أن الاتحاد يعمل على توسيع عقوباته على طهران وتعزيز حضوره البحري في المنطقة، مع إبداء استعداده للإسهام مستقبلا في أي مسار دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني.
5: يرزح وقف إطلاق النار تحت ضغوط شديدة في أعقاب الضربات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. إن قبضة المتشددين في طهران على أهم ممر لشحن الطاقة في العالم وضع مرفوض، كما يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق عقوباته على إيران لتشمل أيضا المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة. وناقشنا كذلك تعزيز مهمة أسبيدس البحرية لصون حرية الملاحة، وقد تكون أيضا إسهاما منا في التحالف الدول الراغبة الذي تقوده فرنسا والمملكة المتحدة. ويمكن للاتحاد الأوروبي فضلا عن ذلك أن يقدم خبرته المكتسبة على مدى عقود في المفاوضات النووية مع إيران في حال استؤنفت تلك المحادثات.
4: بين التفاوض والتصعيد، يتحول مضيق هرمز إلى مركز اشتباك مفتوح يهدد أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة الدولية. مع استمرار الحصار وتبادل التهديدات والتحرك الأوروبي، تتزايد المخاوف من مرحلة قد تعيد رسم قواعد النفوذ في الخليج.
5: مضيق هرمز مسرح اشتباك مفتوح بين التفاوض والحصار واحتمالات عودة الحرب. ومع تعثر المفاوضات، تتعامل طهران مع المضيق باعتباره مساحة نفوذ مباشرة. المشهد البحري يوصف بحالة من الجمود الناري، تهديدات متبادلة يقابلها تمكن عدد من ناقلات النفط من عبور المضيق رغم أجواء التصعيد. بيانات الملاحة أظهرت عبور ناقلات نفط وغاز عبر هرمز، بينها ناقلتان تحملان النفط العراقي وأخرى مرتبطة بإيران، إضافة إلى ناقلة نفط قطرية في ثاني عملية تصدير ناجحة لقطر منذ بدء الحرب. وسائل إعلام إيرانية ربطت هذا العبور بالحصول على إذن من طهران. في المقابل، لا تزال مئات السفن عالقة داخل الخليج، وسط تقديرات أمريكية تشير إلى وجود نحو 2000 سفينة تواجه تأخراً أو تعطلاً في الحركة البحرية. بالتوازي مع تمسك طهران بورقة هرمز، يلوح دونالد ترامب بورقة مشروع الحرية بلس، وهو طرح مطور من مشروع الحرية السابق الذي لم يتمكن وفق تعهداته من حماية السفن وتأمين عبورها في المضيق. الخبراء يرجحون أن تمثل الخطة الجديدة نسخة أكثر تشدداً تقوم على استخدام قوة بحرية وجوية أكبر لفرض السيطرة على خطوط الملاحة. أما التطور البارز فيتمثل في الحراك الأوروبي مع ترقب اجتماع لوزراء دفاع 40 دولة لبحث خطط عسكرية تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. حراك دبلوماسي يأتي بعدما دفعت بريطانيا بالمدمرة دراغون إلى المنطقة، فيما حركت فرنسا حاملة الطائرات شارل دي غول واستعدت ألمانيا لإرسال كاسحات ألغام. لكن هذا التحرك لا يعني تطابقاً مع مسار واشنطن، خصوصاً أن عواصم أوروبية تنظر إلى الحرب على إيران باعتبارها تعثراً وربما فشلاً سياسياً وعسكرياً وترفض أن تكون حربها. وسط هذا المشهد المعقد، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز قد تلحق ضرراً دائماً بسمعته كممر موثوق لتجارة الطاقة العالمية. هكذا إذن يتحول فتح المضيق أو تعطيله إلى ورقة تفاوض بيد من يملك القدرة على التحكم بأمنه وقواعد العبور فيه.
4: لنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو لوسيانو زاكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط. أهلا بك معنا سيد لوسيانو. دعنا نبدأ بالحالة التي نعيش فيها الآن، كيف يمكن تسمية هذه المرحلة؟ وفي تقديرك ما هي الظروف والعوامل التي تعقد أو تعرقل التوافق بين الإيرانيين والأمريكيين؟
1: أعتقد أن الوضع كان معقدا منذ البداية، منذ 8 من أبريل عندما كان هناك إعلان عن وقف إطلاق النار. لم يكن هناك وضوح فيما هي قاعدة هذا الوقف إطلاق النار، ومنذ البداية قلنا أن هذا أمر هش، وقف إطلاق النار هش وضعيف للغاية، وكان هناك ضعف، واستمرينا برؤية هذه العوامل حتى الآن، ويمكن أن يؤثر أي شيء على وقف إطلاق النار. كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى جولة من النقاشات والمحادثات لم تكن مثمرة ولم تحصل، حصل فقط جولة في إسلام أباد. وحتى الآن ما نستمر برؤيته هو أن هناك مقترحات متبادلة وليس هناك رد واضح من الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بطرح المطالب لإيران، وإيران تقول ما تريده من الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن يكون هناك محادثات مباشرة أو تنازلات قد تؤدي إلى موقف أفضل. فبالتالي أعتقد أن الوضع متوتر، أكثر توتراً من السابق، وهناك مخاطر أكثر من وجود تصعيد حالياً، لأنه ليس هناك وضوح ما هو الهدف من وقف إطلاق النار إذا لم يكن يؤدي إلى محادثات جدية تؤسس لمحادثات حول كيف يمكن حل هذه المسألة وإغلاق مضيق هرمز، وكيف يمكن حل النزاع الإقليمي الذي يجمع إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً ثانياً الملف النووي، وهو من المفترض بحسب الولايات المتحدة الأمريكية هو مسألة أساسية.
4: طيب ما الذي يجعل كل طرف يتمسك بهذه الشروط التي تبدو مستحيلة بالنسبة للطرف الآخر سيد لوسيانو؟
1: أعتقد أن أصل هذه المواجهة هو أن كل طرف يريد أمر مختلف للغاية، والتقييم بشأن كيف توصلنا إلى هذا الوضع هو أيضا تقييم متعاكس. بحسب إيران، أمريكا وإسرائيل أطلقتا هجمات من دون أي استفزاز، وبالتالي المطالب هي في البداية وقف الحرب من قبل التفاوض. أما أمريكا وإسرائيل فتدعيان أنه كان هناك هجمات استباقية لأنها شعرت أن إيران لم تكن تلتزم بالشروط، وكان هناك مخاطر الوصول إلى سلاح نووي. فعندما نجد موقف مختلف لكل طرف عن لماذا بدأت هذه الحرب في بداية الأمر، نرى أنه من الصعوبة جدا أن نصل إلى اتفاق حول ما يجب فعله في البداية لتقليل التوتر.
4: طيب،
1: ووقف العدائية.
4: تتحدث عن بداية هذه الحرب، وتبدو ظروف بداية الحرب مختلفة تماما عن الظروف التي نعيشها الآن، مع التأكيد على أن كل طرف دائما يردد بأنه لا يريد العودة إلى التصعيد، لا يريد العودة إلى الحرب الموسعة، إقحام ربما دول المنطقة، إقحام دول إقليمية ضمن هذا الصراع، تدخلات من أطراف أخرى. بالتالي من هنا يأتي السؤال، لماذا هذا التصلب في المواقف حتى اللحظة؟
1: لأن كل طرف في نهاية المطاف لديه قواعد مختلفة وأهداف مختلفة واستراتيجيات مختلفة.

0: الأمريكية وتمكنت من القيام بذلك، ولكن لا يمكنها أن تقود الحرب ولا يمكن أن تغادر الحرب حاليا، لأنه لا يمكن أن تقول أنها انتصرت وفازت أو حققت ما كانت تريده، وهو أن يضمن لها الحق بأن يكون لديها برنامج نووي
1: التي يمكن بيعها للداخل والخارج. هذا ما فهمته من كلامك. هناك اليوم اجتماع لفريق الأمن القومي مع رئيس الأمريكية دونالد ترامب لبحث الخيارات الممكنة ضد إيران من بينها العمل العسكري. هل تعتقد بأن مصير هذه الحرب سيتحدد الليلة أم سيتأجل بعد زيارة الرئيس الأمريكي للصين؟
0: أعتقد الأمر سوف يتطلب وقتا. نحن بتنا نعتاد على هذا النوع من التهديدات المستمرة من الرئيس ترامب، يقول أنه غاضب، أنه لم يحصل على ما يريده، وأن الرد لم يكن بحسب توقعاته ومطالبه، وسوف يزيل الدولة اليوم، ومن ثم يقول نعم ربما هناك محادثات سوف تحصل، فلننتظر. لا يمكن أن نحطم كل شيء لأننا لم نحصل على نتيجة الآن، ولكن نستمر بالدفع واستخدام أدوات مختلفة والضغط الاقتصادي وأيضا الحصار على المرافق الإيرانية. فبالتالي يمكن أن نتوصل إلى اتفاق أو إلى اجتماع في الصين في خضم الحرب، وهذه الحرب لا يريدها أن تبقى. حتى يجب أن نتذكر أنه على الرغم من أنه قال اليوم أن وقف إطلاق النار هش للغاية أكثر من أي وقت مضى، هو يقول أن هناك وقف إطلاق نار حتى الآن، وهو كان يدعي هذا الأمر خلال أسابيع مع وجود هذه الحرب. وهناك أشخاص آخرون كانوا يقولون ما الذي سوف يحصل مع وقف إطلاق النار إذا كان هناك مواجهة عسكرية، فلن نرى باعتقادي أن الحرب سوف تستمر أو تعود اليوم. ربما سوف يتطلب الأمر وقتا أطول إذا كان هناك قرار عسكري بالعودة إلى الحرب.
1: هل الموضوع مرتبط بزيارته للصين؟ يعني هل من الممكن أن يكون هناك دور صيني في إعادة إحياء المفاوضات؟
0: أمل أن هذا سوف يحصل.
2: راديو الحرية
3: من مستقيم 17 FM.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: وأول أوردر

0: طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: من عمري. راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
2: هناك جهود جماعية بين جهات مختلفة، ليس فقط إسلام أباد تساعد نعم في نقل الرسائل، ولكن في نهاية المطاف يبدو وكأنها ليس لديها نفوذ كاف لفرض الضغط على أمريكا أو إيران لإقناعهم بأي شيء.
3: من يمكن أن يكون القناة الأكثر فاعلية بين الإيرانيين والأمريكيين؟ الأوروبيين مثلا، الطرف الأوروبي يقول بأن لديه خبرة في التفاوض مع الإيرانيين ويمكن أن يستفيد منها الجانب الأمريكي في مفاوضاته مع إيران، لكن في المقابل أوروبا تفرض عقوبات ضد إيران وترفض أن تزيل هذه العقوبات إلا إذا قدمت إيران نوع من التنازلات في مواضيع مختلفة. بالتالي من الطرف الذي من الممكن أن يلعب هذا الدور في تقديرك؟
2: أوروبا بكل تأكيد كما ذكرت هي خارج الصورة، خاصة مع تفعيل آلية سناب باك، وإيران لا تريد ولا تثق بأوروبا وبالاتحاد الأوروبي لأن تفاوض أو تلعب دور الوسيط أو تؤدي أي دور في جولة جديدة من المفاوضات بشأن المسألة النووية. بصراحة من الصعب تحديد، قطر كانت في موقف جيد، ولكن بكل تأكيد الطريقة التي سارت بها هذه الحرب لم تساهم في هذه الجهود. ربما كما ذكرت مسبقا الصين لن تكون أيضا مهتمة جدا في الالتزام، ربما الصين هي دولة مقترحة ولديها القوة كدولة وحيدة يمكنها أن تقول للطرفين مع موقف مهم، هي قوة عظمى، هي قوة كبيرة في العالم، ربما يمكنها أن تطالب أو أن تضع ضغطا أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي جهة إقليمية، باكستان أو تركيا أو حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لم يتمكنوا من الحصول على تنازلات من أمريكا، وهناك ليس هناك دول كثيرة لديها الثقة من إيران 100%.
3: شكرا جزيلا لك لوسيانو زكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط. استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال هجماتهما على إيران منشآت دوائية وطبية، أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في إيران، حيث تضرر نحو 30 شركة ومصنعا وتوقف عملها مؤقتا، إضافة إلى العقوبات والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الحرب.
4: الجرعات الكيميائية المخصصة لعلاج مرضى السرطان صارت نادرة هنا، فنصف موادها تعتمد على المستورد بحسب نقابة الصيادلة الإيرانية. السرطان ليس وحده ما ينهش أجساد المرضى الإيرانيين بعد الحرب الأخيرة، فأمراض الرئة وكثير من الأمراض المزمنة يعاني المصابون بها من عدم توفر أدويتها بعد استهداف 30 شركة ومصنعا للأدوية، إضافة إلى الأجهزة الطبية، ما أدى إلى جمود بعض خطوط الإنتاج.
5: العديد من المنتجات الطبية المستخدمة تعتمد موادها الأولية إما على مصانع البتروكيماويات وإما تستورد، ونواجه مشكلة في الحالتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، ما سبب أزمة مالية لدى المرضى وخاصة المصابين بالسرطان.
4: إيران التي كانت تتمتع باكتفاء يناهز 95% من الدواء قبل الحرب تواجه اليوم أزمة في نحو 800 نوع من الأدوية من أصل 2300، أي نحو 30%، وذلك بسبب غياب المستورد وتعثر جزء من الإنتاج المحلي الذي يعتمد في مواده الأولية على الخارج، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار خاصة مع زيادة الطلب عليها.
6: بعض الأدوية باتت توزع على شكل حصص لقلتها كالأنسولين الذي ارتفع سعره إلى 4 أضعاف، وفي العديد من العلاجات الخاصة وصولا إلى بعض المسكنات البسيطة التي لم تعد متوفرة في بعض الأحيان، والأشد أن قلق المواطن من عدم توفرها زاد الطلب عليها.
4: المخاطر طاولت المختبرات الطبية، فقسم المختبرات الطبية هذا أوقف أجهزة حديثة كانت تسهم في تسريع مرحلة التشخيص، الأمر الذي فرض عليه العودة إلى طرق تقليدية ودعها منذ سنوات، فهذا الجهاز الأمريكي الذي يواصل العمل حتى نفاذ مواده التشغيلية سيستبدل بآخر ألماني أقل كفاءة.
7: لدينا بعض الاختبارات التخصصية تتطلب أجهزة معينة، ومع أننا أوجدنا بديلا لها فإن معظم الأجهزة مستوردة وتعتمد على مواد أجنبية، ومع توقفها فقد نواجه انخفاضا في كفاءة الاختبارات.
4: تتعاظم مخاوف القطاع الصحي من احتمالية تجدد الحرب، ما قد يؤدي إلى تهديد حقيقي في ظل مرحلة عصيبة يمر بها القطاع الصحي.
8: أزمة القطاع الصحي في إيران لا تشبه سابقاتها، فهي الأشد جراء هجمات استهدفت مصانع ومخازن للأدوية في الحرب الأخيرة، وعقوبات يشتد خناقها وحصار يزيد من غلائها. تتكاتف العوامل وتتفاقم أوجاع المريض في إيران ما بعد الحرب. ياسر مسعود، التلفزيون العربي.
3: في لبنان يتواصل القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب وشرق البلاد. في آخر الاستهدافات الإسرائيلية تظهر هذه المشاهد أثار قصف إسرائيلي استهدف قبل قليل بلدة الدوير جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارة بمحيط آلية عسكرية للجيش اللبناني وسيارة إسعاف في مدينة نبطية جنوبي البلاد، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عبا جنوبي لبنان.

0: كما استشهد شخصان في غارة على بلدة زبدين جنوبا، وأظهرت مشاهد حجم الدمار في المكان. كما أفادت الوكالة بشأن الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا على بلدات ميفدون وكفر رمان جنوبي لبنان. تظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي الذي طاول بلدة كفر تبنيت. قالت هيئة البثية الإسرائيلية الرسمية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عقد اجتماعا لبحث قضية مسيرات حزب الله. ونقلت هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن الميزانية المطلوبة للعثور على حل لمسيرات حزب الله مفتوحة ولا سقف لها. من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غالبية مشغلي المسيرات لدى حزب الله يوجدون في جنوب نهر الليطاني. وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن إسرائيل لا تستبعد نجاح عناصر حزب الله في اختراق الخط الأصفر وإطلاق المسيرات منها. معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشة. أهلا بك أحمد. نعود للحديث عن موضوع المسيرات الذي يؤرق القيادة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك خطط للتعامل مع خطر المسيرات، وكان هناك حديث أيضا عن إمكانية استخدام أسلحة أمريكية الصنع للتعامل مع هذه المسيرات. ما الجديد؟
1: الحديث يكثر سهام عن هذا الموضوع في إسرائيل، لكن الخلاصة واحدة: إسرائيل غير قادرة حتى الآن على التعامل مع المسيرات التي يستخدمها حزب الله، والتي أدت إلى إصابة ومقتل نحو 100 جندي وضابط إسرائيلي منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مقتل 5 إسرائيليين طبعا، 5 جنود وضباط إسرائيليين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 آخرين نتيجة لعمليات حزب الله. مشاورات تلو مشاورات واجتماع تلو اجتماع، لكن الخلاصة أن الأفكار التي تبحثها إسرائيل حتى الآن لا تزال في بدايتها، غير ناضجة بعد. تقديرات بأن الانتهاء منها سيستغرق أسابيع على الأقل، إن لم يستغرق أكثر، من أجل التوصل إلى حل للتعامل مع هذا النوع من الطائرات المسيرة. وفي الغضون يستمر حزب الله في إطلاق هذه المسيرات. فشلت إسرائيل في مسألة إيجاد حل تكنولوجي على الأقل حتى الآن لهذه الطائرات المسيرة، لكنها فشلت في شيء آخر، هو استهداف المجموعات التي تطلق هذه الطائرة المسيرة. نحو 100 عنصر من حزب الله بحسب تقديرات إسرائيلية تدربوا خلال الأشهر الماضية منذ اتفاق وقف إطلاق النار على إطلاق هذه الطائرات المسيرة، ينشطون في الجنوب اللبناني. حتى الآن تقدر إسرائيل أنها قتلت عددا قليلا منهم، أقل من 10 عناصر في حزب الله. فبالتالي مسألة إمكانية القضاء على هذه المسيرات عبر استهداف عناصرها أيضا فشلت فيه إسرائيل. حاولت إسرائيل أيضا استهداف مكونات هذه الطائرات المسيرة، وشنت خلال الفترة الماضية غارات على مواقع تزعم أن فيها مكونات إنتاج هذه الطائرات المسيرة، لكن بحسب تقديرات إسرائيلية لم تنجح هذه الهجمات في وقف إنتاج الطائرات المسيرة بالكامل في حزب الله. فبالتالي الفشل الإسرائيلي هو على عدة مستويات: فشل على مستوى الحلول التقنية، وصعوبة هذا الأمر أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله الرادارات الإسرائيلية غير قادرة على رصدها، فبالتالي غير قادرة على استهدافها، هذا إن وجدت طبعا طريقة لاستهداف هذه المسيرات. فشل استهداف العناصر، فشل استهداف سلسلة التوريد بمعنى مكونات هذه الطائرات المسيرة. ومن غير الواضح كيف ستحل إسرائيل هذه الأزمة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. هناك حلول بدائية يجري التعامل معها من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، من غير الواضح بعد إن كانوا يستخدمونها بشكل كبير جدا في الميدان. هذه الأفكار وهذه الوسائل تقوم على إطلاق شبكات يدوية كالتي يستخدمها الصيادون على هذه الطائرات المسيرة عندما يرصدونها، في محاولة لدفعها على الأرض، أن تنفجر على الأرض بدلا من أن تنفجر على الجنود الإسرائيليين مباشرة. لكن هذا الأمر يتطلب رصدا مباشرا لهذه الطائرات المسيرة. التي لا تطلق صوتا، بالتالي إن كان ظهر الجندي الإسرائيلي لهذه الطائرة المسيرة هو غير قادر بالأساس على رصدها، فبالتالي حتى هذه الحلول البدائية هي بحاجة إلى مراقبة دائمة وإلى رصد دائم وليست مضمونة النجاح. والمحصلة حتى من يصاب من الجنود الإسرائيليين يصاب بحالات بتر، شهادات تأتي من داخل المشافي الإسرائيلية وشهادات أخرى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى بتر أطراف جنود إسرائيليين. هذه الحالات التي توصف عادة بالمتوسطة لأنها لا تشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين هي تكون في العادة بتر أطراف الجنود، بتر أيديهم وبتر أقدامهم، في المحصلة ضرر كبير جدا لإسرائيل، وإسرائيل غير قادرة بعد على التعامل معه.
0: شكرا لك سلام. أحمد روشة من القدس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلنديا شمالي القدس. أكدت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت مصابين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد قلنديا التدريبي التابع لوكالة الأمروة ومحاولتها إخلاءه بالقوة.
2: داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هنا في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. بدأ الاقتحام للمعهد الذي تعرض لعمليات مداهمة كثيرة سابقة ضمن أجراءات جيش الاحتلال لإغلاقه وكذلك أيضا لإخلائه من قبل الموظفين والطلبة والعاملين ضمن إجراءات جيش الاحتلال التي تستهدف الوكالة الدولية الأونروا في القدس الشرقية، وكذلك أيضا الاقتحام الذي خلف إصابة خطيرة. أطلق جيش الاحتلال الرصاص على أحد المواطنين الفلسطينيين وما زلنا نستمع إلى إطلاقه قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين. قال أن قوات الجيش قد تعرضت لعملية إطلاق نار قبل أن يقوم باستهداف أحد المواطنين الفلسطينيين ويتركه ينزف لفترة طويلة قبل أن يقوم الجيش بمنع مركبات الإسعاف والطاقم الطبي كذلك بالوصول إليه. نلاحظ عملية الاقتحام التي ما زالت مستمرة هنا لهذا المخيم وفي محيطه ومنع المواطنين الفلسطينيين.
3: راديو الحرية 92.7 FM.
4: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية 92.7 FM.
2: إذن نلاحظ بأن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون منا عدم التواجد في هذا المكان بالرغم من أن المنطقة هي منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، يمنعون الصحفيين. إذن نلاحظ بأنه الآن يستهدف الجيش، يقوم برفع السلاح علينا مباشرة، هذا ما لاحظناه، نشاهده مباشرة هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة مع استمرار اقتحام المعهد أو معهد التدريب وكذلك أيضا إطلاق الرصاص على أحد الشبان والقنابل الصوتية والغازية واستمرار الجيش بهذه العمليات هنا في الاستنفار المستمر في هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم قلنديا وكذلك أيضا. إذا نلاحظ أن هناك إذا نلاحظ بأن هناك اقتحام ما زال مستمرا، هذا الاستنفار وسط الجنود ومطاردة المواطنين الفلسطينيين ومطاردة
6: حجار، كل حجار هي حجار حجار.
2: إذا يطلب منا
6: مبنيم زي زكين مبنيم على
2: يلا إذن يطلب منا المغادرة، ونلاحظ أيضا تكدس المركبات الفلسطينية، كون المنطقة حيوية للغاية، منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا تؤدي إلى داخل الحاجز العسكري الذي يوصل إلى مدينة القدس المحتلة، وأيضا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع حالة الاستنفار المستمرة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي. ويطلب منا أن نبتعد أكثر فأكثر، بالرغم من أن المنطقة التي نتواجد فيها هي محيطها منطقة فلسطينية في هذا السياق. فادي العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا. خليك ريكورد
6: حيال.
0: انتهاكات إسرائيلية متصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين، وثقتها تقارير منظمات حقوقية، بين تصاعد العزل الانفرادي والانتهاكات بحق الأسيرات. نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له أكد أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال المئات من أبناء غزة، من بينهم 1283 معتقلا تحت مسمى المقاتلين غير الشرعيين، أي أنهم محتجزون دون تهم واضحة أو ادعاءات قانونية محددة. أكد التقرير أن معتقلي غزة يتعرضون للضرب والتنكيل اليومي، وتعمد السجانين استخدام سياسة كسر الأصابع كإحدى أدوات العقاب والتعذيب الممنهج. مركز حنظلة للأسرى والمحررين حذر هو الآخر من الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة التي تعيشها 3 أسيرات حوامل داخل سجن الدامون، وهن أمينة طويل، دانا جودة، ومنار كراجة. بحسب المركز تعاني الأسيرات من اكتظاظ شديد داخل الغرفة، واضطرارهن للنوم على الأرض إلى جانب نقص حاد في الغذاء والملابس وانعدام الخصوصية بشكل كامل، ما يضاعف من المخاطر الصحية عليهن وعلى الأجنة في هذه المرحلة الحرجة من الحمل. في سياق كشفت معطيات نشرتها منظمة حقوقية إسرائيلية عن تصاعد غير مسبوق في استخدام العزل الانفرادي بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل منذ أكتوبر 2023. أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في العزل العقابي ارتفع من أقل من 2000 خلال السنوات التي سبقت عام 2023 إلى 4717 في العام 2024. وقالت إن عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في العزل العقابي ارتفع من طفل واحد في العام 2022 إلى 199 طفلا في العام 2024. كما أشارت إلى أن عدد النساء الفلسطينيات المحتجزات في العزل العقابي ارتفع من 2 عام 2022 إلى 25 في العام 2024.

0: معنا من رام الله أماني سرحنا، مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير الفلسطيني. أهلا بك معنا سيدة أماني. كيف تشرحين لنا ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ يعني إذا ما استثنينا وضعية قطاع غزة والحرب التي جرت فيها، وما هي آخر الأرقام والتوثيقات التي لديكم؟
1: يعني أولاً الإجمالي الأعداد الأسرى في سجون الاحتلال هي بتغير مستمر، ويعني لربما أكثر المعطيات تحركاً في عمليات التوثيق هي الأعداد التي يعني يتم استناداً إلى حملات الاعتقال اليومية التي تشهدها الضفة، وأيضاً حتى الاعتقالات في غزة لم تتوقف، بل على العكس، يعني بعد اتفاق وقف إطلاق النار هناك العشرات من المواطنين في غزة جرى اعتقالهم. اليوم نتحدث نحن عن أكثر من 9400 أسير فلسطيني وأيضا عربي، لا ننسى أن هناك في معتقلين من سوريا ولبنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذا العدد طبعا حتى بداية شهر أيار الجاري. نتحدث أيضا عن وجود ما لا يقل عن 88 أسيرة داخل سجون الاحتلال. الجزء الأكبر من الأسيرات هم محتجزات في سجن الدمون، وبقية الأسيرات موزعات على مراكز التحقيق والتوقيف. بالطبع هناك الكثير من المعطيات التي يمكن أن نتحدث عنها، تحديدا المعطيات الرقمية فيما يتعلق بالأطفال، فيما يتعلق بأعداد المرضى، فيما يتعلق بالمصنفين بالمقاتلين غير شرعيين، بالإضافة إلى الاعتقال الإداري أو المعتقلين الإداريين الذين يشكلون اليوم العدد الأعلى بين الفئات الأخرى من المعتقلين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن أن 50% من المعتقلين الفلسطينيين هم معتقلين في سجون الاحتلال بلا تهمة، أو كما ذكرنا في التقارير التي نصدرها بشكل دوري، بلا تهمة أو حتى ادعاءات قانونية واضحة. وبالتالي سواء كنا نتحدث عن المعتقلين الإداريين أو من يصنفهم الاحتلال بالمقاتلين الغير شرعيين.
0: طيب ما الفرق؟ ما الفرق سيدة أماني؟ لو تشرحي لنا ما الفرق في يعني معتقل في سجون الاحتلال تحت بند بأنه معتقل إداري أو معتقل تحت بند مقاتل غير شرعي، ولماذا تلجأ إسرائيل إلى هذا النوع من التهم؟
1: يعني أولا هناك في فرق بمسار البنية التاريخية بنشأة يعني كل من على حدة. الاعتقال الإداري هو يعني جزء من القوانين التي ورثتها المحاكم العسكرية الإسرائيلية أو المنظومة العسكرية الإسرائيلية عن الانتداب البريطاني، ويعتقل الفلسطيني تحت بند وجود ملف سري. وهذه السياسة طبعا تاريخية، ولكن في أعقاب حرب الإبادة شهدت ارتفاع تاريخي غير مسبوق، وذلك استنادا إلى عمليات الرصد والتوثيق التي استطاعت أن تحصل عليها المؤسسات وأيضا مؤسسات حقوقية إسرائيلية. لكن عندما نتحدث عن قانون المقاتل غير الشرعي، هو بالأساس قانون أنشأ الاحتلال بعام 2002، وهذا الأمر ارتبط تحديدا عندما جرى اعتقال لعناصر من حزب الله، ولاحقا تطور هذا يعني استخدام القانون عندما انسحبت إسرائيل من غزة وأصبحت تعامل كأنه كجغرافيا وكحيز يعني إلى جانب إسرائيل. وبالتالي هذا القانون أصبح يطبق على الأسرى العرب المعتقلين من دول أخرى، وأيضا على المعتقلين من غزة. ولكن في جوهر الاعتقال الإداري وفي جوهر القانون مقاتل غير الشرعي، هم في بشكل أساس المواطن الفلسطيني يعتقل بلا تهمة وبلا ادعاءات واضحة، هو محتجز أو كما يسمى
0: ولفترة غير معلومة أيضا الاحتلالي.
1: طبعا لفترة غير معلومة، حتى أننا في أعقاب حرب الإبادة يعني شهدنا بالفترات الزمنية، إن كنا نقارنها بالفترات التي كان يعتقل فيها المواطن الفلسطيني إداريا قبل الإبادة، كانت أحيانا يعني ليس بالقانون يوجد فترة محددة، ولكن أقصى شيء كان يكون 24 شهر على سبيل المثال. ولكن في أعقاب حرب الإبادة هناك بعض المعتقلين تجاوزت مدة الاعتقال أكثر من 3 سنوات بشكل متواصل، ومنهم طبعا نحو 4 سنوات اعتقال إداري بشكل متواصل، على الرغم من أنه هناك المئات بل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال الإداري، تعرضوا لسنوات طويلة ولكن بشكل متفرق وليس متواصل. بالمقاتل غير شرعي استخدم طبعا سابقا لأعداد محددة ولكن ليس بهذا النطاق بالمطلق. اليوم نتحدث نحن عن أكثر من 1283 معتقل من غزة مصنفين تحت بند المقاتل غير شرعي، وهو تماما كما ذكرت هو بجوهره نفس الاعتقال الإداري، هو بلا تهمة وبلا ادعاءات واضحة وبلا سقف زمني لعملية الاعتقال.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله أماني سرحنا، مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير الفلسطيني. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن اجتماع أوروبي في 27 و28 من هذا الشهر للفصل في مسار التفاوض مع روسيا. كما أبدت كالاس شكوكا في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين المستشار الألماني الأسبق ريجر هارد شرودر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف. هذا المقترح خلف ردود فعل أوروبية منقسمة. تتابعون هذا التقرير وتلقاكم على رأس الساعة زميلتي مع عز الدين. اللقاء.
2: جيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق يعود إلى واجهة الأحداث في أوروبا ويحدث انقساما حقيقيا داخل البيت الأوروبي. عاصفة من ردود الفعل الرافضة لطرح روسيا اسمه مرشحا محتملا لقيادة الوساطة بين الأوروبيين والروس. تتهمه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالارتباط بشركات روسية، وتقول إن أي تفاوض مع موسكو يجب أن يستبق بنقاش داخلي أوروبي يؤطر تفاصيل هذا المسار ومحدداته. خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يومي 27 و28 من هذا الشهر،
3: أولا إن منح روسيا الحق في تعيين مفاوض نيابة عنا كما تعلمون لن يكون تصرفا حكيما. ثانيا أعتقد أن جيرهارد شرودر كان من أبرز جماعات الضغط، بل ومن أبرز هذه الجماعات العاملة لصالح الشركات الروسية المملوكة للدولة.
2: ألمانيا التي وجدت نفسها وسط دوامة جدل واسع أوفدت وزيرها للدفاع إلى العاصمة الأوكرانية كييف. لم يتطرق الوزير الألماني إلى مسألة ترشيح مواطنه وسيطا في الحرب، لكنه لم يأل جهدا في التشكيك في الموقف الروسي بشأن وقف الحرب والتأكيد على مضي برلين في توفير الدعم لأوكرانيا.
4: أود أن أعلق على ما وصفه بوتين بعرض سلام. يكرر فلاديمير بوتين هذه الأيام أن الحرب ضد أوكرانيا تقترب من نهايتها. هذا يثير بطبيعة الحال تساؤلا لدى أي مراقب متيقظ، إذا كان يرى نهاية هذه الحرب تقترب فلما لا ينهيها ببساطة؟ عندها سيتحكم في مجريات الأمور، لكن في الوقت نفسه وكعادته يضع الشروط.
2: وعلى الرغم من الرفض الأوكراني الصريح لترشيح المستشار الألماني الأسبق، كما جاء على لسان وزير الخارجية الأوكراني الذي قال إن هناك قادة آخرين جديرين وقادرين على الاطلاع بهذا الدور، فإن دولا أوروبية أخرى لم تبدع اعتراضا على ذلك، بل عبر كثير منها عن دعمها لإطلاق تفاوض مباشر مع حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. يعبر عن هذا الاتجاه الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ويطلق سهام انتقاداته اللاذعة للموقف الأمريكي، إذ يقول في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا لم تعد متماشية مع مصالح الأوروبيين.
0: تحياتي مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نقل موقع أكسيوس أن ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة سبل المضي قدما في الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. أضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة.
5: أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن ترامب يميل إلى اتخاذ شكل من أشكال العمل العسكري ضد إيران لزيادة الضغط على النظام وإجباره على تقديم تنازلات بشأن برنامجه النووي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار
6: راديو الحرية
7: من 97 FM FM FM.
8: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: إيراني تنقل بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن طهران تتمسك بوقف فوري للقتال يشمل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، مع الاحتفاظ بآلية جديدة في مضيق هرمز. طهران تطالب أيضا بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في المقابل ترى أوساط سياسية أمريكية.
5: وينضم إلي الآن مراسل التلفزيون العربي من واشنطن محمد بدين، ومن طهران حسام دياب. تحياتي لكما، ومعك محمد. سأبدأ عن آخر التصريحات والمعلومات الأمريكية. أيضا محمد، أتساءل كيف تعاطت وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف اتجاهاتها مع التطورات الأخيرة؟
6: بكثير من الترقب ديما، هنالك توقع لأن شيئا ما قد يكون قادما في الأفق، خاصة مع الصورة الضبابية والغامضة حتى لكنه مشروع الحرية بلس، الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تشرع فيه. هنالك أيضا سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، من بينها ما أعلنت عنه للتو وزارة الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وتيرة فرض العقوبات تباعا تبدو أكثر تقاربا وأكثر ضغطا على طهران من أجل وضعها في الزاوية والضغط عليها اقتصاديا. لكن المشرعون الأمريكيون، خاصة كبار المشرعين، انقسموا إلى فسطاطين، كل منهما في أقصى، أو الموقفان لدى كل طرف منهما في أقصى الطرف الآخر. لذلك نجد من يقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو الهامسون في أذنه كما يصفون، يقولون بأن عليه المضي قدما في اتجاه مشروع الحرية بلس، وبأنه استنفذ كل فرص دبلوماسية وأعطى إيران أكثر من فرصة. وآخرون يقولون بأنه هذه المقاربة كلها بما فيها مقاربة الحرب كانت خاطئة منذ البداية، وبأنها ستكلف الأمريكيين غير أموالهم، ربما أرواح جنودهم، وستكون أكثر قسوة عليهم. ما الذي يعتزم ترامب القيام به؟ هذه نقطة غير واضحة. ترامب كان قاطع في المكتب البيضاوي صحفيين بالقول إن لديه اجتماعا الآن عالي المستوى، ونقلت بعض وسائل الإعلام بأن هذا الاجتماع يحضره كبار القادة الأمنيين والعسكريين، الجنرالات في الجيش الأمريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وزير الحرب، كذلك ضباط الاستخبارات ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، إضافة إلى كبار المسؤولين الآخرين، ومن بينهم المفاوضان الرئيسيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر. هل سيكون هنالك وضع أو بلورة للبدء عمليا في إجراءات مشروع الحرية بلس؟ هل استنفذت كل أوراق الدبلوماسية ولم تعد واشنطن مهتمة بتقديم أي عرض مقابل على العرض الإيراني؟ هذه نقاط لم يفصح ترامب عن تفاصيلها، ولم يفصح أيضا عنها المسؤولون الأمريكيون الذين يصرحون من هنا وهناك لوسائل الإعلام.
5: ومحمد، لم يفصحون عن هذه المعلومات، وأيضا لم يفصحون عن أي انسحاب من المسار التفاوضي، صحيح؟
6: هو كذلك حالة غامضة. ترامب لم يقل نحن أنهينا مسار الدبلوماسية، قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الآن في مرحلة الإنعاش، وهذه من بين أكثر تصريحات سلبية التي يعطيها ترامب في الظرفية الحالية وحتى في منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل الماضي، يعني منذ أكثر من 1 و3 أيام. وعمليا عندما يعطي مؤشرات من هذا القبيل بعد فترة كان يعطي فيها إشارات مناقضة أي إشارات إيجابية، واحتمالات الوصول إلى اتفاق كانت فيها أقرب وفق تصريحاته، فنحن نتحدث عن أنه يبني الآن الحجج والممهدات التي يمكن أن يسوقها إلى الداخل الأمريكي بالقول أرأيتم حاولنا معهم دبلوماسيا لكنهم لم يستجيبوا، وخارجيا بالقول إنه أعطى فرصة للدبلوماسية لكن تلك الفرصة لم تؤدي إلى أي نتيجة.
5: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. إلى طهران الآن وعلى إيقاع ووقع هذا الاجتماع الذي يجري في واشنطن حسام مع مجلس الأمن القومي لدراسة الخيارات ومنها العمل العسكري، يقول قليباف إن طهران مستعدة للتعاطي والتعامل مع أي عدوان. التفاصيل.
3: نعم، قليباف يقول أن إيران جاهزة للرد على أي تهديد أمريكي، وهناك من يصف الإيرانيين حاليا بأنهم كمن قدم رده للأمريكيين ويجلس الآن حاليا ليستمتع بكوب من الشاي بانتظار رد أمريكي متوقع من قبل الجانب الإيراني وقد يكون ردا قاسيا. هناك توقعات بذهاب أمريكا عمليا للقيام بعملية ولو محدودة. هذا أتى على لسان مجتبى ذنور قبل نحو نصف ساعة من الآن، وهو النائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض بطبيعة الحال محمد بكر قليباف. مجتبى ذنور قال التالي ديما، قال لن تدخل أمريكا معنا بحرب واسعة، وإنما ستكتفي على ما يبدو باستهداف نقاط في مناطق ساحلية لا أكثر، وأضاف حتى لو فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك فهي لن تتمكن أبدا من فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز مفتاحه بيدنا حاليا والعالم بات يعلم هذه النقطة. كان هناك كلام سبق كلام مجتبى ذنور لمحمد باقر قليباف، وعموما تصريحات البرلمانيين هي التي تصدرت المشهد حاليا، لأن البرلمان يأخذ في الداخل الإيراني دور من يحمل العصا دائما ويقف في الصفوف الأخيرة ديما للتدخل عندما تتعقد الأمور. هذا البرلمان في عام 2020 تدخل لإصدار قرار منح إيران تفويضا بالذهاب بعيدا في مسألة تطوير البرنامج النووي الإيراني بعد عام ونصف من خروج ترامب من البرنامج من الاتفاق النووي عام 2018، وعلى وشك أن يكرر البرلمان ذات الخطوة عند استصدار أو تصويب مشروع القرار الذي تعمل عليه إيران حاليا المتعلق بإدارة مضيق هرمز، والذي تقول بأنه بات جاهزا لدى خروج هذا القرار. يعني أن إيران تستند باتت إلى قاعدة شعبية وإلى قوانين البرلمان، وهي قادرة من الآن وصاعدا بحسب السردية الإيرانية بالتحكم بمضيق هرمز أو أجزاء منه بشكل واسع دون أي أهمية أو اعتبارات لأي موقف أمريكي. كان من اللافت خروج أصوات لرجال دين وخطباء معروفين في الداخل الإيراني خلال الساعة الماضية، على رأسهم محمد رضا أو علي رضا بناهيان، وهو من الحلقة المقربة جدا من المرشد مجتبى خامنئي وأحد أساتذته بطبيعة الحال، قال التالي، قال نطالب محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض بالكف عن استعمال الكلمات المنمقة والذهاب نحو تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جدي. طالب قليباف بنسيان فترة الدفاع المقدس أو فترة الحرب الإيرانية العراقية والقول علنا بأن إيران باتت تدافع حاليا عن المجتمع الدولي والقانون الدولي ككل وليس فقط عن حقوق إيران المقتصرة على مضيق هرمز وعلى برنامج نووي وما إلى ذلك. هذا كان متزامن مع تصريحات وتلميحات أيضا لمتابعين للشأن الإيراني في الداخل ونشطاء سياسيين. إيران دبلوماسي، وهو أحد المواقع المهمة ديما في متابعة الشأن الإيراني من حيث تقديم التحليلات المعمقة، قال بأنه لا يجب أن ننظر من زاوية ضيقة إلى مسار هذه المفاوضات التي قد تفشل في أي لحظة بالنظر إلى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة. قال بأن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان له عبارة في غاية الأهمية اليوم خلال مؤتمره الصحفي، وهي أن إيران تتصدر أو هي رأس الحربة في مشروع تقوده كل من روسيا والصين لضرب فكرة الأحادية الدولية على مستوى السياسة الدولية والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن الحرب ليست ضيقة الحديقة، وإنما أوسع من ذلك بكثير، وأن ما يجري هو فقط وفقط مجرد مشهد عابر في تاريخ وسياسة الإيرانيين.
5: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. وأرحب بضيفي في الاستوديو لوسيانو زكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط. مساءك سعيد لوسيانو. لوسيانو، سنبدأ بتوصيفات ترامب وحديث ترامب وتصريح ترامب عن الرد الإيراني. رد غبي، رماه في القمامة، لم يكمل قراءته وإلى ما ذلك، ولكنه لم يعلن الانسحاب من المسار التفاوضي. هل كما تتحدث بعض وسائل الإعلام والصحف الأمريكية بأن ترامب في مأزق حقيقة؟
7: ليس أكثر من الأسبوع الماضي هو يستمر بالقول أنه مستاء بالرد الإيراني. هو حتى الآن لا يفهم كيف تسير عملية المفاوضات أو كيف يجب التفاوض مع الإيرانيين. هو كان باستمرار يقود هذه المفاوضات بطريقة خاطئة، ويجب أن نتذكر أن المفاوضات السابقة بدأت في عام 2002 وتوصلوا إلى اتفاق في 2015، فتطلب الأمر عشرات السنوات للتوصل إلى اتفاق، وترامب يصر أنه يريد الحصول على كل ما يريده في فترة قصيرة وفي وضع لم يكن موجود في السابق، لم يكن هناك حرب. المفاوضات حصلت خلال 12 عاما دون وجود أي حرب بين أمريكا وإيران، والآن نحن في حالة حرب. هذا الوضع ابتكر من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، فهذا الوضع يدفعه إلى فقدان الصبر والاستياء تجاه كل ما ترد به إيران، وهو لا يريده، وهو سوف يرد بنفس الطريقة دائما. ولكن يبدو أنه على الرغم من أنه عبر عن هذه التصريحات القوية، في نهاية المطاف هو لم ينسحب من المفاوضات بشكل كامل، وهو لم يعلن هجمات جديدة، وفريقه يحاول تفادي أن يعلن أو يشن هجمات جديدة أو جولة جديدة من الهجمات، لأن هذا لن يؤدي إلى طاولة المفاوضات. بدلا من ذلك سوف يكون الأمر أصعب، وسوف تغادر إيران المفاوضات.
5: لن يقود إلى طاولة المفاوضات لوسيانو، يعني غير مضمون النتائج أي عمل عسكري سيقوم به. إذن برأيك يعني ما الذي يجري الآن في اجتماع مجلس الأمن القومي؟ لأن الترويج لهذا الاجتماع على مستويات عالية ويدرس كل الاحتمالات بما فيها العمل العسكري.
7: نعم، بالتحديد الخيارات العسكرية سوف تكون موجودة. نرى القوات الموجودة هنا وحاملة الطائرات، كل هذا يظهر القوة العسكرية التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية استخدامها، ويبدو المكان كقاعدة أمريكية مع وجود هذه الطائرات الأمريكية، فهذا يظهر استعدادهم للبدء عند الحاجة. ولكن لا أعتقد أنه إذا كان هناك مواجهة جديدة سوف تكون واسعة النطاق كما رأينا في السابق. أعتقد أن ترامب أو الجيش الأمريكي الآن يريد الحفاظ على الضغط العسكري قائما في مضيق هرمز والمرافق الإيرانية، ومحاولة حصر إيران اقتصاديا عبر منع إيران من تصدير النفط، وهذا سوف يؤدي إلى مواجهات وربما في المنطقة البحرية. ولكن في الوقت الراهن أنا أستبعد عملية عسكرية واسعة في إيران، وأعتقد أن أمريكا يمكن أن تتعامل مع العمليات العسكرية الصغيرة والمحدودة من دون إنتاج ضرر كبير في إيران، وعدم أيضا أن يكون هناك رد على دول الخليج، وهذا ما يحاولون تفاديه.
5: سأخذ من كلامك نقطة بأن ترامب يعني سيراهن على استمرار الحصار، إرهاق إيران اقتصاديا. ألا يبدو لك لوسيانو بأن إيران تراهن نفس المراهنة، يعني على ارتفاع أسعار الطاقة، على الوضع العالمي، ضغط الأسواق، أيضا الانقسام داخل واشنطن، الانتخابات النصفية وإلى ما ذلك؟ يعني الطرفان اللذان يتواجهان يتشاركان بنفس المراهنة، المراهنة على الوقت.
7: نعم بالضبط. أعتقد أن أحد المشاكل الأكبر هنا هو أن كل طرف يعتقد أن الوقت لصالحه وأنه لديهم الأدوات للاستمرار بفرض الضغط بنفس الطريقة. إيران منذ بداية هذه الحرب علمت أنه بإمكانها الفوز، فالطريقة الوحيدة هي عدم الخسارة إلا إلى حين أن تفرض الثمن على الطرف الآخر. نعم، هي تنجح، هي تفرض أمرا لم يكن في السابق، وهي أنها تتحكم جزئيا أو على الأقل تمنع الآخرين من التحكم بمضيق هرمز. أمريكا لا تفوز، ولكن تعتقد أنه عبر فرض الضغط على إيران وخنقها سوف تفوز في نهاية المطاف، ولكن الأمر سوف يتطلب وقتا طويلا، ولكن يمكنها الفوز. فكل طرف يعتبر أنه إذا لم يكن هناك هزيمة عسكرية كاملة يمكن أن ندعي أننا في معركة ويمكننا الفوز بحسب كل ما يراه كل طرف. وأعتقد أن هذا يجعل الأمور أصعب للتفاوض ومناقشة ما الذي سوف نناقشه، وهو لم يحدد حتى الآن.
5: أيام قليلة ويغادر ترامب إلى بيجين للقاء الرئيس الصيني. قبل قليل كان مراسلنا معنا من طهران، وهناك من يتحدث من الإيرانيين بتوصيف الحال بأن إيران رأس الحرب الآن لمحور تقوده كل من روسيا والصين لمواجهة الأحادية الأمريكية. هل هذا المحور فعلا موجود لوسيانو، أم أن هذا الطريقة الإيرانية في يعني الحديث وإبراز دورهم أكثر فأكثر؟
7: أعتقد أن إيران لديها تفسير خاطئ لما يمكن للصين أن تفعله أو ما سوف تفعله. الصين لديها قيود محدودة، لديها مصالحها، وهي تفضل أن تبقى خارج الصورة وأن تنظر إلى ما يحصل وتراقب. الشهر الماضي كان هناك في صحيفة معينة، غلاف الصحيفة، أظهر الرئيس الصيني ينظر إلى ترامب وقال أنه يجب ألا تعطل العدو إذا كان يرتكب الأخطاء. فالصين ليست مهتمة بالالتزام في ذلك حاليا، يمكن أن تستخدم نفوذها إلى حد معين في الاجتماع مع ترامب لدفع أمريكا للقيام بأكثر من ذلك، أو ربما أن يكون هناك نفوذ على إيران، ولكن لن تنخرط بشكل مباشر في أي في ربما فتح مضيق هرمز مع طرف أو مع طرف آخر. فالصين تفضل أن تبقى خارج هذه المسألة، وأعتقد أن إيران تحسب بطريقة خاطئة ما هو النفوذ الصيني في هذه المسألة أو ما هي مستعدة للقيام به.
5: لوسيانو زكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لم تفكر مطلقا في نشر قواتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة والقيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية مع إيران. أكد ماكرون أن بلاده تعاونت مع الحكومة البريطانية في بناء تحالف دبلوماسي وبحري موازن يضم 50 دولة غير مشاركة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بقصد تأمين حركة الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب.
8: Et donc nous n'avons jamais envisagé.
9: لم نفكر مطلقا، وأدعوكم إلى مراجعة جميع تصريحاتي منذ اليوم الأول في القيام بانتشار عسكري لإعادة فتح مضيق هرمز. لم يكن ذلك يوما خيار فرنسا. لقد أنشأنا مهمة مخصصة مشتركة مع البريطانيين، جمعت 50 دولة ومنظمة بهدف السماح بطريقة منسقة مع إيران ومع تجنب أي تصادم مع جميع دول المنطقة والولايات المتحدة، لأجل ضمان استئناف حركة الملاحة البحرية وكذلك طرق نقل الأسمدة والمواد الغذائية والغاز والنفط والبضائع، وذلك بمجرد توفر الظروف المناسبة.
5: وبين التفاوض والتصعيد، يتحول مضيق هرمز إلى مركز اشتباك مفتوح يهدد أمن الطاقة العالمي وحركة الملاحة الدولية. ومع استمرار الحصار وتبادل التهديدات والتحرك الأوروبي، تتزايد المخاوف من مرحلة قد تعيد رسم قواعد النفوذ في الخليج.
10: مضيق هرمز مسرح اشتباك مفتوح بين التفاوض والحصار واحتمالات عودة الحرب. ومع تعثر المفاوضات، تتعامل طهران مع المضيق باعتباره مساحة نفوذ مباشرة. المشهد البحري يوصف بحالة من الجمود الناري، تهديدات متبادلة يقابلها تمكن عدد من ناقلات النفط من عبور المضيق رغم أجواء التصعيد. بيانات الملاحة أظهرت عبور ناقلات نفط وغاز عبر هرمز، بينها ناقلتان تحملان النفط العراقي وأخرى مرتبطة بإيران، إضافة إلى ناقلة نفط قطرية في ثاني عملية تصدير ناجحة لقطر منذ بدء الحرب. وسائل إعلام إيرانية ربطت هذا العبور بالحصول على إذن من طهران، في المقابل لا تزال مئات السفن عالقة داخل الخليج، وسط تقديرات أمريكية تشير إلى وجود نحو 2000 سفينة تواجه تأخرا أو تعطلا في الحركة البحرية. بالتوازي مع تمسك طهران بورقة هرمز، يلوح دونالد ترامب بورقة مشروع الحرية بلس، وهو طرح مطور من مشروع الحرية السابق الذي لم يتمكن وفق تعهداته من حماية السفن وتأمين عبورها في المضيق. خبراء يرجحون أن تمثل الخطة الجديدة نسخة أكثر تشدداً، تقوم على استخدام قوة بحرية وجوية أكبر لفرض السيطرة على خطوط الملاحة. أما التطور البارز فيتمثل في الحراك الأوروبي مع ترقب اجتماع لوزراء دفاع 40 دولة لبحث خطط عسكرية تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. حراك دبلوماسي يأتي بعدما دفعت بريطانيا بالمدمرة دراغون إلى المنطقة، فيما حركت فرنسا حاملة الطائرات شارل دي غول، واستعدت ألمانيا لإرسال كاسحات ألغام. لكن هذا التحرك لا يعني تطابقا مع مسار واشنطن، خصوصا أن عواصم أوروبية تنظر إلى الحرب على إيران باعتبارها تعثرا وربما فشلا سياسيا وعسكريا، وترفض أن تكون حربها. وسط هذا المشهد المعقد، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز قد تلحق ضررا دائما بسمعته كممر موثوق لتجارة الطاقة العالمية. هكذا إذن يتحول فتح المضيق أو تعطيله إلى ورقة تفاوض بيد من يملك القدرة على التحكم بأمنه وقواعد العبور فيه.
5: استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال هجماتهما على إيران منشآت دوائية وطبية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في إيران، حيث تضرر نحو 30 شركة ومصنعا وتوقف عملها مؤقتا، إضافة إلى العقوبات والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
11: الجرعات الكيميائية المخصصة لعلاج مرضى السرطان صارت نادرة هنا، فنصف موادها تعتمد على المستورد بحسب نقابة الصيادلة الإيرانية.

0: مشكلة في الحالتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، ما سبب أزمة مالية لدى المرضى وخاصة المصابين بالسرطان.
1: إيران التي كانت تتمتع باكتفاء يناهز 95% من الدواء قبل الحرب تواجه اليوم أزمة في نحو 800 نوع من الأدوية من أصل 2300، أي نحو 30%، وذلك بسبب غياب المستورد وتعثر جزء من الإنتاج المحلي الذي يعتمد في مواده الأولية على الخارج، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار خاصة مع زيادة الطلب عليها.
2: بعض الأدوية باتت توزع على شكل حصص لقلتها كالأنسولين الذي ارتفع سعره إلى 4 أضعاف، وفي العديد من العلاجات الخاصة وصولا إلى بعض المسكنات البسيطة التي لم تعد متوفرة في بعض الأحيان، والأشد أن قلق المواطن من عدم توفرها زاد الطلب عليها.
1: المخاطر طاولت المختبرات الطبية، فقسم المختبرات الطبية هذا أوقف أجهزة حديثة كانت تسهم في تسريع مرحلة التشخيص، الأمر الذي فرض عليه العودة إلى طرق تقليدية ودعها منذ سنوات. فهذا الجهاز الأمريكي الذي يواصل العمل حتى نفاد مواده التشغيلية سيستبدل بآخر ألماني أقل كفاءة.
3: لدينا بعض الاختبارات التخصصية تتطلب أجهزة معينة، ومع أننا أوجدنا بديلا لها فإن معظم الأجهزة مستوردة وتعتمد على مواد أجنبية، ومع توقفها فقد نواجه انخفاضا في كفاءة الاختبارات.
1: تتعاظم مخاوف القطاع الصحي من احتمالية تجدد الحرب، ما قد يؤدي إلى تهديد حقيقي في ظل مرحلة عصيبة يمر بها القطاع الصحي.
4: أزمة القطاع الصحي في إيران لا تشبه سابقاتها، فهي الأشد جراء هجمات استهدفت مصانع ومخازن للأدوية في الحرب الأخيرة، وعقوبات يشتد خناقها وحصار يزيد من غلائها. تتكاتف العوامل وتتفاقم أوجاع المريض في إيران ما بعد الحرب. ياسر مسعود، التلفزيون العربي.
5: أفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة بمحيط آلية عسكرية للجيش اللبناني وسيارات إسعاف في مدينة النبطية جنوبي لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عبا جنوبي لبنان. كما استشهد شخصان في غارة على بلدة زبدين جنوبا، وأظهرت مشاهد حجم الدمار في المكان. كما أفادت الوكالة بشن الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا على بلدات ميفدون وكفر رمان جنوبي لبنان. تظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي الذي طاول بلدة كفر تبنيت. وأكدت الوكالة الوطنية إصابة مسعفين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي فريقا من الدفاع المدني أثناء قيامه بأعمال إغاثة في بلدة تول. وفي البقاع وثق مقطع فيديو استهداف الاحتلال الإسرائيلي بلدة قلية وتصاعد أعمدة الدخان. وقد رصدت كاميرا تلفزيون العربي الأوضاع في بلدة مشغرة الواقعة في البقاع الغربي بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها واستهداف منزل فيها.
6: التلفزيون العربي دخل إلى بلدة مشغرة التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، وقد نزح عنها حوالي 700 عائلة خرجوا من البلدة. وقبل ساعة تقريبا قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على منزل، وهو هذا المنزل الذي يبدو أمامنا مع الزميل شربل فرانسيس. قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على المنزل وتم تدمير أجزاء منه، وطبعا يعني وصلت الأرض الأضرار إلى الطريق الرئيسة حتى، وطبعا بحسب المصادر المحلية ليس هناك من إصابات في هذا المنزل الذي تعرض لغارة إسرائيلية. وأيضا في قلية التي أيضا طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها كانت هناك غارة.

0: وكان ذلك قبل ساعتين تقريبا. إذن البلدة هي شبه خالية، كان هناك حوالي 700 عائلة خرجوا منها، وكانت هناك أيضا 50 عائلة قررت البقاء، ولكن بعد حصول الغارة الأولى بدأ المواطنون بالمغادرة خوفا من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية، خصوصا أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق بالأجواء. من بلدة مشغرة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عقد اجتماعا لبحث قضية مسيرات حزب الله. ونقلت هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن الميزانية المطلوبة لإيجاد حل لمسيرات حزب الله مفتوحة ولا سقف لها. بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غالبية مشغلي المسيرات لدى حزب الله يوجدون في جنوب نهر الليطاني. وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن إسرائيل لا تستبعد نجاح عناصر حزب الله في اختراق الخط الأصفر وإطلاق المسيرات منه. ومن القدس ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة والحديث عن المسيرات، شغل شاغل في إسرائيل. أحمد،
2: بالفعل شغل شاغل ومتواصل، لكن الخلاصة واحدة، إسرائيل لا تملك حلا حتى الآن لهذه المعضلة الجدية بل لهذا التهديد المتواصل، بالإضافة إلى أنه لا حل في الأفق القريب. هذا ما تذهب إليه تحليلات وسائل الإعلام الإسرائيلية، أو على الأقل ما تسمح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشره. صحيح أن الجيش الإسرائيلي يعلن عن أعداد المصابين نتيجة لاستهدافهم بالطائرات المسيرة، لكنه لا يعلن عن طبيعة هذه الإصابة. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فهناك قطع أطراف لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين نتيجة لهذه الاستهدافات بالطائرات المسيرة، سواء قطع أيدي أو قطع أرجل نتيجة للاستهدافات المباشرة. بمعنى حتى لو لم يقتل جندي إسرائيلي نتيجة لإصابة هذه الطائرات المسيرة فإن الإصابات ترافقه طوال العمر، ولا يمكن إعادة تأهيل بالكامل للمصابين الإسرائيليين الذين بترت أطرافهم نتيجة لهذا النوع من العمليات. الفشل الإسرائيلي في إسرائيل على عدة مستويات. الفشل الأول هو فشل في المنظومة الدفاعية الاعتراضية، لا توجد آليات إسرائيلية قادرة على اعتراض هذا النوع من الطائرات المسيرة. الفشل الآخر يتعلق بطبيعة الحال في استهداف مقاتلي حزب الله. إسرائيل تقدر أنها نجحت حتى الآن في استهداف أقل من 10 من مقاتلي حزب الله، بينما تقدر أعداد مشغلي الطائرات المسيرة بنحو 100، وليس بالضرورة بطبيعة الحال أن تكون التقديرات الإسرائيلية دقيقة. والفشل الثالث كان يتعلق باستهداف سلسلة توريد قطع الطائرات المسيرة. إسرائيل ادعت أنها شنت غارات خلال الفترة الماضية لاستهداف مخازن وورشات لتصنيع هذه الطائرات المسيرة، لكنها تقر بأن الحزب لا يزال قادرا حتى الآن على إنتاج هذا النوع من المسيرات. وهناك أيضا لوم يوجه للجيش الإسرائيلي أنه كان مطلعا خلال العامين الماضيين على هذا النوع من الطائرات المسيرة الذي استخدمه الجيش الأوكراني، ومع ذلك لم يعمل على إيجاد حلول لهذه المعضلة التي تلاحقه الآن. ديما،
1: شكرا جزيلا لك. من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلنديا شمالي القدس. وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت مصابين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد قلنديا التدريبي التابع لوكالة الأونروا ومحاولة إخلاؤه بالقوة.
3: داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هنا في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. بدأ الاقتحام للمعهد الذي تعرض لعمليات مداهمة كثيرة سابقة ضمن أجراءات جيش الاحتلال لإغلاقه، وكذلك أيضا لإخلائه من قبل الموظفين والطلبة والعاملين ضمن إجراءات جيش الاحتلال التي تستهدف الوكالة الدولية الأونروا في القدس الشرقية. وكذلك أيضا الاقتحام الذي خلف إصابة خطيرة. أطلق جيش الاحتلال الرصاص على أحد المواطنين الفلسطينيين، وما زلنا نستمع إلى إطلاقه قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين. قال أن قوات الجيش قد تعرضت لعملية إطلاق نار قبل أن يقوم باستهداف أحد المواطنين الفلسطينيين ويتركه ينزف لفترة طويلة قبل أن يقوم الجيش بمنع مركبات الإسعاف والطاقم الطبي كذلك بالوصول إليه. نلاحظ عملية الاقتحام التي ما زالت مستمرة هنا لهذا المخيم وفي محيطه، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب، كذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية واستهداف العديد من الصحفيين الفلسطينيين واندلاع المواجهات مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء لمعهد قلنديا للتدريب أو حتى في محيط هذا المخيم. إذن جيش الاحتلال يداهم في هذه المنطقة ويقوم جنوده بمطاردة المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان الذي نتواجد فيه في المنطقة القريبة. وإذن إطلاق قنابل صوتية وغازية، هذا الاستهداف الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان هنا مع استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعه للصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستمرار بعمليات اقتحام هذا المعهد بإطلاق قنابل صوتية وغازية ومنع الطاقم الهلال الأحمر وكذلك الطواقم الطبية من الاقتراب من المصاب الذي تم نقله. وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعون لعدم حركة المواطنين الفلسطينيين بالرغم من أن التكدس هنا. إذن هنا في هذه المنطقة نلاحظ، إذن يطلب منا جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نبتعد أكثر فأكثر في هذا المكان ويمنعنا من الحركة في هذه النقطة. إذن نلاحظ بأن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون منا عدم التواجد في هذا المكان بالرغم من أن المنطقة هي منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، يمنعون الصحفيين. إذن نلاحظ بأنه الآن يستهدف الجيش، يقوم برفع السلاح علينا مباشرة، هذا ما لاحظناه، نشاهده مباشرة هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة مع استمرار اقتحام المعهد أو معهد التدريب وكذلك أيضا إطلاق الرصاص على أحد الشبان والقنابل الصوتية والغازية واستمرار الجيش بهذه العمليات هنا في الاستنفار المستمر في هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم قلنديا وكذلك أيضا. إذا نلاحظ أن هناك إذا نلاحظ بأن هناك اقتحام ما زال مستمرا، هذا الاستنفار وسط الجنود ومطاردة المواطنين الفلسطينيين ومطاردة
4: حجار، كل حجار هي حجار حجار.
3: إذا يطلب منا إذن يطلب منا المغادرة. ونلاحظ أيضا تكدس المركبات الفلسطينية كون المنطقة حيوية للغاية، منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا تؤدي إلى داخل الحاجز العسكري الذي يوصل إلى مدينة القدس المحتلة وأيضا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة مع حالة الاستنفار المستمرة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي. ويطلب منا أن نبتعد أكثر فأكثر بالرغم من أن المنطقة التي نتواجد فيها هي محيطها منطقة فلسطينية في هذا السياق. فادي العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا. خليك ريكورد
4: حيال من الحجار.
1: شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي معززة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال بهدم منشآت ومحال مواطنين في منطقة المشتل ببلدة العيزارية جنوب شرق القدس المحتلة، وأظهرت مقاطع فيديو انتشارا عسكريا مكثفا في المكان.
5: وجنود جيش الاحتلال أيضا
1: أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن اجتماع أوروبي في 27 و28 من هذا الشهر للفصل في مسار التفاوض مع روسيا. كما أبدت كالاس شكوكا في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف. هذا المقترح خلف ردود فعل أوروبية منقسمة.
6: جيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق يعود إلى واجهة الأحداث في أوروبا ويحدث انقساما حقيقيا داخل البيت الأوروبي، عاصفة من ردود الفعل الرافضة لطرح روسيا اسمه مرشحا محتملا لقيادة الوساطة بين الأوروبيين والروس. تتهمه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالارتباط بشركات روسية، وتقول إن أي تفاوض مع موسكو يجب أن يستبق بنقاش داخلي أوروبي يؤطر تفاصيل هذا المسار ومحدداته، خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يومي 27 و28 من هذا الشهر.
7: أولا، إن منح روسيا الحق في تعيين مفاوض نيابة عنا كما تعلمون لن يكون تصرفا حكيما. ثانيا، أعتقد أن جيرهارد شرودر كان من أبرز جماعات الضغط، بل ومن أبرز هذه الجماعات العاملة لصالح الشركات الروسية المملوكة للدولة.
6: ألمانيا التي وجدت نفسها وسط دوامة جدل واسع أوفدت وزيرها للدفاع إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لم يتطرق الوزير الألماني إلى مسألة ترشيح مواطنه وسيطا في الحرب، لكنه لم يأل جهدا في التشكيك في الموقف الروسي بشأن وقف الحرب والتأكيد على مضي برلين في توفير الدعم لأوكرانيا.
8: أود أن أعلق على ما وصفه بوتين بعرض سلام. يكرر فلاديمير بوتين هذه الأيام أن الحرب ضد أوكرانيا تقترب من نهايتها. هذا يثير بطبيعة الحال تساؤلا لدى أي مراقب متيقظ، إذا كان يرى نهاية هذه الحرب تقترب فلما لا ينهيها ببساطة؟ عندها سيتحكم في مجريات الأمور، لكن في الوقت نفسه وكعادته يضع الشروط.
6: وعلى الرغم من الرفض الأوكراني الصريح لترشيح المستشار الألماني الأسبق كما جاء على لسان وزير الخارجية الأوكراني الذي قال إن هناك قادة آخرين جديرين وقادرين على الاطلاع بهذا الدور، فإن دولا أوروبية أخرى لم تبدع اعتراضا على ذلك، بل عبر كثير منها عن دعمها لإطلاق تفاوض مباشر مع حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. يعبر عن هذا الاتجاه الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ويطلق سهام انتقاداته اللاذعة للموقف الأمريكي، إذ يقول في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا لم تعد متماشية مع مصالح الأوروبيين.
1: وتنضم إلينا من باريس آن جوديتشيلي أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي، تحياتي لك. آن، هذا الانقسام الأوروبي الذي نتابعه بخصوص روسيا، التفاوض مع روسيا، هل هو انقسام جذري أم يمكن إدارته وصولا لموقف أوروبي موحد؟
9: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. في الواقع في الملف الأوكراني منذ بداية هذه الحرب، الآن بعد مرور 3 سنوات، الدول الأوروبية لم تتفاهم بشكل مستمر حول كيفية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذه الحرب، علما أن الجميع وكل الدول الأعضاء لديها هذه الأولوية، أن الحرب هي مرتبطة بالمصالح الأمنية الأوروبية بشكل كامل. فهناك نقاش دائر حاليا وهذا يعكس الانقسامات الموجودة، ولكن بوسعي أن أقول أن الجميع متفاهم ومتفق على أن هذه الحرب حاليا هي من المسؤولية الأوروبية، ويجب إدارة هذه الأزمة لأن هذه الحرب موجودة في إطار جيوسياسي هو أوروبا. بالتالي الجميع متفق على أن هذا أمر مهم للاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتم التحكم بطريقة إدارة هذه الحرب وكيفية الخروج منها في المسائل الأمنية والاقتصادية والإنسانية إلى آخره، وأن هذا الأمر لا يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون الجهة الوحيدة التي تفاوض وتتخذ القرارات بما يتعلق بالخروج من الحرب، وهذه التداعيات سوف تكون أكثر على القارة الأوروبية.
1: طب أن أنت كأستاذة العلاقات الدولية، وأن تحدثنا هنا عن الأمن الأوروبي، لو تفصلي لنا منطقية وجهتي النظر بين من يريد التفاوض مع روسيا، التوصل إلى اتفاق ما لإنهاء هذه الحرب، تأسيس ربما لعلاقة ما مع روسيا، وبين الطرف الآخر الذي يتخوف، يرى في ذلك استسلام و يعني بواعث قلق على الأمن الأوروبي.
9: نعم، إذا كنا نريد تحديد هذه المواقف، في البداية أوروبا بكل تأكيد تعلم أهمية المفاوضات مع روسيا، لأن الحرب استمرت لفترة طويلة، والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إدارة بطريقة غير متوقعة هذه الحرب وكيفية الخروج من الأزمة. وهناك أيضا دول تعتبر أنه في البداية الاتحاد الأوروبي يجب أن يظهر قوته في وجه هذا الضغط الذي يمكن أن يغير أو أن يؤثر بشكل كبير على المضي قدما في المفاوضات في النقاط المختلفة مع روسيا. وهناك أيضا نقطة ثالثة، ما هو شكل وما هي هيكلية هذه المفاوضات؟ هل يجب أن يكون هناك مبعوث خاص كما يرغب الرئيس الروسي عبر تعيين المستشار الألماني السابق كما ذكرتم في التقرير، أو هل يجب أن يكون هناك مجموعة محددة من الأشخاص التي تمثل بشكل كاف الاتجاهات المختلفة في الاتحاد الأوروبي، وهي تكون مجموعة من المتحدثين في موسكو؟ فبالتالي هناك هذا النوع أيضا من المحادثات حاليا. وفي ما يتعلق أيضا بالدول التي ترغب بأن يكون هناك مقاربة سريعة ومقاربة صارمة ويمكن أن تفرض هذا النفوذ على بوتين وتؤثر عليه وتفرض الضغط الأوروبي، هناك أيضا مسألة مرتبطة بالوقت، في أي وقت وما هي اللحظة التي يجب القيام بهذه الخطوة خلالها؟ هل يجب أن ننتظر أكثر، أن تخسر روسيا من مواقفها، مع مخاطر إضافية من أن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود أو أن يكون لديها الموارد في الصمود في وجه الضغط الروسي؟ فنعم، هناك كل هذه المسائل التي لديها دور حاليا على الطاولة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي.
1: وأن أنت ماذا رأيك بخصوص جيرهارد شرويدر، يعني طالما هو العلامة الفارقة في الانقسام الراهن في الاتحاد الأوروبي وسيكون مثار نقاش طويل وعريض؟
9: في مسألة حساسة لهذه الدرجة ومسألة مهمة، إذا لم يكن الشخص لديه هذه السمعة المحددة والواضحة، وإذا لم يكن هناك اتفاق شامل بين الدول الكاملة تجاه موقفه، إذا لم يكن هناك وحدة في الموقف، هذا سوف يضعف نوع الحوار الذي يمكن أن يجري والشروط التي يمكن فرضها عبر هذا الشخص. فيجب أن يكون هناك شخص أو مجموعة أو ربما مجموعة صغيرة من الأشخاص التي يتم تحديدها كمجموعة حيادية ألا تتعرض لانتقادات حول اختياراتها. يجب أن يكون هناك مجموعة قوية من الأشخاص في وجه موسكو، أو شخص أو مجموعة موثوقة ولديها مصداقية ولا تتعرض لهجمات، وهذا سوف يقوي النتائج التي يمكن أن نحصل عليها عبر عملها.
1: في الاتحاد الأوروبي لطالما كانت ثنائي فرنسا وألمانيا يعني يقودان القاطرة الأوروبية بطريقة أو بأخرى، طبعا بطرق غير مباشرة بعد إجماع أوروبي، ولكن الآن سواء فرنسا ولا ألمانيا مصالح مختلفة، حاجات مختلفة، فكيف سيكون هذا الأمر منعكسا على النقاشات الأوروبية والموقف الأوروبي؟
9: نعم هذا أمر مهم لأنه بالفعل كان هناك نقلة نوعية منذ بدأ الحرب في أوكرانيا منذ 3 سنوات. ألمانيا التي منذ الحرب العالمية الثانية رفضت هذه الإيديولوجية، كان لديها إيديولوجية ومسألة حساسة وجودية أن يكون لديها سياسة أمن وسياسة دفاعية وسياسة تسلح. وخلال السنوات الماضية خاصة منذ بدأ الهجمات الروسية على أوكرانيا نحن نرى ألمانيا تبدأ في تمويل التسلح وأن يكون لديها تمويل دفاعي مهم، وهي حاليا تطلب بأن يكون لديها نوع من القيادة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشؤون العسكرية. فنعم من الصحيح أن ما أنشأ الاتحاد الأوروبي هو أن يكون هناك هذا الدور الأساسي لفرنسا ولألمانيا، ولكن اليوم هناك مسائل كثيرة تطرح حول صمود ووحدة هذا الثنائي الفرنسي الألماني. إذا كان هناك تطور في المسائل الدفاعية أيضا مع المملكة المتحدة على مستوى فرنسا وهذه العلاقات بينها حول العمليات كما نرى في مضيق هرمز على سبيل المثال فيما يتعلق بمنطقة أخرى وهي الشرق الأوسط.
1: أن أعتذر منك وقتي مع حضرتك انتهى من باريس. أنا جوديتشيلي أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي، شكرا جزيلا. بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، أشارت صحف أجنبية إلى أنه يعتزم أن يطلب من الصين الضغط على إيران خلال زيارته المرتقبة، واعتبرت أنه قد يكون ذلك سببا كافيا لتأجيل أي عمل عسكري جديد في الوقت الراهن. نتابع هذا التقرير على رأس الساعة، تتابع معكم التغطية سهام بابا.
10: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أشارت إلى أن الحرب على إيران تلقي بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب سيضغط على بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، فيما يريد تشي جين بينغ وقف القتال لمصالح بلاده الاقتصادية، كما أن التوصل إلى حل قد يعزز مكانة تشي كزعيم عالمي. وبحسب هؤلاء كلا الرئيسين يدخلان القمة الحاسمة وهما متفقان على السعي لتحقيق مكاسب خاصة بهما بشأن إيران، مع حرص الصين بشكل خاص على ضمان بقاء النظام الإيراني الحالي قويا. في المقابل رأى محللون أن مساعي ترامب لإقناع الصين بالمساعدة تواجه عائقا بسبب فرض الرسوم الجمركية الكبيرة على بكين، والتي قد تكون الأساس لأي تفاوض آخر. في صحيفة ذا تايمز البريطانية رأى مراسلها أنه رغم انهيار اقتصادها تراهن طهران على أن حصارها لمضيق هرمز سيكسر العزيمة الأمريكية، وأضاف أن الخيار البديل أمام ترامب الذي يبدو متفاجئا من عدم استسلام إيران هو إعلان النصر، لكن هذا الأمر مستحيل في ظل استمرار إيران إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود، لذا قد يميل إلى إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على إيران تستهدف هذه المرة بنيتها التحتية للطاقة. وإذا ما سلك هذا المسار فستكون المرحلة التالية من الحرب أكثر تدميرا، ليس لإيران فحسب بل للمنطقة بأسرها. وبينما نقل عن مسؤولين أمريكيين عزم ترامب الطلب من الصين الضغط على إيران خلال لقائه المرتقب مع تشي جين بينغ، رأى مراسل الصحيفة أنه قد يكون ذلك سببا كافيا لتأجيل العمل العسكري في الوقت الراهن بدلا من أن يلقي صراع متجدد بظلاله على زيارته. واعتبر أنه بعد أن استنزف ترامب جزءا كبيرا من ترسانة بلاده في إيران يسافر إلى بكين رئيسا لأمريكا المنهكة. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند الضغط الذي تسببه حرب إيران بالإمدادات العسكرية الأمريكية، ما انعكس على برامج تسليح أوكرانيا وثقة الحلفاء الأوروبيين بقدرة واشنطن على الاستمرار في الدعم، خصوصا فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي الحيوية. ونقلت عن دبلوماسيين ومسؤولين في الكونغرس أن الحلفاء الأوروبيين باتوا أكثر قلقا بشأن مبادرة شراء السلاح لأوكرانيا مع تزايد الشكوك بشأن ما إذا كانت الأموال تستخدم فعلا لتوريد أسلحة لكييف أو لإعادة تعبئة المخزون الأمريكي، لا سيما أن بعض التمويل المخصص لأوكرانيا قد تم توجيهه جزئيا لإعادة ملء مخزون البنتاغون. ولفتت الصحيفة إلى أن استمرار الحرب على إيران لا يهدد فقط الإمدادات العسكرية، بل يعمق أيضا فجوة الثقة بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت تعتمد فيه أوكرانيا بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية لمواجهة روسيا. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند تبعات حرب ترامب على إيران على الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أنها تلحق أضرارا بالغة، بحيث تؤدي أسعار الوقود المرتفعة وتكاليف الاقتراض المتزايدة واختلالات سلسلة التوريد إلى تآكل الازدهار. وأضافت أنه في حين أن التقديرات الأولية لإدارة ترامب قد حددت التكلفة المباشرة على دافعي الضرائب الأمريكيين ب 25 مليار دولار، يتوقع الاقتصاديون أن تكون الخسائر أكبر بكثير. وتنقل عن خبراء أن الحرب تعيد تشكيل الاقتصاد، فحجم التكاليف المالية هائل ويتجاوز الكلفة المعلنة لدرجة لا يمكن التستر عليها إلى الأبد. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الصراع يأتي في وقت تقترب فيه شعبية ترامب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويعود ذلك جزئيا إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة التي تركت العديد من الأمريكيين يكافحون لتغطية نفقاتهم. في مجلة The Atlantic الأمريكية كتب روبرت كاغن عن الهزيمة التي توشك واشنطن على تكبدها ضد إيران، وأن الهزيمة في الحرب على طهران ستكون مختلفة عن الهزائم السابقة للولايات المتحدة، ولا يمكن إصلاحها أو تجاهلها، ولن يكون هناك انتصار أمريكي نهائي يصلح الضرر الذي لحق بالبلاد، إذ اعتبر أن من خلال سيطرتها على مضيق هرمز تبرز إيران لاعبا رئيسيا في المنطقة وأحد اللاعبين الرئيسيين في العالم، ويتعزز دور الصين وروسيا بوصفهما حليفين لها، بينما يتضاءل دور الولايات المتحدة بشكل كبير. وأضاف أن الافتراض الشائع بأن المضيق سيعاد فتحه عند انتهاء الأزمة هو افتراض لا أساس له من الصحة، ورأى أن هذه القدرة ستمكن طهران من إجبار الدول على رفع العقوبات عنها وتطبيع العلاقات. لذا بحسب الكاتب فإن انسحاب الولايات المتحدة الآن يبدو الخيار الأقل سوءا، لأن ترامب يدرك أن إيجاد مخرج لهذه الحرب أفضل من الاستمرار بها وتكبد خسائر أكثر. وخلص إلى أن الوضع الراهن في مضيق هرمز غير موازين القوى والنفوذ على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران هش ويصف ردها على المقترح الأمريكي بالغبي، وطهران تؤكد أنها تطالب بحقوقها المشروعة. فهل تراجعت فرص الوصول إلى اتفاق؟ في لبنان الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير قرى جنوب لبنان ويعيد تشكيل خريطة المنطقة، فهل تنجح إسرائيل في فرض أمر واقع جديد طويل الأمد على الحدود؟ في ملفنا الثالث انشقاقات في صفوف قوات الدعم السريع بالسودان، منظمات حقوقية تؤكد أن الجرائم لا تسقط مع تغيير جهة القتال، والأمم المتحدة تحذر من ارتفاع عدد القتلى جراء هجمات المسيرات.

0: بين رد أمريكا ورد إيران تعود لغات التصعيد والتهديد إلى الواجهة وسط جهود مستمرة يبذلها الوسطاء لتذليل الفجوات ومنع عودة الحرب. ترامب يرفض رد طهران ويلوح بخيارات غير سياسية، في حين تعيد إيران الكرة إلى ملعب واشنطن مؤكدة أن ردها منطقي ويحفظ حقوقها. فإلى أين تتجه الأزمة بين إيران والولايات المتحدة؟ وهل يعود شبح المواجهة العسكرية؟ أم ينجح الوسطاء في احتواء تصعيد وبلوغ الاتفاق المنشود؟ إذن بين مقترح إيراني يصفه ترامب بالغبي، ومقترح تعوده طهران سخيا، يتجلى التناقض بين موقفي إيران والولايات المتحدة. ترامب يصعد أكثر ضد إيران في أعقاب ردها الأخير على مقترحه وشروطه لإبرام اتفاق شامل، مع تشديده على أنه لا يشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران. الرئيس الأمريكي ذهب أكثر من ذلك في لهجته تجاه إيران بقوله إن وقف إطلاق النار هش للغاية، بل هو الأضعف، مشيرا إلى أن الإيرانيين يتفقون مع الولايات المتحدة بشأن اليورانيوم المخصب، ثم سرعان ما يتراجعون عن ذلك كما ورد في تصريحاته. فلنستمع.
1: إنه ضعيف بشكل لا يصدق، بل أصفه بأنه الأضعف حاليا. بعد أن قرأت تلك القطعة التافهة التي أرسلوها لنا لم أكمل حتى قراءتها، قلت لنفسي لن أضيع وقتي، أود القول إنه من بين الأضعف الآن، إنه على أجهزة الإنعاش وهم يفهمون ذلك.
0: قبل ذلك بساعات قليلة أطلق ترامب تصريحات لوسائل أعلام أمريكية بشأن الخيارات التي يفكر فيها في الفترة المقبلة، إذ قال لفوكس نيوز إنه يفكر في استئناف مشروع الحرية ليكون جزءا من عملية أكبر في إيران، كما لوح أيضا بخطوات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها، ما يثير تساؤلات بشأن مقاصده. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يميل إلى عمل عسكري ضد إيران لزيادة الضغط عليها حتى تقبل بشروطه، مشيرا إلى أنه يبحث مع فريق الأمن القومي الخيارات المتاحة بما فيها العمل العسكري. مع ذلك أقر الرئيس الأمريكي خلال حديثه لقناة CBC بأن إيران قدمت تنازلات في الملف النووي، لكنه اعتبرها غير كافية على الإطلاق. في المقابل ترد إيران على الاتهامات الأمريكية بالقول إنها لا تصوغ ردها بناء على ما يعجب البيت الأبيض، وإنما وفق مصالحها وحقوقها، مشيرة إلى أنها لم تقدم مطالب مبالغا فيها، بل واشنطن هي من تقترح مزيدا من الشروط غير المنطقية، كما يقول الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي.
2: مطالبة كردين حقوق مشروع إيران بوده.
3: كل ما طلبنا به هو حقوق إيران المشروعة، أترك لكم ولشعبنا الحكم. هل طلب إيران إنهاء الحرب في المنطقة أو وقف القرصنة البحرية ضد سفنها أو التي وصفوها بالحصار البحري، أو الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المحتجزة ظلما لسنوات بسبب ضغوط أمريكية على البنوك الأجنبية؟ هل كل ذلك طلبات مبالغ فيها؟ هل اقتراحنا بضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز طلب مبالغ فيه أيضا؟
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف كتب على منصة إكس بعد تصريحات ترامب مؤكدا أن بلاده مستعدة لجميع الخيارات وإنها ستفاجئ الجميع، وإن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد. في مضمون الرد الإيراني الأخير نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن طهران تتمسك بوقف فوري للقتال يشمل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، مع الاحتفاظ بنوع من السيطرة على الحركة في مضيق هرمز وبالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في حين قالت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين إقليميين إن طهران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم على التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، وهو أمر نفت إيران الموافقة عليه. أما الولايات المتحدة فترى في المقابل أن مطالب طهران بعيدة عن التصور الأمريكي للحل، الذي يركز على إنهاء ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها السابقة. الحال أن تصعيد ترامب لهجته حيال إيران وتلويحه باستئناف ما يسمى مشروع الحرية بلاس تزيد المخاوف الإقليمية والدولية من التجدد المواجهة العسكرية في المنطقة، وسط تأكيد تقارير دولية لتكثيف الوسطاء جهودهم لتذليل الفجوات بين واشنطن وطهران على أمل إبرام الاتفاق المشهود. مشروع الحرية بلاس تعرفه تقارير أمريكية على أنه نسخة موسعة من مشروع الحرية الذي أطلقه ترامب في وقت سابق، حيث كان يقتصر على مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز والرد الدفاعي عند التعرض المباشر للهجوم. بهذا المعنى فإن المشروع المحدث الذي يلوح به ترامب يقضي بتحول الجيش الأمريكي من سياسة الحماية إلى سياسة الضربات الاستباقية، بما يشمل تدمير ما يوصف بمنصات التهديد الإيرانية قبل إطلاق أي هجوم مضاد وفق تقارير عسكرية أمريكية. توسيع نطاق الحماية ليشمل مسافات أبعد في الخليج وبحر العرب. أمام ذلك تتصاعد التحذيرات من تداعيات استمرار الأزمة في مضيق هرمز، حيث قال مسؤول أممي إن أمام العالم أسابيع لتجنب أزمة إنسانية بسبب استمرار إغلاق المضيق. الآن نقف على آخر التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي في واشنطن الزميل محمد بدين. أهلا بك محمد، دعنا نبدأ بالقرار الذي صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية وفرض عقوبات على كيانات يعني توصل النفط الإيراني إلى الصين. كيف يعني جرى هذا القرار؟ كيف تم الإعلان عنه؟ السياقات وأيضا الأهداف.
4: وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه جزء من العملية التي وصفها بالغضب الاقتصادي المستمرة التي تمارسها الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني من خلال تجفيف كل المنابع والمصادر التي يمكن أن تساعد في عملية تسليح الجيش الإيراني وحلفائه ووكلائه في المنطقة، وكذلك تعزيز مخزوناتهم مما يمكن أن يهدد ويزعزع الاستقرار، ولإضعاف الاقتصاد الإيراني الذي يستغله النظام الإيراني وفق ما تقول الإدارة الأمريكية في أهداف شريرة في المنطقة. هذه هي السردية الأمريكية. هذه العقوبات من اللافت أنها تأتي في سياق أقرب من العقوبات التي فرضتها واشنطن قبل أيام على أشخاص وجهات صينية مرتبطة ببيع النفط والغاز الإيراني، وكانت سبقت ذلك في السنة الماضية عقوبات كان الأقل منها أو كانت محدودة فيما يتعلق بالجهات والأفراد الصينيين، لكن هذه المرة التوقيت لافت لأن ترامب بعد ساعات يفترض أن يغادر واشنطن في اتجاه بكين في زيارة هي السابعة له على الإطلاق، لكنها هي الأولى له منذ عودته إلى البيت الأبيض، ويعلق عليها كثير من الأمل والنظر أيضا في أنها قد تكون ساخنة وعلى رأس أولويات ترامب، فيها ملفات كثيرة من بينها الملف النووي الإيراني الذي يجري نقاشه مع عدة أطراف من بينها الصين التي قد تكون ضامنا وفق طرح نقلته وسائل إعلام أمريكية عن عدة شخصيات سياسية منها شخصيات إيرانية وشخصيات سياسية أخرى من بين أولئك بكل تأكيد الوسطاء الباكستانيون. على كل حال الآن إدارة ترامب تضيق الخناق أكثر فأكثر، وتيرة العقوبات التي كانت كل شهر تقريبا أو كل 3 أسابيع أصبحت الآن كل عدة أيام، أحيانا مرتين وثلاث مرات في الأسبوع الواحد بالتزامن مع الوقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلن عنه ترامب في 7 أبريل، وبالتزامن مع أجواء الحرب التي تخيم منذ 28 فبراير الماضي، أي منذ 73 يوما، وحتى الآن الوضعية التي تقف فيها واشنطن إضافة إلى حليفتها إسرائيل هي اللا حرب واللا سلم. وقف إطلاق النار ما يزال قائما، لكن وصفه ترامب اليوم بأنه في وضع الإنعاش الشديد، أي أنه يكاد يموت، وقال بأنه أو جدد بأنه لا يقبل بشكل مطلق بذلك المقترح الذي قدمته إيران، والذي وصفه بأنه لا يستحق حتى إضاعة الوقت فيه. ثم استغرب أن يتلقى الوعود الشفهية أو الاتفاقات الشفهية بين الجانبين الأمريكي والإيراني بأن إيران توافق على أن تدخل الولايات المتحدة وتأخذ اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران إلى وجهة ثالثة يتم الاتفاق عليها وفق ما ينص على ذلك مسودة الاتفاق ذات 14 بندا. ثم في الرد الإيراني يتجاهلون هذه النقطة وعبر عن خيبة أمله منهم كخيبة أمله من المقاتلين الأكراد الذين أعطتهم الولايات المتحدة السلاح، كما أشار إلى ذلك تقرير سابق للCNN في شهر مارس الماضي، أي أسبوعين فقط بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ثم احتفظوا به ولم يسلموا هذا السلاح أو لم يوصلوه إلى الداخل الإيراني بالطريقة التي كانت تترجاها الولايات المتحدة أو ترجو أن تحصل في الداخل الإيراني لإثارة عمل عسكري من الداخل أو على الأقل تسليح المتظاهرين المغاضبين ضد النظام، فبالتالي يكون هذا منسجما مع أهداف الولايات المتحدة. الآن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن سوف تكمل أو ستسعى إلى إكمال المسار الدبلوماسي، هي إعطائه مزيدا من الفرص من خلال الرد أو استخدام قنوات وسيطة مثل الوسطاء، نعم، الوسيط الباكستاني وكذلك الوسطاء الآخرون ومن بينهم قطر الذين يحاولون تليين المواقف في كلا، نعم، الطرفين، أم أن ترامب قد اتخذ قراره وعزم بالفعل على مشروع الحرية بلس بما يعنيه من جانب عسكري وجانب يتعلق بالملاحة في هرمز؟
0: شكرا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. الآن مشاهدينا معنا للنقاش هذه أفقهية الدبلوماسي الإيراني والسابق من طهران، ومعنا مارك فايفل المستشار والسابق للأمن القومي الأمريكي من واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك سيد مارك بالسؤال عن هذه الخطوات الأمريكية الأخيرة بفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيصال النفط الإيراني للصين، تأتي قبيل زيارة الرئيس الأمريكي للصين، فكيف تقرأ وهل يمكن اعتبارها في سياق الخطوات الأمريكية التصعيدية بعد الرد الإيراني الأخير؟
5: نعم، أعتقد أن هذا صحيح، يحاول فرض الضغط على إيران قبل أن يسافر إلى بكين، ولكن المعركة قائمة في مضيق هرمز حاليا. نحن نرى حملة من الضغط مقابل الضغط، هناك حملة مالية، هناك حملة من العقوبات، هناك حملة مالية، هناك أيضا ضغط عسكري مع هذا الحصار المفروض والنشاطات القائمة المرتبطة بكل سفينة تغادر المرافق وتحاول عبور مضيق هرمز، هل يمكنها العبور أم لا؟ هذا الأثر على الاقتصاد العالمي أيضا. الصين من المرجح أنها لا تمانع أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية تنفق هذه الأموال في الشرق الأوسط والوقت، ولكنها لا تريد حربا إقليمية أوسع قد تخرب الطاقة العالمية خاصة قبل فصل الصيف. هي لا تنتج نسبة كبيرة محليا من الغاز أو النفط المحلي، ولهذا هذا الوقت مهم جدا بالنسبة لها وبالنسبة لترامب ولبكين ولطهران، لأن ترامب يتجه إلى بكين لمستوى عال من المحادثات ويحاول إظهار القوة،
0: بينما يتفادى سيد مارك بأن الرئيس الأمريكي عندما يقول بأنه سيناقش الملف الإيراني مع الجانب الصيني، يبدو بأنه يعول على دور صيني ما لحلحلة هذه الأزمة في وقت لاحق، لكن هناك مفارقة في فرض عقوبات هي مرتبطة بالنفط الإيراني الذي يتوجه إلى الصين، بمعنى بأن الصين ستكون متضررة من هذا القرار الأمريكي، ومطالب أمريكية بالتوسط في ملف المفاوضات مع الطرف الإيراني. كيف تقرأ هذه المفارقة؟
5: أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يقول للصين تدخلوا إذا كنتم تريدون أن تشاركوا بطريقة إيجابية في هذه المفاوضات، ولكن فقط إذا تمكنتم من المساهمة في المساعدة. نحن لا نريد جهة تسبب تحديات إضافية، نحن بحاجة إلى طرف يساعدنا في نزع القدرات النووية في إيران والتخلص من الأورانيوم العالي التخصيب ومساعدتنا على زيادة الاستقرار في المنطقة. الصين بحاجة إلى استقرار في الشرق الأوسط، وهي ربما تريد نظاما في إيران يمكنها العمل معه وأن تحصل منه على النفط والغاز الطبيعي قليل الثمن، ولكن في الوقت نفسه لا تريد أن يكون هناك حروب مع دول مجاورة ومهاجمة أكثر من 14 دولة في الخليج، والاستمرار في تمويل الوكلاء وجهودهم التي تزعزع الشرق الأوسط والعالم، وتهدد أيضا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة الدول المجاورة وأكثر
0: من ذلك. سأعود إليك، يعني مع ذلك هذا الكلام لم نسمعه عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيد مارك، لم نسمع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديث عن الصواريخ الإيرانية وتهديد الوكلاء كما تصفه الولايات المتحدة الأمريكية على دول الجوار. سأعود إليك السؤال عن هذه النقطة، لكن سيد هادي أنتقل إليك بالسؤال عن الموقف الإيراني بعد رفض الرد الإيراني بالأمس من قبل الرئيس الأمريكي، وما يبدو بأنها خطوات تصعيدية في سياق الضغط اقتصادي موسع على إيران. قاليباف يقول اليوم بأن القوات المسلحة جاهزة للرد على أي هجوم أمريكي، ويبدو بأن هناك تركيز كبير إيراني على الجوانب العسكرية لهذه الحرب. هل تؤخذ الجوانب الاقتصادية للانعكاسات الاقتصادية بعين الاعتبار؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيف والمشاهدين الأعزاء. يعني فلنبدأ من النقطة الأولى، الذي افتعل هذه الأزمة هو الأمريكي، الذي أفضى إلى إغلاق مضيق هرمز هو الأمريكي.
0: طيب إيران هي من أغلقت مضيق هرمز، اسمح لي، إيران هي من أخذت قرار بإغلاق مضيق هرمز.
6: هذا يرجع إلى عدم شمولية لبنان في المادة العاشرة التي قدمتها إيران وتعهد بها ترامب من أنه سيمنع يمنع نتنياهو من الهجوم على لبنان. وعندما استنكف وتنصل على التعهد اشترطت إيران أنه سيغلق المضيق. ثم إغلاق المضيق الآن في الحقيقة هو كان إغلاقا، يعني إدارة ذكية، وليس إغلاقا، يعني كانت تتدفق نقلات النفط والتجارية والأسمدة، ولكن عندما فرضت أمريكا حصارا هي حاصرت نفسها بنفسها، لأن كثير من هذه الشركات النفطية هي تابعة لأسهم أمريكية وكذلك أسهم لدول أوروبية. إذن ما يقوم به في الحقيقة ترامب هو لا استراتيجية بعد فشله في تحقيق.
0: طيب سنتحدث عن الاستراتيجية الأمريكية مع ضيفنا الأمريكي، لكن أنا كنت يعني تقدمت بتفصيل مرتبط بمضيق هرمز وقلت لك بأن الطرف الإيراني بالفعل هو الذي أغلق مضيق هرمز. أنت رديت بأنه الموضوع كان مرتبط بالحرب على لبنان، بينما الحصار على مضيق هرمز من قبل إيران يعني كان قبل الاتفاق أو المفاوضات في إسلام أباد، فمصل بين الجانبين، مصل بين الموضوعين.
6: أنا كنت أقول إنه من الذي افتعل هذه الأزمات الواحدة تلو الأخرى، وكيف تعاملت إيران مع هذه الأزمات وهذه الجرائم في الحقيقة التي تمس الأمن والسيادة الوطنية.
0: لكن جزء آخر، الطرف الآخر ينظر لك بما فيهم دول الخليج، ينظر لإيران على أنها تأخذ العالم كله رهينة وتستخدم ورقة هرمز لابتزاز العالم بأسره، فكيف تردون على ذلك؟ وهل بالفعل هناك نوايا إيرانية حقيقية للاستمرار في السيطرة على هذا المضيق، يعني فرض جزء من السيادة أو سيادة كاملة عليه؟
6: هناك موضوعين منفصلين. أولا، المضيق كان مفتوحا ويدار إدارة ذكية، وكانت العملية بصورة انسيابية، الخروج ورود في الحقيقة، خروج ورودا عن هذا المضيق. ولكن الأمريكي الذي افتعل هذه الأزمة، والآن ظروف المضيق هي في ظروف حرب، ليست في ظروف عادية كي تتصرف إيران بصورة عادية. الآن يستخدم العدو الأمريكي هذا المضيق للهجوم على منشآتنا، على موانئنا، واستكمال وإطباق حصاره على موانئنا. إذن القضية متشابكة، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، نحن اشترطنا أنه إذا رفعت في الحقيقة رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فستفتح إيران المضيق. موضوع الدول في الحقيقة الخليجية، هي إيران ضربت قواعد أمريكية ومقدرات تشارك فيها شركات أمريكية والصهيونية، وعندما بدأت في الحقيقة العدوان الصهيوني الأمريكي الغاشم على بنوك، على مستشفيات، على مساجد، على ملاعب في الحقيقة، على رياض أطفال، وأولها كانت مدرسة شجر طوبة الذي راح ضحيتها 168 طفلة حديثة في الحقيقة في الأحداث في العمر. فهذه في الحقيقة كان من حق إيران أن تدافع عن نفسها ردعا لهذا العدوان، ونحن لم نبدأ العدوان، هم الذين بدوا العدوان وما زال يهددنا. نحن في خضم المفاوضات الجولة الثانية في جنيف، عندما حلق السيد البوسعيدي التقى بجي دي فانس وقال له هذه هي في الحقيقة التنازلات الإيرانية، ماذا رد عليه جي دي فانس؟ قال له لقد أتيت متأخرا وقرار الحرب قد اتخذ. إذن كان موضوع التفاوض كان خديعا، ولهذا في هذه المرحلة كذلك عندنا نريد أن نتفاوض، خصوصا الجولة الأولى إسلام آبان كان هناك عدم ثقة كده، لأن مرتين أطلق ترامب النار على الطاولة سواء في عندما كنا
0: وكيف
6: في
0: تفسر في إذا كان بالفعل هذه هي النوايا الإسرائيلية بحسب القراءة الإيرانية، كيف تفسر المهل التي أعطاها الرئيس الأمريكي لربما تقدم في مسار الدبلوماسية؟
6: وتزامنا مع أعطاء المهل سيدتي كان يهددنا بالخيار العسكري وكان يحشد المنطقة. الآن في الحقيقة ملأ بحملات الطائرات، الغواصات، المسيرات، وكما يقولون 15,000 بحار، قوات المارينز، قوات الدلتا فورس أقدمت لفتح المضيق، ولكنهم لم يفلحوا، لأنه عندما نادى دول الناتو أدارت ظهرها، لأنه هذه كانت حرب عبثية. هم قالوا حتى لو استشرتنا سوف نمنعكم من هذه الحرب، ولكن باعتباره أنها حرب نيابية عن العدو الصهيوني فهو الآن ماضي مع الأسف. وحتى الآن يعني فيما ردت إيران على هذه الورقة من 14 بندا قبل أن يجيب ويعلن موقفه اتصل هاتفا مع نتنياهو. إذن واضح أنه العملية في الحقيقة ترامب صاحب العضلات القوية، ولكن العقل المدبر هو نتنياهو مع الأسف.
0: سيد مارك، ما رأيك في هذا الكلام؟ الطرف المعتدي هو الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تفرض شروط استسلام على الجانب الإيراني، وفي النهاية هناك على ما يبدو اختلاف في الأولويات. الجانب الإيراني يقول بأنه إذا فتح مضيق هرمز وفك الحصار الأمريكي فستفتح إيران من جانبها المضيق، لا مشكلة في ذلك، بينما يرى الجانب الأمريكي بأن الملف النووي الإيراني هو الأولوية واستخراج اليورانيوم أيضا هو العقدة في هذه المفاوضات. لماذا لا يعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ربما أخطأ في التركيز على الخيارات العسكرية واستخدام لغة التهديد مع الجانب الإيراني في محاولة لتركيعه؟
5: نعم، أعتقد أن هذا صحيح. كان يجب القيام بأكثر من ذلك قبل الاجتياح الأمريكي. كان يجب التركيز على العقوبات في السابق والتركيز بشكل دقيق على حرب الوكلاء التي ترتكبها إيران في جنوب لبنان وفي سوريا وضد العراق وضد اليمن حول الشرق الأوسط وخارج ذلك. وكان يجب أن يكون هناك برنامج دقيق مع إيران لرفع العقوبات في رد على التصرف فيما يتعلق بالبرنامج النووي وبرنامج الصواريخ. الآن نجد أنفسنا عالقين في الضغط مقابل الضغط في هذه الحملة. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض الضغط خارجا عبر العقوبات والدبلوماسية والقوة البحرية، وإيران تفرض الضغط أيضا من الداخل داخل المضيق عبر انعدام الاستقرار وانعدام اليقين والخوف. والمسابقة الحالية حاليا هي أي طرف يمكن أن يتحمل الضغط أكثر من دون فقدان السيطرة والاستسلام. وهذا التحدي الذي يواجهه الرئيس ترامب حاليا. إيران فعلت أمور كثيرة ضد المعايير العالمية، إن كان عبر محاولة الحصول على السلاح النووي وعبر وضع الخبراء والعلماء لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بينما ادعوا أنهم لم يفعلوا ذلك، وأيضا صناعة الصواريخ بعيدة المدى أكثر من 4000 كيلومتر، وهذا ما استخدموه أيضا مرة، وأيضا عبر قتل الآلاف من المواطنين الإيرانيين في يناير الذين كانوا تظهرون فقط. هذه التحديات التي يجب أن يركز عليها.
0: أنت تتحدث عن سلوك النظام الإيراني سواء في الداخل أو في المنطقة، لكن هل من المقبول على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يتحدث عن تسليح المعارضة في الداخل الإيراني؟ في النهاية هذا شأن داخلي إيراني، فما دخل ترامب إذا كان هناك متظاهرين يتحركون بدوافع اقتصادية أو بدوافع أخرى؟ يعني ما الهدف؟ إثارة الفوضى؟
5: أعتقد أنه يبحث عن طرق لفرض الضغط على النظام الإيراني. هو يعتقد أنه ليس هناك قيادة قوية داخليا بين الحرس الثوري والمرشد الأعلى ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح ملموس وثابت وقوي. هو يعتقد أن المسار في إيران يتلاشى أكثر من تقدم الدبلوماسية. هو أيضا يرى الخسائر الإيرانية والعملة التي تتهاوى أمام الدولار الأمريكي، هناك مشاكل اقتصادية كبيرة، هناك أيضا نسب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المنازل، هناك أسعار مرتفعة، ولكن هذا ليس كافيا للرئيس ترامب ليدفع المفاوضين الإيرانيين إلى التفاوض. هذا يعد نتائج وتداعيات. إيران تريد أن تفتح مضيق هرمز وترفع العقوبات قبل أن يتكلموا عن المسائل النووية. الرئيس ترامب يريد التكلم عن التخصيب النووي أكثر من أي شيء، وثم تكلم عن مسائل مثل العقوبات. هذا ما يرتبط به الأمر حاليا. المفاوضات لا تحصل في صالات مؤتمرات في إسلام أباد.
0: واضح سيد هادي، إيران تقول بأنها لا تقدم شروط مبالغ فيها وإنها تدافع عن حقوقها المشروعة. قد يبدو ذلك منطقيا عندما نتحدث عن الملف النووي، لكن ماذا عن الصواريخ والمسيرات التي أصابت مرافق حيوية واقتصادية ومدنية في دول الخليج؟ وماذا عن الجماعات التي تدعمها إيران ما دون الدولة في دول عربية؟ هل هذه حقوق مشروعة؟

0: لأن ضربوا، نحن قلنا لهم نحن سنتقابل معكم بالمثل، على العين بالعين، وهذا قانون إنساني، قانون سميه لا يمكن أن يقوم العدوان الصهيوني والأمريكي بتدمير كل بنانا التحتية
1: وأنتم تدمرون دول الخليج.
0: 3700 مواطن بريء، نحن ندمر الشركات التي لها أسهم أمريكية وصهيونية في الدول الخليجية، وهذا بات واضحا. وكذلك استخدام هذه القواعد أصبحت نشاهده بالعين مجردة.
1: ماذا عن جماعة مدن الدولة ما يسمى بالوكلاء؟ لماذا لا تتحدث إيران بتاتا عن ذلك؟
0: نحن اشترينا أنه نريد إيقاف الحرب بما يشمل كل المنطقة، وهم في الحقيقة ليسوا وكلاء، الوكيل الوحيد في المنطقة العصرية لهذا النظام اللقيط. هذه الدول في الحقيقة مظلومة. العراق استبيح عام 2003 بدون قانون دولي سيدتي. لبنان الجنوب
1: كلامك صحيح، لكن في النهاية هذه سيادة دول، هل يحق لإيران التدخل في شؤون داخلية لدول أخرى؟ إيران ترفض التدخل في شؤونها، فلماذا تتدخل في شؤون دول أخرى وتدعم جماعات ما دون الدولة؟
0: نحن ندعم الجماعات التي تناهض الاستكبار العالمي والصهيونية، التي تحتل أراضي هذه الدول. الجنوب اللبناني محتل قبل انتصار الثورة الإسلامية سيدتي. العراق في الحقيقة ما زال السماء في الحقيقة، الأجواء العراقية مستباحة، و14 قاعدة مهمة عراقية هي الآن محتلة بدون قرار دولي. أنا أقول بحجة أنه صدام كان يريد أن ينتج سلاحا لأسلحة دمار شامل وطلع بعدين هذا كله كذب. واليوم الإمارات والسعودية تتصارعان في الجنوب اليمني لسرقة في الحقيقة النفط والغاز اليمني. هذا التدخل، هذا اسمه تدخل. إيران لا تتدخل، إيران تدعم هذه لمواجهة الصهيونية العالمية ولمواجهة هذا التمدد الذي يقوم ترامب ويسمح لنفسه أن يسرق ويختطف مشروع داروم عزيزته. هذا الذي يريد أن يصادر الجيركلان، هذا الذي يريد أن يخارط العالم يسميها خليج المكسيك، خليج أمريكا. فلنا مقام لا يمكن أن نتعامل هذا الشخص ويسمي الجيركلان.
1: شكرا جزيلا لضيفي هادي أفقهية الدبلوماسي الإيراني السابق، كان معنا من طهران، وأيضا من واشنطن مارك فايفل المستشار والسابق للأمن القومي الأمريكي. شكرا لكم معنا.

منذ دخول ما يسمى الهدنة المؤقتة حيز تنفيذ، لم يتراجع مشهد الحرب في جنوب لبنان، بل تبدل شكله. فالقرى الواقعة ضمن ما تصفه إسرائيل بالخط الأصفر تواجه عدوانا متواصلا، تفجير المنازل، تجريف الأحياء ومحو البنى التحتية. فكيف يمكن قراءة ما يوصف بالإبادة العمرانية والمكانية، وما الشكل الذي تكشفه خرائط المناطق المدمرة في جنوب لبنان الذي تحاول الحرب إعادة رسمه من جديد؟ في واحد من عشرات الفيديوهات التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يراقب أبناء الجنوب يوميا مشاهد نسف وتدمير قراهم وبيوتهم وكل المعالم التي تحفظ ذاكرتهم، حيث تدمر إسرائيل شروط الحياة وإمكانية العودة. ومنذ سريان الهدنة، العمليات الإسرائيلية في الجنوب لا تعتمد على التوغل البري فقط، بل ترتكز أيضا على سياسة استنزاف ناري مستمر عبر الغارات والقصف المدفعي وعمليات النسف المتكررة للمنازل والأحياء الحدودية بعد إصدار عشرات أوامر الإخلاء للقرى. هنا إذن مثلا مشهد يثير غضب الجنوبيين، منصات إسرائيلية تنشر مقطع فيديو لتوغل الجيش الإسرائيلي.

الإسرائيلي في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل التي تشهد اشتباكات مع حزب الله. التفجيرات والغارات أحالت أحياء ومباني كاملة إلى ركام دون أن تستثني محافظة نبطية، في وقت استهدفت فيه الغارات الإسرائيلية طرقا تربط الجنوب ببيروت وتربط أيضا الجنوب بجبل لبنان. هذا المشهد يمتد على مساحة واسعة من الجنوب، فمن أصل 307 قرى وبلدات جنوبية هناك نحو 110 قرى محتلة تعرضت للقصف والاستهداف المباشر، فيما شملت أوامر الإخلاء منذ الهدنة أكثر من 53 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالتوازي مع توسع ما يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل الشريط الحدودي. إذن مشاهدينا، تظهر الخرائط التي ستظهر معنا انقسام جنوب لبنان إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: القطاع الغربي والأوسط والقطاع الشرقي، وهي القطاعات التي تركزت فيها عمليات النسف والتدمير على امتداد الشريط الحدودي. كما يظهر ما يعرف أيضا بالخط الأصفر الإسرائيلي الذي يلتهم نحو 55 قرية وبلدة في عمق متحرك على طول الحدود بين 14 كيلومترات. في المشهد التفصيلي هناك خريطة أخرى تظهر القطاع الغربي في الجنوب اللبناني، وهو القطاع الساحلي المحاذي للحدود والمرتبط بشكل مباشر بخطوط البحر. تحدد هذه الخريطة القرى التي تعرضت لعملية نسف أو تدمير واسعة للمنازل والبناء التحتية، منها الناقورة، علم الشعب، الظهيرة، شماعطر، حرفة وغيرها من القرى. أما في الخريطة التالية يظهر القطاع الأوسط في جنوب لبنان الذي يعتبر قلب المواجهة البرية مع إسرائيل في جنوب لبنان، تحديدا في بنت جبيل والمناطق المحيطة بها التي تنظر إليها إسرائيل كواحدة من أعقد المناطق في الجنوب. هذا القطاع تعرضت فيه البلدات لعملية نسف وتدمير واسعة، لا سيما في عيت الشعب، بنت جبيل، عيترون وغيرها. الخريطة الأخيرة تظهر القطاع الشرقي، وهو القطاع المرتبط بالتلال والمرتفعات المشرفة على الحدود ومزارع شبعة والجولان المحتل. تحدد الخريطة القرى التي تعرضت لعملية نسف ودمار وعملية تجريف، منها الخيام وحولة وغيرها من القرى في القطاع الشرقي كما تظهر معنا. إذن حجم الدمار في بلدات الحدودية كبير جدا، مثلا في قضاء بنت جبيل الذي تعتبره إسرائيل عقدة عسكرية أساسية تجاوز 90% من المساحات العمرانية، ناهيك عن دمار معظم القرى الحدودية التي لا يتوقف فيها القصف كما تتابعون في هذا الفيديو. عملية النسف والتجريف في الجنوب تكشف سياسة إفراغ الجغرافيا السكانية عبر تدمير المنازل والأحياء والمعالم في استنساخ لتجربة غزة، حيث يسعى جيش الاحتلال لفرض منطقة عازلة وإعادة تشكيل الواقع الحدودي والجنوبي جغرافيا وديموغرافيا.

0: معنا الآن لنقاش محمد شمس الدين الباحث في مركز الدولية للمعلومات من بيروت. أهلا بك معنا سيد محمد. ما تقوم به إسرائيل، هل هو محاولة لاستنساخ نموذج غزة؟ وبحسب متابعتك لأي درجة تنجح؟
1: مساء الخير لك سيدتي وللمشاهدين السيدات والسادة. طبعا التقرير الذي تم عرضه هو تقرير جيد جدا، يوصف الواقع كما هو في منطقة الجنوب. ما تقوم به إسرائيل ليس أمرا خافيا، بل هي أعلنت، الجيش الإسرائيلي أعلن أن له 3 أهداف. الهدف الأول هو من خلال إقامة هذه المنطقة المنزوعة منع أي تسلل إلى منطقة الجليل في إسرائيل. الهدف الثاني تعطيل قدرة الصواريخ المضادة للدروع للوصول إلى إسرائيل. والهدف الثالث الأبعد مدى هو تفكيك القدرة العسكرية لحزب الله. إذن إقامة هذه المنطقة أصبح أمرا واقعا وليس محاولة، بل هو أمر واقع. نحن نعرف أن هذه المنطقة تمتد من البياضة ساحلا على البحر وصولا إلى الخيام شرقا، يعني بطول نحو 70 كيلومتر وعرض يتراوح بين 4 كيلومتر و10 كيلومتر. يعني مساحة هذه المنطقة التي أصبحت مدمرة بالكامل هي نحو 550 كيلومترا مربعا، تضم نحو 27 ألف وحدة سكنية، وكان يسكنها قبل الحرب حوالي 90 إلى 95 ألف نسمة. الآن هذه المناطق سويت بالأرض، ليس الآن، هي من الحرب الماضية، في الحرب التي بدأ في 23-24 دمرت، والآن يستكملون عملية التدمير والجرف. يعني أنا تسنى لي عندما توقفت الحرب في 27 تشرين الثاني أن أزور هذه المنطقة. مثلا ميس الجبل بنت جبايل الخيام هي كانت مدمرة بنسبة 80%، الآن استكملوا ما هو ما بقي صامدا ويقومون بجرفها. كفركلة، العديسي، الطيبي، دير سريان، مركبة، حولة، كل هذه المناطق أصبحت مدمرة. إذن لا يوجد منازل، لا إمكانية لعودة السكان، يتم حرق الأراضي الزراعية، وبالتالي تصبح منطقة غير قابلة للحياة أو السكن. اليوم الجيش الإسرائيلي، هذه هي المنطقة الأولى التي حددها بالخط الأصفر، وهي تشمل كما ذكرت 65 بلدة، ويبقى هناك 70 بلدة محازية لها يقصفها الجيش الإسرائيلي ليجعل الحياة أكثر صعوبة. برأيي الجيش الإسرائيلي الآن هو موجود في هذه المناطق أو البلدات 65 وهو يتعرض لهجوم من مسيرات حزب الله، بالتالي قد لا يتمكن من البقاء لفترة طويلة، قد ينسحب إلى داخل الحدود الإسرائيلية ويبقي هذه المنطقة تحت سيطرته الجوية والمدفعية، إذن يمنع العودة. وهو الآن يعمل، سمعت اليوم أنه يعمل على توسيع المنطقة، أستبعد أنه يتمكن من توسيعها، ولكن يبقي المنطقة المحازية التي تضم نحو 70 بلدة تحت القصف. يعني عندما يقصف النبطية، ميفدون، جبشيت، تول، كل هذه المناطق يعني لا يدخلها الجيش الإسرائيلي، إنما يدمرها ويجعل العودة إليها مستحيلة. إذن هناك 135 بلدة لبنانية تسكنها قبل الحرب حوالي 450 ألف نسمة تصبح غير قابلة للحياة. يعني نموذج غزة مش محاولة، هو بدأ يتحقق وتحقق.
0: عندما لأي درجة ينجح هذا يتوقف على المقاومة في الجنوب، صحيح؟
1: هناك أحياء، مع الأسف لا هو المقاومة تقاتل عسكريا ولكن هو يدمر. يعني عندما سمعنا في الماضي قام بتفجير نفق في بلدة القنطرة، حصل لبنان، سجل مركز الزلازل في لبنان هزات ارتدادية لما يشبه الزلزال. إذن ميس الجبل كلها دمرت. يعني المقاومة مع الأسف لا تستطيع منعه من تحقيق نموذج غزة، قد تستطيع منعه من التقدم، ولكنه إذا لم يتقدم هو يدمر من خلال الطيران، من خلال المدفعية يدمر. مثلا هو لا يحتل النبطية ولكن أحياء بكبيرها في بلدة النبطية دمرت، هو لا يحتل ميفدون أو جبشيت أو طول أو غيرها ولكن يدمرها بواسطة الطيران. إذن علينا أن نميز، المقاومة تمنعه من الاجتياح البري أو توسيع الاجتياح البري ولكن لا تستطيع منعه من تحويلها إلى أرض محروقة، لا بشر ولا حجر ولا أي إمكانية للزراعة.
0: طيب مع كل
1: الأسف
0: ما
1: يعني يؤسفني أن أقول أنه نموذج غزة تحقق مع فارق كبير، أنه العمران في هذه المنطقة والحياة تفوق غزة بأشواط، إذن هي كارثة أكبر.
0: هناك مليون شخص غادر هذه المناطق الجنوبية، مع ذلك يعني مباشرة بعد إعلان الهدنة تبعنا اللبنانيين وهم يحاولون العودة في الساعات الأولى لإعلان الهدنة. تفضل
1: سيدتي، المليون يشمل الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى. الذين غادروا هذه المناطق هو نحو 600,000. المليون يشمل أيضا سكان الضاحية الجنوبية حوالي 400,000. عندما أعلنت هدنة أيضا لقينا العشرات أو عشرات الآلاف يعودون، والآن عادوا إلى أماكن النزوح الأولى لأن وقف إطلاق النار كان هشا وغير مقنع، ورأينا أن الحرب مستمرة بدليل أنه من وقف إطلاق النار يعني في 16-17 أبريل نيسان الماضي حتى اليوم فينا نقول خلال شهر سقط حوالي 520 شهيدا وأكثر من 4,000 جريح، وهناك تدمير ل 6,000 وحدة سكنية خلال فترة وقف إطلاق النار. يعني هو وقف إطلاق النار هش، والمشكلة الأخطر أن الناس فقدوا ثقتهم. أنا قلت معكم قبل فترة والآن أكررها لأنه أتواصل مع آلاف النازحين أنهم لن يعودوا إذا لم يكن هناك ضمانة بعدم عودة الحرب. حتى من لديه، نحن نتحدث لاحقا عن الإعمار من خلال مساهمات عربية ودولية، قطر، السعودية، الإمارات أو غيرها، ولكن الناس من لديه إمكانيات مالية لا يريد أن يعود لأنه فقد الثقة. طيب، فقد الثقة بالعودة.
0: لو عدنا فقط للوراء سيد محمد، أود أن أسألك، هذه إسرائيل لم تحاول إنشاء منطقة عازلة للمرة الأولى في جنوب لبنان، كانت موجودة ضمن الاجتياح عام 78 وظلت صحيح لسنوات في جنوب لبنان في عمق 20 كيلومتر من الخط الأزرق، خط الحدود مع لبنان. ما أوجه الشبه والاختلاف فيما يجري الآن وما جرى سابقا؟
1: طبعا كما ذكرت عندما اجتاحت إسرائيل لبنان في العام 78 وصلت إلى ب 82 أيضا اجتياح أكبر، وصل إلى العاصمة بيروت، ثم انسحبت وأبقت على ما عرف بمنطقة الشريط الحدودي، وأقامت جيش لبنان الجنوبي التي ضمت نحو 70 بلدة. هي انسحبت في العام 2000. الواقع حينها لم يكن هناك حرب، إذن هذه المنطقة كانت مستقرة، قسم كبير من أهلها هجروا ولكن بقي قسم، وعادت الحياة كما قلنا نسبيا، وأنشأت إسرائيل ما عرف بالجدار الطيب، بحيث أصبحت إسرائيل هي ملجأ هؤلاء السكان وليس لبنان. فينا نقول أنه حينها كان هناك احتلال، منطقة مقفلة، المقاومة تقوم بعمليات محدودة ولكن كانت الحياة مستمرة. الآن نطاق العمليات أصبح أوسع جغرافيا والتدمير أصبح ممنهجا، حينها كان احتلال من دون تدمير، الآن هناك احتلال مع تدمير وتهجير للسكان. يعني هذه هي المفارقة، لا يمكن أن يكون هناك شبه بين ما كان قبل العام قبل الحرب وما هو اليوم مع الأسف. يعني نحن مثلا أنت عرضت أو تحدثت عن بلدة عيطرون، بلدة عيطرون هي من أكبر البلدات الزراعية، بنى الاحتلال الإسرائيلي كان معظم أهلها مقيمين فيها، الآن نزحوا منها. يعني الفارق مختلف تماما،
0: إفراغ السكان.
1: هناك احتلال لكن الناس بقيت اليوم.
0: طيب شكرا جزيلا لك،
1: تماما أعتذر من جاء منطقة محروقة من البشر والحجر دون. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا محمد شمس الدين، الباحث في مركز الدولية للمعلومات، حدثنا من بيروت. إلى السودان الآن، حيث أفادت معلومات وتقارير ميدانية بحدوث مزيد من الانشقاقات في صفوف قوات الدعم السريع. الانشقاقات في خضم نزاع دخل عامه الرابع ليست حدثا آنيا وينتهي، بل هي واقع ميداني متشابك ومعقد له ما بعده، كما أنها تشي بتحولات عميقة في موازين القوى وربما في مسار الحرب، لا سيما في دارفور وكردفان، حيث تتمتع قوات الدعم السريع بثقل عسكري وقبلي. إذن في تطور ميداني لافت بالسودان، أعلن القائد في قوات الدعم السريع علي رزق الله الملقب بالسفانة انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني بعد عملية تمويه استمرت أيام لضمان خروجه الآمن من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. يعد علي رزق الله أو السفانة من أبرز القادة الميدانيين الذين قادوا المعارك في الخرطوم وكردفان، كما يرتبط بزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، وهي القبيلة التي ينحدر منها السفانة نفسه، الأمر الذي يمنح خطوة انشقاقه أبعاداً قبلية وعسكرية مهمة، غير أن أهمية الانشقاق لا تكمن فقط في اعتقاله الميداني، بل كذلك في كون الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان قائد آخر بارز في الدعم السريع، اللواء النور أحمد آدم الشهير بنور قبة، انشقاقه هو الآخر وانضمامه إلى الجيش السوداني. في واقع الأمر، عند الحديث عن قوات الدعم السريع التي ينحدر مقاتلوها من قبائل عدة متنوعة ومتداخلة، لا سيما في دارفور، يتم البحث دائما عن الأسباب القبلية للإجابة عن أي سؤال أو تفسير أي حدث. هذه القاعدة تنطبق على ما حدث مؤخرا، إذ كشفت مصادر ميدانية عن تزايد حالات التململ والاستياء والخلافات وسط عدد من المكونات القبلية في الدعم السريع بسبب اتهامات بالتمييز القبلي وسوء إدارة الموارد وإهمال المقاتلين. كما تحدثت مصادر ميدانية عن حالة غضب واسعة داخل صفوف الدعم السريع، خصوصا بعد الهجوم على منطقة مستريحة ماقل قبيلة المحاميد وما تبعه من عملية قتل ونهب، الأمر الذي اعتبرته قيادات قبلية تجاوزا خطيرا للتحالفات التي قامت عليها القوة. في تفسير أكثر تفصيلاً لهذا الواقع، يقول باحثون في الشأن السوداني إن طبيعة التكوين الاجتماعي والعسكري لقوات الدعم السريع تحولت مع الزمن إلى عامل ضغط قبل أن تنفجر تباعاً في ظل تنافس الزعامات المحلية على النفوذ داخل المجموعة المسلحة نفسها وتزايد الحساسية تجاه أي قرارات تمس التوازنات القبلية. أوساط عدة داخل دارفور وكردفان، حيث تتمتع قوات الدعم السريع بثقل عسكري وقبائلي، لم تخفي مخاوفها من أن يؤدي تفكك الولاءات داخل الدعم السريع إلى تصاعد الصراعات بين المكونات المسلحة نفسها، ما يفاقم حالة الانفلات الأمني ويزيد من وتيرة جرائم التطهير العرقية التي انتشرت مؤخرا في السودان. الانشقاقات الأخيرة التي شهدتها قوات الدعم السريع ليست الأولى من نوعها. يرى سياسيون سودانيون أن التزايد وتيرتها يمثل ضربة معنوية وعسكرية كبيرة، خاصة مع خروج قادة يمتلكون قوات وتسليحا وخبرة ميدانية واسعة. في معرض تعليقها على قضية الانشقاقات، قالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية الحقوقية إن تنقلات بعض القادة العسكريين بين طرفي النزاع لا تعفيهم من المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. في خضم نزاع دخل قبل نحو شهر عامه الرابع، من فك المدنيون يدفعون الفاتورة الأكبر على الأصعدة كافة. تقرير صادر عن الأمم المتحدة ذكر في سياق ذلك أن نحو 880 مدنياً على الأقل قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة في مختلف مناطق السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

0: الآن معنا عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية ينضم إلينا من القاهرة. أستاذ مرغني أهلا بك معنا. لو تشرح لنا الأسباب الحقيقية في سلسلة الانشقاقات في قوات الدعم السريع، هل هي ذات طابع قبلي أم ربما حرب على الزعامة داخل قوات الدعم السريع؟ ما الذي يجري بالتحديد؟
1: نعم، يعني هناك عدة عوامل. العامل الأساسي ربما الذي مهد لمثل هذه الانشقاقات وستستمر مزيد من الانشقاقات هو الوضع العسكري المتضعضع لقوات الدعم السريع خلال الفترة الماضية. كانت هذه الحرب في ذهن الدعم السريع ستستمر فترة زمنية محدودة، لكنها الآن استمرت إلى عامها، دخلت في عامها الرابع. خلال هذه الفترة تعرضت هذه القوات إلى كثير جدا من الخسائر على مستوى الأفراد والأسلحة والإمكانيات، حتى لم تعد قادرة على الإيفاء بمطلوبات معالجة الجرحى وما إلى ذلك، مما تسبب بتصاعد الاحتياجات من مختلف هذه القوات وبالتحديد المجموعة التي انشقت أخيرا. لكن القشة التي قصمت ظهر البعير هو الاجتياح الذي تم لمنطقة مستريحة خلال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى تشقق في القبلي مجتمعي في المجموعات التي كانت تساند الدعم السريع من تلك المنطقة، وأدى هذا إلى نوع من الاحتجاج الصامت داخل قوات الدعم السريع، عبر عنه بعض القادة بالانشقاق من الدعم السريع احتجاجا على ما طال أهلهم من مذابح ومن تشريد وتعسف. وبالتأكيد أنا في تقديري هذه الأسباب ستستمر، يعني ستكون مثل كرة الثلج تتدحرج بعد ذلك.

0: لتشمل مجموعات أخرى، وقد نشهد في الأيام القريبة القادمة مزيد من الانشقاقات من مختلف الأطراف. الحقيقة ليس مجرد قبلية أو قبيلة واحدة أو مجموعات محددة، إنما على مستوى قيادات القوات الدعم السريع بعد أن نفضت هذه القيادات يدها من ما يسمونه القضية، بمعنى أنها انهارت فكريا المشروع الذي السياسي الذي كانت تدعو له قوات الدعم السريع، وعبر عن ذلك الجنرال. طيب.
1: هذه أستاذ عثمان، هذه القيادات معروفة بالنسبة للسودانيين ولها تاريخ طويل من الحالات التمرد المستمرة على الجيش، ما معنى أن تعود مجددا لصفوف الجيش السوداني؟
0: له معنى كبير جدا. هذه ليست قيادات عسكرية فقط، هم يحظون بكثير جدا من الاحترام والطاعة العمياء من كثير من الجنود المخرطين تحت هذه القوات، وكان لديهم تاريخ طويل جدا مع هؤلاء الجنود، هم يقودون
1: ولديهم تاريخ في ارتكاب جرائم حرب وثقة خاصة في الفاشر.
0: طبعا هي الجرائم لن يمحوها انشقاقهم من الدعم السريع، هم ارتكبوا جرائم هذه لا شك فيها ومثبتة تماما، وفي الفترة الأخيرة التي اجتاحوا فيها الخرطوم كانت هذه الجرائم مرصودة حتى بواسطة المنظمات الدولية، وحتى الآن هذا الملف لم يغلق، بمعنى أن انشقاقهم صحيح سمح لهم الجيش بأن يعودوا بأمان وأن يحظوا ببعض الامتيازات المالية، لكن ذلك لم يحسم حتى الآن ملفاتهم الجنائية، والتي قال الرئيس البرهان أنها ستكون بأمر الشعب السوداني أن يحدد بعد ذلك أن يعفو أو لا يعفو.
1: طيب ما الأبعاد العسكرية لهذه الانشقاقات؟
0: لها أبعاد كبيرة جدا. أولا هي تضعف الروح المعنوية بصورة عامة في هذه القوات، وقد ظهر ذلك في الرسائل التي بدأوا يتبادلونها بينهم الجنود، واضح تماما أن هناك تأثير معنوي كبير جدا، انهيار الإحساس بأن هناك فعلا قضية يمكن أن يقاتلوا من أجلها، علاوة على الأضعاف القوى العسكرية، لأن هؤلاء القادة كانوا يقودون مجموعات عسكرية مؤثرة، يعني لهم ضلع كبير جدا في المعارك التي دارت خلال الفترة الماضية خاصة في منطقة كردفان.
1: نعم واضح، شكرا جزيلا لك عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، حدثتنا من القاهرة. تتوسع استخدامات الروبوتات الأرضية في أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطة لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي، والتعاقد خلال النصف الأول من العام الحالي ل 25,000 منظومة روبوتية إضافية.
2: في نقطة الموت هذه على خط الجبهة ترصد مسيرة أوكرانية امرأة مسنة تحاول الخروج من قرية ستافكي في دونيتسك. الدخول والخروج من هذه القرية مهمة شبه مستحيلة، لا سبيل للإخلاء من هنا سوى بالاستعانة بجندي من نوع خاص في مشهد إنساني معقد. هذه المركبة الروبوتية الأرضية يتم التحكم بها عن بعد، بينما تراقب مسيرات جوية الطريق من السماء. تمت العملية بنجاح تقول الوحدة العسكرية الأوكرانية.
3: نعمل باستمرار على الخدمات اللوجستية والإجلاء للمقاتلين، لكن إجلاء المدنيين كان للمرة الأولى. رأى رفاقي مجموعة من المدنيين يحاولون إخلاء البلدة، ورأوا امرأة مسنة تخلفت عن المجموعة. أرسلنا مركبة برية غير مأهولة لمساعدتها، وقد نجحت العملية.
2: هذه القصة تختصر جانبا من التحول الذي تشهده الحرب في أوكرانيا، حيث بدأت الروبوتات الأرضية الدخول تدريجيا إلى الميدان، تستخدم في نقل الذخائر وإيصال المؤونة والوقود إلى المواقع الأمامية، المساعدة في إجلاء الجرحى والاستطلاع، والعمل في المناطق المهددة والتعامل مع الألغام. تتحدث وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطة لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي، والتعاقد في النصف الأول من عام 2026 على 25,000 منظومة روبوتية أرضية. بالتوازي تواصل الشركات الأوكرانية تطوير نماذجها الخاصة والمتعددة.
3: تندرج منصة سيركو اس 1 ضمن فئة الروبوتات الأرضية متوسطة الحجم، وتستخدم عادة لنقل الوقود والمياه والمؤن والذخائر، لكننا لا نركز فقط على الجانب اللوجستي، لأن الحرب أصبحت مع الوقت أكثر حركة وسرعة، وتتغير فيها الاحتياجات بسرعة كبيرة، ولهذا يجب التكيف باستمرار.
2: وسط صراع الابتكار والتطوير، تتحول ميادين التدريب هذه إلى مختبرات لتعلم حرب المستقبل. جيل جديد من المقاتلين يجد نفسه أمام تحدي إتقان هذه الأنظمة في زمن قياسي. هنا يتقاطع عالم التكنولوجيا العسكرية مع مهارات قد تبدو للبعض مجرد تسلية، لكنها في عرف الحرب الحديثة وسيلة للبقاء.
4: في الواقع إن تكتيكات الحرب الحديثة باتت تتطلب بالضرورة معرفة التعامل مع هذه الأنظمة، ويمتد التدريب عادة من أسبوع إلى 3 أسابيع بحسب قدرة الشخص على إتقان تشغيلها. الحرب الحديثة تفرض وجود مثل هذه الأنظمة لأنها تساعد في حل كثير من المشكلات.
2: بين عمليات إجلاء ونماذج تطوير وتدريبات في الميدان، تبدو هذه الروبوتات أكثر من مجرد آلات عسكرية جديدة. إنها مؤشر على تحول أوسع في طبيعة الحرب الحديثة. إذا كانت الطائرات المسيرة قد غيرت شكل الحرب في السماء، فإن المركبات البرية غير المأهولة تحاول تغييرها على الأرض. وفي بلد مثل أوكرانيا يبدو أن الرهان لم يعد فقط على السلاح، بل على التكنولوجيا التي قد تقلل الخسائر وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القتال. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: الأخيرة لهذه الليلة انتهت. التغطية متواصلة الآن مع زميلتي مع ستي. إلى اللقاء.

0: تحياتي مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران هش للغاية، واصفا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بأنه رد غبي على حد تعبيره. في حين أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبياف أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان. أضاف قلبياف أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني مثل ما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة.
1: مقترح يقابله مقترح، ورد في مواجهة رد. هكذا يبدو المسار السياسي المعقد بين الولايات المتحدة وإيران منذ وقف إطلاق النار، وسط استمرار الفجوات وتصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية. فبعد ساعات فقط من إعلان واشنطن رفضها المقترح الإيراني، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى واصفا المقترح بأنه غبي، وأن وقف إطلاق النار هش وسط تلويحه بخيارات أخرى.
2: إنه ضعيف بشكل لا يصدق، بل أصفه بأنه الأضعف حاليا. بعد أن قرأت تلك القطعة التافهة التي أرسلوها لنا لم أكمل حتى قراءتها، قلت لنفسي لن أضيع وقتي. أود القول إنه من بين الأضعف الآن، إنه على أجهزة الإنعاش وهم يفهمون ذلك.
1: طهران بدورها تعيد الكرة إلى ملعب واشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن رد بلاده ليس مبالغا فيه، بل يتضمن مطالب وصفها بالمنطقية.
3: حقوق مشروع إيران بوده.
4: كل ما طلبنا به هو حقوق إيران المشروعة. أترك لكم ولشعبنا الحكم. هل طلب إيران إنهاء الحرب في المنطقة أو وقف القرصنة البحرية ضد سفنها أو التي وصفوها بالحصار البحري، أو الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المحتجزة ظلما لسنوات بسبب ضغوط أمريكية على البنوك الأجنبية؟ هل كل ذلك طلبات مبالغ فيها؟ هل اقتراحنا بضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز طلب مبالغ فيه أيضا؟
1: في مضامين الرد الإيراني، تنقل بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن طهران تتمسك بوقف فوري للقتال يشمل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، مع الاحتفاظ بآلية جديدة في مضيق هرمز. طهران تطالب أيضا بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في المقابل ترى أوساط سياسية أمريكية أن هذه المطالب بعيدة عن التصور الأمريكي للحل، الذي يركز على إنهاء ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها السابقة. وبين رد ورد مضاد، يتصاعد التوتر في المنطقة من جديد مع تلويح ترامب بما يسمى مشروع الحرية بلس، في إشارة إلى خطة عسكرية تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز بالتوازي مع خطوات أخرى لم تكشف تفاصيلها بعد. في ظل شد الحبال ولعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر، تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لتذليل الفجوات ومنع تجدد الحرب وصولا إلى الاتفاق المنشود.
0: ونقل موقع أكسيوس أن ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة سبل المضي قدما في الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. أضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة. أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن ترامب يميل إلى اتخاذ شكل من أشكال العمل العسكري ضد إيران لزيادة الضغط على النظام وإجباره على تقديم تنازلات بشأن برنامجه النووي. ونتابع آخر التطورات أول مع مراسلي التلفزيون العربي من واشنطن محمد بدين، ومن طهران حسام دياب. تحياتي لكما ومحمد. نبدأ من واشنطن، حيث نسعى وراء أي معلومة جديدة تضاف على المشهد الراهن.
5: شحيحة هي المعلومات، خاصة إزاء ما تعتزم واشنطن القيام به ديبا. من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد عزمت أمرها نحو اتخاذ خيارات وإجراءات ميدانية عوض مواصلة المسار السياسي الذي يبدو متعثرا من خلال التصريحات التي سمعت رسميا. نعم، هنالك اجتماع اليوم ورد على أكسيوس بأنه يتضمن قادة الاستخبارات، لكن ترامب نفسه كان ألمح في المكتب البيضاوي هذا الصباح إلى أنه اجتماع مع كبار القادة العسكريين أو الجنرالات كما يحلو له أن يصفهم دائما، وسيحضر وفق عدة مصادر أو إن لم يكن بالفعل قد حضر هذا الاجتماع المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. الاجتماع مصب حول إيران، ترامب يحزم الحقائب للمغادرة إلى الصين وعلى وقع التحضيرات لزيارة الصين المهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية والمهمة أيضا بالنسبة لها من منظور المسألة الإيرانية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كانت هنالك سلسلة متتابعة من العقوبات على مدى الأيام الماضية، آخرها عقوبات فرضت اليوم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. قال وزير الخزانة إنها لتقييد وتحجيم قدرات الجيش الإيراني والقوات الإيرانية ووكلائها في المنطقة، وقال بأن عملية الغضب الاقتصادي كما وصفها مستمرة من أجل تجفيف أي منابع أو مصادر يمكن أن تعتمد عليها إيران بنظامها الحالي. ترامب اليوم عبر عن خيبة أمله من المقترح الأخير الذي استلمه يوم أمس، والذي قال أمس واليوم إنه غير مقبول على الإطلاق لمحاولة الوصول إلى اتفاق، ثم استغرب كيف أن الإيرانيين يقولون للإدارة الأمريكية شيئا ثم يخالفونه عندما يقدمون المقترح المكتوب. هو كان يعني هنا ما تعهدت به إيران شفهيا كما قال بأن الولايات المتحدة ستأخذ ذلك الغبار النووي كما يصفه، أي الكمية عالية التخصيب المقدرة بنحو 450 كيلوغراما إلى 480 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب والمردومة في أحد المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة بضرباتها يونيو السنة الماضية. ستأخذها الولايات المتحدة وفق تعهد شفهي كما قال ترامب خارج إيران. ثم المقترح المكتوب يوم أمس لم يذكر هذه النقطة، وإنما أشار إلى القبول الإيراني أو المقترح الإيراني بأن ينقل جزء من تلك الكمية إلى دولة ثالثة على أن يعاد إلى إيران في حال فشلت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق، أو في حال انسحبت الولايات المتحدة بعد الوصول إلى اتفاق كما حدث في العام 2018. ترامب ركز على مشروع الحرية بلس الذي أشار إليه يوم أمس السناتور لينسي جراهام من ولاية ساوث كارولينا، وهو أحد المقربين من كل من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان ترامب يهاتفه أي نتنياهو يوم أمس مباشرة بعد استلام الرد الإيراني، وقال بنفسه أنه تطرق معه في جزء من المكالمة إلى الرد الإيراني والإجراءات اللاحقة. ترامب على كل حال الآن يتحدث عن مشروع الحرية بلس، والذي لن يكون كما قال فقط من أجل تسهيل أو فتح خطوط وقنوات الملاحة بحرية بالنسبة للسفن المغادرة أو القادمة إلى مضيق هرمز، إلى منطقة الخليج انطلاقا من مضيق هرمز، وإنما سيشمل أشياء أخرى وخيارات أخرى. هنالك تلميح إلى العمل العسكري، والراجح حسب عدة مصادر هو أن ترامب بالفعل كان يعد العدة منذ 7 أبريل التاريخ الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار المؤقت ثم التمديدات التي عقبت ذلك. كان يعد العدة هو والقادة الأمريكيون العسكريون والأمنيون والاستخباريون والسياسيون، إضافة طبعا إلى الجانب الإسرائيلي من أجل استئناف الأعمال القتالية، لكنها قد تأخذ هذه المرة صيغة مغايرة أو نمطا مغايرا لما كان عليه الحال في عملية الغضب الملحمي كما سميت أمريكيا، أي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي شنت في 28 فبراير الماضي. ترامب حتى الآن غير الواضح إذا كانت ما تزال في يده أو في رغبته حتى أي خيارات للعودة إلى طاولة التفاوض أو لتقديم مقترح مضاد من قبل الإدارة الأمريكية، لكن الخيارات العسكرية حاضرة حتى الآن ولعلها باتت أرجح من غيرها.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين، وإلى طهران ومعك حسام دياب. إلى جانب التعبير عن الاستعداد وأهبة الاستعداد للتعاطي مع أي عدوان محتمل، ماذا يجري في أرجاء طهران سياسيا؟
6: نبرة تحدي واضحة لدى الإيرانيين على مختلف المستويات، وكأن هذا البلد كتب عليه أن يبقى في حالة مواجهة دائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا قال أحد الصحفيين قبل عدة ساعات وهو يستذكر تصريحات سابقة لمحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية الأسبق وأستاذ عباس عراقشي وزير الخارجية الحالي وعراب الاتفاق النووي الأصلي عام 2015 بطبيعة الحال، عندما قال إن القوى الدولية تحاول دائما أن تبقي إيران في حالة مراوحة في المكان. هذا حديث أو توصيف قديم لمحمد جواد ظريف حول طبيعة التعاطي الدولية مع الوضع الإيراني بالذات من مختلف النواحي، لكن نبرة تهديد واضحة لدى الإيرانيين، نبرة تحدي للجانب الإيراني، نبرة تحدي للجانب الأمريكي. مجتبى ذو النور وهو النائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال قبل ساعات قليلة أنه بإمكاننا الآن وبالقدرات الصاروخية التي نمتلكها والتقنيات التي نمتلكها على مستوى القوات المسلحة أن نمنع أي سفينة ترغب في عبور مضيق هرمز، ليس فقط من منصات صواريخ موجودة في المناطق الساحلية، وإنما نستطيع استهدافها من طهران وحتى من أقصى شرق الجغرافيا الإيرانية من مدينة مشهد قرب الحدود مع أفغانستان. أضاف ذو النور أيضا بأنه لن تدخل أمريكا معنا في حرب واسعة، وهذا اعتقاد ذو النور بطبيعة الحال. قال بأنه إن لجأت أمريكا لعمل عسكري ما فإنها ستكتفي باستهداف نقاط في المناطق الساحلية ربما تابعة للقوات المسلحة الإيرانية لا أكثر، وأضاف بأنه حتى لو فعلت إيران أمريكا ذلك فإنها لن تتمكن من فتح مضيق هرمز لأن مفتاح هذا المضيق بات بيد الإيرانيين، وعلى العالم أن يدرك هذه النقطة جيدا. محمد باقر قليباف أيضا ديما وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض تحدث قبل قليل عبر منصة إكس وقال بأنه لا سبيل إلا لقبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط 14. أي نهج آخر سيكون عبثيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولن يؤدي إلا إلى سلسلة من الإخفاقات. وأضاف أيضا كلما طال أمد التأخير زادت الأعباء المالية التي يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون. يحسب لقاليباف بحسب الكثير من المتابعين بأنه الشخص الوحيد ربما القادر على التعاطي مع تصريحات ترامب بذات الطريقة وذات السخرية، هو يركز على الداخل الأمريكي في كثير من الأحيان، يطلق تغريدات باللغة الإنجليزية تستهدف الشارع الأمريكي، ويركز أيضا على العامل الاقتصادي وعامل الزمن في التأثير على الاقتصاد الأمريكي وعلى دافعي الضرائب وغيرهم. لكن في المقابل إيران تعيش ذات الحالة على مستوى التضخم، مستوى تراجع العملة الوطنية إن صح التعبير، مع فارق القدرات الكبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، ربما لا تكون إيران قادرة بحسب الكثير من المتابعين على الاستمرار في هذه في لعبة عض الأصابع أكثر من 4 أشهر بحسب مراقبين. هل ستتحرك إيران قبل انتهاء هذه المهلة لتقديم تنازلات ما أو ربما الدخول بعمل عسكري ينهي هذه القضية من جذورها، أم أن سيكون للإيرانيين والأمريكيين كلام آخر وسيكون للعقل مكان إن صح التعبير بحسب بعض المراقبين. الجميع هنا أيضا يعول هذه المرة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وقدرة الجانب الصيني على تليين الموقف الأمريكي، رغم أن هناك خشية من أن يستأنف ترامب عمله العسكري ضد إيران حتى وإن كان متواجدا في بكين، بناء على تجارب سابقة تقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل عادة المناسبات الكبرى لتوجيه رسائل للداخل الأمريكي وأيضا للمجتمع الدولي عن أنه لا يأبه حتى للقوى الكبرى وإنما ينفذ ما يدور في رأسه فقط. أيام حاسمة ينتظرها الإيرانيون، فإما أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى أو ربما العودة بالفعل إلى العمل العسكري.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. وينضم إلي الآن من نيويورك محمد سطوحي الكاتب الصحفي والمختص في الشؤون الأمريكية. نهارك سعيد أستاذ محمد. أستاذ محمد، هل
7: أهلا بك ديما.
0: أهلا وسهلا. هل يستطيع ترامب المراوحة في المكان في حالة لا حرب ولا سلم مع هذه التطورات، مع الردود الأخيرة، مع توصيفاته عن الرد الإيراني الأخير؟
7: مستحيل أن يبقى الوضع الحالي على ما هو عليه لفترة طويلة. مضيق هرمز مختنق، الاقتصاد العالمي يهتز بشدة، هناك احتمالات كبيرة أنه ينهار النظام الاقتصادي العالمي ويدخل في حالة كساد كبير. هذا سيؤثر بالضرورة على الاقتصاد الأمريكي. رأينا التضخم وصل إلى 3.7% بمعدله السنوي، هذا يمثل زيادة كبيرة. الاحتياط الفيدرالي لم يستطع تخفيض معدلات الفائدة كما كان يضغط ترامب ويريد، لأنه الوضع الاقتصادي لا يحتمل تخفيضا لمعدلات الفائدة. هذا من الممكن أن يجر البلاد إلى ما يسمى stagnation، أو مزيج ما بين التضخم من ناحية والركود من ناحية أخرى. هذا يمثل وضعا اقتصاديا صعبا جدا. الرئيس الأمريكي يدرك هذه المخاطر. سعر البنزين وصل إلى 4.5 دولار. الحالة السياسية في الولايات المتحدة كلها سلبية تجاه هذه الحرب. الاستمرار في الوضع الحالي صعب جدا. هو يريد الخروج من هذا المأزق، ولكن بطريقة تحفظ ماء الوجه. وإذا لم يحصل على هذه الطريقة، هنا يأتي الخطر أنه قد يلجأ إلى العودة مرة أخرى إلى الحرب باعتبارها المخرج الوحيد. هناك ضغوط من إسرائيل، من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، من بعض عناصر اليمين واليمين المتطرف في الولايات المتحدة تجاه العودة للحرب. فهو في موقف صعب جدا، لذلك يراوح مكانه ما بين التهديدات ثم التراجع.
0: وعن العلاقة الثنائية الأمريكية الإسرائيلية، سيد محمد، كان هناك اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو شاركه بالرد الأمريكي. أين تلتقي المصلحة الأمريكية والإسرائيلية، وأين تفترق في هذه المرحلة؟
7: كما نعرف، هذه حرب إسرائيلية من الأساس. نتنياهو حاول الزج بالولايات المتحدة فيها منذ سنوات طويلة إلى أن نجح مع دونالد ترامب. لكن الرئيس الأمريكي يرى الآن أن هناك تراجع، أو أن هناك فجوة ما بين المصلحتين، وهو ينظر لها أيضا من جانب مصلحته الشخصية، أنه هناك اهتزاز في صورته ومعه صورة الولايات المتحدة. لا أعتقد أنه يعتقد في هذه اللحظة بوجود تطابق بين المصلحتين كما كان يتصور، أو كما كان يؤكد على الأقل في كلامه العلني. إسرائيل لا تفكر فقط في العودة للحرب، ولكن بإسقاط النظام الإيراني ثم السيناريو السوري، تدمير كامل للقدرات العسكرية الإيرانية، وهي أيضا لا تبالي بوقوع حرب أهلية، بل قد تدفع لذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى تقسيم الدولة. هذا ما ذكره رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مؤخرا في حوار مع بودكاست أمريكي. فالمصالح الإسرائيلية مختلفة. أمريكا نعم تريد تفكيك البرنامج النووي، ولكن ليس من مصلحتها تفكيك الدولة، ليس من مصلحة، لأنه شوفي، حرب أهلية، تفكيك دولة، هذا سيهدد دول المنطقة، سيعرض أمنها للخطر، وسيعرض أيضا مضيق هرمز للمشاكل، لأنه عدم وجود دولة مركزية قوية هذا يجعل من الصعب التعامل والتحكم في هذه الأمور،
0: وليس في مصلحة روسيا وليس في مصلحة الصين. وترامب يحزم حقائبه باتجاه الصين. خلال النهار سيد محمد كنا نسأل، هل ستسعى إيران لكي يعني تكون الصين عاملا فاعلا في المفاوضات خلال لقاء ترامب والرئيس الصيني؟ هل هذا هو السؤال الصحيح، أم السؤال المعاكس هو السؤال الأصح؟ هل سيطلب ترامب من الصين أن تفعل شيئا ما؟
7: هو إذا طلب فهو ليس لأنه يريد، ولكن لأنه مضطر، لأنه هو بالتأكيد كان يتمنى أن يحسم أموره مع إيران ولا يضطر للذهاب إلى الصين يطلب منهم أن يساعدوه في أمر كهذا، وخصوصا أن الصين لن تفعل ذلك كفاعل خير. هي ستطلب المقابل استراتيجيا وسياسيا وتجاريا واقتصاديا، لكن بالتأكيد الصين يمكنها أن تساعد. الجانب الإيراني 90% من الصادرات الإيرانية تذهب إلى الصين، يعتمدون على الصين في الحصول على مواد تستخدم مدنيا وعسكريا، سواء في الصواريخ سواء في المسيرات. الصين تقدم دعما استراتيجيا وسياسيا للجانب الإيراني، هم الذين يستخدمون الفيتو في مجلس الأمن مع روسيا لحماية إيران. فمن هذه الجوانب كلها إيران بالتأكيد تملك أو الصين تملك أوراقا كثيرة للضغط على إيران إذا شاءت، ولكن هي لا تريد أيضا أن تضغط على إيران، فهي أقرب للموقف الإيراني بشكل عام، وهي تستفيد من استنزاف الولايات المتحدة في تلك المنطقة، القوات الأمريكية التي تم سحبها وكانت هناك في مواجهة الصين، منظومة الدفاع الصاروخي ثاد باتريوت التي تم استنزاف نصف ذخيرتها، مشات البحرية الذين كانوا في كوريا الجنوبية وفي اليابان تم سحبهم. إذن كل هذه الأمور تشير إلى أنه الصين مستفيدة، وهي ترى الوضع في تايوان وتشعر أن الولايات المتحدة اليوم أضعف كثيرا مما كانت عليه منذ شهرين، فبالتالي هي لديها جوانب كثيرة من الممكن أن تساعد، نعم، ولكن في النهاية لها مصالحها الاستراتيجية.
0: إن ساعدت فلن تساعد من دون ثمن. طيب الآن الاجتماعات منعقدة في واشنطن مع مجلس الأمن القومي، الخيارات تطرح، العمل العسكري يطرح، حديث عن يعني ربما مهاجمة قواعد الحرس الثوري في مضيق هرمز، تنفيذ اغتيال مركز لقيادات الحرس الثوري، استهداف منشآت بنى تحتية. هل من الممكن أن تكون مقاربة ترامب مظهرية بأن تكون هناك عملية مركزة ويخرج ويعلن الانتصار هكذا؟
7: أولا أنا أشك أنه سيفعل ذلك قبل عودته من الصين، لأنه هو يعتمد كثيرا على هذه الزيارة، ولا يريد أن يفعل شيئا يعكر صفو هذه الزيارة ويجعلها متوترة ولا يحصل فيها من الجانب الصيني على أي شيء، وحتى لو كان هذا الشيء هو مجرد الأجواء الاحتفالية به، لأنه كان كثيرا ما يتفاخر بأن الصين في زيارته السابقة في فترته الأولى قدمت له أحسن استقبال في تاريخها، هو يعجبه هذه الأمور، وبالتالي أنا أشك أنه من الممكن أن يقدم على عمل عسكري يفسد الزيارة قبل أن تبدأ. بعد أن يعود من الممكن أنه يفكر في أمور كهذه، عملية عسكرية محدودة قصيرة الأمد، ولكن من يدريه أنه عملية عسكرية من هذا النوع سوف تمتد بعد ذلك وتؤدي إلى نشوب الحرب مرة أخرى. كذلك ماذا سيستفيد إذا فعل هذا؟ هل مجرد عملية عسكرية لقصف بعض المواقع الإيرانية سيكون كافيا لإجبار الإيرانيين على التخلي عن مواقفهم؟ أنا أشك في ذلك، بل بالعكس من الممكن أن يزيد من تشدد مواقفهم، خصوصا أنهم هناك شعور إيراني بأنهم الآن في موقف أقوى، وأنهم يملكون النفوذ في مضيق هرمز يضغطون به على واشنطن والاقتصاد العالمي. فمن هنا الموقف الأمريكي أنا اعتقادي أنه مأزق صعب جدا. حتى بعض المؤيدين له مثل روبرت كيغان يقولون أن هذه هزيمة كبرى، يعني هناك صعوبة في اتخاذ الموقف أو القرار في هذا الشأن. المشكلة أنه ترامب من الممكن جدا إذا شعر بضغوط شخصية عليه وأن صورته تهتز قد يذهب إلى أبعد مدى من أجل استعادة هذه الصورة. طيب، ولو بعمل عسكري يعلم أنه لن يساعد.
0: انطلاقا من أوراق القوة التي أظهرتها إيران، طريقتها بالتفاوض، هل نجحت إيران أن تظهر أمريكيا بأنها تفاوض من موقع الندية؟ وكيف يؤثر هذا على ترامب الذي كما ذكرت يحب المظاهر ويتأثر كثيرا إن اهتزت صورته؟
7: عندما تحدث المستشار الألماني وهو من دول الحلف الأطلسي الناتو ومن المقربين لواشنطن ويقول إنه أمريكا تهين الولايات إيران تهين الولايات المتحدة، هذا مسؤول، يعني عادة يلجؤون لعبارات أكثر تهذيبا في التعبير عن مواقفهم وأكثر دبلوماسية في عدم إثارة غضب الطرف الآخر، لكنه استخدم هذه العبارة. هذا مؤشر لمواقف الكثيرين الآن الذين يعتقدون أنه الموقف الأمريكي متراجع مهزوز، لا توجد لديها أوراق حقيقية تستخدمها ضد إيران سوى العودة مرة أخرى للحرب، وهذا له أضراره الهائلة ولن يؤدي إلى أي نتائج حقيقية. هم لا يستطيعون إسقاط النظام بالقوة، هم لا يستطيعون الحصول على اليورانيوم المخصب بالقوة، ومن الممكن حتى نتنياهو يدفع في هذا الاتجاه بالمناسبة، لكنه هناك مخاوف لأنه هذا قد يؤدي إلى وقوع إصابات كبيرة بين الجنود الأمريكيين، هذا ما يحذر منه كثير من الخبراء العسكريين. مضيق هرمز حتى لو ذهب إلى مشروع الحرية بلاس كما يقال، هذا ليس ضمانة لفتح المضيق مرة أخرى. إيران بأدوات بسيطة يمكنها أن تضغط على المضيق وأن تمنع السفن من المرور به. شركات التأمين الملكون لهذه السفن يخشون على العمال على هذه السفن، يخشون على الأموال الهائلة التي من الممكن أن تضيع عليهم إذا تم استهداف هذه السفن. فبالتالي لا توجد حلول عسكرية حقيقية من وجهة نظري. ما هو مطلوب هو الضغوط المتبادلة من أجل الوصول إلى أفضل صفقة، لكن هذا يحتاج وقتا. ومن هنا أنا شخصيا أفضل فصل الملفات، لأنه البرنامج النووي يحتاج وقتا طويلا من أجل الوصول إلى نتيجة في المفاوضات، والوضع في هورمز لا يحتمل هذا الانتظار. إذن لابد من السعي لتسوية قضية مضيق هورمز ثم المضي قدما إلى بقية القضايا.
0: وهذا في صلب الردود الإيرانية، تقسيم المسألة إلى مراحل. شكرا جزيلا لك من نيويورك محمد سطوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لم تفكر مطلقا في نشر قواتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة والقيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية في إيران. أكد ماكرون أن بلاده تعاونت مع الحكومة البريطانية في بناء تحالف دبلوماسي وبحري موازن يضم 50 دولة غير مشاركة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة بقصد تأمين حركة الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب.
2: لم نفكر مطلقا، وأدعوكم إلى مراجعة جميع تصريحاتي منذ اليوم الأول في القيام بانتشار عسكري لإعادة فتح مضيق هرمز. لم يكن ذلك يوما خيار فرنسا، لقد أنشأنا مهمة مخصصة مشتركة مع البريطانيين، جمعت 50 دولة ومنظمة بهدف السماح بطريقة منسقة مع إيران ومع تجنب أي تصادم مع جميع دول المنطقة والولايات المتحدة لأجل ضمان استئناف حركة الملاحة البحرية وكذلك طرق نقل الأسمدة المواد الغذائية والغاز والنفط والبضائع، وذلك بمجرد توفر الظروف المناسبة.
0: وبين التفاوض والتصعيد يتحول مضيق هرمز إلى مركز اشتباك مفتوح يهدد أمن الطاقة العالمي وحركة الملاحة الدولية. ومع استمرار الحصار وتبادل التهديدات والتحرك الأوروبي، تتزايد المخاوف من مرحلة قد تعيد رسم قواعد النفوذ في الخليج.
8: مضيق هرمز مسرح اشتباك مفتوح بين التفاوض والحصار واحتمالات عودة الحرب. ومع تعثر المفاوضات تتعامل طهران مع المضيق باعتباره مساحة نفوذ مباشرة. المشهد البحري

0: من إيرانية ربطت هذا العبور بالحصول على إذن من طهران. في المقابل لا تزال مئات السفن عالقة داخل الخليج، وسط تقديرات أمريكية تشير إلى وجود نحو 2000 سفينة تواجه تأخرا أو تعطلا في الحركة البحرية. بالتوازي مع تمسك طهران بورقة هرمز، يلوح دونالد ترامب بورقة مشروع الحرية بلس، وهو طرح مطور من مشروع الحرية السابق الذي لم يتمكن وفق تعهداته من حماية السفن وتأمين عبورها في المضيق. خبراء يرجحون أن تمثل الخطة الجديدة نسخة أكثر تشدداً، تقوم على استخدام قوة بحرية وجوية أكبر لفرض السيطرة على خطوط الملاحة. أما التطور البارز فيتمثل في الحراك الأوروبي مع ترقب اجتماع لوزراء دفاع 40 دولة لبحث خطط عسكرية تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. حراك دبلوماسي يأتي بعدما دفعت بريطانيا بالمدمرة دراغون إلى المنطقة، فيما حركت فرنسا حاملة الطائرات شارل دي غول، واستعدت ألمانيا لإرسال كاسحات ألغام. لكن هذا التحرك لا يعني تطابقا مع مسار واشنطن، خصوصا أن عواصم أوروبية تنظر إلى الحرب على إيران باعتبارها تعثرا وربما فشلا سياسيا وعسكريا، وترفض أن تكون حربها. وسط هذا المشهد المعقد، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز قد تلحق ضررا دائما بسمعته كممر موثوق لتجارة الطاقة العالمية. هكذا إذن يتحول فتح المضيق أو تعطيله إلى ورقة تفاوض بيد من يملك القدرة على التحكم بأمنه وقواعد العبور فيه.
1: استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال هجماتهما على إيران منشآت دوائية وطبية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في إيران، حيث تضرر نحو 30 شركة ومصنعا وتوقف عملها مؤقتا. إضافة إلى العقوبات والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
2: الجرعات الكيميائية المخصصة لعلاج مرضى السرطان صارت نادرة هنا، فنصف موادها تعتمد على المستورد بحسب نقابة الصيادلة الإيرانية. السرطان ليس وحده ما ينهش أجساد المرضى الإيرانيين بعد الحرب الأخيرة، فأمراض الرئة وكثير من الأمراض المزمنة يعاني المصابون بها من عدم توفر أدويتها بعد استهداف 30 شركة ومصنعا للأدوية، إضافة إلى الأجهزة الطبية، ما أدى إلى جمود بعض خطوط الإنتاج.
3: العديد من المنتجات الطبية المستخدمة تعتمد موادها الأولية إما على مصانع البتروكيماويات وإما تستورد، ونواجه مشكلة في الحالتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، ما سبب أزمة مالية لدى المرضى وخاصة المصابين بالسرطان.
2: إيران التي كانت تتمتع باكتفاء يناهز 95% من الدواء قبل الحرب تواجه اليوم أزمة في نحو 800 نوع من الأدوية من أصل 2300، أي نحو 30%، وذلك بسبب غياب المستورد وتعثر جزء من الإنتاج المحلي الذي يعتمد في مواده الأولية على الخارج، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار خاصة مع زيادة الطلب عليها.
4: بعض الأدوية باتت توزع على شكل حصص لقلتها، كالأنسولين الذي ارتفع سعره إلى 4 أضعاف، وفي العديد من العلاجات الخاصة وصولا إلى بعض المسكنات البسيطة التي لم تعد متوفرة في بعض الأحيان، والأشد أن قلق المواطن من عدم توفرها زاد الطلب عليها.
2: المخاطر طاولت المختبرات الطبية، فقسم المختبرات الطبية هذا أوقف أجهزة حديثة كانت تسهم في تسريع مرحلة التشخيص، الأمر الذي فرض عليه العودة إلى طرق تقليدية ودعها منذ سنوات. فهذا الجهاز الأمريكي الذي يواصل العمل حتى نفادي مواده التشغيلية سيستبدل بآخر ألماني أقل كفاءة.
5: متوجه به تخصصی بودن این
6: لدينا بعض الاختبارات التخصصية.

0: تتطلب أجهزة معينة، ومع أننا أوجدنا بديلا لها فإن معظم الأجهزة مستوردة وتعتمد على مواد أجنبية، ومع توقفها فقد نواجه انخفاضا في كفاءة الاختبارات.
1: تتعاظم مخاوف القطاع الصحي من احتمالية تجدد الحرب، ما قد يؤدي إلى تهديد حقيقي في ظل مرحلة عصيبة يمر بها القطاع الصحي.
2: أزمة القطاع الصحي في إيران لا تشبه سابقاتها، فهي الأشد جراء هجمات استهدفت مصانع ومخازن للأدوية في الحرب الأخيرة، وعقوبات يشتد خناقها وحصار يزيد من غلائها. تتكاتف العوامل وتتفاقم أوجاع المريض في إيران ما بعد الحرب. ياسر مسعود، التلفزيون العربي.
3: احتج مدير هيئة الطيران المدني في إسرائيل على الانتشار الواسع للطائرات العسكرية في مطار بن غوريون، وحذر في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية من أن الحضور المكثف لطائرات الشحن الأمريكية الثقيلة يهدد الحركة المدنية في المطار. وأظهر مقطع فيديو انتشارا واسعا لطائرات عسكرية أمريكية في مطار بن غوريون، تقدر أعداد الطائرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية بنحو 100، معظمها طائرات شحن وتزود بالوقود. يكشف مشروع الموازنة الأمريكية لعام 2027 عن خطط لرفع موازنة وزارة الحرب البنتاغون إلى 1.5 تريليون دولار، تمهيدا لطرحها على الكونغرس خلال الأشهر المقبلة، مع زيادة مخصصات دعم أمن إسرائيل في إطار توسيع التعاون ودمج القواعد بين البلدين.
4: الموازنة الأمريكية للعام المقبل لا تبدو مجرد أرقام تدون، بل إعلان قوة يراد لها أن تتعزز. إنها موازنة توصف بأنها الأكبر عسكريا في العصر الحديث، وفي قلبها تحظر إسرائيل بحصة وازنة ودعم يتجاوز حدود الشراكة التقليدية. 3 مرات ورد اسم إسرائيل في كتاب الموازنة وكأنه عنوان ثابت في تفاصيل الإنفاق الأمريكية. المرة الأولى جاءت في باب تطوير الأسلحة الدفاعية الأمريكية، حيث طلب البنتاغون 68 مليار دولار لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي من الجيل القادم في سباق مفتوح نحو فضاء أكثر تسلحا وأشد احتداما. وتكشف تفاصيل الموازنة عن زيادة مباشرة في الإنفاق المرتبط بأمن إسرائيل، بعدما خصص نحو 530 مليون دولار لبرنامج التطوير والإنتاج المشترك في ترجمة واضحة لتحالف عسكري يتوسع عاما بعد عام. أما المرتان الأخريان اللتان ذكرت فيهما إسرائيل فجاءتا ضمن الفصل المخصص لأنشطة القيادة المركزية الأمريكية، حيث تتضمن الميزانية مبلغا إضافيا يناهز 5 مليارات دولار لدعم العمليات المرتبطة بأمن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة. إلى جانب هذا الرقم الضخم، تحصل إسرائيل على نحو 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية أمريكية مخصصة عبر وزارة الخارجية ليغدو إجمالي الدعم شبكة دفاعية وعسكرية متعددة المسارات تمتد من التمويل إلى التصنيع ومن التطوير إلى التشغيل.
0: ترامب يريد إدارة العالم بجيش هائل، ويقدم ذلك تحت مسمى الإنفاق الدفاعي، رغم أن جزءا كبيرا منه يذهب لصالح إسرائيل وانتشار القوات الأمريكية حول العالم في سياسة تبدو عدوانية وتوظف لتحقيق أهداف هجومية.
4: وتشمل البرامج المشتركة أنظمة باتت من أبرز عناوين التعاون العسكري، مثل القبة الحديدية ونظام مقلاع داود ومنظومة R3. وتقول إدارة ترامب إن هذه الموازنة تمثل تحولا استراتيجيا طويل الأمد، هدفه توسيع الإنتاج العسكري ومواجهة التطور المتسارع في قدرات الخصوم، إلى جانب إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
3: أفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة بمحيط آلية عسكرية للجيش اللبناني وسيارة إسعاف في مدينة النبطية جنوبي لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عبا جنوبي لبنان. كما استشهد شخصان في غارة على بلدة زبدين جنوبا، وأظهرت مشاهد حجم الدمار في المكان. أفادت الوكالة بشن الاحتلال غارات وقصف مدفعي على بلدات ميفدون كفر رمان جنوبي لبنان. تظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي الذي طاول بلدة كفر تبنيت. وأكدت الوكالة الوطنية إصابة مسعفين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي فريقا من الدفاع المدني أثناء قيامه بأعمال إغاثة في بلدة تول. وفي البقاع وثق مقطع فيديو استهداف الاحتلال الإسرائيلي بلدة خليا وتصاعد أعمدات الدخان. وقد رصدت كاميرا تلفزيون العربي الأوضاع في بلدة مشغرة الواقعة في البقاع الغربي بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها واستهداف منزل فيها.
5: التلفزيون العربي دخل إلى بلدة مشغرة التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها وقد نزح عنها حوالي 700 عائلة خرجوا من البلدة. وقبل ساعة تقريبا قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على منزل، وهو هذا المنزل الذي يبدو أمامنا مع الزميل شربل فرانسيس. قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على المنزل وتم تدمير أجزاء منه، وطبعا يعني وصلت الأضرار إلى الطريق الرئيسة حتى، وطبعا بحسب المصادر المحلية ليس هناك من إصابات في هذا المنزل الذي تعرض لغارة إسرائيلية. وأيضا في قلية التي أيضا طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها كانت هناك غارة، وكان ذلك قبل ساعتين تقريبا. إذن البلدة هي شبه خالية، كان هناك حوالي 700 عائلة خرجوا منها، وكانت هناك أيضا 50 عائلة قررت البقاء، ولكن بعد حصول الغارة الأولى بدأ المواطنون بالمغادرة خوفا من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية، خصوصا أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق بالأجواء. من بلدة مشغرة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: قال حزب الله إنه نفذ يوم الاثنين 20 عملية عسكرية استهدفت قوات إسرائيلية وآليات تابعة لها جنوبي لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على المناطق الجنوبية والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلنديا شمالي القدس. وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت مصابين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد قلنديا التدريبي التابع لوكالة الأونروا ومحاولتها إخلاءه بالقوة.
6: داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هنا في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. بدأ الاقتحام للمعهد الذي تعرض لعمليات مداهمة كثيرة سابقة ضمن أجراءات جيش الاحتلال لإغلاقه وكذلك أيضا لإخلائه من قبل الموظفين والطلبة والعاملين ضمن أجراءات جيش الاحتلال التي تستهدف الوكالة الدولية الأونروا في القدس الشرقية، وكذلك أيضا الاقتحام الذي خلف إصابة خطيرة. أطلق جيش الاحتلال الرصاص على أحد المواطنين الفلسطينيين، وما زلنا نستمع إلى إطلاقه قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين. قال أن قوات الجيش قد تعرضت لعملية إطلاق نار قبل أن يقوم باستهداف أحد المواطنين الفلسطينيين ويتركه ينزف لفترة طويلة قبل أن يقوم الجيش بمنع مركبات الإسعاف والطاقم الطبي كذلك بالوصول إليه. نلاحظ عملية الاقتحام التي ما زالت مستمرة هنا لهذا المخيم وفي محيطه ومنع المواطنين الفلسطينيين الاقتراب، كذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية واستهداف العديد من الصحفيين الفلسطينيين واندلاع المواجهات مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء لمعهد قلنديا للتدريب أو حتى في محيط هذا المخيم. إذن جيش الاحتلال يداهم في هذه المنطقة ويقوم جنوده بمطاردة المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان الذي نتواجد فيه في المنطقة القريبة. وإذن إطلاق قنابل صوتية وغازية، هذا الاستهداف الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان هنا مع استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعه للصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستمرار بعمليات اقتحام هذا المعهد بإطلاق قنابل صوتية وغازية ومنع الطاقم الهلال الأحمر وكذلك الطواقم الطبية من الاقتراب من المصاب الذي تم نقله. وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعون لعدم حركة المواطنين الفلسطينيين بالرغم من أن التكدس هنا. إذن هنا في هذه المنطقة نلاحظ، إذن يطلب منا جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نبتعد أكثر فأكثر في هذا المكان ويمنعنا من الحركة في هذه النقطة. إذن نلاحظ بأن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون منا عدم التواجد في هذا المكان بالرغم من أن المنطقة هي منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، يمنعون الصحفيين. إذن نلاحظ بأنه الآن يستهدف الجيش، يقوم برفع السلاح علينا مباشرة، هذا ما لاحظناه. نشاهدهم مباشرة هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة، مع استمرار اقتحام المعهد ومعهد التدريب وكذلك أيضا إطلاق الرصاص على أحد الشبان والقنابل الصوتية والغازية، واستمرار الجيش بهذه العمليات هنا في الاستنفار المستمر في هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم قلنديا وكذلك أيضا. إذا نلاحظ أن هناك أوكي، إذا نلاحظ بأن هناك اقتحام ما زال مستمرا، هذا الاستنفار وسط الجنود ومطاردة المواطنين الفلسطينيين ومطاردة
7: الحجار، كل حجار هي حجار حجار.
6: إذا يطلب منا
7: مبنيين
6: إذن يطلب منا المغادرة. ونلاحظ أيضا تكدس المركبات الفلسطينية، كون المنطقة حيوية للغاية، منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا تؤدي إلى داخل الحاجز العسكري الذي يوصل إلى مدينة القدس المحتلة وأيضا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع حالة الاستنفار المستمرة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي. ويطلب منا أن نبتعد أكثر فأكثر بالرغم من أن المنطقة التي نتواجد فيها هي محيطها منطقة فلسطينية في هذا السياق. فادي العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا. خليك ريكورد
7: حيال من الحجار.
3: صدقت الهيئة العامة للكنيسة على قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر عام 2023 بادعاء أنهم عناصر في قوات النخبة بكتائب القسام، كما يمنع القانون الإفراج عن أسرى 7 أكتوبر في أي صفقة تبادل مستقبلية محتملة. وصوتت لصالح القانون أغلبية ساحقة من أعضاء الكنيسة، توحدت فيها معظم أحزاب المعارضة مع الائتلاف الحكومي. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنه سيخضع لهذا القانون أكثر من 400 معتقل من قطاع غزة، تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وعمليات أسر إسرائيليين. أفاد مراسل تلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء اليوم في قطاع غزة إلى 4 شهداء، كما أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في المنطقة الوسطى وشهيد على شارع صلاح الدين بحي الزيتون في مدينة غزة، وآخر قرب مفترق بني سهيلة في خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن اجتماع أوروبي في 27 و28 من هذا الشهر للفصل في مسار التفاوض مع روسيا. كما أبدت كالاس شكوكا في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف. هذا المقترح خلف ردود فعل أوروبية منقسمة.
8: جيرهارد شرويدر المستشار الألماني السابق يعود إلى واجهة الأحداث في أوروبا ويحدث انقساما حقيقيا داخل البيت الأوروبي. عاصفة من ردود الفعل الرافضة لطرح روسيا اسمه مرشحا محتملا لقيادة الوساطة بين الأوروبيين والروس. تتهمه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالارتباط بشركات روسية، وتقول إن أي تفاوض مع موسكو يجب أن يستبق بنقاش داخلي أوروبي يؤطر تفاصيل هذا المسار ومحدداته، خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يومي 27 و28 من هذا الشهر.
9: أولا، إن منح روسيا الحق في تعيين مفاوض نيابة عنا كما تعلمون لن يكون تصرفا حكيما. ثانيا، أعتقد أن جيرهارد شرودر كان من أبرز جماعات الضغط، بل ومن أبرز هذه الجماعات العاملة لصالح الشركات الروسية المملوكة للدولة.
8: ألمانيا التي وجدت نفسها وسط دوامة جدل واسع أوفدت وزيرها للدفاع إلى العاصمة الأوكرانية كييف. لم يتطرق الوزير الألماني إلى مسألة ترشيح مواطنه وسيطا في الحرب، لكنه لم يألو جهدا في التشكيك في الموقف الروسي بشأن وقف الحرب والتأكيد على مضي برلين في توفير الدعم لأوكرانيا.
10: أود أن أعلق على ما وصفه بوتين بعرض سلام. يكرر فلاديمير بوتين هذه الأيام أن الحرب ضد أوكرانيا تقترب من نهايتها. هذا يثير بطبيعة الحال تساؤلا لدى أي مراقب متيقظ، إذا كان يرى نهاية هذه الحرب تقترب فلما لا ينهيها ببساطة؟ عندها سيتحكم في مجريات الأمور، لكن في الوقت نفسه وكعادته يضع الشروط.
8: وعلى الرغم من الرفض الأوكراني الصريح لترشيح المستشار الألماني الأسبق كما جاء على لسان وزير الخارجية الأوكراني الذي قال إن هناك قادة آخرين جديرين وقادرين على الاطلاع بهذا الدور، فإن دولا أوروبية أخرى لم تبدع اعتراضا على ذلك، بل عبر كثير منها عن دعمها لإطلاق تفاوض مباشر مع حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. يعبر عن هذا الاتجاه الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ويطلق سهام انتقاداته اللاذعة للموقف الأمريكي، إذ يقول في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا لم تعد متماشية مع مصالح الأوروبيين.
3: تتوسع استخدامات الروبوتات الأراضية في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية خطة لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي، والتعاقد خلال النصف الأول من العام الحالي ل 25,000 منظومة روبوتية إضافية. هذه المركبات لم تعد مجرد نماذج تجريبية، بل دخلت تدريجيا في مهام الإمداد والإجلاء والاستطلاع والتعامل مع المناطق الخطيرة. ترصد هذه القصة جانبا جديدا من حرب تتغير قواعدها على الأرض كما تغيرت من قبل في السماء.
11: في نقطة الموت هذه على خط الجبهة ترصد مسيرة أوكرانية امرأة مسنة تحاول الخروج من قرية ستافكي في دونيتسك. الدخول والخروج من هذه القرية مهمة شبه مستحيلة، لا سبيل للإخلاء من هنا سوى بالاستعانة بجندي من نوع خاص في مشهد إنساني معقد. هذه المركبة الروبوتية الأرضية يتم التحكم بها عن بعد، بينما تراقب مسيرات جوية الطريق من السماء. تمت العملية بنجاح تقول الوحدة العسكرية الأوكرانية.
12: نعمل باستمرار على الخدمات اللوجستية والإجلاء للمقاتلين، لكن إجلاء المدنيين كان للمرة الأولى. رأى رفاقي مجموعة من المدنيين يحاولون إخلاء البلدة، ورأوا امرأة مسنة تخلفت عن المجموعة. أرسلنا مركبة برية غير مأهولة لمساعدتها، وقد نجحت العملية.
11: هذه القصة تختصر جانبا من التحول الذي تشهده الحرب في أوكرانيا، حيث بدأت الروبوتات الأرضية الدخول تدريجيا إلى الميدان، تستخدم في نقل الذخائر وإيصال المؤونة والوقود إلى المواقع الأمامية، المساعدة في إجلاء الجرحى والاستطلاع، والعمل في المناطق المهددة والتعامل مع الألغام. تتحدث وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطة لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي، والتعاقد في النصف الأول من عام 2026 على 25,000 منظومة روبوتية أرضية، بالتوازي تواصل الشركات الأوكرانية تطوير نماذجها الخاصة والمتعددة.
13: تندرج منصة سيركو اس 1 ضمن فئة الروبوتات الأرضية متوسطة الحجم، وتستخدم عادة لنقل الوقود والمياه والمؤن والذخائر، لكننا لا نركز فقط على الجانب اللوجستي، لأن الحرب أصبحت مع الوقت أكثر حركة وسرعة، وتتغير فيها الاحتياجات بسرعة كبيرة، ولهذا يجب التكيف باستمرار.
11: وسط صراع الابتكار والتطوير، تتحول ميادين التدريب هذه إلى مختبرات لتعلم حرب المستقبل. جيل جديد من المقاتلين يجد نفسه أمام تحدي إتقان هذه الأنظمة في زمن قياسي. هنا يتقاطع عالم التكنولوجيا العسكرية مع مهارات قد تبدو للبعض مجرد تسلية، لكنها في عرف الحرب الحديثة وسيلة للبقاء.
14: في الواقع إن تكتيكات الحرب الحديثة باتت تتطلب بالضرورة معرفة التعامل مع هذه الأنظمة، ويمتد التدريب عادة من أسبوع إلى 3 أسابيع بحسب قدرة الشخص على إتقان تشغيلها. الحرب الحديثة تفرض وجود مثل هذه الأنظمة لأنها تساعد في حل كثير من المشكلات.
11: بين عمليات إجلاء ونماذج تطوير وتدريبات في الميدان، تبدو هذه الروبوتات أكثر من مجرد آلات عسكرية جديدة. إنها مؤشر على تحول أوسع في طبيعة الحرب الحديثة. إذا كانت الطائرات المسيرة قد غيرت شكل الحرب في السماء، فإن المركبات البرية غير المأهولة تحاول تغييرها على الأرض. وفي بلد مثل أوكرانيا يبدو أن الرهان لم يعد فقط على السلاح، بل على التكنولوجيا التي قد تقلل الخسائر وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القتال. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
3: اجتمع أكثر من 30 زعيما أفريقيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة أفريقيا إلى الأمام التي استضافتها كينيا. وفي أول قمة تنظمها فرنسا في دول ناطقة بالإنجليزية، قال ماكرون إنها جمعت استثمارات بقيمة 23 مليار يورو. أوضح خلال حلقة نقاشية عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن الكثير من الحلول تصنع في الولايات المتحدة والصين، ولدى أفريقيا معركة مشتركة هي بناء الاستقلال الاستراتيجي في أوروبا وأفريقيا. من جانب آخر، اعتبر الرئيس الفرنسي أن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي ارتكبت خطأ عندما طلبت خروج القوات الفرنسية من البلاد، وأن التطورات الأمنية الحالية تثبت أن القرار لم يكن في مصلحة استقرارها.
15: أعتبر أن من واجب الدفاع عن مصالح الفرنسية والفرنسيين، ومصلحتهم تكمن في أن نستعيد علاقة هادئة وبناءة مع الجزائر. يجب أن تقوم هذه العلاقة على الاحترام المتبادل من الجانبين، وأن تتيح إيجاد حلول لجميع القضايا. لقد تسببت الأشهر الأخيرة في أضرار كبيرة لكل من الجزائر وفرنسا، وليس من مصلحتنا الاستمرار في هذا النهج أو الاكتفاء ببعض المواقف المرتبطة بالسياسة الداخلية.
3: أفادت وسائل إعلام بريطانيا بأن عددا من الوزراء طالبوا رئيسهم كير ستارمر بضرورة النظر في وضع جدول زمني لاستقالته. ومن بين الوزراء الذين طالبوا باستقالة ستارمر وفق وسائل إعلام، نائب رئيس الوزراء وزير العدل ديفيد لامي، ووزيرة الداخلية شبانة محمود، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر. يترقب العالم قمة يعقدها الرئيسان الصيني والأمريكي في بكين الخميس المقبل، والتي من شأنها التأثير على مسار الاقتصاد العالمي. فبالإضافة إلى ملفي إيران وتايوان، تزدحم أجندة لقاءات دونالد ترامب وشي جين بينغ بقضايا لا تقتصر على الرسوم الجمركية المتبادلة والمعادن النادرة وأشباه المواصلات الدقيقة. نتابع هذا التقرير على رأس الساعة، تكمل معكم التغطية سهام بابا.
16: تحت هذا العلم تلتئم الخميس قمة تجمع رئيسي بلدين يشكلان 43% من الاقتصاد العالمي، وأي مخرجات تسفر عنها سيشعر بنتائجها كل من يقطن على ظهر هذه المعمورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب لبكين للقاء نظيره الصيني شي جي بينغ، وقد تشابكت الملفات بين البلدين، فبالإضافة إلى موقفيهما المتباين حيال واقع إيران وتايوان، فإن اللقاء سيكون محملا بملفات اقتصادية لا حصر لها. قبيل انعقاد القمة صعد كل جانب تجاه الآخر، إذ اتهمت واشنطن بكين بشن حملات واسعة النطاق لسرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بينما أمرت الصين شركاتها بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على الخام الإيراني. بروكسل ستتابع القمة من بعيد، ولديها هاجسان، أولهما ارتفاع تكاليف الطاقة عليها في حال التزام بكين بشراء مزيد من النفط والغاز الأمريكي، وثانيهما حصول تقارب تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على حساب الأوروبيين، خصوصا إن تعهدت الصين بضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. لعبة الضغط المتبادل مستمرة بين البلدين، فقد أفضت القيود الجمركية الأمريكية إلى خفض عجز التجارة مع الصين بـ 32% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه، ليقتصر على 200 مليار دولار، لكن البلد الآسيوي يمتلك بدوره أدوات ضغط على واشنطن، منها تقييد صادراته من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، الأمر الذي تسبب في عرقلة صناعات أمريكية متعددة. القمة التي تأجلت من مارس الماضي بسبب الحرب على إيران يأمل ترامب أن تسفر عن تخفيف البلد المضيف من قبضته على صادرات المعادن النادرة، وتسعى بكين من خلالها لشراء 600 طائرة بوينغ معظمها من طراز 737 ماكس، وبين هذه وتلك لا يمانع الطرفان من تمديد الهدنة التجارية المبرمة بينهما لعام إضافي. لقاء سابع يجمع ترامب وشي جي بينغ، لقاء قد يستغرق ساعات قليلة، لكن ارتدادات نتائجه قد تستمر لسنوات عديدة.
3: تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ ساعة جديدة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران هش للغاية، واصفا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتوصل إلى وقف دائم للنار بأنه رد غبي على حد تعبيره، في حين أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان. أضاف قاليباف أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني مثلما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة.
0: مقترح يقابله مقترح ورد في مواجهة رد، هكذا يبدو المسار السياسي المعقد بين الولايات المتحدة وإيران منذ وقف إطلاق النار وسط استمرار الفجوات وتصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية. فبعد ساعات فقط من إعلان واشنطن رفضها المقترح الإيراني، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى واصفا المقترح بأنه غبي، وأن وقف إطلاق النار هش وسط تلويحه بخيارات أخرى.
15: إنه ضعيف بشكل لا يصدق، بل أصفه بأنه الأضعف حاليا. بعد أن قرأت تلك القطعة التافهة التي أرسلوها لنا لم أكمل حتى قراءتها، قلت لنفسي لن أضيع وقتي، أود القول إنه من بين الأضعف الآن، إنه على أجهزة الإنعاش وهم يفهمون ذلك.
0: طهران بدورها تعيد الكرة إلى ملعب واشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن رد بلاده ليس مبالغا فيه، بل يتضمن مطالب وصفها بالمنطقية.
17: حقوق مشروع إيران بوده.
18: كل ما طلبنا به هو حقوق إيران المشروعة. أترك لكم ولشعبنا الحكم، هل طلب إيران إنهاء الحرب في المنطقة أو وقف القرصنة البحرية ضد سفنها أو التي وصفوها بالحصار البحري، أو الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المحتجزة ظلما لسنوات بسبب ضغوط أمريكية على البنوك الأجنبية؟ هل كل ذلك طلبات مبالغ فيها؟ هل اقتراحنا بضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز طلب مبالغ فيه أيضا؟
0: في مضامين الرد الإيراني تنقل بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن طهران تتمسك بوقف فوري للقتال يشمل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، مع الاحتفاظ بآلية جديدة في مضيق هرمز. طهران تطالب أيضا بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في المقابل ترى أوساط سياسية أمريكية أن هذه المطالب بعيدة عن التصور الأمريكي للحل الذي يركز على إنهاء ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها السابقة. وبين رد ورد مضاد يتصاعد التوتر في المنطقة من جديد مع تلويح ترامب بما يسمى مشروع الحرية بلس، في إشارة إلى خطة عسكرية تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز بالتوازي مع خطوات أخرى لم تكشف تفاصيلها بعد. في ظل شد الحبال ولعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر، تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لتذليل الفجوات ومنع تجدد الحرب وصولا إلى الاتفاق المنشود.
3: أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال مباحثة مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على ضرورة احترام جميع الأطراف لسيادة الدول على مياهها الإقليمية والالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار. من جهة أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن أمله في متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العالقة في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة. قالت ملصقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد يدعم الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط وإنه على تواصل مع دول المنطقة منها قطر وعمان. أشارت كالاس قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل إلى أن الأولوية الآن في المرحلة الأولى هي لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأمريكيين والإيرانيين يتفاوضون مباشرة وأن الاتحاد لا يمكنه الاتفاق نيابة عنهما. فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فردا وكيانا قالت إنهم مرتبطون بإيران، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في أنشطة عدائية منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى. تتضمن لائحة العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لم تفكر مطلقا في نشر قوتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة والقيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية مع إيران. أكد ماكرون أن بلاده تعاونت مع الحكومة البريطانية في بناء تحالف دبلوماسي وبحري موازن يضم 50 دولة غير مشاركة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة بقصد تأمين حركة الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب.
15: لم نفكر مطلقا، وأدعوكم إلى مراجعة جميع تصريحاتهم منذ اليوم الأول في القيام بانتشار عسكري لإعادة فتح مضيق هرمز. لم يكن ذلك يوما خيار فرنسا، لقد أنشأنا مهمة مخصصة مشتركة مع البريطانيين جمعت 50 دولة ومنظمة بهدف السماح بطريقة منسقة مع إيران ومع تجنب أي تصادم مع جميع دول المنطقة والولايات المتحدة لأجل ضمان استئناف حركة الملاحة البحرية وكذلك طرق نقل الأسمدة المواد الغذائية والغاز والنفط والبضائع، وذلك بمجرد توفر الظروف المناسبة.
3: بين تفاوض والتصعيد يتحول مضيق هرمز إلى مركز اشتباك مفتوح يهدد أمن الطاقة العالمي وحركة الملاحة الدولية. ومع استمرار الحصار وتبادل التهديدات والتحرك الأوروبي تتزايد المخاوف من مرحلة قد تعيد رسم قواعد النفوذ في الخليج.
4: مضيق هرمز مسرح اشتباك مفتوح بين التفاوض والحصار واحتمالات عودة الحرب، ومع تعثر المفاوضات تتعامل طهران مع المضيق باعتباره مساحة نفوذ مباشرة. المشهد البحري يوصف بحالة من الجمود الناري، تهديدات متبادلة يقابلها تمكن عدد من ناقلات النفط من عبور المضيق رغم أجواء التصعيد. بيانات الملاحة أظهرت عبور ناقلات نفط وغاز عبر هرمز، بينها ناقلتان تحملان النفط العراقي وأخرى مرتبطة بإيران، إضافة إلى ناقلة نفط قطرية في ثاني عملية تصدير ناجحة لقطر منذ بدء الحرب. وسائل أعلام إيرانية ربطت هذا العبور بالحصول على إذن من طهران. في المقابل لا تزال مئات السفن عالقة داخل الخليج، وسط تقديرات أمريكية تشير إلى وجود نحو 2000 سفينة تواجه تأخرا أو تعطلا في الحركة البحرية. بالتوازي مع تمسك طهران بورقة هرمز، يلوح دونالد ترامب بورقة مشروع الحرية بلس، وهو طرح مطور من مشروع الحرية السابق الذي لم يتمكن وفق تعهداته من حماية السفن وتأمين عبورها في المضيق. خبراء يرجحون أن تمثل الخطة الجديدة نسخة أكثر تشدداً تقوم على استخدام قوة بحرية وجوية أكبر لفرض السيطرة على خطوط الملاحة. أما التطور البارز فيتمثل في الحراك الأوروبي مع ترقب اجتماع لوزراء دفاع 40 دولة لبحث خطط عسكرية تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. حراك دبلوماسي يأتي بعدما دفعت بريطانيا بالمدمرة دراغون إلى المنطقة، فيما حركت فرنسا حاملة الطائرات شارل دي غول واستعدت ألمانيا لإرسال كاسحات ألغام. لكن هذا التحرك لا يعني تطابقاً مع مسار واشنطن، خصوصاً أن عواصم أوروبية تنظر إلى الحرب على إيران باعتبارها تعثراً وربما فشلاً سياسياً وعسكرياً وترفض أن تكون حربها. وسط هذا المشهد المعقد حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز قد تلحق ضررا دائما بسمعته كممر موثوق لتجارة الطاقة العالمية. هكذا إذن يتحول فتح المضيق أو تعطيله إلى ورقة تفاوض بيد من يملك القدرة على التحكم بأمنه وقواعد العبور فيه.
3: حذرت منظمة الأغذية والزراعة فاو من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، كما حذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بأزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع. تفاصيل أكثر مع الزميلة مع عز الدين. تأثير أزمة مضيق هرمز لا يقتصر على قطاع النفط والطاقة، بل يتزايد انعكاسه على قطاعات أوسع، لا سيما الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والزراعة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيروبي أطلق تحذيرا جديدا على هامش القمة الإفريقية، قال فيه إن عشرات الملايين مهددون بالجوع بسبب الأسمدة العالقة في مضيق هرمز. غوتيريش الذي ناشد بإبقاء الممر المائي مفتوحا أكد أمام العالم أن أمام العالم أسابيع لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز. أيضا حذر غوتيريش من مدى خطورة تأثير شح الأسمدة على الأمن الغذائي العام المقبل، كما تتزايد مخاوف ارتفاع أسعارها بسبب احتمالات ارتفاع أسعار الغاز الذي ترتبط به صناعة الأسمدة بنسب عالية. عن تأثير أزمة الملاحة على الأسمدة المعروضة في السوق العالمي، أشار غوتيريش إلى أن سعر اليوريا ارتفع وهو أكثر الأسمدة استخداما في العالم، هذا السماد ارتفع بنسبة 35% خلال شهر واحد وأكثر من ذلك، وذلك في ذروة موسم الزراعة. أسباب هذا تعود لكون نصف الإنتاج العالمي من سماد اليوريا يمر عبر مضيق هرمز، فيما تمر 30% من الصادرات العالمية في المضيق بواقع نحو 16 مليون طن سنويا. منظمات دولية عديدة كمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وصندوق التنمية الزراعي تتخوف من الخيارات الصعبة والمحدودة أمام الدول المستوردة في حال استمرار أزمة الأسمدة، خاصة أنها تأتي بعد أزمة الحرب الأوكرانية الروسية. أعلنت وزارة النفط العراقية أنها ستشغل خلال شهر خط تصدير كركوك نينوى إلى ميناء جيهان التركي بطاقة مخططة تصل إلى 350 ألف برميل يوميا. وأكدت الوزارة أنها قادرة على استعادة صادراتها إلى نحو 3.5 مليون برميل يوميا خلال أسبوع في حال إعادة فتح مضيق هرمز، فيما تواصل تجهيز شحنات نفطية ضمن عملياتها اللوجستية الجارية. يتجه البنك والمركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. أظهر استطلاع أجرته بلومبرغ أن المركزي الأوروبي سيزيد أسعار الفائدة على دفعتين هذا العام لمواجهة ارتفاع التضخم نتيجة صعود أثمان مشتقات الطاقة. يتوقع اقتصاديون إجراء الزيادتين في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين بواقع 25 نقطة أساس في كليهما. حث رئيس الوزراء الهندي على ترشيد استهلاك الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط، ودعا إلى استخدام وسائل النقل العام والعمل من المنزل والسعي إلى مشاركة السيارات بهدف ترشيد استهلاك الوقود. وتعتمد نيودلهي على مضيق هرمز بنحو 50% من وارداتها من النفط الخام و60% من غازها الطبيعي المسال. استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال هجماتهما على إيران منشآت دوائية وطبية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في إيران، حيث تضرر نحو 30 شركة ومصنعا وتوقف عملها مؤقتا، إضافة إلى العقوبات والحصار ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
11: الجرعات الكيميائية المخصصة لعلاج مرضى السرطان صارت نادرة هنا، فنصف موادها تعتمد على المستورد بحسب نقابة الصيادلة الإيرانية. السرطان ليس وحده ما ينهش أجساد المرضى الإيرانيين بعد الحرب الأخيرة، فأمراض الرئة وكثير من الأمراض المزمنة يعاني المصابون بها من عدم توفر أدويتها بعد استهداف 30 شركة ومصنعا للأدوية، إضافة إلى الأجهزة الطبية، ما أدى إلى جمود بعض خطوط الإنتاج.
19: العديد من المنتجات الطبية المستخدمة تعتمد موادها الأولية إما على مصانع البتروكيماويات وإما تستورد، ونواجه مشكلة في الحالتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، ما سبب أزمة مالية لدى المرضى وخاصة المصابين بالسرطان.
11: إيران التي كانت تتمتع باكتفاء يناهز 95% من الدواء قبل الحرب تواجه اليوم أزمة في نحو 800 نوع من الأدوية من أصل 2300، أي نحو 30%، وذلك بسبب غياب المستورد وتعثر جزء من الإنتاج المحلي الذي يعتمد في مواده الأولية على الخارج، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار خاصة مع زيادة الطلب عليها.
20: بعض الأدوية باتت توزع على شكل حصص لقلتها كالأنسولين الذي ارتفع سعره إلى 4 أضعاف، وفي العديد من العلاجات الخاصة وصولا إلى بعض المسكنات البسيطة التي لم تعد متوفرة في بعض الأحيان، والأشد أن قلق المواطن من عدم توفرها زاد الطلب عليها.
11: المخاطر طاولت المختبرات الطبية، فقسم المختبرات الطبية هذا أوقف أجهزة حديثة كانت تسهم في تسريع مرحلة التشخيص، الأمر الذي فرض عليه العودة إلى طرق تقليدية ودعها منذ سنوات. فهذا الجهاز الأمريكي الذي يواصل العمل حتى نفادي مواده التشغيلية سيستبدل بآخر ألماني أقل كفاءة.
21: لدينا بعض الاختبارات التخصصية تتطلب أجهزة معينة، ومع أننا أوجدنا بديلا لها فإن معظم الأجهزة مستوردة وتعتمد على مواد أجنبية، ومع توقفها فقد نواجه انخفاضا في كفاءة الاختبارات.
11: تتعاظم مخاوف القطاع الصحي من احتمالية تجدد الحرب، ما قد يؤدي إلى تهديد حقيقي في ظل مرحلة عصيبة يمر بها القطاع الصحي.
1: أزمة القطاع الصحي في إيران لا تشبه سابقاتها، فهي الأشد جراء هجمات استهدفت مصانع ومخازن للأدوية في الحرب الأخيرة، وعقوبات يشتد خناقها وحصار يزيد من غلائها. تتكاتف العوامل وتتفاقم أوجاع المريض في إيران ما بعد الحرب. ياسر مسعود، التلفزيون العربي.
3: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من طهران، حيث شهد نخلي زادة بائع القطع الخشبية على حركة الناس والأوضاع الاقتصادية في البلاد.
2: أنا نخلي زادة وأنا نجار، هذه الأعمال من صنعي وأبيعها هنا في انقلاب، أي بين ساحة انقلاب ومسرح المدينة. مبيعاتي قبل الحرب كانت جيدة وكنت راضيا، خصوصا أنها من صنعي وهذا فني، لكن بعد بدء الحرب لم تكن الأوضاع جيدة لمبيعاتي، فالناس كانوا يركزون على السلع الأساسية والضرورية لا أن يشتروا صناعات يدوية فنية. وحقا حزنت عندما بدأت الحرب، لأننا كنا عشية رأس السنة وتحملت كل الفترة السابقة بكل الظروف من أجل السوق جيد قبل النوروز، لكن للأسف حالت الحرب دون ذلك. وبعد وقف إطلاق النار شعرت بأن الأمور أفضل، لكنها ليست كما كانت قبل الحرب. الآن أجرب لبضعة أيام، الازدحام أفضل وهناك أناس يأتون، وأنا أيضا شعرت بأنه بعد عدة أسابيع علي أن أخرج وأجرب البيع. مما حصل لي خلال الحرب هو أننا كنا نزور أقرباء لنا وخرجنا للطبيعة قرب جسر بي في كرج عندما تم ضربه، وكان الأمر مرعبا وسيئا، وكنا نحن وأناس كثر في المنطقة في آخر يوم من النوروز وجميعنا خفنا بشدة، والآن آمل أن يتحقق السلام ويكون هناك شيء ما مطمئن، لا أن يكون محدودا بزمن معين.
3: احتج مدير هيئة الطيران المدني في إسرائيل على الانتشار الواسع للطائرات العسكرية في مطار بن غوريون، وحذر في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية من أن الحضور المكثف لطائرات الشحن الأمريكية الثقيلة يهدد الحركة المدنية في المطار. أظهر مقطع مصور انتشارا واسعا لطائرات عسكرية أمريكية في مطار بن غوريون، وتقدر أعداد وطائرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية بنحو 100، معظمها طائرات شحن وتزود بالوقود. يكشف مشروع الموازنة الأمريكية للعام 2027 عن خطط لرفع موازنة وزارة الحرب البنتاغون إلى تريليون ونصف تريليون دولار، تمهيدا لطرحها على الكونغرس خلال الأشهر المقبلة، مع زيادة مخصصات دعم أمن إسرائيل في إطار توسيع التعاون ودمج القواعد بين البلدين.
4: الموازنة الأمريكية للعام المقبل لا تبدو مجرد أرقام تدون، بل إعلان قوة يراد لها أن تتعزز. إنها موازنة توصف بأنها الأكبر عسكريا في العصر الحديث، وفي قلبها تحظر إسرائيل بحصة وازنة ودعم يتجاوز حدود الشراكة التقليدية. 3 مرات ورد اسم إسرائيل في كتاب الموازنة وكأنه عنوان ثابت في تفاصيل الإنفاق الأمريكية. المرة الأولى جاءت في باب تطوير الأسلحة الدفاعية الأمريكية، حيث طلب البنتاغون 68 مليار دولار لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي من الجيل القادم في سباق مفتوح نحو فضاء أكثر تسلحاً وأشد احتداماً. وتكشف تفاصيل الموازنة عن زيادة مباشرة في الإنفاق المرتبط بأمن إسرائيل، بعدما خصص نحو 530 مليون دولار لبرنامج التطوير والإنتاج المشترك في ترجمة واضحة لتحالف عسكري يتوسع عاما بعد عام. أما المرتان الأخريان اللتان ذكرت فيهما إسرائيل فجاءتا ضمن الفصل المخصص لأنشطة القيادة المركزية الأمريكية، حيث تتضمن الميزانية مبلغا إضافيا يناهز 5 مليارات دولار لدعم العمليات المرتبطة بأمن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة. إلى جانب هذا الرقم الضخم، تحصل إسرائيل على نحو 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية أمريكية مخصصة عبر وزارة الخارجية ليغدو إجمالي الدعم شبكة دفاعية وعسكرية متعددة المسارات تمتد من التمويل إلى التصنيع ومن التطوير إلى التشغيل.
21: ترامب يريد إدارة العالم بجيش هائل ويقدم ذلك تحت مسمى الإنفاق الدفاعي، رغم أن جزءا كبيرا منه يذهب لصالح إسرائيل وانتشار القوات الأمريكية حول العالم في سياسة تبدو عدوانية وتوظف لتحقيق أهداف هجومية.
4: وتشمل البرامج المشتركة أنظمة باتت من أبرز عناوين التعاون العسكري مثل القبة الحديدية ونظام مقلاع داود ومنظومة آرو 3. وتقول إدارة ترامب إن هذه الموازنة تمثل تحولا استراتيجيا طويل الأمد هدفه توسيع الإنتاج العسكري ومواجهة التطور المتسارع في قدرات الخصوم، إلى جانب إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
3: شن طيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان وعلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات جرجوع وريحان وكفر فيلا في جنوب البلاد، كما استهدف مدينة النبطية وبلدة كفر دونين. رصدت كاميرا العربي الأوضاع في بلدة مشار الواقعة في البقاع الغربي بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها واستهداف منزل فيها.
5: التلفزيون العربي دخل إلى بلدة مشغرة التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، وقد نزح عنها حوالي 700 عائلة خرجوا من البلدة. وقبل ساعة تقريبا قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على منزل، وهو هذا المنزل الذي يبدو أمامنا مع الزميل شربل فرانسيس. قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على المنزل وتم تدمير أجزاء منه، وطبعا يعني وصلت أضرار إلى الطريق الرئيسة حتى، وطبعا بحسب المصادر المحلية ليس هناك من إصابات في هذا المنزل الذي تعرض لغارة إسرائيلية. وأيضا في قلية التي أيضا طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها كانت هناك غارة، وكان ذلك قبل ساعتين تقريبا. إذن البلدة هي شبه خالية، كان هناك حوالي 700 عائلة خرجوا منها، وكانت هناك أيضا 50 عائلة قررت البقاء، ولكن بعد حصول الغارة الأولى بدأ المواطنون بالمغادرة خوفا من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية، خصوصا أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق بالأجواء. من بلدة مشغرة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: قال حزب الله إنه نفذ يوم الاثنين 20 عملية عسكرية استهدفت قوات إسرائيلية وآليات تابعة لها جنوبي لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على المناطق الجنوبية التي أسفرت عن سقوط الشهداء وجرحى في صفوف المدنيين. قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عقد اجتماعا لبحث قضية مسيرات حزب الله. ونقلت هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن الميزانية المطلوبة لإيجاد حل لمسيرات حزب الله مفتوحة ولا سقف لها. من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غالبية مشغلي المسيرات لدى الحزب يوجدون في جنوب نهر الليطاني. أضافت نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن إسرائيل لا تستبعد نجاح عناصر حزب الله في اختراق الخط الأصفر وإطلاق المسيرات منها. قالت الرئاسة اللبنانية إن رئيس جوزيف عون شدد للسفير الأمريكي على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية. وفي السراي الحكومي عرض رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى آخر تطورات في المنطقة والتحضير للاجتماع التفاوضي المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع. وشدد سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. في ظل هدنة بقيت حبرا على ورق في لبنان، يتوسع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب، وفي وقت تتجه فيه الأنظار نحو جولة مفاوضات ثالثة مرتقبة بين لبنان الدولة وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة.
6: كانت غير فاعلة منذ إعلانها، هي كذلك الهدنة المزعومة بين إسرائيل وحزب الله العالقة بين التصعيد والنار. الهجمات لم تتوقف بل ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. شهداء وجرحى يسقطون يوميا في أقضية الجنوب اللبناني وشرقه في البقاع، ومنهم مدنيون ومسعفون وأطفال. وبالتزامن تتواصل حركة نزوح المدنيين من بلدات الجنوب والبقاع بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتقدمة.

0: تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 عنصر لدى الحزب قادرون على تشغيلها، وهؤلاء لم يقتل منهم إلا 10 بحد أقصى. مشغل الطائرات يتم نشرهم حسب المناطق الجغرافية، لكن الغالبية تتواجد جنوبي نهر الليطاني. الجيش وفي خضم ما يجريه من مساع لتحديد مواقع مشغلي الطائرات لاستهدافهم، يخرج منه ضابط بتصريحات مفادها إسرائيل لا تفصح عن كل ما يحدث على طول الخط الأصفر وفق موقع والا الإسرائيلية. وعلى أي حال فإن الصورة السابقة لا توثق سوى اتفاق هش لوقف إطلاق النار تنتهي صلاحيته مع دخول 17 من مايو الحالي، يقابلها أخرى تكشف عن مفاوضات مشحونة بين لبنان الرسمي وتل أبيب من المقرر عقد جولتها الجديدة الخميس والجمعة المقبلين. وتلك ترافقها نية إسرائيلية معلنة بضرورة إجرائها تحت القصف، فرفض نتنياهو شرط بيروت عقدها على أرضية التهدئة ما زال قائما، بينما التأكيد على استمرار الحرب ضد لبنان بمعزل عن المواجهة مع إيران ما زال قائما أيضا.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء أمس في قطاع غزة إلى 4 شهداء، كما أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في المنطقة الوسطى وشهيد على شارع صلاح الدين بحي الزيتون في مدينة غزة، وآخر قرب مفترق بني سهيلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. نظم فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية، أكد المشاركون فيها تمسكهم بحق العودة ورفضهم محاولات التهجير. رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تؤكد التمسك بالأرض والهوية الوطنية، فيما شدد متحدثون خلال الفعالية على أن النكبة ما تزال مستمرة بأشكال مختلفة في ظل الدمار والنزوح والأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلانديا شمالي القدس، وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت مصابين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد قلانديا التدريبي التابع لوكالة الأونروا ومحاولتها إخلاءه بالقوة.
2: داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هنا في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. بدأ الاقتحام للمعهد الذي تعرض لعمليات مداهمة كثيرة سابقة ضمن أجراءات جيش الاحتلال لإغلاقه، وكذلك أيضا لإخلائه من قبل الموظفين والطلبة والعاملين ضمن أجراءات جيش الاحتلال التي تستهدف الوكالة الدولية الأونروا في القدس الشرقية، وكذلك أيضا الاقتحام الذي خلف إصابة خطيرة. أطلق جيش الاحتلال الرصاص على أحد المواطنين الفلسطينيين، وما زلنا نستمع إلى إطلاقه قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين. قال أن قوات الجيش قد تعرضت لعملية إطلاق نار قبل أن يقوم باستهداف أحد المواطنين الفلسطينيين ويتركه ينزف لفترة طويلة قبل أن يقوم الجيش بمنع مركبات الإسعاف والطاقم الطبي كذلك بالوصول إليه. نلاحظ عملية الاقتحام التي ما زالت مستمرة هنا لهذا المخيم وفي محيطه، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب، كذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية واستهداف العديد من الصحفيين الفلسطينيين واندلاع المواجهات مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء لمعهد قلنديا للتدريب أو حتى في محيط هذا المخيم. إذن جيش الاحتلال يداهم في هذه المنطقة ويقوم جنوده بمطاردة المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان الذي نتواجد فيه في المنطقة القريبة، وإذن إطلاق قنابل صوتية وغازية هذا الاستهداف الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان هنا مع استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعه للصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستمرار بعمليات اقتحام هذا المعهد بإطلاق قنابل صوتية وغازية ومنع الطاقم الهلال الأحمر وكذلك الطواقم الطبية من الاقتراب من المصاب الذي تم نقله. و جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعون لعدم حركة المواطنين الفلسطينيين بالرغم من أن التكدس هنا. إذن هنا في هذه المنطقة نلاحظ إذن يطلب منا

0: كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نبتعد أكثر فأكثر في هذا المكان ويمنعنا من الحركة في هذه النقطة. إذن نلاحظ بأن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون منا عدم التواجد في هذا المكان، بالرغم من أن المنطقة هي منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، يمنعون الصحفيين. إذن نلاحظ بأنه الآن يستهدف، الجيش يقوم برفع السلاح علينا مباشرة، هذا ما لاحظناه. نشاهدهم مباشرة هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة، مع استمرار اقتحام المعهد ومعهد التدريب، وكذلك أيضا إطلاق الرصاص على أحد الشبان والقنابل الصوتية والغازية، واستمرار الجيش بهذه العمليات هنا في الاستنفار المستمر في هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم قلنديا. وكذلك أيضا إذا نلاحظ أن هناك أوكي، إذا نلاحظ بأن هناك اقتحام ما زال مستمرا، هذا الاستنفار وسط الجنود ومطاردة المواطنين الفلسطينيين ومطاردة
1: أحجار، كل أحجار، هي أحجار أحجار.
0: إذا يطلب منا إذن يطلب منا المغادرة. ونلاحظ أيضا تكدس المركبات الفلسطينية، كون المنطقة حيوية للغاية، منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا تؤدي إلى داخل الحاجز العسكري الذي يوصل إلى مدينة القدس المحتلة، وأيضا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع حالة الاستنفار المستمرة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي. ويطلب منا أن نبتعد أكثر فأكثر، بالرغم من أن المنطقة التي نتواجد فيها هي محيطها منطقة فلسطينية في هذا السياق. فادي العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا. خليك ريكورد
1: حيال كل حجار.
2: هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي معززة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال منشاة ومحال المواطنين في منطقة المشتل ببلدة العيزارية جنوب شرق القدس المحتلة. أظهرت مقاطع مصورة انتشارا عسكريا مكثفا في المكان.
3: وجنود جيش الاحتلال أيضا.
2: صدقت الهيئة العامة للكنيست على قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين اعتقلوا بعد 7 من أكتوبر عام 2023 بادعاء أنهم عناصر في قوات النخبة بكتائب القسام. كما يمنع القانون الإفراج عن أسرى 7 من أكتوبر في أي صفقة تبادل مستقبلية محتملة. وصوتت لصالح القانون أغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست، توحدت فيها معظم أحزاب المعارضة مع الائتلاف الحكومي. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه سيخضع لهذا القانون أكثر من 400 معتقل من قطاع غزة. تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في هجوم 7 من أكتوبر وعمليات أسري إسرائيليين. وقع 9 وزراء في الحكومة الإسرائيلية و13 عضوا في الكنيست على بيان يطالب شرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى الجمعة المقبلة. وطلب الموقعون بالسماح بتنفيذ الاقتحامات مساء الخميس في حال تعذر الجمعة، تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية في نكسة عام 67. في سياق متصل، يستعد مستوطنون لتنظيم مسيرة الأعلام السنوية المدعومة حكوميا التي تشمل مشاركة أعداد كبيرة من المستوطنين لاقتحام البلدة القديمة في القدس من باب العمود. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عقوبة جديدة تستهدف إسرائيل والمنظمات المتهمة بدعم أنشطة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن فرض العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين جاء بسبب العنف ضد الفلسطينيين. وقالت في تدوينة على منصة إكس إنه آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى التنفيذ، مضيفة أن التطرف والعنف لهما عواقب. في رد له قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين ومنظمات أخرى مرفوض بشكل قاطع. أشار ساعر إلى أن القرار تعسفي ومسيس ويتضمن معاقبة الإسرائيليين على مواقفهم وفق تعبيره. أعلن القيادي علي رزق الله الملقب بالسفانة من خلال مقطع مصور انشقاقه عن قوات الدعم السريع، ودعا رزق الله إلى وقف الحرب في السودان.
4: أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بالسفانة، تعلمون جميعا من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادث سوى دعم سريع. نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني، تسمعونا جميعا، عشان ما يقول لكم ذكاء صناعي ولا غير صناعي، ده أنا وده شخصي، عشان ما تقولوا يا ذكاء صناعي وحطوا له طالية، تمام؟ وإن شاء الله حتنتظرونا الغالب أكثر، إن شاء الله بإذن الله نوعدكم الغالب أكثر. أنا نعلن انشقاقي تماما، أنا قبل ما دعم سريع، قبل ما دعم سريع. والآن نعلن انشقاقنا تماما من دعم السريع، دعم السريع بيكون ونحن كوم.
2: كما أفادت مصادر محلية بانشقاق القيادي في الدعم السريع بشار الهويرة برفقة قوة ميدانية تضم 11 عربة قتالية بجنودها، إضافة إلى 6 ضباط من قبيلة المحاميد بقيادة المقدم إسماعيل علي عبد الرحمن، وانضمامهم بعتادهم العسكري إلى قوات الجيش السوداني. حذرت الأمم المتحدة من اتساع نطاق العنف وتصاعد حدته في السودان مع تزايد استخدام المسيرات، ما قد يرفع عدد القتلى والنازحين. وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك المجتمع الدولي من أن الصراع ينذر بدخول مرحلة جديدة أشد فتكا وفق تعبيره في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة، مشيرا إلى أن المسيرات أصبحت مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع فيما بين يناير وإبريل هذا العام. وقال تركيا إن تصاعد الأعمال القتالية في الأسابيع المقبلة ينطوي على خطر اتساع رقعة القتال ليمتد إلى ولايات وسط وشرقي البلاد. نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية، تحديدا في صحراء كربلاء شرق النخيب والنجف، وأضافت أن قطاعاتها مستمرة في تفتيش جميع المناطق الصحراوية وبشكل دوري وصولا إلى الحدود الدولية مع جميع دول الجوار. عقدت اللجنة الأمنية العليا العراقية الإيرانية اجتماعا في العاصمة بغداد بحضور كبار المسؤولين من الجانبين لبحث عدد من الملفات الأمنية. شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك وتشديد إجراءات ضبط الحدود ومنع أي عمليات تسلل أو تحركات للجماعات الإرهابية أو المسلحة التي قد تهدد الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن اجتماع أوروبي 27 و28 من هذا الشهر للفصل في مسار التفاوض مع روسيا. كما أبدت كالاس شكوكا في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين المستشار الألماني الأسبق شرودر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف. هذا المقترح خلف ردود فعل أوروبية منقسمة.
5: جيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق يعود إلى واجهة الأحداث في أوروبا ويحدث انقساما حقيقيا داخل البيت الأوروبي. عاصفة من ردود الفعل الرافضة لطرح روسيا اسمه مرشحا محتملا لقيادة الوساطة بين الأوروبيين والروس. تتهمه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالارتباط بشركات روسية، وتقول إن أي تفاوض مع موسكو يجب أن يستبق بنقاش داخلي أوروبي يؤطر تفاصيل هذا المسار ومحدداته. خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يومي 27 و28 من هذا الشهر،
6: أولا إن منح روسيا الحق في تعيين مفاوض نيابة عنا كما تعلمون لن يكون تصرفا حكيما. ثانيا، أعتقد أن جيرهارد شرودر كان من أبرز جماعات الضغط، بل ومن أبرز هذه الجماعات العاملة لصالح الشركات الروسية المملوكة للدولة.
5: ألمانيا التي وجدت نفسها وسط دوامة جدل واسع أوفدت وزيرها للدفاع إلى العاصمة الأوكرانية كييف. لم يتطرق الوزير الألماني إلى مسألة ترشيح مواطنه وسيطا في الحرب، لكنه لم يأل جهدا في التشكيك في الموقف الروسي بشأن وقف الحرب والتأكيد على مضي برلين في توفير الدعم لأوكرانيا.
7: أود أن أعلق على ما وصفه بوتين بعرض سلام. يكرر فلاديمير بوتين هذه الأيام أن الحرب ضد أوكرانيا تقترب من نهايتها. هذا يثير بطبيعة الحال تساؤلا لدى أي مراقب متيقظ، إذا كان يرى نهاية هذه الحرب تقترب فلما لا ينهيها ببساطة؟ عندها سيتحكم في مجريات الأمور، لكن في الوقت نفسه وكعادته يضع الشروط.
5: وعلى الرغم من الرفض الأوكراني الصريح لترشيح المستشار الألماني الأسبق، كما جاء على لسان وزير الخارجية الأوكراني الذي قال إن هناك قادة آخرين جديرين وقادرين على الاطلاع بهذا الدور، فإن دولا أوروبية أخرى لم تبدع اعتراضا على ذلك، بل عبر كثير منها عن دعمها لإطلاق تفاوض مباشر مع حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. يعبر عن هذا الاتجاه الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ويطلق سهام انتقاداته اللاذعة للموقف الأمريكي، إذ يقول في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا لم تعد متماشية مع مصالح الأوروبيين.
2: تتوسع استخدامات الروبوتات الأرضية في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية خططا لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي والتعاقد خلال النصف الأول من العام الحالي ل 25,000 منظومة روبوتية إضافية. هذه المركبات لم تعد مجرد نماذج تجريبية، بل دخلت تدريجيا في مهام الإمداد والإجراء أو الإجلاء والاستطلاع والتعامل مع المناطق الخطرة. ترصد هذه القصة جانبا جديدا من حرب تتغير قواعدها على الأرض كما تغيرت من قبل في السماء.
8: في نقطة الموت هذه على خط الجبهة ترصد مسيرة أوكرانية امرأة مسنة تحاول الخروج من قرية ستافكي في دونيتسك. الدخول والخروج من هذه القرية مهمة شبه مستحيلة، لا سبيل للإخلاء من هنا سوى بالاستعانة بجندي من نوع خاص في مشهد إنساني معقد. هذه المركبة الروبوتية الأرضية يتم التحكم بها عن بعد، بينما تراقب مسيرات جوية الطريق من السماء. تمت العملية بنجاح تقول الوحدة العسكرية الأوكرانية.
9: نعمل باستمرار على الخدمات اللوجستية والإجلاء للمقاتلين، لكن إجلاء المدنيين كان للمرة الأولى. رأى رفاقي مجموعة من المدنيين يحاولون إخلاء البلدة، ورأوا امرأة مسنة تخلفت عن المجموعة. أرسلنا مركبة برية غير مأهولة لمساعدتها وقد نجحت العملية.
8: هذه القصة تختصر جانبا من التحول الذي تشهده الحرب في أوكرانيا، حيث بدأت الروبوتات الأرضية الدخول تدريجيا إلى الميدان، تستخدم في نقل الذخائر وإيصال المؤونة والوقود إلى المواقع الأمامية، المساعدة في إجلاء الجرحى والاستطلاع والعمل في المناطق المهددة والتعامل مع الألغام. تتحدث وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطة لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي والتعاقد في النصف الأول من عام 2026 على 25,000 منظومة روبوتية أرضية. بالتوازي تواصل الشركات الأوكرانية تطوير نماذجها الخاصة والمتعددة.
10: تندرج منصة سيركو اس 1 ضمن فئة الروبوتات الأرضية متوسطة الحجم، وتستخدم عادة لنقل الوقود والمياه والمؤن والذخائر، لكننا لا نركز فقط على الجانب اللوجستي، لأن الحرب أصبحت مع الوقت أكثر حركة وسرعة، وتتغير فيها الاحتياجات بسرعة كبيرة، ولهذا يجب التكيف باستمرار.
8: وسط صراع الابتكار والتطوير، تتحول ميادين التدريب هذه إلى مختبرات لتعلم حرب المستقبل. جيل جديد من المقاتلين يجد نفسه أمام تحدي إتقان هذه الأنظمة في زمن قياسي. هنا يتقاطع عالم التكنولوجيا العسكرية مع مهارات قد تبدو للبعض مجرد تسلية، لكنها في عرف الحرب الحديثة وسيلة للبقاء.
11: في الواقع إن تكتيكات الحرب الحديثة باتت تتطلب بالضرورة معرفة التعامل مع هذه الأنظمة، ويمتد التدريب عادة من أسبوع إلى 3 أسابيع بحسب قدرة الشخص على إتقان تشغيلها. الحرب الحديثة تفرض وجود مثل هذه الأنظمة لأنها تساعد في حل كثير من المشكلات.
8: بين عمليات إجلاء ونماذج تطوير وتدريبات في الميدان، تبدو هذه الروبوتات أكثر من مجرد آلات عسكرية جديدة. إنها مؤشر على تحول أوسع في طبيعة الحرب الحديثة. إذا كانت الطائرات المسيرة قد غيرت شكل الحرب في السماء، فإن المركبات البرية غير المأهولة تحاول تغييرها على الأرض. وفي بلد مثل أوكرانيا يبدو أن الرهان لم يعد فقط على السلاح، بل على التكنولوجيا التي قد تقلل الخسائر وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القتال. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
2: يترقب العالم قمة يعقدها رئيسان الصيني والأمريكي في بكين الخميس المقبل، والتي من شأنها التأثير على مسار الاقتصاد العالمي، فبالإضافة إلى ملفي إيران وتايوان تزدحم أجندة لقاءات دونالد ترامب والرئيس الصيني بقضايا لا تقتصر على الرسوم الجمركية المتبادلة والمعادن النادرة وأشباه الموصلات الدقيقة.
12: تحت هذا العلم تلتئم الخميس قمة تجمع رئيسي بلدين يشكلان 43% من الاقتصاد العالمي، وأي مخرجات تسفر عنها سيشعر بنتائجها كل من يقطن على ظهر هذه المعمورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب لبكين للقاء نظيره الصيني شي جي بينغ، وقد تشابكت الملفات بين البلدين، فبالإضافة إلى موقفيهما المتباين حيال واقع إيران وتايوان، فإن اللقاء سيكون محملا بملفات اقتصادية لا حصر لها. قبيل انعقاد القمة صعد كل جانب تجاه الآخر، إذ اتهمت واشنطن بكين بشن حملات واسعة النطاق لسرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بينما أمرت الصين شركاتها بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على الخام الإيراني. بروكسل ستتابع القمة من بعيد، ولديها هاجسان، أولهما ارتفاع تكاليف الطاقة عليها في حال التزام بكين بشراء مزيد من النفط والغاز الأمريكي، وثانيهما حصول تقارب تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على حساب الأوروبيين، خصوصا إن تعهدت الصين بضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. لعبة الضغط المتبادل مستمرة بين البلدين، فقد أفضت القيود الجمركية الأمريكية إلى خفض عجز التجارة مع الصين بـ 32% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه، ليقتصر على 200 مليار دولار، لكن البلد الآسيوي يمتلك بدوره أدوات ضغط على واشنطن، منها تقييد صادراته من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، الأمر الذي تسبب في عرقلة صناعات أمريكية متعددة. القمة التي تأجلت من مارس الماضي بسبب الحرب على إيران، يأمل ترامب أن تسفر عن تخفيف البلد المضيف من قبضته على صادرات المعادن النادرة، وتسعى بكين من خلالها لشراء 600 طائرة بوينغ معظمها من طراز 737 ماكس. وبين هذه وتلك لا يمانع الطرفان من تمديد الهدنة التجارية المبرمة بينهما لعام إضافي. لقاء سابع يجمع ترامب وشي جي بينغ، لقاء قد يستغرق ساعات قليلة، لكن ارتدادات نتائجه قد تستمر لسنوات عديدة.
2: بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، أشارت صحف أجنبية إلى أنه يعتزم أن يطلب من الصين الضغط على إيران خلال زيارته المرتقبة، اعتبرت أنه قد يكون ذلك سببا كافيا لتأجيل أي عمل عسكري جديد في الوقت الراهن. تتابعون هذا التقرير، يلقاكم على رأس الساعة الزميل أبان الحكيم.
13: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أشارت إلى أن الحرب على إيران تلقي بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب سيضغط على بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، فيما يريد تشي جين بينغ وقف القتال لمصالح بلاده الاقتصادية، كما أن التوصل إلى حل قد يعزز مكانة تشي كزعيم عالمي. وبحسب هؤلاء كلا الرئيسين يدخلان القمة الحاسمة وهما متفقان على السعي لتحقيق مكاسب خاصة بهما بشأن إيران، مع حرص الصين بشكل خاص على ضمان بقاء النظام الإيراني الحالي قويا. في المقابل رأى محللون أن مساعي ترامب لإقناع الصين بالمساعدة تواجه عائقا بسبب فرض الرسوم الجمركية الكبيرة على بكين، والتي قد تكون الأساس لأي تفاوض آخر. في صحيفة The Times البريطانية رأى مراسلها أنه رغم انهيار اقتصادها تراهن طهران على أن حصارها لمضيق هرمز سيكسر العزيمة الأمريكية، وأضاف أن الخيار البديل أمام ترامب الذي يبدو متفاجئا من عدم استسلام إيران هو إعلان النصر، لكن هذا الأمر مستحيل في ظل استمرار إيران إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود، لذا قد يميل إلى إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على إيران تستهدف هذه المرة بنيتها التحتية للطاقة. وإذا ما سلك هذا المسار فستكون المرحلة التالية من الحرب أكثر تدميرا، ليس لإيران فحسب بل للمنطقة بأسرها. وبينما نقل عن مسؤولين أمريكيين عزم ترامب الطلب من الصين الضغط على إيران خلال لقائه المرتقب مع تشي جين بينغ، رأى مراسل الصحيفة أنه قد يكون ذلك سببا كافيا لتأجيل العمل العسكري في الوقت الراهن بدلا من أن يلقي صراع متجدد بظلاله على زيارته. واعتبر أنه بعد أن استنزف ترامب جزءا كبيرا من ترسانة بلاده في إيران يسافر إلى بكين رئيسا لأمريكا المنهكة. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند الضغط الذي تسببه حرب إيران بالإمدادات العسكرية الأمريكية، ما انعكس على برامج تسليح أوكرانيا وثقة الحلفاء الأوروبيين بقدرة واشنطن على الاستمرار في الدعم، خصوصا فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي الحيوية. ونقلت عن دبلوماسيين ومسؤولين في الكونغرس أن الحلفاء الأوروبيين باتوا أكثر قلقاً بشأن مبادرة شراء السلاح لأوكرانيا، مع تزايد الشكوك بشأن ما إذا كانت الأموال تستخدم فعلاً لتوريد أسلحة لكييف أو لإعادة تعبئة المخزون الأمريكي، لا سيما أن بعض التمويل المخصص لأوكرانيا قد تم توجيهه جزئياً لإعادة ملء مخزون البنتاغون. ولفتت الصحيفة إلى أن استمرار الحرب على إيران لا يهدد فقط الإمدادات العسكرية، بل يعمق أيضا فجوة الثقة بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت تعتمد فيه أوكرانيا بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية لمواجهة روسيا. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند تبعات حرب ترامب على إيران على الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أنها تلحق أضرارا بالغة بحيث تؤدي أسعار الوقود المرتفعة وتكاليف الاقتراض المتزايدة واختلالات سلسلة التوريد إلى تآكل الازدهار. وأضافت أنه في حين أن التقديرات الأولية لإدارة ترامب قد حددت التكلفة المباشرة على دافعي الضرائب الأمريكيين ب 25 مليار دولار، يتوقع الاقتصاديون أن تكون الخسائر أكبر بكثير. وتنقل عن خبراء أن الحرب تعيد تشكيل الاقتصاد، فحجم التكاليف المالية هائل ويتجاوز الكلفة المعلنة لدرجة لا يمكن التستر عليها إلى الأبد. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الصراع يأتي في وقت تقترب فيه شعبية ترامب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويعود ذلك جزئيا إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة التي تركت العديد من الأمريكيين يكافحون لتغطية نفقاتهم. في مجلة The Atlantic الأمريكية كتب روبرت كاغن عن الهزيمة التي توشك واشنطن على تكبدها ضد إيران، وأن الهزيمة في الحرب على طهران ستكون مختلفة عن الهزائم السابقة للولايات المتحدة، ولا يمكن إصلاحها أو تجاهلها، ولن يكون هناك انتصار أمريكي نهائي يصلح الضرر الذي لحق بالبلاد، إذ اعتبر أن من خلال سيطرتها على مضيق هرمز تبرز إيران لاعبا رئيسيا في المنطقة وأحد اللاعبين الرئيسيين في العالم، ويتعزز دور الصين وروسيا بوصفهما حليفين لها، بينما يتضاءل دور الولايات المتحدة بشكل كبير. وأضاف أن الافتراض الشائع بأن المضيق سيعاد فتحه عند انتهاء الأزمة هو افتراض لا أساس له من الصحة، ورأى أن هذه القدرة ستمكن طهران من إجبار الدول على رفع العقوبات عنها وتطبيع العلاقات. لذا بحسب الكاتب فإن انسحاب الولايات المتحدة الآن يبدو الخيار الأقل سوءا، لأن ترامب يدرك أن إيجاد مخرج لهذه الحرب أفضل من الاستمرار بها وتكبد خسائر أكثر. وخلص إلى أن الوضع الراهن في مضيق هرمز غير موازين القوى والنفوذ على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
14: أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران هش للغاية، واصفا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتوصل إلى وقف دائم للنار بأنه رد غبي على حد تعبيره. في حين أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان، وأضاف قالباف أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني مثلما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة.
15: مقترح يقابله مقترح ورد في مواجهة رد، هكذا يبدو المسار السياسي المعقد بين الولايات المتحدة وإيران منذ وقف إطلاق النار وسط استمرار الفجوات وتصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية. فبعد ساعات فقط من إعلان واشنطن رفضها المقترح الإيراني، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى واصفا المقترح بأنه غبي، وأن وقف إطلاق النار هش وسط تلويحه بخيارات أخرى.
16: إنه ضعيف بشكل لا يصدق، بل أصفه بأنه الأضعف حاليا. بعد أن قرأت تلك القطعة التافهة التي أرسلوها لنا لم أكمل حتى قراءتها، قلت لنفسي لن أضيع وقتي، أود القول إنه من بين الأضعف الآن، إنه على أجهزة الإنعاش وهم يفهمون ذلك.
15: طهران بدورها تعيد الكرة إلى ملعب واشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن رد بلاده ليس مبالغا فيه، بل يتضمن مطالب وصفها بالمنطقية.
17: حقوق مشروع إيران بوده.
18: كل ما طلبنا به هو حقوق إيران المشروعة، أترك لكم ولشعبنا الحكم. هل طلب إيران إنهاء الحرب في المنطقة أو وقف القرصنة البحرية ضد سفنها أو التي وصفوها بالحصار البحري، أو الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المحتجزة ظلما لسنوات بسبب ضغوط أمريكية على البنوك الأجنبية؟ هل كل ذلك طلبات مبالغ فيها؟ هل اقتراحنا بضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز طلب مبالغ فيه أيضا؟
15: في مضامين الرد الإيراني، تنقل بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن طهران تتمسك بوقف فوري للقتال يشمل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، مع الاحتفاظ بآلية جديدة في مضيق هرمز. طهران تطالب أيضا بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في المقابل ترى أوساط سياسية أمريكية أن هذه المطالب بعيدة عن التصور الأمريكي للحل الذي يركز على إنهاء ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها السابقة. وبين رد ورد مضاد يتصاعد التوتر في المنطقة من جديد، مع تلويح ترامب بما يسمى مشروع الحرية بلس، في إشارة إلى خطة عسكرية تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز بالتوازي مع خطوات أخرى لم تكشف تفاصيلها بعد. في ظل شد الحبال ولعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر، تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لتذليل الفجوات ومنع تجدد الحرب وصولا إلى الاتفاق المنشود.
14: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لم تفكر مطلقا في نشر قواتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة والقيام بمهمة تأمين الملاحة البحرية مع إيران. وأكد ماكرون أن بلاده تعاونت مع الحكومة البريطانية في بناء تحالف دبلوماسي وبحري موازن يضم 50 دولة غير مشاركة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة بقصد تأمين حركة الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب.
16: لم نفكر مطلقا، وأدعوكم إلى مراجعة جميع تصريحاتي منذ اليوم الأول في القيام بانتشار عسكري لإعادة فتح مضيق هرمز. لم يكن ذلك يوما خيار فرنسا. لقد أنشأنا مهمة مخصصة مشتركة مع البريطانيين، جمعت 50 دولة ومنظمة بهدف السماح بطريقة منسقة مع إيران ومع تجنب أي تصادم مع جميع دول المنطقة والولايات المتحدة، لأجل ضمان استئناف حركة الملاحة البحرية وكذلك طرق نقل الأسمدة والمواد الغذائية والغاز والنفط والبضائع، وذلك بمجرد توفر الظروف المناسبة.
14: بين التفاوض والتصعيد، يتحول مضيق هرمز إلى مركز اشتباك مفتوح يهدد أمن الطاقة العالمي وحركة الملاحة الدولية. ومع استمرار الحصار وتبادل التهديدات والتحرك الأوروبي، تتزايد المخاوف من مرحلة قد تعيد رسم قواعد النفوذ في الخليج.
19: مضيق هرمز مسرح اشتباك مفتوح بين التفاوض والحصار واحتمالات عودة الحرب. ومع تعثر المفاوضات، تتعامل طهران مع المضيق باعتباره مساحة نفوذ مباشرة. المشهد البحري يوصف بحالة من الجمود الناري، تهديدات متبادلة يقابلها تمكن عدد من ناقلات النفط من عبور المضيق رغم أجواء التصعيد. بيانات الملاحة أظهرت عبور ناقلات نفط وغاز عبر هرمز، بينها ناقلتان تحملان النفط العراقي وأخرى مرتبطة بإيران، إضافة إلى ناقلة نفط قطرية في ثاني عملية تصدير ناجحة لقطر منذ بدء الحرب. وسائل إعلام إيرانية ربطت هذا العبور بالحصول على إذن من طهران. في المقابل لا تزال مئات السفن عالقة داخل الخليج، وسط تقديرات أمريكية تشير إلى وجود نحو 2000 سفينة تواجه تأخراً أو تعطلاً في الحركة البحرية. بالتوازي مع تمسك طهران بورقة هرمز، يلوح دونالد ترامب بورقة مشروع الحرية بلس، وهو طرح مطور من مشروع الحرية السابق الذي لم يتمكن وفق تعهداته من حماية السفن وتأمين عبورها في المضيق. خبراء يرجحون أن تمثل الخطة الجديدة نسخة أكثر تشدداً، تقوم على استخدام قوة بحرية وجوية أكبر لفرض السيطرة على خطوط الملاحة. أما التطور البارز فيتمثل في الحراك الأوروبي مع ترقب اجتماع لوزراء دفاع 40 دولة لبحث خطط عسكرية تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. حراك دبلوماسي يأتي بعدما دفعت بريطانيا بالمدمرة دراغون إلى المنطقة، فيما حركت فرنسا حاملة الطائرات شارل دي غول، واستعدت ألمانيا لإرسال كاسحات ألغام. لكن هذا التحرك لا يعني تطابقا مع مسار واشنطن، خصوصا أن عواصم أوروبية تنظر إلى الحرب على إيران باعتبارها تعثرا وربما فشلا سياسيا وعسكريا، وترفض أن تكون حربها. وسط هذا المشهد المعقد، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز قد تلحق ضررا دائما بسمعته كممر موثوق لتجارة الطاقة العالمية. هكذا إذن يتحول فتح المضيق أو تعطيله إلى ورقة تفاوض بيد من يملك القدرة على التحكم بأمنه وقواعد العبور فيه.
14: استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال هجماتها على إيران منشآت دوائية وطبية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في إيران، حيث تضرر نحو 30 شركة ومصنعا وتوقف عملها مؤقتا، إضافة إلى العقوبات والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
8: الجرعات الكيميائية المخصصة لعلاج مرضى السرطان صارت نادرة هنا، فنصف موادها تعتمد على المستورد بحسب نقابة الصيادلة الإيرانية. السرطان ليس وحده ما ينهش أجساد المرضى الإيرانيين بعد الحرب الأخيرة، فأمراض الرئة وكثير من الأمراض المزمنة يعاني المصابون بها من عدم توفر أدويتها بعد استهداف 30 شركة ومصنعا للأدوية، إضافة إلى الأجهزة الطبية، ما أدى إلى جمود بعض خطوط الإنتاج.
10: العديد من المنتجات الطبية المستخدمة تعتمد موادها الأولية إما على مصانع البتروكيماويات وإما تستورد، ونواجه مشكلة في الحالتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، ما سبب أزمة مالية لدى المرضى وخاصة المصابين بالسرطان.
8: إيران التي كانت تتمتع باكتفاء يناهز 95% من الدواء قبل الحرب، تواجه اليوم أزمة في نحو 800 نوع من الأدوية من أصل 2300، أي نحو 30%، وذلك بسبب غياب المستورد وتعثر جزء من الإنتاج المحلي الذي يعتمد في مواده الأولية على الخارج، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار خاصة مع زيادة الطلب عليها.
20: بعض الأدوية باتت توزع على شكل حصص لقلتها، كالأنسولين الذي ارتفع سعره إلى 4 أضعاف، وفي العديد من العلاجات الخاصة وصولا إلى بعض المسكنات البسيطة التي لم تعد متوفرة في بعض الأحيان، والأشد أن قلق المواطن من عدم توفرها زاد الطلب عليها.
8: المخاطر طاولت المختبرات الطبية، فقسم المختبرات الطبية هذا أوقف أجهزة حديثة كانت تسهم في تسريع مرحلة التشخيص، الأمر الذي فرض عليه العودة إلى طرق تقليدية ودعها منذ سنوات. فهذا الجهاز الأمريكي الذي يواصل العمل حتى نفادي مواده التشغيلية سيستبدل بآخر ألماني أقل كفاءة.
21: لدينا بعض الاختبارات التخصصية تتطلب أجهزة معينة، ومع أننا أوجدنا بديلا لها فإن معظم الأجهزة مستوردة وتعتمد على مواد أجنبية، ومع توقفها فقد نواجه انخفاضا في كفاءة الاختبارات.
8: تتعاظم مخاوف القطاع الصحي من احتمالية تجدد الحرب، ما قد يؤدي إلى تهديد حقيقي في ظل مرحلة عصيبة يمر بها القطاع الصحي.
14: أزمة القطاع الصحي في إيران لا تشبه سابقاتها، فهي الأشد جراء هجمات استهدفت مصانع ومخازن للأدوية في الحرب الأخيرة، وعقوبات يشتد خناقها وحصار يزيد من غلائها. تتكاتف العوامل وتتفاقم أوجاع المريض في إيران ما بعد الحرب. ياسر مسعود، التلفزيون العربي. إلى الشأن اللبناني، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان وعلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات جردوة والريحان وكفرفلة في جنوب البلاد، كما استهدف مدينة النبطية وبلدة كفردونين.
22: الغاران
0: هي محطة لبنان أبو وجة.
14: رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في بلدة مشغرة الواقعة في البقاع الغربي بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها واستهداف منزل فيها.
1: التلفزيون العربي دخل إلى بلدة مشغرة التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، وقد نزح عنها حوالي 700 عائلة خرجوا من البلدة. وقبل ساعة تقريبا قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على منزل، وهو هذا المنزل الذي يبدو أمامنا مع الزميل شربل فرانسيس. قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على المنزل وتم تدمير أجزاء منه، وطبعا يعني وصلت الأضرار إلى الطريق الرئيسي حتى، وطبعا بحسب المصادر المحلية ليس هناك من إصابات في هذا المنزل الذي تعرض لغارة إسرائيلية. وأيضا في قلية التي أيضا طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها كانت هناك غارة، وكان ذلك قبل ساعتين تقريبا. إذن البلدة هي شبه خالية، كان هناك حوالي 700 عائلة خرجوا منها، وكانت هناك أيضا 50 عائلة قررت البقاء، ولكن بعد حصول الغارة الأولى بدأ المواطنون بالمغادرة خوفا من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية، خصوصا أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق بالأجواء. من بلدة مشغرة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
14: قال حزب الله إنه نفذ يوم الاثنين 20 عملية عسكرية استهدفت قوات إسرائيلية وآلية تابعة لها جنوبية لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على المناطق الجنوبية التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد للسفير الأمريكي على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية. وفي السراي الحكومي عرض رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في المنطقة والتحضير للاجتماع التفاوضي المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع. وشدد سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. في ظل هدنة بقيت حبرا على ورق في لبنان، يتوسع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب في وقت تتجه فيه الأنظار نحو جولة مفاوضات ثالثة مرتقبة بين لبنان الدولة وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة.
22: كانت غير فاعلة منذ إعلانها، هي كذلك الهدنة المزعومة بين إسرائيل وحزب الله العالقة بين التصعيد والنار. الهجمات لم تتوقف بل ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، شهداء وجرحى يسقطون يوميا في أقضية الجنوب اللبناني وشرقه في البقاع، ومنهم مدنيون ومسعفون وأطفال. وبالتزامن تتواصل حركة نزوح المدنيين من بلدات الجنوب والبقاع بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة. على الجانب الآخر تعترض إسرائيل صواريخ حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان. يستمر الحزب باستهداف مواقع وآليات ومنظومات دفاع تابعة للجيش الإسرائيلي على طرفي الحدود، بينما ينفذ استراتيجيته الجديدة في قصف مواقع القوات الإسرائيلية ثم تجديد الكرة باستهداف فرق إنقاذها التي تهرع إلى الموقع، ويوظف كذلك مسيراته المفخخة ليوقع جنديا قتيلا في بلدة الطيبة. وعن تلك المسيرات تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 عنصر لدى الحزب قادرون على تشغيلها، وهؤلاء لم يقتل منهم إلا 10 بحد أقصى. مشغل الطائرات يتم نشرهم حسب المناطق الجغرافية، لكن الغالبية تتواجد جنوبي نهر الليطاني. الجيش وفي خضم ما يجريه من مساع لتحديد مواقع مشغلي الطائرات لاستهدافهم، يخرج منه ضابط بتصريحات مفادها إسرائيل لا تفصح عن كل ما يحدث على طول الخط الأصفر وفق موقع والا الإسرائيلي. وعلى أي حال فإن الصورة السابقة لا توثق سوى اتفاق هش لوقف إطلاق النار تنتهي صلاحيته مع دخول 17 من مايو الحالي. يقابلها أخرى تكشف عن مفاوضات مشحونة بين لبنان الرسمي وتل أبيب، من المقرر عقد جولتها الجديدة الخميس والجمعة المقبلين. وتلك ترافقها نية إسرائيلية معلنة بضرورة إجرائها تحت القصف، فرفض نتنياهو شرط بيروت عقدها على أرضية التهدئة ما زال قائما، بينما التأكيد على استمرار الحرب ضد لبنان بمعزل عن المواجهة مع إيران ما زال قائما أيضا.
14: أفاد مراسل التلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء أمس في قطاع غزة إلى 4 شهداء، كما أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في المنطقة الوسطى وشهيد على شارع صلاح الدين بحي زيتون في مدينة غزة، وآخر قرب مفترق بني سهيلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. نظم فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية، أكد المشاركون فيها تمسكهم بحق العودة ورفضهم محاولات التهجير، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تؤكد التمسك بالأرض والهوية الوطنية، فيما شدد متحدثون خلال الفعالية على أن النكبة ما تزال مستمرة بأشكال مختلفة في ظل الدمار والنزوح والأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.
0: وللعطاف من الاحتلال حتى تقرير المظلوم
3: دولة حدوا قلوا ضلقوا بالأرض
14: الطابورة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلنديا شمالي القدس، وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت مصابين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد قلنديا التدريبية التابع لوكالة الأونروا ومحاولتها إخلاءه بالقوة.
4: داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هنا في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. بدأ الاقتحام للمعهد الذي تعرض لعمليات مداهمة كثيرة سابقة ضمن أجراءات جيش الاحتلال لإغلاقه، وكذلك أيضا لإخلائه من قبل الموظفين والطلبة والعاملين ضمن أجراءات جيش الاحتلال التي تستهدف الوكالة الدولية الأونروا في القدس الشرقية، وكذلك أيضا الاقتحام الذي خلف إصابة خطيرة. أطلق جيش الاحتلال الرصاص على أحد المواطنين الفلسطينيين، وما زلنا نستمع إلى إطلاقه قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين. قال أن قوات الجيش قد تعرضت لعملية إطلاق نار قبل أن يقوم باستهداف أحد المواطنين الفلسطينيين ويتركه ينزف لفترة طويلة قبل أن يقوم الجيش بمنع مركبات الإسعاف والطاقم الطبي كذلك بالوصول إليه. نلاحظ عملية الاقتحام التي ما زالت مستمرة هنا لهذا المخيم وفي محيطه، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب، كذلك اطلاق القنابل الصوتيه والغازيه واستهداف العديد من الصحفيين الفلسطينيين واندلاع المواجهات مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي سواء لمعهد قلنديا للتدريب او حتى في محيط هذا المخيم. اذا جيش الاحتلال يداهم في هذه المنطقه ويقوم جنوده بمطارده المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان الذي نتواجد فيه في المنطقه القريبه، واذا اطلاق قنابل صوتيه وغازيه هذا الاستهداف الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان هنا مع استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعه للصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستمرار بعمليات اقتحام هذا المعهد بإطلاق قنابل صوتية وغازية ومنع الطاقم الهلال الأحمر وكذلك الطواقم الطبية من الاقتراب من المصاب الذي تم نقله. و جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعون لعدم حركة المواطنين الفلسطينيين بالرغم من أن التكدس هنا. إذن هنا في هذه المنطقة نلاحظ، إذن يطلب منا جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نبتعد أكثر فأكثر في هذا المكان ويمنعنا من الحركة في هذه النقطة. إذن نلاحظ بأن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون منا عدم التواجد في هذا المكان بالرغم من أن المنطقة هي منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، يمنعون الصحفيين. إذن نلاحظ بأنه الآن يستهدف الجيش، يقوم
5: رفع السلاح علينا مباشرة، هذا ما لاحظناه. نشاهده مباشرة هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة، مع استمرار اقتحام المعهد ومعهد التدريب، وكذلك أيضا إطلاق الرصاص على أحد الشبان والقنابل الصوتية والغازية، واستمرار الجيش بهذه العمليات هنا في الاستنفار المستمر في هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم قلنديا. وكذلك أيضا إذا نلاحظ أن هناك إذا نلاحظ بأن هناك اقتحام ما زال مستمرا، الاستنفار وسط الجنود ومطاردة المواطنين الفلسطينيين ومطاردة
6: احجار، كل احجار هي احجار احجار.
5: اذا يطلب منا المغادرة. ونلاحظ ايضا تكدس المركبات الفلسطينية، كون المنطقة حيوية للغاية، منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا تؤدي الى داخل الحاجز العسكري الذي يوصل إلى مدينة القدس المحتلة، وأيضا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع حالة الاستنفار المستمرة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشاهدها عبر شاشة التلفزيون العربي. ويطلب منا أن نبتعد أكثر فأكثر، بالرغم من أن المنطقة التي نتواجد فيها هي محيطها منطقة فلسطينية في هذا السياق. فادي العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا. خليك ريكورد.
14: أعلنت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن اجتماع أوروبي في 27 و28 من هذا الشهر للفصل في مسار التفاوض مع روسيا. كما أبدت كالاس شكوكا في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف.
7: جيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق يعود إلى واجهة الأحداث في أوروبا ويحدث انقساما حقيقيا داخل البيت الأوروبي، عاصفة من ردود الفعل الرافضة لطرح روسيا اسمه مرشحا محتملا لقيادة الوساطة بين الأوروبيين والروس. تتهمه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالارتباط بشركات روسية، وتقول إن أي تفاوض مع موسكو يجب أن يستبق بنقاش داخلي أوروبي يؤطر تفاصيل هذا المسار ومحدداته، خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يومي 27 و28 من هذا الشهر.
23: أولا، إن منح روسيا الحق في تعيين مفاوض نيابة عنا كما تعلمون لن يكون تصرفا حكيما. ثانيا، أعتقد أن جيرهارد شرودر كان من أبرز جماعات الضغط، بل ومن أبرز هذه الجماعات العاملة لصالح الشركات الروسية المملوكة للدولة.
7: ألمانيا التي وجدت نفسها وسط دوامة جدل واسع أوفدت وزيرها للدفاع إلى العاصمة الأوكرانية كييف. لم يتطرق الوزير الألماني إلى مسألة ترشيح مواطنه وسيطا في الحرب، لكنه لم يأل جهدا في التشكيك في الموقف الروسي بشأن وقف الحرب والتأكيد على مضي برلين في توفير الدعم لأوكرانيا.
24: أود أن أعلق على ما وصفه بوتين بعرض سلام. يكرر فلاديمير بوتين هذه الأيام أن الحرب ضد أوكرانيا تقترب من نهايتها. هذا يثير بطبيعة الحال تساؤلا لدى أي مراقب متيقظ، إذا كان يرى نهاية هذه الحرب تقترب فلما لا ينهيها ببساطة؟ عندها سيتحكم في مجريات الأمور، لكن في الوقت نفسه وكعادته يضع الشروط.
7: وعلى الرغم من الرفض الأوكراني الصريح لترشيح المستشار الألماني الأسبق، كما جاء على لسان وزير الخارجية الأوكراني الذي قال إن هناك قادة آخرين جديرين وقادرين على الاطلاع بهذا الدور، فإن دولا أوروبية أخرى لم تبدع اعتراضا على ذلك، بل عبر كثير منها عن دعمها لإطلاق تفاوض مباشر مع حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. يعبر عن هذا الاتجاه الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ويطلق سهام انتقاداته اللاذعة للموقف الأمريكي، إذ يقول في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية
2: إن السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا لم تعد متماشية مع مصالح الأوروبيين.
14: تتوسع استخدامات الروبوتات الأرضية في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية خطة لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي، والتعاقد خلال النصف الأول من العام الحالي على 25,000 منظومة روبوتية إضافية.
8: في نقطة الموت هذه على خط الجبهة ترصد مسيرة أوكرانية امرأة مسنة تحاول الخروج من قرية ستافكي في دونيتسك. الدخول والخروج من هذه القرية مهمة شبه مستحيلة، لا سبيل للإخلاء من هنا سوى بالاستعانة بجندي من نوع خاص في مشهد إنساني معقد. هذه المركبة الروبوتية الأرضية يتم التحكم بها عن بعد، بينما تراقب مسيرات جوية الطريق من السماء. تمت العملية بنجاح تقول الوحدة العسكرية الأوكرانية.

0: وإيصال المؤونة والوقود إلى المواقع الأمامية، المساعدة في إجلاء الجرحى والاستطلاع والعمل في المناطق المهددة والتعامل مع الألغام. تتحدث وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطة لتزويد الجبهة بنحو 15,000 روبوت أرضي، والتعاقد في النصف الأول من عام 2026 على 25,000 منظومة روبوتية أرضية. بالتوازي تواصل الشركات الأوكرانية تطوير نماذجها الخاصة والمتعددة.
1: تندرج منصة سيركو S1 ضمن فئة الروبوتات الأرضية متوسطة الحجم، وتستخدم عادة لنقل الوقود والمياه والمؤن والذخائر، لكننا لا نركز فقط على الجانب اللوجستي، لأن الحرب أصبحت مع الوقت أكثر حركة وسرعة، وتتغير فيها الاحتياجات بسرعة كبيرة، ولهذا يجب التكيف باستمرار.
0: وسط صراع الابتكار والتطوير، تتحول ميادين التدريب هذه إلى مختبرات لتعلم حرب المستقبل. جيل جديد من المقاتلين يجد نفسه أمام تحدي إتقان هذه الأنظمة في زمن قياسي. هنا يتقاطع عالم التكنولوجيا العسكرية مع مهارات قد تبدو للبعض مجرد تسلية، لكنها في عرف الحرب الحديثة وسيلة للبقاء.
2: في الواقع إن تكتيكات الحرب الحديثة باتت تتطلب بالضرورة معرفة التعامل مع هذه الأنظمة، ويمتد التدريب عادة من أسبوع إلى 3 أسابيع بحسب قدرة الشخص على إتقان تشغيلها. الحرب الحديثة تفرض وجود مثل هذه الأنظمة لأنها تساعد في حل كثير من المشكلات.
0: بين عمليات إجلاء ونماذج تطوير وتدريبات في الميدان، تبدو هذه الروبوتات أكثر من مجرد آلات عسكرية جديدة. إنها مؤشر على تحول أوسع في طبيعة الحرب الحديثة. إذا كانت الطائرات المسيرة قد غيرت شكل الحرب في السماء، فإن المركبات البرية غير المأهولة تحاول تغييرها على الأرض. وفي بلد مثل أوكرانيا يبدو أن الرهان لم يعد فقط على السلاح، بل على التكنولوجيا التي قد تقلل الخسائر وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القتال. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
3: والآن إلى برنامج اقتصاد كوم.
4: ما الأهمية الاستراتيجية لبحر قزوين كمسار تجاري استراتيجي بين إيران وروسيا؟ ما الأجندة الاقتصادية لزيارة ترامب المرتقبة إلى بكين؟ ما تحديات التسابق الأوروبي في صناعة المسيرات والصواريخ؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

بحر قزوين يتحول بصمت إلى ممر حيوي يربط روسيا بطهران. من أكبر بحيرة في العالم إلى شريان استراتيجي يتحدى النفوذ الأمريكي ناقلاً الغذاء والتجارة ومكونات الطائرات المسيرة بعيداً عن الحصار في مضيق هرمز. موسكو تعيد نقل الإمدادات إلى طهران عبر بحر قزوين من خلال ممر جديد يعزز التجارة بين البلدين بعيداً عن الضغوط الأمريكية. هذا ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. إيران تؤكد تسارع الجهود لفتح طرق تجارة بديلة مع عمل 4 موانئ على بحر قزوين طوال اليوم لاستقبال القمح، الذرة وأعلاف الحيوانات وغيرها من الإمدادات. بحر قزوين يتحول أيضاً إلى خط إمداد عسكري، إذا تقول تقارير أمريكية إن موسكو تنقل مكونات طائرات مسيرة إلى طهران لتعزيز قدراتها الجوية. بحسب الصحيفة فإن بعض السفن بين روسيا وإيران تطفئ أنظمة التتبع، ما يجعل مراقبة حركة التجارة أكثر صعوبة. وترى موسكو وطهران أيضا أن بحر قزوين جزء أساسي من مشروع ضخم يربط بحر البلطيق بالمحيط الهندي عبر ممر تجاري بطول 7200 كيلومتر بعيدا عن النفوذ الغربي. فهل أصبح قزوين بوابة إيران الجديدة لكسر العزلة الاقتصادية وحتى العسكرية؟

0: للحديث عن المسار التجاري بين إيران وروسيا عبر بحر قزوين ينضم إلينا في الاستديو أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك. طيب، مع تعطل الشحن عبر مضيق هرمز طبعا هناك خسائر اقتصادية، لماذا يعتبر هذا البحر بحر قزوين مهم جدا بالنسبة لإيران وحتى روسيا؟
1: صحيح، شكرا على السؤال وعلى الاستضافة. أكيد هلأ قبل إغلاق هرمز أو مضيق هرمز معظم صادرات إيران كانت من خلال هرمز وخاصة الصادرات النفطية. إيران ليست جديدة على الحصار الاقتصادي، إيران يعني تعرضت للحصار منذ سنوات، ونتيجة لهذا الحصار صار في تغيير جذري في هيكلة التجارة الدولية بالنسبة لإيران. معظم صادرات إيران الحالية تتجه إلى الشرق، الشرق والإمارات العربية، فأكبر شريك تجاري هو الصين وبعدها روسيا وممكن الإمارات، فبالتالي الصادرات كلها إلى الشرق. بحر قزوين يشكل منفذ لإيران للاستمرار في عملية التصدير اللي هو بالأساس موجه لمين؟ لأسواق مثل روسيا والصين في حال تعطل بالتأكيد مضيق هرمز. فهو المنفذ، يعني حاليا قزوين هو المنفذ الرئيسي أو المخرج لإيران من الأزمة أو الحصار الخانق المفروض عليها حاليا.
0: طيب، يعني هل يمكن لهذا البحر بحر قزوين نتحدث عنه تحديدا أن يساعد إيران في طبعا تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها إيران خلال الحرب الأخيرة؟
1: في شقين هنا، تعويض جزئي زي ما حكيتي فعلا يمكن أن يعوض جزء، لأنه ممكن أن يكون هو منفذ لصادرات إيران، والأهم من هذا الموضوع للواردات كمان. ما ننسى إيران كمان في عندها واردات حيوية زي الطحين، القمح إلى آخره، المواد الغذائية الأساسية، فكمان هو أحد المنافذ الرئيسية لواردات إيران وخاصة المنتجات الزراعية والأساسية وخاصة من
0: روسيا. يعني هذه هي السلع الأساسية التي تنقل عبر البحر؟
1: عبر البحر نعم، حالياً من أهم السلع التي تنقل حالياً هي المنتجات الزراعية، سواء صادرات أم واردات، بعض المواد البتروكيماوية والجلود وإلى آخره، بعض البترول، يعني البترول في جزء بسيط منه يتم تصديره من خلال بحر قزوين، لأن الأساس كان يتم تصديره من خلال هرمز بسبب الأمور اللوجستية، وأنه معظم أبار النفط قريبة من مضيق هرمز. هل هو بديل مستدام؟ حاليا لا، يعني على المدى القصير لا يمكن، هذا بحاجة إلى استثمارات هائلة، وفي العوامل الجغرافية إلى آخره، والموانئ، السفن، البواخر الموجودة في بحر قزوين نفسها، فهي لسه غير مجهز، هو يعني المسار هذا غير مجهز لا يتحمل أعباء الصادرات والواردات بشكل كامل لدولة إيران.
0: طب إلى أي مدى يساعد هذا الطريق إيران في مواجهة العقوبات وحتى الضغوط الغربية؟
1: زي ما حكيت إيران، يعني إحنا ندرس حالة إيران في حالة كيف يمكن للحصار الاقتصادي أن يغير في مسارات التجارة الدولية والمعادلات الدولية، ليس فقط التجارة وحتى بالسياسة الدولية. إيران نجحت بشكل هائل في السنوات السابقة بالإفلات من الحصار إذا أردت يعني بمعنى أو بآخر، ودرسنا هذا وتتبعنا كيف تحولت الصادرات الإيرانية زي ما حكيت مسبقا، فهي عندها قصة نجاح في الإفلات من العقوبات ومن الحصار الاقتصادي من خلال إنشاء شركاء جدد. في حال بحر قزوين هو سيساعد، ولكن هذا الموضوع أصعب لأنه هل الحصار يشمل المواقع الجغرافية، فبالتالي هو يمكن أن يخفف ولكن لن ينجح في التخفيف بشكل كامل إلا على المدى البعيد. وأنا برأيي أن إيران راح تبدأ بشكل جدي وروسيا بضخ استثمارات هائلة لإيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز.
0: طيب، كيف قد يؤثر هذا الممر على الطاقة وحتى الغذاء في المنطقة تحديدا وليس فقط إيران؟
1: صحيح، نحن نعرف أنه هذا هو الممر الأساسي، معظم تجارة دول الخليج تأتي من مضيق هرمز. أنا برأيي التأثيرات على المدى القصير واضحة، يعني كنا عم نلمس أثارها من ارتفاع أسعار نقص بعض المواد إلى آخر ارتفاع أسعار البترول العالمي، وأنا متأكد أنتم حكيتوا أكثر من مرة عن هذا الموضوع بالبرنامج. أنا بحب أحكي عن البعد الأثار على المدى الطويل. أنا برأيي هل التوجه الاستراتيجي في دول الخليج هو إيجاد ممرات بديلة عن هرمز، ليس فقط إيران، أيضا ممكن قطر والسعودية عم بفكروا بشكل جدي هل بإنشاء أيضا ممرات تجارية بديلة، ليس بالضرورة بالكامل، ولكن يكون فيه بحوزتهم ممرات بديلة لمضيق هرمز، وخاصة دولة البحرين، الكويت وقطر. فممكن هلأ في تفكير جدي باستثمارات جديدة لفتح طرق جديدة.
0: طيب. ذكرنا في التقرير عن أهم، يعني هناك مشروع مهم وهو يربط بين بحر البلطيق وبحر قزوين وحتى المحيط الهندي. ما أهمية هذا المشروع؟
1: أهمية كبيرة، وهذا اللي بنحكي عنه، أنه أحداث اليوم تؤثر بمجريات المستقبل، فهي هذا جزء من التغيير اللي عم بيصير بالنظام العالمي، نظام التجارة العالمية، ليس فقط بالمسارات. يعني هذا مسار مهم راح يساهم بربط كمان روسيا ودول شرق أوروبا مع إيران مع الهند وإلى آخره.
0: نعم.
1: وهذا مسارات جديدة، وليس هذا فقط، التجارة بين هذه الدول تحديدا إيران وروسيا والصين عم بتزيد، وعم يعني بتصير هي يعني هذا هو أساس التجارة لدولة زي إيران، وبالتالي الاعتماد على نظام الحوالات المالية كمان راح يكون. فممكن هذه الدول عم تعمل هل تفاهمات ما بينها باستخدام العملات المحلية أو عملات بديلة عن الدولار. فالتغيير ليس فقط مسارات تجارة، كمان ممكن يأثر على منظومة
0: يعني المدفوعات،
1: على الاعتماد على الدولار وإلى آخره.
0: برأيك هل يعني يمكننا القول أن هذا المشروع قد يغير خريطة التجارة العالمية والإقليمية؟
1: صحيح، وقد يضعف أيضا دور أمريكا كمحور، كمركز التجارة العالمية. يعني صحيح أنه أمريكا عم تعمل هيك للضغوطات على إيران، ولكن الأثار بعيدة المدى ممكن هي تضر أمريكا أيضا، لأنه العالم عم يوجد بدائل لهذا النظام المالي الحالي اللي أمريكا هي المركز به، سواء من منظومة المدفوعات أو استخدام الدولار كوسيلة تبادل في التجارة العالمية.
0: طب برأيك ما هي السيناريوهات المحتملة لو انضمت بعض الدول مثل الصين أو آسيا، طبعا دول آسيا الوسطى، نعم، إلى هذا الممر؟
1: نعم، هذا يعزز من الاستغناء عن مركزية الولايات المتحدة الأمريكية في التجارة الدولية، هذا يقلل من عزلة إيران، هذا يزيد من تشابك إيران مع الاقتصاد العالمي وفتح أسواق جديدة. يعني كل هذه الأثار سوف تخفف من أثار الحصار بشكل كبير، والأهم بالنسبة إلي من هذا خلق تكتلات تجارية جديدة على مستوى العالم، اللي ممكن يكون لها أثار مهمة على مستوى التجارة، وفهمنا على النظام المالي العالمي، وكمان على التحالفات السياسية بالمستقبل.
0: يعني سؤال أخير أستاذ أيهب، هل يمكن أن يؤدي نجاح هذا المشروع إلى التقليل اعتماد المنطقة على الممرات البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز؟
1: نسأل نفسنا السؤال، لماذا نريد التقليل على ممر هرمز؟ يعني بالتأكيد يعني أنا بفكر معك صحيح، يعني ممر هرمز هو من أهم الممرات بالتأكيد، واستخدامه هو لتوفير الوقت والتكلفة والآخر. يعني ممر هرمز بسبب موقع الجغرافي بالتأكيد له أهمية مهمة، ولكن خلق بدائل أنا برأيي مهم، ليس بالضرورة للتقليل من أهمية هرمز، ولكن لإيجاد بدائل جاهزة
0: في حال مثل هذه التجربة.
1: فهذا بالتأكيد، يعني أنا أعتقد أنه راح نشهد استثمارات مهمة وكبيرة بالمستقبل إذا لم تبدأ الآن لإيجاد بدائل لمضيق هرمز.
0: هل هناك برأيك أي بدائل، مقترحات؟
1: بالنسبة لإيران بحر قزوين واضح.
0: نعم. بالنسبة للمنطقة والدول الأخرى.
1: حقيقة أنا لم أقرأ شيء جاهز، ولكن أعتقد أنه الاعتماد على البحر الأحمر كمان ممكن يكون من أحد
0: البحر الأحمر،
1: وخاصة
0: نعم،
1: في تصدير الغاز والنفط من خلال الأنابيب.
0: نعم. أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا.

0: ما تأثير الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز على القمة الأمريكية الصينية المرتقبة؟ ومن هم رجال الأعمال المرافقون لترامب؟ أول لقاء مباشر منذ أكثر من 6 أشهر بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم في محاولة لتخفيف التوتر التجاري خلال أول زيارة لترامب إلى الصين منذ 2017. واشنطن وبكين تقتربان من تفاهمات اقتصادية جديدة تشمل تسهيل التجارة والاستثمار مع توقع صفقات صينية كبيرة في الطائرات والزراعة والطاقة الأمريكية وفقا لمسؤولين أمريكيين. ومن المقرر أن يرافق ترامب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ كيلي أوردبرغ، حيث وجه البيت الأبيض دعوة رسمية لقائمة من 24 مسؤولا تنفيذيا. الحرب في الشرق الأوسط زادت التوتر بين البلدين، إذ أصبح المسؤولون الصينيون أكثر حذراً في التعامل مع الشركات الأمريكية بعد العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة، وفقاً لمايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين. الوضع كان مختلفاً خلال ولاية ترامب الأولى، فعندما زار ترامب الصين العقد الماضي وهو آخر رئيس أمريكي في منصبه يقوم بذلك، رافقه نحو 30 رئيسا تنفيذيا ووقعوا 37 صفقة كبرى بقيمة تزيد على 250 مليار دولار. أما في ملف تكنولوجيا، يزداد القلق الأمريكي من تطور الذكاء الاصطناعي في الصين وسط دعوات لفتح قنوات اتصال لتجنب أي صدمات مستقبلية. فهل تدفع الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز واشنطن وبكين إلى إعادة ترتيب علاقاتهما الاقتصادية والسياسية؟ للحديث عن الأجندة الاقتصادية لزيارة ترامب المرتقبة لبكين ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن عماد الرواشد. أهلاً بك عماد. عماد، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الزيارة إلى إعادة صياغة العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل الحرب التجارية الراهنة؟
1: يأمل الأمريكيون طبعا من التوصل إلى تفاهمات استراتيجية مع الصين فيما يتعلق بمواضيع حساسة أهمها ربما الذكاء الاصطناعي، لكن أيضا مسألة العجز في الميزان التجاري الأمريكي لصالح الصين. كما نعلم الصين تصدر للولايات المتحدة أكثر مما تصدر الولايات المتحدة للصين، لذلك نلاحظ مثلا الرئيس التنفيذي لبوينغ هو جزء من رجال الأعمال الذين سيذهبون مع ترامب، لأن دونالد ترامب يريد من الصينيين شراء طائرات بوينغ أكثر، يريد منهم أيضا شراء حوالي 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي. يشمل أيضا رغبات الرئيس الأمريكي تشمل أيضا استيراد كميات أكبر من الدواجن، كميات أكبر من لحوم الأبقار، كميات أكبر من المواد الزراعية الأخرى للولايات المتحدة، لأن القطاع الزراعي الأمريكي قطاع مهم وأساسي في الاقتصاد الأمريكي. نعم. هذا من وجهة نظر الرئيس الأمريكي سيزيد أيضا من الصادرات الأمريكية إلى الصين ويعدل الميزان التجاري. أيضا هناك الرئيس التنفيذي لإكسن موبيل، وهذا يعكس أيضا اهتمام الولايات المتحدة بتصدير مصادر طاقة أكثر مثل الغاز والنفط للصين. في المقابل هناك أيضا موضوع الذكاء الاصطناعي، الولايات المتحدة تريد حلولا استراتيجية لمسألة الذكاء الاصطناعي، لأنها رغم أنها تنتج أو تستخرج وتعدن حوالي 13% من الاحتياج العالمي من المعادن النادرة، لكنها ليس لديها مصافي لتنقية هذه المعادن النادرة واستخدامها في الرقائق الإلكترونية، هي تحتاج للمصانع الصينية، والصين لديها تقريبا قيود على إعطاء الولايات المتحدة حرية استخدام مصافيها هناك، وبالتالي هذا يجعل الولايات المتحدة خلف الصين على الأقل في السنوات المقبلة، لأن الفجوة بينهم تضيق. صحيح الولايات المتحدة تتقدم، لكن تضيق الفجوة لنسبة حوالي 2%، بالتالي الولايات المتحدة تخشى أن الصين بالفعل ستتقدم بشكل كبير على الصين في مسألة الذكاء الاصطناعي، تريد حلا لذلك.
0: طيب عماد، بالنسبة لموضوع الزيارة، من أبرز رجال الأعمال الأمريكيين المرافقين لترامب، وما القطاعات التي يمثلونها؟
1: طبعا أهم الأشخاص المرافقين للرئيس الأمريكي الرئيس التنفيذي كما أشرت لبوينغ، شركة الطائرات الأمريكية المعروفة، لأن الرئيس الأمريكي يريد مزيد من صادرات بوينغ للصين. هناك تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل، لأن ذلك يعكس أيضا مسألة مهمة وهي هواتف آيفون التي يصنع جزء كبير منها في الصين. الرئيس التنفيذي لإنفيديا شركة الرقائق الإلكترونية في الذكاء الاصطناعي، لأن أيضا موضوع الذكاء الاصطناعي أخطر موضوع سيناقش في هذه القمة لما له من ارتباط بطائرات F-35 بالمناسبة وبعض الأسلحة الأمريكية، والخشية الأمريكية من أن الصين ربما تطور أسلحة تعمل لوحدها، أي تسير ذاتيا مثل مثلا الدبابات. هناك خشية من هذا الأمر، ويريد الرئيس الأمريكي أن يضع guidelines أو إرشادات أو يتفق مع الصينيين أن لا يتطور الذكاء الاصطناعي لمستويات معينة. طبعا مراقبون مستقلون يقولون بأن الخشية الأمريكية ليست من أثر الذكاء الاصطناعي على البشر، لكن هي تخشى من أن الصين ستتقدم عسكريا بمراحل على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي. هناك أيضا الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات المهمة في قطاع الطاقة مثل شركة إكسن موبيل، هناك أيضا بعض الرؤساء التنفيذيين لبعض صناديق التحوط المعروفة في الولايات المتحدة الكبيرة، سيتي جروب، بنك سيتي جروب أيضا موجود سيكون في الزيارة لمعالجة القضايا المالية، قضايا الاقتراض، قضايا الدخول للسوق الصيني على مستوى رأس المال المالي. الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، بطاقات فيزا الإلكترونية. هناك أيضا تخوف أمريكي من أن الصين اقتصاد مغلق، أن رأس المال المالي الأمريكي لا يستطيع الدخول للصين على مستوى الإقراض، البنوك، البطاقات الائتمانية، ويريدون حلا لهذا الموضوع أيضا.
0: طيب، هل يمكن أن تفتح القمة الأمريكية الصينية مجددا أبواب الأعمال الأمريكية داخل الصين بعد سنوات من التوتر؟
1: طبعا الصين لا تزال تستقبل رؤوس الأموال الأمريكية، لا تزال تستقبل كبريات الشركات من بينها أبل طبعا كما نعلم، لا تزال تساعد الولايات المتحدة في مسألة الذكاء الاصطناعي. معظم الشيبس أو الرقائق الإلكترونية لشركات كبيرة مثل انفيديا الأمريكية تنتج في المواد الأساسية فيها تنتج في الصين، لأن هذه الرقائق تحتاج إلى معادن نادرة، المعادن النادرة التي تستخرجها الولايات المتحدة تصفى في الصين وترسل من ثم للولايات المتحدة. لكن المشكلة في القيود الصينية التي يقول الأمريكيون أنها تهدف إلى جعل الولايات المتحدة خلف الصين في مسألة الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، من واشنطن مراسلنا عماد رواجد، أهلا، شكرا لك على هذه المداخلة. هل أصبحت أوروبا على أعتاب ثورة عسكرية جديدة، من الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة إلى سباق المليارات لتحقيق السيادة الدفاعية؟ القارة العجوز تعيد رسم استراتيجيتها الأمنية بعيدا عن الاعتماد على واشنطن وسط الحرب على أوكرانيا وضغوط ترامب على الناتو. تكشف صحيفة الغاردن البريطانية عن سباق أوروبي لتطوير المسيرات، حيث تعمل شركات ناشئة على تحديث الأسلحة والبرمجيات بشكل متواصل منذ بداية الحرب الأوكرانية. والأهم والجديد أن جزءا كبيرا من الإنفاق الدفاعي الأوروبي الجديد سيتجه إلى صناعة المسيرات الجوية والبحرية وحتى البرية ضمن خطة أوروبية لإنفاق 800 مليار يورو على الدفاع خلال 4 سنوات. شركات دفاع أوروبية ناشئة بدأت تتوسع بسرعة مع وعود بتقديم تقنيات أكثر كفاءة من الشركات التقليدية وحتى بعض منافسي وادي السيليكون. انخفاض تكاليف الأجزاء ساعد هذه الشركات على النمو، بينما فوجئت الشركات الدفاعية الكبرى بسرعة تطور سوق المسيرات منخفضة التكلفة. رئيس شركة رايان ماتل وصف المسيرات الأوكرانية بأنها بسيطة منخفضة التكلفة ويمكن تصنيعها بسهولة، ما يعكس تغير طبيعة الحروب الحديثة. في المقابل تعتمد أنظمة الناتو على صواريخ دفاعية باهظة الثمن، بينما تركز الشركات الناشئة على تطوير حلول أرخص لإسقاط المسيرات. فهل تتحول أوروبا إلى مركز عالمي جديد لصناعة الدفاع منخفضة التكلفة؟

0: للحديث عن التسابق الأوروبي في صناعة المسيرات والصواريخ انضم إلينا في الاستوديو الدكتور فراس القواصمي، أستاذ السياسات العامة. شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور، برأيك كيف غيرت حرب أوكرانيا وحتى الحرب في الشرق الأوسط مفهوم الأمن وحتى الإنفاق العسكري الأوروبي؟
1: نعم، الإنفاق العسكري بالمعنى التقليدي والردع التقليدي كان له ثلاث سمات في السابق ما قبل الحرب الأوكرانية وأيضا خلال الحرب الباردة، يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. السمة الأولى هو التفوق النوعي، بمعنى أن كل الدول باتت تحاول أن تحرص على امتلاك الأسلحة النوعية، مثل الدبابات، مثل الطائرات الشبحية، مثل المنظومات الدفاعية. وهذه المنظومات الدفاعية والأسلحة المتقدمة من خصائصها أولا أنها مكلفة جدا، فأنت تحتاج أن تنفق الكثير من المال للحصول عليها. رقم اثنين أنها بطيئة التصنيع، فعلى سبيل المثال طائرة الشبح تكلف عشرات الملايين من الدولارات، منظومة ثاد على سبيل المثال تكلف 1.5 مليار دولار، الصاروخ الواحد من منظومة ثاد يكلف ما يقارب من 14 ل 15 مليون دولار. هذه المنظومة القديمة التي اعتدنا أن نراها سابقا، لكن مع تطور الذكاء الاصطناعي وتحديدا أيضا بعد دخول أوروبا في حرب مع أوكرانيا بتنا نشهد نموذج آخر. هذا النموذج الآخر ممكن أن نقول أنه متكون من ثلاث صفات أساسية: أولا سرعة الإنتاج، ثانيا رخص هذا الإنتاج، وثالثا كثافة الإنتاج. ما يعني أننا دخلنا في مرحلة ممكن أن نقول عنها باتت أن الردع بات يسمى بردع الاستنزاف وليس فقط بردع التفوق.
0: طب لماذا برأيك دكتور تتجه أوروبا لتصنيع الصواريخ وحتى المسيرات منخفضة التكلفة بدل الأسلحة التقليدية؟
1: لا شك أولا حرب أوكرانيا غيرت الكثير من طريقة تفكير أوروبا. أوروبا بشكل عام بدأت تدرك أنه بعد تغيير الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها، وتحديدا بعد عقيدة ترامب تقريبا في 2010 عندما عرفت الصين أنها هي المهدد الأكبر لها، باتت تشعر أوروبا بأنها تركت وحيدة، وبأنها يعني أن هناك حاجة ماسة لإعادة تطوير منظومتها العسكرية بشكل عام. وقادت عدد من الدول يعني هذا التوجه، على رأسها كانت فرنسا سابقا والآن أيضا ألمانيا. إذن أولا هو استشعار الخطر من القادم من الشرق من روسيا، وثانيا استشعار أيضا التراجع الاستراتيجي الأمريكي في حماية أوروبا، وهذا أيضا تمثل في مجيء ترامب، سواء كنا نتحدث عن الفترة الأولى أو الفترة الثانية، ومعروف أيضا موقفه المتزايد السلبي ضد الناتو بشكل عام أو الناتو بشكل عام.
0: طيب، ما دور الشركات الناشئة في تسريع التحول نحو صناعة دفاعية جديدة في أوروبا؟
1: طبعا الشركات الناشئة تلعب دور كبير جدا في تحديدا في صناعة المسيرات، لكن هناك بعض الحقائق الموضوعية يجب أن لا نتجاوزها. أولا الصناعات العسكرية في أوروبا ما زالت تواجه عدد من التحديات، من أهمها أنه لا يوجد مركزية أوروبية يعني عندما نتحدث عن المنظومة الدفاعية، على خلاف مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. بالعكس هناك أيضا تباين في وجهات النظر في موضوع الصناعات العسكرية والتسلح وزيادة منظومات الدفاع. فمثلا الدول التي تقع على شرق أوروبا التي وهي معرضة أكثر طبعا للصواريخ والهجمات من روسيا، موقفها مثلا ليس مثل موقف إسبانيا التي تأخذ موقف نوعا ما يعني سلبي إن صح التعبير في موضوع زيادة الميزانية الدفاعية. إذن هذه الشركات لا شك أنها تساهم في زيادة الصناعات العسكرية، لكن لا يمكن أن نقول أنها ستعمل يعني طفرة في الصناعات
0: ولن
1: العسكرية
0: ولن تنافس الشركات
1: الأمريكية.
0: صحيح. دكتور فراس القواصمي، أستاذ السياسات العامة، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران هش للغاية، واصفا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بأنه رد غبي على حد تعبيره. في حين أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان، وأضاف قاليباف أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني مثلما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة.
1: مقترح يقابله مقترح، ورد في مواجهة رد، هكذا يبدو المسار السياسي المعقد بين الولايات المتحدة وإيران منذ وقف إطلاق النار وسط استمرار الفجوات وتصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية. فبعد ساعات فقط من إعلان واشنطن رفضها المقترح الإيراني، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى واصفا المقترح بأنه غبي، وأن وقف إطلاق النار هش وسط تلويحه بخيارات أخرى.
2: إنه ضعيف بشكل لا يصدق، بل أصفه بأنه الأضعف حاليا. بعد أن قرأت تلك القطعة التافهة التي أرسلوها لنا لم أكمل حتى قراءتها، قلت لنفسي لن أضيع وقتي، أود القول إنه من بين الأضعف الآن، إنه على أجهزة الإنعاش وهم يفهمون ذلك.
1: طهران بدورها تعيد الكرة إلى ملعب واشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن رد بلاده ليس مبالغا فيه، بل يتضمن مطالب وصفها بالمنطقية.
3: حقوق مشروع إيران بوده.
4: كل ما طلبنا به هو حقوق إيران المشروعة. أترك لكم ولشعبنا الحكم، هل طلب إيران إنهاء الحرب في المنطقة أو وقف القرصنة البحرية ضد سفنها والتي وصفوها بالحصار البحري، أو الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المحتجزة ظلما لسنوات بسبب ضغوط أمريكية على البنوك الأجنبية؟ هل كل ذلك طلبات مبالغ فيها؟ هل اقتراحنا بضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز طلب مبالغ فيه أيضا؟
1: في مضامين الرد الإيراني، تنقل بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن طهران تتمسك بوقف فوري للقتال يشمل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، مع الاحتفاظ بآلية جديدة في مضيق هرمز. طهران تطالب أيضا بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. في المقابل ترى أوساط سياسية أمريكية أن هذه المطالب بعيدة عن التصور الأمريكي للحل، الذي يركز على إنهاء ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها السابقة. وبين رد ورد مضاد، يتصاعد التوتر في المنطقة من جديد مع تلويح ترامب بما يسمى مشروع الحرية بلس، في إشارة إلى خطة عسكرية تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز بالتوازي مع خطوات أخرى لم تكشف تفاصيلها بعد. في ظل شد الحبال ولعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر، تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لتذليل الفجوات ومنع تجدد الحرب وصولا إلى الاتفاق المنشود.
0: نقل موقع أكسيوس أن ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة سبل المضي قدما في الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة. وأشار المسؤولون الأمريكيين